ثورة على نظام المخلوع بشار الأسد، في حين وقف كثير من الفنانين السوريين على حياد سلبيا أو إلى جانب النظام المخلوع. لم يفكر فضل شاكر حينها بعواقب عملية وفنية، هذه الاعتبارات تسقط أمام العواقب الأخلاقية لمناصرة مجرم. فضل شاكر لم يكترث لخسارة فنية بسبب الموقف، في حين باع البعض صوتهم بالمكاسب. فضل شاكر الذي غنى للحب الرومانسية ودخل قلوب السوريين لم يكن بياع القلوب وفق ما يرى البعض. قضية فضل منذ عودته إلى الساحة الفنية عادت بقوة، فالعام الذي سبق تسليمه نفسه

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: له التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: الأسواق السورية حيث لا تنخفض الأسعار بل تصر على الارتفاع، تحسن في الأرقام لكن لا ينعكس على الواقع، وتاجر يلاحق الدولار في حين تبقى الفاتورة على عاتق المواطن، بين مؤشرات إيجابية وواقع مكلف، فجوة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف الأسعار وانعكاساته على جيوب المواطنين. أهلاً بكم مشاهدينا. اليوم نترك الأرقام جانباً ونقترب من الحقيقة كما يراها الناس في الشارع السوري، حيث تتحول الأسعار إلى عبء يومي وصراع مستمر مع القدرة الشرائية. تتكشف تفاصيل الغلاء بلا تجميل، وتاجر يلاحق الدولار ومواطن يلاحق لقمة العيش. هناك تباين صارخ بين ما يقال في التقارير وما يلمس في الأسواق. في هذا التقرير هناك آراء مباشرة وصريحة وربما صادمة ترسم المشهد كما هو. نتابع من قلب الواقع.
1: كله عبد الدولار، الدولار بينزل والأسعار مثل ما هي، بيرتفع الدولار بيرفعوها بالزيادة. هذا الشيء غلط، يعني الشعب بده ياكل بده يعيش، شعبنا شعب بسيط يعني، الساعة كل شغلة دولار دولار دولار، وين عايشين احنا؟
2: لا طبعا الزيت والرز والسكر كله على الدولار عم يطلع وينزل، يعني مثلا انا بجيب، انا عندي تتبيل بتبل الفروج، بجيب دون زيت يوم 100 يوم 105 يوم 100 حسب ما يطلع الدولار وينزل الدولار.
3: هلا بالنسبة للخضرة والفواكه ما دخلها بالدولار، عرض وطلب بيسوي الهار، عرفت شلون؟ بس كون موجودة بكثرة تلقائيا بنزل سعرها، تلقائيا، بس كون قليلة بيرتفع سعرها. في فواكه مستوردة بتنزل مع الدولار.
4: والله يعني تقريبا لساها ثابتة، وقت ما كان الدولار ب 14.5 نحن ب 160، ومن شهرين كان الدولار ب 11.5 ب 12 قبل العيد كمان كانت ب 160، لا طلعت ولا نزلت. بس هي سبب ارتفاعها من اكثر من شهرين ثلاثين بعد رمضان التصدير لبرا.
5: الاسعار مثل ما قلتي انت حسب الدولار، بس لو تنزل الدولار اكيد ما حدا حينزل، لانه اكيد كان يكونوا شارين البضاعه بالغالي. يعني
0: ولمناقشة هذا الأمر يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا الأستاذ عبد الرزاق حبزة، وعبر جوجل ميت الباحث والأكاديمي الدكتور مصعب شبيب. أهلا وسهلا بكما ضيفاي العزيزان. يعني سأبدأ معك أستاذ عبد الرزاق بخصوص يعني تذبذب أسعار الدولار مقارنة بأسعار السلع. هناك تحسن في الليرة السورية، لكن هذا الموضوع لا يلمس المواطن بشكل مباشر. إلى متى سنبقى نترك التاجر يسعر كما يرغب وليس كما تحتاج المتطلبات الاقتصادية؟
6: حقيقة موضوع تعبير جديد مطروح في الأسواق عند التجار، موضوع التحوط أو الاستحياط، هذا سابقا ما كنا نعرف هذا المصطلح. التجار هلأ صار يحكوا بهذا المصطلح، أنه دائما أنا إذا كان صار الصرف 12 13 14 أنا بساوي 16 و17 بمعنى أنه نوع من التحوط.
0: نعم.
6: وهذا الحقيقة إجراء غير سليم. نحن بالنسبة أن التاجر الفاتورة اللي بيقدمها للسوق أو اللي بيستورد فيها السلع أو بتورد من المنتج يفترض فيه أنه يصرف مثل سعر السوق. ما عم نقول نحن سعر الصرف المركزي اللي هو له موضوع سيادي طبعا الحكومة هي بتقدره، لكن الموضوع المطروح المتداول في الأسواق للأسف هذا شيء غير موجود. للأسف وأغلب التجار عم يلجأوا له الأسلوب هذا، وهذا الحقيقة النتيجة بتكون سلبية بالنسبة للمستهلك.
0: نعم. يعني أنتقل إليك دكتور مصعب، وحضرتك يعني نتحدث معك، حضرتك موجود في إدلب، عادة العاصمة دائما بتكون هي أغلى، لكن يبدو مشكلة الغلاء هي في كامل بقاع سوريا. يعني خلينا نحكي شوي أيضا عن الوضع في إدلب بالنسبة لارتفاع الأسعار وعدم التزام التجار بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية لدى المواطن.
7: تحية لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. اسمحي لي بالبداية أنه أعطي صورة بانورامية سريعة ومهمة عن طبيعة السوق السورية حتى نفهم الميكانيزم كيف يتم التسعير وكيف يتم التناغم سلبا أو إيجابا مع سوق الصرف. الحقيقة بالنسبة للسوق السورية تخضع إلى حلقة مضاعفة للتحكم أو بيسموها دول كاسكادد لوب. هاي الحلقة المضاعفة فيها معاملين مؤثرين، العامل الأول أنه نحن السوق السورية يحكمها الاضطرار، وهذه حقيقة من أحد مخلفات النظام البائد الذي مني بالفساد. بعطيك مثال صغير ومهم جدا أنه نسمع هالمثال. بال2003 ذهبت من ساحة البرامكة إلى جبل قاسيون، أطلعت بالتاكسي، فعندما أخذ الفاتورة أخذ مني 40 ليرة، وعندما أردت أن أنزل من جبل قاسيون بنفس التاكسي أخذت كم صورة مع العائلة ونزلت، فطلب مني 60 ليرة، فقلت له لماذا الصعود أرخص من النزول؟ فقال لي لأنك مضطر أن تنزل إلى دمشق ولست مضطرا أن تصعد إلى قاسيون. هذه حقيقة. إذا نعم تماما، إذا هذه أحد المفاعيل السلبية التي تحكم السوق السورية. عملت دراسة بسيطة، هناك 8 عوامل تحدد الاقتصادات المستقرة، أما في سوريا حقيقة عندنا من 18 إلى 22 عامل يحدد سعر السلعة في السوق.
0: يعني موضوع نقص المواد، وخاصة إذا بدنا نحكي على الأغذية أو المواد الأولية، هذا المفروض صار خلفنا.
7: تمام، ولكن في عنا منعود إلى سؤال حضرتك وبشكل مباشر. أولا في الشمال

0: المالية وأبني الربح بناء على توقعات مستقبلية قد تكون يعني غير صحيحة، لأنه ما عندنا بيانات حقيقية من قراءة السوق.
1: نعم.
0: المشكلة الحقيقية أنه في عندنا نحن تسعير على التوقع وليس هناك تسعير على التكلفة، بمعنى آخر أنه التاجر ما بيحط هامش 10 أو 15% بناء على ما يتوقع أو ما يصرفه من تكلفة، إنما حسب سريان المزاج العام. مثال على ذلك، الناس حاليا بالشمال السوري عم تعمل إعادة إعمار لمنازلها. بالحالة الطبيعية مثلا بالنسبة لمتر السيراميك عم بيكون التسعير 2 دولار أو 1.5 دولار. أما بهذه المناطق لأنه المزاج العام أنه الناس مضطرة لهذا الأمر، فعم بيكون أكثر من 3 دولار ونقيس على ذلك. إذن هون الفكرة الأساسية أنه يجب أن لا يتم التعامل مع الواقع الاقتصاد السوري على أنه اقتصاد مستقر تماما، إنما هو اقتصاد ما بعد الحرب، وهذه حالة طبيعية تفرض أن يتم النظر إلى وضع السوق بحالة ديناميكية، وألا يتم إخراج أي عامل من عوامل السوق إلا أن يكون هناك تأكيد على أنه هذا العامل بالفعل سيحقق الغاية المرجوة منها. مثال سريع ولن أطيل، بعد ما يعني انخفض سعر المحروقات، في اليوم التالي بدأنا نلحظ بعض الازدحامات على مادة الديزل أو مادة المازوت.
1: صحيح.
0: هذا الأمر نتيجة أنه الناس دائما في عندها ذاكرة الحرب، تخشى أنه المادة تنفقد من السوق، يحصل ازدحام، ولكن هذا الازدحام حقيقة لا أصل له ولا مبرر له. أيضا بدنا نحكي عن شغلة أخيرة، منذ فترة يعلم الضيف الكريم أنه حصل تخفيض أو إغلاق أو إيقاف استيراد الفروج ذو الريش.
1: صحيح.
0: كلياتنا توقعنا أن يرتفع سعر الفروج في اليوم التالي. ماذا حصل؟ انخفض سعر الفروج. السبب أنه فعلا مزاجية السوق السورية تعتمد ليس فقط على العرض والطلب، وإنما تعتمد على 22 عامل يدخل في هذه القضية، وبالتالي يجب دراسة حقيقية لواقع السوق السورية سلاسي أكثر.
1: طيب، يعني أنا هنا أنتقل إليك أستاذ عبد الرزاق بخصوص أنه لماذا لا يوجد هناك تسعيرة إلزامية وخاصة من قبل يعني حماية المستهلك أو من قبل وزارة التجارة الداخلية؟ لماذا إلى الآن نحن ما شفنا إلزام بموضوع التسعير؟
2: يا سيدتي،
1: حتى نضبط موضوع هاي المزاجية اللي عم يحكي عنها الدكتور مصطفى.
2: يا سيدتي، أنت حكيتي كلمة جوهرية، أنه السوق مفتوح إن كان استيراد نظامي أو استيراد عن طريق التهريب. الحقيقة البضائع متوفرة، أما انسيابية المواد أحيانا تتعلق بموضوع مزاجية التاجر وليس مزاجية السوق. نتحدث عن التاجر تحديدا، يعني أنا أعرف أنه ممكن السعر يرتفع، ممكن أن انسيابية المادة في الأسواق أقصر لفترة محددة. هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة للمواطن، المواطن بده يحصل على المادة بأقل سعر ممكن، وهذا لم يحصل. الحقيقة انتقال الحكومة المفاجئ وغير المخطط له إلى السوق الحر أو السوق المتعامل فيه حاليا بعدم وجود آلية للتسعير، الحقيقة أثر على المواطن.
1: بس هنا بيقولوا أنه هو اقتصاد حر موجه، يعني لازم يكون في رقابة عندما يلزم الأمر، ألم تلمسوا هذا الأمر؟
2: يا سيدتي، هذا الكلام غير واقع. أنا الحكم بيني وبين أصحاب هذه العبارات هو السوق. السوق الحقيقة حاليا ما في محاسبة على شيء اسمه تسعير، لا من الجملة ولا من نصف الجملة ولا من فرق. والحقيقة هالحلقات الوساطة الكتيرة عم ترفع السعر بشكل كبير، والرقابة التموينية الموجودة في الأسواق لا تحاسب على السعر، تعلن كما تشاء، اعلن السعر اللي بدك اياه. نحن لحد الان ما عندنا ثقافه المفاصله، ثقافه انه نروح انا ادور من محل لمحل حتى اخذ السعر الاقل. متعود لانه على اليه السعر السابقه. الحكومه الحاليه توجهها انه اخي سوق مفتوح، الغرض منه وجود تنافسيه، وجود انسيابيه في الماده، لا وخفض الاسعار. ما حصلت ولا على هدف من هذه الاهداف. الرقابه التموينيه تأكد أنه معلن عن السعر، أعلن عن السعر، أعطيني الفاتورة، موجود الفاتورة، خلص فاتورة. يا هل ترى إذا كانت الفاتورة فيها السعر أقل من السعر المعلن عنه بشكل فاضح وكبير، ما لا أي صلاحية تعمل له أي مخالفة أو إلا في حال وجود شكوى. إذا في وجود شكوى أنه في غبن بالسعر، طبعا تلجأ الرقابة التموينية للمخالفة. أما بالعموم الانتقال للسوق الحر حقيقة ما مو لصالح المواطن.
1: نعم.
2: ونحن اقتصاديات الدول الأخرى لا ينطبق على اقتصاديات السوق عنا.
1: نعم. 100%. طب ما رأيك يعني دكتور مصعب بهذا الأمر؟ هل فعلا نحن في سوريا لا يتناسب معنا موضوع السوق الحر الموجه، يعني بعد تجربة هلأ حاليا أكثر من عام، هل برأيك نحن فشلنا بهذه التجربة؟
0: إذا بدنا نحكي على الجول أورينت

0: انه انا اوصل للهدف اللي انا اريده، لا شك ان اقتصاد السوق الحر هو الاقتصاد الانجع الذي يحقق التنافسيه. وانا هنا اتحدث عن تجربه الشمال السوري قبل سقوط النظام، وصلنا الى مرحله صار هناك تنافسيه حقيقيه وانخفضت الاسعار. الاسعار قبل سقوط النظام في الشمال السوري كانت اخفض من الان بحوالي 40%، ولكن بعد سقوط النظام ارتفعت الارتفاعات العشوائية التي نراها بين الحين والآخر. أنا أعتقد إضافة لما ذكره الضيف الكريم، أول مفصل أساسي يجب أن نحيد سوق الإشاعة. الآن أي يوتيوبر أو واحد مؤثر يطلع على الفيسبوك ويقول يا جماعة الخير انفقد السكر من السوق،
1: صحيح.
0: مباشرة سيرتفع السكر. كيف سأحيد الآن سوق الإشاعة؟ عن طريق أن يكون هناك إعلام مباشر حكومي أن يقول هذا الكلام غير صحيح، المخازن متوفرة فيها مادة السكر وبشكل كبير، ونقيس على ذلك. موضوع الطوابير، الطابور يرفع السعر بشكل كمان، نعود إلى فوضى يعني التي يعيشها التسعير السوري، أنه دائما هذه المفاعيل تؤثر في موضوع السوق. الآن بدنا نحكي عن موضوع النقابات بصراحة، يعني مع أنه في يعني نتمنى بسوريا الجديدة أن يتم إعادة هيكلة النقابات. بعطيك مثال لو سمحتي لي، منذ فترة ذهبت إلى طبيب وكان متوسط المعاينة في الشمال السوري في أقصى حالاتها حوالي 250 إلى 300 ليرة تركية، أي ما يعادل 500 ليرة سورية. أخذ مني الطبيب 500 ليرة تركية، أي ضعفي المبلغ. أين هي نقابة الأطباء؟ أين هي نقابة الصيادلة؟ يا سيدتي الكريمة، الآن إذا ذهبنا إلى أي شارع في دمشق لربما نجد 5 صيدليات في شارع واحد، كل صيدلية لها تسعيرة خاصة. إذن هنا يجب أن يكون هناك أيضا تضافر من النقابات، وإعادة التموضع بدور النقابات أن تكون هي رقيب حقيقي. بالنهاية علبة الدواء عم تطلع من شركة فارما أو شركة ألفا، كيف عم توصل للصيدلاني بأسعار مختلفة وأحياناً يكون هناك هوامش مختلفة؟ الفكرة الأساسية اللي حكى عنها الضيف الكريم هو موضوع التسعير. أنا يعني في عندي وجهة نظر، ما بعرف إذا كان ممكن يعني تكون مقبولة، لا نمسك التسعير من عنقه بل من كتفيه. بمعنى آخر، أنا إذا طالعت تسعيرة حكومية وقلت أن كيلو الفروج مثلاً ب100 ليرة جديدة على سبيل المثال، وحددت هذا الكلام، هذا الأمر قد يكون بوابة إلى السوق السوداء. بمعنى آخر، سيكون هناك سوق سوداء ولا تلتزم بهذه التسعيرة. ولكن أنا إذا راقبت البيانات بهوامش ربح محددة وكان في عندي توليرانس، بمعنى زيادة شوي أو أنقص شوي، هنا أنا لا أحيد شيئاً ما، وبنسبة معينة أحيد السوق السوداء. نحن مشكلتنا في المضاربات وفي السوق السوداء. أيضاً هناك أمر حقيقة، يعني نحن لا نعاقب فقط على ارتفاع الأسعار، التاجر الذي يرفع السعر نعاقبه وكذا، لماذا لا نكافئ التاجر الذي يرخص الأسعار؟ بمعنى آخر، نحن عندنا تجار جملة على سبيل المثال بسرمدة اللي هني إلهم تأثير كتير كبير في التسعير على نطاق سوريا، لماذا إذا تاجر معين خفض سعر سلعة معينة ولو بنسبة 5% نتيجة نزول سعر المحروقات، لربما إذا تم مكافأته من ناحية مثلا تخفيف العبء الضريبي أو أنه تحسين مثلا موضوع التجارة إلى آخره. أعتقد أنه إذا كان في عندنا باكج من الإجراءات، لربما هذه الإجراءات تحيد هال 22 يعني سبب اللي هني الأسباب التي تحكم السوق السورية، وبالتالي لربما تحسين في بارامتر معين سيحسن المداخل الأخرى، ولربما يعني المواطن سيلمس نتيجة حقيقية بعد كل هذه الإجراءات.
1: نعم، يعني حضرتك ذكرت أنه تحفيز لتجار الجملة وأيضا موضوع الجمارك، يعني كمان ما بدنا ننسى أنه تم إقرار قانون الجمارك منذ يعني شهر تقريبا، هذا الأمر بالتأكيد أثر على الأسعار، كيف لاحظتم هذا التغيير؟
2: هذا الكلام لي تعليق بس على الضيفة كريمة الدكتور مصعب، موضوع الطوابير، موضوع الإشاعات، نحن دائما في عندنا مثل بيقول العين بتشبع، يعني لو كان في تدخل إيجابي حكومي بهذا المجال وعنده إمكانية لطرح كميات من المواد تنافس التجار حتما سينخفض السعر. الموضوع الثاني اللي عند حضرتك عم تطرحيه موضوع أنه موضوع الجمارك أو الضرائب أو حوامل الطاقة، الحقيقة الحكومة جزء من رفع الأسعار، يعني إلا هي متهمة في جزء من رفع الأسعار من خلال رفع حوامل الطاقة، من موضوع الضرائب، موضوع بعض الإجراءات الروتينية اللي عم تصير حقيقة، رغم جهود الحكومة الكبيرة في تسهيل بعض الأمور لكن لسه في بعض الصعوبات. سابقا كان في شماعة التجار يحطوا عليها مشاكل، يقول لك قانون قيصر والعقوبات الخارجية و الآن السوق مفتوح، الأمور جيدة، لماذا هذا الارتفاع في الأسعار؟ يجب أن يكون هناك تدخل إيجابي من الحكومة. لا نقصد بتدخل إيجابي الذي كان سابقا أيام النظام البائد والذي فشل فشلا زريعا، خصوصا السورية التجارة التي كانت سابقا إلى مشاكلها إلى إشكالاتها العقود بالتراضي.
1: الآن سيتم استثمارها يعني بشكل خاص،
2: الأسعار فيها لا أغلى من السوق، أغلى من السوق، وضعت في الاستثمار ولم توضع للتدخل الإيجابي. يعني أنا أي مؤسسة هلا، طبعا مو مؤسسة، مستثمر فوت لعندها بلاقي الأسعار أغلى من السوق أو تمارس السوق.
1: طب انتقل إلى دكتور مصعب، يعني بخصوص أنه كان عم يقول الأستاذ عبد الرزاق بأنه الدولة لازم تساعد، لازم يكون إلى دور فعال بموضوع ضبط الأسعار وضبط يعني السوق، لكن هناك من يقول أيضا من خبراء واقتصاديين أنه الدولة ليس لها دور راعي للسوق، وليس لها، لا يجب أن تكون من أولوياتها أصلاً أن تنتج الأغذية وتنتج المواد الاستهلاكية. يعني الدولة لازم تتجه لأمور سيادية أكثر واستراتيجية. برأيك يعني هل هذا الأمر مناسب لسوريا؟
0: أنا برأيي الشخصي دور الدولة يبقى أساسي حتى في حالة الانتقال من اقتصاد السوق الاجتماعي إلى اقتصاد السوق الحر، يبقى دورها بعملية الإدارة ولا يعني التدخل السلبي.
1: نعم.
0: بمعنى آخر أعطيك مثالا بموضوع حتى اللي حكى عنه الضيف الكريم، موضوع الاستيراد. أنا بسميه الاستيراد الذكي لا الاستيراد الإجباري العشوائي.
1: نعم.
0: بمعنى آخر مثل إذا عندنا صمام أمان أو بيسموه يعني security valve، أنا أستورد بشكل جزئي وأصدر بشكل جزئي بالتوازي مع مراقبة الأسعار، مادة معينة ارتفع سعرها تلقائيا أستورد من هذه المادة. هذه التجربة على فكرة موجودة بالمغرب ومشهورة بهذه التجربة. الأمر الثاني موضوع الدولة، في الدولة الآن، ونتمنى، أنا يعني أنادي المصرف المركزي وأتمنى أن يدرس هذا القرار جديا لأنني أعيش في الشمال السوري وهذه مشكلة عويصة حقيقة.
1: نعم.
0: موضوع الليرة التركية، طبعا الليرة التركية هي يعني ليرة أنقذت الشمال السوري في وقت من الأوقات.
1: نعم.
0: نتيجة أنه حافظت على يعني الاقتصاد في الشمال السوري الذي طبعا استفادت منه كل سوريا وهذا شيء إيجابي.
1: صحيح.
0: اليوم أصبح موضوع يعني إنهاء وجود الليرة التركية بشكل حضاري وبشكل محترم.
1: صحيح.
0: ضروري جدا جدا للمحافظة على توازنات العملات وبالتالي توحيد العملة الوطنية.
1: يعني حتى هناك أنا بشكل شخصي تأتيني بعض الشكاوى أنه ما في حتى ليرة سورية بالشمال في
0: تمام
1: إدلب.
0: أنا بحكي لك عن تجربة شخصية، والله مليت من هذه التجربة.
1: نعم.
0: أقبض راتبي في على الشام كاش بالليرة السورية، وهذه معاناة الآلاف ليست معاناة شخصية. أذهب إلى الصراف أقلبها إلى الدولار، ثم آتي كل يومين ثلاثة بدي أصرف $50، أقوم بتصريف $50 إلى الليرة التركية. لماذا لا أصرف إلى الليرة السورية؟ لأنه غير متوفرة حتى الآن، أو على الأقل إذا كنت سأخذها من الصراف حتى الآن الناس العاديين لا يعرفون التعامل بها.
1: نعم.
0: فبالتالي أعتقد أنه الانتظار حتى تكتمل عملية استبدال الليرة السورية وإبقاء الليرة التركية كليرة موازية، أعتقد هذا سيفاقم المشكلة. طب ما هو الحل؟ أنا عندي مقترح صغير وبتمنى الزملاء الخبراء بالمصرف المركزي، ولن أطيل، بتمنى أنه يدرسوا هذا المقترح، أن يتم إصدار قرار من المصرف المركزي بعملية شراء الليرة التركية من المواطنين، ليس عملية استبدال إنما عملية شراء. لأنه أفهم أن عملية الاستبدال تعني أن هناك تضخماً وطباعة زيادة من العملة وما شابه، إنما ما هذه الرسالة؟ اليوم الشعب السوري والاقتصاد السوري هو اقتصاد مزاجي، بمعنى آخر المزاج العام أو المود هو اللي بيأثر على سلوكيات الاقتصاد. لما أنا كمواطن بسمع أنه المصرف المركزي سيبدأ شراء الليرة التركية ولمدة 3 أشهر، أعلم أن الليرة التركية لن يكون لها وجود في السوق السورية بعد 3 أشهر.
1: صحيح.
0: وبالتالي سيحاول كل شخص مثلي والناس العاديين والموظفين وغيره أنه ما يحول راتبه على الليرة التركية، إنما يبقيه بالليرة السورية أو أنه على الدولار مبدئياً، ويصرف ما بين الليرة الجديدة والقديمة حتى يعني بمعنى آخر إخراج الليرة التركية الآن
1: من السوق
0: يحل جزء، لن يحل المشكلة بشكل كامل، ولكن على الأقل وأكاد أجزم بأنه مشكلة الكازيات التي حصلت في الشمال السوري جاءت من هذه النقطة، أن الدولة فرضت أنه
1: تسعير بالليرة السورية.
0: بالليرة السورية.
1: نعم.
0: قال لي صراف منذ يومين قبل أن تبدأ أزمة الديزل أو الطوابير الديزل بيوم واحد، قال لي الآن أتى لعندي شخص مسؤول كازية أو صاحب كازية صرف من عندي حوالي 3,000 دولار إلى الليرة السورية الجديدة، لأن التعامل سيصبح بالليرة السورية الجديدة. لكن هو بالأساس مسعر على الدولار وعم بيتعامل بالتركي، وفي عنده عداد على التركي وعنده عداد على الدولار وعنده عداد. إذن هذا الحقيقة يعني المواطن كان الله بعونه بهذه عملية التحويل والتحويل المعاكس التي تخلق فوضى، يعني الخاسر فيها هو الاقتصاد السوري والخاسر فيها هو المواطن. ولكن أنا شخصيا لا أحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع. الحكومة لها أدواتها ولها طرقها في أن تحاول أن تحيد بعض العوامل، مثل موضوع الليرة التركية مثل ما حكينا، أو موضوع أنه إيجاد صيغة بالنسبة لموضوع التعاملات مع الكازيات ريثما تنتهي عملية التحويل. نحن اليوم حتى الآن يمكن ما وصلنا ل 70% من عملية استبدال الليرة بالنسبة للليرة الجديدة، وبالتالي أنا في عندي 30% من الليرة القديمة ما زالت موجودة في الأسواق، وهذه أيضا تؤثر على مزاجية السوق. الحقيقة الموضوع يحتاج إلى تضافر مجموعة من الشروط والبيئات حتى نحن نوصل على الأقل إلى اقتصاد طبيعي فقط يحكمه العرض والطلب والضرائب والأمور الثمانية المعروفة في الاقتصادات العالمية.
1: نعم دكتور، يعني أنا هنا بما أنك حضرتك حكيت عن وجود الليرة التركية في الشمال السوري، يعني نحن حتى في العاصمة دمشق وحتى في حلب الدولار هو أكثر موجود.
2: وهذا ما كنت سأتحدث عنه
1: تماما، يعني نحن عم نحكي عن عملتين غير وطنيتين من تشرين في الدولة.
2: أحسن.
1: برأيك كيف ممكن
2: نحن بعيدا عن مشاكل الشمال موضوع الليرة التركية، كمان نحن نعاني في دمشق
1: من
2: موضوع دولة الاقتصاد. هذا حذرنا منه كثير. موضوع دولة الاقتصاد من الأمور الخطيرة جدا التي عم نعاني منها. حتى أحيانا برجع أنا بقول الحكومة جزء من هذه المشكلة. أنا وتتقاضى الحكومة المخالفات بالدولار، معناها أنا من يجيب دولار بدي يجيب من السوق السوداء. لذلك هذا سبب في رفع السعر. موضوع التعامل، الحكومة سمحت بحيازة الدولار لكن ما سمحت بالإعلان عنه. للأسف التداول في كافة المحلات هو بالدولار. يعني إذا بتنزلي حضرتك لا على سوق اللي بدي أخذ بلوزة بيقول لك حق 10 دولارات أو 20 دولار.
1: صحيح.
2: يعني هذا الأمر خطير جدا، يجب أن يكافح هذا الموضوع وأن نتعامل بالليرة السورية حصريا. حسنا فعلت الحكومة عندما حصرت التعامل بموضوع المحروقات بالليرة السورية حصريا. وهذا الموضوع الحقيقة ساوى نوع من الارتفاع الجزئي في سعر الليرة السورية، وإن لم يكن الارتفاع المطلوب لكن صار في تحسن بسعر الليرة السورية. حبذا لو تلجأ إلى هذا الأسلوب بشكل عام. أنا سمحت لكم أنه تتداولوا بالدولار لكن ما تبيعوا كل بيعته. في شيء اسمه موضوع سيادي، العملة الوطنية هي موضوع سيادي لازم نحن كمواطنين نحافظ عليها.
1: صح.
2: لازم ما نحاول نتعامل بشيء اسمه دولار. هي واحدة. الأمر الآخر، صار في تسهيلات حكومية من خلال حذف الصفرين اللي صار في سهولة بالتعامل، تحرك الاقتصاد شوي. بينما كنت أخذ بكيس نايلون المليون ليرة، هلا بحطهم جيبتي صغيرة المليون ليرة. هذا إذا كنت طبعا أملك هذا المليون في الواقع الحالي في ظل تدهور الحالة الاجتماعية.
1: نعم.
2: والقدرة الشرائية للمواطن.
1: نعم. وصلت الفكرة. يعني أشكركم ضيفاي العزيزان، كنت معي من الاستوديو أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا الأستاذ عبد الرزاق حبذا، وعبر ميت الباحث جوجل ميت الباحث والأكاديمي الدكتور مصعب بشبيب. شكرا لكما على هذه الإضافة. في ظل الظروف المعيشية الصعبة رح نحكي اليوم عن سيدتين من حلب حولتا فن الإيتامين إلى مصدر دخل من داخل المنزل. بين التعليم وربة المنزل تمكنتا من استثمار مهارات التطريز اليدوي لإنتاج قطع قابلة للبيع في تجربة تبرهن أن الحرف التقليدية قادرة على توفير فرص العمل ودعم الأسر وأيضا الحفاظ على التراث في الوقت نفسه. نتابع في هذا التقرير.
3: اسمي رغد بيطار، مشروعي موهبة ذا كرافت لوفت، بيعتمد على صناعة الإيتامين. إطبة الإيتامين هي عبارة عن خيطان تنشغل بخيطان الدي ام سي والخيطان الفرنسية ذات اللون المتدرج الواحد أو ممكن يكون لون حر بحد ذاته. الإيتامين هو عبارة عن قطب بشكل الإكس بنعتمد عليها أو الكروس بنعتمد عليها نشتغل على قماش إيتامين خاص. بالنسبة لمشروع الإيتامين أنا هو كل مصدر دخل إضافي كوني أني أنا معلمة مدرسة. طبعا عن طريق تطوير المشروع بلشت بفكرة بسيطة، أثناء عملي بهذا المشروع أنا طورت من أموري وحسنت أطور به طبعا ببعض الخامات عن طريق القماشات والأفكار الجديدة لشراء خامات أفضل بنوعيات أفضل وتقديم قصص وأفكار جديدة أكثر.
4: اسمي جنكين نابو، بشتغل بالإيتامين لأني هو عشق، هو قصة حب بيني وبينه. بحسه هو تفريغ عن الشحنات اللي فيني، لما بكون مبسوطة بشتغله، لما بكون زعلانة بشتغله. بحس إنه هو يعني هاي الأدوات، حتى هي الأدوات الصغيرة بتحس إنه أنت مغرم فيها، فلدرجة بتحس صارت جزء منك. هلا هو مو مصدر دخل وحيد، يعني ما بيكفيك لأني أنت كل الموارد اللي بتجيك أنت مضطر إنه ترجع تعيد تدويرها من خلال إنه تجيب المواد الأساسية اللي بتلزمك، وكمان إنه أنت مضطر تكبر المشروع، فما بتكفي. يعني هي هلأ مي إنه هي كعملة إنه بتكفيك إنه أنت تسد المصروف اليومي لألك.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. شكرا لحسن متابعتكم، مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، ونلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

يعني أنا مثلا من الناس اللي شفت عسكري عم بيضرب سجين على ظهره بالمهدة. كانوا عم بيعملوا عملية فسخ، هاي الفسخ اللي بيحطوا كرسي. أنتوا بدكم تواجهوا حافظ أسد، حافظ أسد أشرف منكم. يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل، بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بعيد وبيعمل إنه خربط. كان عمر وجيه 9 أشهر، شفته بسيد نايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء. موقف الناس جوا تجاه طلعتك هي الأقوى، يعني إنه فرحانين لك إنك طالع وهن قاعدين.

أنا يوسف وجيه البني من عائلة من حماة، مواليد 52. انتقلت بال 77، قعدت 3 سنين إلا شيء 3 شهور، وطلعت بالثمانينات بقرار سياسي وقتها. الاعتقال الأول تم باعتراف من أحد الشباب، لأنه كان في حملة لهذا الموضوع. كنت بحما بزيارة بعيد الأم أنا، فاعتقلوني من حما، جابوني على دمشق وتم التحقيق معي، وتمينا 3 سنين. أول شيء بالفرع الداخلي بحما بهلال أحمر بالسادات، بعدين انتقلت على المزة، تميت بالمزة ل80، طلعنا من هنيك بال80. الظروف الأول مختلفة كتير عن الاعتقال الثاني، من خلال طريقة التحقيق ومن خلال التعامل معنا، لأنه حقيقة ما كان عندهم وجه، يعني ما كان عندهم رؤية كاملة لتنظيمنا. فكان التحقيق إلى حد ما يعني ما هو بالمستوى اللي شفناه بال85 أو سمعنا عنه. وحتى لحظة اكتشفوا انه في خلية ضباط بالتنظيم، اكتشفوها بالصدفة يعني، فتغير التعامل معنا بتشدد، وصار في للبعض تعذيب قاسي. بعدين نقلونا على المزة، قعدت من المزة ل84 طالعونا من هنيك تنظيم كامل على قرار أمني سياسي. المزة بيتقسم لمهاجع، الزملاء، لأنه ما بدي سميهم رفقاء حافظ أسد، زملاء خلينا مشان ما نظلمون، كانوا بمهجع اسمه الغرف، كان ممنوع حدا يتصل فيهم لا من قريب ولا من بعيد. أنا قعدت بالمهاجع الطابق الأول يعني على الغرف، التقيت ب مجموعة قياديين بجماعة 23 شباط، والتقيت مع قياديين ببعث العراق، والتقيت مع قياديين بالإخوان المسلمين. كان المهجع الأول بيجمع، ومنهم كان ما بعرف إذا طيب ولا توفى، بس الأكثر توفى المرحوم سعيد الحوى، هذا من حما، كان من قيادات الطليعة المقاتلة. بال86 تمت حملة كبيرة للنظام على الحزب، اعتقلت من الشارع، ما شفت إنها إلا دورية أمن، حاصرت وحطوا علي شي خرقة ما بعرف شو الموضوع، وبالسيارة هيك على فرع فلسطين. هلا فرع فلسطين سألوني عن اسمي، رديت قالوا لي كذاب. أنا ما بتذكر هذه إلا فقت، بس كانت إيدي مشلولين. التفاصيل الصغيرة بتذكر إنه في طلقة رصاص طلعت، ما بعرف شو السبب يعني. بتذكر شغلة تانية، كانوا عم بيعملوا عملية فسخ، هاي الفسخ اللي بيحطوا كرسي بده هي، فبيجي أحد الضباط، هاي بتذكرها تماما، بيقول له وقف وقف، هذا يوسف مو أكرم. على فرع فلسطين بتذكر حطوني بالزنزانة، وحطوا واحد جنبي، قام طلع من أحد رفقاتنا أنا ما بعرفه برا وهو ما بيعرفني، متصاوب برجله، اسمه كريم عكاري، توقعته يكون من كتر الحساسية، توقعته يكون هن حاطينه. ف يعني ما تتصور قديش في تشعر بالقهر، انك انت جنبك ما فيك تحكي معه، او يسالك اسئله ما فيك تحكي معه، خوفا من هذا الموضوع، وعلى طول عم تسمع صوت القتل. نقلوني على فرع التحقيق العسكري، حطوني بمهجع مشكل ملون، يعني في تهريب وفي حشيش وفي
يعني شيء هي، وكنا يقل بمهجع صغير مساحته شيء خليني نقول 40 متر في شيء 160 واحد. كنا ننام طابقين، الطابق الأول يناموا لهم شوي، تمد الطابق الثاني فوقهم شيء بالعرض وشيء بالطول. خفت تأثر الذاكرة، فصرت أحفظ أسماء الناس مشان عملية الصلاة الصبح، في ناس بدها تفيق تصلي الصبح في كذا، فنقعد نرتبهم. كان يتعاملوا معي كسياسي ككذا بطريقة إيجابية، فنقعد نرتبهم نصير فيقهم بالدور، لأنه كمان الحمامات الحمام ليفوتوا يتوضوا في مشكلة، بدك تفوت واحد واحد وبوقت بيناموا فيها، فبدك تفيق اللي جوا يتوضوا وتصير بقى لتفيق كل واحد بالاسم. فأنا صرت حفظت، صرت شغل ذهني على هذا الموضوع، أحفظ الاسم وصح له أو روح لعنده فلان قوم، فلان إجا دورك، فلان إجا دورك، هيك استطعت أقضي وقت منيح. يعني أنا التقيت مع كتير ناس من كل التنظيمات، ما حسيت بأنه في لهم موقف حدي أو عدائي، بس كان في ناس أول شيء تتجاهلني، مثلاً في ناس متعصبة مثلاً أنه هذا يساري أو شيوعي أو مسيحي أو كذا، هي بس مع الحياة بتحسهم أنه صاروا جزء منك ومنهم. يعني المعاناة معاناة واحدة بتصير عليك بيصير عليهم، وبيصير عليهم بيصير عليك. فرع فلسطين قعد شي 5-6 شهور، بعدين نقلوني على فرع التحقيق لأنه ما كان وضع التنظيمي مكشوف. لحملة 87، حملة 87 انكشف وضع التنظيمي، فرجعوني وعادوا التحقيق معي من أول جديد. هون يعني التحقيق كان انتقامي أكثر من ما هو بده المعلومات، وخاصة من الضابط كان صلاح الزغيبة، كان وين ما شافني، لأنه هو كان مسؤول عن تحقيقي بالبداية، فوين ما شافني يضرب، وين ما شافني بأي رايح على الحمام رايح على اللي يقوم بده يعني يجي ويضرب. ف بهي الفترة بس 87 رجعت على التحقيق، بقيت بالتحقيق هيك لأواخر 87 يمكن، ما بتذكر، بس كان في برد يعني نقلونا على تدمر. هلا أنا أخواتي اللي انتقلوا بهذيك الفترة اللي كان مطلوب، ما بعرف الباقي إنه كان لهم علاقة ولا، يعني عندي أختي سحر ولا صهري أبو شادي، أبو شادي معتقل من الثمانينات كان بهذيك الفترة. يعني بدي أحكي نكتة، الله يرحمه عباس وقت عم بيحققوا معه كان بدهن المطبعة، فيقول لي صيح يا خيو إنه هاي كلمة حموية مشان تحسب إنه أخوك إجا، فنضحك. هلا بعد فترة وإلا سمعنا طلقات رصاص بالهواء وكذا، سألنا كذا هيك إنه والله اعتقل الأكرم أخي أكرم بال87 أعتقد. التقيت أنا وياه بلحظة السفر على تدمر، نحن وعم نطلع بهالميكرو العسكري يعني عم يتعاطى معنا باستهزاء ما معقول، إنه أنتوا شو بدكم، أنتوا بدكم تواجهوا حافظ أسد، حافظ أسد أشرف منكم، ومن هالحكي الفاضي. نحن وعم نطلع على الميكرو اللي بده ياخذنا على تدمر، على الطريق يعني ما تشوف إلا جايتك ضربة، ما تشوف إلا بقفل بندقية جتك على راسك. وقت وصلنا على تدمر كمان كان استقبال، أخذونا على هالساحة بالدورية يحطوا هالبورية ويلفوها على الرجل بيقولوا لك عد 100، ما بتعد بيعيدوا بيخربطوا بيعمل إنه خربط. هلا بالأخير بصيروا حريصين عليك بعد القتلة، يعني إنه مشي مشان ما جد محزنة يعني ما بدي ما فيني فصلها ما فيني أحكي فيها.

بعدين أخذونا على مهجع اسمه مهجع 17 جديد، ستونا جوا فيه، وأنا لأول مرة بشوف التعامل بهذا المستوى، يعني مو فرع التحقيق بس تدمر يختلف. يعني أنا مثلا من الناس اللي شفت عسكري عم يضرب سجين على ظهره بالمهدة من ثقب بالمهدة، وبيزته لبرا وبيقول له شيلوه، وبس يموت طالعوه سيحونا. أو يعني هي ما شفتها بشكل مباشر، بس عم سمعته عم بيقول له، عم بيقول له يا سيدي هي الفارة طيبة، عم بيطعميه فارة وطيبة، عم بيقول له طيبة، بيقول له بدك تبلعها. وهنيك الإنسان ما له قيمة، يعني نحن اجت لحظات صفوهم على، يعني طالعوا بعضنا حطوهم على هي بدهم يرشوهم، وتراجعوا بالأخير. بعدين قررنا نضرب عن الطعام، إنه يا بتحسن معاملتنا يا خلاص.

تساؤل بسام جوهر طلع مشان الخبز، فاضطرينا وقتها نضرب عن الطعام، وضربنا عن الطعام هيك فترة من الزمن يعني يمكن 13-14 يوم. طلبوا شو السبب، شو الكذا، شو هي، فقلنا له نحن هيك بدنا. هددونا، اجى ضابط من القصر وقتها او من الاركان هدد ووزعونا بالزنازين، انا واثنين الاخر كان وضعنا الصحي سيء، تمينا بالمهجع. اجوا بدهم يحطوا سيرون كذا، رفضنا بهذا الموضوع. بعدين جاوبوا بشكل ولا باخر، بس فقدنا شاب اسمه عماد ابو الفخر، ما بنعرف شو هي. رجعنا كلياتنا باستثناء هو، قالوا لنا اول شيء انه هو ما بده، ما بده يقعد معكم. بعدين اكتشفنا وقت رجعونا على صيدنا انه هو الله يرحمه متوفي.

تميت من 87 ل 92 على ما أذكر، يعني إذا التفصيل عندي، أو 91 إذا الزمن عندي أنا الزمن. إيه طبعا أهالينا ما بيعرفوا، ما بيعرفوا وين نحن، ولا في تواصل. أنا تركت سنة، يعني كان عمر وجيه 9 أشهر، وقت شفته بسيدنايا 8 سنين 9 سنين، والبنت كمان نفس الشيء.

في قانون سجن وفي قانون سجين ممكن يفرضه وقت بيكونوا بمستوى يعني متفاهمين مع بعضهم وعرفانين شو بدهم وفي خلفية ثقافية وعقائدية واضحة مع بعضهم بتقدير بيقدر بيفرض مجموعة شروط على إدارة السجن بظرف محدد. الشغلة اللي العلاقة بالأهل يعني أنا من الناس اللي كنت أهرب من هذا الموضوع بالمشي بالنهار أدي ألعب رياضة ألعب هي مشان أوصل المساء تحط راسك وما فيك تفكر لأنه بس تحط راسك على المخدة

أنا بتذكر بأنه جت فجأة، ضبوا غراضكم كذا بدكم تنزلوا على صيدنا. يا هلا قاعد جنبي كانوا ثلاثة من متهمين بالانتماء للحركات الإسلامية، واحد منهم ويمكن هي حكاها أحد الشباب ما معه مراية، ما شايف وشه من شي 15 سنة، وقت شاف حاله بالمراية ما بتصور، ما صدق حاله إنه هذا هو. سمعنا أصوات بعض رفقاتنا اللي فوق إنه أجوا شباب تدمر، يعني في واحد كان بالزيارة ومارير فشافنا فعمم هذا الموضوع. فبعد شوي لغوا هاي التشريفة وكل واحد نقلوا على جناح، أنا على جناح ألف واحد، أخي أكرم على ألف اثنين، وبعضهم على جيم وبعضهم على البي وبعضهم وزعونا بالموضوع. فأنا رحت على الألف واحد، بالصدفة كان بالألف واحد مصطفى صهري. إيه استقبلونا الشباب وبلشوا يحكونا عن هذا الموضوع، عن وضعنا، عن العائلة، عن كذا. يعني مصطفى عم بيزور كان. إيه يعني هاي أول مرة بسمع عن الأولاد، عن البيت، مين مريض، مين طيب، مين من بعد 7 سنين 6 سنين. يعني سجن صيدنايا حقيقة واحد ما في يحكي عنه بهذيك الفترة، لأنه اللي سمعنا عنه لا يقارن. نحن اعتبرناه خروجنا من تدمر هو نص، سميناه نص أخلاق سبيل. فكان التعامل معنا لا بأس فيه، يعني بسجن صيدنايا عشنا مرحلة مقبولة، يعني 8 سنين ما عشنا اللي سمعنا عنه، لا نحن ولا الآخرين. يعني والجو فيه أريحية، يعني فيك كان بهديك الفترة تدرس، كان فيك تقرأ، كان فيك تناقش، يعني كان في خليني نقول نص أخلاق سبيل، يعني نص حياة جماعية من دون الأهل، مع رفقاتك لا أكثر ولا أقل. هاي الصيدناية بهديك الفترة. كانت أول زيارة اجت زوجتي بس، وأخي أخي أنوار وكمال والوالدة. هلا أنا يعني ما بتذكرها، لأنه حقيقة إذا جاي معهم صبية صغيرة بنت أخي، ما عرفت أمبالياها بنتي، هيك بتذكرها يعني. هلا هي القصة، وجيه سألت عنه قالوا لي ما جبناه، عامل عملية لوزات لهلا كمان بتذكر بهذا الموضوع. أنا جابوها ما عرفتها، يعني تركتها 3 سنين. إيه هي أول زيارة. طمنوا هندن علينا يعني، وأنا طمنت، مع إنه يعني أنا طمنت، بس كانت كتير يعني لا فيك تحكي ولا فيك، يعني كانت صمت أكثر ما هي حكي، يعني تطليع الحكي كان بالعيون أكثر ما هو. كانت الوالدة هي الأقوى بتجاوز هذا الصمت، كانت هي الأقوى. هلا بالأخير بقوله بتعود الواحد على الزيارات، بتصير كل شهر بتعرف إنه هلا جايين بهذا اليوم كذا، طلب من الشباك بتقدر تعرف إيمت وين إجوا، وين كذا، وين وصلوا، وين كذا. حتى وقت نجح وجيه بالتاسع مشان يبلغونا اجوا وقفوا على اطراف السجن، لانه السجن بيطل على الشارع العام، وبعثوا خبر مع الزيارات، يعني انتظروا تجي زياره يعرفوها، او هي بعثوا لنا خبر انه وجيه نجح وجمع كذا، او اهلنا نجحت، او كذا، هيك شغله وقت بيتاخروا. بس هو كل الزيارات كل الفترة ما حدا، يعني ما في شهر ما كان
موجود الوالدة ولا زوجتي ولا حدا من أخواتي. هي فيها شغلات يعني مثل ما قلت لك، مو بس قضية السجن، مو بس قضية ضرب وقتل وكذا، هذا عم بيجي يعني مثل ما بيقولوا بينتسى بيروح. المشكلة القضية اللي جد صعب توصفها بعد، يعني هلا أنا صار لي طالع 25 سنة، والزيارة الأولى من 92، يعني لاحظ ما فيني أحكي عنها. إحنا بعد ما توفى حافظ أسد حسينا بأنه في شيء بده يعني يتغير. هلا صاروا يجوا إدارة السجن، أنا كنت رئيس جناح يعني بهذيك الفترة، يستفسوا شو آراءكم، شو الكذا شو الكذا يعني. فحسينا أنه في شيء، ومستوى التعامل اختلف معنا ومع غيرنا. يعني طلعنا على دفعتين، يعني في فرق شيء 9 شهور، سنة تقريبا. مثلا أنا طلعت، أخي أكرم طلع بعد سنة، هو حاسبين عدد سنين، شو حاسبين ما بعرف يعني شو هي، بس يعني أنا معتقد قبل منه بشي سنة ونص. في أكثر من واحد، نزار طلع بعد سنة كذا، فكانت فرحة وغصة بنفس الوقت. موقف الناس جوا تجاه طلعتك هي الأقوى، يعني إنه فرحانين لك إنك طالع وهن قاعدين، هي شغلة كبيرة كمان، هي ما بتنتسى. إنه مو طلعت واحد خلاص حكمه، يعني لاحظ الفرق، طلعت واحد كنا نودعه وخلاص جاي دورنا، أما هذا طلع مجموعة من الناس بيقى شهر أو شهرين حكمة لا ينتهي، أو في بعضهم أكثر يطلعوا والباقي يقعدوا. هي كتير تعمل لها غصة، بس كان موقف الشباب كتير إيجابي. نزلونا على الفرع، كنا نحن مجموعة، شيء من تدمر جاية وشيء نحن من صيدناية. هلا التقينا بفرع فلسطين، وكان في مطلوب توقيع ومطلوب كذا وهي، وكنا متفقين انه هلا الظرف يعني توقيع، بالنسبة انه يعني ما بقى بقى يعني حكمك خالص وهذا عفو. هلا حقيقة هن ما طلبوا مننا شيء، اجوا قالوا لنا ضبوا اغراضكم الصبح، فلان وفلان وفلان طالعونا كلياتنا، ما حكوا ما طلبوا شيء يعني. والله انا ركبت هالميكرو وصارنا يدوروا وين بدك تنزل، قلت لهم والله بدي انزل ب

0: نشرة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. التحقيقات الأولية تربط خلية تفجيرات دمشق بداعش، والأمن الداخلي يعلن تفكيكها بالكامل. فرق الإطفاء تسيطر على حريق داخل مستودع محروقات في طفص، وتسجيل وفيتان وإصابات. الإندوف تبحث إنشاء مخيم طبي متنقل في القنيطرة، وخدماته تشمل قرى وقطاعات المحافظة لدعم الواقع الصحي. واشنطن تدفع بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية إلى مرحلة التنفيذ، وتعمل على تحديد مناطق تجريبية في لبنان. أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأتت عقب سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية المتفرقة في دمشق وريفها في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. من جانبه قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قال إن التحقيقات الأولية مع الخلية التي قبض عليها والمتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز الجاري تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش. وأضاف الدالاتي أنه تم الوصول إلى أحد أفراد الخلية المنفذة لتفجيرات دمشق في 7 تموز الجاري، ومن خلال رصده وصلنا إلى بقية أفرادها. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية متزامنة في عدة مناطق من دمشق وريفها، وتم خلالها القبض على كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجير، مشددا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وعرقلة مسيرة البناء.
1: أتواجد الآن في ساحة الخزان وسط منطقة عش الورور، هذه المنطقة التي تقع على أطراف مدينة دمشق، حيث شهدت اليوم حملة أمنية من قبل قوات وزارة الداخلية. طالت المجموعة التي كانت تقف وراء التفجيرين السابقين اللذان حصلا في دمشق. هذه الحملة الأمنية امتدت من هنا إلى منطقة السيدة زينب، إلى ضاحية قدسية، إلى مناطق أخرى في دمشق. في نفس الوقت وفي ذات التوقيت بدأت الحملة بعد مراقبة دامت ليومين، مراقبة دقيقة من قبل قوات وزارة الداخلية. تم تأكيد المتورطين بالتفجيرين، ومن ثم بدأت العمليات الأمنية على الأشخاص المتورطين في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
0: ولتفاصيل أوفى ينضم إلي بدر كجك، مراسل تلفزيون سوريا من عش الورور من دمشق. مرحبا بك بدر. إذا ما هي المستجدات الأخيرة بخصوص العملية الأمنية؟
2: مرحبا بك هبة وبالسادة المشاهدين. يعني مع ساعات الفجر الآن وفي هذا التوقيت لا تزال قوات الأمن تنتشر أفرادا في الشوارع والأزقة في عش الورور. نحن الآن وسط عش الورور في الساحة الرئيسية لعش الورور. هذه الساحة هي ساحة الخزان التي تعرف لدى السكان هنا في المنطقة. لاحظنا منذ قليل هبة خروج عدد من الأشخاص الذين تم توقيفهم في هذه الحملة الأمنية التي تم اعتقال تقريبا 30 شخص من منطقة عش الورور، وأيضا التحقيق معهم. وبعد التحقيقات الأولية تبين براءة أكثر من 5 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على الفور، بحسب هبة تصريحات لقائد الشرطة أو قائد القوى الداخلية في ريف دمشق، الذي قال أن الأشخاص أو الخلية التي تقف وراء هذا التفجير تتبع لتنظيم داعش. وبهذا بحسب التصريحات والتحقيقات الأولية بالتزامن مع الحملة التي تعرضت أو أتت إلى عش الورور، هناك حملات أيضا مشابهة في مناطق عديدة كالقطيفة والسيدة زينب عفوا وضاحية قدسية. هذه الحملات هبة بحسب وزارة الداخلية من شأنها عفوا من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا فرض الأمن والأمان في عموم محافظة دمشق بعد التفجيرين الأخيرين اللذان وقعا في العاصمة السورية دمشق، والذي راح ضحيتهما 36 مصاب وشخص واحد قد فارق الحياة، وهناك 4 إصابات كانت من قوى الشرطة. وزارة الداخلية بدورها قالت أنها تمكنت من التوصل إلى هذه الخلية التي قامت بالتفجيرين في السابع من الشهر الحالي، ولا تزال التحقيقات مستمرة، وعند إكمال هذه التحقيقات هبة ستقوم وزارة الداخلية بنشرها على العلن للتعرف على هوية الأشخاص الذين وقفوا وراء التفجير الذي ضرب التفجيرين اللذان ضربا دمشق منذ قرابة 3 أيام. وأيضا لا تزال قوات الأمن هبة تنتشر في محيط عش الورور،
0: نعم
2: وتواجد للقوى الأمنية بشكل أفراد في الأحياء والأزقة. نعم هبة،
0: بدر، هل هناك برأيك تكثيف للإجراءات الأمنية في الأيام المقبلة حسب متابعتك؟
2: يعني هبة لاحظنا الانتشار الأمني على الحواجز
0: نعم
2: والتدقيق الأمني على الحواجز وتفتيش السيارات والدراجات النارية بشكل مكثف وبشكل كبير من قبل الجهات الأمنية، وذلك حفاظا على سلامة المدنيين وسلامة الأهالي هنا في المنطقة في دمشق وريف دمشق أيضا. يعني لكن ربما هبة هناك بعض المعوقات التي ربما حالت وأدت إلى استمرار الحملة لساعات طويلة، وهي طبيعة المنطقة جغرافيا والتي تعرف بأنها منطقة جبلية بحتة، وهناك أزقة وشوارع لا تتمكن السيارات والدوريات بالدخول إليها،
0: نعم
2: قصدتها قوات وزارة الداخلية راجلة على الأقدام، وتمكنت من تحقيق أهداف هذه الحملة بحسب وزارة الداخلية وبحسب البيانات والتصريحات التي نشرت من قبل الوزارة، والتي قالت أن الحملة الأمنية نجحت بشكل كبير، وذلك بعد المتابعات الكبيرة التي جرت خلال اليومين الماضيين
0: نعم
2: بعد
0: بدر،
2: كشف خيط من قبل وزارة الداخلية إلى الأشخاص الذين يقفون وراء
0: نعم
2: هذا
0: بدر
2: التفجير.
0: كجك مراسل تلفزيون سوريا من عش الورور كنت معي، شكرا جزيلا لك. وللمزيد حول العملية الأمنية والتي أعلن عنها وزير الداخلية أنس خطاب والتي أسفرت عن القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق، حيث قالت وزارة الداخلية إن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وأتت عقب سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية المتفرقة في دمشق وريفها في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. فإذا ينضم إلينا الصحفي إبراهيم الحلبي معنا من دمشق. مرحبا بك أستاذ إبراهيم، إذا ما الذي تكشفه برأيك هذه العملية الأمنية عن حجم الشبكة التي تقف خلف هذين التفجيرين؟
3: نعم، صباح الخير هبه، صباح الخير ايضا لمتابعين تلفزيون
0: أهلا
3: سوريا.
0: بك.
3: يعني كما تعلمين ان سوريا منذ التحرير لم تسلم من الاستهدافات التي تقوم بها المنظمات او الجماعات الارهابيه، وسوريا مستهدفه ايضا من هذه التنظيمات منذ انطلاقه الثوره السوريه للاسف الشديد، وما زلنا نعاني من هذه التنظيمات، وما يعني لا تكاد تمر الايام حتى يتم زراعه عضوه هنا وعضوه هناك، ولكن يعني بفضل الله عز وجل ثم بجهود جهاز الأمن استخبارات وجهاز الأمن الداخلي استطاعوا الوصول إلى هذه الشبكات ويستطيعون، ونحن على ثقة كاملة كبيرة بهم أن يستطيعوا تفكيك هذه الشبكات التي تحاول يعني بشتى الوسائل حقيقة ضرب
0: نعم
3: النسيج المجتمع السوري، تعكير المزاج العام، محاولة أيضا تشويش وتشويه او التشويش على المجتمع الدولي ان سوريا بلد غير امن، يحاولون ضرب الاستقرار في سوريا، يحاولون ايضا يعني حتى الدول التي تريد ان تدخل الى سوريا وتريد ان تستثمر في سوريا، يحاولون ايضا ايصال رسائل لهذه الدول لكي لا تدخل الى سوريا. ويعني رايت انت كيف ان تزامنت هذه الاستهدافات مع زياره الرئيس
0: نعم
3: الفرنسي ماكرون، ولكن اليوم مع إلقاء القبض على هذه المجموعة، أرى أن هناك أيضا يعني رسائل مهمة يجب أن نتحدث بها، وهي الرسالة الأولى هي الحمد لله أنه هناك يعني بناء ثقة كبيرة ما بين المجتمع السوري والأجهزة الأمنية السورية، أن هذه الأجهزة قادرة على حماية المجتمع السوري وقادرة أيضا على الوصول إلى كل يد تحاول المساس بأمن المجتمع السوري. كذلك أيضا
0: برأيك أستاذ
3: رسائل
0: إبراهيم، كيف ستؤثر هذه العملية على الوضع الأمني في العاصمة اليوم؟
3: نعم، يعني كما اسلفت هبه، يعني هذه يعني السرعه بالوصول الى هؤلاء الجنات، هؤلاء المجرمين، سيعيد بناء الثقه بدايه، وهذا هو الاهم، بناء الثقه ما بين المجتمع السوري ودوله سوريا، وكذلك ايضا
0: نعم
3: رسائل تصل ايضا الى كل من يتربص بامن الدوله السوريه والمجتمع السوري ويحاول ضرب سلامة وضرب المجتمع السوري عبر زراعة هذه العبوات أو عبر أي استهداف كان، أن الأجهزة الأمنية قادرة على الوصول إلى هؤلاء المجرمين، هؤلاء الإرهابيين، وتفكيك هذه الجماعات الإرهابية التي وصلت إلى سوريا، ربما حتى من خارج الحدود السورية نتيجة الفوضى التي مرت بها سوريا طيلة السنين الماضية وفترة الحرب الطويلة. ولكن يعني الثقة كبيرة إن شاء الله بالأجهزة الأمنية أنها قادرة على تفكيك جميع الجماعات الإرهابية التي تحاول استهداف الدولة السورية. كذلك أيضا يعني من خلال الوصول إلى هؤلاء الجنات، نستطيع أيضا الدولة أن توصل رسالة حتى إلى المجتمع الدولي أن سوريا دولة يعني مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية، وهي أيضا بحاجة أيضا أن يكون هناك تعاون وتعاون استخباراتي على أعلى مستوى مع دول العالم، الدول التي عانت ايضا من الضربات الارهابيه. كذلك ايضا الدول التي تريد ان تستثمر في سوريا، ايضا هناك رسائل واضحه ان سوريا ان شاء الله ستكون بيئه امنه ايضا للاستثمار،
0: نعم
3: وسوريا قادره ان تحفظ مصالح جميع الدول التي تريد الدخول الى سوريا والوفود التي تريد ان تزور سوريا، لانه كما تعلمين ان هذه الضربات الارهابيه يعني واضحة الأهداف وواضحة المعالم، يعني يريدون أن يوصلون رسالة إلى العالم أن سوريا بلد غير آمن،
0: نعم أستاذ
3: ولكن
0: إبراهيم،
3: بفضل الله.
0: سؤال
3: نعم
0: أخير، إلى أي مدى برأيك يمكن أن تقود اعترافات الموقوفين الذين تم توقيفهم حاليا إلى كشف شبكات أو داعمين آخرين؟
3: نعم، يعني كما تعلمين أن تنظيم داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية يعني تنظيم منظم، ومن خلال الوصول إلى أي شبكة من هذه الشبكات التي تنتمي إلى هذا التنظيم سيتم تفكيك شبكات أخرى، وهم كما تعلمين يعني هم سلسلة مترابطة بدأت بداية
0: نعم
3: من العراق، ثم دخلوا إلى سوريا عبر منطقة الجزيرة والبادية، ثم وصول إلى دمشق نتيجة يعني مع وصول عمليات يعني رد العدوان إلى دمشق، استغلوا نوعا ما الفراغ الأمني، استغلوا الفوضى، استطاعوا أن يتغلغلوا في الأحياء العشوائية، يعني كما لاحظت اليوم أن الأجهزة الأمنية استهدفت الأحياء العشوائية، يعني وجدوا ربما جزء من البيئة الآمنة من أجل أن يمارسوا إرهابهم على الشعب السوري. ولكن يعني كما أسلفت، نحن على ثقة كاملة
0: نعم
3: بالدولة السورية وعلى ثقة كاملة بالأجهزة الأمنية أنها قادرة على الوصول إلى ليس فقط على عناصر التنظيم، ولكن أيضا حتى على أمراء
0: نعم
3: أمراء تنظيم الذين أيضا متواجدون، وهم الذين يحركون وهم الذين يحرضون ويرسمون الخطط. أعتقد أنه من خلال التحقيقات التي سيتم الكشف عنها لاحقا

0: أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية والقبض على القيادي فراس الداغر وعددا من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل في التنظيم. وأوضحت الداخلية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل تنظيم داعش، من بينها ما يسمى قطاع الجيدور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بمنصب والي لبنان وفلسطين، فضلا عن عمله مرافقا شخصيا لزعيم التنظيم. وأظهرت تحقيقات الداخلية تورط الخلايا في جرائم اغتيال وسلب استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل نشاطات التنظيمات الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أودت بحياة أحد المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة شخصين نتيجة وقوع حريق في مركز محروقات بالقرب في مدينة طفص بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن فرق الإطفاء اتجهت للمكان واستطاعت إخماد الحريق. قالت مديرة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية وحيدة جلايني لتلفزيون سوريا، قالت إن وزارة الصحة السورية قامت بواجبها تجاه المعتمرين اللبنانيين المصابين من جراء حادث السير في درعا عبر تحويلهم إلى المشافي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية لمن احتاج إليها.
1: لما أخبرنا بالجمهورية اللبنانية أصدرت وزارة الصحة دايركتلي إكيب لحتى ينطلق لمنطقة لسوريا لحتى نشوف نقيم الوضع. نتيجة وقوع حادث لباص صار على منطقة درعا باتجاه كان لأداء العمرة بالأراضي السعودية، جينا هون وقيمنا الوضع. يعطيكم ألف عافية. كانت وزارة الصحة السورية قامت بالواجب والزيادة، العالم دايركتلي تحضرت وتحولت على المستشفيات اللي بحاجة لعمليات أجريت. اليوم قمنا بتقييم الوضع، الحالات كلها كانت جيدة، تواصلنا مع لبنان بنحيح كنا مأمنين مستشفيات جاهزة خالصة، وهلأ مثل ما حضرتك شايف انطلقوا الأمبولانسات مع المسعفين بحضور بعض الأطباء لبعض الحالات ليتم نقلهم عبر المعبر، ومن الجهة تانية في الصليب الأحمر اللبناني بانتظار نقلهم للمستشفيات.
0: مع اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة، دخل مسار رفع العقوبات عن سوريا مرحلة جديدة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب، خطوة تعد من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتأتي تتويجاً لسلسلة من القرارات والتي مهدت لإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على البلاد. نستعرض في التقرير التالي أبرز محطات هذا المسار مع الزميل بلال البزري.
2: بدأ مسار رفع العقوبات عن سوريا مع التحول السياسي الذي أعقب اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف شهر أيار من العام الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عقب ذلك تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا مع طلب واشنطن من دمشق اتخاذ خطوات في ملفات الأمن والإرهاب وغيرها. ومع استمرار العلاقات السياسية بالتحسن انتقلت الإجراءات الأمريكية إلى مراحل أكثر تقدماً، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية أواخر شهر آب من العام الماضي، ما مثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وتبع ذلك في شهر تشرين الثاني إعلان الخزانة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار ذاته. وبعد أيام من ذلك أو من تلك الإجراءات علقت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض والتقى خلالها الرئيس ترامب الذي وجه برفع القانون، وبموجب ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغائه في الشهر الذي تلا الزيارة. وفي أنقرة وخلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وترامب

0: على هامش قمة حلف الناتو، أخطر ترامب الكونغرس برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب. وعبر رسالة واجهها ترامب للشرع أكد فيها الإيفاء بوعوده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح من الممكن القيام به.
1: نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما جاء في تقرير لوكالة رويترز عن سعي روسيا لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
2: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصاً القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تنطلق أولى الشحنات ب30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت. وبحسب رويترز، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من المشروع، داعية دمشق إلى التعاون مع شركات وصفتها بالموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا. بدورها نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تقرير وكالة رويترز، مؤكدة أن ما ورد فيه لا أساس له من الصحة. الحديث عن المشروع الروسي وما نقلته وكالة رويترز يأتي تزامناً مع مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
1: أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا حق التصويت داخل المنظمة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها جاءت نتيجة تغير كبير في الظروف منذ سقوط النظام المخلوع، وكانت سوريا قد جردت من هذا الحق عام 2021 عقب تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيميائية بشكل متكرر. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات السورية التزمت عقب سقوط الأسد بتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. ذكرت السفارة السورية في بيروت أن المديرية العامة للتربية اللبنانية أبلغتها بأحقية الطلاب السوريين المقيمين في لبنان في التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية اللبنانية بفروعها الأربعة لعام 2026. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للاتصالات التي أجرتها مع الجهات اللبنانية المختصة في إطار متابعتها أوضاع الطلبة السوريين، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع المديرية العامة للتربية في لبنان. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلباً على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان، وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة والتي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج تبلغ قيمته مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين. افتتح مكتب التعاون السويسري في سوريا بالشراكة مع وزارة الخارجية في دمشق بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية. وأشار مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش في تصريح لوكالة سانا، أشار إلى أن عمل المكتب لن يقتصر على المساعدات الإنسانية بل سيشمل مشاريع تنموية ودعما فنيا مباشرا بالتعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى تمثيل سياسي سويسري. من جانبها أفادت المديرية العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريسيا دانزي إلى أن مجالات التعاون ستشمل التنمية الاقتصادية ودعم الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية والبنية التحتية للمياه. رصد مراسل تلفزيون سوريا رصد الازدحام ومدى توفر المحروقات في إحدى محطات الوقود بمدينة سلمية بريف حما.
3: البنزين متوفر بس المشكلة عم تعمل الشعب، شلون أنا عبيت رجت فضيت رجت كذا، هيك هذا اللي عم يعمل الأزمة، عم يروح يبيعوا بالسوق الحرة. نتمنى السوق الحرة تنتهي خالص، هالسوق الحرة بالبلد تنتهي، إنه أنا عبيت خلاص حاجي كفى، وتشتري لغيري دور يستفاد، عبيت موتيري خلاص بكفيني 10 أيام 5 أيام 6 أيام برجع بلاقي الكازية فاضية.
4: ضغط على الكل، يعني وقفات العالم بالشمس هذه كمان ضرر، لو يصير فيه شوية مرونة بس بتعباية البنزين وكذا، يعني الناس بيقول لك والله أنا مثلا جايب زوجتي معي، هذا زميلي، هذا كذا، هذا رفيقي، هذا الموضوع لازم ينتهي ونخلص منه بقى هسه، لأنه هذا بشري وهذا بشري.
5: والله صرنا ساعتين واقفين على البنزين، عم نعاني كثير، ما عرفنا كيف انفرجت الدنيا رجعت من أول جديد. هي هي، أنت شايف هالدول، في شي كيلومتر. هي، أنت يعني الصورة بتعبر لحالها.
6: دور البنزين يعني دور طبيعي جدا يعني، والعالم ملتزمة بالدور، واللي على الترمبات يعني عم يعبوا، بس في يعني في التورة هيك شوية بطء، يعني إذا بيزيدوا طلبات البنزين على الكازيات، يعني بحيث إنه مثلا 3 كازيات أو 4 كازيات يكونوا عم يوزعوا بنزين بخف، ما بيتم في أي أزمة.
7: دور سريع يعني عم يعبوا، عرفت علي كيف؟ يعني الامور كويسه ماشي، بس يجي ويجي على كازيتين يعني تخف، ما تضل العالم كلياتها، بس عم يجي على كازيه وتخلص كازيه تصير العالم كله صار.
1: وفي حلب ما تزال ازمه البنزين حاضره ايضا، حيث تشهد محطات الوقود استمرار عمليات التعبئه بكميات محدوده تصل الى نحو 20 لترا لكل سياره وسط استمرار الطوابير امام المحطات.

0: يعني صار لي تقريبا ساعة، يعني ما بعرف الحال انه زيدوا كمية البنزين. يعني هلا انا بالعادة بفول، هالمرة قبلوا بس 20 لتر، يعني هي مش قد واحد بده حتى يعبي، والسيارة بتسع تقريبا 70 لتر. يعني بدنا حل يزيدوا كمية الصهاريج لحلب.
1: صار لي شي 3 ربع ساعة، والسبب الأزمة هو انه المادة شوي قلت على الكازيات، والناس يلي عندها نص الخزان يعني شو اسمه بنزين عم بيعبوا النص مشان ايش ما ينقطعوا. هالشي عم بيسوي زحمه، ولا اذا كل واحد يعني خلص يرضى بما رب العالمين كاتبنا اياه امر عادي.
2: هلا لي من الساعه تقريبا 11 وربع 11 وثلث، هلا صارت الساعه 1 وربع، يعني تقريبا لي ساعتين الا ربع تقريبا. وصلنا اسبوعنا الحال، لو يعبينا 40 لتر 50 لتر كم ما كنا صفينا على الدور، 20 لتر ما بيكفوا 4 ايام 3 ايام 4 ايام، خاصة اذا نطلع على مشاوير بعيدة ما بنحسن. بما انه انا مدرب عندي مشاوير اليوم 4 تمارين، عندي بدي اطلع كل نادي بمكان ما بتوفي.
3: يعني سبب الأزمة من هذيك الأسبوع يعني صار هيك شوي ما بعرف ايش صاير بالكازيات وخفت الكمية، وهذا سبب الأزمة. يعني تم تقريبا شيء 4-5 أيام ما في بنزين مثل عادي، تفتح الكازية نص ساعة بعدون بلشت هلأ تحلحل شوي الأمور. إذا بزيدوا الكميات شوي، هلأ مثل عندك الكازية مسكرة الثانية هاي الشياح، فتحت تقريبا الصبحيات أبو 3 ساعات سكرت. يعني زيدوا الكميات شوي ببقى شوي الحل أسرع.
4: صلي ساعة وربع، صار لي ساعة وربع وعم بستنى الدور لبين ما نصل. إن شاء الله منعبي اليوم، وبإذن الله نصل لهنيك وما يبقى بنزين مشكلة. إذا ما بقي بترول يا عيني أحسن وأحسن. بعد الانتظار يعني مو معقول هالشي، هذا مو معقول. أنا جاي من دبي بعبي بثواني بعبي بنزين بتم ماشي، والله العظيم شيء عجيب.
5: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة ممثلين عن قوات الإندوف العاملة في المنطقة العازلة إلى مكتب مدير المنطقة الشمالية. وبحسب مراسلنا تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء مخيم طبي بما يتيح تقديم الرعاية والخدمات الطبية الشاملة لأهالي محافظة القنيطرة، وبما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية ودعم الواقع الطبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المخيم سينتقل من مكان إلى آخر، حيث ستتم زيارة كل قرى وقطاعات المحافظة. يعاني سكان تجمع مخيمات حلب لبية بريف إدلب من قرب مكب للنفايات يستخدم أيضا لرمي مخلفات المسالخ، ما يؤدي إلى تصاعد دخان لحرق القمامة وتسببها بأمراض تنفسية وجلدية، إضافة إلى تسرب عصارات النفايات وتلوث مياه الآبار بحسب السكان.
6: انبعاثات وروائح كريهة لا تفارق المكان بعد تحول هذا المقلع إلى مكب عشوائي للنفايات منذ أشهر، متسبباً بأضرار جسيمة لنحو 5000 نسمة.
7: منذ سنوات كان هون مكب ويسبب أمراض كثيرة وحالات كثيرة وربو وضيق تنفس وأمراض حتى كوليرا صار وأمراض كثيرة. قاموا رفعوا بطريقة أو بأخرى بشكاوى رفعوا إنه هاللقين المرفوع 3-4 سنين، رجع من ما يقارب السنتين. لما رجع من السنتين رجعت معه كل الأمراض وأوبئة، ضيق تنفس، يعني ضيق تنفس سوى عدة أمراض وسوى عدة إشكالات بالمخيمات.
6: لا تتوقف الأضرار عند حدود الموقع بل تمتد إلى المنازل والمخيمات المحيطة. أمراض جلدية وتنفسية يشكو منها السكان، بينها الربو والليشمانيا والالتهابات المعوية.
8: سبب أغلاقه كان نتيجة حالة وفاة لطفل بسبب التلوث الناتج عنه، ورجعوا فتحوا مرة تانية رغم أنه صارت حالة وفاة بسببه. لما ناقشنا السلطات بهذا الشيء قالوا المكب كان موجود قبل ما يكون المخيم، يعني من 5 سنين. المشكلة وين؟ يعني نحن قبل ولا المكب قبل؟ نحن بشر والمكب فينا نحوله لأي مكان تاني.
6: يسرى واحدة من المتضررات تضطر إلى شراء مياه الشرب يومياً وتحمل تكاليف إضافية بعد تلوث مياه البئر التي تغذي المخيم إثر تسرب عصارات النفايات إلى داخل الأرض ووصولها إلى المياه الجوفية.
9: ما كانت المي هيك، ما لها غير هالسنة هيك، ما لها غير هالست سبعة شهور المي ملوثة، يعني قيمة المواعين ريحتها وسخ، الخزان جليته مرتين يعني وسخ العادي، يعني ما كانت المي هيك، يعني صار بيجي 50 60 بجميع حالي أولاد ونساء، أول وحدة كنت وأنا.
6: شكاوى عدة رفعها الأهالي إلى إدارة المنطقة والمحافظة، لكنهم يقولون إنهم لم يتلقوا أي استجابة في حين تتفاقم المخاطر الصحية والبيئية يوماً بعد آخر.
10: لا تقف المشكلة عند الدخان المنبعث من هذا المكب، إنما تمتد لتشمل أمراضاً جلدية وتنفسية وتلوثاً للمياه الجوفية التي تنعكس بشكل مباشر على سكان المخيم من دون وجود استجابة فعلية من الجهات المعنية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديريتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، عقدت اجتماعاً تنسيقياً لبحث مشاريع صحية ستنفذ مع التركيز على ضرورة دعم المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
11: ما حدا يظن الامور لساتها ضمن مسار قديم، اكيد في بعض الاخطاء.
12: هذا الاجتماع هو فرصه لتكون الجمعيات الاهليه، المنظمات الدوليه، مديريات الصحه ومديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل لحتى نحدد اولويات الصحيه، كيف بدنا ندعم مناطق العائدين، التحديات، التوصيات للفترات الجايه.
11: على فكره الصور فكره العمل نحكمنا بعض الشغلات، على مستوى الحدائق طبعا مثل ما ملاحظين انتم.
13: وتم متابعة بعض الأعمال القادمة إن شاء الله والتي هي قيد الإنجاز، مراكز صحية، تأهيل مشافي، إعادة تأهيل بعض الأجهزة، استخدام بعض الأجهزة الطبية. تم التواصل مع الشركاء الموجودين كجمعيات.
11: إحنا الحين استقل أي تواجد وأي اجتماع.
5: نظم فريق أغورا معرضة من النفاية إلى الفن في اللاذقية بهدف تعزيز الوعي البيئي من خلال توظيف الفن كوسيلة إبداعية لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة.
14: لأول مرة في اللاذقية تنطلق فعاليات المعرض البيئي والذي يتضمن مشاركات بطرق إبداعية لتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.
15: اليوم نحن متواجدين بمعرض من النفاية للفن. اليوم المعرض هو ما مجرد حدث عابر، اليوم هذا المعرض عم بيكون تجسيد حقيقي لفكرة وهدف أغورا اللي نحن نكون حاضنة مبادرات، بالإضافة نحن عم نحاول نشتغل ونقاطع مسارات اللي هو المسار الوعي البيئي، بالإضافة لمسار المشاكل ورصد الاحتياج. اليوم بلشنا من هذا الموضوع، مدينة اللاذقية اليوم في عم تعاني من مشكلة حقيقية اللي هو موضوع تراكم النفايات البلاستيكية أو حتى المشاكل البيئية.
5: تستضيف محافظة دير الزور بطولة لألعاب القوى بمشاركة رياضيين من مختلف الأندية بهدف اكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الرياضية وسط مطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير احتياجات اللاعبين.
16: يلا مكانك.
17: يستعد عبد الله لخوض سباق 400 متر واضعاً نصب عينيه تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في بطولة ألعاب القوى على مستوى محافظة دير الزور.
18: شاركنا اليوم بطولة المحافظة بدير الزور، طبعاً منظمة من مديرية الشباب والرياضة، بطولة عامة مكافحة الأعمار كل الفئات الحمد لله. شاركت بسباق 400 متر الحمد لله وكان زمن جديد. أنا حلمي طبعاً أمثل سوريا إن شاء الله بالمحافل الدولية وأحقق ميداليات وأرقام جديدة سوريا إن شاء الله.
17: يشارك في البطولة عشرات الرياضيين من مختلف الأندية والفئات العمرية في منافسات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز روح التنافس وإحياء النشاط الرياضي.
19: تقوم اليوم مديرية الشباب والرياضة بدير الزور ومكتب الألعاب الفردية بإقامة بطولة المحافظة لألعاب القوى لانتقاء منتخب دير الزور للمشاركة في بطولة الجمهورية في الأيام القادمة.
17: يطالب المدربون بضرورة تأهيل مضمار الجري الوحيد في المحافظة وتوفير التجهيزات الرياضية اللازمة للاعبين.
20: طبعاً نحن بطولة المحافظة شوفت عينكم عم نشتغل على مضمار يعني
0: والله الحصن ما تركض بصراحة يعني، يعني بده إعادة تأهيل. نتمنى إحنا من الناس المعنيين يعني يرافون بحالنا ويشوفون حل هالمضمار.
21: فعندنا نحن إن شاء الله مواهب، ولكن إنه شوي الدعم شوي يعني ما بيدعم. فاحنا نتمنى مثلا من المعنيين من انه دعم اكثر من هاي اللعبه، لانه طبعا دير الزور بها مواهب كثيره بهاي اللعبه.
17: ورغم الامكانات المحدوده يواصل رياضيو دير الزور سعيهم لتحقيق الانجازات على امل ان تحظى العاب القوى بالدعم الذي تستحقه. تأمل الكوادر الرياضية أن تشكل هذه البطولة بداية حقيقية لمرحلة جديدة لإعادة ألعاب القوى إلى الواجهة، عسى أن يمثل اللاعبون هنا المحافظة وسوريا في الاستحقاقات المقبلة. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
5: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة التنفيذ، مع المضي في وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية في لبنان على أن تحدد أولى هذه المناطق خلال أيام. وأوضح المسؤول أن القيادة الوسطى الأمريكية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدما في تنفيذ الترتيبات، مشيرا إلى أن اجتماع روما المرتقب سيكون مغلقا وسيتيح لمفاوضي الطرفين إحالة الملفات إلى فرق فنية متخصصة، في حين ستعمل واشنطن مع شركائها لدعم سيادة لبنان على المناطق التجريبية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن الحرب لم تنتهي بعد. وقال نتنياهو أن إيران تلقت ضربات قاسية، مؤكدا أن سياسة إسرائيل واضحة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه، ومحذرا من أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران قد بلغت هذا الهدف. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان في آذار الماضي، واصفة إياها بجرائم الحرب. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن الغارات قد استهدفت منازل في صور والنبطية وأركاي قرب صيدا بين 16 و13 من آذار، أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا، وأبادت عائلات بأكملها. وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط كريستين بيكرلي، قالت إن الجيش الإسرائيلي قد أباد في غضون أسبوع واحد عائلات بأكملها، مما يظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين بحسب قولها. ودعت بيكرلي الدول إلى فرض حظر فوري وشامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والتحقق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت خلال اليومين الماضيين غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية وموقع تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن البنية التحتية اللوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى لإبرام اتفاق مع واشنطن، لكنه شكك في جديتها وفي التزامها بأي صفقة مستقبلية، متوعدا بأن أي استهداف إيراني جديد للسفن سيقابل برد أمريكي أقوى بكثير.
22: لقد ضربناهم بقوة شديدة للتو، في كل مرة يضربوننا فيها سنضربهم بقوة أكبر، وهذا ما فعلناه الليلة الماضية. لقد قاموا بشيء بسيط اليوم، لكنه كان بمنزلة انتقام لليلة الماضية، وعندما يضربون فإننا نرد بقوة أكبر بكثير. لدينا طرق عديدة يمكننا من خلالها الفوز، لكننا انتصرنا بالفعل عسكريا، وهم يريدون عقد اتفاق بشدة. لقد اتصلوا قبل قليل، إنهم يريدون عقد اتفاق بشدة، لكنني لا أعرف إن كانوا يستحقون عقد هذا الاتفاق. هذه هي المشكلة.
5: بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر بكثير إذا أطلقت إيران النار على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. ووجه فانس خلال كلمة له تحذيرا إلى إيران من استهداف السفن العابرة للمضيق، قائلا إن الاتفاق الأساسي الذي توصلت إليه واشنطن وطهران كان إيقاف إطلاق النار على السفن من الجانب الإيراني في مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ. أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تصدي القوات المسلحة لعدد من الصواريخ الأردنية الإيرانية، مؤكدا جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له. وأشار المومني إلى إطلاق صفارات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة للاختراق الصاروخي الإيراني، مضيفا أن الجهات المعنية ستقوم بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة داعيا للالتزام بها وتجنب نشر الأخبار المغلوطة. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن استهداف قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وذكر الحرس الثوري في بيان له أنه استهدف القواعد الأمريكية بعد هجمات على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد، وحذر البيان من استمرار توسع نطاق الهجمات على القواعد الأمريكية إذا تكررت اعتداءاتها على إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفا شبه تام، مشيرة إلى احتمالية أن تكون هناك بعض السفن العابرة التي توقف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة. وأضافت الوكالة أن التحركات الملحوظة في مضيق هرمز اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع بالقرب من الجانب الشمالي للمضيق، في حين أن الممر العماني الذي يحظى بدعم أمريكي بدا هادئا. وأشارت إلى أنه لم يرصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة لإعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: هي كلمة معروفة بسبناها، أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدموا ماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح، ما اجى بعيدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. فأنا غالبا سأقتلهم، حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب انه في مقابر جماعيه لشهدائنا، شهداء صيدنا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا، وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب بالثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسن الزعيم عام 49 و900 و1000 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسن الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

0: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
1: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
0: أليس غريباً أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
1: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعرف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
0: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
1: نعم.
0: في عمودة في الجزيرة السورية.
1: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضا.
0: هنا من قلب دمشق، من جوار هذه الآثار التي تعود إلى آلاف السنين، يصنع الوعي الذي ينتج لنا رواية. الروائي والناقد السوري نبيل سليمان في شهادة للتاريخ، أهلا بكم.

0: تنقل طفلاً مع والده الدركي بين مختلف البلاد السورية، من غرب سوريا إلى الجزيرة ومن الساحل إلى الرقة. عاش الروائي والناقد نبيل سليمان ليتلمس حساسية الناس، باحثاً مع جيله من الأدباء والمفكرين في معضلة الإبداع والإيديولوجيا، في البث السياسي وجماليات الصنعة الفنية. ألقى عليه ظلاله بدوي الجبل الذي عثر على ديوانه في مكتبة جده، كما أثر في وعيه حنمينة وغادة السمان. في شهادة للتاريخ سنترحل أيضاً مع نبيل سليمان ونطوف على كل تلك المناطق والمفاصل وسط التحولات السياسية والفكرية العاصفة التي مرت بها سوريا. في العام 1945 وضعت الحرب العالمية أوزارها، انتهى زلزال تدمير العالم، لكن تلك السنة جلبت للسوريين راصداً للزلازل، ناقداً وكاتباً روائياً موثقاً لكل ما اعتبره هزات أرضية غيرت تاريخ سوريا الثقافي والسياسي. أستاذ نبيل مرحبا.
1: يا أهلاً.
0: أنت راصد للزلازل، اعتبرت أنه في زلزال سياسي حصل وفي زلازل أدبية حصلت، شاركت أيضاً في تأصيل وشرعنت ما سمي بالأدب والإيديولوجيا بالشراكة مع أبو علي ياسين. أنت فعلاً راصد للزلازل؟
1: أنا أحاول أن أكون كذلك لجميع أنواع الزلازل الاجتماعية، الفكرية، السياسية، الأدبية، ويمكن أن يكون الجذر في الزلزال الاجتماعي، بما يعنيه الاجتماع، بما يستبطنه الاجتماع من السياسة أيضا، وبالتالي حياة الناس.
0: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتا.
1: أنا ولدت في برج صافيتا، حي مركزي من أحياء صافيتا القديمة.
0: لماذا ولدت بعيدا عن البودي، قرية أهلك؟
1: والدي كان يعمل دركي،
0: شرطي،
1: مش شرطي،
0: دركي،
1: الدركي، دركي خيال، يعني عنده حصان أيضا. وكان في بداية عمله في صافيتا، وولدت هناك. الحي هذا حي مسيحي، وجيراننا المسيحيون هم سموني نبيل. ولم يكن، عندما كنت أذهب إلى القرية كان جدي، كان من حولي يهابون أن ينادوني نبيل، لأن جدي لا يرضى بأقل من أن يسمي حفيده محمد، فصار اسمي محمد نبيل حتى توفي جدي.
0: ليش كان مصر على اسم محمد؟
1: يعني هو رجل شيخ
0: ومتدين
1: ومن هذا القبيل. حتى أخي الأصغر مني والدي سماه على اسم الجد، لكن جد إلا لازم اسم أحمد، لازم يكون عنده حفيد اسمه محمد وحفيد اسمه،
0: يعني كانوا أحمد. يتبركون بمحمد كذا، محمد حقي، محمد أو أحمد،
1: يعني هلا
0: فاروق
1: لا درجة على محمد، لكن منذ توفي جدي بالعام 59 صار اسمي نبيل فقط،
0: بدون استقلالك من الحالة الروحية. طيب أنت من أسرة تنتمي إلى المجتمع العلوي أو الطائفة العلوية، كيف كان أثر ذلك يعني هذا الأمر في حياتك في السنوات الأولى؟ كيف، متى عرفت أنك علو؟
1: والله أنا لا أذكر بالضبط، لكن ما أعرفه معرفة حقة هو أني نشأت في بيئات متفرقة من سوريا، أقل عدد سنوات من نشأتي كان في البيئة التي ينتمي إليها، تنتمي إليها الأسرة، يعني البيئة العلوية الفلاحية. ولذلك أنا أعتبر نفسي جبلة من تكوينات، من بدايات، إن كان بالمعنى الجغرافي، بالمعنى الديني، الروحي، البيئي، الشعبي، الثقافي، من كل الفسيفساء السورية، من أقصى سوريا إلى أقصاها.
0: يعني لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
1: نعم.
0: في عمودة في الجزيرة السورية.
1: نعم أنا كنت في الثالثة من عمري عندما أظن في الثالثة عندما انتقل أو نقل والدي من صافيتا إلى أين؟ إلى أقصى الشمال السوري، إلى عمودة. كان فيه نهج عند قيادة الدرك، لا تترك الدرك في مخفر سنتين، سنة سنة ونص، من النادر أن يكون سنتين إلا تنقله إلى مخفر. كما أن الخدمة في الجزيرة السورية كان لابد منها 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، فهم. وبالتالي أنا يعني تفتح وعيي في البيئة الكردية، قضينا في عمودة فترة، بعدها في الدرباسية، بعدها في العضامية أظن حوالي 5 سنوات. يعني
0: كيف كانت البيئة الكردية في عمودة؟ ولعلها يعني حين تقول بيئة كردية يشعر المستمع أنها ربما كانت كردية الصرفة، لكن كان هناك أيضا تلوين سكاني.
1: عمودة والدرباسية كردية صرفة، ما في غريب غير دركي أو معلم مدرسة. تعرف حتى اليوم يعني مناطق محدودة جدا الكردية شبه يعني 100% تقريبا، غير الحسكة أو غير القامشري حتى، مع يعني هناك لا، فيه سريان، فيه عرب، فيه تركمان إلى آخره، يعني أشوريين. وهذا يعني تفتح الوعي، إدارة المدرسة أيضا، بدأت المدرسة. أنا في يعني أعماقي ظلال تقدمت عليها عشرات السنين،
0: العمر الطويل طبعا،
1: لكن الظلال حقيقة مكينة أيضا بنفس الوقت.
0: تعلمت تحكي كردي؟
1: لا لا
0: أبدا،
1: لا طبعا،
0: ولا كلمة ولا
1: لا. يعني كان بذهني ابن جيراننا هجار، يعني ظلال ظلال الكراكوز وعواز. وين عرفته أنا؟ في عمودة،
0: في كان عمودة. كان في خيال
1: على تنكة يحط يعني مفقود من جهة مرفوع الغطاء الطولاني، وفيه شاشة، وفيه ابن جيراننا، وأنا لأنه ابن الدركي فمدلل، فكان يعني يلعب بقى بالهدول. وهي يعني من الذكريات التي لا أنساها أبدا.
0: بدأ في نهاية الأربعينيات.
1: إيه طبعا، كان يمكن صرنا بالـ51 بالـ50، إيه طبعا نهاية الأربعينات.
0: لكن سوريا في ذلك الوقت أستاذ نبيل، وأنت يعني استوقفتني قبل التصوير حين قلت يعني أنا ولدت بعد الاستقلال.
1: نعم،
0: يعني لديك نظرية حول ما هو الاستقلال وما هو الجلاء. نعم. هذه فترة الأربعينيات فترة حساسة جدا في سوريا سياسيا.
1: نعم، الاستقلال أظن إذا لم تخني الذاكرة بالضبط يمكن 21 أو 28 أيلول سبتمبر 1941، عندما اعترف الجنرال غورو وفصيله باستقلال سوريا، وجاء الشيخ تاج الدين الحسني رئيسا، ثم اغتيل على الأرجح، سمم على الأرجح، وجاء شكل قوتلي في 15 آب أغسطس 1943، وكان مجيئه اعتبر عيدا، اسمه عيد الجمهورية، ولم يلغى هذا العيد إلا مع الوحدة السورية المصرية، يعني في التعديلات التي جاءت 1958. هذه الانعطافات الحادة بما فيها من احتدام الحرب العالمية الثانية إلى نهايتها، إلى المخاض الذي كان المجتمع السوري اللبناني الأردني الفلسطيني مخاض بهي سوريا الرباعية بلاد الشام، مخاض ليس فقط بالمعنى السياسي يعني، وأنه ظهور دولة وجيش مستقل وكذا، وأسرعت فلسطين إلى هذا كله، فكان أيضا الزلزال الفلسطيني الذي أسرع إلى سوريا ب 48، وبالتالي أسرع إلى سوريا بمسلسل الانقلابات وبقدوم العسكر
0: القادمين من جبهة فلسطين،
1: القدوم العسكر إلى الحياة السورية، إلى ما بعرف شو بدي أقول لك، إلى هذا اليوم يعني،
0: إلى هذا اليوم.
1: قدر سوريا العسكري، القدر الأحمق الذي ابتلى سوريا حتى في السنوات القليلة التي نتغنى بها 54-58
0: كانت تحت حكم
1: لا، بعد الشيشكلي كان في مجلس العقداء، والضباط السوريون هم الذين ذهبوا إلى جمال عبد الناصر إلى القاهرة وفرضوا الوحدة على من يشاء ومن لا يشاء. يعني
0: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر، فيعني ربما هذا نوع من محاولة التحرر من بيئة صارمة كنت
1: ربما. هلا تشوف والدي أولا الدرك غير الجيش،
0: يعني عسكري بالنسبة
1: أهوان
0: يحمل سلاحا ويفرض الأمن.
1: ثانيا شخصية والدي يعني شخصية مدنية، حتى مدنية بالمعنى الحديث للكلمة. طبعا في جذور من الماضي العتيق إن شئت التقليدية، طبعا يعني تزوج امرأتين، لكن رجل يحب الحياة جدا، كان بسيط جدا. نحن يعني كنا حوالي 20 شخص،
0: 20 أخ وأخت.
1: نحن 18 أخ وأخت وزوجتين، 20 بظن أو 22 والله بدها تدقيق يعني شوي يعني. فمن الطرائف هون اللي بتعطيك بتأشر لك إنه هذا الشخص شو، هذا عسكري ولا هذا. بالمناسبة بين قوسين كنا في قرية شركسية اسمها عيزة، انتقلنا من الجزيرة السورية إلى من ريف حمص هذا، وهذه شركسية. أنا كنت صف من رابع يمكن، ومرة أنا عند أبي في المحفر ما شفت إلا هو

0: أوه. هلا يوم شكل قوتلي وجمال عبد الناصر لم يكن هكذا، يعني كان فيه كل المحبة والتقدير والاحترام لشكل قوتلي، وكان فيه نوع من ما بعرف شو سميه بشخصية جمال عبد الناصر، وأنا ممن سكنتني شخصية جمال عبد الناصر والوحدة السورية المصرية الجمهورية العربية المتحدة أنا لليوم مسكون فيها.
1: اسمح لي روح لفاصل وبعدين نرجع للحديث عن التاريخ الذي عشته والتاريخ الذي نقبت فيه والذي أنت أيضا تتحمل مسؤولية سرده وإعادة كتابته في أعمالك. فاصل أعزائي المشاهدين، نتابع بعده حوارنا مع الأستاذ نبيل سليمان في شهادته للتاريخ.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل تحدثنا عن التاريخ الذي عشناه عشته والذي نقبت فيه وأعدت أو حاولت إعادة كتابته في أعمالك. كيف كانت سوريا آنذاك؟ كيف تراها الآن التي عشتها والتي قرأت عنها فيما بعد ثم كتبت؟ أربعينيات وخمسينيات،
1: يعني تبدأ ذاكرتي تعمل جيدا منذ مطلع الخمسينيات أو نهاية الأربعينيات. أنا أظن أني عشت يعني لأقول سوريا الذهبية، شوفي لسه تعبير أفضل، حتى ما كنت يعني أعبر عنه قبل قليل من سخط على الانقلابات العسكرية وعلى قدوم العسكر إلى التاريخ السوري الحديث. لكن على الرغم من ذلك، سوريا التي نشأت فيها من أقصاها إلى أقصاها، ليس فقط مع أسرتي ووالدي ونشأتي، لا، حتى فيما بعد
0: سنصل إلى رحلاتك واستقرارك.
1: سوريا طبيعة ساحرة، مجتمعات متداخلة متواشجة. أنا لا أعرف إلا سوريا العنفوان والمحبة والمظاهرات والتألق طبعا والتفتح الثقافي. يعني أنا مرحلة الخمسينات، تصور كنا في الدريكيش من بعد عين زاط إلى تلكلخ إلى الدريكيش. بالدريكيش أنا كنت بالمرحلة الإعدادية، والدريكيش قرية صغيرة على بعد مئات كيلومترات عن العاصمة. يوميا تصل إلى الدريكيش جريدة الرأي العام، جريدة الأيام، جريدة النصر، جريدة الحضارة، صحف المركزية في دمشق طبعا تصل متأخرة، ولكن يوميا تصل كانت الصحف إلى هذا الثراء.
0: هذا الثراء المدني ثقافي.
1: نعم نعم، هذا
0: لكن الثراء. هذا الثراء لم يزل من ذهنك الإعجاب بالانقلابات
1: لا مو الإعجاب، لا أبدا، السخط على الانقلابات،
0: السخط اللفظ. قلت حتى مرحلة الانقلابات
1: مع ذلك بقي على الرغم من هذا كله كانت سوريا بهية، وهذا البهاء يعني الآن أعي أنه بدأ يتكدر مع تفاقم اليد الأمنية أو السلطة الأمنية على الناس
0: في نهاية الخمسينيات،
1: منذ المكتب الثاني أيام الوحدة.
0: نعم، عبد الحميد السراج.
1: نعم، مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة، ولكن أيضا ونحن كنا صرت طالب بكالوريا بالثانوي، ولكن أيضا بلد كلها كانت

0: تتزلزل بين الانفصال وبين الوحدة. جماهير الوحدة كبيرة جدا، وبنفس الوقت فيه ساسة انفصاليين، وكأنه الحياة الحزبية أساسية جدا في التاريخ السوري. تعرف الخمسينات كلها الحزبية السورية على يعني تنوع التيارات
1: وظهور الإيديولوجيا بشكل فاقع.
0: نعم، والصراع السياسي وإلى آخره. ولكن هذا كله جاءت الوحدة حاولت أن تصهره، وربما كان هذا من الأخطاء التي أيضا سرعت بالقضاء على الوحدة، لأنه يبدو أنه المجتمع السوري أظن حتى اليوم بعد 70 سنة المجتمع السوري بلا حياة سياسية يصبح فقيرا، بيتلبك، بيتكلس. ومع مفصل 63 ومجيء البعث، أوكي في حياة سياسية بإيد البعث، وقليلا جدا هي قصة لعبة الجبهة الوطنية التقدمية وكاريكاتير
1: بكير الوصول على
0: يعني
1: أريد تتبع مسار حياتك في لحظة تعرفك على الآداب والفنون والسياسة، متى كان ذلك؟ وبمن يعني من الذي لفت انتباهك إلى هذا العالم؟ يعني وإلا كنت اتجهت باتجاهات أخرى، أو خرجت دركي، أو درست في جامعة هندسة مثلا أو إلى آخره.
0: هو بين قوسين أنا أحمل بكالوريوس صناعي وبكالوريوس علمية، وكنت أريد أن أدرس الهندسة.
1: يعني هذا الاحتمال الذي وضعته دغدغ مشاعرك الآن
0: وهو خلاني أنا أقفز إلى الأمام كثيرا وأحدثك عن ذلك.
1: لا تقفز، نريد أن نمضي معك خطوة
0: يعني بالعودة إلى سؤالك. بالعودة إلى سؤالك، هاي مرحلة الدريكيش والصحف اليومية، والدي صحيح دركي وما معه شهادة، بس كان بحب يبدو القراءة والكتابة، وصور أنه أهدى والده عندما كان في عامودة والدرباسية المنجد، وأنا هذا المنجد ورثته من جدي، هو عن هذه النسخة هي عندي. فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعرف شو، بس يبدو أنه مسألة الثقافة، بين قوسين كلمة الثقافة مهمة، دليل أنه كان في بيتنا بالدريكيش، وأنا صف سادس وصف سابع وصف ثامن، الصحف التي ذكرتها لك، مجلة الدنيا أنا وين عرفتها؟ عرفتها في الدريكيش، وكنت أقرأ وفكر أنه أنا أيمت بده يعني في عمود لا أنساه، يمكن لعبد الغني العطري أو لا أذكر لمن بالضبط، وفي صورة صغيرة في رأس العمود، إيمت أنا بدي صلي عمود هيك وصورتي في زاويته العليا.
1: كان عندك هذا الطموح من تلك الأيام.
0: أيضا ممن تأثرت بهم يومئذ هاي مخاض قبل الوحدة، كان في مقهيين في الدريكيش، واحد للشيوعيين واحد للبعثيين، هدول بيعملوا مهرجان وهدول بيعملوا مهرجان. وكان في شاعر درسنا في الصف السابع والثامن هو اسمه نجم الدين الصالح، صار بعدين عضو مجلس الشعب وكذا،
1: معروف طبعا،
0: لكن هو رجل منبر، ف ودرسنا عم لك بالظن بالصف السابع والثامن لغة عربية، فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. إعدادية الدريكيش كان فيها مكتبة بنغزانة أو نغزانتين وفيها كتب مجلدة، وأنا طلع بدي يعني ما بعرف كيف جتني فكرة أنه بدي استعير شي كتاب. الموجه قلت له مرة أنا فيني أخذ كتاب هيك شيء؟ فهو نظر لي ولد صغير يعني شو قال هو. فاخترت مجلد لعل التعيين جبته. هذا شو هو المجلد؟ نقائد جرير والفرزدق.
1: ثقيل.
0: بالصف السابع والثامن هو قال لي هذا شو بدك منه؟ تبدي اقرا. في مكتبه صغيره جنب بجانب بيتنا كنت اشتري منها طبعا ارسيل لوبين وطرزان واذكر كتابي اللي كان يصدر في مصر ورئيس تحرير حلمي مراد. هذه لطالب اعدادي. انتقلنا من الدريكيش الى طرطوس، انا بالصف التاسع في مكتبة في طرطوس اسمها المكتبة الشعبية. صاحبة توفى من فترة ليست بعيدة، يعني ضليت زورها بعدين، يعني بعد 30 و40 سنة ضليت زورها. هذه المكتبة كان يأجر الروايات، الرواية السميكة بفرنكين، الرواية النحيفة بفرنك، يأجرنا إياها. فأنا هون بدأت بقى يعني بتلك الأيام، مثلا الرباط المقدس لتوفيق الحكيم بديك الأيام قرأتها، وكانت السينما طرطوس في تلك الأيام عام 58-59 فيها ثلاث دور سينما.
1: كنت تواظب على؟
0: نعم، أنا أول ما رأيت سينما في طرطوس.
1: شو كان أول فيلم إذا كنت تذكر؟ أول أفلام الأولى؟
0: فيلم عن هرقل أول واحد.
1: يعني صار عنا بحياتك أبطال هرقل وطرزان و...
0: هلأ هرقل عمري ما بنسى كيف كان يعلم حدا أو حدا يعلمه أنه كيف يسدد السهم مع رؤوس مع تمايل رؤوس الشجر رؤوس الأشجار. في يوم شفت فيلم بطلته فاتن حمامة التي أسهرتني حتى يعني إلى اليوم خير لليوم. الفيلم أظن عنوانه الطريق. رجعت من الفيلم قلت أنا سأكتب قصة هذا الفيلم اليوم.
1: أنت بتكتب قصة الفيلم؟
0: قصة الذي شاهدته.
1: نعم.
0: وعندي دفتر يمكن أبو 20 ورقة كذا، بدأت أكتب حتى تعبت ونمت. وهي مثلا من البذور والمحاولات. بصيف 59 الذي أخذ فيه الشهادة الإعدادية اشتريت دفتر من 20 صفحة بفرنكين أيضا، وكتبت فيه أول محاولة من أوله لآخره، ولازلت أحتفظ بهذا الدفتر إلى اليوم. سوريين بذكر سريعا جدا وأساسيا جدا بدوي الجبل.
1: بدوي الجبل كيف وصل إليك؟ بدوي
0: من
1: الجبل.
0: جدي كان جدي عنده مختارات صغيرة منها و يعني هذا من سوريا. وأيضا بس كنت صرت بالثانوي وقع بين يدي، شوف هذاك شعر كلاسيكي 100% وهو متنبي زمانا.
1: بس خلينا ما نغادر بدوي الجبل.
0: لا بقصد بنفس الوقت أو لا بعد كم سنة، لأنه كنت صغير عندما بدأت أحفظ شعر بدوي الجبل، ولليوم أنا يسحروني شعر بدوي الجبل.
1: ماذا تحفظ لبدوي الجبل؟
0: واو
1: مثلا
0: نبدأ باللهب القدسي أم بماذا
1: ما الذي يحضر الآن في هذه اللحظة من بدوي الجبل؟
0: من بدوي تأنق الدوح يرضي بلبلا غريدا من جنة الله قلبانا جناحاه. هل خانتني الذاكرة أم لا؟ على كل للكبر.
1: خلينا نروح فاصل.
0: أي؟
1: لعلك تتذكر خلال الفاصل.
0: أي أي؟
1: فاصل أعزائي المشاهدين، واصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ نبيل السليمان.

0: يعني يلفتني حضور بدوي الجبل الطاغي يعني في حياة كل أهل الساحل السوري وربما كل السوريين يعني في مرحلة زمنية معينة. كان رجل مثقف، كان صاحب مواقف جريئة، وأيضا كان لحياته دراما. وأنت وعدتنا قبل الفاصل أن تستحضر بيت آخر، قلت لي إنه ثقيل على الشاشة، لا أعرف لماذا ثقيل يعني، تفضل.
1: هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر وتلي، وكثير من الفخر أيضا، وبإهاب غزلي رائع منها. يعني هو مطلعها تأنق البلبل، يعني كم لشفيق جبري أو كل هذا الجيل. لا ما يعني ما في شاعر سوري تقريبا إلا حتى أحمد شوقي له بالشام ما له، لكن حتى كحجم أكثر شاعر هو بدوي الجبل.
0: يعني لعل بدوي الجبل كان يدرك قيمتها ولم يكن لديه موقف عدائي تجاهها كما نجد لاحقا، كما سنجد لاحقا في شعر أدونيس مثلا، حين يعني رصد أن أدونيس كان معاديا لدمشق يعني، وشتمها في قصائده. وفي
1: هذه إشكالات أخرى،
0: إشكالات تمدن ربما
1: تحتاج إلى تدقيق أكبر، لأنه أظن أنه من صغر المسألة كثير نحن ساعات اللي بناخذها بالمعنى الرائج من الحديث عن عصبوية الريف.
0: لا لا، هو موقف شاعر من مدينة يعني.
1: من مدينة. كما على كل حال، احنا وين كنا؟
0: كنا في قصيدة بدوي الجبل التي قرأتها وتأثرت بها، وكانت لها صلة بالسياسة آنذاك.
1: نعم. هلا بالوقت نفسه من المشارب الأدبية كذا، وقع بين يدي ديوان عنوانه أشياء عذبة لشاعر اسمه صالح درويش. عرفت بعدين أنه هو من اللاذقية، أستاذ من اللاذقية، طباعة فقيرة، قصيدة نثر مصفات. كيف قصيدة بدوي الجبل الكلاسيكية بالنسبة إلي من الشعر المقطر المصفى، هذه أيضا من قصيدة النثر النقيضة. أنا عم بحكي عن سنة 60 و 61 و 62، يعني لسه كان كفر الكلام عن قصيدة النثر. قصيدة التفعيلي يدوب كانت لسه يعني
0: مستساغة.
1: نعم، فبس يبدو أنا مبكرا كنت، إذا جاز لي أن أقول، نهبة روحي ودخيلتي، نهبة كل شيء ولو متناقض ولو متضارب، يعني من قصيدة مثل القصيدة الكلاسيكية مثلا، من توفيق الحكيم أنا قرأته مبكرا، السوريين يبدو بعد قليل، أثناء دراستي الثانوية في الثانوية الصناعية بدأت أقرأ مثلا. قبل ما أقرأ مرة كنت أتردد على المكتبة الوطنية كثيرا
0: في طرطوس،
1: كنت صنت في اللاذقية، أنا درست الثانوية الصناعية في اللاذقية. المركز الثقافي كان اسمه المكتبة الوطنية. كنت أتردد عليها، يوم فيه ازدحام مكتوب أمسية قصصية للكاتبة الشابة غادة السمان. فأنا فتحضر، طلعت صبية جميلة وحلوة وألقت قصص ساحرة. حكيت لها غادة بعدين كتبت لها كتابي بعدين.
0: يعني ممن تأثرت بهم غادة السمان؟
1: كله كان عم يسحرني. مثلا مصابيح الزرق لحنميني قرأتها بتلك الأيام، هذيك الفترة يعني.
0: طيب السؤال الآن، متى افترست وعيك الإيديولوجيا مبكرا؟
1: هلا هو أظن أنه يعني أثناء دراستي الجامعية كنت نهبة الوجودية بصورة خاصة، وبآخر دراسة الجامعية بدأت أتعرف على الماركسية أيضا.
0: لكن في مناخ ناصري، في مناخ التجربة
1: الناصرية. الروح الناصر. كانت يعني روح البارح لسه
0: كانت
1: 58 ل 61 وأنا دخلت الجامعة عام 63 بعد ما أخذت البكالوريا العلمي، لأنه أهلي ما بيقدروا يدرسوني، كان هندسة بدمشق، فقعدت بالبيت وعملت بكالوريا علمي لبين ما يصير في إمكانية إني تابع هندسة، كمان ما زبطت، فرحت سجلت أدب عربي، كنت بسجل فلسفة، بعدين طلع إنه الأدب العربي لازم يكون عندك يمكن 36 من 60 أو شيء هيك معدلك، فأنا كان معدلي أعلى من ذلك فسجلت أدب عربي، وبمعزل عن ميولي ومحاولاتي المبكرة، محاولاتي الكتابية، كنت أتمنى لو أني أدرس الهندسة، وبقيت بهذه الأمنية حتى السنة الثالثة بالجامعة. بالسنة الثالثة أنا صرت على باب التخرج، قلت لا خلاص بقى خلينا هون.
0: كان قد جاء البعث؟
1: نعم
0: كان قد جاء
1: البعث. أنا البعث جاء ب 63، أنا أخذت البكالوريا العلمي ب 63 ودخلت الجامعة ب 63،
0: تزامن مع نفس الفترة
1: للأسف.
0: كيف تغيرت حياة السوريين وحياتك أنت آنذاك؟
1: بالنسبة لي،
0: بالنسبة لك الآن كشاهد يعني؟
1: نعم يعني أنا الآن أستذكر صدرت الصحف، غابت الصحف والصحافة، كان شيء مهم في الحياة السورية. هلا الاعتقالات كانت الناس بدأت تتعود عليها منذ أيام السراج، ولكن بدأ الصراع العنيف الذي خاضه البعثيون ضد الناصريين
0: في 63
1: هذا لأسى.
0: نعم.
1: وصار عم بيصير في دم، يعني هلا انقلاب 18 تموز صار في دم. شخصية أول من استلم رئيس جمهورية بعد مجيء البعث، رئيس الدولة، يعني هو كان يمكن رئيس يسموه رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة، اللواء الأتاسي، لؤي الأتاسي، يمكن صار الفريق لؤي الأتاسي. هذا شو أعان؟ قعد 3 أشهر، إجا انقلاب 18 تموز وإجا أمير الحافظ بعدها، وأنا بزماني شفت بحمص لؤي الأتاسي كان يجلس صباحا على مقهى، كنت أنا عم بحضر معرض الكتاب هناك، فأنا رحت سلمت عليه وأنا معجب بشخصية هذا يعني الجنرال، بس يا أخي الوقار ينقط منه، يعني ويقرأ جريدة، أنا بيتراقبه بالأول شوي، كل يوم في جريدة بيده جريدة بيقرأ بتواضع ما في وين تشوف هلأ، يعني أو بعدين خلال 40-50 سنة ثلاث وين تشوف رقيب ولا تشوف حاجب بفرع من فروع الأمنية تجده غضنفر بينما جنرال مثل هذا. لكن حقيقة بدأ بقدر ما بدأت ثقافيا الوجودية والماركسية لجيلي وليس في وحدي، يعني في بدأت الغلالة الرومانسية تنزاح عن الناصرية، ومع الزلزال 1967
0: نعم قبل 67،
1: فهذا كله يعني لن أنتقل إليه، لكن عم أشر أنا على أنه شو صار بالبلد بعد ما
0: هو هذا سؤالي، هذا سؤالي. هل بدأت تشعر وأنت كما بدأت الحلقة بوصفك، سمحت لنفسي بوصفك براصد لزلازل تاريخ سوريا الحديث، هل شعرت أن العام 1963 والثامن من آذار دفع بموجة طائفية عبر الجيش والعسكر وانطلاق؟
1: لم أكن يومئذ أعي ذلك حقيقة.
0: كنت في الجامعة ووجودي
1: مع ذلك لم تكن متابعاتي يعني بهذه
0: اللجنة العسكرية كلها
1: اللي
0: قادت الانقلاب كلها
1: بعدين
0: يعني علويين وإسماعيليين ودروز.
1: أنا لم أكن أعلم ذلك. هذا ما عرفته فيما بعد. أنا أتحدث عما أعرفه. لكن بنفس الوقت
0: في الحياة العامة طيب
1: بحسب ما عشته لا أذكر ظلالا طائفية باهتة جدا باهتة جدا ليست بذات شأن أو فعل في الحياة العامة. لكن يبدو ربما كنت أنا بعيدا عن الحياة العامة بهذا المعنى، وإن كنت أدعي أنه طول عمري أنا منخرط، لكن منخرط مو فقط بالمعنى السياسي.
0: مين كان معك في اللاذقية ثم في دمشق ممن أصبحوا لاحقا شركاء درب يعني في العمل الأدبي السياسي إلى آخره؟ من كان يسير معك تلك الأيام؟
1: بصورة خاصة أبو علي ياسين.
0: بعد الفاصل حدثنا عن أبو علي ياسين. شكرا جزيلا. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ نبيل سليمان في شهادته للتاريخ.
2: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الحياه
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أبو علي ياسين يعني تعرفت عليه من المرحلة الثانوية، لأنه في صديق مشترك قريب له وكان زميلي في الثانوية الصناعية، ولكن افترقنا عندما ذهب إلى ألمانيا في بعثة. هو ذهب بالأول إلى القاهرة، ثم صار إشكالات بين سوريا ومصر في تلك الفترة، فاستعيد المبعوثين إلى حتى يمكن سعد الله ونسيهم استعيد وأرسل إلى باريس أبو علي ياسين إلى ألمانيا. بقينا نتراسل كذا حتى عاد من ألمانيا. بس بالمرحلة الثانوية وبانتظار المنحة، يعني أنا سنة أولى جامعة هو كذا، هو كان واضح يعني عنده الاهتمامات الفكرية أكثر من الأدبية، يعني ربما كان أنا عندي هذا الميل راجح، هو عنده ذاك الميل أكثر. ولكن هو كان أيضا يعني بتعرف يومتا في مظلة الفكر القومي الناصري البعثي والنقيض الفكر القومي السوري
1: هون في غرب سوريا في الساحل، كان هذا التيار يتصارع مع ذاك،
0: حتى في
1: القومين السوريين كانوا يعني
0: في حمص ايضا.
1: نعم،
0: والتيار التيارين اللي هن تيار قومي بشق بعثي وبشق ناصري، حتى في حلب يعني واحد مثل جورج طرابيشي كان عضو في حزب البعث، ويعني شاكر مصطفى يعني كان عضو في حزب البعث مثلا، من عمالقة أساتذتنا اللي ربونا في الجامعة. وشكري فيصل كان بالناصرية ركنا مكينا. هلأ العسكر كانت لهم يبدو طبختهم الخاصة، ويمسكون بالسلطة بذراع بأذرع تتناقض تتوحد. ورويداً أم الأدق أن أقول سريعاً جداً، خلال فترة ما قبل الحرب 67 يعني 4 سنين، حتى من كانوا يأتون بهم من مؤسسي الحركة الناصرية أو مؤسسي البعث أو أساتذة الجامعات يتحولون بسرعة، يحاول العسكر أن يحولوهم إلى بيادق، إلى
1: أحزاب،
0: ستارة مدنية للصلابة
1: تعزيز قوة النظام.
0: هو هذه العسكرة، أنا معقد من العسكرة، وبدأت بالحديث بشوي إشارة إلى ذلك،
1: لعلها عقدة أوديب أو قتل.
0: يعني العسكرة في سوريا، في مصر، في العراق، ماذا فعلت بتاريخنا الحديث؟ مع ذلك هذا موال
1: سنصل
0: آخر
1: إليه. نعم، سنصل إليه.
0: إيه موال آخر هذا.
1: طيب نعود إلى أبو علي ياسين. تشاركت معه وصولا إلى لاحقا ستكتبان معا
0: بمنتصف السبعين أو بمطلع السبعينات، كان هو عاد يمكن بالسبعين من ألمانيا، وأول كتاب أصدره أبو علي ياسين من تأليفه عنوانه الثالوث المحرم دراسات في الدين والجنس والصراع الطبقي، نشره في لبنان دار الطليعة، والكتاب كان قنبلة وظل قنبلة، يعني مو في السبعينات فقط، في الثمانينات وحتى في التسعينات. ليس جماليات هذا الأدب،
1: الرسائل، المحتوى،
0: الخطأ، الخطاب الأيديولوجي، بالتالي الأيديولوجيا التي يبثها هذا الكتاب. وسؤال البث الأيديولوجي في الآداب والفنون بالسبعينات والثمانينات السورية والعربية كان سؤالا صاخبا و ومعقدا.
1: نعم.
0: واصطدم من جملة ما اصطدم بأمور كثيرة بأيضا الخطاب الحداثة الذي بدأ
1: كان يريد التحلل من هيمنة الإيديولوجيا، بدأ
0: خطاب الحداثة يتلاطم وتحت تأثيرات الثقافات الغربية، يريد أن يتحرر من أسر الإيديولوجيا، مع فشل أيضا تنامي فشل التجربة الروسية وتعقد التجربة الصينية يومئذ وكل التجربة السوفيتية في بلدان أوروبا الشرقية.
1: لكن أستاذ نبيل، أنت بهذا الكتاب تشاركت مع صديقك الذي يميل إلى الفكر،
0: نعم،
1: انسحبت من دور الكاتب الأديب واتجهت باتجاه الناقد، وهذا استمر معك يعني.
0: نعم.
1: طيب كيف تنظر إلى نفسك قبل ذلك خلال الفترة ذاتها أنت كنبيل السليمان الكاتب من بين الحربين، تلك الفترة التي
0: درستها؟ كانت أنا الرواية هاجسي الأساسي، وأنا حتى قبل حرب 67 أثناء دراسي الجامعية حاولت أن أكتب رواية، وكتبت منها المحاولة الأولى، كنت طالب جامعة حوالي 85 صفحة، ثم عجزت عن أن أتابعها ولا زلت أحتفظ بصفحاتها فيه. ثم بعد ذلك كتبت.
1: لحظة، ليش عجزت عن متابعتها؟
0: كيف؟
1: لماذا عجزت عن متابعتها؟
0: يبدو يعني هل هي لم أعرف أن أبني بناء روائيا وصلت معي الخيوط إلى طريق مسدود،
1: يعني أفكار أم هندسة؟
0: بالهندسة، ليس بالأفكار، بهندسة البناء. نعم. لم أعرف كيف أتابع.
1: نعم.
0: ويبدو أني ما كنت مستعجل على الموضوع، لكن بعد فترة قصيرة حاولت محاولة أخرى وكتبت رواية كاملة ولم أنشرها إلى هذا اليوم، وطبعا مخطوطتها أحتفظ بها. فأنا عندما دخلت إلى مسألة الأدب والأيديولوجيا، الرواية هي الهم الأول والأخير، وإلى هذا اليوم يعني على الرغم من 30 كتاب نقدي هي الهم الأول والأخير، لكن بنفس الوقت كان عندي سؤال مهم أسأله بيني وبين نفسي دائما، ممكن تقول لي هذا تلصص على غيرك على كتابات أخرى، أريد أن أعرف كيف يبني فلان الفلاني روايته، كيف يبني فلان الفلاني قصته، وأتثقف نقديا، والثقافة النقدية الجامعية لا علاقة لها بهذا، لأن الثقافة النقدية الجامعة التي تربيت عليها هي ثقافة كلاسيكية رصينة جدا، وأنا تربيت على أيدي أساتذة أجلاء أنحني إليهم كلما تذكرت واحدا
1: مثل
0: منهم.
1: من؟
0: الشيخ صفي الصالح مثلا درسنا القرآن والحديث شفوي وتحريري، شاكر الفحام مثلا، صبري الأشتر، عبد الكريم الأشتر، نور الدين حاطون، أمجد الطرابلسي، أساتذة أجلاء.
1: نعم.
0: ربوا أجيالا هؤلاء يعني.
1: ومتى بدأت تفكر بالنشر؟ من الذي شجعك على ذلك؟ وهل كان قرارك الشخصي أم ورطك أحد به؟
0: والله ما طوريت، لا يعني أنا كنت في الرقة، تعينت بالرقة عام 67 مدرسا.
1: الآن بدأت رحلة أخرى إلى ضفاف الفرات.
0: نعم.
1: بالمناسبة نحن أحضرناك إلى هنا، هذا المكان من حولنا هو معبد بيل على ضفاف الفرات في دورة أوروبوس، وكل ما تراه الآن هذا شرب من ماء الفرات التي يعني عشت في كنفه.
0: في الرقة كتبت روايتي الأولى يندح الطوفان، وروايتي الثانية كتبتها أيضا في الرقة، لأنه أنا بيت من 67 إلى 72 في الرقة. والرقة دائما أقول وأكرر وشمتني بوشومها إلى هذا اليوم، أنا وزوجتي إلى هذه اللحظة، وأكيد إلى الموت
1: يعني. يعني أرجو أن تسمح لي بطرح هذا السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كثيرين الآن، هل صحيح أن الرقة هي ريف على شكل مدينة؟ هل صحيح أن لم يكن فيها علائم تمدن أو مثقفين أو كما هي الصورة النمطية لدى غالبية من السوريين والعرب؟
0: في مبالغات بهذا. هل هي مدينة
1: أنا ذاك يعني
0: صغيرة؟ يعني مثلا أنا دخلت عليها ب67 ما في نقل داخلي، بلد بتمشيها كلها من أول إلى آخر.
1: ما عم بحكي عن النقل الداخلي، عم بحكي عن المثقفين، عن المبدعين.
0: من طلابي يومئذ كان إبراهيم الجرادي، عبد الله أبو هيف، هما مع آخرين شكلوا جماعة سموا أنفسهم جماعة ثورة الحرف، ومنهم من يسميني عضوا معهم. يعني أنا كنت مثل الأخ الأكبر لهم، ليس فقط يعني مسألة
1: يعني كان فيها حراك أدبي
0: طبعا. عبد السلام العجيلي يعني أيقونة الرقة.
1: عبد السلام العجيلي كان طبيبا ووزيرا.
0: نعم نعم.
1: هل الرقة بما تمثله بعد، خاصة بعد السنوات الماضية التي كانت قسد وتنظيم بيكيكي تحتل في هذه المنطقة، حاولت أن تصورها على أنها منطقة من الكثافة السكانية فقط، جاءت داعش ذات يوم وجعلتها عاصمة للخلافة فتقبل السكان هذا الأمر ثم وهكذا. يعني صورة الإنسان في هذا المكان، أتمنى منك أستاذ نبيل أن تقدم شهادتك حولها لأنها حساسة.
0: أظن الصيغة التي تفضلت بها هي صيغة ظالمة للرقة. الرقة لا لا، الرقة عاصمة هارون الرشيد أم ماذا؟ يعني يعني هل ظلال البداوة موجودة كانت في الرقة؟ ظلال عشائرية موجودة في الرقة؟ ظلال التحزب السياسي الجديد الذي تحدث عن الحياة السياسية في سوريا، ما بتعيش سوريا بلا حياة سياسية في الرقة أيضا. والجيل إذا صحت التسمية، إن كان في ثانوية البنات، أنا درست في ثانوية البنات سنة والباقي في ثانوية البنين، وأدرت ثانوية الرشيد لمدة سنتين. في شباب يعني في الرقة يومئذ عملنا مجلة طلابية اسمها نضال الطلبة، طبعناها بمطبعة بدائية في الرقة، ممن طبعا كتبوا فيها الفنان طلال معلا كان طالبا في الرقة، إبراهيم الجرادي أيضا، إبراهيم الخليل أيضا،
1: عمار مصارع
0: طبعا، عمار مصارع هذا من طلابي الذين لا أنساهم أيضا. أحيانا مع أني كتبت رواية وحيدة عن الرقة بعد 20-30 سنة من مغادرتي لها، لكن أحيانا أعجز عن التعبير، حقيقة أعجز عن التعبير عن مشاعري نحو هذه المدينة.
1: اسمح لنا أستاذ نبيل أن ننهي هذا الجزء وننتقل إلى الجزء الثاني من شهادتك للتاريخ. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الأستاذ نبيل السليمان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق، وتحقيقات أولية تقول إنها تتبع لتنظيم داعش. الهيئة العامة للمنافذ تنفي صحة تقرير لرويترز يتحدث عن سعي روسيا لتشغيل مركز تجاري لوجستي في ميناء طرطوس. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعيد لسوريا حق التصويت داخلها، وترجع ذلك إلى التغيير بعد سقوط النظام المخلوع. مسؤول أمريكي يقول إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة التنفيذ مع وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية في لبنان. أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأتت عقب سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية المتفرقة في دمشق وريفها، في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. من جانبه قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، قال إن التحقيقات الأولية مع الخلية التي قبض عليها والمتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز الجاري تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش. وأضاف الدالاتي أنه تم الوصول إلى أحد أفراد الخلية المنفذة لتفجيرات دمشق في 7 تموز الجاري، ومن خلال رصده وصلنا إلى بقية أفرادها. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية متزامنة في عدة مناطق من دمشق وريفها، وتم خلالها القبض على كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجير، مشددا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وعرقلة مسيرة البناء.
1: أتواجد الآن في ساحة الخزان وسط منطقة عش الورور، هذه المنطقة التي تقع على أطراف مدينة دمشق، حيث شهدت اليوم حملة أمنية من قبل قوات وزارة الداخلية طالت المجموعة التي كانت تقف وراء التفجيرين السابقين اللذان حصلا في دمشق. هذه الحملة الأمنية امتدت من هنا إلى منطقة السيدة زينب، إلى ضاحية قدسية، إلى مناطق أخرى في دمشق. في نفس الوقت وفي ذات التوقيت بدأت الحملة بعد مراقبة دامت ليومين، مراقبة دقيقة من قبل قوات وزارة الداخلية. تم تأكيد المتورطين بالتفجيرين، ومن ثم بدأت العمليات الأمنية على الأشخاص المتورطين في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
0: أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية والقبض على القيادي فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل في التنظيم. وأوضحت الداخلية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل تنظيم داعش، من بينها ما يسمى قطاع الجيدور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بمنصب والي لبنان وفلسطين، فضلا عن عمله مرافقا شخصيا لزعيم التنظيم. وأظهرت تحقيقات الداخلية تورط الخلايا في جرائم اغتيال وسلب استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل نشاطات التنظيم الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أودت بحياة أحد المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة شخصين نتيجة وقوع حريق في مركز محروقات بالقرب من مدينة طفص بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن فرق الإطفاء اتجهت إلى المكان واستطاعت إخماد الحريق. قالت مديرة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية وحيدة جلايني لتلفزيون سوريا، قالت إن وزارة الصحة السورية قامت بواجبها تجاه المعتمرين اللبنانيين المصابين من جراء حادث السير في درعا عبر تحويلهم إلى المشافي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية لمن احتاج إليها.
2: لما أخبرنا بالجمهورية اللبنانية أصدرت وزارة الصحة دايركتلي إكيب لحتى ينطلق لمنطقة لسوريا لحتى نشوف نقيم الوضع. نتيجة وقوع حادث لباص صار على منطقة درعا باتجاه كان لأداء العمرة بالأراضي السعودية، جينا هون وقيمنا الوضع. يعطيكم ألف عافية. كانت وزارة الصحة السورية قامت بالواجب وزيادة، العالم دايركتلي تحضرت وتحولت على المستشفيات اللي بحاجة لعملية أجريت. اليوم قمنا بتقييم الوضع، الحالات كلها كانت جيدة، تواصلنا مع لبنان بنحيح كنا مأمنين مستشفيات جاهزة خالصة، وهلأ مثل ما حضرتك شايف انطلقوا الأمبولانسات مع المسعفين بحضور بعض الأطباء لبعض الحالات ليتم نقلهم عبر المعبر، ومن الجهة الثانية في الصليب الأحمر اللبناني بانتظار نقلهم للمستشفيات.
0: وبالعودة إلى العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية في القبض وتفكيك خلية إرهابية قامت بتفجيري دمشق، معنا مصطفى نعيمي كاتب في الشأن السياسي من دمشق. صباح الخير أستاذ مصطفى، إذا ما هي الرسائل السياسية والأمنية التي تحملها هذه العملية؟
3: صباح النور، تحياتي لك السيدة هبة وتحياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام.
0: أهلا بك.
3: طبعا لا شك أن العمليات الأمنية التي يعني تجريها وزارة الداخلية، عناصر وزارة الداخلية وكذلك أيضا إدارة الاستخبارات، تأتي في سياق تعزيز الأمن الداخلي لسوريا، لا سيما ما بعد تنفيذ بعض العمليات التي حصلت في الآونة الأخيرة. وهنا نتحدث عن العمليات التي نفذت عبر عبوات بدائية وطبيعة مراقبة سلاسل التوريد وصولا إلى مسألة التنفيذ، ونتحدث عن ملاحقة هؤلاء المجرمين بشكل عام وبشكل خاص عندما نتحدث عن هذه العملية التي حصلت بالقرب من يعني بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي، يعني عندما كان موجودا في العاصمة السورية في دمشق.
0: نعم.
3: وتحديدا نتحدث عن فندق الفور سيزون، إضافة. نعم. إلى المقر السابق لوزارة السياحة السورية. فبالتالي نتحدث عن عمليات تستخدم فيها عبوات بدائية، بعض الأشخاص يقومون بزرعها والهروب من هذا المكان ومن ثم يتم التنفيذ. فهذه العمليات تمت ملاحقة الشخصيات أو الأشخاص الذين قاموا بالتنفيذ، وذلك عبر مقاطعة الصور المرئية التي سجلت، وكذلك أيضا من خلال متابعة وملاحقة هذه الصور لطبيعة اللوحات التي كانت يعني التي كانت تحمل أو تقل هؤلاء الذين قاموا بتنفيذ هذا العمل الإجرامي. وبموجب يعني بموجب معلومات وتقاضى تلك البيانات تم التعامل مع هؤلاء المجرمين، وذلك من خلال ملاحقتهم وصولا الى الاماكن التي يقيمون فيها. اليوم نتحدث عن تنفيذ هذه العمليه، ربما لم تصل الى مستوى الاستباقيه، ولكن بناء على يعني تنفيذ عمليات مماثله اتحدث ان هنالك الغالبيه العظمى من تلك العمليات تتم اجهاضها، وذلك من خلال التعامل عبر المعلومات الاستباقيه. واليوم تم إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وتم تحويلهم أيضا إلى القضاء. فبالتالي هي رسائل تطمينية إلى المجتمع السوري بأن جهاز الأمن أو أجهزة الأمنية والاستخبارية تعمل على أعلى المستويات، وذلك لمنع حصول أي عمليات أو تهديدات للأمن الداخلي السوري.
0: أستاذ مصطفى، هل يمكن أن يكون هناك ارتباط بين هذه الخلية وشبكات أو تنظيمات أكبر برأيك؟
3: نعم، حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة حول ماهية الارتباط أو ماهية الشبكات التي تم يعني إلقاء يعني تم التعامل معها، بدءا بإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وطبيعة ارتباطاتهم. حتى هذه اللحظة لا توجد هناك بيانات دقيقة من قبل وزارة الداخلية، وذلك ربما يكون لأن هؤلاء ما زالوا يعني هنالك البعض من يعني عناصر الجريمة أو من الذين قد قاموا بتنفيذ عمليات مماثلة ما زالوا خارج نطاق العدالة، فبالتالي شبكات الإجرام يتم التعامل معها من خلال البيانات أو من خلال محدودية إظهار هذه البيانات وصولا إلى إلقاء القبض على من تبقى من هذه المجموعات التي تحاول زعزعة أمن المواطن السوري. اليوم أولوية القيادة السورية هو حفظ أمن المواطن السوري، وذلك من خلال كبح جماح هذه المجموعات والتعامل معها بشكل مباشر، وذلك لمنع أي مقاولات عبثية جديدة تحاول زعزعة أمن المواطن السوري أو حتى زعزعة يعني أمن الداخل السوري بشكل عام وضيوف سوريا في هذا التوقيت بالتحديد. ولاحظنا طبيعة ارتداد تلك العملية بدءا باللحظة الأولى التي من خلالها لم يتم تغيير برنامج للرئيس الفرنسي السيد ماكرون، وبالتالي يتحدث عن إجراءات يعني تنفيذية يعني مماثلة لمنع
0: نعم،
3: أيضا هذه المجموعات من تنفيذ أي عمليات في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز أمن المواطن. وأعتقد بأن تعزيز أمن المواطن بالتوازي مع التحركات التي تديها الأجهزة الأمنية من المحتمل أن يكون هنالك يعني أن يحصل هنالك تعاون أكبر ما بين المواطن والمسؤول في مسألة ملاحقة هذه المجموعات، وذلك عبر الإبلاغ المباشر عن وجود أي تحركات مشبوهة، وبالتالي إخبار الأجهزة الأمنية هو الذي سيحد من مقاولة أي محاولة للعبث بالأمن السوري.
0: نعم أستاذ، هل يمكننا أن نفصل هذه التفجيرات عن السياق الإقليمي والتطورات التي نشهدها اليوم المحيطة بسوريا؟
3: نعم، لا أعتقد بأنه من الممكن فصل هذه الملفات. التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه المنظومة الدولية بشكل عام لا سيما في مرحلة الاستقرار،
0: نعم
3: نتحدث الاستقرار الذي بدأ في سوريا وارتباطه أيضا بالإقليم هو أولوية لدى المنظومة الدولية، ولكن هنالك من المتضررين من هذا الاستقرار وتخادم هذه البندقية المأجورة، سواء ما تبقى من فلول الأسد أو حتى تنظيم الدولة الذي تم القبض عليهم، فهنالك تخادم وبشكل كبير، وهذا ما ستبديه التحقيقات وتفصيلات تلك التحقيقات. ربما قد يكون هنالك إيجازا صحفيا، إيجازا لوزارة الداخلية يتحدثون فيه عن تلك التفاصيل وطبيعة ارتباط تلك المجموعات، ولكن ليست كل المعلومات التي اليوم يتم الوصول إليها يتم الإعلان عنها نظرا لاستمرار عملية التحقيق واستمرار البحث عن هؤلاء المطلوبين.
0: نعم أستاذ مصطفى، يعني في ظل المستجدات الأخيرة، سؤال أخير، ما هي الخطوات المطلوبة برأيك لتعزيز الاستقرار ومنع عودة مثل هذه العمليات؟
3: أنا أعتقد بأن عملية الاستقرار المستدام تتطلب وجود جهود مشتركة بحيث أن المواطن السوري يصبح عينا لأمن الوطن السوري بشكل
0: نعم
3: عام، وتخادم هذه المعلومات أو التواصل مع الأجهزة الأمنية سيحد من أي محاولات عبثية. وأعتقد يعني اليوم نتحدث عن كاميرات المراقبة وأهمية الصور التي يتم مقاطعة تلك البيانات والتي تحدد اللوحات الإرشادية والإبلاغ المباشر عن أي مركبة لا تحمل أي لوحة لمعلومات تدلل على تلك المركبة،
0: نعم
3: وأيضا الإبلاغ المباشر عن أي تحركات مشبوهة، فبالتالي هنالك تكامل للمسؤولية التي بموجبها ستنعكس إيجابا على المجتمع السوري بشكل عام. فهنالك جهود مشتركة تبذلها الأجهزة الأمنية، ولاحظنا ذلك من خلال ملاحقة بعض يعني من ينتمون إلى فلول الأسد، سواء كان من خلال المقاطع المرئية التي أظهرتها في الآونة الأخيرة المديح المباشر، علما بأن هنالك يعني ضمن القانون تجريم الأسدية بين هلالين، وهذه الأسدية أو هذه النوعية من هذه يعني هذا السلوك يعني الذي أصبح غير مرغوبا لدى المجتمع السوري اليوم يعاقب عليه القانون، فبالتالي إيصال هذه الصور المرئية إلى الأجهزة الأمنية للتعامل معها أعتقد هو أحد أهم الأسباب التي ستمنع أو ستساهم بشكل كبير في تقليل عنصر الجريمة،
0: نعم
3: وبالتالي يعني نتحدث عن مجتمع متعافي بشكل متدرج تتكامل فيه المسؤولية ما بين المواطن والمسؤول.
0: شكرا جزيلا لك مصطفى نعيمي، كاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا، كنت معي من دمشق. مع اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة، دخل مسار رفع العقوبات عن سوريا مرحلة جديدة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة تعد من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.

0: عام الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عقب ذلك تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا، مع طلب واشنطن من دمشق اتخاذ خطوات في ملفات الأمن والإرهاب وغيرها. ومع استمرار العلاقات السياسية بالتحسن، انتقلت الإجراءات الأمريكية إلى مراحل أكثر تقدماً، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية أواخر شهر آب من العام الماضي، ما مثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وتبع ذلك في شهر تشرين الثاني إعلان الخزانة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار ذاته. وبعد أيام من ذلك أو من تلك الإجراءات، علقت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض، والتقى خلالها الرئيس ترامب الذي وجه برفع القانون. وبموجب ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغائه في الشهر الذي تلا الزيارة وفي أنقرة، وخلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وترامب على هامش قمة حلف الناتو، أخطر ترامب الكونغرس برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب. وعبر رسالة واجهها ترامب للشرع أكد فيها الإيفاء بوعوده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح من الممكن القيام به.
1: نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما جاء في تقرير لوكالة رويترز عن سعي روسيا لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
2: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصاً القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تنطلق أولى الشحنات ب30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت. وبحسب رويترز، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من المشروع، داعية دمشق إلى التعاون مع شركات وصفتها بالموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا. بدورها نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تقرير وكالة رويترز، مؤكدة أن ما ورد فيه لا أساس له من الصحة. الحديث عن المشروع الروسي وما نقلته وكالة رويترز يأتي تزامناً مع مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
1: أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا حق التصويت داخل المنظمة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها جاءت نتيجة تغير كبير في الظروف منذ سقوط النظام المخلوع. وكانت سوريا

0: لقد جردت من هذا الحق عام 2021 عقب تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيميائية بشكل متكرر. وأشارت المنظمة في بياناتها إلى أن السلطات السورية التزمت عقب سقوط الأسد بتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. ذكرت السفارة السورية في بيروت أن المديرية العامة للتربية اللبنانية أبلغتها بأحقية الطلاب السوريين المقيمين في لبنان في التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية اللبنانية بفروعها الأربعة لعام 2026. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للاتصالات التي أجرتها مع الجهات اللبنانية المختصة في إطار متابعتها أوضاع الطلبة السوريين، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع المديرية العامة للتربية في لبنان. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلباً على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان. وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحاً أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين. افتتح مكتب التعاون السويسري في سوريا بالشراكة مع وزارة الخارجية في دمشق بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية. وأشار مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش في تصريح له لوكالة سانا إلى أن عمل المكتب لن يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل سيشمل مشاريع تنموية ودعما فنيا مباشرا بالتعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى تمثيل سياسي سويسري. من جانبها أفادت المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريسا دانزي، أفادت أن مجالات التعاون ستشمل التنمية الاقتصادية ودعم الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية والبنية التحتية للمياه. رصد مراسل تلفزيون سوريا الازدحام ومدى توفر المحروقات في إحدى محطات الوقود بمدينة سلمية بريف حما.
1: البنزين متوفر، بس المشكلة عم تعمل الشعب، شلون أنا عبيت، رجيت فضيت، رجيت كذا، هيك هذا اللي عم يعمل الأزمة، عم يروح يبيعوه بالسوق الحرة. نتمنى السوق الحرة تنتهي خالص. هالسوق الحرة بالبلد تنتهي، انه انا عبيت خلاص حاجي كفى، بتشتري لغيري دور يستفاد، عبيت موتيري خلاص بكفيني 10 ايام 5 ايام 6 ايام برجع بلاقي الكازي فاضي.
2: ضغط على الكل، يعني وقفات العالم بالشمس هذه كمان ضرر، لو يصير في شويه مرونه بس بتعبئه البنزين وكذا، يعني الناس بيقول لك والله انا مثلا جايب زوجتي معي، هذا زميلي، هذا كذا، هذا رفيقي، هذا الموضوع لازم ينتهي ونخلص منه بقى هسه، لأنه هذا بشري وهذا بشري.
3: والله صرنا ساعتين واقفين على البنزين، عم نعاني من كثير، ما عرفنا كيف انفرجت الدنيا رجعت من أول جديد. هي هي أنت شايف هالدول في شي كيلومتر، هي أنت يعني الصورة بتعبر لحالها.
4: دور البنزين يعني دور طبيعي جدا يعني، والعالم ملتزمه بالدور، واللي على الترمبات يعني عم يعبوا، بس في يعني في التوره هيك شويه بطء، يعني اذا بيزيدوا طلبات البنزين على الكازيات، يعني بحيث انه مثلا 3 كازيات او 4 كازيات يكونوا عم بيوزعوا بنزين، بخف ما بيتم في اي ازمه.
5: دور سريع يعني عم يعبوا، عرفت علي كيف؟ يعني الامور كويسه ماشي، بس يجي ويجي على كازيتين يعني تخف، ما تضل العالم كلياتها، بس عم يجي على كازيه وتخلص كازيه تصير العالم كله سوا.
0: وفي حلب ما تزال أزمة البنزين حاضرة أيضا، حيث تشهد محطات الوقود استمرار عمليات التعبئة بكميات محدودة تصل إلى نحو 20 لترا لكل سيارة وسط استمرار الطوابير أمام المحطات.

0: يعني صار لي تقريبا ساعة، يعني ما بعرف الحال انه زيدوا كمية البنزين. يعني هلا انا بالعادة بفول، هالمرة قبلوا بس 20 لتر، يعني هاي مش قد واحد بده حتى يعبي، والسيارة بتسع تقريبا 70 لتر. يعني بدنا حل يزيدوا كمية الصهاريج لحلب.
1: صار لي شي 3 ربع ساعة، والسبب الأزمة هو انه المادة شوي قلت على الكازيات، والناس يلي عندها نص الخزان يعني شو اسمه بنزين عم بيعبوا النص مشان ايش ما ينقطعوا. هالشي عم بيسوي زحمه، ولا اذا كل واحد يعني خلص يرضى بما رب العالمين الكاتبنا اياه امر عادي.
2: هلا لي من الساعه تقريبا 11 وربع 11 وثلث، هلا صارت الساعه 1 وربع، يعني تقريبا لي ساعتين الا ربع تقريبا. وصلنا اسبوعنا الحال، لو يعبينا 40 لتر 50 لتر كم ما كنا صفينا على الدور، 20 لتر ما بيكفوا 4 ايام 3 ايام 4 ايام، خاصه اذا نطلع على مشاوير بعيده ما بنحسن. بما انه انا مدرب عندي مشاوير يوم 4 تمارين، عندي بدي اطلع كل مشوار كل نادي بمكان ما بتوفي.
3: يعني سبب الازمه من هذيك الاسبوع يعني صار هيك شوي ما بعرف ايش صاير بالكازيات وخفت الكميه، وهذا سبب الأزمة. يعني تم تقريبا شيء 4-5 أيام ما في بنزين مثل عادي، تفتح الكازية نص ساعة بعدوني بلشت هلا تحلحل شوي الأمور. إذا بزيدوا الكميات شوي، هلا مثل عندك الكازية مسكرة الثانية هاي الشياح، فتحت تقريبا الصبحيات أبو 3 ساعات سكرت. يعني يزيدوا الكميات شوي ببقى شوي الحل أسرع.
4: صلني ساعة وربع، صار لي ساعة وربع وعم بستنى الدور لبين ما نصل. إن شاء الله منعبي اليوم، وبإذن الله نصل لهنيك وما يبقى بنزين مشكلة. إذا ما بقي بترول يا عيني أحسن وأحسن. بعد الانتظار يعني مو معقول هالشي، هذا مو معقول. أنا جاي من دبي بعبي بثواني بعبي بنزين بتم ماشي، والله العظيم شيء عجيب.
5: يعاني سكان تجمع مخيمات حلب لبية بريف إدلب من قرب مكب للنفايات يستخدم أيضا لرمي مخلفات المسالخ، ما يؤدي إلى تصاعد دخان حرق القمامة وتسببها بأمراض تنفسية وجلدية، إضافة إلى تسرب عصارات النفايات وتلوث مياه الآبار بحسب السكان.
6: انبعاثات وروائح كريهة لا تفارق المكان بعد تحول هذا المقلع إلى مكب عشوائي للنفايات منذ أشهر، متسبباً بأضرار جسيمة لنحو 5000 نسمة.
7: منذ سنوات كان هون مكب ويسبب أمراض كثيرة وحالات كثيرة وربو وضيق تنفس وأمراض حتى كوليرا صار وأمراض كثيرة. قاموا رفعوا بطريقة أو بأخرى بشكاوى رفعوا إنه هاللقين مرفوع 3-4 سنين، رجع من ما يقارب السنتين. لما رجع من السنتين رجعت معه كل الأمراض وأوبئة، ضيق تنفس، يعني ضيق تنفس سوى عدة أمراض وسوى عدة إشكالات بالمخيمات.
6: لا تتوقف الأضرار عند حدود الموقع بل تمتد إلى المنازل والمخيمات المحيطة. أمراض جلدية وتنفسية يشكو منها السكان، بينها الربو والليشمانيا والالتهابات المعوية.
8: السبب أغلاقه كان نتيجة حالة وفاة لطفل بسبب التلوث الناتج عنه، ورجعوا فتحوا مرة تانية رغم أنه صارت حالة وفاة بسببه. لما ناقشنا السلطات بهذا الشيء قالوا المكب كان موجود قبل ما يكون المخيم، يعني من 5 سنين. المشكلة وين؟ يعني نحن قبل ولا المكب قبل؟ نحن بشر والمكب فينا نحوله لأي مكان تاني.
6: يسرى واحدة من المتضررات تضطر إلى شراء مياه الشرب يومياً وتحمل تكاليف إضافية بعد تلوث مياه البئر التي تغذي المخيم إثر تسرب عصارات النفايات إلى داخل الأرض ووصولها إلى المياه الجوفية.
9: ما كانت المي هيك، ما لها غير هالسنة هيك، ما لها غير هال6-7 شهور المي ملوثة. يعني قيمة المواعين ريحتها وسخ، الخزان جليته مرتين يعني وسخ العادي. يعني ما كانت المي هيك، يعني صار بيجي 50-60 بجميع حالي أولاد ونساء. أول وحدة كنت وأنا.
6: شكاوى عدة رفعها الأهالي إلى إدارة المنطقة والمحافظة لكنهم يقولون إنهم لم يتلقوا أي استجابة، في حين تتفاقم المخاطر الصحية والبيئية يوماً بعد آخر.
10: لا تقف المشكلة عند الدخان المنبعث من هذا المكب، إنما تمتد لتشمل أمراضاً جلدية وتنفسية وتلوثاً للمياه الجوفية التي تنعكس بشكل مباشر على سكان المخيم من دون وجود استجابة فعلية من الجهات المعنية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة ممثلين عن قوات الإندوف العاملة في المنطقة العازلة إلى مكتب مدير المنطقة الشمالية، وبحسب مراسلنا تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء مخيم طبي بما يتيح تقديم الرعاية والخدمات الطبية الشاملة لأهالي محافظة القنيطرة، وبما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية ودعم الواقع الطبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المخيم سينتقل من مكان إلى آخر حيث ستتم زيارة كل قرى وقطاعات المحافظة. عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديريتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، عقدت اجتماعا تنسيقيا لبحث مشاريع صحية ستنفذ مع التركيز على دعم المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
11: ما حدا يظن الامور لساتها ضمن مسار قديم، اكيد في بعض الاخطاء.
12: هذا الاجتماع هو فرصه لتكون الجمعيات الاهليه، المنظمات الدوليه، مديريات الصحه ومديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل لحتى نحدد اولويات الصحيه، كيف بدنا ندعم مناطق العائدين، التحديات، التوصيات للفترات الجايه.
11: على فكره الصور كيف العمل نحكم بعض الشغلات، على مستوى الحلاق طبعا مثل ما ملاحظين انتم.
13: وتم متابعة بعض الأعمال القادمة إن شاء الله والتي هي قيد الإنجاز، مراكز صحية، تأهيل مشافي، إعادة تأهيل بعض الأجهزة، استخدام بعض الأجهزة الطبية. تم التواصل مع الشركاء الموجودين كجمعيات.
11: إحنا نستغل أي تواجد وأي اجتماع.
5: نظم فريق أغورا معرضة من النفاية إلى الفن في اللاذقية بهدف تعزيز الوعي البيئي من خلال توظيف الفن كوسيلة إبداعية لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة.
14: لأول مرة في اللاذقية تنطلق فعاليات المعرض البيئي والذي يتضمن مشاركات بطرق إبداعية لتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.
15: اليوم نحن متواجدين بمعرض من النفاية للفن. اليوم المعرض هو ما مجرد حدث عابر، اليوم هذا المعرض عم بيكون تجسيد حقيقي لفكرة وهدف أغورا اللي نحن نكون حاضنة مبادرات، بالإضافة نحن عم نحاول نشتغل ونقاطع مسارات اللي هو المسار الوعي البيئي، بالإضافة لمسار المشاكل ورصد الاحتياج. اليوم بلشنا من هذا الموضوع بمدينة اللاذقية، اليوم في عم تعاني من مشكلة حقيقية اللي هي موضوع تراكم النفايات البلاستيكية أو حتى المشاكل البيئية.
5: تستضيف محافظة دير الزور بطولة لألعاب القوى بمشاركة رياضيين من مختلف الأندية بهدف اكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الرياضية وسط مطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير احتياجات اللاعبين.
16: يلا مكانك.
17: يستعد عبد الله لخوض سباق 400 متر واضعاً نصب عينيه تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في بطولة ألعاب القوى على مستوى محافظة دير الزور.
18: شاركنا اليوم بطولة المحافظة بدير الزور، طبعاً منظمة من مديرية الشباب والرياضة، بطولة عامة مكافة الأعمار كل الفئات الحمد لله. شاركت بسباق 400 متر الحمد لله وكان زمن جديد. أنا حلمي طبعاً أمثل سوريا إن شاء الله بالمحافل الدولية وأحقق ميداليات وأرقام جديدة سوريا إن شاء الله.
17: يشارك في البطولة عشرات الرياضيين من مختلف الأندية والفئات العمرية في منافسات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز روح التنافس وإحياء النشاط الرياضي.
19: تقوم اليوم مديرية الشباب والرياضة بدير الزور ومكتب الألعاب الفردية بإقامة بطولة المحافظة لألعاب القوى لانتقاء منتخب دير الزور للمشاركة في بطولة الجمهورية في الأيام القادمة.
17: يطالب المدربون بضرورة تأهيل مضمار الجري الوحيد في المحافظة وتوفير التجهيزات الرياضية اللازمة للاعبين.
20: طبعا احنا بطولة المحافظة شوفت عينكم عم نشتغل على مضمار يعني والله الحصن ما تركض بصراحة يعني بده إعادة تأهيل. نتمنى احنا من الناس المعنيين يعني يرافون بحالنا ويشوفون حل هالمضمار.
21: فعندنا نحن ان شاء الله مواهب ولكن انه شوي الدعم شوي يعني ما بيدعم، فاحنا نتمنى مثلا من المعنيين من انه دعم اكثر من هاي اللعبة، لانه طبعا دير الزور بها مواهب كثيرة بهاي اللعبة.
17: ورغم الإمكانات المحدودة يواصل رياضيو دير الزور سعيهم لتحقيق الإنجازات على أمل أن تحظى ألعاب القوى بالدعم الذي تستحقه. تأمل الكوادر الرياضية أن تشكل هذه البطولة بداية حقيقية لمرحلة جديدة لإعادة ألعاب القوى إلى الواجهة، عسى أن يمثل اللاعبون هنا المحافظة وسوريا في الاستحقاقات المقبلة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
5: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة التنفيذ مع المضي في وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية في لبنان على أن تحدد أولى هذه المناطق خلال أيام. وأوضح المسؤول أن القيادة الوسطى الأمريكية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدما في تنفيذ الترتيبات، مشيرا إلى أن اجتماع روما المرتقب سيكون مغلقا وسيتيح لمفاوضي الطرفين إحالة الملفات إلى فرق فنية متخصصة، في حين ستعمل واشنطن مع شركائها لدعم سيادة لبنان على المناطق التجريبية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي إلى ذلك، مشيرا إلى أن الحرب لم تنتهي بعد. وقال نتنياهو إن إيران تلقت ضربات قاسية، مؤكدا أن سياسة إسرائيل واضحة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه، ومحذرا من أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران قد بلغت هذا الهدف. طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان في أذار الماضي، واصفة إياها بجرائم الحرب. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن الغارات التي استهدفت منازل في صور والنبطية وركاي قرب صيدا بين 16 و13 من آذار أسفرت عن مقتل 24 مدنياً بينهم 12 طفلاً وأبادت عائلات بأكملها. وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط كريستين بيكرلي إن الجيش الإسرائيلي أباد في غضون أسبوع واحد عائلات كاملة، مما يظهر استخفافاً صارخاً بحياة المدنيين بحسب قولها. ودعت بيكرلي الدول إلى فرض حظر فوري وشامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت خلال اليومين الماضيين غارات على أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلاً عن البنية التحتية اللوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى لإبرام اتفاق مع واشنطن، لكنه شكك في جديتها وفي التزامها بأي صفقة مستقبلية، متوعدا بأن أي استهداف إيراني جديد للسفن سيقابل برد أمريكي أقوى بكثير.
22: لقد ضربناهم بقوة شديدة للتو، في كل مرة يضربوننا فيها سنضربهم بقوة أكبر، وهذا ما فعلناه الليلة الماضية. لقد قاموا بشيء بسيط اليوم، لكنه كان بمنزلة انتقام لليلة الماضية، وعندما يضربون فإننا نرد بقوة أكبر بكثير. لدينا طرق عديدة يمكننا من خلالها الفوز، لكننا انتصرنا بالفعل عسكرياً، وهم يريدون عقد اتفاق بشدة. لقد اتصلوا قبل قليل، إنهم يريدون عقد اتفاق بشدة، لكنني لا أعرف إن كانوا يستحقون عقد هذا الاتفاق. هذه هي المشكلة.
5: بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر بكثير إذا أطلقت إيران النار على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. ووجه فانس خلال كلمة له تحذيرا إلى إيران من استهداف السفن العابرة للمضيق، قائلا إن الاتفاق الأساسي الذي توصلت إليه واشنطن وطهران كان إيقاف إطلاق النار على السفن من الجانب الإيراني في مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ. أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تصدي القوات المسلحة لعدد من الصواريخ الإيرانية، مؤكدا جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له. وأشار المومني إلى إطلاق صفارات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة للاختراق الصاروخي الإيراني، مضيفا أن الجهات المعنية ستقوم بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة داعيا للالتزام بها وتجنب نشر الأخبار المغلوطة. هذا وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدتي عريف جان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. وذكر الحرس الثوري في بيانه أنه استهدف القواعد الأمريكية بعد هجمات على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد، وحذر البيان من استمرار توسع نطاق الهجمات على القواعد الأمريكية إذا تكررت اعتداءاتها على إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت توقفاً شبه تام، مشيرة إلى احتمالية أن تكون هناك بعض السفن العابرة التي توقف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة. وأضافت الوكالة أن التحركات الملحوظة في مضيق هرمز اقتصرت إلى حد كبير على مسار معتمد من إيران يقع بالقرب من الجانب الشمالي للمضيق، في حين أن الممر العماني والذي يحظى بدعم أمريكي بدا هادئا. وأشارت إلى أنه لم يرصد حركة في المضيق سوى لناقلة نفط عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تغادر الخليج إلى جانب سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
0: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
5: تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
22: تتوزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الأسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خارج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
5: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام 46، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال، واسما لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الQR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نبيل المالح مخرج وكاتب سوري، ولد بدمشق في 28 من أيلول عام 1936. سافر إلى تشيكوسلوفاكيا لدراسة الفيزياء النووية، فاكتشف شغفه بالسينما من خلال مشاركته ككومبارس في فيلم تشيكي. درس السينما في براغ وحاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. عاد إلى سوريا وأنجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان حلب عام 1965. شارك كاتبا ومخرجا في نحو 150 فيلما ومسلسلا في تجربة امتدت لنصف قرن. أسهم بفاعلية في دعم السينما الفلسطينية، فشارك في إخراج ثلاثية رجال تحت الشمس عام 1970 ونابلم، وهو أشهر أفلامه الوثائقية. قدم فيلمه الشهير الفهد عن رواية لحيدر حيدر عام 1972، وكان سمة مميزة لتجربته وتجربة السينما السورية. من أشهر أعماله الطويلة بعد الفهد بقايا صور عام 1973، والسيد التقدمي عام 1974، والكومبارس عام 1993. من أبرز أعماله الوثائقية حلب وإكليل الشوك والعتمة المضيئة وعشام عشام. قدم في التلفزيون مسلسل حكاية وصور، قصة وسيناريو وحوار عام 2005. درس الإخراج والسيناريو في جامعة السينما في لوس أنجلوس وجامعة السينما في أوستن. لقب بشيخ السينما السورية ونال أكثر من 60 جائزة عربية وعالمية. عاش سنوات من حياته في أوروبا، ومنعت بعض أفلامه في سوريا بسبب مواقفه. توفي في دبي في شباط عام 2016 بعيدا عن مهوى فؤاده دمشق، وكان من أشد المناصرين للثورة السورية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيه أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي، ونستهل ساعتنا الأولى ببحث قرار الولايات المتحدة الأمريكية إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود من هذا التصنيف، وإجراءات القرار وانعكاساته السياسية والاقتصادية والاستثمارية. في محورنا الثاني نبحث ما نشرته وكالة رويترز حول سعي روسيا لإنشاء مركز لوجستي في ميناء طرطوس، الأهداف الاستراتيجية لموسكو وتأثير هذه الخطوة على التجارة السورية والتوازنات الإقليمية وسط نفي رسمي سوري لإنشاء هذا المركز اللوجستي. على رأس الساعة الثانية نبحث التداعيات المحتملة لأزمة النفط الروسية على سوريا، ونتساءل عن البدائل بالنسبة لدمشق، ما أعدته الحكومة من خطط ودراسات لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع النفط. في محورنا الأخير مشاهدينا نتناول التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، ونطرح تساؤلات حول مستقبل الاتفاق والسيناريوهات المحتملة للتصعيد وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي. أهلا بكم مجدداً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مع اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة، دخل مسار رفع العقوبات عن سوريا مرحلة جديدة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة تعد من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتأتي تتويجا لسلسلة من القرارات التي مهدت لإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على البلاد. نستعرض في التقرير التالي أبرز محطات هذا المسار مع الزميل بلال البزري.
1: بدأ مسار رفع العقوبات عن سوريا مع التحول السياسي الذي أعقب اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف شهر أيار من العام الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عقب ذلك تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا مع طلب واشنطن من دمشق اتخاذ خطوات في ملفات الأمن والإرهاب وغيرها. ومع استمرار العلاقات السياسية بالتحسن، انتقلت الإجراءات الأمريكية إلى مراحل أكثر تقدماً، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية أواخر شهر آب من العام الماضي، ما مثل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وتبع ذلك في شهر تشرين الثاني إعلان الخزانة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار ذاته. وبعد أيام من ذلك أو من تلك الإجراءات، علقت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض والتقى خلالها الرئيس ترامب الذي وجه برفع القانون، وبموجب ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغائه في الشهر الذي تلا الزيارة. وفي أنقرة وخلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وترامب على هامش قمة حلف الناتو، أخطر ترامب الكونغرس برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب. وعبر رسالة واجهها ترامب للشرع أكد فيها الإيفاء بوعوده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح من الممكن القيام به.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. معنا أيضا الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، ضيفي من دمشق. أرحب بكما. وأبدأ معك دكتور سامر. إذن ماركو روبيو قال إنه الولايات المتحدة بدأت الإجراءات الكفيلة برفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب وأخطر الكونغرس بذلك. إذن يبدو أنه ما زال أمامنا مسارا إجرائيا، ما الذي ننتظره في هذا السياق؟ ما هي المدة المتوقعة حتى يعني يصبح هذا القرار، قرار رفع سوريا من هذه القائمة، نافذا بالفعل؟
2: بالبداية مساء الخير لك وضيفك الكريم وأيضا للسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: الحقيقة أول شيء أنا بدي بارك لسوريا ولكل سوري في هذا الخبر بصراحة المفرح جدا والسعيد، يعني رفع اسم سوريا من كدولة راعي للإرهاب، اللي هي الحقيقة مكثت سوريا على هذه القائمة السوداء لأكثر من 47 عام، يعني منذ عام 1979 مكثت سوريا. والحقيقة حققت سوريا، يعني أنا بخليني أقول النظام البائد فشل في كل شيء على كل الأصعدة، يعني إلا في هذا المجال نجح النظام البائد في وضع سوريا على هذه القائمة السوداء في رقم قياسي، يعني أطول من أي دولة بالعالم مكثت على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: يعني للأمانة بعد ما نراه، يعني بعد ما نراه فهو نجح في وضعنا تحت كل أشكال العقوبات حقيقة.
2: كل أشكال، يعني هو فشل في كل شيء، يعني كل شيء ما فيني اسمي، لكن بالفعل نجح بتحقيق رقم قياسي بتصرفاته مع دول العالم، مع الدول المجاورة في وضع سوريا، وأثر على كل مواطن سوري. يعني أنا بدي أذكر اسم سوريا، وجود اسم سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ل 47 عام منذ عام 1979، هذا كان له تأثير سلبي على كل مواطن سوري، على كل مواطن سوري حاول الذهاب للعلاج مثلا خارج سوريا. كان يعني المواطن السوري موضوع تأشيرات الدخول لدول العالم كان جدا يعني محظور، السفر بهدف السياحة أو العمل إلى آخره. طبعا فيما عدا هذا كان له تأثيرات كبيرة على عزل البنوك والمصارف السورية، عزل سوريا القطاع البنكي عن العالم، بالإضافة إلى هذا حد من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية. لكن خليني أعود لسؤالك. الآن بعد طبعا رفعت جميع العقوبات، بقي هذا الأمر اللي الحمد لله تم رئيس ترامب البارحة يعني أوعظ الكونغرس، يذهب الآن هذا من وزير الخارجية مارك روبيو ورئيس ترامب إلى الكونغرس، وهذا موضوع إجرائي فقط. الآن عنا نحن فترة 45 يوم، نحن لا ننتظر موافقة الكونغرس، لكن هناك حق نقض للكونغرس إذا قرر يعني الكونغرس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب في نقض هذا القرار، أو قرر أنه ممكن يعني لا يوافق الرئيس ترامب، يحق له النقض فقط. لكن أعتقد كل المؤشرات يعني من جميع الكونغرسمن والأعضاء في مجلس الشيوخ أنهم بالفعل إن كانوا من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي
0: يدعمون الرئيس ترامب بقراره. طب لا سمح الله لو لأي ظرف دكتور فادي تم نقض هذا القرار، لأنه سابقا يعني التجارب مع أمريكا تدل على أن هناك دول رفعت من القائمة وأعيدت إليها مرة أخرى، فلا سمح الله لو كان هناك أي اعتراض من قبل الكونغرس على ذلك، ما الذي سيجري بعدها؟
2: طبعا إذا كان هناك في اعتراض، وبالفعل يعني دول قد ترفع وتعاد، لكن الآن يعني كما سمعنا الرئيس ترامب يمدح الحكومة السورية، وأنا بصراحة بدي أقول إنه الحكومة السورية الحالية نجحت في إدارة هذا الملف، يعني خلال فترة قصيرة يعني ما يقارب العام والعام النصف أو النصف أقل من سنتين، نجحت في إدارة الملف هذا، ويعني وصلت إلى رفع اسم سوريا بعد فترة طويلة جدا على هذه القائمة السوداء، وهذا شيء جدا إيجابي. وسمعنا نحن الرئيس ترامب أطرب المديح على القيادة السورية وعلى السيد الرئيس أحمد الشرع على تجاوب الحكومة السورية، ونحن اليوم عم نشوف سوريا تعود إلى مكانها الطبيعي بين دول العالم، والمواطن السوري الآن سيتمتع يعني بحقوق دول العالم كلها. كنا يعني بصراحة سوريا بسبب تصرفات النظام البائد، خليني أقول كانت سوريا دولة معزولة، دولة منبوذة من دول العالم، فالآن هالشيء نحن عم نشوفه يتغير.
0: هو على كل إن الأثر يعني الأثر يعني ما الذي سنلاحظه بعد أن ترفع سوريا، سأعود إليك فيه بشكل مفصل. دكتور فادي، هل هذه مساعدة مجانية تقدمها الولايات المتحدة للطرف السوري اليوم، ولا في من ورائها أثمان سياسية، خاصة أنه ترامب يعني بات يعلق كثيرا في الأسابيع الأخيرة على موضوع دخول لبنان، وهناك بالأمس بعض التحليلات التي قد ربطت الموضوعين ببعضهما؟
3: نعم، أولا مساء الخير، تحياتي لك أستاذ نور وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. أكيد العلاقات بين الدول تبنى على المصالح ولا تبنى على يعني أعطاء أفضلية أو ما إلى ذلك، وبالتالي كل خطوة أمريكية طبعا هي في مصلحة الولايات المتحدة وفي مصلحة سوريا في نهاية المطاف. طبعا للتوضيح، يعني حتى عندما بدأت العلاقات السورية الأمريكية في انطلاقتها الجديدة في الرياض في العام الماضي، وكانت خطوات الولايات المتحدة بداية الأمر خطوات حذرة، وكان هناك يعني مراقبة ربما إذا صح التعبير لخطوات تقوم بها الحكومة السورية، ليس فقط لكسب الشرعية ولكن لإعادة بناء المؤسسات السورية، بنت الولايات المتحدة سياستها على هذا الأساس، ولذلك خطوة رفع سوريا من قائمة الإرهاب تأتي يعني كخطوة تراكمية، وهي ضمن سلسلة إجراءات قامت بها الولايات المتحدة لبناء جسور العلاقة مع سوريا. طبعا هذه العلاقة قائمة ككل يعني العلاقات بين الدول، قائمة على المصلحة. ما هي مصلحة الولايات المتحدة؟ مصلحة الولايات المتحدة من سوريا هي كما يعني مصلحتها مع كل دول المنطقة أن تكون شريك اقتصادي واستراتيجي. نعلم بأن سوريا ما بعد الأسد تحولت من دولة كانت تأوي الإرهاب والميليشيات الإيرانية وتسهل طبعا وصول التمويل للميليشيات مثل حزب الله، الآن أصبحت شريك للولايات المتحدة. لا نتحدث هنا عن شريك اقتصادي أيضا لدول الخليج والولايات المتحدة فقط، ولكن نتحدث عن شريك سياسي واستراتيجي. هناك كما هو معروف تعاون أمني استخباراتي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مكافحة داعش، منع تحويل سوريا مجددا كما كانت في عهد الأسد البائد إلى طبعا جسر لإيصال التمويل والأسلحة إلى طبعا الداخل اللبناني وحزب الله وما إلى ذلك. ولذلك وهنا نقطة مهمة، وأنا لا أريد أن أتحدث عن الأمور الإجرائية التي تفضلتي حضرتك بالسؤال عنها للضيف الكريم أجاب عنها بشكل كامل، ولكن حتى في خطاب الرئيس إلى الكونغرس في موضوع رفع سوريا من لائحة الإرهاب عليه أن يبين واحدة من نقطتين، إما أن الدولة التي يرفع اسمها من لائحة الإرهاب حدث تحول في هذه الدولة وأصبحت غير راعية للإرهاب، أو أنها طبعا أصبح هناك تحول في سياساتها. وطبعا سوريا ينطبق عليها المحور الأول. في 45 يوم الكونغرس لديه حق الاعتراض، ولكن لا يبدو أن ذلك طبعا ممكنا. أولا الرئيس ترامب له أغلبية في الكونغرس من ناحية، وثانيا وهذه النقطة الهامة التي أريد التعريج عليها، هناك قناعة لدى أغلبية الأعضاء في الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بأن فعلا هناك تحول استراتيجي في سوريا، وبات هناك إمكانية للاستثمار في سوريا، ليس كشريك اقتصادي كما ذكرت، ولكن أيضا كشريك استراتيجي. هناك تحول واضح في المنطقة، الولايات المتحدة تعمل في لبنان وسوريا والعراق على منع التمدد الإيراني وكسر النفوذ الإيراني في المنطقة. سوريا إحدى دعائم هذه الاستراتيجية، وواضح بأن العلاقات الأمريكية السورية تتجه في هذا الاتجاه.
0: إلى أي مدى يمكن أن يبقى هذا الأمر سيفا مسلطا على سوريا وعلى دول أخرى تتعامل معها الدبلوماسية الأمريكية؟ لأنه يعني كما قلت منذ قليل أن هناك دول مثل كوبا على سبيل المثال أزيلت من القائمة وأعيدت إليها، وحتى العقوبات يعني يبدو وكأنها يعني سيف يلوح به دائما في حال مخالفة هذه الدول لما تريده أمريكا أو للدبلوماسية الأمريكية. يضاف إلى ذلك في موضوع مكافحة الإرهاب بالذات دكتور فادي، هو اختلافات تعريف الإرهاب أصلا مع الوقت بالنسبة للولايات المتحدة وللعالم. هل تعتقد أنه يجب أن يبقى لدى سوريا والإدارة السورية مخاوف من هذا النوع؟
3: أكيد المخاوف يعني يجب أن تبقى دائما في صانع القرار السياسي في أي دولة، دائما يجب أن يضع أمامه طبعا يعني التحديات الموجودة في علاقته مع أي دولة، وخاصة الولايات المتحدة التي تشهد طبعا كل 4 سنوات تغيير في سياستها والحزب وما إلى ذلك. ولذلك صانع القرار السوري ينبغي أن يضع نصب عينيه بأن دائما الدعم الأمريكي غير ثابت، وأن تلاقي المصالح لا يعني أن هناك اختلاف في المصالح في مناطق أخرى. لحسن الحظ هناك نحن نتحدث اليوم عن لحظة استراتيجية مهمة في تاريخ سوريا، وهي التقاء المصالح الأمريكية السورية على أن إيران والإرهاب لا يجب أن يكون لهم مرتع أو ملجأ في سوريا، وهذا تتفق عليه الحكومة السورية والأمريكية. وبطبيعة الحال طالما أن هذه بوصلة الحكومة السورية مكافحة الإرهاب وإعادة بناء المؤسسات، يعني تقول الولايات المتحدة عندما يكون، طبعا أنا لا أتحدث فقط عن سوريا عن أي دولة، عندما يكون هناك مؤشرات أن هذه الدولة إما تدعم الإرهاب أو تقوم بإجراءات استبدادية تنتهك حقوق الإنسان، فإنها طبعا تفرض العقوبات، وبالتالي هذا سيف مسلط ليس على فقط سوريا ولكن على كل الدول. ولكن بطبيعة الحال طالما أن بوصلة الحكومة السورية هي الشعب السوري، فأنا لا أخشى على سوريا، يعني كمراقب للإدارة الأمريكية وللسياسات الأمريكية، لا أخشى على سوريا من تبعات ربما تغيير الإدارة في الولايات المتحدة أو تغيير المصالح. البوصلة السورية طالما موجهة لإعادة بناء المؤسسات السورية، إعادة بناء الجيش السوري، عدم السماح لإيران بالعودة إلى الساحة السورية مجددا، عدم السماح لداعش لإعادة تشكيل نفسه. ولاحظنا العمليات في الأيام الأخيرة كانت رسالة واضحة للحكومة السورية بأن الإرهاب يحاول طبعا مد رأسه هنا أو هناك، ولكن طبعا دائما هناك تحديات أمنية، والحكومة السورية وأي حكومة يعني ينبغي أن يكون بوصلتها هي الداخل. إذا كانت هذه هي بوصلة الحكومة السورية، فأنا لا أخشى عليها من موضوع العقوبات مجددا. النظام السوري السابق

0: السوري وقتها الولايات المتحدة على رفع اسم سوريا من أي من هذه العقوبات؟ يعني كانت سوريا 30 عاماً تحت العقوبات، وحتى في يعني لحظات تعتبر فيها هناك تقارب سوري أمريكي لم يكن فيها مفاوضات حول هذه العقوبات.
1: لماذا؟
0: لذلك لأن النظام السوري اعتقد بأنه عندما يعني هو في نهاية المطاف هذا موضوع كبير، ولكن أختصره في جملتين، لا أعتقد بأن النظام السوري كان بالفعل سوف يصل إلى نقطة يوقع فيها اتفاق سلام، لأن كان ذلك يتعارض مع مصلحة إيران في المنطقة، وبالتالي هذا كله كان مضيعة للوقت. كان سوريا أمام لحظة تاريخية لم تستفد منها أبدا أعتقد، ولذلك أنا قلت في بداية إجاباتي بأننا في لحظة استراتيجية مهمة جدا تتلاقى فيها المصالح الأمريكية السورية، وينبغي
1: بالضبط.
0: استثمارها لأقصى
1: هو
0: حد.
1: للأمانة دكتور خادي، يعني حتى أنا
0: يعني
1: حتى أنا ما حرض سؤالي هو أنه نعرف الكثير من ثوابت الإدارة السورية اليوم بما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغير ذلك، لكن لم يتضح لنا بعد تموضع سوريا بالنسبة للسياسة الدولية أو حتى ثبات تحالفاتها. وهذا يعني ما دفعني لأسأل أنه هل يعني ينهي الرفع الآن أي احتمال لعودته من جديد؟
0: أوضح، نعم، نقطة جدا مهمة. الولايات المتحدة تتعامل مع سوريا طبعا كشريك إقليمي ضمن ربما يعني مع عدة شركاء إقليميين أهمهم السعودية، المملكة العربية السعودية وتركيا، وربما تعاملت الولايات المتحدة خاصة في الأشهر السابقة منذ رفع العقوبات من البوابة التركية والبوابة السعودية مع الدولة السورية الجديدة. ولذلك ربما ليس مصادفة أنه تم رفع العقوبات، الإعلان عن رفع العقوبات من الرياض، واليوم يعلن عن رفع سوريا من قائمة الإرهاب من تركيا. لن يكون هناك باعتقادي أي مشكلة في العلاقات السورية الأمريكية طالما أنه ضمن يعني الشراكات الإقليمية التي أتحدث عنها. حتى سوريا في موضوع الدخول أو عدم الدخول عسكريا في لبنان، أعتقد أن هناك تنسيق عالي المستوى مع تركيا ومع المملكة العربية السعودية، وبالتالي إذا كان هناك قبول أو رفض في أي يعني معادلة إقليمية في المنطقة هي تتم بالتنسيق مع هؤلاء الشركاء. ولذلك يعني موضوع لبنان انا باعتقادي ويعني من خلال متابعتي للسياسه الامريكيه طبعا اعود فاقول يعني تم بحثه بشكل مسهب في انقره مع الشريك التركي، واي يعني الاسابيع القادمه سوف تتضح يعني كيف تتجه الامور.
1: حسين،
0: اي توافق سوري امريكي حول هذا المجال اكيد تم في يعني من خلال البوابه التركيه. الدخول العسكري السوري طبعا في لبنان قد يكون له يعني ايجابيات، ولكن سلبياته اكثر بكثير من ايجابياته. لذلك يعني انا اعتقد بان الاداره الامريكيه ربما اطلعت من خلال تركيا ومن خلال الاداره السوريه ايضا على ربما العواقب السلبيه التي قد تتسبب بها دخول القوات السوريه الى لبنان، وبالتالي هناك تفهم من ناحيه الدخول او عدم الدخول. لذلك انا كما ذكرت يعني هذه الرؤى يتم صياغتها من خلال الشركاء الاقليميين وليس فقط من خلال الحكومه الامريكيه.
1: وهو يعني من الجيد والمطمئن معرفه ذلك أن سوريا لا تترك وحيدة أمام رغبات ترامب وصلفه أحيانا حتى في التعامل مع حلفائه. سأعود إليك دكتور فادي، وشكرا لك على كل التوضيحات التي طرحتها حتى الآن. أعود إليك دكتور سامر، ومن إحدى النقاط التي طرحها ضيفي وهو أنه منذ أن رفعت العقوبات أو أعلن رفعها للمرة الأولى في الرياض، وقد توالت مجموعة من الإجراءات التي كنا نسمع فيها كسوريين وكصحفيين أنه قد جرى إزالة جزء من التعليمات المتعلقة بالعقوبات، وفي كل مرة كان هناك أمل لدى السوريين أنه سيلحظون هذه المرة فرقا. الآن مع رفع سوريا من هذه القائمة تبقى قانونين متعلقين بسوريا ربما يعني يحتاجان إلى المزيد من الإجراءات مع الكونغرس، وهما قانون محاسبة سوريا لعام 2003 وقانون انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. إلى أي مدى يمكن أن يعرقل هذان القانونان الأثر الاقتصادي لكل ما رفع من عقوبات حتى الآن؟
2: يعني الحقيقة وهذا سؤال جدا جيد. يعني كان على سوريا خلال العقود الماضية، خلال عقود حكم النظام البائد، عقوبات مركبة فوق عقوبات. يعني الموضوع كان جدا معقد، يعني وضعت عقوبات مثل ما يعني وضعت سوريا كدولة راعية للإرهاب عام 1979، بعدين توالت خلال السنوات اللي بعدها عقوبات ركبت فوق عقوبات، وكان الموضوع جدا معقد. فخلال منذ اليوم الأول للتحرير بدأت الإدارة الأمريكية بتفكيك هذه العقوبات، إن كان الكونغرس أو الإدارة الرئيس ترامب. فنحن اليوم عم نشوف يعني هناك اليوم سعي داخل الكونغرس الأمريكي إلى إنهاء جميع هذه العقوبات بشكل كامل. لكن هناك

0: بعض العقوبات التي سوف تبقى، وبعتقد الشعب السوري هو يدعم هذه العقوبات، وهي العقوبات التي ستستمر، وهي عقوبات فردية وتستهدف رموز النظام السابق، النظام الأسدي السابق. وهذه العقوبات يعني أعتقد الشعب السوري يود أن تستمر، وهي بالفعل لح تستمر.
1: تقصد دكتور هنا المراسيم التنفيذية تقصد هنا المراسيم التنفيذية بتجميد الأصول، وهو أكثر من مرسوم تنفيذي في عام 2011. يعني أود منك أيضا توضيحا بخصوص القانونين الآخرين.
0: نعم، القانونين الآخرين الآن هناك عمل في الكونغرس من قبل لجان في الكونغرس على إنهاء هذ القانونين، فأعتقد هي مسألة وقت فقط لا غير. والحقيقة يعني النقطة الكبيرة اللي نحن يعني بعد رفع العقوبات من قانون قيصر والعقوبات الأخرى خلال العام الماضي، يعني تواصلنا مع العديد مع الشركات الأمريكية والرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية، وكان هناك عقبة كبيرة. يعني احنا لاحظنا الموضوع الاقتصادي أو العجلة الاقتصادية لم تتحرك بسرعة بعد رفع هذه القوانين، والسبب هو وجود سوريا كدولة راعية للإرهاب. يعني تكلمنا مع العديد من رؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية كبرى، وما قيل لنا أنه نحن كشركة أمريكية أو كشركة عالمية لا يمكننا، مع أنه العقوبات ارتفعت بشكل كامل، لكن لا يمكننا أن ندخل إلى دولة اللي هي مصنفة كدولة راعي للإرهاب، لأنه هذا بيعرض الشركات الكبرى لممكن عقوبات ثانوية. فالآن يعني وجود سوريا أو كان وجود سوريا، اسم سوريا كدولة راعي للإرهاب، كان عقبة جدا كبيرة مع رفع جميع العقوبات السابقة. فنحن اليوم عم نشوف يعني بعد يعني رفع اسم سوريا كدولة راعي للإرهاب، طبعا ننتظر الآن 45 يوم عمليا لحتى يكون الرفع بشكل رسمي، فأعتقد هذه هي اللحظة اللي حتكون لح نشوف بالفعل تحرك العجلة الاقتصادية، ولح نشوف دخول شركات أمريكية ومستثمرين أمريكيين إلى السوق السورية المساهمة في إعادة الأعمار وإعادة بناء البنية التحتية المهترئة في سوريا. فالحقيقة عم نشوف نحن اليوم تحول جذري في موقع سوريا، يعني طبعا انتقالها من المعسكر الشرقي، يعني سوريا كانت تتبع النظام الإيراني ويعني الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا الاتحادية، والآن تنتقل سوريا إلى الغرب يعني بقيادة الولايات المتحدة. ومثل ما شفنا نحن البارحة يعني دعيت سوريا ودعي السيد الرئيس أحمد الشرع للمشاركة في قمة الناتو مع دول مجاورة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، وهذه لأول مرة يعني في تاريخ سوريا يدعى الرئيس السوري للمشاركة في قمة الناتو، وهي إلى دلالات سياسية جدا مهمة على تموضع سوريا العالمي وأهمية سوريا في الشرق الأوسط. وأعتقد الآن الغرب والدول الغربية تنظر لسوريا كدولة محورية ودولة لها موقع جيوسياسي جدا مهم في الشرق الأوسط.
1: طب هي هذه النقطة مهمة أيضا، يعني هذا التصنيف إلى أي مدى يعني يمكن أن يساعد في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، ولا هو كان له علاقة فقط فيما يخص العلاقات بين الولايات المتحدة وبين سوريا على صعيد السياسي وأيضا على صعيد التعامل البنكي؟ يعني حتى نستطيع أيضا تفسير أنه الأثر الاقتصادي كيف سيكون، وما هي أكثر القطاعات التي قد تنتعش بعد رفع التصنيف دكتور سامر؟
0: الأثر الاقتصادي والسياسي لح يكون كبير جدا. يعني وجود سوريا على قائمة الدول الراعي للإرهاب طبعا هذا عزل سوريا بشكل كامل، وخليني أقول العزل الاقتصادي هو كان أحد يعني أكبر العوامل. يعني نعلم الدول الراعي للإرهاب تعزل من الناحية التعاملات البنكية، يعني سوريا الآن بعد رفع اسمها كدولة راعية للإرهاب ممكن تدخل وتندمج بالنظام المالي العالمي، هي من قبل كانت معزولة تماما عن النظام العام البنكي العالمي، وهذا شيء أساسي. يعني هذا يؤثر على كل حركة اقتصادية بالبلد، على كل شركة ممكن تدخل لتقوم بالتعامل التجاري داخل البلد، فهناك أثر اقتصادي جدا كبير. يعني أغلب الشركات العالمية لا تقوم بالدخول إلى الدول الراعي للإرهاب ويعني تقوم بالحركات التجارية مع هذه الدول، فهذا كان عائق جدا كبير يؤثر على كل حركة
1: والآن
0: تجارية.
1: لأنه هي النقطة كثير مهمة دكتور سامر والكل ينتظرها، الآن هل سيحل هذا الموضوع موضوع دخول سوريا إلى النظام البنكي العالمي مع رفع التصنيف، ولا القانونين الآخرين الموجودين يمكن أن يعرقلا ذلك، ويعني يمكن أن نكون أمام انتظار آخر؟ يعني
0: أنا أعتقد يعني بعد انتهاء فترة 45 يوم سيكون هناك دمج كامل لسوريا داخل النظام العالمي البنكي والتعاملات المصرفية، والقانونين المتبقيين أعتقد هي مسألة وقت فقط لا غير. نحن نعلم أنه الموضوع في الكونغرس يعني كان هناك تحركات داخل لجان في الكونغرس لرفع القانونين المتبقيين، واليوم نحن بعد 45 يوم أعتقد مع يعني تتزامن مع زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع القادمة لنيويورك في مطلع شهر أيلول، لح تتزامن مع يعني بشكل رسمي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي هذه اللحظة سيكون يعني سوريا ستدمج في النظام المالي العالمي، وأعتقد في هذه اللحظة لح نشوف نحن تحرك العجلة الاقتصادية بشكل جدا سريع. يعني مثل ما تكلمنا هذه هي يعني النقطة الأخيرة في رفع جميع العقوبات المتبقية عن سوريا.
1: طب هذه النقطة
0: يعني تعود سوريا لمكانها الطبيعي،
1: يعني نتمنى ذلك حقيقة وسريعا كما تفضلت. وهذه النقطة أعود إليك بها دكتور فادي، يعني حقيقة أنه سقف التوقعات عالي، يعني حتى اليوم وزير التعليم العالي كان يتحدث عن أنه قطاع التعليم أيضا يمكن أن يستفيد من رفع هذا التصنيف. إلى أي مدى، يعني نحن لا نريد أن نضر بالتفاؤل الموجود، لكن هل نتوقع فعلا تغيرا سريعا في الوضع الاقتصادي بمجرد إزالة هذه العقوبات المتبقية، أم أنه ما زال هناك مع السوريين داخليا وحوكميا القيام به، وبالنظر إلى الإرث الكبير للنظام السابق فقد يأخذ ذلك وقتا أكثر من يعني المتوقع أو المأمول بالآمال للسوري للإنسان البسيط الذي يسمع ذلك كل يوم؟
2: صحيح، نعم، هو سوف يأخذ وقت بطبيعة الحال، يعني لا أريد أن أقول يعني يأخذ أكثر من المتوقع، إن شاء الله ما يأخذ أكثر من المتوقع. يعني ضمن يعني عملية متوقعة، عندما نتحدث عن رفع العقوبات، يعني فقط أوضح نقطة مهمة هنا. يعني عندما تمت رفع قانون قيصر وقوانين متعلقة بالعقوبات السورية، طبعا أزيلت العقبات القانونية، ولكن دائما المستثمر يعني إذا كان لديه خشية من الاستثمار في بيئة معينة، هذا يعني ليس له علاقة بالعقوبات ولا اسم سوريا من الإرهاب ولا وما إلى ذلك. يعني العزلة المالية التي كانت فيها سوريا جزء منها متعلق بالعقوبات التي رفعت، وجزء آخر منها متعلق بأنه طالما سوريا بقيت على لوائح الإرهاب هذا يعني بأنه ممكن أن تتحول إلى بيئة غير مطمئنة لأي مستثمر. الآن طبعا الطريق بات مفتوحا. أنا باعتقادي ما هو التحدي الأكبر اليوم أمام الحكومة السورية هو ليس فقط موضوع ما تبقى من عقوبات، وأنا باعتقادي ما تبقى من عقوبات لن يكون له الأثر الواضح على البيئة الداخلية السورية طالما أن هناك توجه بالفعل إلى خلق بيئة آمنة للمستثمرين، وهذا يعني يقتضي مسارين. المسار الأول هو ربما توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للمستثمر القدوم إلى سوريا والاستثمار بحرية. يعني عندما نتحدث عن القوانين المتعلقة بفتح شركة مثلا هنا في الولايات المتحدة، تستطيع أن تفتح شركة خلال ربما ساعة إذا كان لديك المستندات القانونية اللازمة، وطبعا اتصال مع الانترنت بشكل عام تستطيع أن تقومي بذلك. في سوريا قد يكون هناك معوقات تشريعية وقانونية، إذن المطلوب العمل على المسار القانوني والتشريعي الذي يخلق بيئة جيدة للاستثمار. هذا ما عدا طبعا البيئة الأمنية، وهناك طبعا تحدي أمني واضح أمام الحكومة السورية الراهنة للعمل على يعني مكافحة الإرهاب والدخول إلى سوريا. طبعا أن يكون هناك في سوريا بيئة خالية من الإرهاب، ولا يوجد بيئة خالية تماما من الإرهاب، ولكن على الأقل بيئة توفر الأمان والإطمئنان لكل من يريد الدخول والاستثمار في سوريا. أنا باعتقادي هذه المسارات حاليا هي تشكل التحدي الأكبر، أكبر من موضوع ما تبقى من عقوبات على أهميتها، ولكن كما ذكرت يعني في بداية المداخلة العوائق القانونية يعني أزيلت بمعظمها. وإذا كنا نتحدث عن بيئة تطمئن المستثمر، نتحدث عن إزالة اسم سوريا من لوائح الإرهاب، ولكن يبقى التحدي الأكبر برأيي هو تحدي داخلي أمام الحكومة السورية نفسها، من خلال طبعا الأمن، ومن خلال توفير وإعادة هيكلة القوانين وإيجاد بيئة تشريعية وقضائية حقيقة مطمئنة للمستثمر السوري وغير السوري الذي يريد الاستثمار في سوريا هذه التحديات برأيي هي شكرا. أكبر مما تبقى من عقوبات على سوريا، وهي طبعا بطبيعة الحال بقيت قليلة ولا تذكر.
1: نتمنى أيضا يعني تجاوزها سريعا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. الشكر الجزيل أيضا للدكتور سامر الصفدي، الاستشاري في الشؤون السياسية، ضيفي من دمشق. في محورنا القادم مشاهدينا، نبحث أهداف روسيا من إنشاء مركز لوجستي في ميناء طرطوس وتأثير الخطوة على التجارة والاقتصاد السوري، ونفي هيئة المنافذ لوجود المشروع. فابقوا معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما جاء في تقرير لوكالة رويترز عن سعي روسيا لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري، وذلك داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
1: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصاً القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تنطلق أولى الشحنات ب 30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت. وبحسب رويترز، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من المشروع، داعية دمشق إلى التعاون مع شركات وصفتها بالموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا. بدورها نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تقرير وكالة رويترز، مؤكدة أن ما ورد فيه لا أساس له من الصحة. الحديث عن المشروع الروسي وما نقلته وكالة رويترز يأتي تزامناً مع مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
0: إذن لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا، ينضم إلينا الدكتور عدنان حاج عمر، الخبير الاستراتيجي في قطاع النقل البحري، ضيفي من اللاذقية، ومعنا أيضا الدكتور سامر الياس، الكاتب والباحث المتخصص بالشأن الروسي، ضيفي من كوبنهاجن. أرحب بكما. دكتور عدنان، أبدأ معك. هناك نفي حكومي أن يكون هناك أي اتفاق ناجز حتى الآن مع روسيا حول هذا المركز الاستراتيجي التجاري الذي يجري الحديث عنه، لكن من حيث المبدأ هل تستبعد أن يكون هناك نقاش حول ذلك، خاصة أنه الحديث يجري عن أحد الرصيفين أو أحد الأرصفة لنقول الموجودة داخل المنشأة البحرية العسكرية التي ما زالت للروس إلى حد الآن؟
2: بالبداية تحية لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك دكتور.
2: أعتقد أن موضوع نفي هيئة المنافذ يأتي في ضوء يعني عدم صدور قرار رسمي أو تصريح رسمي من هيئة المنافذ بهذا الأمر. يعني بطبيعة الحال دائما الجهات الحكومية ترغب أن تعلن عن أي مشروع أو عن أي مبادرة أو أي شراكة من خلال منصاتها ومعرفاتها الرسمية. يمكن أن يكون نفي هيئة المنافذ هو بسبب يعني عدم يعني حسب ما ورد أنه الاتفاق تم مع الصندوق السيادي، ولربما يعني الصندوق السيادي عقد الصفقة اقتصاديا، ولكن هيئة المنافذ لم تبلغ حتى الآن، يعني لا ندري بهذا الأمر. ولكن الحديث عن مركز تجميع لوجستي، يعني أنا غير متأكد من حجم التصريح أو حجم المشروع مركز خدمات لوجستي. ما أعلمه ومطلع كنت يعني عليه من فترة أو تم تداوله في الأوساط، يعني في الساحل السوري، هناك خط بحري. سوف يتم، يعني لما نقول خط بحري يعني هناك خط منتظم من السفن التجارية سوف يكون بين روسيا وسوريا. أعتقد أن الأمر هو حاليا حسب معلومات مقتصر على خط بحري. موضوع مركز خدمات لوجستي مع نفي هيئة المنافذ لربما تم يعني
0: بس يعني ما تتفضل به ما تتفضل به يتطابق مع الهدف أو الوظيفة يعني التي سيقوم بها هذا المركز والتي ذكرت في تقرير رويترز بشكل أو بآخر، أنه سيتم عبره توزيع شحنات متعلقة بالحبوب وسلع أخرى أو مواد أخرى تقوم روسيا بإنتاجها.
2: تمام، أعتقد يعني أنا تم تضخيم رويترز ما بتجيب الكلام من عنده أو أكيد في إله مصدر هذا الخبر. أعتقد المصدر هو الخط البحري الذي هو يعني بنسبة كبيرة مؤكد الخط البحري وسينطلق قريبا في تموز. أعتقد يعني تم فقط تضخيم المشروع بأنه مركز خدمات لوجستية مركز توزيع. هو إذا خط بحري فبالطبيعي أن تصل البضائع إلى مرفأ طرطوس وبشكل طبيعي سيكون مركز توزيع سواء لسوريا أو للدول المجاورة.
0: طيب دكتور سامر، يعني دعني أذهب إليك، ما الذي تريد موسكو من استثمارك الذي نتحدث عنه سواء كان خطا بحريا أو مركزا لوجستيا في هذه المنطقة وضمن منشأتها العسكرية؟
3: مساء الخير لك نور وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. الجانب الروسي منذ فترة طويلة بعد التحرير وبعد سقوط الأسد هو كان يرغب بالبقاء في سوريا وعدم الخروج من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تدخل أساسا من أجل وجوده، وكان يؤكد على أنه مع علاقات مع سوريا وليس مع نظام الحكم السياسي نظام الأسد السابق. وفي أكثر من مناسبة هناك مصالح اقتصادية مهمة بالنسبة للجانب الروسي، لا تريد روسيا أن تخرج من هذه المنطقة بشكل نهائي، لذلك هي أعادت ربما ترتيب أولوياتها نظرا لتراجع مهمتها العسكرية في هذه المنطقة باتجاه تحويل ميناء طرطوس إلى مركز لوجستي، وهو ما أعلن عنه الجانبان الروسي والسوري في فترات بعد زيارات المتبادلة للوزراء الخارجية وبعد زيارة الرئيس الشارع مرتين إلى موسكو. كان هناك حديث عن تحويل ميناء طرطوس إلى مركز لوجستي نظرا لانتهاء المهمة العسكرية الأساسية، وكذلك في موضوع من مطار حميميم وقاعدة حميميم. هذه المنطقة تلعب حميميم ربما تلعب دورا مهما كنقطة لوجستية من أجل التواصل مع المرتزقة الروس أو ما بات يعرف بالفيلق الإفريقي في عدد من البلدان الإفريقية، ولكن ميناء طرطوس الذي بدأت روسيا بالوجود التواجد فيه منذ عام 1972 كمركز للخدمات لوجستية لسفن الأسطول البحري الروسي هي نقطة مهمة جدا بالنسبة لروسيا على المياه الدافئة. واليوم هذه المهمة ربما تريد روسيا استمرارها بشكل آخر يتعلق بنفوذ روسيا في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال إفريقيا وكنقطة توزيع. الهدف النهائي من الخط البحري سواء كان خطا بحريا المعلن عن افتتاحه قريبا هو أن يتحول طرطوس بالنسبة للروس إلى مركز لتوزيع البضائع الروسية والحبوب. البضائع الروسية أساساً هي النفط والحبوب. سوريا في العام الماضي استوردت 85% من حاجتها من المستوردات الحبوب من روسيا. في هذه السنة ربما لا تحتاج والحمد لله كان هناك موسم جيد، ولكن الجانب الروسي معني بالتصدير إلى سوريا والبلدان العربية وإفريقيا عبر ميناء طرطوس.
0: هل الأدوات الاقتصادية واللوجستية باتت أهم بالنسبة لروسيا من التواجد العسكري في سوريا اليوم وبالنظر إلى الظروف التي تفضلت بذكرها دكتور؟
3: لا أعتقد بأن الجانب الروسي يراهن على وجود عسكري اليوم، هو غير قادر على فعل ذلك. المهمة بالنسبة للفصل على سبيل المثال في الجنوب السوري بين إسرائيل وسوريا هي مهمة منتهية عمليا، رغم أن نائب وزير الدفاع يوسف نيفكوروف كان قد زار مناطق الحدود مع جولان السوري المحتل، ولكن استفراد الولايات المتحدة الأمريكية والانحياز الواضح من قبل ترامب لإسرائيل أنهت مرحلة ربما كانت تتسم بتنسيق جيد بين روسيا والجانب الإسرائيلي في موضوع الجنوب السوري. اليوم إسرائيل تشعر نفسها بفائض قوة في هذه المنطقة ولا تحتاج لتواجد سوريا من أجل إبعاد لا إيران ولا عناصر حزب الله، وهي تقوم بهذه المهمة بذاتها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فيما يتعلق بتزويد سوريا بأنواع مختلفة من الأسلحة، روسيا غير قادرة لأسباب تتعلق بانشغالها في الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضا القيود المفروضة على موضوع صادرات يمكن أن تغير في ميزان القوى في هذه المنطقة. رغم سوء العلاقات بين إسرائيل وروسيا، إلا أن روسيا ملتزمة تماما بأمن إسرائيل وبقائها أيا كانت الحكومات الموجودة في إسرائيل وأيا كانت حجم المشكلات فيما بينهما.
0: يعني موضوع القيود المفروضة على روسيا في التصدير هي نقطة مهمة. هل تعتقد أنه قد يكون يعني مغريا بالنسبة إليها الوجود في ميناء مرفوعة عنه العقوبات حديثا ويعطيها هذا حرية في الحركة؟ هل تعتقد أنه يمكن أن يستثمر هذا الجانب بشكل يضر سوريا بأي طريقة؟
3: الجانب الأوروبي كان أعلن بوضوح في الفترة الأولى بعد سقوط الأسد بأنه يرغب في أن لا تكون روسيا موجودة بشكل كبير في سوريا، ولكن الأوروبيين حتى الآن لم يقدموا ما هو مطلوب منهم باستثناء التصريحات للجانب السوري. هم لم يساهموا في مشاريع إعادة الإعمار، هم لم يساهموا بمساعدات لسوريا. الهم الأساسي ربما للاتحاد الأوروبي هو حل مشكلة اللاجئين وإعادة أكبر قدر ممكن من السوريين الذين
0: لكن يعني إذا أردنا أن نتحدث على صعيد الموانئ، فميناء اللاذقية على سبيل المثال أخذت استثماره شركة فرنسية، ويبدو أن هناك يعني هدفا فرنسيا حتى في زيارة ماكرون الأخيرة متعلقة بتنافس فرنسي روسي ما في هذه المنطقة، وحتى تحفظات فرنسية على أي اتفاقيات تجرى مع روسيا في المياه الدافئة. دكتور،
3: أنا أتفق معك تماماً. الجانب الروسي يرغب بالوجود في ميناء طرطوس لأسباب لا تتعلق فقط بموضوع تجاري، هي تتعلق بقضايا استراتيجية. وجود روسيا مهم في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في مقابل بلدان تغلب عليها في جنوب أوروبا التي تغلب عليها الانتماء للناتو. هناك معركة ربما كبرى الآن تخاض في العالم، هذه المعركة بدأت في أوكرانيا، ولكن من المرجح أو ربما تنتشر نيران إلى أماكن أخرى. لذلك روسيا مهتمة بالوجود في هذه المنطقة. روسيا مهتمة بالوجود في هذه المنطقة أيضا نظرا لاكتشافات النفط الكبيرة. في لحظة معينة سوف تنتهي هذه الحروب في هذه المنطقة، وسوف يفتح الطريق على إمكانية تصدير الغاز والنفط من هذه المنطقة إلى أوروبا، وهذا يؤدي إلى ضربة كبيرة لروسيا التي كانت أوروبا تعتمد عليها في حوالي نصف حاجتها من النفط وأكثر من 40% من الغاز. لذلك روسيا تريد أن تبقى موجودة في طرطوس لقضايا تجارية وقضايا استراتيجية ربما.
0: دكتور عدنان، يعني فيما تفضلت به منذ قليل أنه هيئة المنافذ والمعابر قد يكون ليس لديها علم حتى الآن بأن هناك اتفاقا ما مبرما، أو هناك حديث على الأقل عن اتفاق فيما يتعلق يعني بميناء طرطوس بالجزء العسكري منه التابع لروسيا. يعني هنا في هذا السياق أود سؤالك، هل هناك أصلا رؤية وطنية واضحة تجاه كيفية إعطاء الاستثمارات في الساحل السوري اليوم؟ يعني لأنه عندما تتوفر الرؤية لا يعود هناك مشكلة في تضارب المعلومات أو التصريحات.
2: تمام، بكل تأكيد هيئة المنافذ كما قلت لك لربما هو اتفاق ليس بشكل مركز خدمات لوجستية، فيعني هذه التسمية ليست موجودة في على يعني بسجلات ولا باتفاقيات ولا يعني بالرؤية الوطنية لسوريا بهذه التسمية، لذلك تم النفي. وبالنسبة لوجود رؤية وطنية، بكل تأكيد هناك رؤية وطنية، وهيئة المنافذ يعني سارت بخطى واضحة وثابتة، وكانت من يعني أوائل الاستثمارات التي دخلت إلى سوريا هي كانت يعني بإدارة هيئة المنافذ. لو تحدثنا عن مرفأ اللاذقية وإعطائه لشركة CMA الفرنسية، يعني بالإضافة إلى الباع الطويل لشركة CMA بالأعمال اللوجستية وإدارة الموانئ، هناك أيضا بعد بلا شك يعني سياسي من خلال فتح الاستثمارات أمام الفرنسيين. ثم لننتقل إلى مرفأ طرطوس، كان هناك أيضا توجه بأن تكون يعني من خلال موانئ دبي، فيعني كان توجه واضح. هو على ما يعني أنا ممكن أكد لك من ناحية تقنية أنه توجه واضح لإعطاء أفضل الشركات العالمية، اليوم ما حدا بشك بقدرة وكفاءة موانئ دبي ولا CMA، ولكن يعني للمطلعين على السياسة والاقتصاد السياسي لا أكيد هناك توجهات بمشاركة أكبر قدر ممكن وتشبيك المصالح مع أكبر عدد ممكن من الدول. وبالنسبة لروسيا أيضا روسيا يعني أصبحت على قناعة تامة بأن هناك توجه دولي إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مرحلة الحرب انتهت، فيعني لا مكان للوجود العسكري أو حتى أن الوجود العسكري ليس
0: هو يعني محل تفاوض، يعني ما نعرفه نحن أنه حتى حميمي ما زالت محل يعني حديث بين الطرفين لم يتم حسمها، لكن الموضوع التجاري واللوجستي كما تتفضل يعني وضوحا أنه الجانب السوري كان مرحبا به بشكل أو بآخر.
2: الجانب السوري اليوم مثل ما تفضل الضيف اليوم كثير من الصادرات سواء في العام الماضي وحتى في العام الحالي هي تأتي من سوريا من روسيا، سواء القمح سواء النفط، فهناك تعامل مع الجانب الروسي. أعتقد كل ما هو بالأمر أن اليوم مع الأزمة اللوجستية والحرب الدائرة في العالم، وإذا يعني إذا بتراجعي كل الأخبار وكل التوجهات في الأشهر الماضية هي عن دور سوريا يعني المطلوب أن تلعبه لوجستيا، يعني اجتماعات سورية أردنية تركية لموضوع الربط السككي، اجتماعات أيضا مع السعودية، في موضوع اليوم النفط العراقي اليوم يتم تصديره من خلال ميناء بانياس. فاليوم الموانئ الجاك اليوم CMA هي ليست موجودة فقط في سوريا من خلال المرفأ في اللاذقية، أيضا موجودة في المسلمية، موجودة في عدرا.
0: عظيم دكتور عدنان، يعني أود لك يعني أود أن نشرح للمشاهد أكثر حتى عن الكيفية التي يدار بها هذا الملف. يعني عندما تفضلت وقلت أنه لا هناك اليوم رؤية وطنية يتم فيها إدارة هذا الاستثمار، من المشرف عليها؟ هل هو الصندوق السيادي نفسه؟ لأنه لدي حقيقة أسئلة حتى حول الشركات التي أعطت التصريحات لرويترز، من هم هؤلاء؟ وهي شركات يبدو أنها كانت تعمل من أيام النظام في سوريا.
2: هلا اليوم إذا بنلاقي معظم الشركات للمشاريع الكبيرة في سوريا هي أسماء كبيرة، يعني اليوم شيفرون، توتال عم بينحكى فيها، CMA، UCC القطرية كمان شركة يعني رائدة فيها، يعني شئنا ما بينها موجودة بقطر، يعني من أكبر الشركات، الموانئ دبي. أعتقد اليوم هو التوجه للتعامل مع الشركات الكبيرة.
0: هذه الشركات نعرفها، لكن من أعطى المعلومات لرويترز هو مدير مجلس الأعمال السوري الروسي واسمه لؤي يوسف، بالإضافة إلى مدير شركة تسمى روسلاين وهي شركة مسجلة في سوريا في موقع قرب السفارة الروسية منذ عام 2019. ولذلك سألتك، يعني هذه لا تبدو جهات كبيرة كالتي تفضلت فيها بشكل أو بآخر، هل لديك أي معلومات حول هذه الشركات التي يمكن أن تكون مشرفة على هذا الاستثمار؟
2: تمام. هلأ الشركات اللي عطت المعلومات ليس هي الشركات اللي عم تستثمر، الشركات اللي تستثمر هي يمكن شركات تانية، فقط هذول سربوا هذا الخبر أو هاي المعلومة، ولكن الشركات هي شركات بصراحة ما عنا علم مين هو حيدير الخط البحري اللي أنا بركز عليه، لأنه هو الشيء اللي موجود بالفعل. موضوع مركز خدمات لوجستي متكامل أنا أشك، أو مركز توزيع أنا كما ذكرت هو عبارة عن خط بحري سوف يكون خط منتظم سيأتي بالبضائع وسيعامل مثله مثل أي خط بحري آخر، مثل ما عم نحكي مثلاً ميرسك، مثل عم نحكي MSC CMA. أعتقد هو الجديد هو خط بحري منتظم ستأتي البضائع الروسية وستكون ستوزع في يعني في السوق السوري وأيضا إلى الأسواق العربية، خاصة مع كما ذكرت الحرب الدائرة والمشاكل. فاليوم الوصول إلى العراق ولربما للأردن فهو أسهل بكثير من العبور إلى مضيق هرمز وحالة عدم اليقين التي تشوب هذا المضيق.
0: يعني إذا تعتقد أن هاتين الجهتين ليستا ذات علاقة مباشرة حتى فيما يتعلق بموضوع الخط البحري الروسي، يجري ذلك مع شركات روسية مع طرف روسي معروف؟
2: يعني لست متأكد إن إذا كانت روز لاين، بس لا أعتقد، يعني بصراحة لم يعني يسنح لي أن أراجع روز لاين ما هي النشاط تبعها وأين تنشط وما هي مجال أعمالها.
0: هلأ هي رويترز تقول أنه يجري تطوير المشروع من قبلها بالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي السوري. يعني هذه معلومات رويترز، ولذلك سألتك عن وضع الشركتين.
2: طبعا هلا هو من فترة نحن سمعنا أنه كان في اجتماع بالقاعدة الروسية تم بين أعتقد شخصيات اقتصادية سورية أو يعني تمثل الجانب الاقتصادي السوري الحكومي والجانب الروسي، ومن بعدها سمعنا بموضوع الخط البحري. يعني أعتقد يعني هي كانت ترجمة للاتفاقيات اللي تمت بين على المستوى الرئاسي أو المستوى الوزاري، تمت ترجمتها من خلال يعني اتفاقيات تنفيذية لعودة أو لتشغيل الخط الروسي. ولكن هنا أعتقد أمر موضوع أن الحكومة السورية بصراحة يعني أو الدولة السورية تدير الملفات الاقتصادية والسياسية، هذا ما نرى ببراغماتية وبمرونة عالية وأيضا بتوازن كبير، وهي تستفاد يعني أو تستغل حالة العلاقات الطيبة أو حالة التوجه الدولي باستقرار سوريا. يعني اليوم سوريا بشكل
0: طيب
2: عام،
0: وهذا يدار يعني دكتور عدنان في نهاية هذه المداخلة، هذا يدار عن طريق الصندوق السيادي الآن؟ وهذا كان سؤالي
2: بلا شك. بلا شك اليوم الصندوق السيادي يلعب دور مهم في كافة الملفات الاقتصادية، ولكن هنا بس بدي يعني نوه على نقطة، في فرق بين أنه الصندوق السيادي عم بيلعب دور ويكون هو شريك مثل هلأ الخط الروسي حسب المعلومات التي ترشح، فهي تقول أن الخط الروسي وحتى يعني الوكالة البحرية التي ستدير هذا الخط من الجانب السوري، أعتقد يعني حسب ما سمعنا أنه هي ممكن تكون العلاقة بالصندوق السيادي، لست متأكداً ولكن هذا ما نسمعه. وبين المشاريع التي هي مثلاً مثل مرفأ مثل موانئ دبي ولا سي ام اي، الصندوق السيادي ليس له علاقة يعني ليس شريك بهذه المشاريع، ولكن الدولة السورية أو هو الصندوق السيادي هو بكل تأكيد هو جزء من الدولة السورية، ولكن هذه المشاريع التي ذكرتها ليست هي طرف مع الصندوق السيادي. يعني هناك ملفات اقتصادية كبيرة ليس من السهل الاطلاع على حيثياتها وكيف تدار ولمن تعطى ولمن، فيعني أعتقد هناك
0: يعني ولهذا يسأل السوريون دوما عن الشفافية ويطلبون من أنه دعونا نسمع عن هذه المشاريع مع يعني من الدولة ونفرح بها أيضا مع حكومتنا. على كل أشكرك على كل هذه التوضيحات دكتور عدنان. دكتور الياس، يعني في ختام هذا الموضوع تحدث ضيفي عن يعني ما يجري الحديث عنه، عن أن سوريا ستكون لاحقا عقدة لخطوط النقل البري، عقدة ربما حتى لتوزيع النفط، وهذا يحدث الآن حتى مع الطرف العراقي. هذا الانفتاح الخليجي والغربي على سوريا كيف يمكن أن يؤثر على هامش الحركة الروسية في السياق نفسه؟
3: نعم، الجانب الروسي معني بالبقاء في سوريا والوجود والتنافس مع هذه القوى، لكن بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا فهناك هامش ضيق ربما لروسيا في الوجود. ما منحها قوة هو صادرات النفط والقمح في العامين الماضيين بعد سقوط النظام حتى الآن إلى سوريا، يمنحها هامشا مهما، إضافة إلى أن إدارة الحكم الجديد في سوريا للملفات ببراغماتية وبتوزيع أدوار ربما مع كل القوى العالمية والانفتاح على كل القوى العالمية، هذا يمنح روسيا هامشا مهما للمناورة في السنوات المقبلة. هناك ملفات مهمة لدى روسيا معنية فيها سوريا، ربما أهمها موضوع العدالة الانتقالية ومصير الأسد وعدد من كبار الضباط الذين اختاروا موسكو وذهبوا إليها وكيفية محاكمة هؤلاء. ما زالت سوريا أعتقد بأنها راغبة في محاكمة هؤلاء والحصول على هؤلاء الضباط وربما الأسد من الجانب السوري. سوريا روسيا لا تستطيع تقديم الكثير لسوريا في المواضيع الاقتصادية بسبب حربها في أوكرانيا بسبب العقوبات الغربية، ولكنها ترغب في أن تتحول سوريا إلى نقطة لوجستية تساعد روسيا في أهدافها للولوج إلى القارة الإفريقية وإلى منطقة الشرق الأوسط والبقاء فيها وعدم مغادرتها بعد الضربة الكبيرة التي تلقتها بذهاب الأسد في ديسمبر عام 2024 وكذلك الحرب في هذه المنطقة.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سامر الياس الكاتب والباحث المتخصص بالشأن الروسي ضيفي من كوبنهاجن. الشكر أيضا موصول للدكتور عدنان حاج عمر الخبير الاستراتيجي في قطاع النقل البحري ضيفي من اللاذقية. مشاهدينا في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث تداعيات أزمة النفط الروسية على سوريا والخطط الحكومية لمواجهة أي أزمة محتملة، فابقوا معنا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: مرحبا بكم من جديد. فرضت روسيا حظرا على تصدير الديزل على خلفية هجمات أوكرانية استهدفت عددا من مصافي النفط. القرار الروسي يفتح أسئلة حول انعكاساته على سوريا التي تعتمد على جزء من احتياجاتها النفطية عبر التوريد الخارجي لا سيما من روسيا في وقت شهدت فيه عدة محافظات أزمة طوابير أمام محطات المحروقات.
1: من طوابير المحروقات في عدة محافظات إلى قرار موسكو حظر تصدير الديزل، تتقاطع مؤشرات عند ملف واحد: قدرة الحكومة على حماية سوق الوقود من صدمة خارجية قد تأتي في توقيت حساس. روسيا لجأت إلى تقييد صادرات الديزل بعد هجمات أوكرانية مكثفة استهدفت مصافيها وتسببت بنقص في الإمدادات وارتفاع في الأسعار داخل السوق الروسية. بالنسبة إلى سوريا، لا يبدو القرار غير مهم، فجزء كبير من احتياجاتها النفطية يعتمد على التوريد الخارجي وفي مقدمته الإمدادات الروسية. وتحتاج سوريا يومياً إلى نحو 150 ألف برميل من المحروقات، يأتي نصفها تقريباً من تكرير الخام المحلي، في حين يغطي التوريد الروسي جزءاً أساسياً من النصف الآخر وفق المعادلة التي استقرت عليها البلاد منذ سقوط النظام المخلوع. هذا الضغط الخارجي يأتي بينما تتحدث معطيات عن استعداد مصفاة بانياس للدخول في فترة صيانة مطلع شهر آب قد تمتد لثلاثة أو أربعة أشهر، وإذا تزامن تراجع الواردات الروسية مع انخفاض محتمل بالتكرير المحلي فقد يجد سوق المحروقات نفسه أمام فجوة يصعب ملؤها سريعاً. بين موسكو وبانياس والشارع السوري تقف وزارة الطاقة أمام اختبار مبكر، فهل اتخذت خططا لتفادي أزمة وقود محتملة؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس بلال نديم بلال، مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفاة بانياس، ضيفي من بانياس، ومعنا أيضا الدكتور مصعب الشبيب الباحث في مجال الطاقة، ضيفي من حلب. دكتور مصعب، دعني أبدأ معك. الطوابير على الكازيات ما زالت موجودة حتى اليوم، ونحن أمام أزمة يعني صار لها ممتدة عدة أيام، ويبدو أن هناك عوامل إضافية قد تزيدها. دعنا نبدأ من الأزمة الحالية، ما هي مسبباتها وهل لها علاقة بما يعني إجراءات معينة تجري في مصفاة بانياس؟
2: مساء الخير سيدي نور، لك ولجميع السادة المشاهدين والضيف الكريم. هناك أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. الأسباب المباشرة هي آلية التسعير الجديدة والتسعير بعدة عملات، والتسعير كان للمرة الأولى في سوريا يكون من الارتفاع إلى الانخفاض. عادة تعودنا في سوق الطاقة في سوريا أن يكون فقط منحني السعر هو ارتفاعا، ولم نشهد ولا مرة انخفاضا، هذه هي المرة الأولى. السبب المباشر الثاني، لأول مرة في سوريا يحصل لدينا آلية تحديد الأسعار عن طريق لجنة تحديد السعر، عن طريق عدة طبعاً وزارات معنية بهذا الموضوع، وهذا دائماً ما كنا ننادي به، لكن يبدو أن هناك ثغرة هامة في هذه اللجنة، هو ضرورة تضمين الستيك هولدرز أصحاب المصلحة اللي هن الكازيات، اللي هن المستثمرين المباشرين في قطاع الطاقة. الأسباب غير المباشرة أنا أعتبرها حوالي 22 سبب أنسينور، اللي هي طبيعة الاقتصاد السوري. طبيعة الاقتصاد السوري هو اقتصاد ناجم عن الحرب، المعادلة فيه 1+1 لا يساوي بالضرورة 2، وبالتالي ممكن أنه إغلاق مثلا الحدود عن سلعة معينة ومنع استيراد هذه السلعة، بدل ما يرفع هذه السلعة ربما يخفضها. السبب في ذلك هو طبيعة هذا الاقتصاد المزاجي، وهذا الاقتصاد الذي يحكمه حاليا السوشيال ميديا، وعدم وجود منصة رقمية وطنية واضحة تعطي بيانات متسارعة للمواطنين، وبالتالي تحاول أن تقطع الطريق على السوشيال ميديا. أعتقد جازما ولدي اتصالات مع مصفاة حمص ومصفاة بانياس، لا يوجد مشكلة حتى الآن في موضوع المحروقات. المشكلة الآن عند سادكوب، المشكلة الآن في أنه كثير من الكازيات توقفت عن الطلبات ريثما يعني يستقر سوق الطاقة. كثير من المواطنين سمعوا بإشاعة تخفيض الأسعار، أجلوا موضوع ما يسمى تفويل المركبة. الآن حصلت الاختناقات، سادكوب الآن ما عادت تلحق تأمن كل هذه التغطية، ولكن لدي معلومات أنه ستتدخل المصافي في مساعدة يعني ساتكوب في تأمين هذه الطلبات، ولربما هذه المرحلة يعني على وشك الانتهاء.
0: طيب أستاذ محمد نديم، مرحبا بك من جديد. ما تفضل به الدكتور مصعب يعني يجعلنا نتوقع أنه الآن توقف الغاز الروسي، وإذا كان هناك أي يعني إصلاحات أو يعني لنقل صيانة ستكون في محطة بانياس، يمكن أن يزيد هذه الأزمة.
3: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والضيف الكريم والأخوة المشاهدين. الحقيقة حتى الآن لم تبدأ العمرة في شركة مصفات بانياس. الخام كان يأتي عن طريق البحر، وقسم منه يأتي عن طريق الإنتاج البسيط من الحقول السوري، التي تعمل وزارة النفط بشكل مستمر على تطوير هذه الآبار وإعادتها إلى العمل. ما حدث الحقيقة، هناك خطأ تشغيلي معين أثناء البنزين هو ما أدى إلى وجود خطأ في مادة البنزين. هذا ما أدى إلى سحب قسم من الصهاريج التي كانت تذهب إلى محطات الوقود وإعادتها إلى خزانة البنزين. تم إصلاح العطل بشكل سريع، لكن حدث هناك انقطاع بسيط بتوريد مادة البنزين. اليوم بدأنا نرى أعداد السيارات التي تذهب لملء خزاناتها من الوقود بالانخفاض. حقيقة بدأت الأزمة في طريقة إلى الحل. مصفات بانياس لم تبدأ بالعمرة، معلوماتي أنها ستبدأ بالعمرة في مطلع.
0: وفي خطة يعني لتجاوز الاختناق الذي يمكن أن تسببه هذه العمرة؟
3: أنا رأيي ستبحث الحقيقة وزارة النفط السورية للبترول، ستبحث عن بدائل، عن إيقاف شركة مصفات بانياس، توقف شركة مصفات بانياس لعمرة. هي عمرة ليست بالقصيرة، عمرة طويلة. سيتم تبديل مفاعل تحسين وهو القسم المسؤول عن إنتاج البنزين. معلوماتي هي حوالي 90 يوم مبدئيا، معلوماتي هي 90 يوم. لكن هناك أكيد خطة بديلة عند السوري للبترول، شركة السوري للبترول، لتأمين مشتقات عن طريق مصفات حمص وعن طريق الاستيراد على ما أعتقد.
0: طيب يعني ما هو مدى تفاؤلك بالخطط، خطط البدائل، ونحن الآن تحت أزمة أخرى؟
3: لا الأزمة الحالية في طريقها إلى الحل. حقيقة طيب. في طريقها إلى الحل. بدأنا اليوم نشهد انخفاض كبير بعدد السيارات على محطات الوقود. عادت المادة للتدفق من جديد إلى محطات الطاقة. هذا الخطأ البسيط الذي حدث أثناء استجرار مادة البنزين تم تلافيه. لا أعتقد أن سوري البترول إذا لم تؤمن بدائل، أنا برأيي سيتم تأجيل عمل مصفات بانياس لمدة قصيرة لتأمين مخزون من المشتقات يكفي حاجة السوق المحلي.
0: طيب يعني جميل هذا التوضيح. دكتور مصعب، أعود إليك. الإعلان عن توقف روسيا لتصدير البترول ومشتقاته، كيف يمكن أيضا أن ينعكس على السوق السوري، إلى جانب الظروف الأخرى التي تحدثنا عنها أنه هي أصلا موجودة في السوق وبعض الأحيان تضغط عليه؟
2: والله يا أخت نور، إذا بدنا نحكي كلام يعني عاطفي وكلام انفعالي وكلام خارج السياق، نقول أنه هناك بدائل وأنه لن يؤثر، ونحن اقتصاد قوي ونحن لدينا خطط وإلى آخره. ولكن كما
0: بس الإعلان مفاجئ، يعني أي خطط يمكن أن يعني تستطيع خلال يوم واحد أنه تتعامل مع توقف المشتقات الروسية؟ يعني القرار صدر اليوم، ونحن نعرف أنه نصف استهلاكنا من
2: الوقود. أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة بأنه نحن في عنا بالاقتصاد السوري للأسف الشديد اقتصاد الشائعات. بمعنى آخر، طبعا هذا الإعلان الروسي أكيد سيكون له ارتدادات، لأنه الاقتصاد السوري للأسف الشديد أحد المؤثرات السلبية عليه هو الشائعات. بمعنى آخر أنه أي تغيير في معادلات الطاقة العالمية أو الداخلية ستؤثر بشكل مباشر على ذهنية المواطنين في الاستهلاك وعلى المزاج العام للطاقة، وبالتالي نعم سيؤثر بشكل مباشر وبشكل قوي. ولذلك أقول نحن يجب أن لا ننتظر أن تقع المشكلة ثم نبدأ بالبحث عن الحلول. أعتقد أننا الآن في عنا ديناميكيات معقدة تحكم سوق الطاقة، وكل ما نراه من اضطراب إقليمي هدفه الأساسي هو السيطرة على طرق الطاقة وجعلها طبعاً ضمن يعني سياقات. ربما هذه تكون سوريا هي المستفيد من هذا الموضوع، وهذا ما رأيناه من خلال النفط العراقي ومن خلال الاتفاقيات، مثلاً الشركة السعودية التي وقعت منذ عدة أيام اتفاق اللي هي شركة أديس مع الشركة السورية للبترول بالنسبة لتطوير قطاع الغاز.
0: إيه يعني نعم كانت سوريا مستفيدة كدولة عبور، لكن لا يبدو أننا نستفيد من النفط العراقي نفسه، أو كان هناك يعني تفاوض أو اتفاقيات تتحدث عن شراء سوريا لأي نفط عراقي؟
2: أعتقد أنه المسألة الآن لا زالت هي ضمن الاختبار اللوجستي لديمومة هذه الطرق ومدى الاستفادة منها وجعلها خطط استراتيجية، ولكن هناك حديث على أن يكون هناك تفاهم حقيقي حول ربما يتم طبعا الاستفادة منها في عمليات التكرير بنسب معينة، وربما يتم هناك تطوير حتى طرق أخرى في هذا المجال. نعود للقول أنه موضوع الديزل الذي هو بالأساس طبعا من المستوردات الروسية، وعلى فكرة كانت سابقا حوالي قبل سقوط النظام أكثر من 60% تأتي من قبل روسيا، الآن حسب يعني معلوماتي المتقاطعة أصبح هناك بدائل عدة انخفض على التوازي مع وجود هذه العقود الموجودة حاليا مع روسيا إلى حوالي 40%، ولكن هناك قاعدة طاقية تقول إذا أردت ديمومة الطاقة لا تجعل موردا واحدا تكون حصته أكثر من 40%. بمعنى آخر إذا حصل هذا الأمر بالفعل وأثرت الاضطرابات بين أوكرانيا وروسيا على إيقاف بالفعل التوريدات الروسية إلى سوريا، سيكون لها تأثير مباشر على السوق السورية. ومع أن السوق السورية مرت أنسي نور بأصعب بهذا الموقف قبيل إغلاق مضيق هرمز، أنا شخصيا توقعت أن تحصل هناك يعني بعض القلة في المشتقات النفطية، لم يحصل ذلك، هذا أمر مبشر، ولكن اليوم قبل الغد يجب أن تكون هناك خطط مباشرة وعاجلة، ولربما نتحدث في سياق الحلقة عن بعض الخطط.
0: طيب يعني سنذهب إلى ذلك، وشكرا لك على إثارة هذا الموضوع، لكن فيما تفضلت به قلت أنه معلوماتك أنه 40% من الحاجة اليومية لسوريا تأتي من روسيا، والباقي من أين؟ نعم. لأنه أنا معلوماتي أنه الباقي هو الإنتاج المحلي، يعني نحن نتحدث عن حوالي 50-50% إنتاج محلي وروسي، لكن هل هناك مصادر أخرى اليوم في سوريا موجودة؟
2: هناك بعض النفط أو المشتقات النفطية سواء كان نفط خام أو يعني مشتقات مكررة، تأتي قسم يأتي من أذربيجان، في عنا بعض المشتقات تأتي عن طريق عقود تتم مع بعض الشركات، هي ليست يعني عقود طويلة الأمد، هي عبارة عن مناقصات طبعا تأتي من الخليج، من بعض دول الخليج مثلا، من الإمارات، من الكويت أحيانا، ولكن هذه نسب متغيرة حسب واقع العرض والطلب. وهذه هي النقطة الأساسية التي نؤكد عليها، أنه يجب إنشاء بورصة لعمليات التوريد، بمعنى آخر أن يكون هناك موردين دوليين وأن يكون هناك تنافس بعقد المناقصات، ولا تحصل المناقصة نتيجة ردة فعل بطلب السوق ثم ننتظر حتى تقع المناقصة على مورد. وأكبر مثال هو موضوع مثلا العدادات الكهربائية، أعلنت عن مناقصة وحتى الآن لم تسري المناقصة أو لم يتم اعتماد المناقصة على مورد معين. فأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا بورصة حقيقية لإعلان السوق الطاقي، ويتم تسجيل الموردين المعتمدين عالميا والذين لا يخضعوا إلى أي عقوبات دولية. هذا الأمر أعتقد أنه سيسهل أنه يصير عنا يعني بارالل بموضوع الاستفادة من الخطوط المتوازية في عمليات استيراد المشتقات النفطية أو الفيول الخام، فهذا بيعطي شركة الطاقة ووزارة الطاقة يعني المساحة الأكبر في أنه تناور ما بين خط وآخر حسب التغيرات الإقليمية والدولية.
0: شكرا لك على هذه الشروحات، سأعود إليك دكتور أستاذ محمد نديم. يعني يبدو أن موضوع الحصول على المشتقات النفطية ليست المشكلة الوحيدة الآن، والتي يعني نتمنى أنه لا تستمر أو تزيد يعني مع مختلف الظروف الثانية. هناك أيضا شكوى من أنه عمليات التكرير يبدو أن فيها بعض المشكلات، يشتكي بعض الناس أحيانا من رائحة مركباتهم أو عوادم سياراتهم بعد الحصول أو بعد تعبئتها بالمشتقات سواء كانت مازوت أو بنزين. هل تعتقد أنه عملية التكرير اليوم بحاجة لنواقص أو فيها مشكلات أو يجب أيضا الانتباه إليها؟
3: أكيد سيدتي الكريمة، نحن بعد خروجنا من هذه الأزمة الطويلة وبعد التحرير سوريا بحاجة، وخاصة قطاع النفط بحاجة لكثير من المعدات التي كانت محصورة على المصافي، على مصافي التكرير في سوريا. فقط أريد تصحيح معلومة وردت من الضيف الكريم. حقيقة ما يرد إلى سوريا حاليا هو ليس نفط عراقي، هو فيول عراقي، وهو ممر إلى التصدير عن طريق البحر بعد وجود أزمة مضيق هرمز. يتم نقل

0: البترول، وهذا طبعا لا حكومي سوري من هذا الفيول، والباقي يتم تصديره عن طريق البحر. يتم حاليا حسب معلوماتي، يتم طبعا الفيول يتم استيراده عن طريق شركة NCC القطري، معني بذلك فرع أوربكون سوريا NCC السوري. حاليا لا يتم استيراد نفط، يتم العمل حاليا على تجهيز دارات لاستيراد نفط الخام، استقبال النفط الخام، هو احد البدائل، احد اهم البدائل التي اعتقد ولست متاكد ان سوريا البترول ستعتمد هذا النفط بسبب القرب الجغرافي من العراق الشقيق، قد يكون اهم البدائل الاحتياطي السوري للبترول. انا حسب معلوماتي سوريا البترول لا تقوم بالانفعال وتأمين الانفعال، حدث خطأ تشغيلي معين كما ذكرت لك سابقا. هذا الخطأ أدى إلى وجود مشكلة في إيصال مادة البنزين الجازولين إلى محطات الوقود. تم معالجة هذا الخطأ وبدأت تعود المشتقات النفطية. طبعا المازوت الديزل لا يوجد فيه أي مشكلة، فقط في مادة البنزين عاد توريد البنزين إلى محطات الوقود وحلت المشكلة. تقوم السوري البترول طبعا ممثل الحكومة السورية بالإعلان عن استيراد المشتقات النفطية أو باستيراد حاجتها لاستيراد النفط الخام. يقوم الموردون بتقديم عقودهم وعروضهم ويتم الإرسال على العرض الأنسب للحكومة السورية. أعتقد جازم أن النفط العراقي سيكون أهم الأزمة.
1: مين المرشحين الآخرين؟ مين المرشحين الآخرين لأنه يدخلوا للسوق السوري في هذا السياق وفي الظرف، يعني أيضا في الظرف الإقليمي الآن؟
0: أعلم أن النفط العراقي هو قد يكون أحد أهم المرشحين، يعني أقول أحد أهم المرشحين لحل مشكلة النفط الخام أو نقص النفط الخام السوري حاليا القادم من الحقول. تقوم السوري البترول حاليا بإعادة تجهيز الأبار وتجهيز الحقول، ذلك يحتاج إلى بعض الوقت بسبب وجود حاجة للمعدات كما قلت نتيجة الحظر، نتيجة فترة التوقف طويلة. إعادة تأهيل هذه الأبار يحتاج إلى وقت. الحكومة أعتقد أن الآن تم توقيع عقود لإنشاء خط جديد من البصرة إلى بانياس، وإعادة تأهيل الخط القديم، خطوط البايبلاين القادمة إلى الشركة السورية للنقل النفط، خطوط
1: تابلاين. لكن هذه يعني على مستوى يعني هذه على مدى طويل أستاذ محمد نديم ما تتفضل به الآن كحلول إسعافية؟
0: أعتقد أن الحلول الإسعافية أعتقد أن الصهاريج الحل السريع الذي يؤمن قسم كبير حقيقة من حاجة السوق المحلي أو حاجة مصافي سوريا، سواء مصافي بنياس مادة النفط الخام. أعتقد أن النقل عن طريق صهريج هو يتم تجهيز البلان خطوط النقل خطوط النقل الخام.
1: طيب
0: أعتقد أن سوريا البترول لديها خيارات ولديها بدائل، هو الشباب زملائنا السوري البترول يعلمون ذلك جيدا، واعتقد اذا كان في الامكان في ندوه لاحقا يتم الاتصال بالاستاذ يوسف او احد الشباب الدكتور غيث او احد
1: منهم، يعني
0: اعلان الاسماء لا
1: يعني للأمانة يجري دائما، يعني دوما هم الخيار الأول، يعني مؤسسة النفط هي الخيار الأول لدينا دوما في التواصل، لكن للأسف أحيانا لا نستطيع الحصول على تصريحات منهم. عموما أستاذ محمد نديم، فقط حتى يعني لا نكون قد تجاوزنا هذه النقطة دون جواب، سألتك عن موضوع التكرير وموضوع الرائحة أحيانا التي تتسبب بها يعني المشتقات التي تغذى للسيارات، هل تعتقد أن هناك أيضا حاجة إلى إيجاد حلول من أجل موضوع التكرير؟
0: لا قلت لك سابقا أن رائحة ومشكلة اللون ومشكلة المستحلبات نتجت عن خطأ تشغيلي معين أدى إلى ظهور مشكلة في مادة البنزين، عالجت في وقتها تماما، ظهرت الرائحة لبعض الأيام. الآن بدأت، يعني أنا أحد الناس قمت بملء سيارتي اليوم من الوقود، لا توجد رائحة. السيارة احتراق مادة البنزين فيها كان جيد جدا. أعتقد تم معالجة هذه المشكلة في وقتها عن طريق الأوبريتر المشغلين الموجودين. وكما قلت لك أعتقد أن قدوم النفط العراقي عن طريق الصهاريج

0: أعتقد أن الخيار الأكثر حظا والأسرع حقيقة بالنسبة لسوريا، كون القرب الجغرافي بين سوريا والعراق وتوفر الخام العراقي بكميات ليست قليلة، كميات كبيرة نسبيا.
1: طيب، شكرا لك على كل هذه الإضافات أستاذ محمد نديم. دكتور مصعب، أعود إليك وأود أن نتحدث قليلا عن الخطط الممكنة للتعاطي مع صعوبات السوق، ويعني التي يعني تفرضها الظروف التي نتحدث عنها في هذه الحلقة، وأيضا الظروف الإقليمية المتغيرة بشكل يومي. يعني اليوم بشكل أو بآخر يبدو أنه الحرب قد تطول أو قد تقصر، لكنها عادت مرة أخرى.
2: تمام. هلا اللي احنا اللي ملاحظينه انه بالفعل وزاره الطاقه ضمن يعني باكج الحكومه السوريه تعقد اتفاقيات استثماريه واتفاقيات خاصه يعني بموضوع اما تطوير الحقول او موضوع حتى الاستكشاف. هذا ينم او يؤكد على انه الخيارات واسعه وان هناك تشابكات اقتصاديه وطاقيه تطمئن بالمستقبل انه لن يكون يعني هناك تداعيات، لنقل ستكون يعني ترانزينت ستيت بمعنى انه تكون قاسيه. ولكن كحلول او خطط اعتقد انه لا نعتمد فقط على ما تفضل به الضيف الكريم، طبعا انه ممكن الاستفاده من القوافل العراقيه وان يكون هناك جزء، هذا شيء ضروري واساسي ويتم الاستفاده الحقيقيه والوين وين، يعني الرابح رابح، هذا المنطق كله موجود في الاقتصاد. ولكن اعتقد نحن لازم يكون في عندنا خطط تعتمد الديمومه وتكون استراتيجيه. من هذه الخطط على سبيل المثال موضوع التخزين، لا أعتقد أن المستودعات لدى شركة أو وزارة الطاقة يعني بعد كل هذه السنين العجاف من الحرب والتأثر بالبنية التحتية قادرة على أن تؤمن التخزين لشهور طويلة. فليكن هناك على سبيل المثال اتفاقيات مع جارتنا تركيا والتي لها طبعا باع كبير في موضوع الطاقة، فليكن هناك تخزين شراء للمشتقات النفطية أو الفيول أو النفط، ويكون تخزين في المستودعات داخل تركيا. بالمقابل يتم إعطاء للشركات التركية بعض الامتيازات أو بعض التسهيلات، وخاصة أن هناك قوافل تجارية كبيرة تعبر من باب الهوى وحتى معبر نصيب. هذه أحد الخطط. الأمر الثاني، أنا دائما أدعو إلى إشراك القطاع الخاص أنسينور. إشراك القطاع الخاص في عملية إدارة الطاقة لا يعني أن نخصص هذا القطاع وأن نزيد من الأسعار
1: يعني
2: على
1: دكتور
2: المواطن.
1: مصعب، يعني أشرك، وحتى يعني هذا الإشراك يعني تلقى ما تلقاه حتى يعني بعض التحفظات أو الانتقادات من عموم الناس في خشيتهم كما تفضلت، لأنه كأنه يعني يبدو الأمر وكأنه القطاع يخصخص.
2: نحن نؤكد على أن تكون الدولة هي التي تحكم وهي التي تؤطر كل هذه الاتفاقيات. يعني تركيا، وأنا دائما بأخذ مثال تركيا فقط لأنني عشت في تركيا، هذا هو السبب. البنية التحتية في تركيا سواء من الناحية الطاقية، من الناحية الكهربائية، من ناحية المياه، كلها عبارة عن شركات تتفق مع الدولة بأطر معينة وبإشراف الدولة، وبالنهاية المواطن يأخذ خدمة و دائما السعر هو الذي يتناسب مع دخل المواطن. هذا موضوع طبعا يجب
1: إيه لا
2: أن يكون
1: وتدعم
2: تحت المجهر.
1: وتدعم يعني الكهرباء
2: وتدعم
1: اليوم إيه مثلا
2: تماماً.
1: الكهرباء مدعومة حتى لو كانت شركة خاصة.
2: فإذا أن تدخل شركة خاصة في أن تشارك الدولة في تسريع الاتفاقيات وأن تكون هي جزء من التوريد، مثل هالأزمة اللي حصلت الآن في موضوع البنزين، لو كان هناك شركات خاصة بإشراف الدولة وتحت يعني اتفاقيات مرعية من الدولة، أعتقد أنه ما دخلنا في حالة يعني عنق الزجاجة في هذا الموضوع على الأقل خلال أيام قليلة. لذلك هذا الأمر يعني كبرى الشركات العالمية تتفق مع الدول، وهذا أمر يعني يؤدي إلى تحسين في الخدمة.
1: يعني أنت تجد أنه عدد الشركات الخاصة التي دخلت إلى القطاع حتى الآن لا تكفي؟ لأنه نحن نعرف أنه في مجموعة من الشركات دخلت بالفعل.
2: تماما، ولكن دائما موضوع بصراحة العقوبات، وكان هو وما زال يعني، لكن البارحة يعني حصل يعني الاجتماع الذي يعني كان مراقب، كل وسائل الإعلام لاحظت هذا الأمر، أنه ممكن يكون هو نقطة فصل أو نقطة تحول بأنه يتم إزالة سوريا من خارطة الدول الراعية للإرهاب. أعتقد ودخول شركة شيفرون الأمريكية كان هو ربما الكي وورد، بمعنى آخر أنه ممكن شركات ويجب أن يكون هناك دخول لشركات أكبر إلى السوق السورية. وقطاع الطاقة الآن يعتبر هو القطاع الخام الذي يستطيع أن يستقبل العديد من الشركات، لأنه متعدد المفاصل، سواء كان بموضوع المينتيننس، موضوع الصيانة، أو بموضوع التوريدات، أو موضوع حتى المشاركة في إدارة القرار. نحن كمان أنسي نور في عنا قضية هامة جدا، ليس لدينا مشكلة الآن في يعني الكميات، لدينا إشكالية الآن أن يكون لدينا إدارة في التوريد وإدارة لوجستية صحيحة. هذا الأمر ممكن الشركات، خصوصا الشركات التي لها باع في الخدمات الرقمية، أن تدخل في هذا الموضوع وأن تصبح هي السلاح الذي يواجه السوشيال ميديا. يعني صراحة السوشيال ميديا اليوم يلعب دورا سلبيا في هذا الموضوع نتيجة التأثير على المزاج العام. لما بيكون عندنا شركة تضبط هذا الأمر، تعطي داتا up to date، بمعنى آخر دائما عندنا بيانات واضحة، ما هو المخزون الموجود، كيف يتم إدارة الطلب على الطاقة، كيف يتم تنوع هذه المعطيات كلياتها. فهذا الأمر
1: هي يعني المعلومة تماما، يعني المعلومة هي عدو الإشاعة. يعني سأعود إليك في نقطة أخيرة دكتور مصعب بعد قليل. أستاذ محمد نديم، كيف سينعكس، يعني لا سمح الله إذا كان هناك نقص خلال الفترة المقبلة، كيف يمكن أن ينعكس على قطاعات أخرى في البلاد، خاصة الصناعة والكهرباء؟
0: الحقيقة لا أتفق مع الضيف الكريم بموضوع أن سوري البترول لم تأتي بقطاع خاص. الحقيقة هناك قطاع خاص حاليا يشارك سوري البترول بشكل كبير، لا يعني ذلك خصصت هذا القطاع، لا، السوري البترول لا تريد الخصصة، لكنها تريد الاعتماد على القطاع الخاص بتشاركه للوصول إلى صح الأبر بشكل كبير، الوصول إلى توريد المشتقات بشكل كبير. أنا لا أتفق مع ضيفي الكريم. ومن بين هذه الخيارات أمام السوري البترول الحقيقة الجهة التركية، لكن يجب علينا من جميع أن إبرام العقد ومباشرة العقد يحتاج إلى وقت. يعني أنت إذا أبرمت عقد مع أحد الموردين، هذا الموضوع يحتاج إلى أيام. حدثت مشكلة في البنزين، شايف هذه المشكلة. الحقيقة المواطن نسي أزمات البنزين الحمد لله، وفي الفترات الماضية كانت المشتقات الحقيقة في وفرة متوفرة بشكل كبير، يعني حتى المواطن ما كان بحاجة
1: سيارة. صحيح، يعني قبل الأيام الأخيرة لم يكن
0: حاجتهم من فقط بعد حدوث هذه المشكلة في البنزين خطأ عين أدى إلى حدوث هذه المشكلة. أعتقد أن السوق أمانات كبيرة، بدأت كل الشركات، طبعا الشركات الصديقة من الدول السعودية، قطر، بالخليج، من تركيا أيضا هناك شركات تتم حاليا، شركات محلية UCC، شركة شيفرون الأمريكية، جميع الشركات الحقيقة مفتوح الباب أمامها ولا يوجد تيجو على أحد. الحقيقة هناك مصلحة واحدة للدولة السورية، تعاقد مع هذه الشركات لتأمين مشتقات نفطية.
1: يعني يؤسفني حقيقة أستاذ محمد نديم أن الصوت يعني يأتي متقطعا، فيعني لن أستطيع إكمال المداخلة معك، ويعني وأعتذر منك بسبب هذه المشكلة. دكتور مصعب، دعني أختم معك في نفس النقطة التي طرحتها على ضيفي وبعجالة لو سمحت، لأنه يعني وقتي ينفد، وهو ما هي أبرز القطاعات التي يعني ما زالت هشة في سوريا ويمكن أن تتأثر عند أي هزة لها علاقة ب يعني توريد المحروقات؟
2: طالما أن قطاع الصناعة لم تدر عجلة الإنتاج بالشكل المطلوب في سوريا، فالمتأثر المباشر في هذا الموضوع هو قطاع الكهرباء. ربما سنشهد يعني إن تم تخفيض الكميات الواردة ولم تكن هناك عقود مباشرة وسريعة وآلية تمويل سريعة، سيعود هناك تقنين في الكهرباء ربما لساعات أكثر. هذا أعتقد أنه الأمر الأكثر يعني تأثرا، وقطاع الكهرباء إذا تأثر سينعكس بالضرورة على بقية القطاعات. أيضا موضوع القطاع الزراعي، لأنه في عنا كثير زراعات تعتمد على موضوع الديزل، لذلك يجب أن يكون هناك أيضا ترشيد من المواطن نفسه ومشاركة أيضا في صنع القرار، وأن تكون هناك إدارة حقيقية للموارد بالإمكانيات المتاحة.
1: الإجراءات الإسعافية، أود أن أسمع رأيك بها، يعني ما يجب أن نقوم به الآن من أجل تجنب أي نقص إضافي في السوق؟
2: مباشرة إبرام عقود طويلة الأمد مع شركات. قال الضيف الكريم أن هناك شركات تعمل الآن مع شركة الطاقة، وأنا لم أنفي هذا الكلام، إنما قلت أن يكون صحيح. هناك توسعة في مشاركة القطاع الخاص، أن يكون هناك إبرام عقود طويلة الأمد وليس عقود آنية أو عقود لحالة معينة، أن يكون هناك تفكير لسنة على الأقل، أنه نفكر أنه كيف نحن رح يكون عندنا يعني البدائل، خاصة أنه مع دول الخليج كمان، دول الخليج فكرت مثل السعودية أن يكون هناك نقل للنفط من ميناء ينبع عبر بعض الطرق وأن تصل إلى سوريا. هذا الأمر ممكن أن يكون أيضا رافع لموضوع الطاقة في ظل أي يعني خلل في منظومة التوريدات. هذه أحد الحلول، وأعتقد أنه وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول بالفعل لديها يعني من الخيارات الواسعة، على أنه العلاقات حاليا الإقليمية حتى مع الأردن مع الخليج مع كل الدول يعني علاقات تشي بأنه الأمور يعني تحت السيطرة إن شاء الله.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصعب الشبيب الباحث في مجال الطاقة ضيفي من حلب. الشكر أيضا موصول للمهندس الأستاذ محمد نديم بلال، مهندس بترول ورئيس قسم سابق في مصفات بانياس ضيفي من بانياس، واعذرنا على الخطأ الفني في الصوت. مشاهدينا، في محورنا القادم نبحث تداعيات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران على الاستقرار الإقليمي والدولي ومستقبل الاتفاق الموقع بينهما.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت خلال اليومين الماضيين غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن البنية التحتية اللوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى لإبرام اتفاق مع واشنطن، لكنه شكك في جديتها وفي التزامها بأي صفقة مستقبلية، متوعدا بأن أي استهداف إيراني جديد للسفن سيقابل برد أمريكي أقوى بكثير.
3: لقد ضربناهم بقوة شديدة للتو، في كل مرة يضربوننا فيها سنضربهم بقوة أكبر، وهذا ما فعلناه الليلة الماضية. لقد قاموا بشيء بسيط اليوم، لكنه كان بمنزلة انتقام لليلة الماضية، وعندما يضربون فإننا نرد بقوة أكبر بكثير. لدينا طرق عديدة يمكننا من خلالها الفوز، لكننا انتصرنا بالفعل عسكريا، وهم يريدون عقد اتفاق بشدة. لقد اتصلوا قبل قليل، إنهم يريدون عقد اتفاق بشدة، لكنني لا أعرف إن كانوا يستحقون عقد هذا الاتفاق. هذه هي المشكلة.
2: لمناقشة الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي الدكتور نبيل العتوم، الباحث المتخصص بالشأن الإيراني، ضيفي من عمان. ومعنا أيضا الأستاذ حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. أبدأ معك دكتور نبيل، يعني الآن في هذه اللحظات تتجدد الضربات الأمريكية على إيران، أود منك أن تشرح لنا سبب عودة التصعيد اليوم، يعني فجر اليوم أو في ليل الأمس.
4: مساء الخير أستاذ نور، تحية لك وللضيف العزيز. يعني هذه الضربات ربما تعكس مرحلة الانتقال إلى مرحلة الضغط الأقصى، مع إبقاء الباب مفتوحاً للرهان على تغيير الموقف الإيراني. ربما توقيت هذه الهجمات وأهدافها بحمل دلالة مهمة ومحورية إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دعني أسميها حافة الهاوي، حيث يحاول كل طرف تحسين شروطه التفاوضية عبر النار. طبيعة الضربات الأمريكية كما تفضلت في البداية هي استهداف مواقع عسكرية، مخازن صواريخ، مستودعات مسيرات ورادارات ساحلية، بالإضافة إلى دعيني أسمي استهداف البنية الساحلية للجانب الإيراني بهدف إضعافه من ناحية، دون استهداف القيادة السياسية والمنشآت الحيوية والحساسة. وعلى سبيل المثال لم تطال هذه الضربات أي استهداف على سبيل المثال للطاقة ومنشآت أخرى متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وبالتالي ضربات عقابية محدودة وليست بداية لحملات أوسع، ربما هي ضربات تدريجية. يعني كان في الضربات السابقة كان هنالك 85 من الأهداف اللي تم استهدافها، اليوم نتحدث عن 170 هدف. وبالتالي الرسالة الأمريكية واضحة، تأكيد واشنطن أنها سوف ترد عسكريا على أي هجوم يستهدف السفن التجارية والقوات الأمريكية، لكنها سوف تبقى أو تبقي هذا الرد متناسبا لتجنب حرب إقليمية، حيث أن هذه الضربات تعزز سياسة الردع المتدرج، وأنه الرد على أي هجوم إيراني بضربة محدودة بدلا من شن حرب شاملة. الأمر الآخر هو استهداف الجزر الإيرانية المهمة التي تقع بالقرب من مضيق هرمز، واللي بتضم مواقع مراقبة إيرانية واتصالات تستخدم في متابعة حركة الملاحة. إضعاف هذه المواقع رح يقلل من قدرة إيران على فرض سيطرة ميدانية أو تنفيذ عمليات ضد السفن، كما يحمل رسالة بأنه أي تهديد للملاحة سوف يقابل بضربات مباشرة على البنى العسكرية الساحلية. الآن الرئيس الأمريكي كان هنالك عدد من التصريحات التي تزامنت مع عملية التصعيد، بدءا بالتلويح بإنهاء مذكرة التفاهم، وهذا بيعني عمليا نور إنهاء مرحلة التهدئة المؤقتة والعودة إلى سياسة الضغط الأقصى ورفع سقف الخطاب السياسي من خلال وصف القيادة الإيرانية بالعصابة الكاذبة، وهذا يهدف إلى نزع الشرعية السياسية عنها وتبرير ربما أي تصعيد لاحق قد يستهدف عمليات اغتيال للقيادات المتشددة خصوصا المحسوبة على الجناح العسكري الصقوري التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة أحمد وحيد وعدد من القيادات الأخرى التي تلجأ إلى ما يسمى
2: يعني هذه نقاط مهمة جدا سأنقلها لضيفي من واشنطن. قبل ذلك دكتور، هناك نقطة أنه قلت أنه أمريكا الآن في هذه اللحظات لا تريد التصعيد باتجاه حرب إقليمية، هل إيران تريد الشيء ذاته؟
4: هي تريد ذلك، لا تريد الانجرار إلى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حرب إقليمية، لكنها بموازاة ذلك تريد رفع سقف المواجهة من خلال سياسة حافة الهاوية عبر استهداف. يعني اليوم في هنالك الاعتداء على الأردن والبحرين والاعتداء على الكويت، وربما قد تتسع إطار هذه الضربات لفرض معادلة ردع عبر تنويع جغرافية الصراع، وتحاول إيران من خلال هذه الاعتداءات بأنه أي استهداف لأراضيها لن يمر بدون ثمن إقليمي من خلال الاعتداء على هذه الدول اللي ذكرتها. لكن هذه الاعتداءات هي بهدف رفع كلفة الضغط، توجيه رسائل إلى الدول التي تم استهدافها والاعتداء عليها، ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل إطارها أو حدودها الجغرافية.
2: أستاذ حازم، مرحبا بك من جديد. من نقطة إلغاء الاتفاق كونه ذكر ترامب ذلك في تصريحاته، هل تعتقد أنه الاتفاق قد انتهى، ذكرت التفاهم انتهت، أم أنه يمكن العودة إليها بشروط أخرى، التغيير على نصها لاحقا، خاصة أن النص نفسه لم يكن مضبوطا ويبدو أنه هو بحد ذاته قد تسبب في العودة إلى التصعيد بشكل أو بآخر؟
5: شكرا على الاستضافة. لا أعتقد أن هناك مشكلة في النص، إيران تتذرع أن هناك مشكلة في النص أو لم تفهم هذا النص الواضح جدا. أولا، لا يوجد نص في العالم يعني ممكن كتابته يقول لإيران لا تمارس الإرهاب على سفن مدنية تجارية تعبر المضيق، مضيق دولي محمي بالقوانين. يعني لا أعرف مدى التفاصيل التي يجب أن تدمج في أي وثيقة مع إيران حتى تفهم إيران القوانين الدولية وأبسط الأعراف، أعراف الملاحة والتجارة البحرية. فهناك مشكلة، هناك يعني عمل إرهابي متواصل من قبل إيران، وحتى لو قدمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تنازلات أو حوافز لإيران، إن كانت حوافز مالية أو سياسية، الطرف الإيراني لا يخرج من قوقعة العمل الإرهابي وفكر الإرهاب. يعني منذ يومين أو البارحة عمليا موضوع ضرب هذه السفن الثلاث التجارية، يعني حتى لنفرض جدلا ونلعب دور محامي الشيطان أن الطرف الإيراني محق أن هناك خرق من هذه السفن لقواعد معينة، هل الرد هو ضرب هذه السفن بالصواريخ والمسيرات؟ يعني تخيلي أن إيران تريد لعب دور الشرطي السير، وكل ما قام سائق بمخالفة يحاول شرطي السير إعدام السائق. يعني هكذا التفكير الإيراني، وصلنا إلى درجة من الإرهاب غير، ويعني بالفكر الإيراني هذا شيء مقبول، بالفكر الدولي هذا غير مقبول، بفكر أي مواطن في العالم أجمع تفكيره منطقي ويحب السلام هذا تفكير غير مقبول. اليوم هناك ضغط مستمر عبر عمليات عسكرية تضرب طبعاً البنية التحتية العسكرية الإيرانية مرة أخرى، وتضرب قواعد الصواريخ، أماكن تخزين الصواريخ والمسيرات إلى ما ذلك، وأيضاً سنرى في الساعات وقد يكون الأيام القادمة ضرب للقيادة والسيطرة للحرس الثوري، وهذا هام جداً.
2: يعني أستاذ حازم، يعني مما تتفضل به، ويعني لو كنت فهمتك بشكل صحيح، فإنه إيران تفتعل المشكلات في مضيق هرمز، تتدرع بالنص وتقوم بافتعال المشكلات. هناك من يرى أن ذلك هو شراء للوقت ربما ريثما تبدأ أو يعني يأتي وقت الانتخابات الأمريكية، هل تعتقد ذلك أم أنه هناك أسباب أخرى؟ يعني أنت قلت أنه هو الإرهاب، لكن أكيد يعني هي إيران لديها أسباب أخرى؟
5: لا، الأسباب واضحة. يعني منذ أن فتح مضيق هرمز أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يمرون عبر المضيق. ورقة هرمز رأت إيران أنها أضاعتها ولم تعد بيدها، مع أنها هي ولم تكن يجب أن تكون يوم في يدها. وهناك أطراف متطرفة في إيران قالت علناً وفي اللقاءات المغلقة: نحن خسرنا المضيق مقابل ورقة لا تفيدنا شيء، مع أنها هي مفيدة جداً ورقة لو فهمها الطرف الإيراني. لكن هناك أطراف متطرفة في إيران لا تريد السلم، تريد السيطرة والتوسع على حساب شعوب الآخرين وحقوق الآخرين. وهذه هي المشكلة، أن هذه المجموعة هي المسيطرة اليوم في إيران، تحديداً في الحرس الثوري.
2: لكن يعني يبدو أنه هي تفكر بالموضوع من منطلق قوة، أو من منطلق أنه قد لا تكون الولايات المتحدة بالفعل قادرة أصلاً على السيطرة على المضيق وإدارته.
5: الإرهاب ليس قوة، الإرهاب هذا ليس قوة. قد يكون هناك سيطرة مؤقتة، لكن في مرحلة معينة العالم كله، العالم أجمع، سيتوجه ضد إيران. يعني كان للأسف كان هناك تواطؤ صيني روسي، كان هناك تذرع أوروبي بذرائع معينة لأن لا تقوم بمكافحة الإرهاب كما هو واجبها كدول. لكن في مرحلة من المراحل سيرى العالم أن لا حل آخر سوى التحرك كمجموعة ضد إيران وحل المشكلة الإيرانية بشكل كامل.
2: يعني فعلا أمريكا وحدها غير قادرة على السيطرة على المضيق. طب هل تعتقد أنه في يعني هذا السياق مهم؟ هل تعتقد أنه هنا عامل الوقت، يعني اجتماع أو قمة الناتو وجود ترامب فيها بالأمس، هل تعتقد أنه كان هناك نقاش جعل ترامب أكثر حزما أو أكثر قدرة على اتخاذ قرار تصعيد مرة أخرى؟
5: أنا أولاً أؤكد أن الولايات المتحدة غير قادرة على السيطرة على إيران، دولة كبيرة
2: على المضيق. لا، أنا كان قصدي على المضيق، على موضوع مضيق هرمز، لأنه هو يعني
5: مضيق هو إيران. مشكلة المضيق هو إيران، يعني يمكن السيطرة على المضيق، لكن هذا سيكون بعمليات عسكرية واسعة النطاق جداً، وسيذهب معها ضحايا مدنيين في إيران بعدد كبير. لا نريد ذلك، لا نريد إيذاء الشعب الإيراني. هناك يعني كما كان في سوريا، كان هناك مجموعة حاكمة ترهب الشعب وترهب الجيران. أيضا في إيران هناك نفس النوع من الطومة الحاكمة. يجب عدم إيذاء الشعب الإيراني لتلقين هذه الطومة درس أو إزاحتها. نحتاج يعني لا ننسى أن إيران لنصف قرن تجهز لهذه اللحظة.
2: طيب.
5: هذه ليست يعني ما يحصل اليوم ليس وريد اللحظة. لكن إيران لا يعني من غير المقبول لا دوليا ولا في أي مكان آخر أن تمارس إيران الإرهاب على دول الجوار والملاحة الدولية. نقطة انتهى يعني هذا الموضوع. ونقطة أخيرة سريعة، هذا ليس سيء ما يحصل. يعني كانت العقوبات الاقتصادية على إيران وتطويق جزيرة خرج و يعني المنافذ النفط الإيرانية أنجع وسيلة لتغيير النهج في إيران. يجب أن نعود إلى
2: يعني ما هو السيء دائما أستاذ حازم هي الحرب. الحرب هي أسوأ ما يمكن يعني أن يكون، يعني تداعياتها لن تكون سهلة. يعني ونحن خلال يعني التجربة السابقة كانت قاسية، فكيف إذا امتد الموضوع؟ دكتور نبيل،
5: جميع نور
2: صحيح. دكتور نبيل، أعود إليك بإحدى النقاط التي طرحها ضيفي والتي يعني للأمانة تكرر كثيرا في التحليلات، أنه هل هناك أكثر من مركز لاتخاذ القرار في إيران؟ هل هناك قوى تتصارع يريد بعضها استمرار القتال لأنه مصلحته تبدو كهذه، بينما أنه هناك كتلة وازنة اليوم تريد العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة وإيجاد حلول سياسية؟
4: يعني احنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس نور في ايران، بدءا بالتيار البراغماتي اللي بيقوده الرئيس الايراني ووزير الخارجيه ومحمد باقر قليباف، وهؤلاء يعتقدون بضروره مساومه الولايات المتحده الامريكيه وتقديم تنازلات حفاظا على ما تبقى من النظام الايراني ومنع انفجار الوضع الداخلي الايراني خشيه من استمرار العقوبات وعدم الافراج عن الارصده المجمده. التيار الاخر هو التيار الأمني العقائدي بقيادة حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني السابق ومستشار مرشد الثورة للشؤون الأمنية، وطبعا يضاف له شخصية مهمة هي علي باقر كني وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذين يقدمون الأيديولوجيا على السياسة وعلى الاقتصاد ويرون بأهمية وضرورة الدفع بوكلاء إيران في أتون المحرقة والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي لتحقيق أكبر قدر من التنازلات وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي. والتيار الثالث هو التيار العسكري الصقوري المتجدد بقيادة أحمد وحيدي وعشرة من القيادات المهمة من الحرس الثوري الإيراني. هؤلاء يرون أن كلفة الحرب أهون عليهم من كلفة الاستسلام، ويرون أن المواجهة ضرورية ضمن استراتيجية حافة الهاوية. وهؤلاء طبعا يتحالف معهم عدد من الشخصيات المهمة والاعتبارية التي تشغل مواقع مهمة ولها خلفيات حرسية، مثل محسن الرضائي قائد الحرس السابق ومستشار المرشد للشؤون العسكرية، محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، رحيم صفوي أيضا وكان قائد الحرس السابق، ومحمد باقر ذو القدر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. الآن هذا التيار يتحالف مع التيار الأمني العقائدي، وفي ظل غياب الحسم والمرشد الذي بات يمتلك الاسم والرمزية ولا يمتلك الفعل والقدرة على الموازنة والحسم ما بين هذه التيارات، الآن تجد أن كل تيار يمتلك فيتو على التيار الآخر، لكن في نهاية المطاف الأمور محسومة لصالح التيار الصقوري للحرس الثوري الإيراني الذي يدفع باتجاه ما شاهدناه اليوم من خلال الاعتداء على السفن والبلطجة والقرصنة. وبالتالي هو لا يريد السماح، تصوري نور، إلا بممر بحري يمر عبر الجغرافيا الإيرانية، ولا يريد للممر الذي استحدثته الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالمناسبة ممر موجود مجاور لسلطنة عمان، واعتبار أنه هذا الممر هو غير قانوني وبالتالي ينبغي استهداف السفن التي تمر فيه. وهذا ما شكل إشكالية حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الآخر مهم علينا أن ننتبه إليه هو موضوع مضيق هرمز. مشكلة المضيق أستاذ نور هو صراع سيادة وليس موضوع ملاحة، بمعنى أن الخلاف هنا ليس هل يفتح المضيق أم لا، بل مين هو أو من هي الجهة التي ينبغي أن تتحكم به. أمريكا تريد حرية ملاحة كاملة، إيران تريد إدارة المرور بإشرافها، وهذا فرق خطير، لأنه إذا قبلت واشنطن هذا معناه اعتراف ضمني بأنه سيقود إلى سيطرة ونفوذ إيراني إقليمي، وإذا رفضت هذا يؤدي إلى قنبلة موقوتة وجاهزة أو لغم قد ينفجر في أي لحظة. الآن إيران تحاول أنها توظف هذه التطورات لتعكس ما يسمى بتحول استراتيجي مهم لإدارة إيران للأزمة، أولا من خلال تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسية، حيث تسعى إيران لاستخدام المضيق كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات. واللي أسهم في ذلك بالمناسبة نور هو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي اللي تحدث بأن إيران باتت تمتلك قنبلة اقتصادية نووية، وهذا ما التقطه الجانب الإيراني، وبدأ يسعى إلى زيادة أوراق التفاوض من خلال زيادة أهمية المضيق في الأزمة، بمعنى كلما ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران مقابل تحقيق القيود كلما تحقق لها ما تريد، وتعتقد أن أهمية الوصول إلى صفقة ملاحة أولا، بمعنى أنه إذا قدمت هذا التنازل ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرج عن أرصدة المجمدة، أن تقوم أيضا برفع العقوبات عن الجانب الإيراني وتأجيل القضايا الشائكة إلى ما لا يعلم الله. وبالتالي أنا بقول هو إطار التفاهم، أنا بسميه نور هو سوء تفاهم ما بين الطرفين، لأنه كل واحد بيغني على موانه، كل طرف بيغني على ليلاه، هناك تفسيرات مختلفة ما بين الرؤية الإيرانية والسردية الأمريكية. لما بتقرأ النص بالإنجليزي وبتقرأه بالفارسي صحيح. تجدي هنالك بون واسع وكبير. هل هي تفضيل
2: للرأي العام؟ المشكلة بالنص فعلا، يعني هناك مشاكل
4: نعم
2: في النص فعلا.
4: نعم.
2: طيب
4: للتسويق
2: أستاذ حازم، يعني في ضوء كل ما شرحه ضيفي، هل هناك فرص بالفعل للعودة للتفاوض؟ وأعود هنا إلى صيغة السؤال الذي طرحته عليك منذ قليل ولم تجبني عليه تحديدا، هل أنهى ترامب فعليا الاتفاق كما أنهاه لفظيا؟
5: مرة أخرى يعني لا يوجد جواب لهذا السؤال، لأن الاتفاق موجود مكتوب، يمكن العودة إليه في أي لحظة، وهو ليس اتفاق، ومذكرة تفاهم مؤقتة حتى الوصول إلى اتفاق. يعني الفكرة الوحيدة وراء هذه المذكرة التفاهم هو فتح مضيق هرمز ووقف العمليات العسكرية ووقف الإرهاب الإيراني. إذا عاد الإرهاب الإيراني فالوثيقة خلاص انتهت على الأقل،
2: والذهاب إلى تفاوض في ذلك الحين. هل هناك حتى في الولايات المتحدة من لا يريد هذا التفاوض، أو هل تضغط إسرائيل في هذا الاتجاه ويستجيب لها ترامب في هذه المرحلة؟
5: أعتقد أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري والولايات المتحدة وإسرائيل وأغلب دول المنطقة تعرف أن إيران تكذب، ومن الصعب ومش بالمستحيل الوصول إلى اتفاق مستدام مع هذه الحكومة الإيرانية وهذا النظام الإيراني بوضعه الحالي. جربت الولايات المتحدة ذلك بشكل كبير وملموس عام 2015، جي سي بي او اي، اتفاقية طبعا نووية مع الرئيس أوباما، حينها فشلت. عادت إيران وبهلوانياتها والتصيب في الخفاء وفي السراديب تحت الجبال. ما هذه مشكلتنا مع إيران، لا يمكن الوثوق بإيران بأي شكل من الأشكال. اليوم والمشكلة الأكبر اليوم التي يعني تبلور اليوم، إذا كان هناك رغبة أمريكية في الوصول إلى اتفاق مهما كان نوعه، هذا سيكون بجرة قلم من الرئيس الأمريكي ترامب. من بيده القرار في إيران اليوم؟ يوجد سلطة دينية مغيبة الآن، لأن خامنئي، مجتمع خامنئي مختفي. هناك سلطة مدنية عمليا، رئيس جمهورية ورئيس برلمان، من يبدو أنهم لا يستطيعون اتخاذ قرار أو ما يقولونه لا ينفذ عمليا. وهناك مؤسسة عسكرية، الحرس الثوري، يبدو أن بيدها القرار في النهاية، أو على الأقل إذا كان هناك قرار سياسي يعارض ما تريده، تستطيع خرق ذلك بثواني، بصاروخ واحد تستطيع إعادة الحرب كما هي.
2: إذن يعني ما السيناريو على المدى المنظور، السيناريو المرجح؟
5: أعتقد أن هناك يعني حتى هناك سيناريوهان. سيناريو بعيد جدا غير ملموس الآن، وهو تحرك الشعب الإيراني، لأن هناك حق وواجب للشعب الإيراني بالتحرك تجاه هذه الحكومة الراعي الإرهاب والممارسة للإرهاب، ضده وضد الآخرين. يعني اليوم الإرهاب يمارس ضد دول الخليج والدول العربية والملاحة البحرية باسم الشعب الإيراني، فمن واجب الشعب الإيراني ليس فقط حقه التحرك ضد هذه الدولة، خصوصا أن هذه الدولة أيضا تسجن وتقتل وتعذب الشعب الإيراني بشكل مستمر كما كان النظام السوري السابق. هذه من جهة. من جهة أخرى السيناريو الآخر هو الضغط الأقصى العسكري والاقتصادي، عودة إلى ما كنا عليه قبل هذه المذكرة التفاهم، إغلاق المضيق بشكل طويل الأمد بعض الشيء لعدة أشهر، إيقاف حركة البترول الإيراني حتى تقول إيران كفى، نريد العودة بجدية لطاولة المفاوضات الآن.
2: نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ضيفي من واشنطن. الشكر موصول أيضا للدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص بالشأن الإيراني، ضيفي من عمان. وشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: يهرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
8: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

صباح الخير وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. وزارة الداخلية تعلن القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين بدمشق، ومسؤول بالأمن الداخلي يقول إنها تتبع لداعش. الأندوف تنسق مع فلاحي القنيطرة لتسهيل وصولهم لأراضيهم وتمنحهم بطاقات تعريفية لعبور خط وقف إطلاق النار. وزير الداخلية التركي يكشف عن عودة 1000 سوري يوميا لبلادهم، ويقول إن 2,245,000 شخص ما يزالون يخضعون للحماية المؤقتة. المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة التنفيذ، وحديث عن تحديد أولى المناطق التجريبية خلال أيام.

0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. من جهتها أوضحت وزارة الداخلية أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأتت عقب سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية المتفرقة في دمشق وريفها في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. من جانبه قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي إن التحقيقات الأولية مع الخلية التي قبض عليها المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز الجاري تظهر أنها تتبع لتنظيم داعش. وأضاف الدالاتي أنه تم الوصول إلى أحد أفراد الخلية المنفذة لتفجيرات دمشق في 7 تموز الجاري، ومن خلال رصده وصلنا إلى بقية أفرادها. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عمليات متزامنة في عدة مناطق من دمشق وريفها، وتم خلالها القبض على كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجير، مشددا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وعرقلة مسيرة البناء.
1: أتواجد الآن في ساحة الخزان وسط منطقة عش الورور، هذه المنطقة التي تقع على أطراف مدينة دمشق، حيث شهدت اليوم حملة أمنية من قبل قوات وزارة الداخلية طالت المجموعة التي كانت تقف وراء التفجيرين السابقين اللذان حصلا في دمشق. هذه الحملة الأمنية امتدت من هنا إلى منطقة السيدة زينب، إلى ضاحية قدسية، إلى مناطق أخرى في دمشق. في نفس الوقت وفي ذات التوقيت بدأت الحملة بعد مراقبة دامت ليومين، مراقبة دقيقة من قبل قوات وزارة الداخلية. تم تأكيد المتورطين بالتفجيرين، ومن ثم بدأت العمليات الأمنية على الأشخاص المتورطين في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
0: ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريات عبيد. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، حدثينا عن تفاصيل بعد إعلان وزارة الداخلية تورط داعش بتفجير 7 تموز.
2: نعم كاترين، حقيقة التفجيرين الأخيرين اللذين طالا وسط العاصمة دمشق وتحديدا بالقرب من وزارة السياحة، واللذين أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 36 من بينهم 4 من رجال الشرطة، حقيقة كانا هذين التفجيرين رسالة واضحة إلى المجتمع تشير إلى وجود اليد المخربة التي تسعى إلى نزع الأمن والاستقرار في البلاد. أيضا كان جرس إنذار إلى وزارة الداخلية التي يعني سرعان ما تمكنت خلال يومين من إلقاء القبض على الخلية المتورطة، والتي تبين بعد التحقيقات الأولية أنها هي تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. طبعا بعد وقوع التفجيرين مباشرة سارعت وزارة الداخلية وتقدمت بالحصول على تسجيلات الكاميرات للمحلات المجاورة والتي كانت أو المحلات يعني القريبة من مكان التفجير، ل كما يقال تصل إلى رأس الخيط، ومن ثم تمكنت من إلقاء القبض على الخلية المتورطة بالتفجير والتي قالت في التحقيقات الأولية أنها تابعة لتنظيم داعش. طبعا أيضا كاترين ما تزال التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع أنه يكون خلال الساعات القادمة أو أن يتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن هوية الخلية كاملة، يعني خاصة أنها قالت وزارة الداخلية وعدت وزارة الداخلية بعرض الهويات والتحقيقات إلى الرأي العام. يعني من المتوقع بأن يكون في الساعات المقبلة هناك تفاصيل أخرى عن هذه العملية الأمنية. طبعا تزامنت هذه العملية الأمنية مع تنفيذ جولات في عدد من المناطق أو جولات أمنية في عدد من المناطق، منها ضاحية قدسية وعش الورور والسيدة زينب. وبحسب المصادر الميدانية من منطقة عش الورور أنه تم إلقاء القبض على 30 شخص من المشتبه ارتباطهم في هذه الخلية، ليتم فيما بعد الإفراج عن 5 أشخاص. بحسب المصادر الميدانية تبين أن لا علاقة لهم في هذه الخلية. وأيضا وزارة الداخلية تتابع جولاتها الميدانية، تتابع تكثيف الأمن في معظم مناطق دمشق وأريافها للوصول إلى كامل الخلية.
0: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. وحول الموضوع أرحب بضيفي أحمد مظهر سعدو، الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، بعد أن تم تثبت أن داعش وراء هذين التفجيرين، برأيك ما الرسائل الداخلية التي تريد أن ترسلها داعش للمجتمع وللحكومة السورية؟
3: أسعدتم صباحا وكل المشاهدين. يعني لا شك أن هناك الكثير من داعش وأطراف داعش وما يلوز بداعش أيضا وما يمكن أن لا يهمه استقرار سوريا، يريد أن يقول للعالم وخاصة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق أن سوريا غير مستقرة وأنها من الصعب جدا أن تكون هادئة ومستقرة، وبالتالي كل ذلك يمنع جذب الاستثمارات ويحد منها بشكل كبير. هذه المسألة بالأساس كان يراد أن يقال كذلك. الآن باعتقادي بعد أن تم القبض على هذه الخلايا، وأعتقد أن هناك أيضا آخرين، يعني من الممكن أن يكون جزء من الخلايا التي قامت بالتفجير أو التي تخطط للاغتيالات أو ما شابه تم القبض عليها. لكن أيضا يعني هنا لابد من تساؤل أحيانا، يعني الديموغرافيا، طبيعة الديموغرافيا التي هي معروف عنها في عش الورور، هل هي فعلا من الممكن أن تكون فيها داعش، أم أن الخلايا التي قبض عليها في عش الورور تنتمي إلى جهات أخرى؟ يعني هذا سؤال حقيقة أي متابع للوضع في دمشق يسأله دائما. لكن باعتقادي نعم، داعش كانت وما زالت تعمل على خلخلة الوضع الأمني السوري وتشويش الأوضاع بسوريا، باعتبار أنها ترى أن الحكومة الجديدة، حكومة دمشق، هي عدوة لها، وبالتالي لا يمكن القبول بالصمت على ما يجري. يضاف إلى ذلك أن موضوع الإرهاب بحد ذاته، طبعا جزء سوريا أصبح جزء من التحالف الدولي، هو أصبح في مواجهة هذه العناصر، وبالتالي هناك تعاون أنا باعتقادي أيضا بين الدولة السورية، المخابرات السورية، وكذلك مع المخابرات التركية والعالمية، باعتبار أن سوريا كما قلت أصبح جزءا مهما من التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب.
0: أستاذ أحمد، برأيك داعش اليوم تمتلك خلايا نائمة في دمشق، أم أنها تحاول لإعادة بناء تنظيمها من جديد؟
3: يعني هو بالتأكيد هناك بعض بقايا داعش. يعني هلا داعش بالأساس تم الإجهاز عليها منذ فترة ولم تعد بالإمكان أن تتحرك بشكل كبير، لكن لا تنتهي التنظيمات الإرهابية الكبرى والتي تمتد لمساحات وبالتالي تسيطر على مدن، لا يمكن أن تنتهي من خلال القبض على بعض قياداتها وإنهائها على الإطلاق. يبقى هناك ذيول ويعني بعض البؤر التي من الممكن أن تتحرك بين الفينة والأخرى، وهي بالتأكيد الآن تحاول إذا استطاعت ذلك لملمت صفوفها، باعتبار أنها تجد أن الوضع قد يكون مواتي. لذلك بتصوري بهذا السياق لابد من التأكيد على أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية مهمة، لكن لابد من جهود أكبر، لابد من سياسات أمنية أكبر في سوريا وأكثر دقة، وخاصة ما يتعلق بالكاميرات والمراقبة. المراقبة مهمة جدا في سوريا وخاصة في دمشق. دمشق باعتقادي أسواقها وأماكنها يفترض أن تكون مغطاة جميعها بالكاميرات، كاميرات المراقبة، سواء كان من قبل التجار أصحاب المحلات أو من قبل الدولة. لذلك وزارة الداخلية لا شك أنها تقوم بجهود مهمة وتنسق مع الداخلية التركية ومع الداخلية أو عفوا مع الأمن على مستوى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لكن حقيقة كل ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإمكانيات. الإمكانيات متواضعة في سوريا، لكن يبدو أن هناك اهتمام جدي في موضوع إنهاء حالة الإرهاب وخاصة موضوع داعش.
0: شكرا جزيلا لك أحمد مظهر سعدو، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق.
3: شكرا لكم.
0: أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية والقبض على القيادي فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل في التنظيم، وأوضحت الداخلية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل تنظيم داعش، من بينها ما يسمى قطاع الجدور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بمنصب والي لبنان وفلسطين، فضلا عن عمله مرافقا شخصيا لزعيم التنظيم. وأظهرت التحقيقات الداخلية تورط الخلايا في جرائم اغتيال وسلب استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل نشاطات التنظيم الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أودت بحياة أحد المدنيين. أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا حق التصويت داخل المنظمة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها جاءت نتيجة تغير كبير في الظروف منذ سقوط النظام المخلوع. وكانت سوريا قد جردت من هذا الحق عام 2021 عقب تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيميائية بشكل متكرر. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات السورية التزمت عقب سقوط الأسد بتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع المجلس السوري الأمريكي سبل دعم مسار العدالة الانتقالية، وأبرز التحديات المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف خلال لقائه الوفد أن نجاح المسار يتطلب شراكة وطنية واسعة تشمل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الضحايا وأبناء الجاليات السورية في الخارج. وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الجديد وآليات التعاون مع المنظمات الدولية، واتفق الطرفان على استمرار التواصل بما يعزز حضور القضية على المستويين الوطني والدولي. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما جاء في تقرير لوكالة رويترز عن سعي روسيا لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
4: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصاً القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تنطلق أولى الشحنات ب30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت. وبحسب رويترز، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من المشروع داعية دمشق إلى التعاون مع شركات وصفتها بالموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا. بدورها نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تقرير وكالة رويترز، مؤكدة أن ما ورد فيه لا أساس له من الصحة. الحديث عن المشروع الروسي وما نقلته وكالة رويترز يأتي تزامناً مع مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
0: أعلن رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح. وقال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن إن الاتحاد زود قوات الأندوف بقوائم تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحاً أن قوات الأمم المتحدة زارت القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقات تعريفية تخولهم دخول أراضيهم.

0: واقع فض الاشتباك.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني منذ يعني عدة أيام اجتمع رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة مع وفد من قوات الأندول في المنطقة هنا في محافظة القنيطرة، ويعني تم التنسيق خاصة في القطاع الجنوبي من القنيطرة، تم التنسيق من أجل دخول المزارعين إلى أراضيهم والعمل بأراضيهم بالتنسيق مع قوات الأندوب، حيث ترافقهم عند الدخول يعني من الساعة 6 صباحا السادسة مساء لجني محصولهم الزراعي بالقرب من خط وقف إطلاق النار، بالقرب من القواعد العسكرية التي يتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني تم إصدار بالأحرى بطاقات يعني للمزارعين عليها صورة الشخص و مكتوب اسمه باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، تم إصدارها من قبل قوات الأندوف بالتنسيق طبعا مع الجانب الإسرائيلي من أجل دخول يعني هؤلاء الأشخاص إلى أراضيهم الزراعية، يحمل البطاقة على يعني يضعها على عنقه ويقوم بالدخول إلى أراضيه منع من أي يعني خرق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق مع قوات الأندوف. طبعا هذا الأمر يعني بدأ العمل عليه في ريف القنيطرة الجنوبي من أجل الحصاد المحاصيل الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار. بشكل عام ايضا يعني قوات الاندوب تحاول يعني الحد من هذه التوغلات، تحاول تخفيف العبء على المواطنين خاصه من المزارعين ومربي المواشي والمدنيين، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني يقوم بخرق هذه يعني يقوم بخرق هذه القوانين وهذه الاتفاقيات. يعني تم اعتقال عده اشخاص لديهم هذه البطاقات بشكل عام من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي ربما عندما يكون يعني لديه معلومات عن اي شخص يقوم باعتقاله حتى لو كان يملك هذه البطاقه او غيرها، ويقوم بالتحقيق معه وبعد ذلك يتم الافراج عنه. أيضا التوغلات يعني كاترين مستمرة والتضييق على المزارعين في أجزاء من قنيطرة يعني أيضا، وحواجز مؤقتة تنصب على الطرقات وتضييق على المدنيين والمزارعين مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة ممثلين عن قوات الأندوف العاملة في المنطقة العازلة إلى مكتب مدير المنطقة الشمالية، وبحسب مراسلنا تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء مخيم طبي بما يتيح تقديم الرعاية والخدمات الطبية الشاملة لأهالي محافظة القنيطرة، وبما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية ودعم الواقع الطبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المخيم سينتقل من مكان إلى آخر حيث ستتم زيارة كل قرى وقطاعات المحافظة. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان، وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين. افتتح مكتب التعاون السويسري في سوريا بالشراكة مع وزارة الخارجية في دمشق بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية، وأشار مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش في تصريح لوكالة سانا إلى أن عمل المكتب لن يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل سيشمل مشاريع تنموية ودعما فنيا مباشرا بالتعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى تمثيل سياسي سويسري. من جانبها أفادت المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريسيا دانزي أن مجالات التعاون ستشمل التنمية الاقتصادية ودعم الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية والبنية التحتية للمياه. ذكرت السفارة السورية في بيروت أن المديرية العامة للتربية اللبنانية أبلغتها بأحقية الطلاب السوريين المقيمين في لبنان في التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية اللبنانية بفروعها الأربعة لعام 2026.

0: وعشرين. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للاتصالات التي أجرتها مع الجهات اللبنانية المختصة في إطار متابعتها أوضاع الطلبة السوريين، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع المديرية العامة للتربية في لبنان. قالت مديرة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية وحيدة غلاييني لتلفزيون سوريا إن وزارة الصحة السورية قامت بواجبها تجاه المعتمرين اللبنانيين المصابين من جراء حادث السير في درعا عبر تحويلهم إلى المشافي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك إجراء عمليات جراحية لمن احتاج إليها.
1: لما أخبرنا بالجمهورية اللبنانية أصدرت وزارة الصحة دايركتلي إكيب لحتى ينطلق لمنطقة لسوريا لحتى نشوف نقيم الوضع. نتيجة وقوع حادث لباص صار على منطقة درعا باتجاه كان لأداء العمرة بالأراضي السعودية، جينا هون وقيمنا الوضع. يعطيكم ألف عافية. كانت وزارة الصحة السورية قامت بالواجب والزيادة، العالم دايركتلي تحضرت وتحولت على المستشفيات اللي بحاجة لعملية أجريت. اليوم قمنا بتقييم الوضع، الحالات كلها كانت جيدة، تواصلنا مع لبنان بنحيح كنا مأمنين مستشفيات جاهزة خالصة، وهلأ مثل ما حضرتك شايف انطلقوا الأمبولانسات مع المسعفين بحضور بعض الأطباء لبعض الحالات ليتم نقلهم عبر المعبر، ومن الجهة تانية في الصليب الأحمر اللبناني بانتظار نقلهم للمستشفيات.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا الازدحام ومدى توفر المحروقات في إحدى محطات الوقود بمدينة سلامية بريف حماة.
2: البنزين متوفر، بس المشكلة عم تعمل الشعب شلون. أنا عبيت، رجيت فضيت، رجيت كذا، هيك هذا اللي عم يعمل الأزمة. عم يروح يبيعوه بالسوق الحرة، نتمنى السوق الحرة تنتهي خالص، هالسوق الحرة بالبلد تنتهي. إنه أنا عبيت خلاص، حاجي كفى، وتشتر لغيري دور يستفاد. عبيت موتيري خلاص بكفيني 10 أيام 5 أيام 6 أيام، برجع بلاقي الكازية فاضية.
3: ضغط على الكل، يعني وقفات العالم بالشمس هذه كمان ضرر. لو يصير فيه شوية مرونة بس بتعباية البنزين وكذا، يعني الناس بيقول لك والله أنا مثلا جايب زوجتي معي، هذا زميلي، هذا كذا، هذا رفيقي، هذا الموضوع لازم ينتهي ونخلص منه بقى هسه، لأنه هذا بشري وهذا بشري.
4: والله صرنا ساعتين واقفين على البنزين، عم نعاني من كتير، ما عرفنا كيف انفرجت الدنيا رجعت من أول جديد. إيه هي تشايف هالدول في شي كيلومتر. هاي انت يعني الصورة بتعبر لحالها.
5: دور البنزين يعني دور طبيعي جدا يعني، والعالم ملتزمه بالدور، واللي على الترمبات يعني عم يعبوا، بس في يعني في التوره هيك شويه بطء. يعني اذا بيزيدوا طلبات البنزين على الكازيات، يعني بحيث انه مثلا 3 كازيات او 4 كازيات يكونوا عم بيوزعوا بنزين، بخف ما بيتم في اي ازمه.
6: دور سريع يعني عم يعبوا، عرفت علي كيف؟ يعني الامور كويسه ماشي، بس يجي على ويجي على كازيتين يعني تخف، ما تضل العالم كلياتها، بس عم يجي على كازيه وتخلص كازيه تصير العالم كله سوا.
0: وفي حلب ما تزال أزمة البنزين حاضرة أيضا، حيث تشهد محطة الوقود استمرار عمليات التعبئة بكميات محدودة تصل إلى نحو 20 لترا لكل سيارة وسط استمرار الطوابير أمام المحطات.

0: يعني صار لي تقريبا ساعة، يعني ما بعرف الحال انه زيدوا كمية البنزين. يعني هلا انا بالعادة بفول، هالمرة ابولو بس 20 لتر، يعني هاي مش قد واحد بده حتى يعبي، والسيارة بتسع تقريبا 70 لتر. يعني بدنا حل يزيدوا كمية الصهاريج لحلب.
1: صار لي شي 3 ربع ساعة، والسبب الأزمة هو انه المادة شوي قلت على الكازيات، والناس يلي عندها نص الخزان يعني شو اسمه بنزين عم بيعبوا النص مشان ايش ما ينقطعوا. هالشي عم بيسوي زحمه، ولا اذا كل واحد يعني خلص يرضى بما رب العالمين كاتبنا اياه امر عادي.
2: هلا لي من الساعه تقريبا 11 وربع 11 وثلث، هلا صارت الساعه 1 وربع، يعني تقريبا لي ساعتين الا ربع تقريبا. وصلنا اسبوعنا الحال، لو يعبينا 40 لتر 50 لتر كم ما كنا صفينا على الدور، 20 لتر ما بيكفوا 4 ايام 3 ايام 4 ايام، خاصه اذا نطلع على المشاوير بعيده ما بنحسن. بما انه انا مدرب عندي مشاوير يوم 4 تمارين، عندي بدي اطلع كل مشوار كل نادي بمكان ما بتوفي.
3: يعني سبب الازمه من هذيك الاسبوع يعني صار هيك شوي ما بعرف ايش صاير بالكازيات وخفت الكميه، وهذا سبب الأزمة. يعني تم تقريبا شيء 4-5 أيام ما في بنزين مثل عادي، تفتح الكازية نص ساعة بعدوني بلشت هلا تحلحل شوي الأمور. إذا بزيدوا الكميات شوي، هلا مثل عندك الكازية مسكرة الثانية هاي الشياح، فتحت تقريبا الصبحيات أبو 3 ساعات سكرت. يعني يزيدوا الكميات شوي ببقى شوي الحل أسرع.
4: صلي ساعة وربع، صار لي ساعة وربع وعم بستنى الدور لبين ما نصل. إن شاء الله منعبي اليوم، وبإذن الله نصل لهنيك وما يبقى بنزين مشكلة. إذا ما بقي بترول يا عيني أحسن وأحسن. بعد الانتظار يعني مو معقول هالشي، هذا مو معقول. أنا جاي من دبي بعبي بثواني بعبي بنزين بتم ماشي، والله العظيم شيء عجيب.
5: يعاني سكان تجمع مخيمات حلب لبية بريف إدلب من قرب مكب للنفايات يستخدم أيضا لرمي مخلفات المسالخ، ما يؤدي إلى تصاعد دخان حرق القمامة وتسببها بأمراض تنفسية وجلدية، إضافة إلى تسرب عصارات النفايات وتلوث مياه الآبار بحسب السكان.
6: انبعاثات وروائح كريهة لا تفارق المكان بعد تحول هذا المقلع إلى مكب عشوائي للنفايات منذ أشهر، متسبباً بأضرار جسيمة لنحو 5000 نسمة.
7: منذ سنوات كان هون مكب ويسبب مرض كتيري وحالات كتيري وربو وضيق تنفس وأمراض حتى كوليرا، صار أمراض كثيرة. قاموا رفعوا بطريقة أو بأخرى بشكاوى رفعوا إنه هاللقين مرفوع 3-4 سنين، رجع من ما يقارب السنتين. لما رجع من السنتين هرجعت معه كل أمراض وأوبئة، ضيق تنفس، يعني ضيق تنفس سوى عدة أمراض وسوى عدة إشكالات بالمخيمات.
6: لا تتوقف الأضرار عند حدود الموقع بل تمتد إلى المنازل والمخيمات المحيطة. أمراض جلدية وتنفسية يشكو منها السكان، بينها الربو والليشمانيا والالتهابات المعوية.
8: سبب أغلاقه كان نتيجة حالة وفاة لطفل بسبب التلوث الناتج عنه، ورجعوا فتحوا مرة ثانية رغم أنه صارت حالة وفاة بسببه. لما ناقشنا السلطات بهذا الشيء قالوا المكب كان موجود قبل ما يكون المخيم، يعني من 5 سنين. المشكلة وين؟ يعني نحن قبل ولا المكب قبل؟ نحن بشر والمكب فينا نحوله لأي مكان تاني.
6: يسرى واحدة من المتضررات تضطر إلى شراء مياه الشرب يومياً وتحمل تكاليف إضافية بعد تلوث مياه البئر التي تغذي المخيم، إثر تسرب عصارات النفايات إلى داخل الأرض ووصولها إلى المياه الجوفية.
9: ما كانت المي هيك، ما لها غير هالسنة هيك، ما لها غير هال6-7 شهور المي ملوثة. يعني قيمة المواعين ريحتها وسخ، الخزان جليته مرتين يعني وسخ العادي. يعني ما كانت المي هيك، يعني صار بيجي 50-60 بيجي 100 حالة أولاد ونساء. أول وحدة كنت وأنا.
6: شكاوى عدة رفعها الأهالي إلى إدارة المنطقة والمحافظة، لكنهم يقولون إنهم لم يتلقوا أي استجابة في حين تتفاقم المخاطر الصحية والبيئية يوماً بعد آخر.
10: لا تقف المشكلة عند الدخان المنبعث من هذا المكب، إنما تمتد لتشمل أمراضاً جلدية وتنفسية وتلوثاً للمياه الجوفية التي تنعكس بشكل مباشر على سكان المخيم من دون وجود استجابة فعلية من الجهات المعنية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
5: عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديريتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية اجتماعاً تنسيقياً لبحث مشاريع صحية ستنفذ مع التركيز على دعم المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
11: هذا الاجتماع هو فرصة لتكون الجمعيات الأهلية، المنظمات الدولية، مديرية الصحة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لحتى نحدد أولويات الصحية، كيف بدنا ندعم مناطق العائدين، التحديات، التوصيات للفترات الجاية.
12: وتم متابعة بعض الأعمال القادمة إن شاء الله والتي هي قيد الإنجاز: مراكز صحية، تأهيل مشافي، إعادة تأهيل بعض الأجهزة، استخدام بعض الأجهزة الطبية. تم التواصل مع الشركاء الموجودين كجمعيات.
13: إحنا الحين نستغل أي تواجد وأي اجتماع حتى نمرر بعض الرسائل.
5: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مواصلة فرقها تنفيذ أعمال فتح خطوط النار في غابات وأحراج محافظة اللاذقية للحد من مخاطر الحرائق. وبحسب بيان وزارة الطوارئ، فإن تنفيذ هذه الأعمال في غابات الفرنلق يأتي بالتعاون مع منظمة سارد ضمن خطة الوقاية المبكرة وتعزيز الجاهزية لموسم الحرائق. وأوضحت الوزارة أن خطوط النار تكتسب أهمية كبيرة في المناطق الحراجية، إذ تسهم في إعاقة انتشار النيران والحد من توسعها، وتتيح وصولاً أسرع وأكثر أماناً لفرق الإطفاء إلى مواقع الحرائق. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الطبقة إن طفلاً توفي غرقاً في نهر الفرات شرقي سد الفرات بريف الرقة الغربي. وبحسب المديرية، فقد استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الخميس لبلاغ يفيد بغرق الطفل البالغ من العمر 10 سنوات في أثناء سباحته في النهر، حيث تمكنت من انتشاله وتقديم الإسعافات الطارئة قبل نقله إلى مشفى الطبقة الوطني، إلا أن الكادر الطبي أكد وفاته متأثراً بالغرق. وجدد الدفاع المدني تحذيره بضرورة مراقبة الأطفال وعدم السباحة في الأنهار والمسطحات المائية غير الآمنة حفاظاً على سلامة المواطنين. أجرى وفد كويتي جولة ميدانية في مطار دير الزور، وذلك تمهيداً لإعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور. وذكرت هيئة الطيران المدني أن الجولة شملت تقييم مرافق المطار والاطلاع على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والخدمات التشغيلية لتقييم جاهزية المطار. وأعلنت هيئة الطيران في وقت سابق أنه تم إنجاز 80% من أعمال إعادة تأهيل المطار بعد أن كان مدمراً بنسبة تتجاوز 80%. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا عن المطار في دير الزور وعن إعادة تأهيله.
14: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. إعادة تأهيل المطار هي على قدم وساق، وافتتاحه يعني ربما أسابيع قليلة يفتتح مطار دير الزور العسكري. وبالأمس كان هناك يعني عدة فرق، منها جاء من دمشق، من خارج سوريا أيضا وفد من الكويت للاطلاع على جاهزية المطار وإجراء جولة بداخل هذا المطار من أجل رحلات ما بين المنطقة الشرقية بالتحديد من مطار دير الزور إلى عدة دول أخرى. طبعا وفد من الهيئة العامة للطيران المدني من دولة الكويت زار مطار دير الزور العسكري برفقة يعني عدد من ممثلي الهيئة و مسؤولي مطار دير الزور العسكري وأجروا جولة داخل المطار شملت مختلف مرافق المطار بما فيها صالات المسافرين، مدرج الإقلاع والهبوط، الأقسام الفنية والخدمية. يعني بشكل عام اطلع الوفد كاترين على البنية التحتية، أنظمة التشغيل، إجراءات السلامة والأمن، إضافة إلى يعني الخدمات المقدمة للمسافرين. جاء ذلك ضمن عملية تقييم شاملة تهدف إلى استكمال المتطلبات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة ما بين دير الزور ودولة الكويت. هي خطوة في إطار ربما أوسع إن صح التعبير تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإعادة تشغيل المطارات التي تضررت خلال السنوات الماضية، إعادة ربط المدن السورية بشبكة الطيران الإقليمية والدولية. طبعا يعد مطار دير الزور كاترين من أبرز المطارات التي تعول عليها الهيئة خلال يعني الأيام القادمة أو المرحلة المقبلة بشكل عام، نظرا لموقعه الذي يخدم محافظات المنطقة الشرقية دير الزور والرقة والحسكة، ويوفر أيضا منفذا جويا مباشرا لمئات آلاف السكان. طبعا أيضا لا تقتصر أهمية إعادة تشغيل المطار على تسهيل حركة السفر فقط ما بين دولة ودولة، بل تمتد بحسب ما زرنا المطار وأخبرنا مدير مطار دير الزور العسكري أنها تشمل الجوانب الاقتصادية الاستثمارية. من المتوقع أن يسهم يعني تشغيل الرحلات المنتظمة في تنشيط الحركة التجارية، تسهيل وصول رجال الأعمال والمستثمرين إلى محافظة دير الزور بسرعة، تحسين أيضا حركة نقل البضائع، إلى جانب توفير خيارات ربما يعني خيارات سفر أكثر سهولة للمواطنين، لا سيما طبعا أبناء دير الزور المقيمين في دول الخليج وفي مقدمتها بحسب ما أخبرونا أن دولة الكويت التي تربطها بالمحافظات الشرقية علاقات اجتماعية وعائلية قديمة جدا وواسعة. طبعا أيضا تواصل الهيئة كاترين العامة للطيران المدني السوري بالتوازي مع إعادة أعمال التأهيل إجراء أيضا مباحثات مع عدة شركات طيران ودول عربية وإقليمية بهدف تسيير رحلات منظمة إلى مطار دير الزور الدولي خلال الفترة المقبلة، في إطار ربما الخطة التي وضعوها التي تهدف إلى توسيع شبكة الوجهات الجوية، أيضا تعزيز ربط يعني الربط مع الأسواق الإقليمية بما يواكب مرحلة التعافي، إعادة الإعمار للمطارات بشكل عام سواء كان مطار دير الزور أو أي مطار آخر. وأيضا نجاح بحسب ما أنا سمعت من بعض المسؤولين هناك، نجاح يعني تشغيل مطار دير الزور سيمثل نقطة تحول مهمة في واقع المنطقة الشرقية، سيعيد مثلا إليها منفذا جويا استراتيجيا افتقدته لسنوات طويلة، أيضا يعزز فرص التنمية و الاستثمار لمحافظة دير الزور، من يخاف يعني السفر برا يأتي جوا، وهي أمور مهمة جدا.
5: مصعب، ما أبرز ما يحتاج إليه المطار حتى يتم تسيير الرحلات منه وإليه؟
14: الآن المطار يعني بحسب ما أنا زرنا المطار منذ 3 أسابيع، يعني كان تقريبا كل أعمال تجهيز المطار جاهزة، جهاز الإشارة مع صالة استقبال المسافرين، المدرج أيضا، يعني جرى تجهيز المطار بشكل كامل جدا، ونعتقد خلال يعني أسابيع قليلة جدا وربما أيام تفصل ما بين افتتاح مطار دير الزور وتشغيل رحلات الطيران من عدة دول، لأنه أصبح مطار هو بالأساس مطار دولي لكن عاد ليكون مطارا دوليا يخدم المنطقة الشرقية بشكل كبير جدا، ليس فقط للسفر إنما سوف يدعم المنطقة بشكل كبير من الناحية الاقتصادية كاترين.
5: شكرا جزيلا لك مصعب الحنط، كنت معنا من دير الزور. تستضيف محافظة دير الزور بطولة لألعاب القوى بمشاركة رياضيين من مختلف الأندية بهدف اكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الرياضية وسط مطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير احتياجات اللاعبين.
15: يلا مكانك.
16: يستعد عبد الله لخوض سباق 400 متر واضعا نصب عينيه تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في بطولة ألعاب القوى على مستوى محافظة دير الزور.
17: شاركنا اليوم بطولة المحافظة بدير الزور، طبعا منظمة من مديرية الشباب والرياضة، بطولة عامة مكافة الأعمار كل الفئات الحمد لله. شاركت بسباق 400 متر الحمد لله وكان زمن جديد. أنا حلمي طبعا أمثل سوريا إن شاء الله بالمحافل الدولية وأحقق ميداليات وأرقام جديدة سوريا إن شاء الله.
16: يشارك في البطولة عشرات الرياضيين من مختلف الأندية والفئات العمرية في منافسات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز روح التنافس وإحياء النشاط الرياضي.
18: تقوم اليوم مديرية الشباب والرياضة بدير الزور ومكتب الألعاب الفردية بإقامة بطولة المحافظة لألعاب القوى لانتقاء منتخب دير الزور للمشاركة في بطولة الجمهورية في الأيام القادمة.
16: يطالب المدربون بضرورة تأهيل مضمار الجري الوحيد في المحافظة وتوفير التجهيزات الرياضية اللازمة للاعبين.
19: طبعاً نحن بطولة المحافظة شوفت عينكم عم نشتغل على مضمار، يعني والله الحصن ما تركض بصراحة، يعني بده إعادة تأهيل. نتمنى إحنا من الناس المعنيين يعني يرافون بحالنا ويشوفون حل هالمضمار.
20: فعندنا نحن إن شاء الله مواهب، ولكن إنه شوي الدعم شوي يعني ما بيدعم، فاحنا نتمنى مثلا من المعنيين من انه دعم اكثر من هاي اللعبه، لانه طبعا دير الزور بها مواهب كثيره بهاي اللعبه.
16: ورغم الامكانات المحدوده يواصل رياضيو دير الزور سعيهم لتحقيق الانجازات على امل ان تحظى العاب القوى بالدعم الذي تستحقه. تأمل الكوادر الرياضية أن تشكل هذه البطولة بداية حقيقية لمرحلة جديدة لإعادة ألعاب القوى إلى الواجهة، عسى أن يمثل اللاعبون هنا المحافظة وسوريا في الاستحقاقات المقبلة. مصعب الحنة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
5: كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن 1000 سوري من الذين لديهم الحماية المؤقتة في تركيا يعودون إلى بلادهم يومياً. وقال الوزير إن عمليات العودة الطوعية إلى سوريا مستمرة بانتظام، ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فقد بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 2,245,000 شخص، مضيفا أن قرابة 1.5 مليون سوري عادوا إلى بلادهم خلال السنوات العشرة الأخيرة. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسلنا يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، حدثنا أكثر عن ما كشفه وزير الداخلية التركي بخصوص عودة السوريين إلى بلادهم.
21: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال استضافة على أحد القنوات التلفزيونية التركية الأمس، وزير الداخلية التركي كشف إلى أن عمليات العودة تسارعت في أعقاب التطورات التي شهدتها سوريا في 8 من كانون الأول 2024، حيث عاد نحو 710 سوري إلى بلادهم مع تحرير سوريا. وقال الوزير بأنه يوميا يعود إلى سوريا قرابة 1000 شخص تقريبا ضمن نظام العودة الطوعية الآمنة والكريمة، مؤكدا أن قرابة 1.5 مليون من السوريين عادوا إلى سوريا منذ 2016 وحتى 2026. الوزير أكد أنه مع إغلاق المدارس أبوابها وبداية العطلة الصيفية تسارع الطوعية إلى سوريا، وقال بأن هذه الأرقام في ازدياد وأنه ما يقارب 1,245,000 سوري حاليا مسجلين تحت الحماية المؤقتة، مؤكدا أن هذه الأرقام ستتسارع يوما بعد يوم خصوصا مع زيادة الاستقرار، لافتا إلى أنه زار سوريا ورأى التحسن والتقى بالمسؤولين في الآونة الأخيرة، وأنه يتم التنسيق حاليا مع الجانب السوري بخصوص العودة الطوعية إلى سوريا.
5: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. إلى ملف آخر، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة التنفيذ مع المضي في وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية في لبنان على أن تحدد أولى هذه المناطق خلال أيام. وأوضح المسؤول أن القيادة الوسطى الأمريكية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدماً في تنفيذ الترتيبات، مشيراً إلى أن اجتماع روما المرتقب سيكون مغلقاً وسيتيح لمفاوضي الطرفين إحالة الملفات إلى فرق فنية متخصصة، في حين ستعمل واشنطن مع شركائها لدعم سيادة لبنان على المناطق التجريبية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن الحرب لم تنتهي بعد. وقال نتنياهو إن إيران تلقت ضربات قاسية، مؤكدا أن سياسة إسرائيل واضحة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه، ومحذرا من أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران قد بلغت هذا الهدف. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي وسيم جانبين. أهلا بك معنا وسيم. وسيم، حدثنا عن دخول المرحلة التنفيذية بين بيروت وتل أبيب.
0: مرحبا لكم المشاهدين. يعني هذا الإعلان الأمريكي يمثل قوة دفع استراتيجية تهدف إلى تثبيت الاتفاق الإطاري الموقع في 26 حزيران، وتأمين الغطاء السياسي لجولة المفاوضات الفنية المغلقة 6 المزمع عقدها في العاصمة الإيطالية روما منتصف تموز الجاري. إلا أن هذا التفاؤل الدبلوماسي يصطدم هنا في الميدان بحقل ألغام أمني بالغ التعقيد والخطورة. فالعملية انتقلت الانتقالية للمناطق التجريبية تواجه شروطا إسرائيلية يصفها الجانب اللبناني بالتعجيزية، وتحديدا عند نقطة تلت علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطية. حكومة بنيامين نتنياهو وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي كاس تصر على إلزام الجيش اللبناني بالدخول إلى منشآت حزب الله المحصنة والأنفاق تحت هذه التلة لتطهيرها ونزع سلاح مقاتلي الحزب كشرط مسبق لأي انسحاب، وهو ما رفضه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بشكل قاطع، واصفا الإملاءات الإسرائيلية بأنها محاولة واضحة لتوريط المؤسسة العسكرية في صدام داخلي مسلح مع حزب الله، وهو بغنى عنه في هذه الفترة لأنه بحسب قائد الجيش وفقا للمعلومات خلال زيارة رئيس نبيه بري السابقة يقول بأن قد الصدام مع الجيش قد يدخل الجيش بحالة انقسام، وقد يمهد هذا الموضوع إلى حرب أهلية مقبلة. طبعا الوضع الميداني أيضا في الجنوب لم يستقر ولم ينتظر نتائج الخرائط. انخرقت المسيرات الإسرائيلية أجواء قضاء النبطية صباح اليوم واستهدفت بيك أب على عند أطراف بلدتي شوكيل وكفر دجال، ما أسفر عن سقوط إصابتين وفقا للمصادر المحلية، وذلك بعد ساعات قليلة من تفجير عنيف جدا هزم أحياء مدينة الخيام في القطاع الشرقي ووصل صداه إلى مدينة صيدا والبقاع الغربي. تقول إسرائيل بأنها تفجر أنفاق وقاعدة مسيرات تحت أرضية بعمق 29 مترا في بلدة مجدلزون.
5: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين، كنت معنا من بيروت. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة الوسطى الأمريكية أنها نفذت خلال اليومين الماضيين غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلا عن البنية التحتية اللوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز. أفاد موقع أكسيوس بأن وتيرة العمليات العسكرية على إيران انخفضت بعد وساطة دبلوماسية مكثفة من قطر وباكستان ودول إقليمية أخرى دعت لوقف التصعيد الأخير. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني وتعارض مذكرة التفاهم وتسعى لتقويضها ك كما أشار المسؤول إلى أنه بجانب الجهود الدبلوماسية تم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. نقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد بأن إيران وضعت خطة لاغتيال ترامب، وأشار أحد المصدرين إلى وجود مخاوف أمريكية من احتمال استهداف إيران لعدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، في حين رجح مسؤولون آخرون أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرارات ترامب تزامنا مع احتمالية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية أن مقرا عسكريا في ضواحي بوشهر تعرض لقصف أمريكي إسرائيلي بعد ساعات من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد حاكم بوشهر أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن تصدي دفاعات الجوية للصواريخ التي تم إطلاقها على المقر العسكري الإيراني. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء إيرانية عن مسؤول تأكيده تعرض موقع تابع للبحرية الإيرانية في كنارك لهجوم. تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
1: الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خارج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوجستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
5: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صباح سوريا. صباح الجمعه وصباح الراحه بعد اسبوع طويل وصباح الامنيات الحلوه اللي بنبلش فيها نهارنا. اليوم بنصبح على سوريا واهلها بكل المحافظات وبنتمنى يكون هاليوم كله خير وطمانينه ومحبه على جميع. صباح الخير عماد.
1: صباحك يا منى وصباح الورد لكل شخص عم يتابعنا من عند الصبح، من البيت، من الشغل، من الطريق او حتى مع فنجان القهوه الاول. الجمعه دائما لها طعم مختلف، فرصة نرتاح شوي ونجدد طاقتنا ونقضي وقت أحلى مع العيلة والأصدقاء.
0: ورغم كل التحديات بيبقى الأمل عنوان السوريين وبيبقى الإصرار على الحياة جزء من حكايتنا اليومية.
1: وبهالأمل من قلب دمشق منرافقكم بساعتين منوعة مليانة قصص وحكايات وضيوف وفقرات خفيفة ومفيدة.
0: لهيك خلونا نبلش مباشرة ونشوف مع بعض عناوين حلقتنا لليوم.
1: بفقرة بالجيب اليوم رح نحكي ليش أحياناً ندفع أكثر من يلي مخططين له بس لحتى نحس براحة وثقة أكبر بالاختيار.
0: وعنا بفقرة الديوان لليوم نستذكر مسيرة شاعر ترك بصمة كبيرة بالشعر والأغنية العربية، الشاعر كريم العراقي.
1: بفقرة الديكور اليوم رح نحكي عن إكساء الجدران وكيف ممكن اختيار واحد يغير شكل البيت بالكامل.
0: وبفقرتنا المنوعة لليوم رح نتابع مع هديل بفقرتي خلف الشباك وكلام ميديا،
1: وكمان رح نتابع بقصة كلها مع ضيف مميز واللي هو وائل حبال صاحب الصوت اللي رافق الملايين عبر الخرائط والإعلانات والمنصات المختلفة.
0: كل هالفقرات بانتظاركم اليوم خلال صباح سوريا، خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد ويسعد صباحك من جديد عمار.
1: صباحك يا منى، شو محضرتي لنا اليوم؟
0: محضرت لك هيك يعني صراحة موضوع نحكي فيه الصباح للأمانة ده ما نفكر فيه. أوقات ما بتحس إنه أصعب شيء ممكن إنه نعمله هو إنه نفهم حالنا، يعني ممكن هيك نكون عم نمر بشعور مختلط، يعني ممكن حزن فرح هيك، بس مو قدرانين إنه نحنا يعني نفهم شو هو بالضبط.
1: صحيح أكيد يا منى، يعني نحنا كومة مشاعر مثل ما بيقول، مجموعة من المشاعر مختلطة، بس كمان يعني يعني مو بس صعب انه نفهم مشاعرنا ولكن كمان بيكون اصعب انه نحكي عن الناس اللي حواليك. شو ما كانت حالتك النفسيه اللي انت عم تمر فيها، بتحسي اذا ما كان الشخص هيك موثوق 100% ما بتحس تعبري له بالحاله الطبيعيه اللي انت مثل ما بيقولوا رح تخبريه كل شيء. وانت واثقه 100%.
0: تماما، مع انه يعني عمار بتحس انه التعبير عن المشاعر شيء جدا طبيعي وكل انسان بحاجه انه يلاقي مساحه انه يحكي فيها عن يلي عم يعيشه، لانه بالنهايه انه كتمان المشاعر او كتمان كل شيء جواتنا ممكن يزيد الضغط علينا.
1: والاغرب يا منى انه اوقات الانسان بيكون مليان مشاعر ولكن هيك بس لو سالته شو انت بس قل له شو فيك وشوف الدمع.
0: شبك بس شبك او كيفك اليوم مثلا.
1: كيفك اليوم ما بعرف، بقول لك ما في شيء بترجع تقول له انه كيفك اليوم بلش يبكي. يعني كأنه فعلا في نحن عنا جواتنا هيك أكبر من الكلمات بشغلات تتعلق بالمشاعر.
0: طيب عمار، يعني أنا حسألك سؤال، لو قلنا أنه عمار معه شنطاية وطلبوا منك تحط فيها كل المشاعر اللي عم تحس فيها هالفترة، شو بتحط فيها؟
1: شو السؤال هذا؟ بحط فيها يمكن شغف وتعب محاولة وراحة أوقات وسعادة بالحالة الأكبر، يمكن لأنه أنت أو أنا عم ساوي شيء كتير أحبه وكتير مبسوط فيه. انتصار، لأنه يعني بعد سنوات كتيرة بالمحاولة عملت الشيء اللي بدي إياه من زمان. فهي يعني مجموعة مشاعر مختلطة بتحسيها وضروري انك تحسيها وضروري انه تكون موجوده، لانه انا بحس انه بدون هي المشاعر انت ليش تعيشي؟
0: ما عندك مشاعر سلبيه؟
1: هلا اكيد في مشاعر سلبيه ولكن هي بحس انه كثير خفيفه مقارنه بباقي المشاعر. لانه اليوم اذا السلبيه طغت على حياتك فانت قطعا انسان ما له قدران يتصرف، ما له قدران ينجح. فقد ما كان في سبب بحياتنا رح لازم إجباري إنه نضيف لحياتنا السعادة والنجاح والشغف والإصرار كل ما تتعبى حياتنا، والحمد لله 100 مرة على نعمة الانشغال والإنجازات والنجاح. بابا بابا شو الموضوع عندك؟
0: عندي أنا؟ بدي نفس. للأمانة أنا بحط فيها مشاعر الرضا.
1: حلو.
0: بحط فيها مشاعر امتنان.
1: حلو.
0: بحط فيها مشاعر حب كتير كبير لأمي، إنه ماما أنا كتير بحبك. بحط فيها يعني مشاعر سعادة، مشاعر تعب للأمانة. يعني يعني أصلاً أنت لتوصل لهدول مشاعر الرضا والامتنان والسعادة لازم تكون مارق بمراحل التعب للأمانة. ويعني هلأ بالوقت الحالي مشاهدين، أنا متأكدة أي حد عم يسمعنا هلأ يعني أكيد الحياة ما لها سهلة لهالدرجة، ومو كل شيء الحصول عليه بالساهل صاير. فأكيد الدنيا بدها مكافحة وبدها جهد وبدها إصرار وبدها شغف.
1: أنا بحس التعب لازم يضل مرافقنا طول حياتنا، لأنه التعب هو اللي بيخليني ننجح. بدون تعب وسهل الشخص ينجح.
0: لهيك زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس هالسؤال، فخلونا نشوف شو كانت إجاباتهم. سعادة صراحة،
2: وعندي أمل يعني كمان الحمد لله.
3: خوف من الفقد.
4: أوقات كتير منعيش مشاعر بس ما منعرف نحكي عنها، لحظة فرح، أمال أو حتى تعب. لهيك لو عطوك شنتاية وطلبوا منك تعبيها بكل المشاعر يلي عم تحس فيها هلأ، شو بتحط فيها؟
5: سعادة، فرحة، شغلات شخصية يعني فرحانة فيها.
6: مثلا هالشنتاية عم تقولي عليها بحط بقلبها السعادة مثلا، يعني مثلا إذا صار معي مثلا شيء حلو بخبيه حتى يضل ذكرى مثلا معي. شو الفكرة؟
7: الحنين. أنا مغتربة جاي من السويد، فحابة أرجع على السويد و خلص هاد الحنين اللي جواتي اذا ضل فينا ما رح اقدر كمل.
2: السعاده، الحماس، الرواء، وعندي امل يعني كمان الحمد لله رب العالمين. هيك شيء.
8: هلا اول شيء واهم ما هو الخوف من الفقد. بخاف اني افقد حدا بعزه، وانه دائما هذا الشعور معي يعني. وبحب وزع سعاده على كل الناس يعني، ما خلي حدا ابدا متضايق.
9: يعني الامل ان شاء الله، في امل، ما فينا يعني نخنق من رحمة الله، لازم يضل الأمل موجود عنا. والسعادة نحن بنبنيها بالمحبة، يعني بالطيبة، بالمشاعر، نحن بنبني المحبة.
0: صباح الخير من جديد مشاهدينا. أكيد مرقت معنا كلنا نكون واقفين قدام خيارين، واحد أرخص وواحد أغلى، وبآخر لحظة منقول خليني أدفع شوي زيادة أضمن.
1: والله خليني ادفع شوي زياده واضمن صراحه. والغريب انه اوقات اللي عم يدفعنا مو حبنا انه نصرف اكثر، وانما خوفنا نخسر او نندم بعدين.
0: ولهيك ظهر مفهوم اسمه اقتصاد الثقه، يلي بيشرح كيف الثقه او غيابها بتاثر على قراراتنا الشرائيه.
1: واليوم رح نفهم هالفكره اكثر مع استشاري ومدرب اداره وتطوير الاعمال الاستاذ عبد الله قاسم اغا، يلي صار معنا ونورنا بسد الصباح سوريا.
0: صباح الخير.
10: صباح الخير.
1: شو الاخبار؟
10: في أزمة ثقة كبيرة.
0: في أزمة ثقة.
1: طيب على سيرة الثقة، أنت اليوم لو هلأ جاية معنا وحامل شنتاي
10: مثلا،
1: بس ما فيها مصاري، في بقلبها مشاعر.
10: الله.
1: شو هي؟ ليش أنا كنت صار شاعر الأيام؟ شو هي المشاعر الموجودة بقلبها الشنتاي حاليا عم تحس فيها؟
10: حلو.
1: ولا انتوا جماعة ما بتحبوا المشاعر، بس المصاري بقلب الشنطة
10: نكمش تماما. يعني الشناتي بنعبيها مصاري بالعادة.
1: بس يكون في مصاري بيكون في مشاعر،
10: بيكون في مشاعر بكل الأشكال والأنواع والألوان.
1: طب شو المشاعر؟ بالله في بيكون مشاعر حزن؟
10: طبعا على خسارة بعض المصاري.
0: يعني احنا بدنا نطمنا ان شاء الله طمنا.
10: على هالسيرة هي والمشاعر، وهي شيء حقيقي فعلا، انه قدين احنا بنكون مو عاطفيين احيانا، عقلانيين بانه نقايس عن بعض، خلينا نقول المصاري زياده ندفعها كرمال احنا نضمن شيء للمستقبل. وهون هي فعلا هي ازمه ثقه بالاسواق كلياتها، بعلاقاتنا مع الناس كلياتها. وهذا الكلام هو بحد ذاته هو سر ما بتنتبه له الناس، بس الشركات منتبهين له.
0: طيب على السيره، يعني تعقيبا على كلامك، هل المستهلك اليوم بيشتري المنتج بحد ذاته ولا الثقة اللي موجودة فيه؟
10: رح لك ياها هيك بالعامية. المستهلك بيشتري راحة باله.
1: صح
10: مزبوط.
1: مصاري بتجيب راحة البال.
10: لا المصاري هديك وقت بضل بتجيب راحة المال.
0: هلا ايه هاي كمان ايه
1: هاي كمان ايه. بس لخبرك شغلة.
10: تفضل.
1: انت اليوم رحت لعند محل.
10: اوكي.
1: رحت لعند محل لقيت فيه قطعتين ثياب.
10: نعم.
1: واحدة واضحة انه ظريفة بس سعرها اغلى، واحدة انه طبيعية.
10: حلو.
1: شو راح تختار؟
10: اكيد الظريفة والحلوة والسعر رخيص.
0: هلا استنى شوي خلينا نروح مرحلة مرحلة.
1: يلا.
0: نرجع لراحة البال بقى، لأنه هي يعني حديث السوريين والشيء اللي نحن مندور عليك
10: تماما.
0: المستهلك بيشتري راحة باله، كيف بقى؟
10: راحة البال هي بتبلش من انتقائك للشيء اللي عم تقوله عمار هلا قبل شوي، إنه أنا فعلا أنا بدي ريح بالي، أنا ما بدي أشتري منتج ويخرب وعندي هيك مغامرة لو احتمال 1% يخرب هلا بعد بكرة بعد بكرة.
0: أي.
10: فأنا ماني مضطر إني أنا أدفع هاي المصاري وأخسرها يعني سريعا، أو إني أشتري من بياع متجول ويختفي هذا البياع ما أقدر أوصل له، وهون بتكون هي مشكلة كتير يعني كبيرة بهذا الكلام. لذلك دائما نحن نشتري راحة بالنا ومستعدين ندفع أكثر من هاي المصاري من السعر المعتاد بنسب مختلفة، كرمال بس أني أنا أضمن أنه هذا الشيء اللي اشتريته ما أفقد قيمته بالكامل. وعلى السيرة منى، أنت سألتيني قبل شوي أنه هل أنا عم بشتري المنتج ولا عم بشتري يعني الثقة؟ إيه أنا عم بشتري ثقة فعلا، عم بشتري السمعة تبعه، وهذا اللي بيفسر وجود براندات عالمية حول العالم أسعارها أغلى بكتير
0: تماماً.
10: من يعني من المنتجات اللي بتشبهها يمكن إذا ما كانت هي نفسها.
0: صح.
10: يعني بشكل أو بآخر.
1: طيب أنت اليوم إذا عم تروج لمنتج تبعك
10: مثلا،
1: بتروج على أنه تروج على راحة البال عند المستهلك ولا شو أكثر شيء بتركز عليه؟
10: حلو كتير. دائما في عوامل بتحسس الطرف الآخر بالأمان وبالثقة، بتولد عنده الثقة. وعلى فكرة هذا الأمان والثقة هو شغلة يعني الشركات تسعى له وبتدفع عليه كتير مصاري لتبنيه مع عملائها، لأنه يعني هي من أحلى من أعلى المراحل اللي ممكن أنه يوصل له علاقة العميل مع الشركة.
0: تمام.
10: يعني ببساطة اليوم المنتجات اللي بحس فيها بثقة أنا، أولاً أني أنا أدخل على محل على مكان ثابت ما يكون متجول، وهي نقطة من النقاط الأساسية. أخذ فاتورة على سبيل المثال فيها بتوضح لي حقوقي والضمان وفترة مثلاً التبديل أو شروط الاستخدام أو مثلاً كيف فيني رجعها. على سبيل المثال نحن قديم نروح مثلاً نشتري هون بالمجتمع عندنا أنه معك كفالة شهر، تمام؟ اليوم إذا محل ثابت وأنا له سمعة طيبة أو هو قديم، فأنا بوثق بكلامه أنه معي كفالة شهر، تمام؟ إذا محل والله فاتح جديد وبس ما بعرف يعني شو وضعه، فأنا بخاف أني أشتري منه لو عم يبيعني بسعر أرخص، لأنه احتمالية أني أنا أفقد كامل المبلغ يعني هي أكبر بكتير. وهذا الكلام هو اللي بيفسر سلوكنا نحن كأشخاص، أني أنا مستعد أدفع أحياناً 50% زيادة مقابل بس إحساسي بالثقة والأمان من هذا المنتج أو هذا المحل أو هي الشركة.
0: طب أنا صراحة يعني عندي هيك سؤال دائما بيخطر على بالي، وبصراحة يعني بقيسه على نفسي كمان، إنه وقت أنت مثلا بدك تروح على سوبر ماركت، بدك تروح على محل تياب كذا، وأنت مالك مجرب ولا أي شيء من عنده. خلينا نحكي بالسوبر ماركت
10: مثلاً.
0: في منتجين مثلا للتنظيف، أنت هدول المنتجين مالك مجربون.
10: نعم.
0: بتشوف يلي سعره أغلى ترتاح له أكثر، فهل عن جد يلي سعره أعلى بيكون يعني مصدر جودة للمستهلك ولا لا؟
1: قصدك إنه دائما
0: كيف يعني؟
1: يعني إنه دائما السعر الأغلى لأي منتج
0: أي
1: بيضمن الثقة والأمان والهيك
0: تماما، يعني مؤشر للجودة ولا لا؟
10: بالتأكيد هي لعبة بنلعب عليها،
1: يعني مو جد تكون
10: طبعا لا مو بالضرورة أبدا إنه يكون
0: بس كنظرة أولى
10: والأفضل.
1: أي صح معك حق.
10: يعني هذا هون الفكرة الأساسية، هل هذا المنتج جديد نازل؟ إذا أنا ماني مستخدمه بالمرة فهو رح يكون حذر كتير، ممكن أخذ نصيحة الشخص المسؤول بالسوبر ماركت على سبيل المثال، إنه هي سمعتها جيدة الشركة و و و وهي التفاصيل هي بحد ذاتها بتساعدنا على إنه نحن نأخذ هذا القرار. لذلك يعني شركات مثلا مثالنا هذا تبع التنظيف بيعملوا حملات إعلانية ضخمة كتير، لحتى يعززوا وجودهم بأذهاننا نحن ماشيين بالشوارع تماما ونروح على السوبر ماركت هو منتج جديد ما حدا سمعان فيه لساته لساته جديد ما أنا مجرب فأنا بقدر أتخيل أنه هو فعلا هو فيه ثقة بشكل أو بآخر هذا الكلام بحد ذاته هو بيبني الثقة إلى أن جرب هذا المنتج وأتأكد من فعاليته ومن أنه هو جيد ولا لا فعلا بغض النظر عن السعر بقى عالميا على فكرة بالمناسبة عالميا أزمة هي الثقة اللي عم نحكي عنها بين العميل والشركة بتزيد من يعني أسعار العقود يعني بنسبة تقريبا ما بين 20-40% 20-40% هذا رقم هائل جدا على فكرة بأنه العقود بيرموها بين الشركات حتى مو بس حتى مع عميل مباشرة عم بتزيد بهي النسبة هي بس كرمال أنه أنك توثق بهي الشركة وتستخدم خدماتها أو منتجاتها فهي هي نقطة كتير حساسة ومهمة اليوم يمكن بذاكرتنا كلياتنا هون بسوريا انه احدى الشركات اللي بتقدم الخدمات الكهربائيه يعني هي منتجاتها ما كتير منيحه لكن الثقه بصيانتها كتير مهمه بالبلد يعني صراحه وعلى مر السنين والهذا ضلوا مستمرين و و و فيعني هذا بحد ذاته بيخلي الناس تخليها من ضمن اولى الخيارات اللي ممكن يعني يجيبوها يعني او يحصلوا
0: عليها يعني حتى
1: تعملوا لنا خصوصا في سيرفيس انه نحن انه نحن احيانا بدنا مثلا نحن نجيب المونتاج لك انه احنا مثلا بعد 10 ايام بيجوا بيعملوا فحص بعدين بيصلحوا بسرعه
0: وانت ما دقيت لهم بلبوك
1: بالضبط فهذا الشيء قديش بيعطي قيمه 100%
10: وانا اسف وعلى النقيض تماما يمكن في اكس من الشركات او الـ الـ الـ يعني خلينا نقول المنتجين بيساوي منتج يعني جودته ممتازه وبتجنن ويعني وكواليتي عاليه جدا بس بالمقابل الخدمات اللي ما بعد البيع عم بتكون سيئه جدا فبيكون هو فقد الثقه لانه اليوم كثير مهم هذا الموضوع اني انا اتصل يعني بحدا يجاوبني يتجاوب معي يحل لي مشكلتي هي نقطه كثير حساسه ومهمه
1: طيب انت كنت عم تحكي انه الاعلانات اللي احنا عم نشوفها بالطرقات هي اللي بتساعد انه الشخص انه المنتج يعمل انتشار وهيك بس انا اليوم رح اجيك على طريقه الاعلان الحديثه مؤثري السوشيال ميديا هلا يعني صارت يعني
0: مكتسحين السوق
1: حرفيا صار شغلته الشغله انه يعملوا ترويج للمنتجات وانا في واحد من المؤثرين بارخ خبرني انه المنتج بيدور
10: نعم
1: بيدوروا عند المؤثرين
10: نعم.
1: وفي حدا تاني بيقول لي انه انا اي منتج بيطلع حدا من السوشيال ميديا بيحكي عنه الموضوع انا ما بثق فيه
10: حلو
0: هو بيشتغل بهي الشغله بيشتغل بالسوشيال ميديا
1: هو بيشتغل سوشيال
0: اوكي
1: في شكله المؤثرين على السوشيال ميديا هل هن فعلا مصدر ثقه او لا
10: تمام هذا الشيء هو تابع لنفس الشيء اللي عم نحكي عليه نحن كلنا

0: مصاري وبتحافظ على سمعتها. نظرية الزبون دائما على حقه من وين اجت؟ ان هي مشان السمعة، مشان سمعة الشركة. يمكن يكون الزبون مو على حق على فكرة وتراضي الشركة يعني وتلاقي له حل وتدفع من جيبتها كرماله، بس كرمال سمعتها حتى ما يطلع يحكي عليها بالشيء السيء او بالعاطل مثل ما بنقول بالعامية. وهي نقطة كتير حساسة على فكرة، يعني لذلك السمعة هي اهم شيء.
1: بس يعني كمان عبد الله للأمانة صراحة مو بس السمعة، يعني انا بحس إنه المجتمع كتير بيلعب دور بهذا الموضوع. يعني نفترض كنا قبل شوي عم نحكي عن الماركات والماركات العالمية، يعني فينك تقول تياب، أدوات كهربائية، مكياج، يعني موبايلات كذا. فبتلاقي إنه يعني إذا بدك تقارن في بنفس المستوى وبنفس الجودة، بس ما عليك لها الضوء لأنه المجتمع كل تركيزه على هاي الماركة،
0: على براند معين،
1: على براند معين. فكمان يعني شو تأثير المجتمع على هذا الموضوع؟
0: هون بقى بتجي ثقافة الشراء عند المجتمعات. مثلا نحن بسوريا اللي بيسبق بياكل فستق، هيك نحن ماشي عنا السيناريو يعني للأمانة. وإذا بتتذكروا كل شغلة من أي براند فتحت أول شغلة ضلت بإذهان السوريين يعني، واستمرت حتى بالحكي يعني باسمها صار ماشي بكل المراحل. هون ثقافة الشراء هي بتلعب دور. بس الشركات اليوم على سيرة خلينا نقول الأمور الحديثة وأمور التسويق الحديثة صارت تعمل دراسات إنه صاروا يقدروا يغيروا سلوك المستهلك من خلال إبراز الميزات الموجودة بهذا المنتج، من خلال خلق الاحتياجات لهذا المستهلك إنه أنت فعلاً بحاجة هذا المنتج.
2: الشركات هي اللي تبني المجتمع.
0: بالضبط. اليوم وصلنا لمرحلة إنه الشركات هي قادرة تتحكم بسلوكنا كلياتنا.
2: بالسلوك
0: وليس حتى بالشراء، بقرار الشراء، بسلوكك أنت حتى بتحكمه. لأنه هذا الكلام هو بالنسبة لهم هو مصدر أموال عشان يعبوا الشنتاي بالمصاري. وهذا الكلام بحد ذاته هو بيساعد على خلينا نقول على فهم مجتمعات. وبتلاقوا مثلا هم بسوريا غير مثلا بالأردن، غير بالإمارات، غير بمصر. كل مجتمع في له خصوصيته، له يعني أمور خاصة فيه من عادات وتقاليد وبيئة ومراعاة لتفاصيل. وهذا الكلام على فكرة مو بس بالسلوكيات، حتى بطبيعة المنتجات. يعني على سبيل المثال الشاي ورق الشاي.
2: والله الشاي طيب صراحة.
0: طيب الشاي ما طيب الشاي مثلا اللي بيمشي بسوريا اللي نكهته طيبة بسوريا غير اللي نكهته بمصر
1: أو
0: غير
1: بالأردن أو تركيا.
0: شو بيلعب دور فيه؟ هو نوع المي، نوع المي الموجودة عندنا مو الشاي. يعني فهي واحدة من النقاط الأساسية على فكرة بعالم البزنس. فتخيل قديش البيئة هي إلى تأثير بشكل أو بآخر.
1: 100%. يعني صراحة حديث يطول عبد الله قاسم آغا، شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمة، ومنور صباح سوريا كالعادة.
0: تسلم والله يخليكم. يسعد صباحكم.
1: مشاهدينا هلأ بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم لنكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق. غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمزاً

0: الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحقيقة
2: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال
3: له التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: رجعناكم مشاهدينا من جديد مع فقرة خلف الشباك اللي دائما بنفتح فيها النقاش على أهم القوانين والتفاصيل اللي بتصنع الفارق داخل الملعب والغرائب والطرائف اللي بتصير على أهم مسرح كروي بالعالم. كأس العالم وهديل أكيد صارت معنا بالاستوديو، بنرحب فيها ونشوف شو محضرت لنا اليوم. صباح الخير.
1: مثل العادة منى صباح الخير، أنت شو الأول بعدين صباح الخير.
2: أنا تعودت. إيه خلص. يلا. أنا برأيي تعرف شو تساوي خلص صبحوا على بعض.
0: خاطر يا حرام. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير منى، كيفك اليوم؟
0: شو محضرت لنا لليوم؟
2: بدكم شيء؟
1: لا صباح الخير عمار أكيد. لا لا ما فينا نعمل الحلقة بدونك.
2: يا الله خلص هديل مشي. طب صبحي قد ما بدك على منى.
1: شكرا. حضرتوا امبارح مباراة المغرب وفرنسا؟
2: للأسف حضرناها. يعني المغرب نحن أكيد هو أداء كان مشرف، ولكن نحن توقعنا إنه يساوي شد فرنسا. عملوا كل شيء عليهم. بدي يعني الحارس ياسين بونو عمل اداء رجولي جدا لا لا جدا لا. جدا
0: رهيب، كان اسطوره،
2: كان عن جد اسطوره.
0: كان اسطوره
2: ولكن الحظ عن جد ما حالفهم.
1: صحيح. طيب ذاكرين بفقره بخلف الشباك لما البرازيل يعني خسرت وما تاهلت لربع النهائي، وبعدها سمعنا عن اعتزال نيمار، كنا عم نحكي عن لعنه صايبه البرازيل واللي هي انه دائما كانت عم تخسر كمان بالمونديال.
2: لعنه خاصه البرازيل.
1: اي تمام. فنحن اليوم بدنا نحكي عن يعني لعنه مرتبطه بكل ببعض المنتخبات.
0: يا لطيف.
1: صحيح هن سموه وقتها بالبرازيل لعنه الاوروبيه.
0: اوكي.
1: لأن هي كانت تخسر على يد منتخب اوروبي. فنحن اليوم بدنا نحكي عن منتخبات دخلت المونديال وربحته لمرة واحدة، بعدين صابتها هي اللعنة.
2: إيه؟
1: وما بقى ربحت أبدا.
2: لعنة حامل اللقب.
1: ليش عم تحرق الفقرة؟
2: بس اتلعنة حامل اللقب خلاص.
0: ليش يا ترى؟
1: حسي شو لأنه المشاهدين عمال محضر الفقرة.
0: بتقلك كنا سكتت بس.
1: هو لازم يعني يسبق علينا.
2: تفضلي عندك.
0: هديل أنا عم بسمعك، تفضلي.
1: شكرا منى وعمار كمان. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. اليوم موضوعنا عبارة عن لعنة صابة المنتخبات بكرة القدم من عام 1998 لل 2018، يلي هي مثل ما قلنا الأستاذ عمار لعنة حامل اللقب. كثير من أبطال كأس العالم على مدار سنوات عم يحققوا كأس العالم، وبالنسخ التالية بيطلع المنتخب الحامل للقب من الدور الأول. هاي اللعنة رافقت الكثير من المنتخبات يلي حققت اللقب، ورح أحكي لكم عنها تباعا. طيب كونه أنت محضر يعني الفقرة، شو أول منتخب نحكي عنه اليوم؟
2: ها سألتوني ورح جاوبكم
1: بدون ما تقرأ.
2: المنتخب الفرنسي.
1: صحيح. أوكي.
0: كم بده غش قبله؟
1: رح نعتبر إنه ما غش. أوكي. بس هو لأنه كمان كان عم يساعد بالإعداد وحضر الفقرة.
2: إيه بس 1998 واضح إنه فرنسا ربحت الكأس العالم، فبتصور بعدها صارت المشكلة. إيه أوكي. شو رح نعملها بين منى وهديل؟
1: لا ما فينا بدون ما ندخلك بالمنافسة أستاذ عمار.
0: طب احكي لنا السيرة، احكي لنا القصة.
1: بعام 1998 حقق المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم للمرة الأولى بتاريخه، وبصراحة كانت عن جدارة واستحقاق ضد المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-0. بعدين فرنسا دخلت مونديال كوريا الجنوبية واليابان المقام عام 2002 وهي بطلة العالم بال 1998 مثل ما حكينا، وبطلة أوروبا بال 2000، والجميع كان متوقع تكمل سيطرتها. لكن الصدمة كانت كبيرة، خسرت أول مباراة أمام السنغال بهدف مقابل ولا شيء. هلأ تعادلت مع الأوروغواي وخسرت أمام الدنمارك، نتيجة خرجت من دور المجموعات وما سجلت ولا هدف بالبطولة. يعني هاي بالبداية نحن عم نحكي عن المنتخب الفرنسي، بعدها حنروح على المنتخب الثاني ما حأسألك عنه عمال لأنه أنت بتعرفه، اللي هو الإيطالي. طب بتعرف قصة المنتخب الإيطالي؟
2: إيه؟
1: شو هي؟
2: من أي ناحية قصدك؟
1: طب شوف حقولها أنا وبعدين بسمع لك فيها.
2: أوكي.
1: أما المنتخب الإيطالي فبعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2006 أمام المنتخب الفرنسي وصل لمونديال عام 2010 بجنوب أفريقيا. البداية كانت بتعادل مع الباراغواي ومن بعدها تعادل مع نيوزيلندا. الجمهور كان متأكد إنه التأهل مضمون، ولكن المفاجأة كانت بالخسارة أمام سلوفاكيا بنتيجة 3-2 والخروج من دور المجموعات بالمركز الأخير.
2: يا الله والله
0: صح حزينة صراحة.
2: أنا خص حزينة إنه واحد مثلاً يربح المونديال بعد 4 سنين كل العالم يكون عنده أمال إنه هذا المونديال هذا المنتخب رح يربح ويطلع من الدور الأول.
1: وخصوصا انه يعني هو منتخب صراحه لا يستهان به وبقدراته وباللاعبين اللي فيه، فبيكون يعني هيك صدمه صراحه للجمهور والمشجعين،
0: صح،
1: وخصوصا اللي بيكونوا هيك معلقين امالهم على المنتخب تبع بلدهم.
0: والله انا امبارح زعلت، مباراه مصر زعلت والبرتغال زعلت.
1: صح، ثلاث صدمات لمنى بالمونديال واحد.
0: ما توفقت هلا بكاس العالم هالسنه.
2: مين السحبت زعلي؟ ما مين سا
0: والله
2: اسبانيا اذا بتحبي.
0: والله اسبانيا مو كثير، بس هلا
1: اذا طب شو رايك نسحبك لحزبنا الارجنتيني؟
0: مستحيل، ما انا عم بستنى هلا. ما كثير زعلت امبارح، والله زعلت كثير، بس يعني هيك اللي هون علي انه فرنسا اذا لعبت ضد الارجنتين رح يكون دمار.
2: هذا الحكي حكوه المونديال الماضي ب 2022.
0: هذا الحكي قديم
2: من اربع سنين، المونديال الماضي، وربحت الارجنتين على فرنسا.
0: ولا نشوف هالسنه
2: والله. هلا احنا عم نلعب يوم الاحد مع سويسرا.
1: هلا شوفوا، انا بحس انه الكاس فرنسي او اسباني صراحة.
2: انا بحس انه الكاس
1: يعني حسب التشكيله.
0: حاجه يعني.
2: طيب بعد 19/7 بنحكي ان شاء الله.
1: خلاص ان شاء الله، معناها تعالوا نشوف المنتخب الاسباني شو قصته.
2: يا
1: بمونديال 2010 فاز في المنتخب الإسباني بعد مباراة خيالية انتهت بفوز الأخير على المنتخب الهولندي بهدف بالدقائق الأخيرة عن طريق أنيستا يلي كسر أحلام الهولنديين بهي المباراة. ودخل المنتخب الإسباني على مونديال 2014 بكل ثقة، ولكن على ما يبدو الهولنديين وحاملين كانوا بقلبهم وببالهم يعودوا خسارة المونديال السابق. فازوا على إسبانيا بنتيجة 5-1، والقصة ما وقفت هون، وإسبانيا خسرت أمام تشيلي بنتيجة 2-0. وقبل ما تلعب المباراة الثالثة ودعت البطولة رسميا من الدور الأول بوحدة من أكبر صدمات تاريخ المونديال. أي كون نحن عم نحكي كنا عن المنتخب الإسباني.
0: أي.
2: أنا مباراة النهائي تبع إسبانيا وهولندا أنا حضرتها صراحة. كان هذا حكي 2010. لكن تذكر كيف صراحة وقت إسبانيا واحد الجول إنيس لحظة الجول الأخير كانت فظيعة. فبعد 2010 الكل قال إنه إسبانيا رح تستحوذ على المونديال أكثر من نسخة.
0: أنا بتذكر عمار، ما بعرف إذا حكينا هالموضوع معك ولا لا، أنا بالنسبة لي أحلى نسخة لكأس العالم هي 2010 كانت.
2: 2010 بكل تفاصيلها.
1: لا حزن شو بصراحة أنا ما بتذكرها.
2: لا كانت بتجنن، يعني كانت بتجنن. أول شيء كان تفاعل العالم، الجمهور كان طلع أصوات مدري كيف، كانت الطابة شكلها كتير حلو. وكانت المنتخبات وكمان نحن اللاعبين نحب مثلا ميسي، كريستيانو رونالدو، نيمار، كانوا بذروتهم، فكانت كتير حلوة. بس إسبانيا صراحة عملت مجهود كتير كبير، وبعد المونديال قالوا إنه إسبانيا هتستحوذ.
1: طب البروديوسر للحلقة عم يقول إنه بحب مونديال 98.
0: أحمد أنت مشاهدينا خبرونا بالله، قلونا
2: أحمد أنت شو بتحب نحن بنحب.
0: بلش عمار بي ما هحكي انا، مشاهدين بتعرفوا لحالكم
1: فهموا لحالكم. حنتابع بعدين لنشوف بعد مونديال 2010 شو صار. بعد رباعية تاريخية يلي حققها المنتخب الألماني بمونديال 2014 أمام البرازيل وبملعبها وعلى أرضها كمان، دخلت ألمانيا مونديال روسيا عام 2018 كمرشح أول للقب، لكنها خسرت أمام المكسيك وفازت بصعوبة على السويد بهدف قاتل، لترجع تخسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0. النتيجة كان خروجها من دوري المجموعات لأول مرة من عام 1938. هلأ وصلنا على المنتخب الألماني.
2: أنا ألمانيا ما بحبها.
1: أنا بصراحة ما بحب المنتخب الألماني.
0: لا والله أوايا يعني.
2: أوايا أنا ما بحبهم.
0: يعني في مشاعر شخصية.
2: في مشاعر شخصية.
0: شخصنا عمار.
2: في تارات كبيرة يعني.
1: هلأ هي ما لها بالمونديال معنا.
2: إيه بس أنا خبرك ليش؟ أنت عم تكوني مناصرة لإلي. لك ليش؟ لأنه ألمانيا ألمانيا طلعت الأرجنتين ب 2014.
0: يا حرام يعني هلأ حاقد.
2: وفرنسا طلعت الأرجنتين ب 2018.
1: أوكي
0: شفتوا ليش أنا بشجع فرنسا؟
1: هتكون على فكرة حلقة نارية لما تكون مباراة الأرجنتين وفرنسا.
2: إيه بعد المباراة متواجهة.
1: لا شوف، مع أني أرجنتينية بس أنا بصف منى إذا بتريد.
2: هدي لها الأرجنتين. حتى لو كنتي لابسه كاسة الأرجنتين هذيك المرة.
1: لا هو لأنه منى، عرفت؟
2: أوكي خلص أنا عجزت.
1: مشاهدينا، أربع نسخ متتالية شهدت نفس السيناريو تقريبا، بطل العالم يرجع بعد أربع سنين ويطلع من الدور الأول، هالشي خلى الإعلام يطلق عليها اسم لعنة حامل اللقب مثل ما خبرنا عمار. طيب كيف انكسرت اللعبة بمونديال 2022؟ فرنسا بطلت نسخة 2018 قدرت تكسر هالقاعدة وتأهلت للنهائي لتثبت أنه هاللعنة مو قانون ثابت، لكنها بتذكرنا دائما أنه كرة القدم ما فيها ضمانات، وأنه لقب الأمس ما بيضمن نجاح اليوم. يعني مثل ما بنعرف كرة القدم حتى مثل ما شفنا بالمباريات الأخيرة ما فيها شيء محسوب بصراحة ولا فيها شيء مضمون
0: صح.
1: والنتيجة ممكن هيك بدقائق تنقلب فجأة. فأنا لهون بكون خلص فقرة خلف الشباك وهيك وصلنا لبدايتنا الأخيرة نهايتنا الأخيرة. نشوفكم بفقرة كلام ميديا.
0: بنستناك يا هدير.
2: يعني شكراً يا هدير, شكراً على ثقافتك الكروية اللي كمان عم تزيد أكثر وأكثر
0: بفضولك وجهودك عمار يعني.
1: لا هو بصراحة فريق صباح سوريا كلياتهم برا يعني عاملين هيك, والبروديوسرز أكيد تبعنا والبروديوسر أحمد وأحلام كمان ما شاء الله يعني موسوعة كروية نحن بنستفيد منها. ومثل ما قلت لكم هذيك المرة هيك بجمع منهم معلومات
2: ونطلع الفقرة ويلا
1: نطلع الفقرة.
2: نورتينا ونشوفك أكيد بكلام ميديا.
0: شكرا هديل.
2: مشاهدينا فاصل وبنرجعكم لحتى نكمل باقي فقراتنا, لا تروحوا لبعيد.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد, بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر, نستمع, نستكشف, نتحرى, نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: هي كلمة معروفة بسدناها أنه استغفر الله العظيم الله ما موجود, نحن ربك, نحن إلهك, بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدموا وماتوا, فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح ما إجا بعيدك المساء, اللي طلعوا المساء ماتوا. أنا غالباً سأقتلهم, حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه, هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا, شهداء صيدنا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: منيح لهالتقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة الديوان يلي بنرجع فيها دائما لرموز الأدب والشعر العربي. وصاحب فقرتنا اليوم هو الشاعر اللي حمل اسم وطنه بلقبه وترك بصمة خاصة بالشعر والأغنية العربية، صاحب البيت الشهير: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. ابن بغداد اللي كتب للحب والوطن والإنسان، واستطاع أنه يصنع مدرسة شعرية مميزة جمعت بين البساطة والعمق. الحديث أكثر عن مسيرته وتجربته الأدوية منرحب بضيفنا الأستاذ رضوان أبو صباح اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير
1: أستاذ. صباحك عمار. صباح الخير.
2: شو الأخبار؟
1: تمام، أنت كيفك؟
2: بالله شلون شفت لي لقاء البيت الشعر؟
1: ممتاز، خطير. يعني مستقبل شاعر عمار.
2: طيب خلينا نبلش. رضوان يعني كريم العراقي اسم كلياتنا بنعرفه، هذا البيت معروف عند كل الوطن العربي اللي يهتم بالشعر والذي لا يهتم بالشعر.
1: نعم.
2: بدأ لا كان في جاه، لا كان في داعم. كيف كيفت على هذا الوسط الجميل جدا، وكيف كانت بداياته؟
1: خليني أبدأ لك ببيتين شعر: الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الزمان على جميع مشاعري، فتفجر الإبداع من أعماقي. صاحب هذه الكلمات كريم العراقي يلي اسمه الحقيقي كريم العودة، ولد عام 1955 في حي الشاكرية في وسط بغداد، درس في دار المعلمين ونال شهادة دبلوم الموسيقى وعلم نفس الطفل. كريم العراقي بدأ مسيرته بكتابة أغاني الأطفال، هو عمل في حقل التدريس لكن مسيرته الشعرية أو الأدبية بدأت بأغاني الأطفال. يذكر أنه في طفولته كان يلتقط كلمات الإعلانات التلفزيونية ويمزجها مع الكلمات اللي تعلمها بالمدرسة ويشكل منها كلمات أغنية.
2: نعم.
1: هو لأنه سفير الغناء العربي العراقي أصلا، فكان يعني مبدع في كتابة الكلمات، كلمات الأغاني الطفولية، وإيقاع الكلمات كان من خلال النقر على شنتايته المدرسية عمار. يعني ينقر على الحقيبة فيتشكل معه لحن، لأنه الحقيبة كانت من زمان مثل الصندوق إذا بتتذكر، فكان يطلع له صوت فينقر عليها. أيوة تمام،
2: هكذا شيء يطلع
1: فيطلع يطلع لحن. كريم العراقي بينه وبين كاظم الساهر قرابة 50 عمل، اشتغلوا 50 عمل سوا. وأيضا كان أول لقاء أثناء الخدمة العسكرية، خدموا جيش سوا، وأول انطلاقة كانت عام 1985. نال عدة جوائز، ولف أكثر من 12 ديوان شعري، 4 مسرحيات ورواية بالإضافة لأعماله الصحفية. يقال أنه عبقريته تكمن في توجهه للغة اليومية السلسة. يعني هلأ حنشوف هذا الشيء بقصاده أكيد، ما في تعقيد. وحتى نزار قباني أشاد بشاعرية كريم العراقي وبعت له رسالة من لندن لبغداد عام 1995 مما جاء فيها: اكتب لنا أحلامنا وأحاسيسنا بأسلوبك الطفولي الجميل يا كريم.
2: الله الله الله،
1: كريم العراقي أشعر بدنا.
2: والله أشعر بدنا شوي صراحة. كريم العراقي كتب كمان عن الحب، ولكن مو مثل أي شاعر، كان يمتلك شيء يتعلق بالحب جدا جدا جدا مميز، واللي هو كان يعتبره مثابة وطن. كيف كان يحكي عن الحب؟
1: السؤال جميل يا عمار. كريم العراقي كان يكتب عن الحب بطريقتين رئيسيتين مختلفتين عن غيره. كان يشوف الحب كامرأة أو كان يشوفه كقدر، لكن الملهمة قد تكون تعددت، يعني قد تكون المرأة الوطن، المرأة الأم، المرأة الحياة. كان يشوف بالمحبوبة وطن وبالوطن محبوبة، يعني أسلوبه قريب من نزار قباني. لكن نحن دائما بنحكي عن الحب لكن ننسى الوجه الإنساني في الحب. اليوم لما نشوف حدا عم يبكي لازم نقول له مثل ما قال كريم العراقي: وعذرته لما تساقط دمعه ونسيت أياما بها أبكاني، وأخذته في القلب أهمس راجيا، جمرات دمعك أيقظت نيراني، وأخذته في القلب أهمس راجيا، جمرات دمعك أيقظت نيراني، أتريد قتلي مرتين؟ ألا كفى فامنع دموعك واحترم أحزاني، لا صبر لي وأنا أراك محطما، يا من يجرح دمعه أشفاني.
2: الله.
1: لكن الأبرز والمفاجأة في حبه هي حبه للوطن. كلمات أغنية الثورة السورية.
2: حلو.
1: يعني أشهر أغنية في الثورة السورية لمين تتوقع؟
2: يعني أغاني الثورة السورية كثيرة وكثيرة خلدت بذاكرتنا على مدار سنوات كثير كبيرة، وكثير عالم غنوا للثورة. ولكن
1: الغنية اللي كتبها كريم العراقي، وهي لم تكن أولا للثورة السورية، كانت للعراق، هي أغنية جنة
2: جنة جنة جنة, جنة, جنة, جنة وطننا.
1: طيب شو اللي جاب العراقي على السوري، وشو اللي جاب عبد الباسط الساروت، هو أيقونة هاي الأغنية لكريم العراقي؟ القصة ما فيه أنه عام 1982 كريم العراقي بيكتب كلمات أغنية جنة جنة جنة جنة يا وطننا، وبهديها للعراق. بعد سنين، بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، عبد الباسط الساروت حارس الثورة السورية يعيد إحياء هاي الأغنية، بيتم التعديل على كلماتها حتى نسمعها بكل مظاهرة وبكل ميدان، يقول جنة جنة جنة
2: جنة, جنة يا وطننا،
1: يا وطني حبيب، يا ابو تراب الطيب،
2: حتى نارك جنة،
1: ثوري ثوري درع، نعتامي لنتي شمع، حمصية نادي فزع، يا مسند حملنا، شهيدينا لا ما مات، زغري دلو يا البنات، خادمات وحوريات، بإذن الله على الجنة، بإذن الله على الجنة.
2: يا عيني، أول شيء أكيد أكيد أكيد الرحمة لعبد الباسط الساروت،
1: أكيد
2: المناضل في الثورة السورية المباركة اللي انتهت إن شاء الله.
1: أكيد طيب. الرحمة للروح.
2: في سنوات الأخيرة يعني كريم العراقي عاش ما عاشه خلال الحرب العراق، شهده وتحمل ما تحمل من المعاناة والحصار اللي صار، وكان يكتب عن الوطن.
1: تمام.
2: كيف كان يكتب؟
1: شوف، بكتاباته عن الوطن هو ما كان سياسي مباشر.
2: أوكي.
1: بعض الشعراء اللي تناولناهم بالفقرات السابقة إذا تذكر عمار، كان في عندهم
2: سياسيين
1: أولاً، وكان يعني خلينا نقول في عندهم هجاء تجاه بعض الحكومات بعض الأنظمة، لكن كان كريم العراقي بيهمه العراق فقط، بيهمه الإنسانية فقط. فتخيل إنه قصيدة واحدة ممكن تحرك العالم كله، قصيدة واحدة ممكن تحرك سفينة أدوية إلى العراق. عام 1995 كريم العراقي بيكتب قصيدة عن أطفال العراق المشردين اللي كانوا عم يعانوا من نقص الأدوية والغذاء. هاي القصيدة بتعجب كاظم الساهر وبغنيها على مسرح بدبي أمام حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوب. بعد هاي الحفل، هذا الحفل، تتعاطف الناس مع هاي الأغنية أو مع هاي القصيدة، وبيتم إرسال سفينة مساعدات غذائية إلى العراق، بيتحدوا الحصار لفترة معينة وبينكسر هذا الحصار عن أطفال العراق، وبتتصنف القصيدة كأفضل قصيدة إنسانية وتمنح جائزة اليونيسف، لأنها بتقول: تذكر كلما صليت ليلا ملايينا تلوك الصخرة خبزا، على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزة، تذكر عندما تخفو على أي وسادة، أنام الليل من ذبحوا بلاده، أنا إن مت عزيزا فإنما موتي ولادة، قلبي على جرح الملائكة النوارس، إني أراهم عائدين من المدارس، داست جبينهم المآذن والكنائس، كتبوا لكم هذا النداء، وطني جريح خلف قضبان الحصار، في كل يوم يسقط الأطفال من العشرات من أطفالنا، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى هذا الدمار؟ هاي القصيدة كانت بمثابة زلزال، يعني العالم بالقاعة سمعوا القصيدة، بكيوا، فورا راحوا تبرعوا لأطفال العراق.
2: حلو حلو كثير هذا الكلام. طيب ختاما يعني بعد الحب والسياسة والحديث عن الوطن اللي حكى، شو هي كانت القصيدة الملهمة اللي عاشت سنوات واللي أثرت جدا بأشياء كريم العراق؟
1: شوف، أنا بهي المحطة بدي أحكي كلمتين وبعد ألقي القصيدة إهدية للمشاهدين. في زمن التفاهة خلينا نقول للأسف، أو في زمن التأثير السطحي، خرج كريم العراقي وفرض نفسه على المشهد الإعلامي الثقافي من خلال البساطة، الصدق، العفوية، الإنسانية. ما قال عن نفسه أنا مؤثر، بل ترك كلماته تأثر بالناس، والدليل على ذلك القصيدة اللي عم تقلي عليها هي اللي أثرت فعلا على الناس، كثير من الناس. فهلا أنا بدي أهدي هاي القصيدة لكل إنسان عم يشاهدنا، لكل مشاهد عم يتابعنا، قد يكون حزين عمار، قد يكون مريض، قد يكون يعني متألم، فأنا بدي أهدي هاي القصيدة للمشاهدين وجها لوجه.
2: كم معك؟
1: يقول كريم العراقي: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين، سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به حولا ونعتصم.
2: شكرا يا رضوان على هي فقرة جميلة اللي كل مرة أكيد عم نضيف شيء يتعلق بالشعر، وكلياتنا هيك عم نحاول قدر الإمكان نحب الشعر. نورتنا أكيد.
1: شكرا بوجودك. شكرا عمار.
2: لا
1: حبيبي لك.
2: وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع مع منى وفقرة الديكور. لا تروحوا لبعيد.

0: صباح الخير من جديد. الجدران هي أكثر عنصر بالبيت بياخد مساحة بصرية كبيرة، ومع هيك أوقات كتير منركز على الأثاث والإكسسوارات ومننسى أنه طريقة إكساء الجدار ممكن أنه تغير شكل المكان وإحساسنا فيه بالكامل. يعني بين الدهانات، ورق الجدران، الحجر، الخشب والمواد الحديثة صار في خيارات كتير، لكن السؤال الأهم، كيف نختار الشيء الصح لبيتنا وكيف نعمل جدران تكون حلوة وعملية بنفس الوقت؟ لهيك اليوم رح نحكي عن عالم إكساء الجدران، شو الخيارات الموجودة، كيف نعرف شو بيناسب مساحتنا، وشو الأخطاء اللي ممكن تخلي النتيجة أقل من توقعاتنا، وأكيد كل هالتفاصيل رح نحكيها مع المهندسة المعمارية المتميزة لونا اللحام. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد لي صباحك منى.
0: منورة صباح سوريا
1: حبيبة قلبي، منور وجودك.
0: لونا، شو هي خيارات إكساء الجدران يلي هيك نحن دائما بننساها بس هي فعلا موجودة بالعمار ولازم انه تكون موجودة بالبيت؟
1: الجدران عموما يعني المادة كمادة، انا وقت بدي نقيها وبدي نقي المادة للجدار، انا بدي افكر باكثر من نقطة، بدي افكر شو هي المادة، شو اكثر شيء هلا موجود، شو الشيء اللي سهل الوصول له. يعني هلا نحن عم نحكي مثلا شو المواد اللي منتشرة، طب انا بدي اعرف هي المادة منتشرة بس بالوقت الحالي ولا هي المادة دائما منتشرة، انا ايمت ما اعتزت مثلا بدي صيانة بدي كذا هي رح تكون موجودة. لهيك خلينا نشوف المواد اللي هي الاكثر شيوعا حاليا واللي دائما موجودة وبتتجدد، ممكن هيك تتطور ولكن مستحيل انها ما تكون موجودة.
0: تمام.
1: اولا اللي هو الدهان.
0: الدهان،
1: الدهان اللي هو يعني انا بقول ما في فراغ لازم يكون خالي من الدهان، لانه هو اكثر ماده بيزك، اكثر ماده بتعطيني سطح بسيط، ما بتعطيني سطح فيه تفاصيل بصريه ممكن تتعبني. الدهان مثل ما مره حكينا في له اكثر من نوع،
0: اكثر من نوع،
1: لكن انا كيف بختار الدرجه المناسبه؟ الدرجه احيانا انت بتشوفيها مثلا على التستر مثلا بدرجه، احيانا على المد ممكن تختلف شوي،
0: ممكن تختلف،
1: لكن بسبب المساحه البصريه. دائما انت وقت بتشوفي اللون على قطعه صغيره مو مثل ما بتشوفيه مثلا على جدار كبير. فموضوع الدهان موضوع جيد، مثلا انا ما فيني استغني عنه، غلاصته انه هو مثلا بينخدش بينتزع، ولكن صيانته هي ماله مستحيله،
0: هي يعني سهله
1: نوعا ما، فيني اقول سهله، تغييره ماله كثير صعب. يعني انا اذا بدي اغير اللون كمان ماله شغله كثير مستحيله، ما فيها تكسير مثلا ولا فيها يعني اوكي بدها ورشه بدها تفوت على البيت اكيد، بس ما لها شيء تبع انه مستحيل. حتى الدهان تطور شوي، حتى من فتره منيحه مو من جديد كثير، صرنا نعطي للدهان مثلا هيك تمشيحات، صاروا يضربوه
0: في عروق مثلا،
1: تماماً. صاروا يضربوه بفرشايه، صاروا يضربوه بسفنجه، احيانا نعطي التمشيحه مثلا بلون فيه لمعه وهو الحيط شوي مت. فبيعطيني هذا التكستشر ايحاء كثير حلو. فهي النقطه مثلا حلوه بالدهان، انه صرت بقدر احرك شوي بس كمان بطريقه بسيطه.
0: اوكي، النوع الثاني.
1: هلا فينا نقول مثلا الدهان، فينا نحكي عن الخشب. الخشب في عندي الطبيعي وفي عندي البديل. اكيد الخشب عموما من احلى المواد اللي انا ممكن اضيفها على الجدار، دائما نحكي لانه هو طبيعي بيعطيني احساس بالطبيعه ودافي.
0: طب عملي هو؟
1: ايه طبعا اكيد. الخشب بده يتعالج ليكون عملي. يعني انا اذا بدي اجيب خشبه طبيعيه مثل ما هي اكيد لا. بس الخشب له علاجات نحن يعني، او الخشب بيجي معالج بطرق معينه، فانا بصير بيقاوم نوعا ما الرطوبه، بيقاوم الخدش. بس اكيد الطبيعي بضل مقاومته نوعا ما اقل من الصناعي. ولكن انا هون دائما بدي اروح لنقطه، انه انا الصناعي قد ما حاول يعطيني جو الخشب وتاثير الخشب ما بيصل للخشب الطبيعي
0: طبعاً.
1: صراحه
0: طبعاً.
1: ولا الكواليتي ولا هيك شو بدي اقول لك المظهر اللكجري مثلا.
0: صح،
1: انا اللي بدي اياه
0: اللي بنشوفه بالافلام.
1: تمام. فبديل الخشب حلو. مثلا انا ممكن اوقات ما يعني ما استغني عنه، خصوصي اذا اماكن انا بعرف انه مثلا الرطبه بشكل عالي او فيها تلامس مباشر مع المي مثلا. فانا ما بقدر اني استغني عنه بشكل كامل، ولكن بحاول قدر الامكان اعتمد على الخشب الطبيعي. لو كلفته اعلى بشوي، بس انا بعرف انه المظهر اللي حيعطيني اياه اكيد احلى من الصناعي. فينا نشوف مثلا ورق الجدران. ورق قديه قديم.
0: بدي اقول لك مو خلصت موطه لونه،
1: ما بتخلص، ما بتخلص ابدا. ورق الجدران حلاوته انه هو ماده مثل ما قلنا ما بتخلص، ماده نقشاته حرفيا كمان ما بتخلص. يعني قد ما فكرتي شو ممكن يخطر لك نقشات فيه، حتى النقشات البسيطه اللي هي بس لتعطيني كسر عن باقي الجدران. هلا ورق الجدران حلو، عنده مشكله مثلا انه انا لا سمح الله انتزعت قرنه، انا كثير صعب اني اصلحها. ليه؟ لانه انا كثير صعب ارجع الاقي نفس النقشه طبق. وانا
0: فانا حصره بدي ارجع اغير كل الحيط.
1: أيوة. ارجع اغير. هلا كمان فكه وتغييره كمان مو هالقضيه الفظيعه يعني. كمان ما في تكسير وما في كذا، بس كمان لبكه. غلاصته مثلا كمان بيتاثر بالرطوبه، ممكن يطقطق اطرافه من اللزق، لانه هو بنهايه ماده لاصقه وبتلزق الورق فيها. غلاصته اذا فيه عيوب بالجدار بتبين عليه الا اذا مثلا كثير معرق وكثير نقشاته غامقه وهذا الشيء ما عاد كثير
0: يعني ممكن اذا كان الحيط مثلا برغل او فيه شيء دغري بيبين
1: على لانه انت مثل كانك عم تحطي ورق. شو بدي عم تلزقي ورقه مثلا على سطح ماله املس فالورقه بترهوج
0: اجباري
1: ما بتطلع بقى سطح ماله فبتبين عيوب الجدار الا عم اقول لك اذا نقشاته كثير غامقه وعاليه يعني وهيك مرصوصه بتضيع بس هذا الشيء اصلا نادرا صرنا لنستعمله
0: تمام
1: في عندنا كمان في هلا مواد عم تطلع هي عم تتطور نوعا ما هلا اكثر ماده اللي منتشره اللي منقلها المايكرو سيمنت هي ماده تمام هي ماده اسمنتيه مع رمل ومواد لاصقه ومواد معالجه لها هي ماده بنمدها على الحيط بسماكه 2 ل 3 ملي هلا هي الماده حلاوتها انه هي مقاومه حلوه ديمومتها كثير عاليه بقدر اتحكم باللون مثل ما بدي بقدر اتحكم بالتكستشر مثل ما بدي يعني انا مثل كاني مثلا عم الطينه هي قبل كانت هيك مثلا انه الطينه نعملها نقشه مثلا وتدهن هي لا ماده لونها منها وفيها واخر شيء مثلا ممكن يكون في عليها طبقه حمايه لحتى تنحمي من الخدوش مثلا ومن
0: لون ذكرتي كل هالطبقات وانه هي عجينه وهيك ممكن هذا الشيء يعزل الحراره كمان
1: هلا انا عموما الحراره نحن ما بنعتمد عليها بمواد الاكساء ما بنعتمد عليها بمواد التصميم بحد ذاتها يعني انا الجدار بحد ذاته وقت يكون بلوك او طبقين طبقتين بلوك مثلا بيناتهم فراغ هذا الشيء هو اللي بيساعدني اكثر شيء بالعزل الحراري اكثر من انه مواد الاكساء بالمناسبه في بالنسبه للعزل الخشب حلاوته بيمتص الصوت هلا وقت حكيتي عن العزل تذكرتها انه الخشب بيخفف من انعكاسات الصوت فكمان هذا حلو بالفراغات اللي انا مثلا بدي هدي فيها او كذا هي حلاوه
0: نحن مو حاكين بهذا الموضوع قبل لونا صح؟
1: لا
0: خلص معناتها الفقرة الجاية أكيد نحكي عن العزل
1: أكيد
0: طيب لونا يعني هلأ ذكرتي عن الخشب وذكرتي عن المواد آخر مادة شو
1: مايكرو سيمنت
0: مايكرو سيمنت هل هدول يعني نحن عمليات لحتى نحن نحطهم على كل الجدار بالكامل ولا لا ممكن انه نحن نستخدمهم بمثلا بحيط واحد انه يعطي حركه
1: هلا كل المواد فيك تستعمليها على الجدار كامل في عنا الحجر والرخام حكينا عنه
0: صح.
1: هلا وقت حكيتي عن الجدار الكامل الحجر والرخام انا مثلا ما بفضل انه والله جدار كتير كبير لانه عروق الحجر واضحه وعروقه قاسيه خصوصي اذا انا عم
0: بستعمل بصريا
1: فانا بحطه كنقطه بصريه كفوكال بوينت انا بدي ركز عليها مثلا ممكن اني ادخله فيها هلا حلاوه باقي المواد مثلا الخشب ممكن يكون اهدى ممكن استعمله على مساحات اكبر المايكرو سيمنت اكيد بستعمله على مساحات اكبر لانه هو بالنهايه كانه دهان بس له نقشه عرفتي الدهان نفس الشيء نحن بالعكس بنستعمله للمساحات الكبيره لانه بيهدي ما بيعجق حلاوه المواد انه انا وقت بدي اختارها بدي اختار الجدار اللي عليها بدي اختار كل ماده للجدار المناسب يعني انا ما بروح وبحط كل الغرفه من نفس النوع مثلا حتى لو بدي احطها كلها دهان انا بفرق بلون بفرق بلمعه الدهان انا الدهان الربع لمعه والنص لمعه والمطفي وكذا فانا اذا ما بدي ميز بمواد اختلافها انا بميز بالالوان مثلا كل فراغ كمان له شيء يعني انا الفراغ غرفه النوم غير غرفه
0: بدي اقول لك مثلا الحمام والمطبخ وغرفه تمام. النوم وغرفه الاولاد يعني نحن كيف بنستخدم هالاكساء الجدران هاد بهدول الفراغات
1: هلا بدي اشوف مثلا انه اول شيء انا المواد اللي مثلا كثير بتنخدش او كثير كذا مثلا بحاول بعد عن الاراني اللي فيها الحركه قويه اولا مثلا غرفه الاولاد لانه فيها كثير العاب مثلا فيها كثير حركه ثانيا مثلا الممرات لانه انا الممرات ممكن انه انا مرق فيها كثير اغراض مثلا حامله اغراض كذا اخدش الحيط بالغلط مثلا فانا دائما بحاول انه بدي اختار الماده الصح للمكان الصح كل ماده بدي ادرس خصائصها وعلى اساسها
0: الاكساء الجدران
1: اكيد
0: لونا اللحام شكرا كثير لك على هدول حبيبتي. المعلومات القيمه ومنوره صباح سوريا كالعاده
1: منور وجودك
0: شكرا كثير
1: خليلي ياكي
0: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع مع هذه وفقره كلام ميديا لا تروحوا لبعيد
2: هي كلمة معروفة بسيدنا أنه استغفر الله العظيم الله ما موجود نحن ربك نحن إلهك بشار الأسد إلهك توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض كل رفقاتك انعدموا وماتوا فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح ما إجا بعيدك المساء اللي طلعوا المساء ماتوا أنا غالباً سأقتلهم حكى هي هذا المكان يجب البحث فيه هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا شهداء صيدنا

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: صباح الخير مشاهدينا، من جديد وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، واكيد هدي رح يكون معنا باستديو صباح سوريا للمرة الثانية. شو محضرتنا اخبار جديدة؟ صباح الخير هدي.
4: صباح الخير هدي.
5: صباح الخير عمار، وصباح الخير هنا.
3: الله.
5: حصل شو؟ قررت اعمل على عجلة، عرفت؟ فقرة فقرة.
3: اوكي
4: موافقين.
5: اليوم هيك عنا تشكيلة من الاخبار شغلت السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة، بعد ما ارجع صبح المشاهدين من جديد رح نتعرف عليها.
4: اوكي
5: مشاهدينا، بدي ارجع صبح عليكم من جديد، ورح نبدا كلام ميديا بخبر بيخلي الواحد يفتخر بصراحة. الدفاع المدني السوري حقق انجاز جديد، وهي المرة خارج حدود سوريا. تكرم فريق الدفاع المدني السوري بوسام بطل فنزويلا تقديراً لجهوده الكبيرة بعمليات البحث والإنقاذ بعد الزلازل الأخيرة، وقدر يساهم بإنقاذ أرواح ضمن أول مهمة إنسانية له خارج سوريا. هالوسام ما كان بس تكريم للفريق، وإنما تقديراً لكل جهد وخبرة اكتسبوها خلال سنوات العمل بظروف صعبة، واليوم صار إلى أثر ومكانة على مستوى العالم. أكيد مبروك للفريق، وإن شاء الله تضل جهودهم سبب إنقاذ أرواح وين ما كانوا. يعني مثل ما شفنا بالأسابيع الأخيرة كان في زلازل يعني ضربت فنزويلا، وسوريا أرسلت فريق الدفاع المدني أو الخوز البيضاء أكيد اللي نحن بنفتخر فيهم، راحوا على فنزويلا وساعدوا الحكومة هنيك وأنقذوا أرواح مثل ما قبل بسوريا أنقذوا أرواح السوريين. أكيد
3: والله فخر صراحة، الحمد لله صار عنا هيك فريق.
4: ايه وهذا الشيء ما له غريب لا على السوريين ولا على سوريا للأمانة، فنحن كتير يعني ولا على الخوز البيضاء بحد ذاتهم، يعني هن معروفين بالإنسانية يعني هيك، فكنا فخر أكيد
5: أكيد وفخورين بأنه جهودهم انتقلت من سوريا وبأول مهمة رسمية لهم خارج سوريا ليساعدوا كمان أرواح تانية.
4: صح
3: والله، يعني جد شكرا للدفاع المدني، أكيد ما شاء الله رب يضلوا بهذا الأرق ويحاولوا قدر الإمكان بجهود المبذولة إنه يساعدوا كل العالم بكل دول العالم.
5: هلأ خبرنا الثاني رايحين فيه لناس أصواتها شوي ما لها مسموعة، فقرروا يتواجدوا معنا على الشارع يسمعوا صوتهم يوصلوا رسائلهم لكل الناس، لعلنا كلياتنا مو بس نتعاطف معهم، نوقف معهم، نعطيهم حقوقهم وندعمهم. فتعالوا نعرف عن مين عم نحكي. ومن حلب مبادرة مليانة أمل ورسالة حلوة، شهدت المدينة مسيرة خاصة شارك فيها أطفال متلازمة داون بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والتأكيد على حقهم بالاندماج بمجتمع التعليم واللعب وتحقيق أحلامهم مثل أي طفل. المشاركين رفعوا لافتات ورسائل بتدعو لتقبل الاختلاف، لأن الاختلاف مو نقطة ضعف، بالعكس هو جزء من جمال وتنوع مجتمعنا. خطوة صغيرة بمسيرة بس رسالتها كبيرة، إنه كل طفل بيستحق فرصة ودعم ومكان يحس فيه إنه قادر يحقق كل شيء بيحلم فيه. لهيك سوا منشوف مقتطفات من المسيرة.
3: يعني على هذا الشيء. أنا هدول الأشخاص بحبهم من قلبي، لأنه بحسهم أشخاص بيور كتير نظاف وكتير أنقياء.
4: جد عمار،
5: والأكيد أنه مع أنه بلدنا سوريا كتير فيها مبادرات لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات أو المشاكل الصحية، يعني المشاريع ما عم توقف أكيد، وفي منظمات عم ترعاهم، ولكن في لسه عنا نقص أكيد بدعمهم. شفنا كمان هلأ كتير، أنا عم شوف بسمع هيك من أصدقائي، في عنا دمج أكبر لأطفال متلازمة الداون بالمدارس، فهذا الشيء كمان بكبر قلبنا أنه نحن صرنا نتعامل معهم على أنه هن جزء أساسي من المجتمع وليس بس مهمشين أو موجودين على الجانب. فكتير حلو أنه نحن نضوي على قضاياهم وعلى حقوقهم وعلى فرصهم، والأكيد أنه نحن قلوبنا معهم ونحن بندعمهم ونحن بنشوفهم جزء اساسي يعني من نهضه بلدنا.
4: هذيل يعني ان شاء الله مثل ما قلتي انه يكون في الدعم المناسب لهم، ويكون كمان ايضا بالمدارس في توعيه لهذا الموضوع، ويذكروا كل الاطفال والاهالي انه هن يعني جزء من المجتمع وهن منا وفينا. واكيد يعني شفت هيك واحد كان ماسك لافته مكتوب عليها انا بقدر ساعدكم، وهو هن بالفعل يعني هن منا وفينا وفينهم أنه يساعدونا، فنتمنى أكيد أنه يتقدم لهم الدعم المناسب.
5: أكيد، وعلى فكرة أكيد فيني ساعد، أكيد كلكم سمعتوا وشفتوا الكافيه اللي هن أصلاً بيشتغلوا فيها من أطفال متلازمة الداون، يعني هو من المشاريع المميزة يعني. صح، وقديه نحن هيك مهم ندمجهم بكل مناحي الحياة. فهتابع معكم أخباري، وبعد الإفراج عن الفنان فضل شاكر، نشر وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح منشور عبر حسابه على منصة إكس وصف فيه الفنان شاكر بالفنان الحر، وقال أنه وقف إلى جانب الثورة السورية منذ بدايتها وتحمل تبعات هالموقف لسنوات. وكشف الوزير كمان أنه وزارة الثقافة وجهت دعوة رسمية لفضل شاكر لزيارة سوريا مع إعلان نيتها تكريمه، مؤكداً أنه مسارح دمشق بانتظار صوته من جديد. منشور حقق تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا وأشعل التفاعل بين المتابعين، بين مؤيدين اعتبروا الدعوة تقديراً لموقفه، وآخرين كمان دعموا وجوده وتشكروا يعني الوزارة على هاي المبادرة. فأكيد يعني نحن هيك بدنا نتشكر الوزير على هاي المبادرة الحلوة، ونتمنى كمان لفضل شاكر يكون موجود على مسارح دار الأوبرا هون، وأكيد نحن حنحضره.
4: أكيد رح نقول أول الحاضرين.
3: أول العالم تحضر. أنا بارح وقت شفت الخبر تذكري أول ما عملنا مقابلة مع الفنان فضل شاكر
4: صح على الاي اي
3: تذكرتها، فقلتي الله معقول نرجع نعمل لقاء لايف. كثير مبسوطين انه الحمد لله نال الحريه، يا رب هيك يتعافى ويرجع لاهله واحبابه مثل
4: قبل
3: واحسن، وناطرينه بحفله بسوريا
5: أكيد. وان شاء الله مو بس حفله سوريا، صباح سوريا كمان.
4: صباح سوريا اكيد.
5: انا لهمكم خلص فقره كلام ميديا، بدي اتمنى لكم بقيه هيك نهار سعيد وفقرات خفيفه.
4: شكرا كثير
3: هديل.
4: مشاهدينا بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم لنكفي باقي فقراتنا المميزة، فلا تروحوا لبعيد.
6: من مختلف أنحاء العالم شركات رح تلتقي بدمشق ضمن 3 معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، وأجريتك سوريا للتكنولوجيا الزراعية، وفوربي سوريا للتعبئة والتغليف. من 26 ل 28 تموز 2026 يوميا من الساعة 4 المساء لل 11 بالليل.
7: غروب بشار الأسد من دمشق. في زمن تتسارع فيه الأحداث.
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
1: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
10: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
11: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
12: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
13: إحلى التقرير كانوا في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
14: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
15: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
16: البيانات دقيقة.
17: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة مميزة جدا بحلقة اليوم، فقرة شوفي ما في، اللي نحن هلا بفترة المعارض وعم نسلط الضوء على يعني أجمل المعارض اللي عم تصير ببلدنا ولأول مرة. فشو رأيك عمار؟
1: يعني بصراحة المعارض هلا صار جزء رئيسي جدا من حياتنا نحن كسوريين، دائما عم يكون في اطلاع على مجموعة من البرودكتس والامور اللي نحن لازم تنتشر بسوريا. عم نشوف شركات كثير مشاركه بكل معرض، شفنا مجموعه من المعارض على مدار السنه، يعني انت دائما على مدار السنه في عنا كثير المعارض الخاصه بالاكل والخاصه بالاعمار والخاصه بالاقتصاد والخاصه بالنسوج والكثير من المعارض. فنحن الان جد نتمنى من كل قلبنا انه المعارض تساهم كل الاسهام في اعاده اعمار سوريا ومن جديد بكل شيء يتعلق بالقطاعات، لانه هن فعلا جزء اساسي من مستقبل اي بلد، من تامين الغذاء لخلق فرص الاستثمار وتطوير الاقتصاد.
0: اكيد عمار، يعني ومع التطورات الكبيره يلي عم تصير بهالمجالات صار في حاجه اكبر للتكنولوجيا، للحلول الذكيه ولربط المنتجين والخبرات ببعض.
1: ولهالسبب اكيد بيجمعنا اليوم حديث عن معرض اجريتك سوريا 2026، ومعه معرضي فود سوريا وسوريا كمنصة 4B بتجمع عالم الزراعة والتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف والتقنيات الحديثة بمكان واحد. رح نعرف أكثر عن أهمية هالمعارض، شو بتقدم وليش ممكن تكون فرصة مهمة للقطاعين الزراعي والصناعي. لسبب أكيد رح يكون معنا مدير شركة IFP في سوريا الأستاذ أحمد كيلاني. أما رحب فيها، شوف فيديو ومنرجعكم.
2: أبواب سوريا تفتح من جديد وفرص واعدة بانتظاركم. ثلاثة معارض دولية متزامنة: فود سوريا للصناعات الغذائية والمشروبات، 4P سوريا للتعبئة والتغليف.

0: وفوت سوريا. يعني اليوم نحن عم نشوف شغلات كتير جديدة بسوريا والشيء اللي بلدنا كتير متعطشة إنه تشوفه، فخبرنا عن هالمعرض.
1: أكيد نحن دمجنا هذول الثلاث معارض، هي الفكرة الأساسية إنه يكون من الأرض إلى المستهلك.
0: نعم.
1: فنحن بدنا نشوف كل التسلسل إنه شو بيصير، يعني من المنتج من لما بيطلع من الأرض إنه كيف بيوصل إلى المعمل أو كيف بيطلع المنتج، كيف بيتغلف وكيف بشكل عام إنه يوصل للمستهلك بسوريا أو بنفس الوقت إنه حول العالم. فرح نشوف نحن عدة أنواع من التكنولوجيات الجديدة الحديثة، رح نقدر نشوف من مبدأ إنه شو الشغلات الجديدة اللي عم تصير حول العالم، رح نقدر نشوف إنه بشكل عام كل الشركات اللي حابة ومهتمة إنه تدخل إلى الأراضي السورية وعلى السوق السوري يعني بشكل عام من برا.
2: يعني المعارض هي برجع بقول لك هي شغلة جدا مهمة لازم تكون موجودة على مدار السنة. مثل ما حكينا احكي لي عن أجري تيك فود سوريا، عن المعارض، شو الفئة المستهدفة، شو أهميتها بالنسبة للمواطن السوري حاليا؟
1: أكيد هلا هي بشكل عام القطاع المعارض هو شيء كتير مهم، لأنه هو فيك تقول إنه أول ستيب لواحد لما بده يفوت على بلد ليشوف ليتعرف لحتى يقدر أفهم إذا هذا هو الشيء اللي أنا بدي إياه، إذا هذا هو السوق اللي أنا بدي فوت عليه، إنه يقدر يشوف كل التفاصيل ليسأل أسئلته قبل ما يعمل أول خطوة الاستثمارية.
0: تماما.
1: فهي بيكون أول أنواع انطباع نحن بنعطيه من كل الأنواع. وهو كما قطاع المعارض كتير منيح لنمو الباقي القطاعات اللي موجود بالبلد، لأنه بيساعدك من ناحية السياحة، بيجيب لك زوار من برا، بيقدر يشغل لك مطعمك، أماكن سياحية، لأنه هي مثل ما قلت إنه بيعطيك النمو الأول يعني بشكل عام للعالم اللي بتفوت. هي من ناحية إنه قطاع معارض بشكل عام. لما بدي أحكي من مبدأ إنه فود سوريا بحد ذاته، نحن كشركة IFP منظمين عدة معارض حول بشكل عام الوطن العربي. نحن من أقدم الشركات الموجودة، ومننظم معرض فود أفريكا في مصر، هو أكبر وأقدم معرض بشكل عام بأفريقيا
0: ما شاء الله.
1: فنحن جايبينه إلى سوريا لأنه شفنا كتير اهتمام بالسوق السوري، وعم نحاول نغير كمان بنفس الوقت الطريقة كيف المعرض هو موجود، لأنه نحن رح يكون عندنا خلال المعرض مو بس مجرد الشيء التقليدي تبع الزائر والعارض، رح يكون عنا عدة فعاليات تقدر تاخد تحت عين اعتبار كل شخص موجود خصو بهذا القطاع، من المزارع للطلاب للمعامل أي حدا عنده براندز معينة وعنده مثلا ديستريبيوتر وللمختص أو بشكل عام دارس اكسبرت يعني بهذا الفيلد.
0: طب تحكي لنا أكثر عن هالفعاليات؟
1: أكيد نحن رح يكون عنا مثلا شغلة كتير مهمة، مؤتمر رح يكون دولي معتمد عليه دوليا، عنا شهادة حضور CPD، بنعطي CPD hours لكل حدا بيكون عم بيحضر معنا بالمؤتمر. شو معناتها CPD؟ لما انت بيكون عندك ماجستير او دكتوراه هذا الشيء بيكون انه لازم to keep it active، يعني انا كل سنة لازم ادرس شو في شو latest technologies. فلما بتكوني بشركة شركات اوقات بيقول لك روحوا على مؤتمرات تتعلموا، فنحن من خلال هذا المؤتمر بيكون عندك 21 ساعة بتقدري تاخديها كأنتي approved worldwide انه المعلومات الموجودة هي latest technology او latest trends الموجودة بالماركت. هاي من باب مؤتمر، ورح يجيب عليه وزارات من داخل سوريا وخارج سوريا، منظمات دولية، من أهم منظمات دولية خاصة بناحية الزراعة والفود، وحنجيب شركات دولية بشكل عام إنه من الخارج كلياً، من عدة بلاد، عنا شيء تقريباً 15 بلد نحن مستضيفينها يعني إلى المعرض، ورح يكون في يعني بشكل عام المختصين بالكامل.
0: أستاذ أحمد، يعني هيك وقت دردشنا مع بعض قبل الهواء ذكرت إنه في فعاليات خاصة للطلاب بفود سوريا، فبدي هيك تحكي أكثر للمشاهدين اللي متابعونا هلأ، لأنه بصراحة كثير لفتت نظري وقت أنت حكيت لي عنه.
1: أكيد نحن هلأ معرض اختصاصه B2B، فبنركز على البزنس. أول فكرة الأساسية منجيب الشركات ليخلعوا فرص استثمارية في سوريا، بس كمان بنفس الوقت عنا جزء نحن بنطور هذا القطاع. عنا الطلاب عندهم أفكار كتير حلوة، عندهم أفكار مبتكرة وعندهم شغلات كتير جديدة، فبدي أعطيهم من ناحية إنه منصة لهم ليعرضوا هذا الشيء، ليورجوا هذا الشيء. فنحن كشركة مع عدة منظمات دولية وعم نجي من ناحية بشكل عام إنه دعم، بدنا ندعم الطلبة، فعملنا شيء اسمه ستارت أب ستيج، بدنا نعطي تقريبا 5 دقائق لكل طالب أو شركة هلا مبلشة يعني بشكل عام بداية طريقة إنه يحكي فكرته، ونجيب مستثمرين إنه ممكن تكون هو فكرته حلو من ناحية إنه يأخذ عليه تمويل أو حدا ممكن يتولى بشكل عام شركته أو فكرته. عم نعطي مجال من نفس الوقت للستارت أبز اللي ما عنده مجال مادي إنه يقدر يشترك بمعرض، إنه أنا إحنا بنتكلف بكل شيء من ناحية

0: وحضوره، يعني انه كيف فينا نحن ندعمه من خلال منظمات دولية بشكل عام او جهات حكومية سورية، لانه هو شيء كتير مهم اللي بتمنى انه يصير العالم كل سنة بدي استنى فوت سوريا لحتى اطلع شوف فرصتي.
1: صحيح.
0: بعدين رح ننقي شيء ان شاء الله 3 اشخاص من اصل كل الستارت ابس ورح نكرمهم بحفل تكريم باخر يوم المعرض.
2: يعني على هذا الحكي، بس انا اول ما سمعت بهي المعارض اجاني سؤال، ليش تم دمج هي المعارض بوقت واحد؟ شو القيمة المضافة من هذا الدمج اللي صار؟
0: تبع 3 معارض مع بعض؟ لانه هن بيحكوا تقريبا نفس اللغة. يعني انا هلا المزارع بعد ما يخلص ياخذ منتجاته اللي بياخذها من الارض او باي شيء شو من كان يكون البرودكت تبعه، بدك تشوف كيف بينتقل على المرحله الثانيه. فالفود سيريا بتصير المرحله الثانيه تبع انه كيف بربط انا المزارع نفس الوقت مع المعمل او مع الشركه اللي بيكون مثلا بدها تاخذ المنتج، بدها يا تستخدمه لتطلع منتج تبعها يا اما تستخرجه لبرا سوريا. بنفس الوقت فورا بعد شيء صار فيها كتير شغلات حديثه من ناحيه باكجينج بروسيسنج برينتينج بيساعدنا انه نحن مثلا منتجاتنا توصل لبعيد. يعني قد ما فيها انه تضل انه ما تنتزع، كانه تحاول تطور له كيف يكون الكواليتي تبعه. انا كشخص عايش برا بنبسط لما بفوت على السوبر ماركت بشوف منتج سوري، خياره سوريه، تفاحه سوريه. لك نحن منتجاتنا ارضنا هي هذا الشيء اللي نحن كمان نفتخر فيه. صح. أنا مثلاً لما بتمشي في
1: خيرات بلدنا كثيرة.
0: أيه. كثير. أيه. تحسي لوحة بعدين عندك. صح. مثلاً الكرز الحمراء، الكرز فيها شحطة، الكرز
1: والتفاح السكري
0: مو موجود.
1: مظبوط.
0: أنا مثلاً شغلات لما كنت أجي بالصيف أكل درة. أيه. شغلة بايخة بس حول العالم، العالم ما بتعرف، ما في شيء اسمه درة بيضة. أيه. برا ما حدا كان يعرف. أيه. إنه شو هاي، قولوا والله بلدنا عنا هيك شو ما كانوا يصدقوا. يعني
1: أيه صحيح. طب أستاذ أحمد كمان ذكرت لي إنه في مسابقات رح تصير من خلال هالمعرض، شو هي هالمسابقات؟
0: يس رح نعرف عنا فئتين، لايف كوكينج وباريستا كومبيتيشن.
1: اوكي.
0: هلا اللايف كوكينج نحن جبنا اكاديميه قرقامش ورح يكون موجوده، انه رح نجيب انه شيفيه جدا انه بشكل عام بسوريا او من برات سوريا،
1: برات سوريا،
0: لحتى يشتركوا يكونوا موجودين بكومبيتيشن على عده اصناف حسب الطبخ اللي هم بدهم يطبخوه. فهي نحاول نعلم كمان نفس الوقت الشيفيه كيف يسابقوا بين بعض، وبنفس الوقت نشوف كيف المنتجات تبعاتنا عم تقدر هي تتطبق انه بطبخاتنا، ونشوف شو ردة الفعل، شو اللي منيح وشو اللي مو منيح. وبننقي بعدين بمسابقاتنا كمان مين الفائز.
1: أيه.
0: من الباريستا بيصير مسابقات من ناحيه انه كيف نعمل قهوه، انواع كابوتشينو، انواع جوسز كمان بنفس الوقت، انواع درينكس، انه بكل شيء خاصه انه كيف ديكوراتها، كيف الوانها،
1: كيف بيتم تقديمها.
0: أيه. يعني بكل النمو، يعني بشكل نشوف كل التفاصيل يعني. أيه. تبعها.
2: في سؤال بظن انه بيفيد كل الشركات وكل المشاركين في هذا المعرض، حيكون في لقاءات ثنائيه.
0: yes.
2: بي تو بي، بي تو جي.
0: هي يعني هذا الشيء
2: قديش هذا الشيء ممكن يساهم بتحويل المشاركات اللي للاشخاص اللي عم يشارك بهذا المعرض لفرص عمل حقيقيه؟
0: اكيد. نحن هي شغله نحن كشركه اف بي بشكل عام نفتخر فيها، نحن من الشركات القلال اللي عندهم هذا السيرفيس.
2: صحيح.
0: كثير نحن مندقق عليه. لانه معرض بي تو بي بنفكر نخلق بشكل عام فرص استثماريه. ونخلق بشكل عام تبادل بين شركه حسب بين البايع والشاري. فلما الواحد بيفوت على معرض الفكره الاساسيه تبعه انه يطلع بزنس من وراه، نحاول انه يا يبيع يا يفوت على سوق، انه يكون في نتيجه منه.
1: صح.
0: فانا لحتى يشوف يبين انه شو السكسس ستوري تبعي لازم حاول قد ما فيني انه كتر هالاشياء. فنحن شيء عنا بي تو بي ماتش ميكينج بلاتفورم، عندنا مكان متخصص بهذا الموضوع، بنخلي نحن المشترك معنا بالمعرض يقلنا مين حابب يقابل حسب الجوب تايتل او حسب من اي شركه او اذا هو من الدوله حسب شو هو المتطلبات. فنحن من خلال المعرض بنكون عم ننظم له اجتماعات مع العالم اللي هو بده. فنحن بنحاول نكتر له هذا الموضوع انه الاحتمال انه يطلع بزنس منه. في شغله ثانيه عندنا شيء اسمه هوستد بايرز على حسابنا من البلاد المجاورة، لما بكلام عن سوريا من الأردن من لبنان من تركيا، عنا شيء اسمه هوستد باير، بنجيب نحن عالم على حسابنا إنه عالم بدها تشتري، عالم بدها تأخذ مثلا شركات سورية، ممكن يكون وكالات، ممكن يكون بضائع، ممكن يكون أي شيء إنه إلى الخارج. فنحن بنحاول نجيب احتمالات لسه أكبر من ناحية ممكن تطلع منا إنه investments يعني من خلال المعرض.
1: طب هدول يعني العروض اللي ذكرناها والمسابقات واللقاءات الثنائية حتكون موجودة خلال هدول اليومين بطريقة مستمرة ولا كيف؟
0: yes. من 26 ل 28 جولاي من الساعة 4 للساعة 11 نحن عنا برامج من كل واحدة فئة لنا قلت لك إياها إلى برنامج خاص
1: إلى برنامج
0: كل
1: خاص
0: كل نهار إلى توقيته إلى تفاصيله مثلا المؤتمر ببلش من تماما من الساعة 5 تقريبا للساعة 9 لايف كوكينج شوز والباريستا بيكون خلال كل الوقت المعرض البي تو بي كمان كل الوقت من بدايته لاخرته وانه يعني بيكون مشكل واحلى شيء يعني انا كثير متحمس عليه وحبيبه كثير هي الختام هو مسك مع حفل تكريم لانه لاحظت انه عندنا كثير مبادرات حلوه وعندنا كثير شغلات عن افراد يعني عم تعملها او ممكن يكون مؤسسات او بشكل عام انه اشياء حلوه ممكن عم تنعمل بسوريا
1: صحيح
0: فلازم انه تتكرم لازم انه تتشكروا عالم بشكل عام الشيء اللي عملوه جهدهم في عالم مصاريهم
1: صح
0: انه هذا الشيء نحن حاليا موجودين بوقت لازم نحط ايدين ببعض ونساعد بعض بشكل عام لتطوير قطاع او بشكل عام مستقبلنا يعني بشكل عام
2: راح يكون في عندنا كمان بالمرض عروض حيه شو هذا الشيء شو بفيد الزائر وشو راح يقدم خلال هذا
0: هلا نحن من خلاله في عدة برامج يعني عم بعطي مثال نحن عنا outdoor section للمطاعم
1: section للمطاعم
0: ايه فنحن حاليا من خلال live cooking shows والcompetition انا بدي احاول اشوف انه يشاركوا مثلا the best burgers
1: ايه
0: انه كيف مثلا كل سنة بيكون مثلا master chef او بهالمبدأ انه يكون شيء انه واحد انه بينبسط منه يشوف عندي مطاعم بتتسابق مع بعض بنفس الكاتيجوريز ممكن يجيب شيفية بتسابق بنفس الكاتيجوريز عندي أماكن معينة جايبين نحن عالم بتعمل ودينج كيكس فإنه مثلا شو الكمبيتيشن بيناته مين الأكبر مين الأحلى مين أحسن فهي بتضل مسابقة بين بعض والشيفية بحد ذاتهم أو الباريستاز لما بيشتغلوا هن خصهم يعني بشكل عام لهذا القطاع بده إنه شيء لا يظهر فيه
1: صح
0: فنحن كمان منشجع هذا الشيء نحن كايف بي كنا استضفنا السنة الماضية بقطر أهم كوكينج كومبيتيشن بالعالم كان اسمه بوكزدور فوقتها جبنا كانت مكان إنه للشيفية يكون عندهم مجال إنه ينطلق إلى مكان أعلى أحسن يطور طريقة الطبخ
1: جدا ممتازة لأنه yes. صراحة طب برأيك يعني إذا بدنا نحكي عن مستقبل الزراعة والصناعة الغذائية بسوريا شو أهم شيء انتوا بتطمحوا له انه انتوا تغيروه من خلال هالمعارض الثلاثه اللي حتساووهم
0: اكيد اي واحد او اي دوله بشكل عام عندها تحديات فنحن بدنا نشوف انه شو تحدياتنا وشو بشكل عام حلولها لها فنحن من خلال المعرض هذا اكثر شيء بيهمنا من ناحيه انه كيف فينا نطور كيف فينا نحسن شو نوع التكنولوجيا فينا نحطها لحتى مثلا نخفف استهلاك المي ممكن نخفف استهلاك الكهرباء ممكن تكنولوجيا يساعدني كرمال إنتاجي يكون أسرع أحسن فالبناء التحتية الكاملة في اللي نحن بنسميها ريتروفيتينج ففي تكنولوجيا ممكن هي فيك تزيديها على معملك أكون أحسن وأزبط وبنفس الوقت كشركة لحتى أكون أسرع البرودكت تبعي يكون أطيب ففي كتير أشياء موجودة بهالشي يعني نحن رح نتعلمه بشكل عام خلال المعرض أنه نقدر كيف نطبقها بيوميتنا لحتى نقدر نحسن حالنا وشوي شوي يعني نطور نفسنا
1: إن شاء الله يا رب طب إذا يعني بدنا نحكي هيك عن المزارعين اللي حيجوا يشوفوا هذا المعرض الأجريتك أنا كمزارع فتت على هذا المعرض أنا شو رح أستفيد منه؟
0: هلا أول شيء كاملة مثل ما قلت من ناحية التعليم ممكن خلال المؤتمر عنا ورشات عمل عنا مواضيع كتير مهمة من عدة أماكن يعني مثلا عندنا حلقة حوار وزارية فمنسمع من وزراء بعدين منشوف من دبلوماسيين كيف شو عم يعملوا كرمال تطويرنا وشو تمويلهم عندنا بعدين جهات حكومية سورية بتعمل تطوير أو مبادرات جديدة لحتى تساعد إنه هو المزارع الفلاح هو من أهم الأشياء فخر يعني بشكل عام بكل شيء بيعمله فبدنا نعطيه نسمعه فلازم يكون هو منصة له لحتى يقلنا شو بدك شو لازمك شو ناقصك كيف فينا نساعدك فهي هي الفكرة الأساسية ونحن موجودين بسقف واحد لنحكي لهالموضوع ونقدر نشوف انه كيف فينا نطلع على المستقبل يكون احلى واحسن
1: طب تعقيبا على كلامك انه يعني من خلال هذا المعرض ومعرض أجريتك بالذات يعني حيكون في مثل بوابة جديدة للتكنولوجيا بالزراعة، فنحن كيف أو حضراتكم كيف بهذا المعرض أو من خلال هذا المعرض رح تحسنوا يعني تجمعوا بين التكنولوجيا والفلاح القديم والمزارع القديم اللي هو متعود على السيستم القديم؟
0: هلا هذا الشيء بشكل عام بده وقت إنه تدريجيا، لأن يعني التكنولوجيا ما فيك تحطيها إذا ما عندك البناء التحتية إنه تساعدك تعمليها. فهذا موضوع انه لازم نسمع من كل الاماكن، من الجهات الحكوميه شو في عندهم مشاريع معينه لنساعد، كيف منظمات دوليه عم مثلا عم تمول مشاريع معينه، كيف التكنولوجيا كيف فينا نطبقها حتى نقدر نساعد.
1: فهو حتجمعوا انتم بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فينا نقول؟
0: يس وخارجي
1: وخارجي وداخلي.
0: يعني من كل الاماكن.
1: اي تمام.
0: يعني هذا اللي بدي اياه، من الطالب هو طالع للفلاح للشركات كلهم يحكوا تحت سقف واحد.
2: طيب اخيرا شو هي الرسائل اللي حابة توصلها لكل زائر وكل مشارك بهذا المعرض، والهدف الاساسي من المشاركه في هذا المعرض واكيد للناس؟
0: اكيد انا حابب اعزم يعني بشكل عام كل شخص مختص بهذا المجال الزراعه والاغذيه والتغليف انه يكون موجود معنا بهذا المعرض، يجي على المؤتمر يتعلم ياخذ الشهادات، يجي يكون موجود يشوف شو الشغلات الجديده، بنفس الوقت نحن كشركه كمنظمين موجودين لنسمع شو هو الشيء اللي هو بده اياه. نحن بدنا نحاول نساعد كل واحد انه يوصل لفكرته او يوصل مثلا يتعلم شيء من خلال المعرض. هي جزء، وجزء ثاني بتمنى من قلبي انه نقدر نساعد الطلبه والشركات الصغيره اللي ما عندها تمويل او مو قادره تطلع للخارج او توصل رسالتها انه نحن نوصل لها من عنا. نحن بدنا نكون منصة أساسية. أنا بدي أشوف هالشيء إنه حط إيدي بإيد الطلاب المستقبل، إنه شوف شيء، لأنه إحنا عن جد كشعب عنا أفكار حلوة، شعب ذكي،
1: شعب شاطر،
0: إيه شاطر شغيل صراحة كان بيرفع الرأس وين ما رحنا بهالبلاد.
1: صح 100%.
0: فمنبلش بسوريا بعدين بنشوف كيف نطور ونطلع الشغلات
1: إن شاء الله يا رب. أستاذ أحمد بالختام حابب أي شيء تضيفه لأي حد عم يسمعنا، حابب إنه تذكر شيء ما ذكرناه بقلب الفقرة؟
0: والله بس حابب من قلبي عن جد إني أعزمهم يجوا يشوفوا، وإن شاء الله تكون أول خطوة بشكل عام لمستقبل
1: نهضة حلوة.
0: تماما نقطة انطلاق يعني لإلنا، ومتمنى بشكل عام نتساعد كلنا مع بعض ويجوا على المؤتمر وعلى المعرض، و إن شاء الله تكون بداية خير يا رب.
1: إن شاء الله أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذ أحمد كيلاني مدير شركة IFB سوريا، شكرا كثير لك ونورت صباح سوريا.
0: شكرا كثير لكم.
2: مشاهدينا هلأ فاصل وبنرجع لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروح ولا بعيدها.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم
4: فيها. ورأيك بمسار العدالة لإستقال
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
11: هي كلمة معروفة بسيدناها أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدم وماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح، ما إجا بعيدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. غالبا سأقتلهم. حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب انه في مقابر جماعيه لشهدائنا، شهداء صيدنا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة مميزة جدا بحلقة اليوم. احيانا في اصوات بتصير جزء من يومنا بدون ما نعرف صاحبها، صوت بيقول لك وين تلف، صوت بيرحب فيك بالمطار، صوت بيعلن عن اهم الاحداث والبرامج، وصوت ارتبط بعلامات تجارية عالمية.
1: لكن خلف هذا الصوت في رحلة طويلة من التدريب والشغف والعمل المستمر، لأن اليوم هو واحد من أبرز المعلقين الصوتيين بالعالم العربي، وائل حبال، الصوت العربي الإرشادي لتطبيق خرائط جوجل.
0: وما اختصر المشوار أكيد على هذا اللقب، كمان هو الصوت العربي اللي بيستقبل المسافرين بمطار الرياض، وارتبط صوته بقناة العربية وبالعديد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية.
1: وما توقفت الرحلة على العمل المهني بس، بل حمل أيضا حضور دولي كسفير عالمي لجمعية علوم وفنون الصوت بنيويورك، وعضو بلجنة تحكيم جوائز فنون الصوت بلوس أنجلوس. خلنا نرحب أكيد بضيفنا المميز الأستاذ وائل حبال يلي صار معنا باستديو صباح سوريا. خلنا نحضر هذا الفيديو ونرجع لنبدأ الحوار.
2: منذ بدء الحضارة الإنسانية كانت دمشق تخط المجد في سفر التاريخ، حجرا حجرا، من الورد الشامي إلى ورد الطائف، من ياسمين دمشق إلى خزام الأرض الطيبة، من أعمدة تدمر التي حملت ذاكرة القرون إلى آثار العلا التي رسمت ملامح الغد. ردت علي هدية لو أنها بعثت إلي بمثلها لم أرددي، وتقول إني قد تركت غوايتي، فاذهب لشأنك راشدا لم تطردي. قد كنت ألقى من أخي وعمومتي فيك الأذى بشتيمة وتهددي، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر.
0: الأستاذ وائل حبال، نورت صباح سوريا.
3: أهلا بعمار ومنى. أنا سعيد جدا أول شيء يكون بدمشق وأطلع لأول مرة بلقاء من دمشق.
0: نحن يعني مبسوطين فيك كثير،
3: طول زمان
0: منورنا. يعني قديش حلو هيك تعمل هيك تعليق صوتي للشام ولدمشق وللياسمين.
3: والله يعني نحن عايشين بخليط من المشاعر العظيمة إجمالا. منها هذا الشعور انك انت اخيرا توجه صوتك لمسقط راسك وتخدم فيه قدر المستطاع وتساهم في الشيء الكبير اللي عم يصير حاليا، فانا سعيد جدا والله.
0: نحن بالاكثر.
1: يعني انا يمكن شخصيا اهتم جدا بالاشخاص اللي بتمارسهم هنا، لانه يمكن فتره هيك اشتغلت باذاعه فحسيت قديش صعب وممتع انك انت توصل مجموعة كبيرة من الأحاسيس عن طريق صوتك بس. بدي هيك نرجع شوي لورا لأول رحلتك بهذا العالم الجميل جدا، بأول مرة كنت مع مايكروفون.
3: أنا صديق الميكروفون من زمان، بس بطريقة الهندسة الصوتية. أنا أساسا مهندس صوت، وكانت علاقتي بالميكروفون علاقة طيبة ولطيفة، لكنها مش علاقة أنا المؤدي. أنا كنت المهيئ، وخصوصي انه كنا نتعامل مع ميكروفونات كتير بروفيشنال وإلى علاقة بكتير مناحي، إن كان إلقاء صوتي وإن كان غناء وإن كان راديو وتلفزيون. بالنهاية يوم اللي أنا جربت حدا اكتشفني، وكتير هاي نقطة مهمة. الموهبة أحيانا ما أنت ما بتحس فيها، بده يجي حدا يمرق يرجع يدقر يرجع لك إلك أنت كتير صوتك حلو،
0: تماما،
3: أنت كتير بترسمي حلو، انت كتير بتغني حلو. وذر التقييم الذاتي احيانا ما بيكفي، يا اما بنبخس الموهبه حقها، يا اما بنعطيها اوفر رياكتد، يعني بكون انه انا صوتي حلو بس بكون هو فعليا صوته لا،
0: ايه مو لهالدرجه.
3: فالمقدره الذاتيه على تصنيف موهبتك وتقييمها ما دائما صح. لازم حدا من اللي حواليك، وخصوصي اذا بروفيشنال. وهذا اللي صار معي انا باحد التلفزيونات، انا عايش في الامارات. كنت عم جرب مايكروفون، واللي سمع الصوت اثناء التجربه عم اقول شعر لنزار قباني، ملينا من تيستينج 1 2 3، فقلت عيناك نهري احزاني وانا بحب نزار. فسمع ما بيفهم عربي، هو من ساوث افريكا، من جنوب افريقيا، وقال لي انت حتصير صوت هاي المحطه فجاه.
0: هيك
3: بالصدفه. اعتراف سريع من حدا كتير مهم بالاعلام انه انت صوتك قادر انه يشيل البراند تبعي المحطه، وهذا اللي صار.
0: ومن وقتها لليوم،
3: من وقتها لليوم، بس في ضب شناتي يعني، في بحث عن العلم. رحت هولندا، رحت امريكا كتير بكذا ولايه، وين في وركشوب كبير له اهميه كنت روح شارك فيه، وكتير يعني كتير استفدت علميا بالموضوع، مش بس انه تعا عندك موهبه. وهذا الشيء دائما بننصح فيه الشباب.
0: ذكرت استاذ وائل انه كل انسان بيولد بصوت مميز،
3: صح؟
0: فكيف الشخص ممكن انه يستثمر هذا الشيء لصالحه؟
3: سؤال لطيف. كل انسان عنده صوت خاص فيه، 8 مليارات بني ادم، نحن على وجه الكره الارضيه 8 مليارات صوت لا يتشابهون. كيف في يستثمره؟ بده يشتغل عليه. نحن بس بدنا كثير نفرق بين صوتنا اليومي اللي بنستخدمه بالحياه، كيفك شو اخبارك، هذا الصوت شو، هذا صوت العربيه، هذا صوت جوجل، لا، وبين صوتنا الادائي بيرفورمانس، مثل الممثلين. الممثل بحياته الطبيعيه بتشوفه ايه لطيف وكذا، بس هو ساعي في امور حياته، راح يجيب اغراضه، لا، لكن لما بيوقف ورا الكاميرا كما نحن لما نوقف ورا الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت اليومي والصوت الأدائي البرفورمانس فويس، هذا اللي احنا بنشتغل عليه. مشان هيك انا بقول دائما كلياتنا عنا هدول الصوتين. في عالم بتعيش وبتغادر الحياة ما بتعرف انه عندها صوت تاني بامكانها تطوره.
1: كل صوت كل قادر إنسان انه يمارس هالمهنة.
3: هلا ليك مشان اكون انا كتير واقعي، يا اما هي المهنة حسب طبقة الصوت وخامة الصوت. يا أما هي المهنة، يا أما بده يطلع على مهن صوتية أخرى إذا هو عنده شغف الصوت. يعني الدوبلاج بده صوت ناعم أو صوت خشن أو صوت تمثيلي. كمان هو performance، كمان هو أدائي. حسب خامة صوتك أنا بقدر قيم وين أنت فيك توقف. ما كل العالم فيها تشتغل الصوت العريض.
1: بالضبط. أنا قيل لي مرة أنه
3: أنت عندك صوت عريض already.
1: أنا قيل لي مرة أنه مو كل صوت يستحق، مو يستحق، انه لازم يكون بهذا الدومين. الموهبه لحالها ما لك كافي، لازم يكون في اجتهاد. الاجتهاد بدون موهبه صوتيه ممكن يوصل؟
3: هلا ما بعرف شو يعني كلمه بدون موهبه صوتيه، لانه الصوت له مساحات، له لايرز. نحن بنستخدم 30% من صوتنا الطبيعي، فكره في 70% الا ما يكون فيها خط موهبه. هذا اللي أنا بقصده. لا يوجد إنسان على وجه الأرض غير قادر على الصوت. أنت إذا بتقرأ قصة لطفل أنت عم تأدي، وإجا الدبدوب وأكله ومدري شو، وإجت النحلة، أنت عم تغير بأصواتك لترضي هذا الطفل. فأنت فت بالسبعين بالمية اللي أنا عم بحكي عليها، وبعد بلحظة رجعت للثلاثين بالمية اللي تمارسها. أنت ما لك مركز بهي العملية. فنحن دائما بنقول بالتدريب بتكتشف مساحات بصوتك ربما يكون فيها موهبة عظيمة. فما فيني أقول على صوت مش موهوب. سكرنا.
1: حلو كتير.
0: فالمميز هي الكلمة، يعني كل صوت هو فريد بنوعه، فينا نقول أي.
3: كل صوت له الحنجرة بتعطيكي مثل رمز.
0: أي. رمز. بصمة
3: خاصة فيكي، مثل بصمة العين، مثل بصمة في بوابات أمنية تفتح في أمريكا وبلاد الغربية. مرحبا أنا وائل، فتحت البوابة.
0: على الصوت
3: مهما قلدوك ما بتفتح. لأن سكيورتي. في دبي في عنا بنك بيقول لك اقرأ البصمة الصوتية تبعك، وتقول مرحبا أنا اسمي فلان، فتح الحساب. حدا قلدك سرقك.
0: 100%
3: ما بتصير هي، لأنه كتير مركبة. صح.
0: طيب. كتير كتير من المجالات والأنواع يلي بتأديها بصوتك، بس الأقرب لقلبك مثل ما خبرتنا ومثل ما سمعنا هي الشعر.
3: صحيح.
0: ففينا نسمع شيء على الهواء؟
3: فينا نسمع شيء على الهواء. فيني استخدم تليفون
0: عشان
3: ما نخربط. هي قصيدة اسمها قبل دمشق للدكتور وائل حبنك الميداني. هي صيغت أو كتبت بعد التحرير، وكتير إلى مكانة في قلبي، لأنه غطت عظمة الحدث، وهذا الشيء كتير أنا سعيد فيه. منقول قبل دمشق بسهلها ورباها، واسجد لربك شاكرا وتباها، وارفع جبينك في دمشق مفاخرا، إن كنت ممن صانها وحماها، فالنصر نصر العارفين لقدرها، والنصر نصر الطالبين رضاها، والنصر نصر الباذلين دماءهم كي يحقنوا يوم الخلاص دماها، نصر من الله العزيز أراده ليعيد أمته إلى أقصاها. قبل دمشق وأهلها وارفق بهم، واترك لعدل الله من آذاها. فالشام شامك وانتصارك يبتدي في ردع نفسك عن شرور هواها. والشام شامك رغم من عاثوا بها، بل رغم من باسم الصمود سباها. فاحذر سقوطك في شراء في صراع شره يسقي دمشق كما العدو سقاها.
4: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني،
0: يعني انا
4: اعشق هي المهنه والله العظيم
0: فعلا. لا مو بس هيك عمار، يعني بتحس انه يعني بعض الاشخاص اللي بيمارسوا هي المهنه هن بيمارسوها بس لانه عندهم صوت قوي، بس حضرتك يعني بمشاعرك بكل احاسيسك بروحك بادائك
3: يجب ان نؤدي الصوت، يجب ان يتحول الصوت الى الوان ترسم فيها لوحه معبرة وليس فقط لون واحد. مهما كان اللون قوي، أسود نحب الأسود، كل الدنيا أسود، لا بدك تلون. وهذا التعليم هذا التدريب إن أنا بدي أستخدم كل ألواني الصوتية لأرسم لوحة واحدة.
4: هل الممارسة لحتى الشخص يعرف صوته؟ طيب اليوم اعتبر قدامك نص من جوجل ماب بدل على طريق النجاح، بدك هيك تحكي لنا عن طريق جوجل ماب.
3: ما لي حافظة.
4: تحب ورجيك النص؟
3: اي اعطيني النص
4: تفضل.
3: يا عيني يا عيني
4: yeah.
3: مرحبا بك، تم تحديد وجهتك. خلينا ناخذ طبقه جوجل ماب طبقه عاليه.
0: اوكي.
3: بعد 100 متر الاتجاه مباشره نحو الايمان بنفسك، ثم تابع السير مستقيما حتى وان اخبرك الجميع ان الطريق مغلق عند الدوار الاول. الاتجاه مباشرة نحو المخرج الثاني، نحو المحاولة من جديد. وإذا واجهتك طرق مسدودة، أعد حساب المسار. استمر 5 كيلومترات بعد الصبر أو عبر الصبر. لقد وصلت إلى وجهتك. شكرا لاختيارك طريق النجاح.
4: يا الله
0: الله
4: ايه حلو هالكلام.
3: هي الخريطه
0: الكامله. استاذ وائل، يعني هلا عم نشوف باخر فتره مع انتشار الذكاء الاصطناعي يلي صار قادر انه هو يستنسخ صوت كامل.
3: صحيح.
0: برايك هل من الممكن انه بالسنوات القادمه انه هو خلص يقضي على هاي المهنه؟
3: لا لن يقضي على هذه المهنه، سيستخدمنا نحن السوق، نحن الداتا، نحن الناس اللي بدها تعطيه الصوت. يعني الذكاء الصناعي لن يستطيع أن يخلق صوت من العدم. بده يجي عند وائل وعند منى وعند عمار يقول له مرحبا أنا بتعاقد معك بدي أخذ صوتك لصالح شركة ذكاء صناعي ما، فإن رضي وكان للأجر كويس وكان العقد لطيف لما لا. يعني أول آخر هو سوق جديد لنا نحن.
0: صحيح.
3: ما بدنا نحكي بالمادة فقط، هو سوق إبداعي ربما. بيطلبوا منك تسجل كما طلب منا بال 2011 نسجل جوجل مابس. وكان ما في وقت ذكاء صناعي، نحن عملناه بشكل يدوي.
0: صح.
3: بنك صوتي كامل لكل المصطلحات والمفردات الممكن استخدامها.
4: أنا بصراحة يعني أكيد مش بعت
3: بس آخر شيء ما نخاف من الذكاء الصناعي، هذا سوق جديد لإلنا.
4: نص دقيقة بدي إياك توجه رسالة على بكاميرتك لسوريا
3: يا حبيبي
4: والسوريين.
3: يعني نحن ما في كلام يوصف محبتنا لبلدنا وقديش نحن جاهزين لنكون جند صحيحين وبمكاننا على الحق، وإذا ما عجبنا شيء حنحكي طبعا حسينا غلط. بالنهاية نحن موجودين سوريين منحب هاي البلد كتير، وحنستخدم كل مواهبنا وأصواتنا وإبداعاتنا لخدمة إن شاء الله.
4: يا عيني على هذا الكلام.
0: إن شاء الله يا رب. نورتنا أستاذ وائل حبال، ونورت سوريا، ونورت صباح سوريا، ونورتنا.
3: يا تسلم.
0: شكرا كثير لك.
3: شكرا شكرا.
4: مشاهدينا هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله رب كنا خفاف الظل عليكم، فدناكم وسليناكم بنفس الوقت. حلقة جديدة بكرة من صباح سوريا على الساعة 10 الصباح.
0: فأكيد احضرونا بنفس الوقت. إلى اللقاء.

0: مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: هي كلمة معروفة بسيدناها أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدموا وماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بريدك الصبح، ما إجا بريدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. أنا غالباً سأقتلهم، حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا، شهداء صيدنا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها عقب مداهمات شملت مناطق متفرقة، وزارة الداخلية تعلن القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق الأخيرين وتكشف ارتباطها بتنظيم داعش. على خلفية تقديره حجم الخسائر بآلاف الدولارات، أوتشا يحذر من تداعيات عدم استقرار سعر الصرف على المساعدات في سوريا، ويدعو المصرف المركزي لاعتماد آلية مالية أكثر استقراراً. استعداداً لموسم الحرائق، فرق الطوارئ تواصل فتح خطوط النار بغابات اللاذقية وتشدد على أهميتها بالسيطرة مع النيران. أكثر من نصفهم عادوا بعد سقوط نظام الأسد، السوريون يواصلون العودة إلى بلادهم، وتركيا تسجل مغادرة 1000 سوري يومياً.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق، في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
1: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
2: أتواجد الآن في ساحة الخزان وسط منطقة عش الورور، هذه المنطقة التي تقع على أطراف مدينة دمشق، حيث شهدت اليوم حملة أمنية من قبل قوات وزارة الداخلية طالت المجموعة التي كانت تقف وراء التفجيرين السابقين اللذان حصلا في دمشق. هذه الحملة الأمنية امتدت من هنا إلى منطقة السيدة زينب، إلى ضاحية قدسية، إلى مناطق أخرى في دمشق. في نفس الوقت وفي ذات التوقيت بدأت الحملة بعد مراقبة دامت ليومين، مراقبة دقيقة من قبل قوات وزارة الداخلية. تم تأكيد المتورطين بالتفجيرين ومن ثم بدأت العمليات الأمنية على الأشخاص المتورطين في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
0: حول الموضوع تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق مريات عباد. أهلا بك معنا مريات. مريات، ضعينا في صورة آخر التصريحات الرسمية حول هذين الانفجارين الأخيرين في دمشق.
3: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة منذ حوالي نصف ساعة من الآن أعادت وزارة الداخلية بتصريحات جديدة تعلن من جديد أنها تمكنت من إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية المتورطة بالتفجيرين الأخيرين اللذين طالا العاصمة دمشق وتحديدا بالقرب من وزارة السياحة، هذه الخلية التابعة لتنظيم داعش بحسب التحقيقات الأولية التي كشفت عنها أيضا وزارة الداخلية. طبعا جاءت هذه العملية بعد متابعة استخباراتية دقيقة أيضا بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات العامة. طبعا إلى حد هذه اللحظة كاترين ما تزال التحقيقات مستمرة مع أفراد الخلية للتوصل أو للكشف عن الممول والداعم لهذه الخلية، عن المترأس لهذه الخلية، وللكشف أيضا عما إذا كان هناك خطط كانت معدة للتنفيذ بهدف التخريب في البلاد. طبعا من المتوقع أن يكون أو أن يتم خلال الساعات المقبلة إعلان التفاصيل الأكثر والإعلان عن هويات أفراد هذه الخلية والأدوار الذي قاموا بها، كما وعدت وزارة الداخلية أنها سوف تعرض جميع هذه التفاصيل إلى الرأي العام. طبعا فور وقوع التفجيرين في دمشق بدأت وزارة الداخلية ووحدات الأمن الداخلي بالتحري والرصد لكشف ملابسات هذين التفجيرين. قامت بجمع تسجيلات أو قامت بطلب تسجيلات الكاميرات، كاميرات المراقبة المتواجدة في المناطق القريبة أو في المحلات التجارية القريبة من مناطق التفجير. وخلال يومين كانت تجري عمليات رصد وتحري، ويوم أمس أيضا نفذت عملية أمنية يعني قامت فيها في جولات أمنية لعدد من مناطق ريف دمشق منها عش الورور والسيدة زينب. بحسب مصادر ميدانية في منطقة عش الورور أنها ألقت القبض على 30 شخص تقريبا، ومن ثم أفرجت أو أخلت سبيل 5 أشخاص تبين عدم تورطهم في هذه الخلية، بينما يعني الأفراد الخلية ما تزال يعني تتابع التحقيقات معهم. أيضا وزارة الداخلية أكدت أنه يعني سوف يكون هناك أيضا حملات أمنية، أكدت أنها لن تتهاون مع أي عمليات تخريبية تطال أمن البلاد وتنزع الاستقرار، يعني خاصة أن التفجيرين الأخيرين اللذين وقعا في العاصمة دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى العاصمة دمشق. يعني حقيقة وهذا ما يحمل رسائل من هذين التفجيرين بأن يد التخريب موجودة، أنها تحاول نزع الأمن والاستقرار، وأنها تقف عائق أمام تقدم سوريا وانفتاحها على الدول العربية والعالمية. وعلى هذا بناء على هذا وزارة الداخلية تتابع التحقيقات، وكما تحدثت كاترين من المتوقع أن يتم الإعلان في الساعات المقبلة عن هويات أفراد الخلية كاملة.
0: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. وأيضا حول الموضوع أرحب بضيفي عمار فرهود الباحث بشأن الأمني والعسكري من حلب. أهلا بك معنا أستاذ عمار. يعني أستاذ عمار، بحسب دلالتي تحدث أن الانفجارين الأخيرين في دمشق هما من صنع داعش، برأيك ما حجم انتشار الخلايا النائمة اليوم لداعش في دمشق؟
4: تحياتي كاترين. بداية أتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى نتيجة هذين التفجيرين الإرهابيين. الحقيقة أنه الحالة الأمنية السائلة في سوريا التي ولدت بعد سقوط النظام البائد ساعدت على إعادة تموضع وانتشار خلايا تنظيم الدولة داعش في كافة الأرجاء في كافة الأراضي السورية، وزادت الحالة سيولة أكثر بعد سيطرة الحكومة على مناطق شمال وشرق سوريا بشكل شبه كامل تقريبا. هذا أدى إلى خلق حالة أمنية سائلة بشكل كبير جدا، وإلى توسع الجغرافيا التي من المطلوب من المؤسسة الأمنية أن تقوم بضبطها. لذلك أنا أعتقد أنه هذا التحدي الكبير ساعد خلايا تنظيم الدولة أو داعش على الانتشار في كافة المناطق السورية، وأعتقد أنه تركز بشكل رئيسي في المدن الرئيسية لأنه يريد أن يستهدف رمزية الدولة، رمزية المؤسسة الأمنية بقدرتها على ضبط الأمن وبسط سيطرتها. لذلك أنا أعتقد يوجد انتشار ليس بالقليل في المناطق أو في مراكز الثقل الرئيسية في الدولة السورية. لا أقصد هنا فقط المدن، وإنما أقصد الطرق التجارية الرئيسية، المدن الرئيسية، المواقع المزدحمة أو المواقع ذات الأهمية بالنسبة للدولة السورية التي من خلالها تستطيع الدولة إبراز شرعيتها وقدرتها الأمنية على بسط الاستقرار في سوريا. لذلك أنا أعتقد نعم يوجد انتشار للخلايا في سوريا، لكن لا تريد هذه الخلايا، وهنا النقطة الجوهرية، لا تريد هذه الخلايا أن تقوم بعمليات نوعية أمام الحكومة لإسقاطها، وإنما فقط هدفها إرسال رسائل لإحراج المؤسسة الأمنية ولدفع عجلة الاهتمام في سوريا بدلا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتجاه بناء المؤسسة الأمنية.
0: طيب أستاذ عمار، يعني عودتنا داعش أنها تتبنى عملياتها عندما تحدث، لماذا هذه العملية لم تتبناها حتى اللحظة برأيك؟
4: أنا أختلف معك بهذه النقطة، لأن تنظيم الدولة هناك الكثير من العمليات التي قام بها ولم يعلنها. هناك نقطة أخرى أيضا، من يقرأ صحيفة النبأ التي ينشرها التنظيم أسبوعيا يشاهد أنه في بعض المقالات يقول أنه هناك الكثير من العمليات التي لا يعلن عنها نتيجة لاعتبارين رئيسيين، أول لاعتبارات المنفذين حتى لا يتم كشفهم وملاحقتهم، الأمر الآخر لوجود حالة استقلالية كبيرة جدا بين المجموعات التي تعمل، فهناك مجموعات لتنظيم داعش تقوم بالعمليات ولا تتبنى أو لا ترسل لقيادتها هذه العمليات، وبالتالي لا يتم تبنيها، أو أنه القيادة عندما تعلم لا تريد أن تتبنى حتى لا تشكل حالة من الضغط الأمني أكثر على الخلايا. لذلك أنا أعتقد تنظيم الدولة هناك الكثير من العمليات التي قام بها ولا يريد أن يتبناها بناء على ما نشروا في بعض المقالات في جريدة النهار.
0: طيب أستاذ عمار، يعني تحدثت عن حالة أمنية سائلة وهذا الانتشار ليس بالقليل كما تحدثت، كيف من الممكن ضبطه؟
4: الحقيقة أمرين، أولا التسريع في تطوير المؤسسة الأمنية وأدواتها وفلسفتها وعقليتها في التعامل مع التهديدات أمام الدولة السورية الجديدة، سواء داعش أو الفلول أو الانفصاليين أو غيرهم. والأمر الآخر هو وجود أو تطوير، دعيني أقول، حالة الربط بين المجتمع السوري وبين المؤسسة الأمنية السورية، بحيث يكون هناك تعاون بين الطرفين ونخلق ما يسمى بمواطن صديق الأمن، بمعنى أن يكون المواطن قادر على أن يساعد الأمن ويقوم ببعض الإجراءات الأولية للتصدي للتحديات والتهديدات التي تضرب المجتمع والدولة السورية.
0: كيف من الممكن أن نصل لهذه الحالة؟
4: يجب أن نطور في سوريا على ما أعتقد نظام يسمى بنظام الأمن المجتمعي، أي يشارك المجتمع في صناعة الأمن وليس فقط المؤسسة الأمنية.
0: وأيضا كيف يعني من الممكن تطوير المنظومة الأمنية؟
4: من خلال بداية استيراد خبرات من الخارج، من الدول المهتمة بدعم المرحلة الحالية في سوريا. الأمر الآخر تطوير المناهج التي يتم تدريسها حاليا في سوريا، استيراد تقنيات حديثة. اليوم تنظيم الدولة ليس نفسه تنظيم الدولة 2014 و15 في تلك الفترة، اليوم التنظيم تغير وتأقلم ويحاول التكيف مع المرحلة الحالية الجديدة. هو لا يواجه نفس الخصم نظام الأسد سابقا، هو يواجه الآن نظام أو منظومة حكومية جديدة تقريبا تدرك تماما أدبياته وفلسفته الأمنية. لذلك التنظيم تغير، وهذا ما قاله أبو بكر البغدادي عام 2019 بعد ما سقطت الباغوز، وقال انتقلنا إلى مرحلة الاستنزاف ولا نريد أن نمسك بجغرافيا، وإنما نريد أن نستنزف الخصم من خلال خواصره الرخوة.
0: طيب بآخر تفجيرين قبل أيام نحن نتحدث عن مواقع حساسة، يعني عن قلب العاصمة دمشق، عن وزارة السياحة، وخاصة أنه تزامنت مع زيارة للرئيس الفرنسي، أي أن هناك من المفترض طوق أمني مشدد في دمشق. وصول داعش إلى مثل هذه المواقع على ماذا يؤشر؟
4: دعيني أقول أنه طوق أمني مشدد يحتاج إلى ترجمة وشرح. طوق أمني مشدد لا يعني منع العبور ومرور المشاة والمدنيين من تلك المنطقة، وإنما محاولة الحد الأقصى من منع أن يكون هناك إمكانية لأن يكون قنبلة أو مادة متفجرة في تلك المنطقة كسيارة أو غيرها. لكن أنا كنت في تلك المنطقة يوم التفجير، الحقيقة يستطيع المدنيون المشي في تلك المنطقة والسير، وتستطيع السيارات العبور من تلك المنطقة، لكن لا تستطيع التوقف. وبالتالي الطوق الأمني هنا يختلف بمفهومه عن الطوق الأمني الذي كان يضربه النظام، بأنه يقطع الطريق تماما ولا يمر مشاة ولا تمر آليات من تلك المنطقة. بقيت الحركة، المؤسسة الأمنية طورت مفهوم الطوق الأمني بحيث لا تؤثر على حركة المواطنين وحركة السير في مدينة دمشق، ما يؤدي إلى خلق اختناقات مرورية في مناطق أخرى. ولذلك لا يمكن القول أنه رغم وجود طوق أمني استطاع داعش الوصول. الحقيقة أن كما ذكرت قبل قليل، داعش يعني تتكيف وتهجن أدائها مع المرحلة الحالية. إمكانية أن يسير مواطن عادي يحمل حقيبة في ظهره أو كيس في يده ويضعه في سلة قمامة، لا يمكن أن تشك المؤسسة الأمنية في كل مواطن، وإلا ستحتاج إلى أن تغلق الطريق وتمنع أي مواطن أو آلية من العبور. بالتالي أنا أعتقد مفهوم الطوق الأمني يجب أن نشرحه أولا، ونوضح بالتالي أو نوضح تاليا كيف أن تنظيم الدولة داعش استطاع أن يفهم فلسفة الطوق الأمني هذه، واستطاع أن يصل ويرمي عبوة داخل سيارة تمر وركنها وانفجرت فورا، أو رمى كيس قمامة داخل حاوية قمامة وانفجرت.
0: شكرا جزيلا لك الباحث بشأن الأمني والعسكري عمار فرهود، كنت معنا من حلب. أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية والقبض على القيادي فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل في التنظيم. وأوضحت الداخلية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل تنظيم داعش، من بينها ما يسمى قطاع الجيدور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بمنصب والي لبنان وفلسطين. فضلا عن عمله مرافقا شخصيا لزعيم التنظيم. وأظهرت التحقيقات الداخلية تورط الخلايا في جرائم اغتيال وسلب استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل نشاطات التنظيم الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أودت بحياة أحد المدنيين.

أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا حق التصويت داخل المنظمة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها جاءت نتيجة تغير كبير في الظروف منذ سقوط النظام المخلوع. وكانت سوريا قد جردت من هذا الحق عام 2021 عقب تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيميائية بشكل متكرر. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات السورية التزمت عقب سقوط الأسد بتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع المجلس السوري الأمريكي سبل دعم مسار العدالة الانتقالية وأبرز التحديات المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف خلال لقائه الوفد أن نجاح المسار يتطلب شراكة وطنية واسعة تشمل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الضحايا وأبناء الجاليات السورية في الخارج. وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الجديد وآليات التعاون مع المنظمات الدولية، واتفق الطرفان على استمرار التواصل بما يعزز حضور القضية على المستويين الوطني والدولي. أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسجيل النظام المخلوع للمختفين قسريا كمتوفين في السجل المدني، وذلك من دون الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن دفنهم. وأوضحت مديرة قسم المعتقلين والمختفين في الشبكة نور عبد الغني عربو في تصريح لوكالة سانا أن الشبكة وثقت حتى نهاية عام 2022 ما لا يقل عن 1609 حالات تسجيل مشابهة، معتبرة هذا الإجراء أحد أخطر الانتهاكات المرتبطة بجريمة الإخفاء القسري التي ارتكبها النظام المخلوع، والتي استهدفت إغلاق الملف إداريا من دون محاسبة المسؤولين. وأشارت نور إلى أن هذه الممارسة ظهرت إلى العلن عام 2018 حين اكتشفت مئات العائلات تسجيل أبنائها كمتوفين من دون إخطار رسمي أو تسليم الجثامين أو الكشف عن أماكن الدفن. ولفتت إلى أن وثائق عدة أظهرت تسجيل الوفاة في مراكز احتجاز ومستشفيات عسكرية، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري تبقى مستمرة بموجب القانون الدولي ما دام مصير

0: القاعدة البحرية الروسية هناك مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
1: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصاً القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تنطلق أولى الشحنات ب 30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت. وبحسب رويترز، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من المشروع، داعية دمشق إلى التعاون مع شركات وصفتها بالموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا. بدورها نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تقرير وكالة رويترز، مؤكدة أن ما ورد فيه لا أساس له من الصحة. الحديث عن المشروع الروسي وما نقلته وكالة رويترز يأتي تزامناً مع مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
0: لاقى قرار الولايات المتحدة برفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ترحيبا عربيا. نتابع أبرز تلك الردود في المادة الآتية.

0: مع اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة، دخل مسار رفع العقوبات عن سوريا مرحلة جديدة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة تعد من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتأتي تتويجا لسلسلة من القرارات التي مهدت لإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على البلاد. نستعرض في التقرير التالي أبرز محطات هذا المسار مع الزميل بلال البزرة.
1: بدأ مسار رفع العقوبات عن سوريا مع التحول السياسي الذي أعقب اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف شهر أيار من العام الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عقب ذلك تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا مع طلب واشنطن من دمشق اتخاذ خطوات في ميلاد

0: الملفات الأمني والإرهابي وغيرها. ومع استمرار العلاقات السياسية بالتحسن، انتقلت الإجراءات الأمريكية إلى مراحل أكثر تقدماً، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية أواخر شهر آب من العام الماضي، ما مثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وتبع ذلك في شهر تشرين الثاني إعلان الخزانة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار ذاته. وبعد أيام من ذلك أو من تلك الإجراءات، علقت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض، والتقى خلالها الرئيس ترامب الذي وجه برفع القانون. وبموجب ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغائه في الشهر الذي تلا الزيارة وفي أنقرة، وخلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وترامب على هامش قمة حلف الناتو، أخطر ترامب الكونغرس برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب. وعبر رسالة واجهها ترامب للشرع أكد فيها الإيفاء بوعوده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح من الممكن القيام به.
1: أعلن رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح. وقال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن إن الاتحاد زود قوات أندوف بقوائم تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحا أن قوات الأمم المتحدة زارت القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقة تعريفية تخولهم دخول أراضيهم ومباشرة أعمال الحصاد. من جانبه أفاد مصدر محلي بأن هذه العمليات تتم بتنسيق بين جيش الاحتلال وقوى الأمم المتحدة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة ممثلين عن قوات أندوف العاملة في المنطقة العازلة إلى مكتب مدير المنطقة الشمالية. وبحسب مراسلنا تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء مخيم طبي بما يتيح تقديم الرعاية والخدمات الطبية الشاملة لأهالي محافظة القنيطرة، وبما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية ودعم الواقع الطبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المخيم سينتقل من مكان إلى آخر حيث ستتم زيارة كل قرى وقطاعات المحافظة. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان. وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين. ومن حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، لو تحدثنا كيف يؤثر التذبذب بسعر صرف الليرة على السلع والبضائع؟
2: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني بعد إصدار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تقرير يحذر من أن تقلبات سعر صرف الليرة السورية وأزمة السيولة في القطاع المصرفي باتت تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية. يعني المشكلة بدأت بعد التغييرات التي شهدها القطاع المصرفي كاترين مع تجميد حسابات بعض المنظمات لفترات، ثم صدور قرارات متتالية بشأن استخدام العملات الأجنبية والليرة السورية في تنفيذ العمليات الإنسانية. اليوم كثير من المنظمات كاترين تتلقى التمويل بالدولار، لكنها تضطر إلى تنفيذ جزء من عملياتها بالليرة السورية، وفي ظل تغير الصرف ونقل السيولة ووجود أكثر من سعر للصرف تنخفض القيمة الفعلية للمبلغ أثناء تحويل أو عملية التحويل والسحب والدفع وغيرها، وبالتالي تصل المساعدة للمستفيد بقيمة أقل من المبلغ الذي خصص لها. بالنسبة للمواطنين هذا يعني أن المساعدة النقدية لا تعود يعني تكفي لشراء الكمية نفسها من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. الأسواق السورية كاترين يعني هذا الموضوع يعني لهم استمرار تقلب سعر الصرف، خلق حالة من عدم الاستقرار، يعني يرفعون الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف ولا يخفضونها بسهولة عند نزول هذا السعر، يعني بسبب أو تحسبا لأي تغير جديد. لذلك يعني لا تنخفض الأسعار بسرعة عندما تتحسن الليرة، لكنها ترتفع بسرعة يعني شديدة عندما تشهد أي تراجع في قيمتها. الأسعار يعني لا تعتمد فقط على سعر الصرف، بل أيضا تتأثر كاترين بسعر أو بتكاليف النقل والطاقة والاستيراد، لذلك لا ينعكس أي تحسن في الليرة مباشرة على حياة المواطنين. الأوتشا أشارت إلى أن المنظمات تواجه تأخيرا في تنفيذ برامجها كاترين بسبب القيود المصرفية وحدود السحب، وهو ما قد يقلل عدد المستفيدين أو يخفض قيمة المساعدات، كما توقعت زيادة الاعتماد على السحب أو على المساعدات النقدية خلال الأشهر المقبلة، ما سيزيد الضغط على النظام المالي إذا لم تحل مشكلات السيولة كاترين.
1: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب. افتتح مكتب التعاون السويسري في سوريا بالشراكة مع وزارة الخارجية في دمشق بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية. وأشار مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش في تصريح لوكالة سانا إلى أن عمل المكتب لن يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل سيشمل مشاريع تنموية ودعما فنيا مباشرا بالتعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى تمثيل سياسي سويسري. من جانبها أفادت المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريسيا دانزي أن مجالات التعاون ستشمل التنمية الاقتصادية ودعم الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية والبنية التحتية للمياه. ذكرت السفارة السورية في بيروت أن المديرية العامة للتربية اللبنانية أبلغتها بأحقية الطلاب السوريين المقيمين في لبنان في التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية اللبنانية بفروعها الأربعة لعام 2026. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للاتصالات التي أجرتها مع الجهات اللبنانية المختصة في إطار متابعتها أوضاع الطلبة السوريين، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع المديرية العامة للتربية في لبنان. أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار مواصلة المؤسسة تنفيذ خطتها لتطوير شبكة الطرق المركزية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبحسب وكالة سانا، فقد أوضح نجار أن المؤسسة أجرت تقييما فنيا شاملا لشبكة الطرق المركزية لتحديد أولويات أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في مختلف المحافظات، حيث شملت إعادة تأهيل جسري الرستن الكبير والرشيد إلى جانب مشاريع جسور في حمص والرقة ودير الزور وإعادة تأهيل تحويلة حلب الجنوبية. يعاني سكان تجمع مخيمات حلب لبية بريف أدلب من قرب مكب للنفايات يستخدم أيضا لرمي مخلفات المسالخ، ما يؤدي إلى تصاعد دخان حرق القمامة وتسببها بأمراض تنفسية وجلدية، إضافة إلى تسرب عصارات النفايات وتلوث مياه الآبار.
3: انبعاثات وروائح كريهة لا تفارق المكان، بعد تحول هذا المقلع إلى مكب عشوائي للنفايات منذ أشهر، متسبباً بأضرار جسيمة لنحو 5000 نسمة.
4: منذ سنوات كان هون المكب ويسبب مرض كثيرة وحالات كثيرة وربو وضيق تنفس وأمراض حتى كوليرا صار وأمراض كثيرة. قاموا رفعوا بطريقة أو بأخرى بشكاوى رفعوا إنه هاللقين من فوق 3-4 سنين رجع من ما يقارب السنتين، لما رجع من السنتين رجعت معه كل الأمراض وأوبئة، ضيق تنفس، يعني ضيق تنفس سوى عدة أمراض وسوى عدة إشكالات بالمخيمات.
3: لا تتوقف الأضرار عند حدود الموقع بل تمتد إلى المنازل والمخيمات المحيطة. أمراض جلدية وتنفسية يشكو منها السكان، بينها الربو والليشمانيا والالتهابات المعوية.
5: السبب أغلاقه كان نتيجة حالة وفاة لطفل بسبب التلوث الناتج عنه، ورجعوا فتحوا مرة تانية رغم أنه صارت حالة وفاة بسببه. لما ناقشنا السلطات بهذا الشيء قالوا المكب كان موجود قبل ما يكون المخيم، يعني من 5 سنين. المشكلة وين؟ يعني نحن قبل ولا المكب قبل؟ نحن بشر والمكب فينا نحوله لأي مكان تاني.
3: يسرى واحدة من المتضررات تضطر إلى شراء مياه الشرب يومياً وتحمل تكاليف إضافية بعد تلوث مياه البئر التي تغذي المخيم، إثر تسرب عصارات النفايات إلى داخل الأرض ووصولها إلى المياه الجوفية.
6: ما كانت المي هيك، ما لها غير هالسنة هيك، ما لها غير هالست 7 شهور المي ملوثة، يعني قيمة المواعين ريحتها وسخ، الخزان جليته مرتين يعني وسخ العادي، يعني ما كانت المي هيك، يعني صار بيجي 50-60 بجميع حالي أولاد ونساء، أول وحدة كنت وأنا.
3: شكاوى عدة رفعها الأهالي إلى إدارة المنطقة والمحافظة، لكنهم يقولون إنهم لم يتلقوا أي استجابة في حين تتفاقم المخاطر الصحية والبيئية يوماً بعد آخر.
7: لا تقف المشكلة عند الدخان المنبعث من هذا المكب، إنما تمتد لتشمل أمراضاً جلدية وتنفسية وتلوثاً للمياه الجوفية التي تنعكس بشكل مباشر على سكان المخيم من دون وجود استجابة فعلية من الجهات المعنية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديريتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية اجتماعا تنسيقيا لبحث مشاريع صحية ستنفذ مع التركيز على دعم المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
8: ما حدا يظن الامور لساتها ضمن مسار قديم، اكيد في بعض الاخطاء.
9: هذا الاجتماع هو فرصه لتكون جمعيات الاهليه، المنظمات الدوليه، مديريات الصحه ومديريه الشؤون الاجتماعيه والعمل لحتى نحدد اولويات الصحيه، كيف بدنا ندعم مناطق العائدين، التحديات، التوصيات للفترات الجايه.
8: على مستوى الحلقات
10: تم متابعة بعض الأعمال القادمة إن شاء الله والتي هي قيد الإنجاز: مراكز صحية، تأهيل مشافي، إعادة تأهيل بعض الأجهزة، استخدام بعض الأجهزة الطبية. تم التواصل مع الشركاء الموجودين كجمعيات.
8: إحنا الحين استغل أي تواجد وأي اجتماع حتى نمرر بعض الرسائل.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مواصلة فرقها تنفيذ أعمال فتح خطوط النار في غابات وأحراج محافظة اللاذقية للحد من مخاطر الحرائق. وبحسب بيان وزارة الطوارئ فإن تنفيذ هذه الأعمال في غابات الفرنلق يأتي بالتعاون مع منظمة سارد ضمن خطة الوقاية المبكرة وتعزيز الجاهزية لموسم الحرائق. وأوضحت الوزارة أن خطوط النار تكتسب أهمية كبيرة في المناطق الحراجية إذ تسهم في إعاقة انتشار النيران والحد من توسعها وتتيح وصولاً أسرع وأكثر أماناً لفرق الإطفاء إلى مواقع الحرائق. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبدالله. أهلاً بك معنا هاشم. هاشم، ما الخطة التي تتبعها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للحد من حرائق الغابات في اللاذقية؟
11: نعم كاترين، يعني فتح خطوط النار هذه التي يعني أعلنت عنها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع منظمة سارد هي استكمالا للخطة التي بدأتها الوزارة منذ بداية عام 2026 الجاري، التي يعني كانت بفتح خطوط نار ووضع خطط أو نقاط متقدمة لإخماد الحرائق وإطفائها وأجهزة إنذار مبكر في عدد من النقاط، وذلك لحماية الغابات. في هذه الخطوط النار يعني التي يعني يتم فتحها الآن بالتعاون مع سارد يعني في عدة مناطق في محمية الفرولوغ، وهي من الغابات الكبيرة وأكبر الغابات الموجودة في جبل التركمان وبريف اللاذقية الشمالي. فتح هذه الخطوط ستسهل كثيرا على عمل الفرق، وخصوصا وصول السيارات والاستجابة السريعة للنيران وبؤر النيران وبشكل أوسع وبشكل أسرع. يعني شهدنا خلال العام الماضي منذ هذا التوقيت، يعني مثل هذا التوقيت العام الماضي، كانت هذه الغابات يعني تحت يعني كان هناك الكثير من النيران وانتشار بؤر النيران وحرائق كبيرة في ريف اللاذقية، خصوصا في هذه المناطق في ريف اللاذقية الشمالي وامتدادا إلى جبل الأكراد وريف جبلة. في هذه المناطق التي شهدت يعني حرق احتراق مساحات كبيرة من الأحراش والغابات، لكي لا يتكرر سيناريو العام الماضي. يعني منذ بداية العام يعني ليس هذا يعني فتح الخطوط والتجهيز لم يكن هو وليد اللحظة أو يعني خلال الأيام الماضية، بل هو بدأ فعليا يعني منذ إخماد الحرق منذ العام الماضي، أي في نهاية عام 2025 عندما بدأت أيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع أيضا وزارة الزراعة وأيضا مركز الملك بن سلمان بفتح خطوط آنذاك يعني خلال آخر العام الماضي، ووضع خطة متكاملة لفتح خطوط نيران جديدة، وبدأ عقب انتهاء الحرائق مباشرة العام الماضي. في بداية عام 2026 الجاري يعني بدأت الخطط توضع بشكل أكبر، وأيضا تقسيم للمهام وتقسيم للقطاعات، ولا سيما وضع هذه الخطوط المتقدمة التي تم الإعلان عنها يعني منذ بداية الشهر الجاري هذا الشهر، عندما وضع 30 تم وضع 30 نقطة في مختلف المناطق في ريف اللاذقية، وخصوصا في مناطق الأحراش إن كان فرولوغ وغيرها وجبل الأكراد تركمان ريف الحفا وستنفا وغيرها من هذه المناطق التي يعني من المحتمل أن تنشب فيها حرائق. مهمة هذه النقاط المتقدمة أن تكون هذه النقاط هي مجهزة بكافة المعدات والصهاريج والفرق يعني المختصة بالإطفاء، لتكون قريبة من المراكز النيران وأيضا بؤر النيران في حال حدثت في هذه المناطق. لذلك ليس للحد من انتشار الحرائق، ولكن للتخفيف من الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق، وخصوصا الآن يعني بدأنا نقبل على ارتفاع درجات الحرارة وقلة الرطوبة، من المحتمل أن يكون هناك يعني فرصة كبيرة يعني نشوب الحرائق كما حدث في العام الماضي. هناك استنفار يعني بكل النقاط، إن كان استنفار ليس فقط لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أيضا لفرق الحراج والزراعة وغيرها، لكي لا يتكرر ما حدث العام الماضي. خطوط النار اليوم يعني مجملا نتحدث كاترين أنها ستسهل عمل الفرق في حال يعني حدث أي يعني حريق، يكون هناك يعني سرعة في الوصول إلى بئر النيران. العام الماضي هذه المناطق يعني لم أحد يدخلها منذ 15 عاما، وأغلب خطوط النار التي كانت مفتوحة سابقا هي غير موجودة بسبب يعني كثافة الأشجار عليها وعدم صيانتها وعدم فتحها. لسيما نتحدث أيضا هنا عن مناهل المياه، السنة الماضية كان هناك يعني جفاف في المياه، وكان تقطع إن كان المروحيات التي تجلب المياه أو حتى الصهاريج إلى مناطق بعيدة، وتستهلك وقت كبير حتى تقوم يعني تعبئة المياه والاتجاه إلى مناطق النيران. الآن يعني هذا العام كان هي يعني سنة وفيرة من الأمطار ووجود الكثير من مناهل المياه، وتم وضع مناهل جديدة بحيث تكون هناك يعني توزيع للقرب من مراكز الغابات أو أماكن الغابات، ونقاط التي تم وضعها لا سيما وضع أجهزة استشعار للكشف المبكر والإنذار المبكر عن النيران.
1: مراسلنا هاشم العبد الله من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. قالت مديرة الطوارئ وإدارة الكوارث في الطبقة إن طفلا توفي غرقا في نهر الفرات شرقي سد الفرات بريف الرقة الغربي، وبحسب المديرية فقد استجابت فرق الدفاع المدني يوم أمس الخميس لبلاغ يفيد بغرق الطفل البالغ من العمر 10 سنوات في أثناء سباحته في النهر، حيث تمكنت من انتشاله وتقديم الإسعافات الطارئة قبل نقله إلى مشفى الطبقة الوطني، إلى أن الكادر الطبي أكد وفاته متأثرا بالغرق. وجدد الدفاع المدني تحذيره بضرورة مراقبة الأطفال وعدم السباحة في الأنهار والمسطحات المائية غير الآمنة حفاظا على سلامة المواطنين. أجرى وفد كويتي جولة ميدانية في مطار دير الزور، وذلك تمهيدا لإعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور. وذكرت هيئة الطيران المدني أن الجولة شملت تقييم مرافق المطار والاطلاع على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والخدمات التشغيلية لتقييم جاهزية المطار. وأعلنت هيئة الطيران في وقت سابق أنه تم إنجاز 80% من أعمال إعادة تأهيل المطار بعد أن كان مدمرا بنسبة تتجاوز 80%. تستضيف محافظة دير الزور بطولة لألعاب القوى بمشاركة الرياضيين من مختلف الأندية بهدف اكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الرياضية وسط مطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير احتياجات اللاعبين.
12: يلا مكانك.
13: يستعد عبد الله لخوض سباق 400 متر واضعا نصب عينيه تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في بطولة ألعاب القوى على مستوى محافظة دير الزور.
14: شاركنا اليوم بطولة المحافظة بدير الزور، طبعا منظمة من مديرية الشباب والرياضة، بطولة عامة مكافحة الأعمار كل الفئات الحمد لله. شاركت بسباق 400 متر الحمد لله، وكان زمن جديد. أنا حلمي طبعا أمثل سوريا إن شاء الله بالمحافل الدولية وأحقق ميداليات وأرقام جديدة لسوريا إن شاء الله.
13: يشارك في البطولة عشرات الرياضيين من مختلف الأندية والفئات العمرية في منافسات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز روح التنافس وإحياء النشاط الرياضي.
15: تقوم اليوم مديرية الشباب والرياضة بدير الزور ومكتب الألعاب الفردية بإقامة بطولة المحافظة لألعاب القوى لانتقاء منتخب دير الزور للمشاركة في بطولة الجمهورية في الأيام القادمة.
13: يطالب المدربون بضرورة تأهيل مضمار الجري الوحيد في المحافظة وتوفير التجهيزات الرياضية اللازمة للاعبين.
16: طبعاً نحن بطولة المحافظة شوفت عينكم عم نشتغل على مضمار، يعني والله الحصن ما تركض بصراحة، يعني بده إعادة تأهيل. نتمنى إحنا من الناس المعنيين يعني يرافون بحالنا ويشوفون حل هالمضمار.
17: فعندنا نحن إن شاء الله مواهب، ولكن إنه شوي الدعم شوي يعني ما بيدعم، فاحنا نتمنى مثلا من المعنيين من انه دعم اكثر من هاي اللعبه، لانه طبعا دير الزور بها مواهب كثيره بهاي اللعبه.
13: ورغم الامكانات المحدوده يواصل رياضيو دير الزور سعيهم لتحقيق الانجازات على امل ان تحظى العاب القوى بالدعم الذي تستحقه. تأمل الكوادر الرياضية أن تشكل هذه البطولة بداية حقيقية لمرحلة جديدة لإعادة ألعاب القوى إلى الواجهة، عسى أن يمثل اللاعبون هنا المحافظة وسوريا في الاستحقاقات المقبلة. مصعب الحنة، التلفزيون، سوريا، دير الزور.
1: كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن 1000 سوري من الذين لديهم الحماية المؤقتة في تركيا يعودون إلى بلادهم يومياً. وقال الوزير إن عمليات العودة الطوعية إلى سوريا مستمرة بانتظام، ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فقد بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 2,245,000 شخص، مضيفا أن قرابة 1.5 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016، أكثر من نصفهم عاد بعد سقوط النظام. ومن أنقرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا يوسف الملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، ما المعلومات التي لديك حول عودة السوريين إلى بلادهم؟
18: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بعد انتهاء العام الدراسي 2025-2026 وإغلاق المدارس أبوابها وتوزيع الجلاءات المدرسية، وزير الداخلية التركي خلال استضافة على أحد القنوات الإخبارية المحلية التركية قال بأن وتيرة العودة الطوعية ارتفعت يوميا لتصل ولتتجاوز حاجز 1000 شخص يوميا، مؤكدا بأن عودة السوريين مستمرة وترتفع بانتظام وفقا لبيانات إدارة الهجرة، ليصل عدد من بقي من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى 2,245,000 شخص، مؤكدا بأن عدد السوريين الذين عادوا حتى الآن منذ سقوط النظام وتحرير سوريا وإلى الشهر السابع 2026 عاد ما يقارب 710,000 سوري إلى بلادهم، مؤكدا بأنه بالنظر إلى 10 سنوات الأخيرة فإن عدد العائدين ما بين العامين 2016 و 2026 تجاوز 1.5 مليون من السوريين المقيمين تحت الحماية المؤقتة ويقيمون في الأراضي التركية، مؤكدا بأن هذه العودة ستزداد مع ازدياد وتحسن الأوضاع. وأيضا الوزير خلال اللقاء تطرق إلى زيارته الأخيرة إلى سوريا مشيدا بالاستقرار التدريجي الذي بدأ يخيم على الأجواء في سوريا، وأنه كلما استقرت الأوضاع ستزيد وتيرة العودة الطوعية. في النظر إلى الأرقام الأخيرة كاترين، أعداد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا انخفض بنسبة 38.5% مقارنة بذروته عام 2021، تراجع إلى يعني الآن إلى 1,245,000 سوري. هذه التطورات اللافتة ستزداد يوما بعد يوم مع تحسن الأوضاع في سوريا، ولكن ما يتمناه السوريون في تركيا هو منح تشجيعية للعودة الطوعية، أسوة بما يحصل في باقي الدول وخاصة الأوروبية، والتي تساعد السوري على إنشاء حياته أو على مصاريف وتكاليف النقل إلى بلده الأصل سوريا.
1: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. نهاية هذه الساعة من الجولة الإخبارية، نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: هي كلمة معروفة بسدناها أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدموا وماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح، ما إجا بعيدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. أنا غالباً سأقتلهم، حكى هيك. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا، شهداء صيدنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بيلق فيها تحجم الحياه.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: منيح لها التقرير، كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و 1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية. وفيها بعد ثلاثة أيام من تنفيذه، وزارة الداخلية تقبض على منفذي تفجيري دمشق وتكشف عن ارتباط الخلية بتنظيم داعش. بعد رصدها أكثر من 1600 حالة حتى عام 2022، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد تسجيل النظام المخلوع للمختفين قسرا كمتوفين مع عدم الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن دفنهم. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، محافظة الحسكة تشهد أزمة مياه متفاقمة وشكاوى من السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية. رغم سريان وقف إطلاق النار، مقتل فلسطينيين بهجمات إسرائيلية، وقوة الاستقرار الدولي تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها.

0: وفي تفاصيل هذه الساعة، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق، في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
1: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
2: الخزان وسط منطقة عش الورور، هذه المنطقة التي تقع على أطراف مدينة دمشق، حيث شهدت اليوم حملة أمنية من قبل قوات وزارة الداخلية طالت المجموعة التي كانت تقف وراء التفجيرين السابقين اللذان حصلا في دمشق. هذه الحملة الأمنية امتدت من هنا إلى منطقة السيدة زينب، إلى ضاحية قدسية، إلى مناطق أخرى في دمشق. في نفس الوقت وفي ذات التوقيت بدأت الحملة بعد مراقبة دامت ليومين، مراقبة دقيقة من قبل قوات وزارة الداخلية. تم تأكيد المتورطين بالتفجيرين، ومن ثم بدأت العمليات الأمنية على الأشخاص المتورطين في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
0: حول الموضوع تنضم إلينا ماريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، بعد الكشف عن الخلية المتسببة بانفجاري دمشق، ما أبرز المستجدات لديك؟
3: نعم كاترين، حقيقة ما تزال إلى حد هذه اللحظة التحقيقات مستمرة مع أفراد الخلية الذي تم إلقاء القبض عليهم يوم أمس. طبعا تستمر التحقيقات للكشف عن مصدر التمويل لهذه الخلية، عن مترأس هذه الخلية، بالإضافة إلى الكشف عما إذا كان هناك خطط كانت معدة للتنفيذ لنزع الأمن والاستقرار في البلاد. طبعا منذ حوالي ساعة عادت وزارة الداخلية من جديد في تصريحات جديدة لتعلن عن أنها تمكنت من إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية طبعا، وما تزال التحقيقات مستمرة معهم، ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن هويات كامل أفراد الخلية كما وعدت وزارة الداخلية. طبعا جاءت هذه العملية الأمنية بعد عملية متابعة استخباراتية دقيقة، وبعد سلسلة من المداهمات الخاطفة والمتزامنة التي نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووحدات مكافحة الإرهاب في عدد من أرياف دمشق، في ضاحية قدسية، في عش الورور، وفي السيدة زينب. طبعا بحسب مصادر ميدانية من عش الورور أنه تم إلقاء القبض يوم أمس على 30 عنصر أو على 30 شخص مشتبه ارتباطهم بهذه الخلية، ثم فيما بعد تم إخلاء سبيل 5 أشخاص منهم ليتبين أنهم يعني ليسوا مرتبطين بهذه الخلية بحسب الأهالي. طبعا وزارة الداخلية تتابع عمليات التحري والرصد أيضا يعني كما تحدثت للكشف عن أبعاد هذه الخلية. طبعا هذه الخلية وبحسب التحقيقات الأولية التي كشفت عنها وزارة الداخلية هي تنتمي لتنظيم داعش، وهي كانت المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين اللذين وقعا في العاصمة دمشق. وكاترين كما تحدثت وزارة الداخلية ربما من في اللحظات أو في الساعات المقبلة تعلن عن هوية الأفراد في هذه الخلية. طبعا تؤكد وتشدد على أنها لم تتهاون مع أي عمل تخريبي يحصل في البلاد، خاصة أن التفجيرين الأخيرين اللذين وقعا في 7 من تموز الجاري يعني كانوا يحملون رسالة واضحة، وهي على وجود أو على يعني الإصرار على التخريب في وقت تستعيد فيه سوريا إعادة أعمارها، في وقت تستعيد فيه مكانتها بين الدول العربية والعالمية، وخاصة أن هذين التفجيرين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة دمشق. ونحن ننتظر في الساعات المقبلة الإعلان عن التفاصيل وعن هويات أفراد الخلية كاملة.
0: بالطبع سنتابع معك هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك ماريات عبيد، كنت معنا من دمشق. وحول الموضوع ينضم إلينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. أهلا بك معنا سيادة العميد. سيادة العميد، بعد الإشارة إلى أن داعش هي من وقفت وراء التفجيرين في دمشق، برأيك الرسالة الموجهة اليوم هي كانت للحكومة السورية أم للخارج من هذين التفجيرين؟
4: مساء الخير إليكم للسادة المشاهدين. أختي العزيزة، ما حدث في سوريا هي رسائل سياسية أكثر منها تخريبية، لأن هذه العبوات يعني عبوات تقع في كل أنحاء العالم، في كل الدول المتقدمة بيصير فيها هيك تفجيرات أو هيك أحداث، لكن هذه هي رسائل سياسية، وخاصة أثناء وجود زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون. الانفجار كان مقابل الفندق الذي نزل فيه. هذه الرسائل هم يريدون منها المحرك تبعهم، إن كان في الخارج أو إن كان في الداخل، وإن كان في الخارج أنا أقصد إيران وحزب الله، لأنهم الخسارة اللي خسروها في سوريا أكبر مشروع لهم خسروه في هذا مشروعهم الهلال الشيعي، وإن كان في الداخل جماعة الفلول وجماعة الانفصاليين في الجنوب الذين يراهنون على عدم استقرار سوريا. الرسائل تقول أن هناك سوريا غير آمنة، غير مستقرة، نحن مقبلون على موسم سياحي، هناك الكثير من عودة اللاجئين إلى بلادهم، هناك الكثير من السياح الذين يأتون إلى سوريا اللي هي موطن الحضارات، موطن الأوابد التاريخية القديمة الذي عمرها آلاف السنين، ودمشق هي عاصمة أقدم عاصمة في التاريخ، بالإضافة إلى أن كثير من الاستثمارات الأجنبية التي كانت هي مهيئة، إن كانت عربية أو أجنبية، تريد أن تأتي تعطي هذه الرسائل أن سوريا لا زالت غير آمنة، غير قادرة على حماية من فيها من من من قادمين ومن مغادرين حتى من سكانها. لكن هذه الرسائل إن شاء الله بالضربة الاستباقية التي تعمل عليها وتقوم بها الاستخبارات السورية مع وزارة الداخلية والأمن العام في سوريا، ضربات قوية جدا استطاعت أن تحقق خلال يومين إنجاز كبير جدا، والحصول على أنه، ولذلك لابد من الاستفادة من كل شيء حوالينا، إن خاصة من كاميرات مراقبة، إن كان من وسائل تكنولوجيا حديثة، من كلاب بوليسيلي كشف هذه المتفجرات، بالإضافة إلى المواطن الذي هو خفير بنفس الوقت في وطنه يعطي معلومة تدل على أنه هو مواطن، ما عاد يخاف من كان يروح يخبر عن الأجهزة القديمة، عن دور النظام البارد، أنه هناك سيكون هو الهدف، وإنما هو الآن هناك ثقة صاحت بين الدولة وبين المواطن، لذلك كل هذا يحقق تقدم في الأمن العام إلى الأمام.
0: طيب سيادة العميد، يعني نحن نتحدث عن خلايا نائمة لداعش في دمشق، في مثل هذه الحالة كيف يتم تتبعها بالحالة الأمنية؟
4: التتبع هذه الخلايا أنا بعرف سابقا وحكيت سابقا على أكثر من منصة أن هناك ارتباط بين الدواعش وبين النظام البائد. النظام البائد لم يقصف يوم من الأيام أثناء الثورة السورية داعش، وداعش لم تقصف يوم من الأيام النظام، بل هناك كان تبادل، حالة تبادلية، خاصة أثناء احتلال مدينة تدمر أو خنيفيس. جمعة محتلها النظام وجمعة محتلها داعش، جمعة محتل خنيفيس لحقول خنفيس وجمعة محتلة. إذن هناك عملية تبادل وهناك الكثير من الألبسة وجدت في معسكرات
0: طيب
4: الدولة عندما تم الدخول إليها. الذين تم القبض عليهم بناء على معلومات استخبارية أكيد تم رصد، وأنا أؤكد على أن وسائل التواصل الاجتماعي نثرت مثلا فيديو كان يصور أثناء لحظة التفجير. إذن هذا مهم، هذا العنصر لابد مع معرفته. إذن هناك الاستفادة القصوى من كل أي معلومة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. لذلك أنه هناك لابد من الاستفادة من كل هذه العمليات برصد، والنهاية هذه المعلومات التي تم إلقاء القبض على هؤلاء منهم من معلومة من شخص، وهذا هؤلاء 30 واحد أو الأقل منهم أو الأكثر، ويجب أن يتم التصريح عنهم بهذه الطريقة. يجب أن يتم سحب المعلومات كاملة منهم من أجل كشف الخلايا الكثيرة الموجودة في هذه المناطق التي هي عشوائيات بالأساس.
0: هل هي كثيرة فعلا برأيك سيادة العميد؟
4: لا خطورة. أنا أظن في بلدي الآن سوريا تعافت تقريبا بمرحلة سنة ونص، ضربت الكثير من إنجازات على الصعيد الخارجي، على الصعيد ضرب التجارة والتصنيع المخدرات، والآن محاولة الإرهاب أو تجفيف جذور الإرهاب، وشفنا كثير من الخلايا فككت، ومثل العبوة الناسفة التي في وجدت في حي الورود، العبوة الناسفة التي وجدت أمام الكنيسة المريمية، العبوات الصواريخ التي كانت في حي المزة أطلقت. إذن هناك حالة استباقية عند المخابرات قبل الحدث وليس بعده، وهذه تحسب للدولة السورية والأجهزة الأمنية السورية ووزارة الداخلية للأمام. لذلك سيكون هناك إن شاء الله رصد لكل هذه الحالات عما قريب، وخاصة لابد من تركيب كاميرات مراقبة كاملة على مستوى الساحة السورية، خاصة في منطقة الأسواق والتجمعات والمناطق المأهولة والمناطق المؤسساتية.
0: شكرا جزيلا لك العميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية والقبض على القيادي فراس الداغر وعدد من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل في التنظيم. وأوضحت الداخلية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل تنظيم داعش، من بينها ما يسمى قطاع الجذور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بمنصب والي لبنان وفلسطين، فضلا عن عمله مرافقا شخصيا لزعيم التنظيم. وأظهرت تحقيقات الداخلية تورط الخلايا في جرائم اغتيال وسلب استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل نشاطات التنظيم الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أودت بحياة أحد المدنيين. نقل مراسل تلفزيون سوريا أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات توغلت إلى الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. وقال مراسلون إن قوة الاحتلال نصبت حاجزا لمدة ساعة واحدة، أجرت خلالها عمليات تفتيش للمارة ودققت في الهويات الشخصية. وتتعرض هذه القرى الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن تحركاته التي تصاعدت عقب الإطاحة بالنظام المخلوع.

0: أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا حق التصويت داخل المنظمة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها جاءت نتيجة تغير كبير في الظروف منذ سقوط النظام المخلوع. وكانت سوريا قد جردت من هذا الحق عام 2021 عقب تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيميائية بشكل متكرر. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات السورية التزمت عقب سقوط الأسد بتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع المجلس السوري الأمريكي سبل دعم مسار العدالة الانتقالية، وأبرزت التحديات المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف خلال لقائه الوفد أن نجاح المسار يتطلب شراكة وطنية واسعة تشمل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الضحايا وأبناء الجاليات السورية في الخارج. وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الجديد وآليات التعاون مع المنظمات الدولية، واتفق الطرفان على استمرار التواصل بما يعزز حضور القضية على المستويين الوطني والدولي. أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسجيل النظام المخلوع للمختفين قسريا كمتوفين في السجل المدني، وذلك من دون الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن دفنهم. وأوضحت مديرة قسم المعتقلين والمختفين في الشبكة نور عبد الغني عربو في تصريح لوكالة سانا أن الشبكة وثقت حتى نهاية عام 2022 ما لا يقل عن 1609 حالات تسجيل مشابهة، معتبرة هذا الإجراء أحد أخطر الانتهاكات المرتبطة بجريمة الإخفاء القسري التي ارتكبها النظام المخلوع، والتي استهدفت إغلاق الملف إدارياً من دون محاسبة المسؤولين. وأشارت نور إلى أن هذه الممارسة ظهرت إلى العلن عام 2018 حين اكتشفت مئات العائلات تسجيل أبنائها كمتوفين من دون إخطار رسمي أو تسليم الجثامين أو الكشف عن أماكن الدفن. ولفتت إلى أن وثائق عدة أظهرت تسجيل الوفاة في مراكز احتجاز ومستشفيات عسكرية، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري تبقى مستمرة بموجب القانون الدولي ما دام مصير الشخص مجهولا ولا تسقط المسؤولية عنها بمجرد تسجيل الوفاة. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما جاء في تقرير لوكالة رويترز عن سعي روسيا لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
1: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصا القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهريا، على أن تنطلق أولى الشحنات ب 30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت. وبحسب رويترز،

0: حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
1: لاقى قرار الولايات المتحدة برفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ترحيبا عربيا. نتابع أبرز تلك الردود في المادة الآتية.

0: مع اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة، دخل مسار رفع العقوبات عن سوريا مرحلة جديدة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة تعد من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتأتي تتويجا لسلسلة من القرارات التي مهدت لإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على البلاد. نستعرض في التقرير التالي أبرز محطات هذا المسار.
1: بدأ مسار رفع العقوبات عن سوريا مع التحول السياسي الذي أعقب اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف شهر أيار من العام الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عقب ذلك تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا، مع طلب واشنطن من دمشق اتخاذ خطوات في ملفات الأمن والإرهاب وغيرها. ومع استمرار العلاقات السياسية بالتحسن، انتقلت الإجراءات الأمريكية إلى مراحل أكثر تقدماً، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية أواخر شهر آب من العام الماضي، ما مثل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وتبع ذلك في شهر تشرين الثاني إعلان الخزانة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار ذاته. وبعد أيام من ذلك أو من تلك الإجراءات، علقت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض والتقى خلالها الرئيس ترامب الذي وجه برفع القانون، وبموجب ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغائه في الشهر الذي تلا الزيارة. وفي أنقرة وخلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وترامب على هامش قمة حلف الناتو، أخطر ترامب الكونغرس برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب، وعبر رسالة واجهها ترامب للشرع أكد فيها الإيفاء بوعوده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح من الممكن القيام به.
0: أعلن رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح. وقال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن إن الاتحاد زود قوات أندوف بقوائم

0: تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحا أن قوات الأمم المتحدة زارت القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقات تعريفية تخولهم دخول أراضيهم ومباشرة أعمال الحصاد. من جانبه أفاد مصدر محلي بأن هذه العمليات تتم بتنسيق بين جيش الاحتلال وقوى الأمم المتحدة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بزيارة ممثلين عن قوات أندوف العاملة في المنطقة العازلة إلى مكتب مدير المنطقة الشمالية، وبحسب مراسلنا تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء مخيم طبي بما يتيح تقديم الرعاية والخدمات الطبية الشاملة لأهالي محافظة القنيطرة، وبما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية ودعم الواقع الطبي في المنطقة، مشيرا إلى أن المخيم سينتقل من مكان إلى آخر حيث ستتم زيارة كل قرى وقطاعات المحافظة. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان، وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته 1 مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين. أعلنت وزارة الصحة نقل 14 مصابا من ضحايا انقلاب حافلة على أوتوستراد دمشق درعا كانت تقل معتمرين لبنانيين إلى الأراضي اللبنانية لاستكمال العلاج. وأوضحت الوزارة أن عملية النقل نفذت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطوارئ اللبنانيتين بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر اللبناني، مبينة أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية والجراحية اللازمة في المشفى الوطني بدرعا ومشفى المجتهد بدمشق قبل إخضاعهم لتقييم طبي أكد إمكانية نقلهم بأمان. ذكرت السفارة السورية في بيروت أن المديرية العامة للتربية اللبنانية أبلغتها بأحقية الطلاب السوريين المقيمين في لبنان في التقدم لامتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية اللبنانية بفروعها الأربعة لعام 2026. وأشارت السفارة إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للاتصالات التي أجرتها مع الجهات اللبنانية المختصة في إطار متابعتها أوضاع الطلبة السوريين، داعية الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع المديرية العامة للتربية في لبنان. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تنظيمها 683 ضبطا تموينيا بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لوكالة سانا أن الجولات شملت 1964 فعالية تجارية و113 معملا تم خلالها سحب 61 عينة من مواد غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. كما لفت عبد السلام إلى تنوع المخالفات بين بيع الخبز بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب معالجة 42 شكوى مقدمة من المواطنين تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك. يعاني سكان تجمع مخيمات حلب لبية بريف إدلب من قرب مكب للنفايات يستخدم أيضا لرمي مخلفات المسالخ، ما يؤدي إلى تصاعد دخان حرق القمامة وتسببها بأمراض تنفسية وجلدية.
1: انبعاثات وروائح كريهة لا تفارق المكان بعد تحول هذا المقلع إلى مكب عشوائي للنفايات منذ أشهر، متسبباً بأضرار جسيمة لنحو 5000 نسمة.
2: منذ سنوات كان هون المكب ويسبب مرض كثيرة وحالات كثيرة وربو وضيق تنفس وأمراض حتى كوليرا صار وأمراض كثيرة. قاموا رفعوا بطريقة أو بأخرى بشكاوى رفعوا إنه هاللقين مرفوع 3-4 سنين، رجع من ما يقارب السنتين، لما رجع من السنتين رجعت معه كل الأمراض وأوبئة، ضيق تنفس، يعني ضيق تنفس سوى عدة أمراض وسوى عدة إشكالات بالمخيمات.
1: لا تتوقف الأضرار عند حدود الموقع بل تمتد إلى المنازل والمخيمات المحيطة. أمراض جلدية وتنفسية يشكو منها السكان، بينها الربو والليشمانيا والالتهابات المعوية.
3: سبب أغلاقه كان نتيجة حالة وفاة لطفل بسبب التلوث الناتج عنه، ورجعوا فتحوا مرة تانية رغم أنه صارت حالة وفاة بسببه. لما ناقشنا السلطات بهذا الشيء قالوا المكب كان موجود قبل ما يكون المخيم، يعني من 5 سنين. المشكلة وين؟ يعني نحن قبل ولا المكب قبل؟ نحن بشر والمكب فينا نحوله لأي مكان تاني.
1: يسرى واحدة من المتضررات تضطر إلى شراء مياه الشرب يوميا وتحمل تكاليف إضافية بعد تلوث مياه البئر التي تغذي المخيم، إثر تسرب عصارات النفايات إلى داخل الأرض ووصولها إلى المياه الجوفية.
4: ما كانت المي هيك، ما لها غير هالسنة هيك، ما لها غير هالست 7 أشهر المي ملوثة، يعني قيمة المواعين ريحتها وسخ، الخزان جليته مرتين يعني وسخ العادي. يعني ما كانت المي هيك، يعني صار بيجي 50-60 بجميع حالي أولاد ونساء. أول وحدة كنت وأنا.
1: شكاوى عدة رفعها الأهالي إلى إدارة المنطقة والمحافظة، لكنهم يقولون إنهم لم يتلقوا أي استجابة في حين تتفاقم المخاطر الصحية والبيئية يوماً بعد آخر.
5: لا تقف المشكلة عند الدخان المنبعث من هذا المكب، إنما تمتد لتشمل أمراضاً جلدية وتنفسية وتلوثاً للمياه الجوفية التي تنعكس بشكل مباشر على سكان المخيم من دون وجود استجابة فعلية من الجهات المعنية. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: تواجه محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد أزمة في مياه الشرب وسط شكاوى السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع توفر مصادر المياه. وتشهد المحافظة أزمة مياه منذ عام 2019، وذلك من جراء استمرار توقف محطة علوك عن الضخ، وهي المصدر الرئيسي لتغذية المدينة بعد تضررها خلال السنوات الماضية.
6: احنا والله بأزمة خانقة وكبيرة، واهم شيء بالأزمة هو المياه الشرب، لان مياه الشرب نعاني منها كثير. هلا ممكن مي الخدمات والشغلات من مياه الآبار الملوثة بالأحياء، وهذه غير قابلة للشرب، وأكثرية العالم يعني حق خزان مي ما عدها، موارد ما في، يعني شو بده الواحد يلحق تا يلحق.
7: الصهار يجي بيستغل شي، بيقول لي بيحط لنا سعر 40، شي بيحط 50، وبنا الخزان، يعني خزان 5 براميل بهالصيف هذا، بين مكيفات وبين جلي وبين شرب وبين مي وبين هالشغلات هاي، يعني ما بيكفينا يومين. وراتبنا يا دوبو اني عم نصرفه على المياه صراحه، يعني ونتامل من الله اني تجي مي تعلوك يعني اليوم قبل بكره، يعني انقذونا من ناحيه مي تعلوك، يعني يا ريت اني تنقذونا بهالشيء. معاناه شيء لا نتفرجوا ليكون معاناه. وهاي في ناس بتحصل مي وناس ما بتحصل مي.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا مصعب الحنت مراسلنا من دير الزور. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا كيف يواجه أهالي المنطقة أزمة المياه؟
8: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. في البداية، هي يعني مشكلة المياه هي مشكلة متجذرة وعميقة جدا وقديمة، ليست جديدة، حيث تعيش محافظة الحسكة حتى هذا اليوم واحدة من أصعب أزمات المياه، خاصة يعني مع ارتفاع درجات الحرارة. وهذه الأزمة منذ سنوات مع استمرار تعثر تشغيل محطة مياه علوك، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المدينة والمدن والأرياف المحيطة بها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة مئات آلاف السكان، خاصة يعني مع ارتفاع درجات الحرارة العالية جدا وزيادة الحاجة اليوم إلى المياه خلال فصل الصيف. طبعا أصبحت أزمة المياه في الحقيقة اليوم من أبرز التحديات الخدمية والإنسانية أيضا في محافظة الحسكة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على صهاريج المياه، غياب الحلول المستدامة التي ممكن أن تنهي معاناة الأهالي. طبعا تعود جذور الأزمة إلى انقطاعات المتكررة في عمل محطة علوك التي تقع في ريف رأس العين نتيجة تعقيدات فنية لوجستية، وأيضا مرتبطة بتأمين الكهرباء، إجراء أعمال صيانة، إضافة إلى الظروف الأمنية التي أثرت بشكل كبير على استقرار تشغيل هذه المحطة منذ سنوات كثيرة. رغم الاجتماعات والجهود التي تبذلها الجهات المعنية إلى جانب منظمات دولية تحاول تشغيل هذه المحطة لإعادة تشغيلها واستئناف ضخ المياه، النتائج على الأرض ما تزال محدودة بشكل عام. يعني لا تزال المدينة تعاني من نقص حاد في إمدادات المياه. دفعت الأزمة آلاف العائلات طبعا في العودة إلى السؤال إلى الاعتماد إلى شراء المياه المنقولة بالصهاريج ومياه التحلية، ما شكل عبء مالي كبير على السكان، خاصة مع يعني ارتفاع المستمر في أسعار تعبئة خزانات المياه. تعيش معظم الأسر أوضاعا اقتصاديا صعبة، لا يستطيعون حتى شراء ربما برميل مياه واحد. عدم انتظام أيضا وصول المياه يزيد من المخاوف الصحية، يؤثر على استخدامات المنزلية، البعض يعتمد على مياه آبار جوفية غير صالحة حتى للشرب، ما يضع المؤسسات الخدمية والمراكز الصحية والمدارس أمام تحديات إضافية أيضا لتأمين احتياجات المياه الأساسية ضمن المؤسسات الخاصة بهم. الجهات المعنية هناك قالت أن العمل مستمر لإيجاد حلول تضمن عودة محطة علوك إلى الخدمة بشكل مستقر، خاصة مع استكمال أعمال الصيانة وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة، لكن الأهالي يقولون غير ذلك. المياه لا تصل إلى السكان بشكل عام، خاصة يعني شدة الحر اليوم عالية جدا واحتياجات الماء كبيرة جدا. الأزمة كبيرة جدا، تأمين المياه للمناطق الأكثر تضررا خاصة في المناطق الجنوبية والغربية للمحافظة. كثير من أبناء الحسكة يرون أن الحل الحقيقي بحسب ما تواصلنا معهم قالوا أنه لا يكمن في الإجراءات المؤقتة، إنما ضمان تشغيل محطة علوك هو الذي يضمن هذا العمل بصورة مستقرة ومستدامة، باعتبار هذه المحطة هي المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه المدينة والأرياف المحيطة بها. الأزمة الآن مع استمرارها عام بعد عام تتزايد المطالب، أيضا يعني يرتفع الصوت بإبعاد ملف المياه عن أي تجاذبات سياسية بحسب الأهالي، وتسريع تنفيذ الحلول التي تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم كاترين إلى جميع سكان الحسكة والمدن والقرى المحيطة بها.
0: مصعب الحنس كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. تستضيف محافظة دير الزور بطولة لألعاب القوى بمشاركة رياضيين من مختلف الأندية بهدف اكتشاف المواهب وتنشيط الحركة الرياضية وسط مطالب بتحسين البنية التحتية وتوفير احتياجات اللاعبين.
9: يلا مكانك.
10: يستعد عبد الله لخوض سباق 400 متر واضعا نصب عينيه تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في بطولة ألعاب القوى على مستوى محافظة دير الزور.
11: شاركنا اليوم بطولة المحافظة بدير الزور، طبعا منظمة من مديرية الشباب والرياضة، بطولة عامة مكافة الأعمار كل الفئات الحمد لله. شاركت بسباق 400 متر الحمد لله، وكان زمن جديد. أنا حلمي طبعا أمثل سوريا إن شاء الله بالمحافل الدولية وأحقق ميداليات وأرقام جديدة لسوريا إن شاء الله.
10: تعيد. يشارك في البطولة عشرات الرياضيين من مختلف الأندية والفئات العمرية في منافسات تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز روح التنافس وإحياء النشاط الرياضي.
12: تقوم اليوم مديرية الشباب والرياضة بدير الزور ومكتب الألعاب الفردية بإقامة بطولة المحافظة لألعاب القوى لانتقاء منتخب دير الزور للمشاركة في بطولة الجمهورية في الأيام القادمة.
10: يطالب المدربون بضرورة تأهيل مضمار الجري الوحيد في المحافظة وتوفير التجهيزات الرياضية اللازمة للاعبين.
13: طبعا نحن بطولة المحافظة شوفت عينكم عم نشتغل على مضمار يعني والله الحصن ما تركض بصراحة يعني بده إعادة تأهيل. نتمنى احنا من الناس المعنيين يعني يرافون بحالنا ويشوفون حل هالمضمار.
14: فعندنا نحن إن شاء الله مواهب ولكن إنه شوي الدعم شوي يعني ما بيدعم، فاحنا نتمنى مثلا من المعنيين من انه دعم اكثر من هاي اللعبه لانه طبعا دير الزور بها مواهب كثيره بهاي اللعبه.
10: ورغم الامكانات المحدوده يواصل رياضيو دير الزور سعيهم لتحقيق الانجازات على امل ان تحظى العاب القوى بالدعم الذي تستحقه. تأمل الكوادر الرياضية أن تشكل هذه البطولة بداية حقيقية لمرحلة جديدة لإعادة ألعاب القوى إلى الواجهة، عسى أن يمثل اللاعبون هنا المحافظة وسوريا في الاستحقاقات المقبلة. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة تواجه صعوبات في بدء عملياتها، رغم أن الخطة التي روج لها ترامب كانت تستهدف نشر 20,000 جندي لحفظ السلام في القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر مطلعة أن قوة الاستقرار الدولية الموعودة لقطاع غزة تكافح حاليا لنشر مجموعة أولية عدد أفرادها بين 10 و20 جنديا فقط. كما نقلت أنه كان من المقرر نشر عناصر مغربية ضمن القوة في حزيران الماضي، إلا أن الانتشار تأخر ومن المتوقع الآن وصول هذه القوات خلال الأشهر المقبلة. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 6 أشخاص بهجمات للاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة يوم أمس الخميس. وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت مخيما صيرات للاجئين وسط غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، في حين قضى 4 آخرون بهجمات منفصلة، مؤكدة استقبال مستشفيات غزة جثث القتلى 6. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، لو تضعينا في أبرز التطورات الميدانية في غزة.
15: نعم كاثرين، نتابع منذ أيام أن الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته على مناطق متفرقة في القطاع، يستهدف مركبات مدنية، تجمعات للفلسطينيين، وأيضا شقق سكنية في عدة مناطق في قطاع غزة. خلال اليومين الماضيين استشهد 16 في فلسطينيا بهذه الغارات المكثفة التي استهدفت الفلسطينيين في عدة مناطق في غزة، ونقل جثامين الشهداء إلى مشافي القطاع التي تعاني من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية اللازمة والأساسية لعلاج الجرحى والمرضى. بطبيعة الحال هذه الغارات توقع أعداد من الإصابات لأنها لا تقتصر على المستهدف وحده وإنما تطال من يجاور الهدف الذي تستهدفه قوات الاحتلال، وبالتالي نتحدث عن أعداد من الإصابات التي تصل إلى مشافي قطاع غزة في ظل محدودية الإمكانيات الطبية مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن تجاوز أعداد الشهداء 1060 شهيدا فلسطينيا نتيجة الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة. صباح هذا اليوم سجل إصابتين نتيجة عمليات إطلاق النار التي تمت في منطقتين منفصلتين، في المنطقة الأولى مدينة خان يونس جنوب القطاع، والمنطقة الأخرى مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلت الإصابات إلى مشافي القطاع. إنسانيا المعابر مع قطاع غزة يتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي ويسمح بين الحين والآخر بفتح هذه المعابر، سواء معبر رفح البري الذي يفتح يوم واحد في الأسبوع وفق الجهات المختصة، وأيضا المعابر المخصصة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. يوم أمس خرج من معبر رفح 92 فلسطينيا، هناك من بينهم نحو 30 مريضا وجريحا، استطاعوا السفر والخروج عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج مشافي قطاع غزة، ولكن هناك الآلاف حتى الآن يتواجدون في المشافي ومراكز الإيواء والخيام ينتظرون السفر، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بالأيام التي يفتح فيها المعبر، وأيضا يتحكم بأعداد المرضى الذين يسمح لهم بالسفر عبر معبر رفح البري. إلى جانب ذلك كان هناك بيان للأونروا تتحدث فيه عن الأوضاع البيئية المزرية داخل قطاع غزة نتيجة الحرب التي استمرت لأكثر من عامين وتداعيات هذه الحرب التي ما يزال سكان قطاع غزة يعانوا منها بشكل مكثف. الأوضاع البيئية تؤثر على حياة الفلسطينيين، على الأطفال تحديدا، نتحدث عن 52% من الأسر في القطاع تعيش بين مكبات النفايات وبرك مياه الصرف الصحي، هذه البرك التي تنتشر بين الخيام.
0: نعم.
15: وتحديدا الخيام التي أنشئت بطرق. 64% من الأطفال أصيبوا بالأمراض الجلدية وفق ما تحدثت الأونروا في هذا البيان. هذه الإصابات تدخل بشكل يومي إلى المشافي في ظل نقص المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية اللازمة. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك. شروق شاهين، كنت معنا من غزة. على صعيد الأخبار اللبنانية، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قاضي الجيش اللبناني رودولف هيكل التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية المحددة، وبحسب الإطار يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع انسحاب الإنسحاب الإسرائيلي منها. وبحسب الرئاسة اللبنانية بحث الجانبان أيضا المهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية إضافة إلى الأوضاع الأمنية في البلاد وخصوصا الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية دخلت مرحلة التنفيذ مع المضي في وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية في لبنان على أن تحدد أولى هذه المناطق خلال أيام. وأوضح المسؤول أن القيادة الوسطى الأمريكية تنسق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدما في تنفيذ الترتيبات، مشيرا إلى أن اجتماع روما المرتقب سيكون مغلقا وسيتيح لمفاوضي الطرفين إحالة الملفات إلى فرق فنية متخصصة، في حين ستعمل واشنطن مع شركائها لدعم سيادة لبنان على المناطق التجريبية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مشيرا إلى أن الحرب لم تنتهي بعد. وقال نتنياهو إن إيران تلقت ضربات قاسية، مؤكدا أن سياسة إسرائيل واضحة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية سواء باتفاق أو من دونه، ومحذرا من أنه لو لم تتحرك إسرائيل لكانت إيران قد بلغت هذا الهدف. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن 3 غارات جوية أمس الخميس على محافظتي النبطية وبعلبك جنوبي لبنان. وأوضحت الوكالة أن الهجمات شملت حرق منازل وتمشيط بأسلحة رشاشة، هذا وأطلق الجيش الإسرائيلي نيرانا من بلدة بيت ياحون باتجاه الأحياء السكنية في بلدة بر عشيت، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يهرب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
7: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
12: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
13: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الQR وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984 وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

0: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
1: مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة.
0: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر؟
1: فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة بين قوسين كلمة الثقافة مهمة.
0: لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
1: نعم.
0: في عمودة في الجزيرة السورية.
1: نعم. فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر فوتلي وكثير من الفخر أيضا.
0: هنا من قلب دمشق، من جوار هذه الآثار التي تعود إلى آلاف السنين، يصنع الوعي الذي ينتج لنا رواية. الروائي والناقد السوري نبيل سليمان في شهادة للتاريخ، أهلا بكم.

0: تنقل طفلا مع والده الدركين بين مختلف البلاد السورية، من غرب سوريا إلى الجزيرة ومن الساحل إلى الرقة. عاش الروائي والناقد نبيل سليمان ليتلمس حساسية الناس، باحثا مع جيله من الأدباء والمفكرين في معضلة الإبداع والإيديولوجيا، في البث السياسي وجماليات الصنعة الفنية. ألقى عليه ظلاله بدوي الجبل الذي عثر على ديوانه في مكتبة جده، كما أثر في وعيه حنمينة وغادة السمان. في شهادة للتاريخ سنترحل أيضاً مع نبيل سليمان ونطوف على كل تلك المناطق والمفاصل وسط التحولات السياسية والفكرية العاصفة التي مرت بها سوريا. في العام 1945 وضعت الحرب العالمية أوزارها، انتهى زلزال تدمير العالم، لكن تلك السنة جلبت للسوريين راصدا للزلازل، ناقدا وكاتبا روائيا موثقا لكل ما اعتبره هزات أرضية غيرت تاريخ سوريا الثقافي والسياسي. أستاذ نبيل مرحبا.
1: يا أهلا.
0: أنت راصد للزلازل، اعتبرت أنه في زلزال سياسي حصل وفي زلازل أدبية حصلت، شاركت أيضا في تأصيل وشرعنة ما سمي بالأدب والإيديولوجيا بالشراكة مع أبو علي ياسين. أنت فعلا راصد للزلازل؟
1: أنا أحاول أن أكون كذلك لجميع أنواع الزلازل الاجتماعية، الفكرية، السياسية، الأدبية، ويمكن أن يكون الجذر في الزلزال الاجتماعي، بما يعنيه الاجتماع، بما يستبطنه الاجتماع من السياسة أيضا، وبالتالي حياة الناس.
0: حياة الناس رصدتها أنت ربما منذ أن يعني رأت عيناك النور في صافيتها؟
1: أنا ولدت في برج صافيتة، حي مركزي من أحياء صافيتة القديمة.
0: لماذا ولدت بعيدا عن البودي، قرية أهلك؟
1: والدي كان يعمل دركي،
0: شرطي،
1: مش شرطي،
0: دركي،
1: الدركي، دركي خيال، يعني عنده حصان أيضا. وكان في بداية عمله في صافيتة، وولدت هناك. الحي هذا حي مسيحي، وجيراننا المسيحيون هم سموني نبيل، ولم يكن عندما كنت أذهب إلى القرية كان جدي، كان من حولي يهابون أن ينادوني نبيل، لأن جدي لا يرضى بأقل من أن يسمي حفيده محمد، فصار اسمي محمد نبيل حتى توفي جدي.
0: ليش كان مصر على اسم محمد؟
1: يعني هو رجل شيخ
0: ومتدين
1: ومن هذا القبيل، حتى أخي الأصغر مني والدي سماه على اسم الجد، لكن جد إلا لازم باسم أحمد، لازم يكون عنده حفيد اسمه محمد وحفيد اسمه،
0: يعني كانوا يتبركون بمحمد كذا، محمد حقي، محمد أو أحمد،
1: يعني هلا
0: فاروق
1: لا درجة على محمد، لكن منذ توفي جدي بالعام 59 صار اسمي نبيل فقط.
0: استعدت استقلالك من الحالة الروحية. طيب أنت من أسرة تنتمي إلى المجتمع العلوي أو الطائفة العلوية، كيف كان أثر ذلك يعني هذا الأمر في حياتك في السنوات الأولى؟ كيف، متى عرفت أنك علو؟
1: والله أنا لا أذكر بالضبط، لكن ما أعرفه معرفة حقة هو أني نشأت في بيئات متفرقة من سوريا، أقل عدد سنوات من نشأتي كان في البيئة التي ينتمي إليها، تنتمي إليها الأسرة، يعني البيئة العلوية الفلاحية. ولذلك أنا أعتبر نفسي جبلة من تكوينات، من بدايات، إن كان بالمعنى الجغرافي، بالمعنى الديني، الروحي، البيئي، الشعبي، الثقافي، من كل الفسيفساء السورية، من أقصى سوريا إلى أقصاها.
0: يعني لعل حياتك بكنف والدك الجوال الخيال المتنقل أخذتك أيضا إلى مناطق بعيدة للغاية، يعني
1: نعم.
0: في عمودة في الجزيرة السورية.
1: نعم نعم، أنا كنت في الثالثة من عمري عندما أظن في الثالثة عندما انتقل أو نقل والدي من صافيتا إلى أين؟ إلى أقصى الشمال السوري، إلى عمودة. كان فيه نهج عند قيادة الدرك، لا تترك الدرك في مخفر سنتين، سنة سنة ونص، من النادر أن يكون سنتين إلا تنقله إلى مخفر. كما أن الخدمة في الجزيرة السورية كان لابد منها، ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، فهم. وبالتالي أنا يعني تفتح وعيي في البيئة الكردية، قضينا في عمودة فترة، بعدها في الدرباسية، بعدها في العضامية، أظن حوالي خمس سنوات. يعني
0: كيف كانت البيئة الكردية في عمودة؟ ولعلها يعني حين تقول بيئة كردية يشعر المستمع أنها ربما كانت كردية الصرفة، لكن كان هناك أيضا تلوين سكاني.
1: عمودة والدرباسية كردية صرفة، ما في غريب غير دركي أو معلم مدرسة. تعرف حتى اليوم يعني مناطق محدودة جدا الكردية شب يعني 100% تقريبا، غير الحسكة أو غير القامشري حتى، مع يعني هناك لا، فيه سريان، في عرب، في تركمان إلى آخره، يعني أشوريين. وهذا يعني تفتح الوعي، إدارة المدرسة أيضا، بدأت المدرسة. أنا في يعني أعماقي ظلال تقدمت عليها عشرات السنين،
0: العمر الطويل طبعا.
1: لكن الظلال حقيقة متينة أيضا بنفس الوقت.
0: تعلمت تحكي كردي؟
1: لا لا
0: أبدا،
1: لا طبعا،
0: ولا كلمة ولا
1: لا. يعني كان بذهني ابن جيراننا هجار، يعني ظلال ظلال الكراكوز وعواز. وين عرفته أنا؟ في عمودة،
0: في كان عمودة. كان في خيال
1: على تنكي يحط يعني مفقود من جهة مرفوع الغطاء الطولاني، وفيه شاشة، وفيه ابن جيراننا، وأنا لأنه ابن الدركي فمدلل، فكان يعني يلعب بقى بالهدول. وهي يعني من الذكريات التي لا أنساها أبدا.
0: هذا في نهاية الأربعينيات.
1: ايه طبعا، كان يمكن صرنا بالخمسين، ايه طبعا نهاية الأربعينات.
0: لكن سوريا في ذلك الوقت أستاذ نبيل، وأنت يعني استوقفتني قبل التصوير حين قلت يعني أنا ولدت بعد الاستقلال.
1: نعم،
0: يعني لديك نظرية حول ما هو الاستقلال وما هو الجلاء. نعم. وهذه فترة الأربعينيات فترة حساسة جدا في سوريا سياسة.
1: نعم، الاستقلال أظن إذا لم تخن الذاكرة بالضبط يمكن 21 أو 28 أيلول سبتمبر 1941، عندما اعترف الجنرال غورو وفصيله باستقلال سوريا، وجاء الشيخ تاج الدين الحسني رئيسا، ثم اغتيل على الأرجح، سمم على الأرجح، وجاء شكل قوتلي في 15 آب أغسطس 1943، وكان مجيئه اعتبر عيدا، اسمه عيد الجمهورية، ولم يلغى هذا العيد إلا مع الوحدة السورية المصرية، يعني في التعديلات التي جاءت 1958. هذه الانعطافات الحادة بما فيها من احتدام الحرب العالمية الثانية إلى نهايتها، إلى المخاض الذي كان المجتمع السوري اللبناني الأردني الفلسطيني مخاض بهي سوريا الرباعية بلاد الشام، مخاض ليس فقط بالمعنى السياسي يعني، وأنه ظهور دولة وجيش مستقل وكذا، وأسرعت فلسطين إلى هذا كله، فكان أيضا الزلزال الفلسطيني الذي أسرع إلى سوريا ب 48، وبالتالي أسرع إلى سوريا بمسلسل الانقلابات وبقدوم العسكر
0: القادمين من جبهة فلسطين،
1: القدوم العسكر إلى الحياة السورية، إلى ما بعرف شو بدي أقول لك، إلى هذا اليوم يعني،
0: إلى هذا اليوم.
1: قدر سوريا العسكري، القدر الأحمق الذي ابتلى سوريا حتى في السنوات القليلة التي نتغنى بها 54-58
0: كانت تحت حكم
1: لا، بعد الشيشك اللي كان في مجلس العقداء. نعم. والضباط السوريون هم الذين ذهبوا إلى جمال عبد الناصر إلى القاهرة وفرضوا الوحدة على من يشاء ومن لا يشاء. يعني
0: أليس غريبا أن يكون ابن عسكري لديه هذا الشعور تجاه ربما يعني تجاه العسكر، فيعني ربما هذا نوع من محاولة التحرر من بيئة صارمة. كنت
1: ربما هلا تشوف والدي أولا الدرك غير الجيش،
0: يعني عسكري بالنسبة
1: أهون. أهون
0: يحمل سلاحا ويفرض الأمن.
1: ثانيا شخصية والدي يعني شخصية مدنية، حتى مدنية بالمعنى الحديث للكلمة. طبعا في جذور من الماضي العتيق إن شئت التقليدية، طبعا يعني تزوج امرأتين، لكن رجل يحب الحياة جدا، كان بسيط جدا. نحن يعني كنا حوالي 20 شخص،
0: 20 أخ وأخت.
1: نحن 18 أخ وأخت وزوجتين، 20 بظن أو 22 والله بدها تدقيق يعني شوي يعني. فمن الطرائف هون اللي بتعطيك بتأشر لك أنه هذا الشخص شو، هذا عسكري ولا هذا. بالمناسبة بين قوسين كنا في قرية شركسية اسمها عيزار، انتقلنا من الجزيرة السورية إلى من ريف حمص هذه، وهذه شركسية. أنا كنت صف من رابع يمكن، ومرة أنا عند أبي في المحفر ما شفت إلا هو واحد زميله في صورة لأديب الشيشكلي رئيس الجمهورية، شالوها عن الحيط وصاروا يكسروها ويدوسوا عليها. ولا أنسى من حديث أنه راح هذا وإجا أظن هاشم الأتاسي يمكن
0: استعاد الحكم
1: المدني.
0: نعم.
1: حتى
0: كم مرة رأيت خلال مسيرتك، يعني عمر الطويل نتمنى لك طبعا 80 عام وزيادة، كم مرة رأيت هذا المشهد يسقطون الصورة ويدعسون عليه؟
1: هلا يوم شكل قوتلي وجمال عبد الناصر لم يكن هكذا، يعني كان فيه كل المحبة والتقدير والاحترام لشكل قوتلي، وكان فيه نوع من ما بعرف شو سميه بشخصية جمال عبد الناصر، وأنا ممن سكنتني شخصية جمال عبد الناصر والوحدة السورية المصرية الجمهورية العربية المتحدة أنا لليوم مسكون فيها.
0: طيب اسمح لي روح لفاصل وبعدين نرجع للحديث عن التاريخ الذي عشته والتاريخ الذي نقبت فيه والذي أنت أيضا تتحمل مسؤولية سرده وإعادة كتابته في أعمالك. فاصل أعزائي المشاهدين، نتابع بعده حوارنا مع الأستاذ نبيل سليمان في شهادته للتاريخ.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: قبل الفاصل تحدثنا عن التاريخ الذي عشناه عشته والذي نقبت فيه وأعدت أو حاولت إعادة كتابته في أعمالك. كيف كانت سوريا آنذاك؟ كيف تراها الآن التي عشتها والتي قرأت عنها فيما بعد ثم كتبت؟ أربعينيات وخمسينيات،
1: يعني تبدأ ذاكرتي تعمل جيدا منذ مطلع الخمسينيات أو نهاية الأربعينيات. أما أظن أني عشت يعني لأقول سوريا الذهبية، شوفي لسه تعبير أفضل، حتى ما كنت يعني أعبر عنه قبل قليل من سخط على الانقلابات العسكرية وعلى قدوم العسكر إلى التاريخ السوري الحديث. لكن على الرغم من ذلك، سوريا التي نشأت فيها من أقصاها إلى أقصاها، ليس فقط مع أسرتي ووالدي ونشأتي، لا حتى فيما بعد
0: سنصل إلى رحلاتك واستقرارك.
1: سوريا طبيعة ساحرة، مجتمعات متداخلة متواشجة. أنا لا أعرف إلا سوريا العنفوان والمحبة والمظاهرات والتألق طبعا والتفتح الثقافي. يعني أنا مرحلة الخمسينات تصور كنا في الدريكيش من بعد عينزات إلى تلكلخ إلى الدريكيش. بالدريكيش أنا كنت بالمرحلة الإعدادية، والدريكيش قرية صغيرة على بعد مئات كيلومترات عن العاصمة. يوميا تصل إلى الدريكيش جريدة الرأي العام، جريدة الأيام، جريدة النصر، جريدة الحضارة، صحف المركزية في دمشق طبعا تصل متأخرة، ولكن يوميا تصل كانت الصحف إلى هذا الثراء.
0: هذا الثراء المدني ثقافي.
1: نعم صحبي. نعم هذا
0: لكن الثراء. هذا الثراء لم يزل من ذهنك الإعجاب بالانقلابات
1: لا مو الإعجاب، لا أبدا، السخط على الانقلابات،
0: السخط اللفظ قلت حتى مرحلة الانقلابات.
1: مع ذلك بقي على الرغم من هذا كله كانت سوريا بهية، وهذا البهاء يعني الآن أعي أنه بدأ يتكدر مع تفاقم اليد الأمنية أو السلطة الأمنية على الناس
0: في نهاية الخمسينيات،
1: منذ المكتب الثاني أيام الوحدة.
0: نعم عبد الحميد السراج.
1: نعم مرحلة الانفصال مخاض، ما في سلطة أمنية يعني مثل أيام المباحث أيام الوحدة، ولكن أيضا ونحن كنت صرت طالب بكالوريا بالثانوي، ولكن أيضا بلد كلها كانت تتزلزل بين الانفصال وبين الوحدة. جماهير الوحدة كبيرة جدا، وبنفس الوقت فيه ساسة انفصاليين، وكأنه الحياة الحزبية أساسية جدا في التاريخ السوري. تعرف الخمسينات كلها الحزبية السورية على يعني نعم. تنوع التيارات
0: وظهور الإيديولوجيا بشكل فاقع.
1: نعم والصراع السياسي وإلى نعم. آخره. ولكن هذا كله جاءت الوحدة حاولت أن تصهره، وربما كان هذا من الأخطاء التي أيضا سرعت بالقضاء على الوحدة، لأنه يبدو أنه المجتمع السوري أظن حتى اليوم بعد 70 سنة المجتمع السوري بلا حياة سياسية يصبح فقيراً

0: أريد تتبع مسار حياتك في لحظة تعرفك على الآداب والفنون والسياسة مثل كان ذلك، وبمن يعني من الذي لفت انتباهك إلى هذا العالم؟ يعني وإلا كنت اتجهت باتجاهات أخرى، أو خرجت دركي، أو درست في جامعة هندسة مثلا، أو إلى آخره.
1: هو بين قوسين أنا أحمل بكالوريا صناعية وبكالوريا علمية، وكنت أريد أن أدرس الهندسة.
0: يعني هذا الاحتمال الذي وضعته دغدغ مشاعرك الآن.
1: وهو خلاني أنا أقفز إلى الأمام كثيرا وأحدثك عن ذلك.
0: لا تقفز، نريد أن نمضي معك خطوة خطوة.
1: بالعودة إلى سؤالك، بالعودة إلى سؤالك، هاي مرحلة الدريكيش والصحف اليومية، ووالدي صحيح دركي وما معه شهادة، بس كان بحب يبدو القراءة والكتابة، ويعني صور أنه أهدى والده عندما كان في عامودة والدرباسية المنجد، وأنا هذا المنجد ورثته من جدي، هو عن هذه النسخة هي عندي. فالرجل يعني صحيح أنه دركي وما معه شهادات وعارف شو، بس يبدو أنه مسألة الثقافة، بين قوسين كلمة الثقافة مهمة، دليل أنه كان في بيتنا بالدريكيش، وأنا صف سادس وصف سابع وصف ثامن، الصحف التي ذكرتها لك، مجلة الدنيا، أنا وين عرفتها؟ عرفتها في الدريكيش. وكنت أقرأ وفكر أنه أنا أيمت بده، يعني في عمود لا أنساه، يمكن لعبد الغني العطري أو لا أذكر لمن بالضبط، أيمت بده، وفي صورة صغيرة في رأس العمود، إيمت أنا بدي صلي عمود هيك وصورتي في زاويته العليا.
0: كان عندك هذا الطموح من تلك الأيام.
1: أيضاً ممن تأثرت بهم يومئذ، هاي مخاض قبل الوحدة، كان في مقهيين في الدريكيش، واحد للشيوعيين واحد للبعثيين، هدول بيعملوا مهرجان وهدول بيعملوا مهرجان. وكان في شاعر درسنا في الصف السابع والثامن، هو اسمه نجم الدين الصالح، صار بعدين عضو مجلس الشعب وكذا،
0: معروف طبعا،
1: لكن هو رجل منبر، ف ودرسنا عم لك بالظن بالصف السابع والثامن لغة عربية، فهذا أيضا حرك عندي ميول، يبدو بين قوسين ميول أدبية. إعدادية الدريكيش كان فيها مكتبة من نخزانة أو نخزانتين، وفيها كتب مجلدة، وأنا طلع بدي، يعني ما بعرف كيف اجتني فكرة أنه بدي استعير شي كتاب. الموجه قلت له مرة أنا فيني أخذ كتاب هيك شي، فهو نظر لي ولد صغير يعني شو، قال هو، فاخترت مجلد لعل التعيين، جبته هذا. شو هو المجلد؟ نقائد جرير والفرزدق،
0: ثقيل.
1: بالصف السابع والثامن، هو قال لي هذا شو بدك منه؟ تبدي اقرا. في مكتبه صغيره بجانب بيتنا كنت اشتري منها طبعا ارسيل لوبين وطرزان، وأذكر كتابي اللي كان يصدر في مصر ورئيس تحرير حلمي مراد، هذه لطالب إعدادي. انتقلنا من الدريكيش إلى طرطوس، أنا بالصف التاسع، في مكتبة في طرطوس اسمها المكتبة الشعبية، صاحبة توفى من فترة ليست بعيدة، يعني ضليت زورها بعدين، يعني بعد 30 و40 سنة ضليت زورها. هذه المكتبة كان يأجر الروايات، الرواية السميكة بفرنكين، الرواية النحيفة بفرنك، يأجرنا إياها. فأنا هون بدأت بقى، يعني بتلك الأيام مثلا الرباط المقدس لتوفيق الحكيم بديك الأيام قرأتها، وكانت السينما طرطوس في تلك الأيام عام 58 59

0: 50 سنة فيها 3 دور سينما.
1: كنت تواظب على
0: الزيارة. أنا أول ما رأيت سينما في طرطوس.
1: شو كان أول فيلم إذا كنت تذكر؟ أول أفلام الأولى؟
0: فيلم عن هرقل أول واحد.
1: يعني صار عنا بحياتك أبطال هرقل وطرزان و...
0: هلأ هرقل عمري ما بنسى كيف كان يعلم حدا أو حدا يعلمه أنه كيف يسدد السهم مع رؤوس مع تمايل رؤوس الشجر رؤوس الأشجار. في يوم شفت فيلم بطلته فاتن حمامة التي أسهرتني حتى يعني إلى اليوم خير لليوم. الفيلم أظن عنوانه الطريق. رجعت من الفيلم قلت أنا سأكتب قصة هذا الفيلم اليوم.
1: أنت بتكتب قصة الفيلم؟
0: قصة الذي شاهدته.
1: نعم.
0: وعندي دفتر يمكن أبو 20 ورقة كذا بدأت أكتب حتى تعبت ونمت. وهي مثلا من البذور والمحاولات. بصيف 59 الذي أخذ فيه الشهادة الإعدادية اشتريت دفتر من 20 صفحة بفرنجين أيضا وكتبت فيه أول محاولة من أوله لآخره ونزلت أحتفظ بهذا الدفتر إلى اليوم. سوريين بيذكر سريعا جدا وأساسيا جدا بدوي الجبل.
1: بدوي الجبل كيف وصل إليك؟ بدوي
0: من
1: الجبل.
0: جدي كان جدي عنده مختارات صغيرة منها و يعني هذا من سوريا. وأيضا بس كنت صرت بالثانوي وقع بين يدي شوف هذاك شعر كلاسيكي 100% وهو متنبي زماني.
1: بس خلينا ما نغادر بدوي الجبل.
0: لا بقصد بنفس الوقت أو لا بعد كم سنة لأنه كنت صغير عندما بدأت أحفظ شعر بدوي الجبل ولليوم أنا يسحروني شعر بدوي الجبل.
1: ماذا تحفظ لبدوي الجبل؟
0: واو
1: مثلا
0: نبدأ باللهب القدسي أم بماذا
1: ما الذي يحضر الآن في هذه اللحظة من بدوي الجبل؟
0: من بدوي تأنق الدوح يرضي بلبلا غريدا من جنة الله قلبانا جناحاه. هل خانتني الذاكرة أم لا؟ على كل للكبر
1: خلينا نروح فاصل
0: أي؟
1: لعلك تتذكر خلال
0: الفاصل. أي؟
1: فاصل أعزائي المشاهدين واصل بعده حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ نبيل السليمان.
2: هي كلمة معروفة في سيدنا أنه استغفر الله العظيم الله ما موجود. نحن ربك نحن إلهك. بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدم وماتوا. فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح ما أجي بعيدك المساء. اللي طلعوا المساء ماتوا. أنا غالباً سأقتلهم. حكى هي هذا المكان يجب البحث فيه. هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا شهداء صيدنا.

0: يعني يلفتني حضور بدوي الجبل الطاغي يعني في حياة كل أهل الساحل السوري وربما كل السوريين يعني في مرحلة زمنية معينة. كان رجل مثقف، كان صاحب مواقف جريئة، وأيضا كان لحياته دراما. وأنت وعدتنا قبل الفاصل أن تستحضر بيت آخر، قلت لي إنه ثقيل على الشاشة، لا أعرف لماذا ثقيل يعني، تفضل.
1: هي هذه القصيدة اللي فيها كثير من العتاب لشكر قوتلي، وكثير من الفخر أيضا، وبإيهاب غزلي رائع. منها يعني هو مطلع وتأنق البلبل، يعني كم لشفيق جبري أو كل هذا الجيل. لا ما يعني ما في شاعر سوري تقريبا إلا حتى أحمد شوقي له بالشام ما له، لكن حتى كحجم أكثر شاعر هو بدوي الجبل.
0: يعني لعل بدوي الجبل كان يدرك قيمتها ولم يكن لديه موقف عدائي تجاهها كما نجد لاحقا، كما سنجد لاحقا في شعر أدونيس مثلا، حين يعني رصد أن أدونيس كان معاديا لدمشق يعني، وشتمها بقصائده.
1: هذه إشكالات أخرى،
0: إشكالات تمدن ربما
1: تحتاج إلى تدقيق أكبر، لأنه أظن أنه من صغر المسألة كثير نحن ساعة اللي بناخدها بالمعنى الرائج من الحديث عن عصبوية الريف.
0: لا هو موقف شاعر من مدينة يعني.
1: من مدينة. كما على كل حال احنا وين كنا؟
0: كنا في قصيدة بدوي الجبل التي قرأتها وتأثرت بها، وكانت لها صلة بالسياسة آنذاك.
1: نعم. هلا بالوقت نفسه من المشارب الأدبية كذا، وقع بين يدي ديوان عنوانه أشياء عذبة لشاعر اسمه صالح درويش. عرفت بعدين أنه هو من اللاذقية، أستاذنا اللاذقية، طباعة فقيرة، قصيدة نثر مصفات. كيف قصيدة بدوي الجبل الكلاسيكية بالنسبة إلي من الشعر المقطر المصفى، هذه أيضا من قصيدة النثر النقيضها. أنا عم بحكي عن سنة 60 والواحد 60 واثنين ستين، يعني لسه كان كفر الكلام عن قصيدة النثر. قصيدة التفعيل يدوب كانت لسه يعني
0: مستساغة.
1: نعم، فبس يبدو أنا مبكرا كنت، إذا جاز لي أن أقول، نهبة روحي ودخيلتي، نهبة كل شيء ولو متناقض ولو متضارب، يعني من قصيدة النثر للقصيدة الكلاسيكية مثلا، من توفيق الحكيم أنا قرأته مبكرا، السوريين يبدو بعد قليل، أثناء دراستي الثانوية في الثانوية الصناعية بدأت أقرأ مثلا. قبل ما أقرأ مرة كنت أتردد على المكتبة الوطنية كثيرا
0: في طرطوس،
1: كنت صنت في اللاذقية، أنا درست الثانوية الصناعية في اللاذقية. المركز الثقافي كان اسمه المكتبة الوطنية. كنت أتردد عليها، يوم فيه ازدحام مكتوب أمسية قصصية للكاتبة الشابة غادة السمان. فأنا فتحت حضر، طلعت صبية جميلة وحلوة وألقت قصص ساحرة. حكيت لها غادة بعدين كتبت لها كتابي بعدين،
0: يعني ممن تأثرت بهم غادة السمان
1: كله كان عم يسحرني. مثلا مصابيح الزرق لحنا ميني قرأتها بتلك الأيام هذيك الفترة يعني.
0: طيب بالسؤال الآن، متى افترست وعيك الإيديولوجيا مبكرا؟
1: هلا هو أظن أنه يعني أثناء دراستي الجامعية كنت نهبة الوجودية بصورة خاصة، وبآخر دراسة الجامعية بدأت أتعرف على الماركسية أيضا.
0: لكن في مناخ ناصري، في مناخ التجربة
1: الروح الناصر. كانت يعني روح امبارح لسه
0: كانت
1: 58 ل 61 وأنا دخلت الجامعة عام 63 بعد ما أخذت البكالوريا العلمي، لأنه أهلي ما بيقدروا يدرسوني، كان هندسة بدمشق، فقعدت بالبيت وعملت بكالوريا علمي لبين ما يصير في إمكانية إني تابع هندسة، كمان ما زبطت، فرحت سجلت أدب عربي، كنت بسجل فلسفة، بعدين طلع إنه الأدب العربي لازم يكون عندك يمكن 36 من 60 أو شيء هيك معدلك، فأنا كان معدلي أعلى من ذلك، فسجلت أدب عربي، وبمعزل عن ميولي ومحاولاتي المبكرة، محاولاتي الكتابية، كنت أتمنى لو أني أدرس الهندسة، وبقيت بهذه الأمنية حتى السنة الثالثة بالجامعة. بالسنة الثالثة أنا صرت على باب التخرج، قلت لا خلاص بقى خلينا هون.
0: كان قد جاء البعث؟
1: نعم
0: كان قد جاء البعث.
1: أنا البعث جاء بـ 63، أنا أخذت البكالوريا العلمي بـ 63 ودخلت الجامعة بـ 63،
0: تزامن مع نفس الفترة
1: للأسف.
0: كيف تغيرت حياة السوريين وحياتك أنت آنذاك؟
1: بالنسبة لي
0: بالنسبة لك الآن كشاهد يعني.
1: نعم يعني أنا الآن أستذكر صدرت الصحف، غابت الصحف والصحافة، كان شيء مهم في الحياة السورية. هلا الاعتقالات كانت الناس بدأت تتعود عليها منذ أيام السراج، ولكن بدأ الصراع العنيف الذي خاضه البعثيون ضد الناصريين
0: في 63
1: هذا لأسى.
0: نعم
1: وصار عم بيصير في دم، يعني هلا انقلاب 18 تموز صار في دم. شخصية أول من استلم رئيس جمهورية بعد مجيء البعث، رئيس الدولة، يعني هو كان يمكن رئيس يسموه رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة، اللواء الأتاسي، لؤي الأتاسي، يمكن صار الفريق لؤي الأتاسي، هذا شو أعان؟ قعد 3 أربعة أشهر، إجا انقلاب 18 تموز وإجا أمير الحافظ بعدها. وأنا بزماني شفت بحمص لؤي الأتاسي كان يجلس صباحا على مقهى، كنت أنا عم بحضر معرض الكتاب هناك، فأنا رحت سلمت عليه وأنا معجب بشخصية هذا يعني الجنرال. جنرال بس يا أخي الوقار ينقط منه، يعني ويقرأ جريدة، أنا بيتراقبه بالأول شوي، كل يوم في جريدة بيده جريدة بيقرأ بتواضع، بتواضع ما في وين تشوف هلأ يعني، أو بعدين خلال 40-50 سنة ثلاث وين تشوف رقيب ولا تشوف حاجب بفرع من فروع الأمنية تجده غضنفر بينما جنرال مثل هذا. لكن حقيقة بدأ بقدر ما بدأت ثقافيا الوجودية والماركسية لجيلي وليس في وحدي يعني، في بدأت الغلالة الرومانسية تنزاح عن الناصرية، ومع الزلزال 1967
0: نعم قبل 67،
1: فهذا كله يعني لن أنتقل إليه، لكن عم أشر أنا على أنه شو صار بالبلد بعد ما
0: هو هذا سؤالي. هذا سؤالي، هل بدأت تشعر وأنت كما بدأت الحلقة بوصفك، سمحت لنفسي بوصفك براصد للزلازل تاريخ سوريا الحديث، هل شعرت أن العام 1963 والثامن من آذار دفع بموجة طائفية عبر الجيش والعسكر وانطلاق؟
1: لم أكن يومئذ أعي ذلك حقيقة.
0: كنت في الجامعة وجودي
1: مع ذلك لم تكن متابعاتي يعني بهذه
0: اللجنة العسكرية كلها
1: بهذه التفاصيل
0: لقادة الانقلاب كلها
1: بعدين
0: يعني علويين وإسماعيليين ودروز.
1: أنا لم أكن أعلم ذلك. هذا ما عرفته فيما بعد. أنا أتحدث عما أعرفه. لكن بنفس الوقت
0: في الحياة العامة، طيب
1: بحسب ما عشته، لا أذكر ظلالا طائفية باهتة جدا، باهتة جدا، ليست بذات شأن أو فعل في الحياة العامة. لكن يبدو ربما كنت أنا بعيدا عن الحياة العامة بهذا المعنى، وإن كنت أدعي أنه طول عمري أنا منخرط، لكن منخرط مو فقط بالمعنى السياسي.
0: مين كان معك في اللاذقية وثم في دمشق ممن أصبحوا لاحقا شركاء درب يعني في العمل الأدبي السياسي إلى آخره؟ من كان يسير معك تلك الأيام؟
1: بصورة خاصة أبو علي ياسين.
0: بعد الفاصل حدثنا عن أبو علي ياسين. شكرا جزيلا. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ نبيل سليمان في شهادته للتاريخ.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أبو علي ياسين يعني تعرفت عليه من المرحلة الثانوية، لأنه في صديق مشترك قريب له وكان زميلي في الثانوية الصناعية، ولكن افترقنا عندما ذهب إلى ألمانيا في بعثة. هو ذهب بالأول إلى القاهرة، ثم صار إشكالات بين سوريا ومصر في تلك الفترة، فاستعيد المبعوثين إلى حتى يمكن سعد الله ونسيهم، استعيد وأرسل إلى باريس أبو علي ياسين إلى ألمانيا. بقينا نتراسل كذا حتى عاد من ألمانيا. بس بالمرحلة الثانوية وبانتظار المنحة، يعني أنا سنة أولى جامعة، هو كذا، هو كان واضح يعني عنده الاهتمامات الفكرية أكثر من الأدبية، يعني ربما كان أنا عندي هذا الميل راجح، هو عنده ذاك الميل أكثر. ولكن هو كان أيضا يعني بتعرف يومته في مظلة الفكر القومي الناصري البعثي والنقيض الفكر القومي السوري
0: هون في غرب سوريا في الساحل، كان هذا التيار يتصارم مع ذاك،
1: حتى في
0: القومي السوريين كانوا يعني
1: في حمص ايضا.
0: نعم،
1: والتيار التيارين اللي هن تيار قومي بشق بعثي وبشق ناصري، حتى في حدا يعني واحد مثل جورج طرابيشي كان عضو في حزب البعث، ويعني شاكر مصطفى يعني كان عضو في حزب البعث مثلا، من عمالقة أساتذتنا اللي ربونا في الجامعة. وشكري فيصل كان بالناصرية ركنا مكينا. هلأ العسكر كانت لهم يبدو طبختهم الخاصة، ويمسكون بالسلطة بذراع بأذرع تتناقض تتوحد. ورويدا رويدا أم الأدق أن أقول سريعا جدا خلال فترة ما قبل الحرب 67 يعني 4 سنين، حتى من كانوا يأتون بهم من مؤسسي الحركة الناصرية ومؤسسي البعث أو أساتذة الجامعة يتحولون بسرعة، يحولهم، يحاول العسكر أن يحولوهم إلى بيادق، إلى
0: أحزاب،
1: ستارة مدنية للصلابة
0: تعزيز قوة النظام.
1: هو هذه العسكرة، أنا معقد من العسكرة، وبدأت بالحديث بشوي إشارة إلى ذلك،
0: لعلها عقدة أوديب أو قتل.
1: يعني العسكرة في سوريا، في مصر، في العراق، ماذا فعلت بتاريخنا الحديث؟ مع ذلك هذا موال
0: سنصل
1: آخر
0: إليه. نعم سنصل إليه،
1: إيه موال آخر هذا.
0: طيب نعود إلى أبو علي ياسين، تشاركت معه وصولا إلى لاحقا ستكتبان معا
1: بمنتصف السبعين أو بمطلع السبعينات، كان هو عاد يمكن بالسبعين من ألمانيا، وأول كتاب أصدره أبو علي ياسين من تأليفه عنوانه الثالوث المحرم، دراسات في الدين والجنس والصراع الطبقي، نشره في لبنان دار الطليعة، والكتاب كان قنبلة، وظل قنبلة يعني مو في السبعينات فقط، في الثمانينات وحتى في التسعينات. ليس جماليات هذا الأدب،
0: الرسائل، المحتوى،
1: الخطأ، الخطاب الأيديولوجي، بالتالي الأيديولوجيا التي يبثها هذا الكتاب. وسؤال البث الأيديولوجي في الآداب والفنون بالسبعينات والثمانينات السورية والعربية كان سؤالا صاخبا و ومعقدا.
0: نعم.
1: واصطدم من جملة ما اصطدم بأمور كثيرة بأيضا الخطاب الحداثة الذي بدأ،
0: كان يريد التحلل من هيمنة الإيديولوجيا،
1: يتلاطم وتحت تأثيرات الثقافات الغربية، يريد أن يتحرر من أسر الإيديولوجيا، مع فشل أيضا، تنامي فشل التجربة الروسية وتعقد التجربة الصينية يومئذ، وكل التجربة السوفيتية في بلدان أوروبا الشرقية.
0: لكن أستاذ نبيل، أنت بهذا الكتاب تشاركت مع صديقك الذي يميل إلى الفكر،
1: نعم،
0: انسحبت من دور الكاتب الأديب واتجهت باتجاه الناقد، وهذا استمر معك يعني.
1: نعم.
0: طيب كيف تنظر إلى نفسك قبل ذلك، خلال الفترة ذاتها، أنت كنبيل السليمان الكاتب من بين الحربين، تلك الفترة التي درست؟
1: كانت أنا الرواية هاجسي الأساسي، وأنا حتى قبل حرب 67 أثناء دراسي الجامعية حاولت أن أكتب رواية، وكتبت منها المحاولة الأولى، كنت طالب جامعة، حوالي 85 صفحة، ثم عجزت عن أن أتابعها، ولا زلت أحتفظ بصفحاتها فيه. ثم بعد ذلك كتبت.
0: لحظة، ليش عجزت عن متابعتها؟
1: كيف؟
0: لماذا عجزت عن متابعتها؟
1: يبدو يعني هل هي لم أعرف أن أبني بناء روائيا، وصلت معي الخيوط إلى طريق مسدود.
0: يعني أفكار أم هندسة؟
1: بالهندسة، ليس بالأفكار، بهندسة البناء. نعم. لم أعرف كيف أتابع.
0: نعم.
1: ويبدو أني ما كنت مستعجل على الموضوع، لكن بعد فترة قصيرة حاولت محاولة أخرى وكتبت رواية كاملة ولم أنشرها إلى هذا اليوم، وطبعا مخطوطتها أحتفظ بها. فأنا عندما دخلت إلى مسألة الأدب والأيديولوجيا، الرواية هي الهم الأول والأخير، وإلى هذا اليوم يعني على الرغم من 30 كتاب نقدي هي الهم الأول والأخير، لكن بنفس الوقت كان عندي سؤال مهم أسأله بيني وبين نفسي دائما، ممكن تقول لي هذا تلصص على غيرك على كتابات أخرى، أريد أن أعرف كيف يبني فلان الفلاني رواياته، كيف يبني فلان الفلاني قصته، وأتثقف نقديا. والثقافة النقدية الجامعية لا علاقة لها بهذا، لأن الثقافة النقدية الجامعة التي تربيت عليها هي ثقافة كلاسيكية رصينة جدا، وأنا تربيت على أيدي أساتذة أجلاء أنحني إليهم. كلما تذكرت واحدا
0: مثل من؟
1: الشيخ صبحي الصالح مثلا، درسنا القرآن والحديث شفوي وتحريري، شاكر الفحام مثلا، صبري الأشتر، عبد الكريم الأشتر، نور الدين حاطوم، أمجد الطرابلسي، أساتذة أجلاء.
0: نعم.
1: ربوا أجيالا هؤلاء يعني.
0: ومتى بدأت تفكر بالنشر؟ من الذي شجعك على ذلك؟ وهل كان قرارك الشخصي أم ورطك أحد به؟
1: والله ما طوريت، لا يعني أنا كنت في الرقة، تعينت بالرقة عام 67 مدرسا.
0: الآن بدأت رحلة أخرى إلى ضفاف الفرات.
1: نعم.
0: بالمناسبة نحن أحضرناك إلى هنا، هذا المكان من حولنا هو معبد بيل على ضفاف الفرات في دورة أوروبوس، وكل ما تراه الآن هذا شرب من ماء الفرات التي يعني عشت في كنفه.
1: في الرقة كتبت روايتي الأولى يندح الطوفان، وروايتي الثانية كتبتها أيضا في الرقة، لأنه أنا بيت من 67 إلى 72 في الرقة. والرقة دائما أقول وأكرر وشمتني بوشومها إلى هذا اليوم، أنا وزوجتي إلى هذه اللحظة، وأكيد إلى الموت
0: يعني. يعني أرجو أن تسمح لي بطرح هذا السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كثيرين الآن، هل صحيح أن الرقة هي ريف على شكل مدينة؟ هل صحيح أن لم يكن فيها علائم تمدن أو مثقفين، أو كما هي الصورة النمطية لدى غالبية من السوريين والعرب؟
1: في مبالغات بهذا. هل هي مدينة
0: أنا ذاك يعني
1: صغيرة؟ يعني مثلا أنا دخلت عليها ب 67، ما في نقل داخلي، بلد بتمشيها كلها من أول إلى آخر.
0: ما عم بحكي عن النقل الداخلي، عم بحكي عن المثقفين، عن المبدعين.
1: من طلابي يومئذ كان إبراهيم الجرادي، عبد الله أبو هيف، هما مع آخرين شكلوا جماعة سموا أنفسهم جماعة ثورة الحرف، ومنهم من يسميني عضوا معهم. يعني أنا كنت مثل الأخ الأكبر لهم، ليس فقط يعني مسألة
0: السادة، يعني كان فيها حراك أدبي.
1: عبد السلام العجيلي يعني أيقونة الرقة.
0: عبد السلام العجيلي كان طبيبا ووزيرا.
1: نعم.
0: هل الرقة بما تمثله بعد، خاصة بعد السنوات الماضية التي كانت قسد وتنظيم بيكيكي تحتل في هذه المنطقة، حاولت أن تصورها على أنها منطقة من الكثافة السكانية فقط، جاءت داعش ذات يوم وجعلتها عاصمة للخلافة فتقبل السكان هذا الأمر ثم وهكذا، يعني صورة الإنسان في هذا المكان، أتمنى منك أستاذ نبيل أن تقدم شهادتك حولها لأنها حساسة.
1: أظن الصيغة التي تفضلت بها هي صيغة ظالمة للرقة. الرقة لا لا، الرقة عاصمة هارون الرشيد أم ماذا؟ يعني يعني هل ظلال البداوة موجودة كانت في الرقة؟ ظلال عشائرية موجودة في الرقة؟ ظلال التحزب السياسي الجديد الذي تحدث عن الحياة السياسية في سوريا، ما بتعيش سوريا بلا حياة سياسية في الرقة أيضا. والجيل إذا صحت التسمية، إن كان في ثانوية البنات، أنا درست في ثانوية البنات سنة والباقي في ثانوية البنين، وأدرت ثانوية الرشيد لمدة سنتين. في شباب يعني في الرقة يومئذ عملنا مجلة طلابية اسمها نضال الطلبة، طبعناها بمطبعة بدائية في الرقة، ممن طبعا كتبوا فيها الفنان طلال معلا كان طالبا في الرقة، إبراهيم الجرادي أيضا، إبراهيم الخليل أيضا،
0: عمار مصارع
1: طبعا، عمار مصارع هذا من طلابي الذين لا أنساهم أيضا. أحيانا مع أني كتبت رواية وحيدة عن الرقة بعد 20-30 سنة من مغادرتي لها، لكن أحيانا أعجز عن التعبير، حقيقة أعجز عن التعبير عن مشاعري نحو هذه المدينة.
0: اسمح لنا أستاذ نبيل أن ننهي هذا الجزء وننتقل إلى الجزء الثاني من شهادتك للتاريخ. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الأستاذ نبيل السليمان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. فرنسا تفرض سيطرتها المطلقة وتنهي حلم المغرب عند دور الثمانية بفوز مستحق، وتضع قدمها كأول المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم 2026. قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا في صراع على بطاقة العبور إلى نصف النهائي للمونديال. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إسبانيا مع بلجيكا التي ستقام في مساء اليوم الجمعة عند الساعة 10 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز في توقع النتيجة الصحيحة لمباراة فرنسا مع المغرب والتي انتهت لصالح المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد في أولى مباريات الدور ربع النهائي، نتابع السحب الآن يظهر على الشاشة. الفائز إذن هو نجم الدين أرمنازي من حلب، ألف مبارك لك يا نجم الدين، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. إذن تأهل فرنسي للدور نصف النهائي، وهو أول المنتخبات التي تتأهل لهذا الدور بإقصاء المنتخب المغربي. سنتابع هذه التفاصيل في سياق حلقة اليوم من شوط إضافي. أهلا بكم من جديد.

0: إذن حجز المنتخب الفرنسي مقعده في نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد في مواجهة غير متوقعة اتسمت بالإيقاع المرتفع من طرف واحد. المنتخب المغربي اعتمد على التكتل الدفاعي منذ اللحظات الأولى للقاء واستطاع الخروج بالتعادل السلبي رغم الضغط الفرنسي. ضربة الجزاء التي استطاع الحارس ياسين بونو المتألق صدها، إلا أن المنتخب الفرنسي نجح في استثمار فرصه وحسم المواجهة ليواصل حملة البحث عن لقب عالمي جديد، بينما ودع المغرب البطولة بعد مشوار مميز نال خلاله إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين. إذن كانت مباراة من طرف واحد بين المغرب والمنتخب الفرنسي. نناقش تفاصيل وتحليل هذه المواجهة مع المدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وأرحب أيضا برئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي مازن الريس. أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير عليكم المشاهدين.
0: أهلا بكم كابتن أحمد عزام. يعني لماذا لم يظهر المنتخب المغربي كما بدأ في المواجهات في الدور الأول ودور الاثنين وثلاثين ودور الستة عشر؟
1: تماما. بالنسبة للمباراة بشكل عام، أول شيء طبعا في سببين. نقول هاردلك أول شيء للمنتخب المغربي أكيد وعشاقه ومحبينه، كلياتنا كنا متمنين أو حابين إنه المغرب يعمل شيء نتيجة المباريات اللي لعبها خلال يعني لعب مباريات كبيرة أمام فرق كبيرة خلال إن كان دور المجموعات ولا الدور اللي قبل هذا، إن كان كندا ولا إن كان هولندا بالقبل. في سببين. السببين أنا برأيي الرئيسيين، أول شيء اختلاف المنافس اللي لعب أمامه مبارح يختلف تماما عن باقي المنتخبات اللي شارك. اللي لعب أمامه فرنسا فريق جيد، إمكانيات جيدة، حالة دفاعية جيدة، الفريق عنده سرعات بشكل كتير كبير، اسلوب لعب هذا الفريق المدرب ديشام عم يعرف كيف يدير المنظومة بشكل جيد، بيعرف الفريق امتى يروح يهاجم يضغط بضغط عالي، والفريق كمان عنده امكانيات تانية بيحسن يعمل تحولات سريعة. المنتخب المغربي مثل ما قلت لك المنافس اختلف معه. الشيء الثاني الاساسي طبعا هو استراتيجية المدرب للمباراة بالعناصر اللي كانت موجودة اللي مشاركة من بداية المباراة. في تغييرين كان عن اخر مباراة طبعا
0: رح نحكي عن التشكيلات بعد شوي.
1: تمام.
0: كابتن مازن، يعني كما تحدث الكابتن أحمد عزام عن أنه اختلاف المنافس، هل اختلاف المنافس يعني يجب أن يؤدي إلى هذا الظهور الباهت للمنتخب المغربي؟
2: وسيم، هو طبيعي أنه المنافس الفرنسي هو أحد أفضل المنتخبات البطولة، هو أفضل منتخب بالبطولة بشكل أو بآخر. يعني الصدمة ما كانت صدمة الخسارة بالنسبة للمنتخب المغربي، الصدمة هي الأداء اللي ظهر عليه المنتخب المغربي. تحس أنه من بداية المباراة وبناء على مجريات اللقاء كان عم يلعب بفلسفة أنه ما أخسر، ما فلسفة أنا كيف بدي أربح، فلسفة ما أتلقى هدف، ما فلسفة كيف سجل هدف. فكان الدفاع متأخر جدا أساسا، عم يلعب بخط دفاع كتير متراجع للخلف، علما أنه فرنسا بالمباريات السابقة كانت عم تسدد من بعيد وعم تسجل أساسا من خارج منطقة الجزاء. كان في تباعد كتير كبير بين الخطوط، حتى لما كلياتنا بنعرف لما انت بتلعب بخط دفاع متأخر جدا الهجمة المرتدة بتصير صعبة كتير عليك، خاصة وقت ما بيكون عندك لاعب محطة انت تستند عليه وتعمل التفوق العددي. فعليا خلينا نقول في ثلاثة أسباب، أنا يعني بس بدي أضيف السبب الثالث. المدرب أكيد خياراته خاطئة، المنافس قوي جدا أكيد، في العديد من اللاعبين خيبوا أمال أساسا المدرب. يعني أيوب بوعدي اللي كان من أفضل اللاعبين بهي البطولة بهي المباراة كان سيء جدا. أنا شخصيا كنت أفضل يلعب بسفيان مرابط، عنده خبرة وقادر يقود خط الوسط. المشكلة الأكبر أنه كل شيء شفناه نحن بالشوط الأول كمشجعين كإعلاميين كمحللين ما شافوا المدرب محمد وهبي، يعني ما أخذ أي أكشن أساسا بين الشوطين لحتى ينهي هي السيطرة المطلقة اللي كانت لمنتخب فرنسا. العديد من الأسباب صراحة، الإصابات مثلا يلي ضربت المنتخب قبل البطولة خلال البطولة، شادي رياض لاعب ما بيتعوض، ما فيك أنت تحط مزراوي أساسا قلب دفاع
1: تماما.
2: وحتى ولو كانت ركلة الجزاء فيها شك، ولكن
1: مركزين تماما.
2: في تهور كان أيوب الكعبي، أنا شخصيا ما فهمت ليش ما لعب فيه أساسي. أيوب الكعبي عنده أساسا أحصائية أكثر لاعب عامل انطلاقات بالمباراة، عامل تقريبا 29 أو 28 انطلاقة كسبرينت وقت اللعب أمام هايتي. سفيان رحيمي تركه على الدكة، تأثير صيباري كبير جدا ما في خلاف، ولكن المدرب ما توفى بخياراته.
0: نعم، دعونا نذهب لنتابع آراء بعض المتابعين والمشجعين، إذ أن برنامج شوط إضافي سأل مشجعين سوريين عن آرائهم بأداء المنتخب المغربي في مباراته الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي.
3: كان أداء ضعيف جدا يعني بتحكم بالطابة، ما كان عندهم تكتيك باللعب، ما كان عندهم رأس حربة غالبا. حصة أوفر المغرب.
4: نحن عايشين ببلجيكا وابني عم بيشجع فرنسا وأنا مع المغرب، وتراهنا على كم تراهنا؟
5: تراهنا إذا فازت المغرب هو أنا ما رح أطلع، أضل بالبيت ببلجيكا وما رح أطلع وراح أضل أدرس. وأنا قلت له إذا فازت فرنسا باخذ 500 ليرة من أبويا وبختار بوط الرياضة أمام تبع مبابي رونالدو ميسي
4: أو
5: تبعت ريال مدريد.
6: كنا متأملين أفضل من هيك، لأنه الأداء اللي كان بيأدي طولة المونديال كان أداء أسطوري، بس اليوم استغربنا صراحة. مع ذلك يعني فرصه أكبر إن شاء الله بالمونديالات القادمة إن شاء الله.
7: بالنسبة للمنتخب المغربي عنده أخطاء كتير من ناحية التوزيع، توزيع اللاعبين، بس أنا هذا الشيء شايفه من ناحية أخطاء، إلا كان الوضع تمام. أول شيء بده بداية كويس، بس بعدين بلا شوية ترتيب تلخبط.
8: كان عندهم أخطاء، نتمنى منهم أن يستفيدوا من الأخطاء اللي صارت معهم اليوم في البطولات القادمة إن شاء الله. وهارد لك مغرب، مبروك فرنسا.
9: كان في توتر، أنا حسيت أنه كان في توتر في بداية اللعبة، فما قدم الشيء اللي لازم كان يقدمه.
10: منتخب اليوم لعبتهم سيئة كتير، 2022 لعبوا كتير، لعبوا كويس بس هاي السنة خذلونا يعني.
11: الله يعطيه العافية وهارد لك المغرب، وما قصروا، بس هجوم ضعيف، ما عندهم هجوم، بس دفاع وحارس.
0: إذن هكذا كانت الآراء عن المباراة التي انتهت لصالح المنتخب الفرنسي بفوز بهدفين دون مقابل على المنتخب المغربي. كابتن أحمد عزام، تحدثت أنت والكابتن مازن الرئيس عن التشكيلتين اللتين خضا بهما المنتخبان هذه المباراة. نبدأ مع تشكيلة المنتخب المغربي الخاسر لهذه المباراة. تحدثتما عن أخطاء يعني للمدرب محمد وهبي على عكس المباريات السابقة، لنقرأ تشكيلة المنتخب المغربي.
1: تماما، دخل المدرب بأسلوب طبعا 4-2-3-1، حارس المرمى بونو، رباعي خط الدفاع حكيمي، مزراوي اللي نحن مزراوي دائما عم نشوفه من جهة اليسار، اضطر المدرب يلعبه بعمق الدفاع وارتكب أخطاء كتير كبيرة. في تهور كان بالنسبة له من خلال المباراة. ديوب المدافع الثاني، طبعا صلاح الدين لاعب ظهير ايسر شفناه بكاس امم افريقيا، اثنين ارتكاز بوسط الملعب، بوعدي اللي ما كان بمستوى، ارتكب كثير اخطاء من خلال هاي المباراه، اضافه لنائل العيناوي اثنين عم يلعبوا رقم 6، طالبي اللي نحن شفناه لاعب بديل خلال جميع المباريات، اليوم عم يبلش فيه، كان مبارح بالمباراه، وناحي من افضل اللاعبين كان بوسط الملعب، حتى بلال الخينوس كمان ما ظهر جيد، اضافه لابراهيم دياز. يعني هو اسلوب اللعب بصراحه اللي كان مشارك فيه محمد الوهبي، انت اوكي كفكره ممكن تنجح معك، بس الادوات اللي كانت عندك بهالمباراه هي ما ساعدت المنتخب المغربي ينجح بهذا الموضوع. اذا لاحظت المنتخب الفرنسي من بدايه المباراه عم يعمل ضغط عالي بشكل كتير كبير بنوعيه لاعبين جيدين. هلا في عالم كتير حكيت مثلا على كوندي ليش ما عم يشارك هجوميا، عم يثبت دائما ثلاث مدافعين، احنا نحكي عن المنتخب الفرنسي، بس انا كان في مساحات ممكن الفريق يشتغل فيها بشكل افضل من هيك، اذا لاحظت، لانه ابراهيم دياز دائما عم يرجع هو عم يقود التحول، ما بصير هذا الكلام، انت بده يكون عندك اكبر عدد من اللاعبين لحتى تحسن انت تعمل تحول بشكل جيد، لاعب او لاعبين ما بكفوا تعمل تحول انت بشكل منيح، لازم يكون في عندك زياده عدديه. ابراهيم دياز عم ياخذ دور هو المهاجم، بس هو لاعب اللي بده يعمل التحول.
0: نعم، اسمح لي ان انقل هاي النقطه للكابتن مازن مع بقاء يعني التشكيله على الشاشه، تشكيله المنتخب المغربي. ابراهيم دياز بمواجهه اوباميكانو وويليام صليبا كراس حربه، يعني كيف يؤثر هذا اللاعب امام منتخب قوي مثل فرنسا؟
2: صحيح وسيم، كل المبارزات الفرديه او التحديات الفرديه كانت عم تقول لصالح المنتخب الفرنسي، حتى وقت اللي كان عم يقدر يتجاوز اول لاعب ما كان عم يكون مساند الموجوده، يعني كانت متاخر جدا المسانده سواء من اوناحي او حتى لما عم يحاول اشرف حكيمي انه يعمل المسانده. وبالتالي الفلسفه تبع الكابتن محمد وهبي ما كانت موفقة خلينا نقول. النقطة الثانية كمان، نحن حكينا على التشكيلة الأساسية، نحن لما عم نحكي على طالبي وكان ما موفق كمان بهذه المباراة، أنا ما بدلته للدقيقة 85، يعني طالبي كان ثاني أسوأ تقييم أساسا بالمباراة بعد أيوب وعدي، فأنا عم بنتظر للدقيقة 85 لحتى بدله بعد ما تأخر بالنتيجة 2-0. أيضا بالنسبة لصلاح الدين اللي كان عم يلعب ظهير، تبدل بالدقيقة 62 بعد تلقي الهدف. لذلك المشكلة كانت بالبداية وحتى بردة الفعل من محمد وهبي، انه ما اتخذ اي قرار، شاف السيطرة الكاملة لفرنسا حتى قبل نروح على الاستراحة، استراحة شرب الماء اللي هي بانتصاف الشوط الأول. صحيح. بعد ركلة الجزاء بعدك ضلوا ضاغطين المنتخب الفرنسي بين شوطين، ما اتخذ أي قرار، وبالتالي في العديد من القرارات كانت معنا مفهومة. ممكن الناس تقول أنه هاي الأدوات اللي بين إيديه، هاي الخيارات اللي موجودة، إصابة نايف أكرد قبل البطولة كقلب دفاع مؤثر كان ممكن يعتمد عليه في ظل الظروف اللي عانى منها حاليا، ولكن الفكرة الأساسية أنه الشيء اللي شفناه نحن عن منتخب المغرب يوم أمس ما كنا متخيلين أنه حيكون في هذا السوء. يعني أي خيار بديل ما حيكون أسوأ من لاعب تقييمه 5.6 أساساً على مدار 60 أو 85 دقيقة.
1: نعم. بالنسبة بدي أحكي على الموضوع، كمل على المنتخب المغربي، على قراءة المدرب. المنتخب المغربي كان عم يلعب دفاع من تحت، عم يدافع، عم يعتمد على التحولات اللي ما نجح فيها بسبب أنه نحن حكينا على الموضوع إبراهيم دياز. الشوط الثاني حاول المدرب يعمل ضغط عالي، صاروا يعني يروحوا لاعبين كتير للأمام، وحتى هلأ حنحكي عن نسب الاستحواذ خلال المباراة، حتشوف نسبة الاستحواذ للمنتخب الفرنسي كتمريرات أكتر، بس هذا دائما نحن بنحكي أنه مو هو الأساس بكرة القدم بالوقت الحالي. الأساس أنه كيف بدي يلعب بأرض الفريق المنافس. أنا إذا لاحظت يعني الفريقين وقت عملوا ضربة المرمى، ضربة البداية، دائما التعبت الكره لوين؟ للاوت، لعند الفريق الثاني للاوت، حتى الفريق يحاول يعمل ضغط ان كان المغرب ولا ان كان فرنسا. الشيء اللي صار خلال الشوط الثاني ضغط المنتخب المغربي، بس المنتخب يعني المنتخبات اللي بدها تعمل ضغط على فرنسا بدها تتلقى يصير في عندها كثير مشاكل. اذا لاحظنا نحن سجل فرنسا هدف عن طريق مبابي بحاله لعب تحت الضغط المدافعين، بس لعب الكره بحرفنه كثير كبيره. الهدفين، الهدف الثاني اللي تسجل عن طريق ان كان ضربه جزاء، والهدف الثاني اللي تسجل عن طريق
2: عثمان ديمبلي،
1: شفنا حالة تحول. يعني هذا الفريق فرنسا بدك تعرف كيف تلعبه بشكل جيد معظم أوقات المباراة. يعني فريق جيد، عندهم كان أحيانا بيضغط، أحيانا بينتظر، بيلعب على التحولات، مثل ما شفت، مثل ما حكينا أنا وياك قبل دخولنا على الاستوديو. بعد 2-0 خلص ديشام ما بده شيء من المباراة، حافظ، لعب بتوازن، سكر المناطق بشكل جيد، نزل باركولا، صار في عنده عدة مساحات كان ممكن يسجل أو يصنع الهدف الثالث بهالمباراة مثل ما شفنا.
0: خلينا نشوف تشكيلة أيضا المنتخب الفرنسي لنحكي عليها أكثر، والتأثير بإشراك دوي مقابل أو وإراحة باركولا في هذه المواجهة.
1: بصراحة المدرب بالذات بهذا المركز يعني عم تلاقي دائما أحيانا بيلعب دوي على بيلعب باركولا، إذا لاحظت من خلال المباراة بيصير بيتم التبديل بيناتهم. أما أنا برأيي القوة الحقيقية لمنتخب الفرنسي اللي هي الثبات على التشكيل والثبات على أسلوب اللعب. نعم. الشيء اللي عم يصير حسب المتغيرات بالمباراة، طبعا حارس المرمى عم يكون مانغانا، رباعي خط الدفاع كوندي، أوبي ميكانو، سليبا، ديجين، رابورت وكوني، طبعا لاعبين وسط دفاعي بوسط الملعب، دوي، أوليسي، ديمبلي، إضافة لمبابي كرأس حربة. نعم. بس عم نشوف دائما مبابي عم يخرج دائما لبل، عم يروح على المناطق. طبعا يعني في بصراحة تنوع، يعني هدول أربع لاعبين اللي بخط الهجوم إذا لاحظت نوعا ما عندهم أدوار دفاعية، بس بيصير في تبادل دائما بيناتهم. ما بتعرف بأثناء اللعب بحالة معينة بتلاقي مين المهاجم الصريح، أحيانا بيروح أوليسي، أحيانا دوي، بتلاقي أحيانا مبابي، أحيانا ديمبلي، أحيانا رابورت اللي عامل الربط هو بهذا الموضوع. تشكيلة فرنسا بصراحة يعني لعبت مباراة أنا برأيي ما بذلت مجهود كتير كبير لحتى فازت على المغرب امبارح.
0: نعم كابتن مازن، أيضا إذا تابعنا تشكيلة المنتخب الفرنسي، ما أبرز ما لفتك في هذه التشكيلة التي لعب بها ديدي ديشام من ناحية تحركات اللاعبين مقارنة بالمباريات الماضية؟
2: صراحة وسيم رابيو، نحن يلي كان في بعض الانتقادات أساسا لديشان باستدعائه، كان عم يقدم دور مركزي خلينا نقول بين 6 وبين 8، وبعض فترات كان عم يعمل هو الضغط يلي بنص الملعب. المنتخب الفرنسي واضح فلسفته من بداية المباراة، واضح استخدام هاي العناصر سواء دوي ولا أوليسي كمان ولا حتى ديمبلي ولا مبابي، دائما في ضغط متقدم عم يجبر المنتخب المغربي يكون عم يدافع بعشر لعيبة ببعض الأحيان، ويلاقي صعوبة كتير كبيرة بالخروج بالكرة، وبالتالي الأدوات اللي عندهم ياها ديشان والسوء التوظيف بالنسبة للمنتخب المغربي كلياتهم يلي خلونا نشوف المباراة بهاي الصورة. نحن دائما عم نحكي إنه المنتخب المغربي إذا بدنا نقارن نحن بالمونديال الماضي مباراته تحديدا مع فرنسا، لأنه بدأت المقارنات، نقطة مهمة أول شيء إنه الحارس الفرنسي مانيان يلي كان هو أسوأ تقييم بالمباراة بالنسبة لمنتخب فرنسا، لأنه تلقى تسديدة واحدة فقط بين العارضة والقائمين. نعم. يعني ما كان سيء هو بس ما اختبر. بالمونديال الماضي أيضا كان في تسديدة واحدة فقط بين العارضة والقائمين للمنتخب الفرنسي، للمنتخب المغربي عفوا، ولكن بالمقارنة بين المونديالين كان بالمونديال الماضي تسديدتين فقط بين العارضة والقائمين تلقى منه المنتخب المغربي هدفين، بهذا المونديال من تسديدات، لأنه بدأت المقارنات فعليا أنه المنتخب المغربي قبل كان أفضل ولا حاليا هو اللي أفضل. من المشاكل الأساسية اللي نحن كنا عم نشوفها إضافة لموضوع الاختلاف بين المونديال الماضي والمونديال الحالي، انه المنتخب المغربي ما كان عم يلاقي اي حلول، يعني حتى ردات الفعل كانت غايبه. يعني انت خسران 2-0 كان ممكن تشرك ايوب الكعبي وتشرك سفيان رحيمي، انت المباراه خلصت، يعني نخسرت 2 ونخسرت 3، خاصه ان احنا عم نحكي بعد الدقيقه 80 لحتى شفنا الخطوره اللي عم شكلها المنتخب المغربي. وتصور مباراه للنسيان، وفي نقطه مهمه انه الشكل اللي ظهر فيه المنتخب المغربي بهي المباراه، بدأ الحديث عن موضوع إقالة، لأنه هن ما جايبين محمد وهبي صراحة لحتى يوصل فيهم لربع النهائي ولا لحتى يربع اسكتلندا ولا هايتي، هن جايبينه أنه لا يوصل نصف نهائي على الأقل ويكرر الشيء اللي كان بالمونديال الماضي. الشيء اللي شفناه بهاي المباراة موضوع الاستسلام، شوف في مقارنات كتير كبيرة وفي اختلاف كتير كبير حتى بردات الفعل. منتخب مصر لما خسر الناس حيته ولقيت مبررات واعتبرت انه في تفاصيل صغيرة العلاقة بالتحكيم، ولكن الكل مجمع انه المنتخب الفرنسي كان متفوق. نقطة أخيرة بس بدي اختم فيها، انه المنتخب المغربي ممكن يكون تحسن 10% على المونديال السابق ممكن، ولكن المنتخب الفرنسي الحالي فارق كتير، يعني فارق على مونديال 2018 وعلى مونديال 2022 تحسن بنسبة 30-40%. يعني أوليسين احنا من سنة كان بالمنتخب الأولمبي، كان نجم الأولمبيات، خلينا نقول دوي هلأ ظهر، باركولا هلأ ظهر،
1: التشكيلة هلأ عم تكون لفرنسا من عشرات السنين.
0: استدعاء راندال كولومواني في هذه المرة لهذا المونديال، يعني اللاعبين، اختلاف اللاعبين وتألق أيضا باريس سان جيرمان في الموسمين الماضيين،
1: هذا عامل مؤثر
0: أدى إلى هذا الرعب الفرنسي داخل أرضية الملعب. كابتن أحمد عزام، لماذا لم يستفد المنتخب المغربي من إضاعة كيليان مبابي لركلة جزاء بدل أن يكون هناك حافز وتركيز ذهني أعلى من لاعبي المنتخب المغربي؟ لا بل خسروا المواجهة.
1: هاجيك على النقطة بس بتكمل عن الأستاذ مازن موضوع طبعا المدرب محمد وهبي. محمد وهبي طبعا تم التغيير بالنسبة له، كلياتنا بنعرف لأنه في مشروع جديد لمنتخب المغرب اللي هو هذا المدرب فاز مع المنتخب الشباب، كلياتنا بنعرف بكأس العالم الشباب صار في مشروع أنه نحن نغير الفكر. هذا المدرب عنده فكر هجومي بعكس وليد الرقراقي اللي بيلعب بتحفظ أكثر من هذا. هذا عنده
0: إلا بعض بهي المباراة،
1: بس طبعا إلا بهي المباراة، بس الشيء اللي صار طبعا هو أصعدت من لاعبين شباب، يعني هلا مثل بوعدي هلا نحن عم نحكي عليه، هذا شيء متوقع انه يهبط مستواه نتيجه عدم الخبره، نتيجه لسه التعامل مع المباريات الكبيره. ممكن بلعبه البرازيل كان منيح، مباراه ثانيه خبط مستواه.
0: انا كابتن طارق جبان عن نقطه، اسمح لي اذا قطعتك. ايوب بوعدي هو لاعب منتخب فرنسا للشباب
1: تماما،
0: وفضل ان يلعب مع الرجال مع منتخب المغرب. سالته عن تاثير هذا الامر ذهنيا ونفسيا على اللاعب، لاعب شاب بعمر 18 سنه لعب مع منتخبين، منتخب الشباب ومنتخب المغرب.
1: اكيد هذا الكلام، وكلنا بنعرف قبل البطوله صار في ضغوطات كثير على ديشام انه كيف بتخلي هيك لاعب بعد حصرا بعد مباراه البرازيل والمغرب، يعني لاعب بين بامكانيات عاليه. يعني احنا مشان نكمل هذا الموضوع انه في مشروع، هو المدرب طبعا الاتحاد المغربي حط هذا المدرب، يعني حدا بيقيل مدرب اخذ نوعا ما بطوله افريقيا بغض النظر عن المشاكل اللي صارت، واصل نص نهائي كاس العالم، بس الجماعه عم يشتغلوا شغل انه في مشروع جديد مع مدرب بيطور الكره الهجوميه باستثناء المباراه طبعا هلي لعبوا مباراة مبارح، يعني بصراحة ما نجح أو الظروف ما ساعدت أنه هذا المنتخب طبعا يظهر مبارح. ردا على سؤالك بالنسبة لموضوع ضرب الجزاء، هذا موضوع ذهني عند اللاعبين وذهني عند الكادر الفني، كيف بدك تتعامل أنت وأنت لازم الحالة النفسية والمعنوية تعالى. هلأ مبارح كنا عم نحضر مباراة مع بعض الأشخاص حكوا عن موضوع أنه هلأ مبابي بده يتأثر بهذا الموضوع. قلت له لا، هاي لاعبين مارقين بتجارب كتير كبيرة، مارقين تجارب كتير كبيرة، عطتهم الخبرات اللي هي حسنوا يتعاملوا مع المباراة. شفنا بعد المباراة كأنه ما يعني خلال المباراة مو قادر ضربة جزاء، يعني شفنا كيف تعامل مع الهدف بشكل كتير كبير، وصار يلعب وصار يتحرك وصار هي. أنا برأيي المنتخب المغربي كان حتى بالحالة الذهنية خارج المباراة مبارح.
0: نعم كابتن مازن، أريد الحديث عن

0: معظم اهدافه عنده نسبه جيده اساسا من الاهداف من خارج منطقه الجزاء.
1: تنوع الحلول
0: ديمبلي بشوط بالقدمين هن عم ينتظروا اساسا مساحه، يعني حتى الهدفين ما فينا نقول ما كان في رقابه او كانوا مرتاحين، يعني هن نصف متر او متر، كان هي من احدى المشاكل انه ما كان في الضغط العالي، يعني انت ضغطك متاخر
1: من خرم ابره يعني سجلوا وبأبعد زاوية للحارس.
2: لا بعد زاوية تماما.
0: والإكس جي أساسا تبع فرنسا يعني نحن غير هدول الهدفين اللي هن صعبين، هن صار لهم فرص أكثر يعني أكثر وضوح بكثير، سواء موضوع سواء موضوع ركلة الجزاء، سواء في ضربة رأس لأبو مكانو كانت بالدقيقة 3 تقريبا، فالإكس جي تبعهم 3.16 أو 3.04 عفوا بهي المباراة، بينما كان بالنسبة للمنتخب المغربي 0.14. كانت الفوارق كتير كبيرة وواضحة. تنوع الحلول حاليا حتى ولو لعيبة الوسط، نحن نعرف رابيو ما بيش يعني قليل لحتى يشوط أساسا، قليل لحتى يسدد من خارج منطقة الجزاء أو يسجل من خارج منطقة الجزاء، عم تلاقي لاعب المهاجم سواء كان مهاجم وهمي أو رئيس حرب صريح عم يطلع للخارج، مجرد يصير له مساحة خلينا نقول نص متر أو متر عم يسدد وعم يهدد، وكثير أحيانا عم يسجل. عندهم ديمبلي بيسدد بطريقة كثير منيحة، عندهم باركولا أيضا لسه ما تفعل هذا الخيار حتى الآن، عندهم دوي كمان لسه ما تفعل هذا الخيار إضافة لديمبلي. صراحة المنتخب الفرنسي بطابق وبقية المنتخبات كلها في طابق آخر.
1: نعم، لنتابع إحصائيات هذه المواجهة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، والتي انتهت كما تحدثنا بفوز الديوك بهدفين دون رد، وخرج المنتخب المغربي من دور الثمانية. هذه هي إذن إحصائية المواجهة نتحدث بها مع الكابتن أحمد عزام. تفضل كابتن.
2: يعني شايفين موضوع الاستحواذ كان بالنسبة للمغرب 52% مقابل 48، الإكس جي أهداف متوقعة، شوف الفوارق الكبيرة 3.4 مقابل 0.14، يعني بمنتخب سجل هدفين بهالمباراة هاي. إجمالي التسديدات 22 مقابل 5 تسديدات، يعني على المرمى كانت تسديدات على المرمى تسديدة مقابل 8، الفرص الخطرة 5 مقابل 0. يعني نحن مثل ما حكينا مبارح ما في خطورة بالنسبة للمنتخب المغربي بالحلول الهجومية أبدا، ضربات ركنية عم تكون 5-5 كمان ما استفاد منها المنتخب المغربي، تمريرات الصحيحة عم تكون 452 مقابل 432. طبعا التمريرات الصحيحة اللي بينقصد فيها التمريرات الصحيحة هي التمرير ممكن بعرض الملعب تمرير صحيح، بس نحن بدنا التمرير الغني، التمرير اللي ممكن يعمل الفائدة هو التمرير القطري.
1: في تفاصيل متشابهة مثل ما تحدثت كابتن أحمد، هي التمريرات الصحيحة إضافة إلى الركلات الرقمية، لكن التأثير لصالح المنتخب الفرنسي بالعموم
2: كان مسيطر تماما. في عنا مخطط في صورة إذا موجودة، خلينا نشوف الهجمات كيف كانت، كيف وين الهجمات عم تكون بالنسبة للمنتخب الفرنسي وين عم تكون بالنسبة للمنتخب المغربي. ممكن 3 أو 4 كرات بالمقابل، عم تشوف مثل ما شفت 22 في يعني في عدة مسارات لحتى التسجيل أو التسديد على المرمى أو الفرص الخطرة طبعا اللي حقق المنتخب المغربي. بالمجمل شايفين نحن الأحصائيات، هو الاستحواذ لا شيء حاليا مقابل أنه أنت تعمل شيء مناسب. أنا بدي أحكي على نقطة حكى فيها كمان الكابتن مازن على موضوع أنه المنتخب المغربي، مو المنتخب الفرنسي، شاف أنه هو ما له منافس بهذا المونديال. أنا برأيي ممكن المنتخب الإسباني هل ممكن هو يعمل مشاكل. هلا كلنا حكينا مباراة مبارح كانت ب60-40 تقريبا بالنسبة لفرنسا، أما ممكن إسبانيا إذا فازت اليوم على بلجيكا وهذا شيء متوقع بنسبة أكبر من 80-90%، هتلاقي مباراة كتير كبيرة. ليش؟ لأنه المنتخب الإسباني عنده استحواذ كتير كبير، بيمنعك من الكرة كتير بأوقات، وعنده حالة دفاعية لحد الآن الفريق الوحيد اللي ما تسجل فيه ولا هدف، يعني عنده منظومة جيدة المنتخب الإسباني عم يشتغل عليها. ممكن نشوف مباراة كبيرة إن شاء الله.
1: كابتن مازن، بدي أحكي عن عقلية المنتخبات العربية، التسليم بالخسارة على عكس ما تحدث به مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي قبل المباراة، قال وصلنا إلى مرحلة جيدة من هذا المونديال لكن هذا ليس كافيا تماما. التصريحات كانت شيء قبل المباراة، والخطة التي لعب بها كانت مختلفة تماما عن التصريحات. العقلية والتسليم لفرنسا، يعني كانوا عم يقولوا لفرنسا تفضل فوز بالمباراة.
0: حتى تصريحه بعد المباراة كان غريب، عم يقول انه نحن ما قدرنا اساسا نجاري فرنسا وهي اللي فرضت علينا نتراجع للخلف. لا، نحن كلياتنا متفقين، وحتى الأخوة بالمغرب متفقين انه هو ساعدهم اساسا لحتى يكون هذا التفوق. رابيو كمان بعد المباراة قال ما حسينا بالخطر،

0: نعم صحيح. المنتخب المغربي، وكان كنا متفوقين، وحتى الهجمات تبعهم ما كان فيها اي خطوره. العقليه هي بالاخر، ولو كانوا جميع اللاعبين هن لاعبين محترفين، ما هن لاعب الدوري محلي، اللعيبة أساسا عندهم تجارب. المشكلة أنت بالفلسفة تبعك كمدرب، مشان هيك نحن عم نحمل المسؤولية معظمها للمدرب، وبدنا نحط ببالنا نحن حتى ولو المغرب كان بأفضل حالاته ما ضروري يربح على فرنسا، وحتى نحن عم نحكي هلأ فرنسا هي متفوقة على الورق، هي أحسن فريق بالبطولة، ممكن تقدم مباراة للنسيان أساسا بنصف النهائي وتخرج، يعني ما ضروري كل المنتخبات الأفضل هي اللي تأهل. إذا بدنا نحكي بالمونديال الحالي أساسا ألمانيا لا تستحق الخروج، إذا بدنا نحكي بالورقة والقلم أمام باراغواي، باراغواي كانت صامدة أكثر من المغرب، مع أنه الفوارق كتير كبيرة بين باراغواي والمغرب أمام فرنسا بالمباراة الماضية، وعذبتها كتير لفرنسا وجرتها لصراعات ما شفنا المنتخب المغربي عم يجر عليها. الغريب سواء بذهنية اللعيبة انه انت عم تشعر انه عم يلعبوا مباراة ودية، كانوا يوم امس يعني ما في التحامات، شوف الفريقين ما في ولا انذار اصفر، الاخطاء قليلة جدا، ما في مثلا مثل يلي شفناه على الاقل مباراة باراغواي وفرنسا كان في استفزاز وكانوا عم يحاولوا يخرجوا لمبابي من جو المباراة، بينما لا بتحس ربما الصداقة الموجودة بين اللعيبة، ربما الاحترافية اللي لدرجة عالية أساسا مبالغ فيها كانت الموجودة بين لعيبة الفريقين هي اللي أدت لهذا الشيء. ولكن أنت بالآخر هاي مباراة ربع نهائي كأس عالم، سواء كان صديقك ولا كان عدوك، هذا الشيء ما بتسجل بالأرقام، بتسجل أنك أنت خرجت من هذا الدور. تعقيب بس بسيط وسيم، المونديال الماضي مباراة المغرب وفرنسا بالتحديد أنا كنت موجود بالملعب، الجمهور المغربي تأخر تقريبا 5 دقائق لعشر دقائق لحتى دخل على المباراة، كمان تأثر بهذا الموضوع، كان في ناس جاي أساسا تحضر المباراة جاي كأنه جاي على مهرجان ما جاي على تشجيع. بالآخر هذا ربع نهائي كأس عالم، النسخة الماضية نصف نهائي كأس عالم، وبالتالي المجاملات خلينا نقول والودية ما كانت مطلوبة، وكان المفروض يكون داخل محمد وهبي بهي المباراة بنوع من التحدي حتى ولو كان فيها استفزاز، لأنه نحن اللي شفناه بأرض الملعب في أجواء جدا ودية بطريقة ما شفناها بالكثير من المباريات.
1: حتى إذا حصل بعد المباراة يعني طلعوا اللاعبين المغاربة بعد المباراة كيف أوكي روح رياضية وكذا، بس ما بتحس إنه هذا الفريق إنه خسران، كان عنده حلم إنه يروح لنصف نهائي ويروح للنهائي، يعني هذا الشيء اللي جاي طبعاً.
2: هو ليش الناس مستغربين؟ لأنه أداء المنتخب المغربي أمام البرازيل وفي دور المجموعات بقية المباريات وأيضاً أمام منتخب هولندا والفوز المستحق وأيضاً فوز كبير على كندا، هذا أدى إلى
1: صاحب الأرض
2: هذا الاستياء من الأداء أمام منتخب
1: حكينا فرنسا. أنه المنافس تغير وأسلوب اللعب والغيابات وتغيير بالتشكيل وتغيير أسلوب اللعب هذا كله تغير، طبعاً هي العوامل الأساسية اللي كانت امبارح البرتغال خارج المباراة،
2: المغرب خارج المونديال وخارج الفورمة في هذه المواجهة. بدي أسأل الكابتن مازن عن أيضا الثلاثي المرعب أو الرباعي المرعب لمنتخب فرنسا، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، إضافة إلى باركولا أو دوي، إضافة لمايكل أوليسي مهاجم أو جناح بايرن ميونخ، كيف يستطيع أي دفاع لأي منتخب إيقاف هذا الثلاثي أو الرباعي؟ هل الحل كطريقة لعب باراغواي أم أن هناك حلول أخرى بانتظار أن نراها ربما في المباريات المقبلة؟
0: الفكرة وسيم مو بس بقوة هدول الأربعة، وما أنا مرتبطة فقط أساسا بالخيارات اللي عندهم الأربعة، ما في لاعب منهم مثلا في عنده اسلوب نمطي تقول عنه رأس حربي صريح او هذا لاعب بس بيصنع، يعني حتى ديمبلي نحن شايفين قديش متطور من سنتين لهلا، يعني صار لاعب لا يقل عن مبابي خلينا نقول. الأربعة أكيد إمكانياتهم عالية، في نسبة تفاهم عالية جدا، إذا بنحكي كان ثلاثة باريس سان جيرمان وقت كان باركولا ومبابي وديمبلي ودوي لعبانين مع بعض أعتقد دوي ما كان معاهم، ولكن في كان نوع من التفاهم أساسا إذا بنحكي باركولا ديمبلي مبابي بيضة الأبان أوليسي اللي هلأ معظم الأندية بديها. الفكرة ممكن أنت كمنتخب بوجهة نظري لحتى تقدر تواجهه بدك تضغط فرنسا، بدك تعزل فرنسا ما تخليها عندها هي الخطورة اللي عم نشوفها نحن بالناحية الهجومية. لحد الآن المنتخب الفرنسي عم يلعب مع منتخبات مستسلمة أو عم يجبرها هي تكون مستسلمة، وبالتالي الكرات اللي عم توصل لهذا الرباعي عم يكونوا مرتاحين. أمام باراغواي كانت نسب فرصهم أقل، كانت خطورتهم أقل أكيد، ولكن
1: يلعب دفاع منخفض وفي رقابة كان تمام،
0: ولكن بنفس الوقت كان التفوق لفرنسا. ولذلك إذا تأهلت مثل ما عم يحكي الكابتن وحنجي عليها، إذا تأهلت إسبانيا أكيد حتعذب فرنسا.
2: نعم، اسمح لي قبل أن ننتقل لمباراة إسبانيا وبلجيكا أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إسبانيا مع بلجيكا التي ستقام مساء اليوم الجمعة في الساعة 10 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

0: إذن تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة الأوروبية المرتقبة بين إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يبحث المنتخبان عن بطاقة العبور إلى نصف النهائي وملاقاة المنتخب الفرنسي. إسبانيا تدخل اللقاء بعد عروض قوية أكدت جاهزيتها للمنافسة، بينما تراهن بلجيكا على خبرة لاعبيها وقوتها الهجومية لمواصلة المشوار. مواجهة منتظرة قد تحسمها التفاصيل الصغيرة واللمسات الحاسمة في اللحظات الفاصلة. هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا وبرنامج شوط إضافي في محافظة اللاذقية آراء مشجعين سوريين حول المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم، وتوقعاتهم بشأن هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي. غالبية الآراء رجحت كفة المنتخب الإسباني نظرا للمستويات المميزة التي قدمها منذ انطلاقة البطولة، مع توقعات بمواصلة مشواره نحو نصف النهائي، بل واعتباره أحد أبرز المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس العالم.
1: منتخب إسبانيا اللي هو الأفضل بتوقع هو الأجدر، يعني مباراة إسبانيا وبلجيكا. بس بنظري أنا كأس العالم لفرنسا قولا واحدا.
2: هلأ إسبانيا كمنتخب هي أقوى من بلجيكا تكتيكيا وكل شيء، فبعتقد إسبانيا رح تتأهل، بس إنه مرشحة لكأس العالم لا. في فرنسا، عندك فرنسا، بعتبر هاللعبة فرنسا والمغرب لعبة حاسمة، يعني هنا أقوى منتخبين تكتيكيا وأكثر منتخبين منظمين كأس العالم.
3: مباراة بلجيكا وإسبانيا، بلجيكا لأنه فريق عم اشتغل على نفسه، لبلجيكا بلجيكا اشتغلت على نفسها، عرفت شو اشتغلت على نفسها، لأنه إسبانيا عندها نقاط ضعف، فإذا بتكون بلجيكا.
4: والله إسبانيا فيها أسماء كتير حلوة باللاعبين، عندك لامين يامال، عندك أسماء كتير، وهي مرشحة للفوز وتصنيف فريقها من تصنيف الأفضل ترتيب بين ترتيب الفرق، فأنا برشحها على الفوز. بس إذا اليوم لعبت فرنسا والمغرب، إذا ما كشت فرنسا بجوز فرنسا تأخذ كأس العالم.
5: والله أكيد إسبانيا، إسبانيا تشكيل مميز ورتم واحد عم يلعبوا فيه من أول بداية المونديال، يعني فبتمنى الفوز لإسبانيا.
6: إسبانيا يعني بحب لامين كتير، وهيك بحس انه لعبه حلو، وبحس هي رح تاخذ كاس العالم، هي او فرنسا.
7: وانا اكيد بتوقع اسبانيا كمان، بما انه الكل مع اسبانيا انا معهم، بس بالاصل انجليزيه.
8: بحس اسبانيا لها شيء باللعب خاص، وان شاء الله هي بتاخذ كاس العالم، يا هي يا فرنسا، وبيلعبوا لعب كويس.
0: إذن قمة أوروبية مرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا هذا المساء في 10 بتوقيت دمشق. كابتن أحمد عزام، هل تتوقع أي مفاجآت في تشكيلة المنتخب الإسباني؟ نتابع معك تشكيلة هذا المنتخب بقيادة لويس ديل فوينتي.
9: التشكيل المتوقع بعتبر يعني مثل ما بدأ المباراة طبعا الماضية، تشكيلة سيمون حارس المرمى، 4 دفاع، كوكو كوريا طبعا لاعب مدافع، أيسر كوبارسي، لابورت، بيدرو، إضافة لبيدري، إضافة لرودري، تين لاعبين وسط ملعب هنحكي عليهم بشكل أكثر هلا، إضافة لبينيا، إضافة لأولمو، إضافة لمينيا مال طبعا جيت اليمين كجناة، أورزابال طبعا اللاعب المهاجم بهذه التشكيلة. ممكن يصير في تعديل وحيد طبعا اللاعب اللي دخل خلال المباراة الماضية وسجل هدف مورينيو، هو ممكن يكون اللاعب، أنا برأيي
0: لاعب
9: أرسنال، لاعب البديل لبيدري ممكن. بالنسبة لخصوصية هاي المباراة أمام بلجيكا، ممكن نشوف تقريبا أنا برأيي 90% أنه ممكن نشوف نفس التشكيلة اللي حكينا عليه.
0: تتوقع أيضا المنتخب الإسباني مثل بعض المباريات السابقة يضغط عبر الأظهرة ويكونون يعني داخل منطقة جزاء الخصم؟
9: طبعا عندنا صور هلأ هنحكي عليها بشكل مفصل أكثر إن شاء الله.
0: نعم كابتن مازن، منشوف معك أيضا تشكيلة منتخب بلجيكا. المنتخب البلجيكي لم يقدم الأداء الجيد خاصة في دور المجموعات، هل تعتقد أن يكون هناك تحفظ أمام منتخب إسبانيا ويدخل المدرب بتشكيلة دفاعية أمام منتخب مرشح لنيل لقب كأس العالم؟
10: هو الأسلوب يلي ممكن يعتمد الأسلوب الدفاعي أمام إسبانيا. نحن إذا نحكي على بلجيكا من سنتين ثلاثة حنقول انه حتكون مباراة في نزاع على السيطرة، حتكون مباراة مفتوحة بشكل او باخر، ولكن بناء على اللي شفناه نحن حاليا وبناء على التغييرات اللي صارت ببلجيكا سواء بنوعية اللاعبين الموجودين، لا المنتخب البلجيكي المباراة فيها تناقض كبير بين فريق عم يعتمد على السيطرة، فريق ماسك الكرة، وبين فريق اخر اساسا عم يلعب على الهجمات المرتدة وعم يلعب على التحولات، وظاهر اساسا انه حيكون بقلب هاي المباراة نقاط القوة اللي عندها ياها إسبانيا ممكن تحولها بلجيكا لنقاط ضعف، بالرغم من أنه الأفضلية موجودة لإسبانيا، ولكن المنتخب الإسباني بيلعب بضغط عالي، الفريق ما تلقى ولا هدف بالبطولة لحد الآن، ولكن بلجيكا عندهم 13 هدف، ثالث أقوى هجوم بكأس العالم إلى الآن، فريق إلى الآن ما خسر، تعذب المنتخب البلجيكي أمام السنغال، تعذب أمام مصر تعذب، بينما المنتخب الإسباني حتى الآن يعني هي إيجابية أنك أنت ما تلقى ولا هدف، ولكن لحد الآن ما شفنا نحن ردة فعلك أنت كيف حتكون لما أنت بتكون متأخر بالنتيجة. كأسلوب لعب الفريقين بيلعبوا مهاجم وهمي خلينا نقول أو 4-2-3-1، ولكن توظيف اللاعبين هو المختلف عند المنتخبين. بلجيكا عندها الكثير من نقاط القوة، حتى لوكاكو اللي هو أبرز لاعب فيها عم تستخدمه لحد الآن على الدكة، ما عم تستخدمه كلاعب أساسي كلاعب محطة. بتصور المباراة أقرب لإسبانيا، ولكن في أسلوبين مختلفين كليا بهي المباراة حنشوفهم. وبالتالي بالنسبة حتى لسؤالك على موضوع كوكوريا إذا ممكن يتقدم ولا لا، ممكن يتقدم كوكوريا، بالنسبة لي ممكن بارو كمان يتقدم ويشكل حالة الضغط، وهلا بيشرحنا الكابتن احمد بطريقه اكبر، ولكن بالنسبه لي انا باعتبار عم بحكي عن منتخب بلجيكا، ممكن منتخب بلجيكا يلعب ورا الظهيرين في حال تقدموا وعلى السرعات اللي عنده، خاصه اذا بنحكي على تروسار وتليمانس.
0: نعم، خلينا نشوف ايضا معك كابتن احمد تشكيل متوقع لمنتخب بلجيكا. بتتوقع ايضا روميلو لوكاكو يبقى على دكه البدلاء واشراك ديكاتيلير في مركز رأس الحربة؟ هذا يعني اللاعب الشاب المتألق
9: متوقع، دائما أي مدرب عنده فلسفة بده لاعبين برا أوراق رابحة لحتى يحسن يعدل أو يغير من نتيجة المباراة. لوكاكو لاعب محطة ولاعب هداف، بالوقت الحالي 3 أهداف عنده، هداف بلجيكا بالمونديال بالوقت الحالي، إمكانيات جيدة. طبعا كورتروا هو نقاط القوة بهذا الفريق. كاستينج طبعا لاعب ظهير أيمن، مشي طبعا لاعب مدافع اضافه لنوغو، اضافه للاعب دي بير عم يكون كمان لاعب ظهير ايسر. ثلاثه لاعبين بوسط الملعب، تيلي مينز طبعا اللي سجل هدف التاهل، اونانا
0: اضافه لنا تاكد غيابه غالبا لاعب وسط استون فيلا، صحيح
10: ممكن يشكل غيابه. انا سمعت بعرف انه اليوم بده يكون في فحوصات نهائيه اساسا على موضوع انه حيشارك ولا، ولكن في حال غيابه حيكون ضربه موجعه صراحه لبلجيكا.
9: طبعا اضافه للمهاجم طبعا
0: ديكاتيلير،
9: طبعا مهاجم اتلانتا هذا اللاعب سجل هدفين امام منتخب امريكا خلال المباراه. خلينا نشوف بالصور كيف اسبانيا
0: الضغط العالي لمنتخب اسبانيا
9: وتعمل ضغط عالي، كيف شكل الفريق عم يكون.
0: نعم، اذا الزملاء بيورجونا الضغط العالي لمنتخب اسبانيا وطريقه تمركز لاعبي منتخب اسبانيا تحت قياده المدرب لويس دي لا فوينتي لهذا المنتخب، كما نتابع على الشاشه بتشكيله 4-2-3-1 كابتن احمد.
9: كيف تتحول طبعا بحاله الضغط 2-3-1-4، يعني مثلا شوف لامين يامال، شوف اضافه لاولمو اورزابال بيني، دائما بيعملوا ضغط على لاعبين قلبين الدفاع وحتى اللاعبين الاظهره. بيدري كمان شفنا شلون بيتقدم، طبعا بيكون رودري خلفه، بس شوف اللاعبين الظهيرين كيف الفريق وقت يعمل ضغط كيف بينزلوا الاثنين طبعا لوسط الملعب لحتى يعملوا كثافه جيده، لحتى يعملوا اذا الكره الثانيه التعبت مباشره يجمعوا الكره الثانيه ويتموا عم يلعبوا دائما طبعا بوسط الملعب. انا برايي المنتخب الاسباني من خلال رؤيتنا ومن خلال الاحصائيات بالنسبه للدور الاول دور المباريات الاقصائيه من اكثر الفرق اللي عم تستعيد الكره بجزء اجزاء من الثانيه لحتى يتم الفريق بيهاجم. نعم. باسلوب هذا الفهد بالاسلوب الدفاعي اللي عم يشتغل فيه بالضغط العالي بمناطق الفريق المنافس.
0: نعم، رح ابقى مع هاي التشكيله مع الكابتن مازن الرئيس. كابتن مازن، بتتوقع يعني رودري لاعب مانشستر سيتي يؤدي اداء يعني ضغط عالي هذه المباراه، وايضا الحفاظ على اللياقة البدنية مع كثرة الإصابات التي عانى منها خلال الموسم وبقائه بعيدا عن المشاركة مع مانشستر سيتي؟
10: هو فعليا الموضوع مرتبط كثير بموضوع الظهيرين، هل هو حيترك الظهيرين يتقدموا للأمام ولا حيعتمد ديلافونتي نفس النهج اللي اعتمده أمام المنتخب البرتغالي؟ في حال تقدم كوكوريا أو تقدم بارو، من الضروري جدا أنك تلاقي رودري عم يغطي مكان واحد من هدول الاثنين، أو حتى مسام بيدري نحن ما حنشوف له كتير عنده صلاحيات هجومية في حال هدول الأجنحة اللي حنشوفهم يتقدموا، لأنه كمان أولمو بحالة استلام الكرة ممكن يرجع هو لحتى يستلم، لحتى يعمل هذا التفوق والتحرك بدون كرة، لحتى يعمل أي خلل موجود بالنسبة للدفاع البلجيكي.
9: تماما. هلا في نقطة كمان بالنسبة للحالة الهجومية حنحكي عليها أكثر هلا بشكل أفضل. المباراة الماضية لمنتخب إسبانيا شفنا كوكو كوريا إضافة لبورو عم يروحوا بالعمق.
0: نعم.
9: بالعمق عم يتركوا الأطراف لبيني إضافة للمين يامال بالحالات الهجومية. تمام. وين سجل؟ وين كان متواجد؟ كان متواجد بمنتصف الملعب وفات سجل أهداف من كرة عرضية. ممكن اليوم تختلف الخصائص بالنسبة لهدول اللاعبين الظهيرين. خلينا نشوف طبعا كيف المنتخب الإسباني بحالة الهجومية
0: كيف شكله بالحالة الهجومية. يعني عم نشوف الحالة الهجومية لمنتخب إسبانيا المتوقعة طبعا خلال هذه المواجهة المرتقبة للقمة الأوروبية أمام بلجيكا، كما تحدث الكابتن أحمد عزام تحركات للاعب ريال مدريد الجديد كوكو كوريا.
9: تمام.
0: في الجهة اليسرى والدخول إلى منطقة الجزاء والعمق من أجل إما الصناعة أم التسجيل. نتابع مع الكابتن أحمد عزام.
9: في عندهم عدة خيارات بحالة الهجوم، مثل ما شفنا الفريق بيستحوذ بيستلموا الكرات اللاعبين، طبعا ان كان رودري ولا ان كان بيدري ولا ان كان هولمو، فورا بيتم التمرير للاعبين لامين يامال او اللاعب بينيا. وشوف الدخول بالعمق كيف المسانده بتكون من اولمو، دائما بيروح هو اورزابال اضافه لبيدري، بيعمل كمان كثافه بعمق الملعب، مثل ما شفنا الهدف اللي تسجل بالمباراه الماضيه طبعا امام فريق البرتغال كيف من التعبت الكره من العمق. يعني الفريق عنده عده حلول وعنده دائما اسناد بهدول اللاعبين اللي نحن عم نحكي عليهم. يعني انت بتشوف احيانا بيدري مهاجم، رغم انه بيدري ما عم يقدم مستواه اللي نحن شفناه مع برشلونه خلال الموسم، اولمو نوعا ما عم يكون بشكل افضل، امين يامال لازم يظهر بشكل افضل، عم نشوف كوكو كوريا كمان بالشكل كيف ممكن يدخل يعمل اوفرلاب من وراء اللاعب بينيا وتتعب له الكرات ويلعب كره عرضيه للاعبين الاربعه اللي نحن حكينا عليهم، ان كان طبعا اورزابال ولا ان كان بيدري ولا اولمو ولا لامين يامال. والفريق دائما عنده أربع لاعبين تأمين بالحالات الدفاعية أو التحولات اللي ممكن يعملها منتخب بلجيكا اليوم.
0: نعم.
9: يعمل مشاكل لمنتخب إسبانيا.
0: كابتن مازن، مع هاي الحالة الهجومية اللي عم نشوفها على الشاشة، منتخب إسبانيا لم يتلقى أي هدف في المواجهات السابقة له في المونديال، لكن الآن يلعب أمام منتخب بلجيكا، منتخب مغاير ربما عن المنتخبات الأخرى، هل تتوقع أن يصمد الدفاع الإسباني في مواجهة بلجيكا ولا يتلقى أي هدف خلال المباراة؟
10: نقطة مهمة وسيم عم تحكي عنها. نحن عم نحكي على المنتخب الإسباني بالمجمل كيف عم يلعب، معظم المباريات كيف عم يلعب، ولكن الخصم الحالي مختلف، الخصم الحالي أقرب للبرتغال أنا بوجهة نظري.
9: لا في صور
10: أمام بدور المجموعات كان مرتاحين إسبانيا، حتى أساسا والتعادل بالمباراة الأولى كانوا مرتاحين، هنا اللي مسيطرين ما عم يكون عليهم خطورة. يعني لو نحكي إنه المنتخب الإسباني بده يلعب بهي الطريقة وكوكوريا بده يتقدم للأمام، في فريق مقابل بالآخر حيعتمد على موضوع تقدم كوكوريا للأمام ويجازف
0: وبورو لحتى
10: يضربه، لأنه نحن عم نحكي على منتخب بلجيكا هو أكثر فريق جريا بين جميع الفرق الموجودة بربع النهائي حاليا، وهو بالجاري 106.8 أقرب فريق لهم إسبانيا بالمركز السادس عشر بالبطولة ككل من ناحية الجري بالملعب. يعني نحن المنتخب البلجيكي كتير بيرقد، كتير بيعتمد على التحولات، عنده العديد من العناصر اللي ممكن يستفيد منها. في حال انت جازفت، ما نقول تجرأت، في حال انت جازفت أكثر من اللزوم ولعبت على خياراتك تحديدا بموضوع الأظهرة وقادرين تضربوهم موضوع الأظهرة. بالنسبة للتسديد، المنتخب البلجيكي عنده 21.4 تسديدة بالمباراة، أكيد نحن ما فينا نقيس على هاي الأرقام كمسلمات بشكل دائم، لأنه أنت الخصم عندك عم يختلف، قوته عم تختلف، ظروف المباراة عم تختلف. إسبانيا 18.6، ولكن هذا بيعطيك مؤشرات أنت إنه المنتخب البلجيكي منتخب خطير قادر شكل خطوره. نحن لما عم نحكي 21.6 تسديده، نحن عم نحكي تقريبا كل اربع دقائق او كل خمس دقائق عم يكون في له تسديده بالمباراه. بنسبه الاستحواذ، اسبانيا اكيد استحواذها هو افضل من بلجيكا، ولكن المنتخب البلجيكي بوجهة نظري ما عنده مشكله اساسا يسلمك الكره ويلعب على نقاط القوه اللي عندك، خاصه بده يجرك بشكل أو بآخر. نرجع نحكي الأفضلية أكيد لإسبانيا، ولكن بلجيكا هي بدها تجرها لإسبانيا لترتكب بعض الأخطاء الفردية أو بعض الشروط، مثل اللي صار بمباراة البرتغال وإسبانيا. الفريقين كانوا عم يلعبوا على خطأ بالرغم من أنه إسبانيا كانت أفضل وقدرت إسبانيا تختنص المباراة. لا، المنتخب البلجيكي قدر يرجع بالمباراة أكثر من مرة، عنده شخصية موجودة، دخوله دائما كمنتخب غير مرشح بالفوز بالمباراة هذا حيساعده أيضا بهذه.
0: نعم أيضا نريد لم يتبقى وقت يعني بقيان للبرنامج اللي انتهي 4 دقائق، نحكي فيهم عن الحالة الدفاعية المتوسطة لمنتخب بلجيكا، كيف سيقاوم هذا الكم الكبير من الأظهرة والأجنحة ولاعبي خط الوسط الهجوميين لمنتخب إسبانيا إذا بنشوف الصورة.
9: بس نقطتين بعد إذنك تعقيبا على كلام الكابتن مازن، اللي هو أكثر فريق جريا. ليش؟ في سببين. السبب الأول هو بيفقد الاستحواذ، أنت وتفقد الاستحواذ أنت بتصير تركض لحتى ترجع تسترجع الكرة. هذا الشيء اللي بيخليك أنت دائما في جري. ثاني شيء أسلوب اللعب المباشر اللي هلا حنشوفه كمان هو أحد الأسباب اللي عم يخلي هذا الفريق يعمل كتير معدلات جري.
0: نشوف حالة الدفاع المتوسط لمنتخب بلجيكا المادة رقم 8 إذا ممكن زملاء بالكنترول، أو الحالة الهجومية هي طبعا. حالة الدفاع المتوسط لمنتخب بلجيكا يعني كما نتابع على الشاشة. نعم.
9: متوقع يلعب بستين متر، ما يضغط بضغط عالي، ينتظر الفريق الإسباني. الفريق الإسباني الشيء الجيد أنه ما في استعجال طبعا بالحالات الهجومية. دائما فريق بيدور الكرة بشكل كتير كبير لحتى يحسن يلاقي مساحة للامين يامال، لأولمو بالعمق، لبيدري بالتسديد. يعني ما كنا عم نشوفه خلال المباريات السابقة. أنا برأيي مباراة ممكن المنتخب البلجيكي صعبها على المنتخب الإسباني إذا تم الرتم تبع منتخب إسبانيا ببعض أوقات المباريات خلال ما شفناه في رتم بطيء. إذا يعني إذا اشتغل بمنظومة جيدة بحالة دفاعية وصار في عنده تحولات بشكل جيد ممكن يعمل ويزعج المنتخب الإسباني بشكل كتير كبير. خلينا نشوف الصورة الثانية،
0: الحالة الهجومية لمنتخب بلجيكا وانتشار اللاعبين
9: بالنسبة للمنتخب البلجيكي من خلال المباريات اللي شفناها نحن. أسلوب اللعب المباشر، يا تمريرات طويلة بتكون لمهاجم المحطة ممكن ينزل الكرة للاعبين المتواجدين، ممكن نشوف في كثافة بخط الهجوم، أو ممكن تمريرات قصيرة بس تمريرات سريعة للأمام عم تكون لحتى تعمل مشاكل للمنتخب الإسباني. يعني حتشوف اليوم أسلوبين مختلفين من خلال المباراة، مين الفريق اللي ممكن يسيطر على هذا الموضوع، يكون في عنده استراتيجية وفيك عنده حلول ممكن هو اللي يتفوق بها المباراة.
0: سؤال أخير بالحلقة للكابتن مازن، تأثير غياب أونانا إن تم على منتخب بلجيكا؟
10: فعلا لاعب مركز ثقل اساسا، هو مركز ثقل اساسا لمنتخب بلجيكا. بنفس الوقت كان ممكن يضايق لامين يامال لانه اسبانيا بحاجه لامين يامال بهي المباراه، بحاجه انه يظهر لامين يامال بهي المباراه، بحاجه الحلول الفرديه. المنتخبين كثير بيعرفوا بعض، المنتخب الاسباني هو متفوق باخر 5 مواجهات اعتقد بجميع المنافسات على منتخب بلجيكا، 5 انتصارات على التوالي. فبتصور حيكون أونانا له تأثير كتير كبير في حال غاب، خاصة أنه المباراة المرتكز الأساسي تبعها هو معركة خط الوسط قبل خط الهجوم أو بالمهارات الفردية.
0: نعم، اسمح لي قبل ختام الحلقة أن أذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة إسبانيا مع بلجيكا التي ستقام مساء اليوم الجمعة في الساعة 10 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. قبل ختام الحلقة أشكر جزيل الشكر المدرب والمحلل الفني الكابتن أحمد عزام، شكرا جزيلا.
9: أشكرك أستاذ وسيم، بس بدي أتشكر كمان المهندسة لين عزام اللي ساعدني، بنتي طبعا اللي ساعدتني بالتصاميم هاي اللي شفناها.
0: نحن نتشكرها ويسلم إيديها وإيديك كابتن أحمد، وجزيل الشكر أيضا للكابتن مازن الرئيس والصحفي المرموق رئيس صحيفة الموقف الرياضي، رئيس تحرير صحيفة الموقف الرياضي. شكرا جزيلا لك.
10: شكرا لك وسيم، وشكرا لجميع الشباب،
0: وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

هي كلمة معروفة بسبناها أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدم وماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح، ما اجى بعيدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. فأنا غالبا سأقتلهم، حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب انه في مقابر جماعيه لشهدائنا، شهداء صيدنا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. وزارة الداخلية تقبض على منفذي تفجيري دمشق وتكشف عن ارتباط الخلية بتنظيم داعش. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تؤكد تسجيل نظام المخلوع للمختفين قصرا كمتوفين، وتقول إنه لم يتم الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن دفنهم. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن إطلاقا تجريبيا للموقعين الرسميين لمطاري دمشق وحلب، وتقول إنها توفر باقة من الخدمات. محافظة الحسكة تشهد أزمة مياه متفاقمة، والسكان يشتكون من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية.

0: إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. هذا وذكرت الوزارة أنها كشفت مخبأ سري خصصته الخلية لتخزين المتفجرات، وذلك تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات في حين. ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، ذكر أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
1: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
2: أتواجد الآن في ساحة الخزان وسط منطقة عش الورور، هذه المنطقة التي تقع على أطراف مدينة دمشق، حيث شهدت اليوم حملة أمنية من قبل قوات وزارة الداخلية طالت المجموعة التي كانت تقف وراء التفجيرين السابقين اللذان حصلا في دمشق. هذه الحملة الأمنية امتدت من هنا إلى منطقة السيدة زينب، إلى ضاحية قدسية، إلى مناطق أخرى في دمشق. في نفس الوقت وفي ذات التوقيت بدأت الحملة بعد مراقبة دامت ليومين، مراقبة دقيقة من قبل قوات وزارة الداخلية. تم تأكيد المتورطين بالتفجيرين، ومن ثم بدأت العمليات الأمنية على الأشخاص المتورطين في هذه المنطقة وفي المناطق الأخرى.
0: وتنضم إلي ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ماريت، هل هناك أي معلومات إضافية كشفتها وزارة الداخلية عن المقبوض عليهم والمتورطين بالتفجيرات الأخيرة التي ضربت دمشق؟
3: نعم، مرحبا حسام. ذكرت وزارة الداخلية سابقا أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع الخلية التي تم إلقاء القبض عليها والمتورطة بالتفجيرين الأخيرين اللذين طالا العاصمة دمشق في 7 من شهر تموز الجاري. وبعد التحقيقات المستمرة التي تحدثت عنها وزارة الداخلية، تم الكشف عن مخبأ سري يحتوي على العديد من المواد المتفجرة كانت معدة لسلسلة من الهجمات الإرهابية. طبعا كان الهدف من التحقيق مع الخلية هو الوصول إلى ممول هذه الخلية، إلى متزعم هذه الخلية، وأيضا إذا ما كان هناك خطط كانت معدة مسبقا لعمليات التخريب. طبعا وبعد التحقيقات كما تحدثت، ذكرت وزارة الداخلية أنها كشفت مخبأ سري يحتوي على عدد من المواد المتفجرة، حيث قامت بمداهمة هذا المخبأ وتفكيك المواد المتفجرة عن طريق الوحدات أو قوى الوحدات الهندسية. طبعا كانت وزارة الداخلية وقد نشرت صباح اليوم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية، الفيديو الذي يوثق العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية، وأيضا عرض سلسلة المداهمات الخاطفة والمتزامنة التي نفذتها وحدات قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الاستخبارات العامة ووحدات مكافحة الإرهاب في عدد من أرياف دمشق وهي ضاحية قدسية وعش الورور وأيضا السيدة زينب، حيث أنه تم إلقاء القبض من خلال هذه المداهمات على جميع أفراد الخلية. طبعا الخلية وبحسب التحقيقات الأولية التي كشف عنها مدير الأمن الداخلي في ريف دمشق، هي خلية تتبع لتنظيم داعش وهي المسؤولة عن التفجيرين اللذين طال العاصمة دمشق في 7 تموز الجاري. أيضا أشارت وزارة الداخلية حسام أن إلى حد هذه اللحظة أيضا التحقيقات مستمرة، ربما أيضا في الساعات المقبلة يكون هناك إعلام من قبل وزارة الداخلية عن مخابئ أخرى، عن عمليات أخرى كانت معدة للتنفيذ في دمشق. وأيضا سوف يكون في الساعات المقبلة كما وعدت وزارة الداخلية إعلان عن هويات أفراد الخلية المنفذة لهذا التفجير.
0: نعم ماريات، كيف هو وضع الأحياء التي تم فيها يوم أمس تنفيذ عمليات الدهم الآن؟ هل هناك حواجز؟ هل هناك استقرار؟ يعني معلومات إن كان لديك.
3: نعم حسام، حقيقة جميع المناطق التي نفذت فيها قوى الأمن الداخلي يوم أمس العملية الأمنية وسلسلة المداهمات المتزامنة أعادت الحياة إلى طبيعتها، عاد الهدوء وعاد الاستقرار مع تواجد لقوى الأمن الداخلي سواء على الحواجز أو على مداخل ومخارج هذه المناطق. كما تحدثت طالما أن التحقيقات ما تزال مستمرة، أيضا ربما يستوجب وجود الأمن الداخلي إلى أكثر من يوم في تلك المناطق، وكما تحدثت عاد الهدوء والاستقرار إلى المناطق مع رعاية أمنية مكثفة.
0: جيد، شكرا إليك ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلايا لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية والقبض على القيادي في رأس الداغر وعددا من المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل في التنظيم. وأوضحت الداخلية أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل تنظيم داعش، من بينها ما يسمى قطاع الجيدور والمنطقة الغربية، وصولا إلى تكليفه بمنصب والي لبنان وفلسطين، فضلا عن عمله مرافقا شخصيا لزعيم التنظيم. وأظهرت التحقيقات الداخلية تورط الخلايا في جرائم اغتيال وسلب استهدفت عددا من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل نشاطات التنظيم الإرهابية. كما اعترف الموقوفون باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أودت بحياة أحد المدنيين. نقل مراسل تلفزيون سوريا أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات توغلت إلى طريق الوصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. وقال مراسل تلفزيون سوريا قال أن قوة الاحتلال نصبت حاجزا لمدة 1 ساعة أجرت خلالها عمليات تفتيش للمارة ودققت في الهويات الشخصية، هذا وتتعرض القرى الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن تحركاته التي تصاعدت عقب الإطاحة بالنظام المخلوع. أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا حق التصويت داخل المنظمة في خطوة وصفتها المنظمة بأنها جاءت نتيجة تغير كبير في الظرف منذ سقوط النظام المخلوع، وكانت سوريا قد جردت من هذا الحق عام 2021 عقب تحقيقات خلصت إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيميائية بشكل متكرر. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن السلطات السورية التزمت عقب سقوط الأسد بتنفيذ التزامات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخذت منذ ذلك الحين خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في المجلس السوري الأمريكي سبل دعم مسار العدالة الانتقالية، وأبرزت التحديات المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف خلال لقائه الوفد، أكد أن نجاح المسار يتطلب شراكة وطنية واسعة تشمل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الضحايا وأبناء الجاليات السورية في الخارج. وشاهد اللقاء نقاشا موسعا حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الجديد وآليات التعاون مع المنظمات الدولية. هذا واتفق الطرفان على استمرار التوصل بما يعزز حضور القضية على المستويين الوطني والدولي. أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تسجيل النظام المخلوع للمختفين قصرا كمتوفين في السجل المدني، وذلك من دون الكشف عن ظروف وفاتهم أو أماكن دفنهم. وأوضحت مديرة قسم المعتقلين والمختفين في الشبكة نور عبد الغني عربو، أوضحت في تصريح لوكالة سانا أن الشبكة وثقت حتى نهاية عام 2022 ما لا يقل عن 1609 حالات تسجيل مشابهة، معتبرة هذا الإجراء أحد أخطر الانتهاكات المرتبطة بجريمة الاختفاء القصري التي ارتكبها النظام المخلوع، والتي استهدفت إغلاق الملف إداريا من دون محاسبة المسؤولين. وأشارت نور إلى أن هذه الممارسة ظهرت إلى العلن عام 2018 حين اكتشفت مئات العائلات تسجيل أبنائها كمتوفين من دون إخطار رسمية أو تسليم الجثامين أو الكشف عن أماكن الدفن. ولفتت إلى أن وثائق عدة أظهرت تسجيل الوفاة في مراكز احتجاز ومستشفيات عسكرية، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القصرية تبقى مستمرة بموجب القانون الدولي ما دام مصير الشخص مجهولا ولا تسقط المسؤولية عنها بمجرد تسجيل الوفاة. وينضم إلي أستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان معي من الدوحة. مرحبا بك أستاذ فضل. إذن بحسب تقرير من قبل الشبكة، النظام المخلوع سجل المختفين قصرا كمتوفين في السجل المدني، وذلك من دون الكشف عن ظروف وفاتهم وأماكن دفنهم حتى.
4: يعني أستاذ حسام، هذا من أخطر المواضيع اللي قام فيها النظام الأسدي خلال الثورة السورية، وبالحقيقة للأسف الشديد قسم كبير من السوريين ما كانوا على اطلاع بهي الممارسة، وهذا واضح كان بالنسبة لنا، وخاصة عندما تعرضنا لهجوم. يعني وعم نحكي من ناس المفروض يكونوا مطلعين على الشأن السوري، يعني ما عم نحكي من أشخاص عاديين صحفيين وكذا. عندما قلنا أنه اللي ما طلع بالأيام الأولى فهو خلص هذا يعتبر قتل، ولكن هذا لا يعني طبعا كشف مصير، وهذا أمر يعني معروف بأبسط المعايير وأبسط المبادئ. فكان واضح أنه السوريين، فما بالك الآن يعني عندما أصبح هناك انفتاح، أنه ما كان عندهم اطلاع بهي الممارسة اللي كان نظام عم يمارسها بال 2018. نحن توقعنا أنه هاي ممارسة، يعني كانت لأنه حكينا عنها بكم كبير من التقارير، حتى لجنة التحقيق الدولية حكت عنها، ولكن للأسف الشديد كان بالسنوات الأخيرة من الثورة السورية الناس ما عادت تابعت، وما عم نحكي عن ناس عاديين، عم نحكي عن صحفيات وصحفيين وغيرها. هاي الممارسة بالحقيقة هي ممارسة بربرية، بتورجي انه النظام قديش كان هو سادي وينظر باحتقار وازدراء للسوريين، بمعنى انه هو ما بس اعتقل المواطنين السوريين، اخفاهم قسريا، لا، قتلهم وسجلهم بسجلاته المدنية، وما يعني كلف خاطره يبلغ اهلهم. مشان شو؟ مشان تبقى معاناة هاي الاهلية مستمرة، هذا هو هدفه. الهدف الثاني واللي هو بالحقيقة عم يعقد هي عمل هيئة المفقودين، انه هدول سجلوا ك يعني رسميا كمتوفين، اهلهم ما لهم خبر، قسم بسيط جدا فقط له خبر، ولكن الغالبيه العظمى ما لهم خبر. كمان قديش نسبه اللي تسجلوا، هذا صعب جدا، هذا بحاجه الى اطلاع على سجلات دوائر السجل المدني والمستشفيات. نحن عرفنا بالحقيقه عن طريق تواصلنا مع واحد، يعني كيف عرفنا نحن انه النظام عم يقوم بهي الممارسه؟ تواصلنا مع موظف، بنوجه له كل التحيه والشكر، كان عم يشتغل ضمن يعني الحكومة السورية في عهد الأسد، هو كان موظف بالسجل المدني بأكثر من موظف، وكنا نعطيه أسماء من نحن، لأنه بتعرف من أول الثورة منسجل مختفين قسريا، فعندنا قاعدة بيانات للمختفين قسريا، كان عندنا حوالي يعني 117,000، فكنا نعطيه أسماء من مناطق مختلفة ومن تواريخ مختلفة حتى نشوف هل هذا نمط. فكان يعطينا أنه هذا مسجل، هذا لا. في أشخاص كنا نعطيه كان يقلنا أنه ما موجود، فبالتالي ما أنه مسجل. ولكن هذا الرقم حوالي 1600 أو 1700 هذا رقم كبير جدا، لأنه هذا يدل على نموذج. ولكن هذا اللي نحن تمكننا منه، يعني حصلنا على شهادة وفاة. نحن ما كنا كمان نكتفي بقول الموظف، لا، كنا نقول له طالعنا شهادة وفاة. فكان يطالعنا شهادة وفاة، وحتى كنا نطبعها، وعنا إلى يعني شهادة الوفاة مصدقة، بمعنى أنه هي ما يمكن الطعن فيها، هي حقيقية. وكانت هي الممارسة مثبتة، ونحن طالعنا قسم كبير من هاي شهادات الوفاة، وشاركناها مع لجان التحقيق الأممية، وشاركناها حتى مع كان هناك محاكم أوروبية تجري بإثبات جريمة الاختفاء القسري عند النظام الأسدي. فكل هذا اشتغلنا عليه بالفترات الماضية بهدف يعني فضح هاي الممارسة اللي كان النظام عم يمارسها، وحتى يعني أهالي المختفين قسريا يعرفوا أنه اللي نحن بلغنا قسم كبير من العوائل، ولكن ما قدرنا نبلغ الكل، صعب جداً، وبدها كوادر كبيرة جدا، وكمان عملية التبليغ بتكون بالتدريج وفي إلها معايير، وليس أنه فقط مثل بعض يعني الصحافة الصفراء اللي بتكتب أو بتنشر شهادات وفاة أو بتبلغ بالفيسبوك. هذا صدمة بيكون للأهالي، بصير انتهاك، فبيكون التبليغ بالتدريج، ولهيك كان بدها وقت كبير جدا. ولكن يعني الآن بعد السقوط بالإمكان يعني أنه تتعرف أنه هذا الملف، وكمان أنه كيف يكون في تعامل معه. الأهم من ذلك أنه هذا تسجيل الوفاة هو ما بيكتفي لكشف المصير، كشف المصير هو أعقد، هذا خطوة أولى، وهذا هي المبادئ التوجيهية للجنة الاختفاء القسري. يعني هي هيك بتنص بالحقيقة، يعني البحث هو التزام مستمر بتواصل لتحديد المصير، يعني بمعنى أنه بيكون في وجود يقيني، يعني وفاة الشخص هي ما بتعني أنه البحث مكتمل، هذول أمرين مختلفين. لازم يكون في تحديد الهوية، في معايير لتسليم الرفات للعائلة بصورة لائقة، بيصلوا عليه بحسب يعني الأديان والتقاليد والأعراف اللي عندهم. يعني المبادئ أحياناً بتجيز إنه إذا تعذر البحث مادي واستعادة الرفاة إنه بتعلق البحث فقط.
0: أستاذ فضل، أسألتك اليوم بعد الكشف عن هذا التقرير، ما دوركم أنتم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف وأماكن الدفن بالتوازي مع العمل الذي يجب على الدولة أن تقوم به الآن؟
4: يعني نحن الآن سنوقع قريبا اتفاقية مع هيئة المفقودين بهدف أنه تتكامل الجهود. عندنا مؤسسة وطنية يعني حكومية أو شبه حكومية حسب درجة الاستقلالية، وعندنا مؤسسات للمجتمع المدني، لازم يكون في إطار لهذا التعاون. نحن كنا عم ننتظر أكثر أنه هاي الهيئات تتعامل يعني نظامها الداخلي وهيكليتها، حتى نحن نقدر نتعاون أكثر ونقدر نقوم بعملية مشاركة البيانات، ويكون في حماية لهي البيانات. يعني في بس هي عمليات إجرائية لهدف المعايير، ولكن نحن من اليوم الأول لتشكيل الهيئات أعلننا وطالعنا بيانات، وأيضا زرنا الهيئات، وكمان نحن تشرفنا باستقبالهم بمكتبنا بدمشق، وأعلننا أنه هذا التعاون يجري. ولكن الهيئات كان المفروض يعني توقف على رجليها وتمأسس أنفسها حتى يكون في أيضا لها سياسات. هذا التكامل أنا برأيي ضروري، لأنه هو بيساعد ويسهل بعملية الكشف بهذا الملف، وأيضا التعاون مع الوزارات. يعني الشبكة هي ما بتكتفي فقط بالتعامل مع الهيئات، وإنما أيضا بتتعامل مع الوزارات مثل وزارة العدل، وزارة الداخلية، وغيرها من الوزارات أيضا، بهدف يعني شو فينا نقدم ونساعد بهذا الملف. فنحن يعني كل ما لدينا وكل ما وثقنا نضعه بخدمة هذا الملف الإنساني، اللي يعني بعتقد أنه هو بحاجة إلى وقت وجهد كبير جدا وتضافر للجهود، لحتى يكون في كشف بأقرب وقت ممكن عن مصير. يعني الآن تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالحد الأدنى في عندنا 180,000 أستاذ حسام مختفي قسريا، حوالي 160,000 عند نظام الأسد، وهذا الرقم هو الأعلى في العالم. يعني عم نحكي عن تقريبا 1% من الشعب السوري هو مختفي قسريا، هذا عدا عن اللي قتلوا.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معي من الدوحة. نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ما جاء في تقرير لوكالة رويترز عن سعي روسيا لتشغيل مركز اللوجستي التجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحدية رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكرية في الرصيف الآخر.
1: تسعى روسيا بعد سقوط النظام المخلوع لإعادة هيكلة حضورها في سوريا. آخر خطواتها في هذا السياق كشفت عنه وكالة رويترز، حيث نقلت عن مصادر رسمية سورية أن روسيا تسعى لتشغيل مركز لوجستي تجاري في ميناء طرطوس بحلول منتصف تموز الجاري داخل أحد رصيفي القاعدة البحرية الروسية هناك، مع الإبقاء على وجود عسكري في الرصيف الآخر. وبحسب ما نقلته رويترز، يستهدف المشروع شحن بضائع روسية واسعة النطاق، خصوصاً القمح والحبوب، بحجم أولي يقارب 250 ألف طن شهرياً، على أن تنطلق أولى الشحنات ب30 ألف طن من الحبوب. وأضافت المصادر للوكالة أن المشروع ستنفذه شركة روسلاين بالتعاون مع شركات روسية وبإدارة مشتركة مع الصندوق السيادي السوري، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إنشاء خط شحن منتظم بين ميناء الروسي وميناء طرطوس، مع إعادة توزيع البضائع إلى سوريا والعراق والأردن ودول الخليج. هذا ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن الاتفاق تبلور خلال لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنظيره الروسي بوتين في موسكو في شهر كانون الثاني الفائت.

0: للمشروع الروسي وما نقلته وكالة رويترز، يأتي تزامناً مع مفاوضات جارية بين دمشق وموسكو حول مستقبل القواعد الروسية في طرطوس وحميميم، والتي سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الروسية في شهر حزيران الماضي، أشارت فيها إلى أن موسكو ودمشق تبحثان احتمال إعادة صياغة وضع المنشآت العسكرية الروسية، في إشارة ربما لتحول النفوذ الروسي في المرحلة المقبلة من العسكرة إلى الإسهام بقطاع الاقتصاد.
1: لاقى قرار الولايات المتحدة برفع سوريا عن قائمة دول الرعاية للإرهاب ترحيبا عربيا. نتابع أبرز تلك الردود في المادة الآتية.

0: مع اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة، دخل مسار رفع العقوبات عن سوريا مرحلة جديدة بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة تعد من أبرز التحولات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، وتأتي تدويجا لسلسلة من القرارات التي مهدت لإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على البلاد. نستعرض في التقرير التالي أبرز محطات هذا المسار مع الزميل بلال البزرة.
1: بدأ مسار رفع العقوبات عن سوريا مع التحول السياسي الذي أعقب اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف شهر أيار من العام الماضي، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية عقب ذلك تخفيف بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا مع طلب واشنطن من دمشق اتخاذ خطوات في ملفات الأمن والإرهاب وغيرها. ومع استمرار العلاقات السياسية بالتحسن انتقلت الإجراءات الأمريكية إلى مراحل أكثر تقدما، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية أواخر شهر آب من العام الماضي، ما مثل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وتبع ذلك في شهر تشرين الثاني إعلان الخزانة رفع العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن الدولي القرار ذاته. وبعد أيام من ذلك أو من تلك الإجراءات علقت الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض والتقى خلالها الرئيس ترامب الذي وجه برفع القانون، وبموجب ذلك وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغائه في الشهر الذي تلا الزيارة وفي أنقرة، وخلال لقاء جمع الرئيسين الشرع وترامب على هامش قمة حلف الناتو، أخطر ترامب الكونغرس برفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب. وعبر رسالة واجهها ترامب للشرع أكد فيها الإيفاء بوعوده بإزالة جميع الحواجز التي تمنع من إعادة بناء سوريا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح من الممكن القيام به.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإطلاق التجريبي للموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطاري دمشق وحلب الدوليين. وقالت الهيئة إن المواقع توفر باقة من الخدمات والمعلومات، من بينها جدولة الرحلات واستقبال الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى خدمة المفقودات ومعلومات عن شركات الطيران العاملة في كل مطار. هذا وشددت الشركة على أن هذه المرحلة التجريبية

0: تستمر لاستقبال الملاحظات وإجراء التحسينات اللازمة قبل الإطلاق الرسمي. عمار مرجان مراسل تلفزيون في حلب ينضم إلي، مرحبا بك عمار. إذن إطلاق موقع تجريبي لمطاري حلب ودمشق وهو الآن في طور التجربة قبل الإعلان الرسمي عنه، ما الهدف من هذا الموقع عمار؟
1: نعم حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني الموقعان حسام يتيحان للمسافرين الاطلاع على مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة، إلى جانب الأخبار والإعلانات الخاصة بالمطارين والخدمات المتوفرة، مما يختصر الوقت حسام ويمنح المسافر مصدر رسمي للمعلومات بدلا من الاعتماد على الصفحات غير الموثوقة أو الوسطاء. يعني عادة ما يبحث الركاب أو المسافرون عن معلومات الطيران أو مواعيد الرحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو غيرهم من منصات، ولكن اليوم بوجود هذين الموقعين حتى بالوضع التجريبي اليوم يعني يختصر هذه المصادر غير الموثوقة أو الوسطاء، حتى يعني قد يكون هناك معلومات مغلوطة، قد تكون هناك مواعيد غير صحيحة. يعني هذه الخطوة حسام تأتي ضمن جهود لتحديث قطاع الطيران المدني في سوريا، والذي يشهد خلال الفترة الأخيرة عودة تدريجية للنشاط مع ازدياد حركة السفر وعودة عدد من شركات الطيران لتسيير رحلاتها إلى المطارات السورية. الموقعين يعني يشهدان أو يعكسان توجه نحو التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية بما يواكب المعايير المتبعة في المطارات الدولية، ويمنح المسافرين إمكانية متابعة مستجدات رحلاتهم والخدمات المقدمة إلكترونيا.
0: نعم، شكرا إليك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتعيين ما يزيد على نسبة 10% من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025 بوظيفة مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في عدد من الاختصاصات. ووفق القرار تشمل الاختصاصات على فرع الرياضيات وعلم الحياة والفيزياء والكيمياء وأفرع اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية وفرع معلمي الصف. كما بين القرار ضرورة توجه الخريجين المشمولين للتقدم بطلب التعيين ورقيا وفق النموذج المعتمد في ديوان مديرية التربية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق لتاريخ 13 من تموز الجاري. أعربت نقابة أطباء الأسنان في سوريا عن قلقها من التوجه نحو افتتاح كليات جديدة لطب الأسنان أو زيادة أعداد المقبولين، مؤكدة أنها عدت دراسة شاملة حول واقع المهنة شملت أعداد الأطباء والخريجين وحجم سوق العمل والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي. وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم حالة التشبع في سوق العمل والإضرار بمستقبل الخريجين، ما سينعكس سلبا على جودة التعليم والخدمات الصحية، داعية إلى إعادة النظر في أي قرارات من هذا النوع واعتماد سياسة تعليمية تستند إلى احتياجات الدولة الفعلية وتحقق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق. أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسساتي ولا يزاحم القطاع الخاص، بل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية. وأشار برنية بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وأن وزارة المالية تعمل بتنسيق مستمر مع إدارة الصندوق لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها أيضا. كما أكد الوزير إلى أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، وأنها تخضع للأنظمة المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات الخاصة. أعلن رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بهدف تمكين المزارعين تمكينهم من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح. وقال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن أن الاتحاد زود قوات اندوفا بقوائم تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحا أن قوات الأمم المتحدة زارت القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقات تعريفية تخولهم دخول أراضيهم ومباشرة أعمال الحصاد. من جانبه أفاد مصدر محلي بأن هذه العمليات تتم بتنسيق بين جيش الاحتلال وقوى الأمم المتحدة. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان. وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته مليون دولار. هذا ودعا تقرير المصرف المركزي إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف بما يضمن الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين. افتتح مكتب التعاون السويسري في سوريا بشراكة مع وزارة الخارجية في دمشق، وذلك بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية. وأشار مدير إدارة التعاون في الدولية في الوزارة قتيبة قاديشة أشار في تصريح لوكالة سانا إلى أن عمل المكتب لن يقتصر على المساعدات الإنسانية بل سيشمل مشاريع تنموية ودعما فنيا مباشرا بالتعاون مع الحكومة السورية، إضافة إلى تمثيل سياسي سويسري. من جانبها أفادت المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريسيا دانزي، أفادت بأن مجالات التعاون ستشمل التنمية الاقتصادية ودعم الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية والبنية التحتية للمياه. تواجه محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد أزمة في مياه الشرب وسط شكاوى السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية أيضا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع توافر مصادر المياه. وتشهد المحافظة أزمة مياه منذ عام 2019، وذلك من جراء استمرار توقف محطة علوك عن الضخ وهي المصدر الرئيسي لتغذية المدينة بعد تضررها خلال السنوات الماضية.
2: احنا والله بأزمة خانقة وكبيرة، واهم شيء بالأزمة هو مياه الشرب، لان مياه الشرب نعاني منها كثير. هلا ممكن مي الخدمات والشغلات من مياه الآبار الملوثة بالأحياء وهذه غير قابلة للشرب، وأكثرية العالم يعني حق خزان مي ما عدا، موارد ما في، يعني شو بده الواحد يلحق تا يلحق.
3: الصهاريجي بيستغل شي، بيقول لي بيحط لنا سعر 40، شي بيحط 50، وبنا الخزان يعني خزان الخمس براميل بهالصيف هذا بين مكيفات وبين جلي وبين شرب وبين مي وبين هالشغلات هاي يعني ما بيكفينا يومين، وراتبنا يا دوبو اني عم نصرفه على المياه صراحه يعني، ونتامل من الله اني تجي مي تعلوك يعني اليوم قبل بكره، يعني انقذونا من ناحيه مي تعلوك، يعني يا ريت اني تنقذونا بشي معاناه شي لا نتفرجوا ليكون معاناه، وهاي في ناس بتحصل مي وناس ما بتحصل مي.
0: تواصل كتيبة الهندسة التابعة للجيش السوري بالتعاون مع الجيش التركي أعمال تركيب جسر حربي فوق نهر الفرات بالقرب من جسر السياسية بهدف إعادة ربط مدينة دير الزور بريفها، وذلك لتسهيل حركة عبور المواطنين والمركبات. ومن المتوقع أن يصبح الجسر جاهزا للاستخدام خلال 48 ساعة ليشكل ممرا مؤقتا يخفف من معاناة الأهالي بعد خروج الجسر الترابي عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
4: بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الشهر الماضي وتدمر الجسور الترابية التي كانت تربط ما بين ضفتي نهر الفرات، عملت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع على تقييم الاحتياج من الجسور في هذه المنطقة، وقد تم جلب عدة جسور من ضمن هذا الجسر العسكري العائم وهو جسر مؤقت يبلغ طوله قرابة 270 متر، يتحمل حموله بما يقارب 25 طن، يسهل من حركة وصول الأهالي ما بين ضفتي نهر الفرات الشامية والجزيرة. وكما تم العمل على وصل جسر آخر في هذه المنطقة يسهل من حركة وصول الأهالي ويساهم في ربط المنطقة كما ذكرت بين ضفتي نهر الفرات كشامية والجزيرة.
0: أجرى وفد كويتي جولة ميدانية في مطار دير الزور، وذلك تمهيدا لإعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور. وذكرت هيئة الطيران المدني أن الجولة شملت تقييم مرافق المطار والاطلاع على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والتقنية والخدمات التشغيلية، وذلك لتقييم جاهزية المطار. هذا وأعلنت هيئة الطيران في وقت سابق أنه تم إنجاز 80% من أعمال إعادة تأهيل المطار بعد أن كان مدمرا بنسبة تتجاوز 80%. عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مديريتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية اجتماعا تنسيقيا لبحث مشاريع صحية ستنفذ في التركيز على دعم المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
5: هذا الاجتماع هو فرصة لتكون جمعيات الأهلية المنظمات الدولية مديريات الصحة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حتى نحدد أولويات الصحية كيف ندعم مناطق العائدين التحديات التوصيات للفترات الجاية.
6: تم متابعة بعض الأعمال القادمة إن شاء الله والتي هي قيد الإنجاز: مراكز صحية، تأهيل مشافي، إعادة تأهيل بعض الأجهزة، استخدام بعض الأجهزة الطبية. تم التواصل مع الشركاء الموجودين كجمعيات.
7: إحنا الحين استغل أي تواجد وأي اجتماع حتى نمرر هذا الرسائل.
0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مواصلة فرقها تنفيذ أعمال فتح خطوط النار في غابات وأحراج محافظة اللاذقية للحد من مخاطر الحرائق. وبحسب بيان وزارة الطوارئ فإن تنفيذ هذه الأعمال في غابات الفرلق يأتي بالتعاون مع منظمة سارد ضمن خطة الوقاية المبكرة وتعزيز الجاهزية لموسم الحرائق. وأوضحت الوزارة أن خطوط النار تكتسب أهمية كبيرة في المناطق الحراجية إذ تسهم في إعاقة انتشار النيران والحد من توسعها وتتيح وصولا أسرع وأكثر أمانا لفرق الأطفاء إلى مواقع الحرائق. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 6 أشخاص بهجمات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قطاع غزة يوم أمس الخميس. وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت مخيم صيرات للاجئين وسط غزة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، في حين قضى 4 آخرون بهجمات منفصلة، مؤكدة استقبال مستشفيات غزة جثث القتلى 6. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قوة الاستقرارية الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة تواجه صعوبات في بدء عملياتها، رغم أن الخطة التي روج لها ترامب كانت تستهدف نشر 20,000 جندي لحفظ السلام في القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر مطلعة أن قوة الاستقرار الدولية الموعودة لقطاع غزة تكافح حاليا لنشر مجموعة أولية عدد أفرادها بين 10 إلى 20 جنديا فقط. كما نقلت أنه كان من المقرر نشر عناصر مغربية ضمن القوة في حزيران الماضي، إلا أن الانتشار تأخر ومن المتوقع الآن وصول هذه القوات خلال الأشهر المقبلة. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد مباحثات بين وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين عسكريين مصريين في القاهرة، تناولت سبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب الهيئة، أجرى الوفد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين لقاءات مع مسؤولين في الجيش المصري في إطار ما وصفته بالحوار الاستراتيجي بين الجانبين بشأن المصالح المشتركة في المنطقة. وتزامنت هذه الاجتماعات مع زيارة وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل حي إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء حول تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. أفاد موقع إكسيوس بأن وتيرة العمليات العسكرية على إيران انخفضت بعد وساطة دبلوماسية مكثفة من قطر وباكستان ودول إقليمية أخرى دعت لوقف التصعيد الأخير. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله أن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني وتعارض مذكرة التفاهم وتسعى لتقويضها. كما أشار المسؤول إلى أنه بجانب الجهود الدبلوماسية تم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. نقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت خطة لاغتيال ترامب. وأشار أحد المصدرين إلى وجود مخاوف أمريكية من احتمال استهداف إيران لعدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، في حين رجح مسؤولون آخرون أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرار ترامب تزامنا مع احتمالية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الولايات المتحدة بنقض مذكرة تفاهم إسلام أباد، وحذر من أن أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن عرقجي بحث مع منير آخر التطورات الإقليمية بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. ورد طهران باستهداف مواقع في دول حليفة لواشنطن في الشرق الأوسط. هذا ونقل بيان الخارجية عن عرقجي قوله إن التصريحات العدائية للمسؤولين الأمريكيين وما وصفه بإقرارهم بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم يمثلان دليلا واضحا على نقض العهد. ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن. مرحبا بك يا شعبان. إذا عادت التوترات والتصريحات السياسية بين أمريكا وإيران والاتهامات المتبادلة وكذلك الاستهداف الأمريكي لإيران، هذه العمليات السياسية أو العسكرية والتصريحات السياسية، ما دلالتها على أرض الواقع شعبان؟
8: نعم حسام، مساء الخير. ومن الواضح حسام أن هناك يعني حسب الكثير من التقارير أن هناك يعني قراءات وتفاسير مختلفة أو متناقضة لمذكرة التفاهم. يعني الإيرانيون يفسرون بعض البنود حسب يعني طريقتهم، الأمريكيون يقرؤون مذكرة التفاهم ولديهم تفاسير مختلفة. كل ذلك ربما هذا هو الأساس، لكن بغض النظر يعني من الواضح حسب أكسيوس وحسب ما نقل الموقع مسؤول أمريكي، ليس مسؤول أمريكي لكن مسؤول من دول الوساطة، الموقع نقل أن هناك أطراف داخل إيران داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة التفاهم من الأساس وتسعى إلى تقويض هذه المذكرة، وهي المسؤولة على ما يبدو على الهجمات الأخيرة على ثلاث سفن أو ناقلات النفط في منطقة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى فيما بعد إلى قرار أمريكي بضرب واستهداف إيران وعودة الغارات. لكن بنفس الوقت يعني أكسيوس نفسه موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن يعني الرئيس دونالد ترامب ليس ورغم إعلانه يعني وقوله وتصريحاته أن مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار بالنسبة له قد انتهيا، فإنه أي ترامب لا يريد العودة إلى الحرب. كل ما يريده ترامب حسب المسؤول الأمريكي هو أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا من أجل استقرار أسواق الطاقة يعني العالمية. هذا كل ما يريده الرئيس دونالد ترامب. وبنفس الوقت الرئيس ترامب يعني أرسل رسالة ردع واضحة أن أي محاولة لإغلاق المضيق أو لاستهداف السفن وخاصة تلك التي تمر بالممر المائي الذي أنشته القيادة المركزية في مضيق هرمز يعني سيواجه بالرد مباشرة برد حازم وسريع. إذن الرسائل واضحة، إيران تحاول أن تفرض وقائع جديدة في مضيق هرمز التي تعتبره يعني ورقة رابحة أو ورقتها الأخيرة التحكم بالمضيق، فيما الرئيس دونالد ترامب يدرك ذلك، يدرك أن محاولة إيران للسيطرة على مضيق هرمز تنسف كل محاولاته لاستقرار أسواق النفط العالمية. هذا كل ما في الأمر. لكن بغض النظر مسؤول أمريكي قال لي سي إن إن ولي أكسيوس أيضا تصريحات أخرى أن المسار الدبلوماسي ما زال مستمرا، وهناك نفي أمريكي لأي ضربات يوم الخميس حسب ما ادعت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، لم يحصل أي شيء الخميس. وبنفس الوقت المسار الدبلوماسي واشنطن متمسكة به مستمر، وأن هناك وأن المحادثات الفنية أيضا مستمرة ومتواصلة بين الجانبين. إذن هناك جهود دبلوماسية ليس قطر وباكستان فقط حسام، إنما بعض الدول دخلت على الخط مثل تركيا والسعودية ومصر أيضا تحاول أن تسعى يعني الطرفين إلى طاولة المفاوضات. إليك حسام.
0: نعم شكرا إليك شعبان عبود على هذه التفاصيل، مراسل تلفزيون سوريا في واشنطن.

وإلى أخبار المونديال، يلتقي المنتخبان الإسباني والبلجيكي اليوم في مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت دمشق. ويستضيف ملعب صوفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المباراة في ظل لقاءات دوري ربع نهائي كأس العالم، ليلعب الفائز بينهما مع فرنسا في نصف نهائي المونديال. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: هي كلمة معروفة بسدناها، أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدموا وماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح، ما اجى بعيدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. فأنا غالبا سأقتلهم، حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا، شهداء صيدنا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من القضايا المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية بأبرز العناوين. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة لإزالة الأنقاض بإدلب، والركام يعيق عودة آلاف النازحين في عدة محافظات. سكان في مدينة سلامية بريف حماة يطالبون بزيادة عدد الصيدليات المناوبة ويشتكون من عدم توفر الأدوية كافة. جامعة الفرات في دير الزور تجري اختبارات لتعيين كوادر جديدة، ونحو 5200 متقدم يتنافسون على 700 وظيفة شاغرة.

0: تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإطلاق المرحلة الثانية من حملة إزالة الأنقاض في إدلب وأريافها بعد رفع أكثر من 1,100,000 متر مكعب من الركام، لكن عودة الأنقاض إلى بعض الطرقات نتيجة لإخراج الأهالي ركام منازلهم تضع الفرق والبلديات أمام تحديات جديدة.
1: أكثر من 1,100,000 متر مكعب من ركام المنازل أزيلت من إدلب وأريافها ضمن المرحلة الأولى من حملة إزالة الأنقاض. هذه الأعمال نفذت في إطار المرسوم الجمهوري الخاص بترحيل الركام وفتح الطرقات في المناطق المتضررة، في حين تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإطلاق مرحلة ثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
2: يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق التعافي وإعادة الإعمار، وسنواصل أعمال الترحيل للأنقاض خلال المراحل المقبلة وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً لأهلنا في إدلب وريفها.
1: لكن انتهاء المرحلة الأولى لم ينهي التحديات أمام الفرق والبلديات، فإخراج بعض الأهالي ركام منازلهم بعد الموعد المحدد أعاد الأنقاض إلى واجهة الطرقات من جديد. ومع محدودية إمكانات البلديات تتركز التوعية على عدم إغلاق الطرق وترك الركام على جانبها بانتظار حملة مقبلة.
3: بس تبين معنا موعد جديد لإطلاق حملة جديدة أو مرحلة تانية من هاي الحملة، نخبر الناس أنه يلتزموا بهذا الموعد حتى نضمن أنه تستمر الشوارع في فترة أطول فترة ممكن تكون نظيفة من الأنقاض. أيضا نحن كبلدية في بعض الشوارع الرئيسية المهمة نوهنا أنه أي حدا بيسكر الشارع أو بيعمل عائق للشارع فهو راح يلتزم بإزالة هذا العائق لحتى يظل الشوارع سالكة.
1: ويرى مراقبون أن إزالة الأنقاض في سوريا قد تحتاج إلى وقت أطول من الوعود الحكومية، فالركام لا يعيق الطرق فحسب بل يؤخر عودة الأهالي والخدمات إلى المناطق المتضررة. عودة الركام إلى الطرقات تكشف أن المشكلة لا تتوقف عند إزالتها، بل تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الأهالي والبلديات بالتزامن مع اقتراب إطلاق المرحلة الثانية من الحملة. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: حول هذا الموضوع رحب بإبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب، وأيضا عمار مرجان من حلب، وعلي عثمان من دمشق. مرحبا بكم. أبدأ معك إبراهيم للحديث عن حجم مشكلة الأنقاض في المدن والبلدات بإدلب. كيف يبدو الوضع بعد سنوات الحرب والزلزال الذي ضرب المنطقة أيضا؟
4: نعم بالفعل ديما، يعني خلال الأشهر الماضية كانت قد يعني عمدت هنا يعني مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، وخاصة بعد المرسوم الجمهوري 59 الذي ينص على يعني تمهيد العودة الآمنة لهذه القرى والبلدات التي كانت قد تعرضت لدمار كبير ونزح أهلها منها بشكل يعني بشكل تام. هذا المشاريع التي تم العمل عليها بداية هي إزالة الركام، والتي بدأ العمل عليها تقريبا حوالي عام إلى الآن، لكن اليوم آخر الإحصائيات التي حصلنا عليها من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تحدثوا عن 1,100,000 متر مكعب من الركام تم إزالتها في أرياف إدلب ومدينة إدلب تحديدا، وهنا أتحدث عن الأرياف الجنوبية كريف إدلب الجنوبي وحتى مناطق جسر الشغور ومناطق شرق مدينة معرة النعمان التي هي تعد من أكثر المناطق التي كانت بها ركام. لكن كمرحلة أولى انتهت هذه المرحلة، لكن خلال هذا المرحلة بدأت تظهر مشكلات جديدة يعني أو تحديات لدى البلديات التي بدأت تعمل في هذه المناطق. أهم هذه المشكلات هي أن الأهالي الذين لم يستطيعوا إخراج ركامهم أو ركام منازلهم إن دق التعبير لم يستطيعوا خلال الفترة الماضية بدأوا يخرجونها في هذه الفترة، وبالتالي تحدثت فرق الدفاع المدني والبلديات عن مرحلة ربما تكون قادمة وجديدة تستعد لها خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عنها، وهي لإزالة ما تبقى من الركام. كما خلفي في الظاهر يعني هنا في هذا المكان تحديدا في مدينة كفرنبيل، يعني بعد أن انتهى هذا المشروع هنا في المدينة وتم إزالة الركام من الطرقات الرئيسية. الأهالي الذين بدأوا يعودون من منطقة المخيمات وجدوا أيضا يعني أسقف منازلهم هي كانت قد أزيلت، وبالتالي ركام هذه الأسقف يعيق لهم العودة، وبالتالي أخرجوها إلى الشوارع. لكن هنا التعليمات الأساسية التي كانت من البلديات ألا يكون هناك عملية إغلاق لهذه الطرق، إنما عملية وضع هذا الركام على جانبي الطريق يعني ليبقى الطريق سالك يعني أمام المرة وأمام الآليات، على أن يكون هناك موعد جديد لإزالة يعني ركام المنازل من هذه الشوارع. أيضا يعني الكثير تحدث خلال الفترة الأخيرة من الناشطين هنا في إدلب بأن مسألة الركام يعني ديما تحتاج بالفعل إلى وقت يعني ربما طويل أطول من الوعودات الحكومية التي أطلقتها أن يكون نهاية عام 2026 بدون ركام. لكن يعني بحسب ما نشاهد هنا على الأرض بالفعل أن مسألة الركام هي مسألة معقدة، لأن الكثير حتى هذه اللحظة من الأهالي لم يخرجوا ركام منازلهم لأسباب أهمها يعني المال والاقتصاد، لأنهم لا يستطيعون يعني دفع مبالغ مالية لإخراج ركام المنازل. يعني بعض المنازل أنا كنت قد اطلعت عليها ديما تصل تقريبا حوالي 200 إلى 300 دولار فقط لإخراج أنقاض هذا المنزل إلى الطريق، وبالتالي نتحدث عن يعني صعوبات مالية للأهالي في إخراج هذا الركام. كانت هناك أيضا في المقابل يعني بحسب وزير الطوارئ الأستاذ رائد الصالح كنا قد سألنا هذا السؤال تحديدا هنا في مدينة كفرنبا التي كانت هي منطلق إزالة الركام والحملة التي أعلن عنها الوزير، تحدث أنه سيكون أيضا هناك يعني مساعدات للأهالي أن يقوموا بعملية تسجيل العقارات التي هي بحاجة إلى إزالة الركام، وهنا الدور يعني مديرية الطوارئ أن تدخل إلى هذه العقارات الخاصة بعد يعني السماح لها ويكون هناك يعني صيغة قانونية وتقوم بإخراج هذه الركام. لكن على كل هذه الحلول ديما حتى الآن موضوع الركام لا يزال متواجد في مناطق أدلب على الرغم من إزالة هذا الكم الكبير.
0: طيب
4: على أن يكون هناك أيضا يعني
0: في سياق ما ذكرته وضمن التحديات التي أشرت إليها، هل هنالك أيضا مخاطر أو معوقات ربما متعلقة بمخلفات الحرب وحتى الأبنية الآيلة للسقوط أيضا؟
4: نعم بالتأكيد هذه أيضا مشكلة أخرى تواجه الأهالي هنا في هذه المنطقة. اليوم نتحدث عن المناطق الواصلة من منطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية في ريف اللاذقية الشمالي وصولا إلى منطقة سهل الغاب بريف حماة حتى مناطق إدلب هنا ومنطقة جبل الزاوية ومدينة كفرنبا التي كانت هي خطوط تماس وصولا إلى تقريبا المناطق الشرقية من إدلب، هذه كلها كانت تعتبر مناطق خطوط تماس. حتى يوم أمس تم العثور هنا في مدينة كفرنبا على يعني الغام لم تنفجر، وكانت هناك تحذيرات من فرق الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأحراش والمناطق التي كان يتواجد بها يعني جيش النظام المخلوع، وبالتالي بالفعل هناك يعني الكثير من التحديات حتى مع الركام، تحديات الألغام التي لم تستطع يعني الفرق إزالتها بشكل كامل حتى الآن لأن خرائط توزع هذه الألغام هي مجهولة بالنسبة لهم، إضافة أيضا إلى بعض الأبنية التي هي بالفعل آيلة للسقوط ولا يتواجد بها أسقف، وكنا قد شاهدنا في منطقة جسر الشغور تحديدا يعني سقوط مثل هذه المنازل في الفترة الأخيرة إضافة إلى الركام، وبالتالي كل هذه التحديات هي تحديات بالفعل يعني تواجه الأهالي في المناطق التي يعني تعود إليها الأسر بشكل يعني أساسي.
0: طيب أنتقل إلى حلب لنرصد وإياك عمار كيف يبدو واقع الأنقاض في مدينة حلب وريفها وما هي أكثر المناطق المتضررة؟
5: نعم ديما المشاهدين، المناطق داخل مدينة حلب الأحياء الشرقية يعني عديد من الأحياء عديد من الشوارع تكثر فيها يعني أكوام ضخمة من الركام والمباني الهائلة للسقوط، آخرها كان أيضا المناطق التي تعتبر خط جبهة مع قوات سوريا الديمقراطية سابقا في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود. إذا انتقلنا أيضا إلى الخطوط الساخنة سابقا مع قوات النظام المخلوع بناء الثورة، فعديد من البلدات في ريف حلب الشمالي وريف حلب الغربي أيضا يعني تعاني من هذا الموضوع، يعاني الأهالي من عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم. يعني هذه الأنقاض والركام والأكوام تؤثر يعني بالإضافة إلى عدم وجود طريق إلى أيضا عدم وجود البنية التحتية، تؤثر على البنية التحتية والخدمات في هذه البلدات. يعني كان مؤخرا هناك خطة لإزالة هذه الأكوام والركام ولكنها يعني تعمل ببطء بسبب لأسباب كثيرة، منها أن هذه الأكوام ضخمة المباني المنهارة والركام أيضا ضخم، يعني يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى آليات ثقيلة، هناك نقص في الآليات الثقيلة، وأيضا بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى تنسيق مع جهات خدمية مثل البلديات أو غيرها، ويحتاج أيضا إلى تخطيط هندسي لإعادة الخدمات إلى الأحياء أو إلى البلدات التي تحتاج إلى إزالة هذه الأكوام من الركام والأنقاض. بالإضافة إلى ذلك يعني يواجه الأهالي صعوبات في عديد من الأحياء أو في عديد من البلدات والقرى التي حاولوا العودة إليها بسبب عدم وجود هذه الخدمات، بسبب أيضا وجود الأنقاض، بسبب عدم فتح الطرقات. يعني كان مؤخرا يعني هناك حملة هنا في مدينة حلب لإزالة الأنقاض السواتر الترابية حتى الألغام في أحياء بني زيد ومحيط بني زيد الذي كان خط جبهة أيضا المواجهات هنا في محيط حي الشيخ مقصود والأشرفية. تم فتح الطرقات ولكن الأعمال مستمرة حتى الآن لفتح هذه الطرقات، ويعني دائما هناك أخبار تصلنا عن انفجار ألغام، يعني هذه الألغام أيضا تتعلق بهذه المواضيع، يعني يحتاج أيضا الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث، وكنا تحدثنا عن حلب لإزالة الألغام مبدئيا حتى تبدأ بالعمل بإزالة أكوام هذه الأنقاض.
0: طب في سياق هذه التحديات عمار، ما هي الأولويات التي يطالب بها الأهالي فيما يتعلق بمسألة تسريع عملية إزالة الركام وحتى إعادة الخدمات إلى هذه المناطق؟
5: يعني هذه التحديات التي تواجهها مديرية الطوارئ والكوارث أو الوزارة بشكل عام، ولكن الأهالي يطالبون بأن تكون الأولوية هي الخدمات الأساسية، البنى التحتية غير المتوفرة في هذه البلدات، خاصة بوجود هذه الأطوام والأنقاض في البلدات أو في الأحياء والشوارع داخل المدينة إذا كان. ولكن يعني البلدات والقرى، إذا بدأنا من عمدان، بيانون، رتيان، هذه القرى في ريف حلب الشمالي أيضا حتى الآن معرستا، هذه القرى تحتاج لإزالة الأطوام، تحتاج إلى إعادة تفعيل الخدمات، البنى التحتية بشكل كامل، المدارس، يعني القطاع التعليمي يحتاج لعمل كبير، يعني حتى الآن نسمع بإعادة ترميم أو هناك إنجازات بإعادة ترميم مدارس كثيرة في هذه البلدات وهي كانت منهارة، ولكن يعني العمل بحسب الأهالي يحتاج إلى جهود مضاعفة لأن الدمار كبير، لأن الحاجة أكبر، والإمكانيات على ما يبدو بأنها غير كافية لإتمام المهام بشكل كامل، خاصة في موضوع القطاع التعليمي في البلدات والقرى التي كانت خط ساخن إبان الثورة أو إبان الحرب والمواجهات مع قوات نظام مخلوع.
0: هذا في حلب. ماذا عن دمشق معك علي؟ كيف يبدو المشهد واقع الأنقاض في دمشق وفي أرياف أيضا دمشق، تحديدا في جوبر وبلدات الغوطة الشرقية؟ كيف يمكن رصد وضع الأنقاض؟
6: نعم ديما، إذا ما أردنا التحدث عن ملف الأنقاض وترحيل الركام في دمشق وريفها، فإن المدن الأبرز التي يعني تبرز في هذا الملف هي حيي جوبر ويعني القابون الدمشقي وأجزاء من مخيم اليرموك، بالإضافة إلى مدينة دارية أجزاء منها وأجزاء من مدن الغوطة الشرقية. طبعا يعني نعود إلى المدن الأهم وهي حيي جوبر وحيي القابون بسبب يعني خصوصية الدمار والركام المتواجد هناك. ديما هناك أحياء بالكامل هي لحد هذه اللحظة هي غير مأهولة بالسكان، عشرات الكيلومترات هي عبارة عن ردم وركام ويعني أنقاض أبنية قد يعني حدثت بسبب يعني قصف النظام المخلوع طيلة سنوات الثورة السورية في السنين السابقة. إذا ما أردنا أن نتحدث عن التحديات التي يعني تقف في وجه يعني تسريع عملية ترحيل الأنقاض في دمشق وريفها، فإن هناك سببين. يعني السبب الأول هو يتعلق بيعني طبيعة المكان والطبيعة الخاصة بمكان المدينة، يعني بسبب مثلا القابون وحي جوبر الدمشقي هناك مشكلة بعدم يعني ترحيل الأنقاض بسبب أنها مرتبطة أساسا يعني بحسب تصريحات محافظة دمشق بأنها مرتبطة بخطط تعنى بإعادة الإعمار وإعادة التنظيم الكامل لهذه المدن، لأنها أساسا لا تصلح للعيش يعني صراحة بحسب وبسبب الدمار الذي كان يظهر في في يعني الصور السابقة في الأيام والسنين التي قد شاهدناها. وأما هناك أسباب أخرى يعني تتعلق ببطء أو يعني قلة سرعة الاستجابة لموضوع ترحيل الأنقاض في المدن الأخرى في مختلف محافظات دمشق وريفها مثل حياء اليرموك ودارية وغوطة الشرقية، فهي يعني هناك مشاكل لوجستية تعنى بمثلا يعني قلة الآليات التي تعنى بترحيل هذه الأنقاض أو بسبب مثلا يعني عمليات الكشف عن يعني الأضرار وعن الغام الموجودة في هذه المناطق بسبب أنها كانت يعني خطوط جبهات في ظل سنوات الثورة السورية. وبالإضافة إلى أن هناك أيضا أسباب تعنى بما يتعلق موضوع الملكيات وموضوع التنظيم التي يعني قد يعني حدثت بعد يعني التحرير بسبب أن هناك كانت يعني مشاكل تتعلق ما يخص موضوع العقارات والطابو العقاري وما إلى ذلك. أما إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع الإجراءات التي قامت بها الحكومة السورية وتقوم وسوف تقوم بها فيما يخص هذا الملف في دمشق وريفة، فان يعني ادلب مثلا يعني هناك احصائيه يعني مؤخرا صدرت ان هناك 1,100,000 كيلو متر مكعب تم ترحيله من محافظه ادلب. قمت بالاطلاع يعني منذ شهر 1 و2 و3، قمت بالاطلاع على الاحصائيه اعلنت عنها وزاره الطوارئ والكوارث انه في شهر 1 و2 و3 هناك 3 محافظات كانت هي المراتب الاولى بترحيل الانقاض. المرتبه الاولى كانت ادلب وقد يعني تم ترحيل منها 447,000 متر مكعب. المرتبة الثانية هي حلب تم ترحيل منها 147,000 متر مكعب. تأتي في المرتبة الثالثة ريف دمشق، وهذا الذي أريد أن أتوصل إليه أن ريف دمشق لها تصنيف على قائمة الركام الموجود في سوريا. هذا يعني يتطلب تضافر جهود إضافية لكي يتم إعادة المواطنين إلى منازلهم. هناك مدن قد عاد بالفعل المواطنين إليها، ولكن يعني هناك جوبر والقابون المواطنين هناك يعني ينتظرون صراحة العودة إلى مدنهم لكي يشعرون يعني بفرحة التحرير كما وصفها لي أحد الأشخاص هناك. قال لي سوريا كلها قد شعرت بفرحة التحرير وعادت إلى منازلها يعني إلا أصحاب المدن المتضررة والذين لم يعودوا يريدون أن يكملوا فرحتهم ويعودوا إلى منازلهم يعني بخير وسلامة.
0: طيب
6: صراحة هذا هو الواقع في دمشق.
0: علي، إلى أي مدى يعني هذه النقطة فعلا أثرت على عودة السكان إلى منازلهم مسألة الأنقاض، وما هي الآن في ظل هذه التحديات ما هي مطالب الأهالي لعودة الأهالي إلى منازلهم وأيضا إعادة ترميم المباني؟
6: بالنسبة إلى يعني أنا أخص دائما بالذكر أحياء يعني القابون والجور بسبب أنها يعني المناظر هناك كانت صراحة مؤسفة، كما قلت لك عشرات الكيلومترات كما هي مهدمة ليس فيها أي علامات يعني تأهيل سكاني كما يقال. كنت بالتحدث مع أحد المواطنين الذين يعني يحطنون سابقا كانوا في أحياء جوبر وأحياء القابون، وقالوا لي يعني نحن نريد فقط أن يتم يعني البدء ب يعني البدء بدخول الآليات لكي تفتح الطرقات الرئيسية لكي نحن يعني نرضى بأن نسكن ضمن قطعة أرض تابعة لنا ونضع خيمة. هذا حرفين هكذا قال لي يعني أحد المواطنين. ولكن يعني نأتي على وجهة نظر أخرى أن الحكومة يعني تتمنى لي يعني للمواطنين صراحة بحسب رؤيتها المستقبلية تتمنى لهم مستقبلا يعني أفضلا، تتمنى لهم خطط إعادة عمار يعني أفضل، ويعني تقوم بإنصافهم بعد سنوات من التهجير والنزوح في المدن الأخرى. ولكن يعني يبقى المواطن السوري هو الذي يدفع ثمن الوقت الذي حاليا يمضي بسبب يعني بسياق ارتفاع الإيجارات في مختلف المحافظات السورية وبالذات في العاصمة دمشق وريفها يعني كما تعلمين، ويعني يصل قرابة 4 إلى 5 مليون ليرة سورية أجار البيت في محافظة دمشق على الأقل.
0: شكرا جزيلا لك علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أشكر أيضا إبراهيم السويد كان معنا من إدلب وعمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لكم. يعاني أهالي مدينة سلمية بريف حماة من نقص الصيدليات المناوبة وعدم توافر كل الأدوية، ما يصعب الحصول على الأدوية الطارئة بالتزامن مع انتشار أشخاص يمارسون المهنة من دون مؤهلات وسط مطالبات بتعزيز الرقابة لضمان سلامة المواطنين وحماية المهنة.
7: في مدينة سلمية التي يقطنها نحو 250,000 نسمة يعاني الأهالي من نقص حاد في الصيدليات المناوبة، إذ تتوفر صيدليتان فقط في فترات الظهر ومثلهما أحيانا خلال المساء في الحي نفسه، ما يعيق حصول المواطنين على الأدوية الطارئة.
8: بسلمية عم يكون في صيدليتين منوبات بس، عم يكونوا يا أما بنفس الحي قرب على بعض أو عم يكونوا بعض عن بعض كل وحدة بجهة، بنفس الوقت تروح على الصيدلية ما بتلاقي كل الأدوية اللي بدك إياها. وبهيك قصة بنقترح يكون في صيدلية ثالثة، كون المدينة كبيرة تتحمل، وتوزيع صح للمناوبات الصيدلية.
7: واقع الصيدليات يواجه تحدياً آخر يتمثل في ظاهرة المتصيدلين الذين يعملون في الصيدليات من دون شهادات أكاديمية، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع ويحرم الخريجين الجدد من فرص عملهم المستحقة.
9: المتصيدل هو عم ياخد شهادة أحد الزملاء ويفتح صيدلية ويتواجد فيها بدون وجود الصيدلي. طبعاً هي لها تبعات كتير كبيرة وخطيرة على المرضى وعلى المجتمع بشكل عام طبعاً. إضافة إنه عم ياخد فرصة صيدلي نظامي عم يحاول يكون موجود، وبالتالي هو ياخذ مكانه.
7: نقابة الصيادلة تعمل على موازنة المعادلة بين توفير الخدمات الدوائية للمواطنين وحماية المهنة الإنسانية من التراجع المادي أو التطفل المهني.
10: أكثر من 90% من صيدليات مدينة السلامية هن بيوقعوا بالمركز، فبالتالي نحن مجبرين إما أنه نختار تنتين مناوبات بالمركز أو تنتين متطرفات، لأنه عندنا فقط حوالي 7 صيدليات متطرفة، والأصل فيهم هن توزيع العمل على جميع الصيادلة لإعطاء فرصة متساوية، بالإضافة لأنه نقدم خدمة تانية للمواطنين بأنه نفعل الخفارة الليلية بمدينة السلامية إن شاء الله ليلاً، بحيث أنه يكون دائماً في عنا صيدلية مناوبة من بعد 12 للصباح. بالنسبة للمتصيدلين للأمانة كان في جولات جداً مكثفة، سواء نقابية أو لجنات مشتركة مع مديرية الصحة لمتابعة هذا الأمر ومحاربته، وكان في تشميع لعدد من الصيدليات المخالفة اللي معها بيكون فيها تواجد للصيدلاني.
7: أزمة نقص الصيدليات المناوبة

0: بعلاء سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حماة. مرحبا بك معنا علاء، لتضعنا في تفاصيل أوفى في ما يتعلق بحجم أو واقع الصيدليات المناوبة وحتى الأدوية.
1: نعم ديما، مساء الخير. يعني حقيقة المشكلة الرئيسية التي يعاني منها أهالي مدينة سلامية هي قلة عدد الصيدليات التي تناوب ليلا. هناك صيدليتان فقط تناوب في ساعات الليل المتأخرة، وهذا الموضوع يعني بحسب أو على حسب عدد السكان وحسب المساحة الموجودة في مدينة سلامية لا يكفي الأهالي، خاصة بأن يعني عندما يقومون المواطنين بشراء الأدوية هناك أنواع أدوية غير موجودة، يعني تكون في موجودة في إحدى الصيدليات والصيدلية الأخرى غير موجودة فيها. لذلك يعني الأهالي يطالبون بزيادة عدد الصيدليات المناوبة ليلا، وأن تكون موزعة على الحارات والمناطق داخل مدينة سلامية لكي لا يقوم الأهالي بقطع مسافات طويلة للوصول إلى الصيدليات. طبعا توزع الصيدليات في مدينة سلامية هو المشكلة الأكبر، لأن العدد الأكبر للصيدليات هو موجود داخل مركز المدينة وعلى الأطراف يوجد أعداد قليلة جدا. لذلك يعني موضوع التنوب الصيدليات يشكل مشكلة للسكان بسبب قطع المسافات، وخاصة يعني الحارات المتواجدة على أطراف المدينة.
0: طيب ماذا عن الأدوية؟ يعني هنالك أيضا شكاوى من قبل الأهالي بعدم توفر البعض من الأدوية، ما هي الأكثر الأدوية نقصا؟
1: ديما، هو لا يوجد نوع معين من الأدوية يعني قليل في الصيدليات، ولكن يعني عدد الصيدليات القليل من الممكن أن يفقد نوع من الأدوية، ولا يوجد البديل في صيدلية أخرى كونها تكون مغلقة، وتكون الصيدلية التي لا يوجد فيها الدواء المطلوب هي يعني التي تعمل أو هي التي مسؤولة عن المناوبة. لذلك يعني هذا الموضوع من الممكن شخص يعني أن يطلب نوع من الأدوية معين يكون في أحد الصيدليات المناوبة يعني خالص، فيضطر أن ينتظر لساعات الصباح لكي تفتح الصيدليات ويقوم بشراء هذا الدواء. يعني المشكلة هو في قلة عدد الصيدليات وليس في يعني أنواع أدوية محددة هي مفقودة في صيدليات مدينة سلامية.
0: طيب على ضوء ذلك، على هل هنالك أي إجراءات اتخذتها مديرية الصحة أو حتى الجهات المعنية لمعالجة هذه المشكلة؟
1: ديما، يعني بالنسبة لهذا الموضوع يعني مديرية الصحة تقوم باستمرار بجولات رقابية إن كان على يعني وجود أدوية منتهية الصلاحية أو حتى يعني أدوية مهربة، بالإضافة إلى يعني موضوع المتصيدلين، أشخاص يقومون بالجلوس في هذه الصيدليات بدون وجود يعني الصيدلي الأساسي، هي شراء شهادة فقط، وهذا ممنوع ضمن مديرية الصحة ونقابة الصيادلة. يعني الإجراء المسموح فيه هو أن يكون الصيدلي صاحب الشهادة يعني يتردد على الصيدلية بين الحين والآخر، ويكون يعني شخص مختص يفهم في بيع الأدوية، يعني لا ضير أن يكون يقوم ببيع الأدوية، ولكن شرط أن يتواجد صاحب الشهادة باستمرار داخل الصيدلية. أيضا بالنسبة لموضوع زيادة عدد الصيدليات المناوبة في مدينة سلامية، يعني تصريح نقابة الصيادلة في حماة قال بأنهم سيعملون على زيادة صيدلية واحدة أو صيدليتين ليصبح المجموع الكامل 4 صيدليات لكي تقوم بعملية المناوبة. ولكن المشكلة هي يعني أكثر الصيدليات هي موجودة داخل مركز المدينة وأنها قريبة من بعضها البعض، يعني المناطق المتطرفة أو الحارات البعيدة عن مركز المدينة من الممكن أن تعاني من هذا الموضوع، كون لا يوجد صيدليات بالأصل، سيضطرون إلى الذهاب إلى مركز المدينة لشراء الأدوية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على أسويد، مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حماة. بدأت جامعة الفرات في دير الزور إجراء اختبارات لاختيار كوادر جديدة بهدف سد النقص في الكوادر الإدارية والفنية والخدمية ضمن كلياتها ومؤسساتها في دير الزور والرقة والحسكة.
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية وسد النقص في الملاكات الإدارية والفنية والخدمية، بدأت جامعة الفرات إجراء اختبارات لتعيين كوادر جديدة للعمل في كلياتها ومؤسساتها المنتشرة في محافظات

0: دير الزور والرقة والحسكة وسط إقبال كبير من المتقدمين الراغبين بالحصول على فرصة عمل.
1: تخرجت سنة 2013 وهسه جينا نقدم على المسابقة لجامعة الفرات، والأسئلة حيل كانت سهلة، وإن شاء الله يعني لعل وعسى يكون لنا نصيب إن شاء الله وندخل بهذا المجال.
0: بلغ عدد المتقدمين نحو 5200 شخص تنافسوا على 700 فرصة عمل أعلنت عنها الجامعة، وتوزع المتقدمون على اختصاصات متعددة، في حين جرت الاختبارات وفق إجراءات تنظيمية هدفت إلى ضمان سير عملية المفاضلة بكل شفافية وانتظام.
2: الاختبار اليوم طبعا له 60% و40% للمسابقة. المحصلة النهائية للمقابلة مع المسابقة مع الاختبار أقصد سيتم على ضوءها فرز الناجحين فرزا تفاضليا من الأعلى إلى الأدنى، ليتم أخذ الاحتياج أو العدد المطلوب من كل تخصص من التخصصات.
3: بالنسبة لمحافظة دير الزور تم توزيعهم على 3 مجمعات. بالنسبة للعدد التقريبي في مجمع كلية الحقوق هو 650 متقدم. الهدف من المسابقة طبعا النقص الذي تعانيه جامعة الفرات، نؤكد حرصنا في جامعة الفرات على تأمين بيئة امتحانية مناسبة بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
0: تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة الجامعة إلى رفض كلياتها ومراكزها التعليمية بكوادر جديدة، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للطلبة في المحافظات الثلاث.
4: وينضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا معنا من دير الزور. مرحبا بك معنا مصعب، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالاختبارات التي بدأت بها جامعة الفرات لتعيين كوادر جديدة. ضعنا في التفاصيل تفاصيل ما يجري وما طبيعة الوظائف.
5: مساء الخير لك ديما ولمشاهدينا الكرام. هي خطوة تهدف إلى رفض كوادر إدارية وفنية وأكاديمية لجامعة الفرات في دير الزور والرقة والحسكة. باشرت جامعة الفرات في دير الزور تنفيذ الاختبارات الخاصة بالمسابقة المركزية للتعيين، والتي تستهدف اختيار نحو 700 موظف من مختلف الاختصاصات لتلبية احتياجات الجامعة في كلياتها مديرياتها المنتشرة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة. طبعا بالأمس كان اليوم الأول من الاختبارات، شهد إقبالا واسعا، تقدم أكثر من 5200 متسابق إلى الامتحان الذي أجري في المراكز الامتحانية داخل جامعة الفرات في مدينة دير الزور، وسط إجراءات تنظيمية هدفت إلى ضمان بحسب مدير الجامعة انسيابية سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. طبعا تباينت آراء المتقدمين عقب انتهاء الاختبارات، أنا تحدثت معهم بشكل مباشر، رأى عدد منهم أن الأسئلة جاءت ضمن اختصاصاتهم ووصفوها بأنها مناسبة وواضحة وتنسجم مع طبيعة الوظائف المعلن عنها، فيما اعتبر آخرون أن بعض الأسئلة كانت مختلفة تماما بشكل كبير عن اختصاصاتهم ولا تعكس طبيعة مؤهلاتهم العلمية أو العملية بحسب ما أخبروني، مطالبين بأن تكون الاختبارات أكثر ارتباطا بالاختصاصات التي تقدمونها، فيما قالت الجامعة أن الأسئلة ضمن الاختصاصات، وأيضا هناك أسئلة ثقافية وإدارية، لأن ربما يكون الموظف يعمل إداريا ولو كان قد تخرج من مثلا حقوق أو جامعة أخرى. طبعا إضافة إلى يعني الأسئلة، إضافة إلى أسئلة تتعلق بمدونة السلوك الوظيفي وفق قانون تنظيم الجامعات بحسب ما أخبرنا أيضا دكتور مقيم في الجامعة. قبل يعني انتقال الناجحين إلى المراحل المقبلة الشخصية، يتم تقييم أصحاب الكفاءات والخبرة وفق معايير معلنة عنها وواضحة بحسب الجامعة. طبعا تعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات التوظيف التي تشهدها جامعة الفرات وفي دير الزور والرقة والحسكة، وهي منافسة كبيرة على هذا القطاع.
4: هل من رقم معين لعدد الشواغر مصعب أو حتى الاختصاصات التي تحتاجها الجامعة؟
5: بالطبع هي 700 وظيفة من أصل 5200 متقدم، 700 وظيفة تكون في دير الزور والرقة والحسكة بمعظم الاختصاصات التي تحتاجها الجامعة. طبعا يأمل أيضا المتقدمون أن تسهم يعني المسابقة في توفير فرص عمل مستقرة للكفاءات الشابة الخريجين، يعني بينما ترى إدارة الجامعة أن استكمال رفد كوادر البشرية يمثل خطوة أساسية في تطوير العملية التعليمية وتحسين الأداء الإداري. وأنا قد يعني التقيت ببعض الذين تقدموا بالأمس، أيضا منهم من تخرج قبل 6 أشهر ومنهم من تخرج منذ عام 2011. هؤلاء كلهم 5200 متقدم يحاولون التنافس إن صح التعبير على هذه الوظائف في عموم المحافظات الثلاث، دير الزور والرقة والحسكة. بالأمس انتهى الاختبار الأول، سوف يكون هناك اختبار ثاني يعني تأخذ الجامعة عدد معين، بعدها تكون هناك اختبارات مباشرة في داخل حرم الجامعة، لجنة تخصصها الجامعة. وقالوا لنا أن سوف نرافقهم حتى يتم في الأخير اختيار 700 شخص من أجل الشفافية الديمة.
4: مصعب، متى هل من معلومات حول إعلان النتائج؟ متى وبدأ مباشرة المقبولين للبدء بأعمالهم؟ هل هنالك أي سقف زمني؟
5: أخبرنا الدكتور منير رئيس الجامعة جامعة الفرات أن يعني جمع الأسئلة ويعني ظهور النتائج الأولية بعد 48 ساعة تقريبا. بدأوا مباشرة ب يعني جمع الأوراق و يعني اختيار الناجحين خلال 48 ساعة. يتم اختيار عدد معين، لا أعلم حقيقة العدد كم. هؤلاء يدخلون في امتحان آخر، ثم بعدها تكون هناك مقابلات مباشرة مع لجنة تختارها الجامعة، ثم يتم اختيار 700 شخص بحسب ما أخبرنا رئيس الجامعة.
4: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور.
5: حياك.
4: مستمرون معكم في عين سوريا وتتابعونا بعد الفاصل. أزمة مياه الشرب تضرب محافظة الحسكة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسكان يطالبون بحلول عاجلة.
6: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم الدستور بيلق فيها حجم الاختيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
8: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
13: هي كلمة معروفة في سيدنا أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. توقف قلبه وسمعنا صوت شيء سقط على الأرض. كل رفقاتك انعدموا وماتوا، فحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بعيدك الصبح، ما إجا بعيدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. أنا غالباً سأقتلهم، حكى هي. هذا المكان يجب البحث فيه، هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا، شهداء صيدنا.

0: تواجه محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد أزمة في مياه الشرب وسط شكاوى السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع توفر مصادر المياه. وتشهد المحافظة أزمة مياه منذ عام 2019، وذلك من جراء استمرار توقف محطة علوك عن الضخ، وهي المصدر الرئيس لتغذية المدينة بعد تضررها خلال السنوات الماضية.
1: احنا والله بأزمة خانقة وكبيرة، واهم شيء بالأزمة هو مياه الشرب، لان مياه الشرب نعاني منها كثيرة. هلا ممكن مي الخدمات والشغلات من مياه الآبار الملوثة بالأحياء، وهذه غير قابلة للشرب، وأكثرية العالم يعني حق خزان مي ما عدا، موارد ما في، يعني شو بده الواحد يلحق تا يلحق.
2: الصهاريجي بيستغل، شي بيقول لي بحط لنا سعر 40، شي بحط 50، وبدنا الخزان، يعني خزان 5 براميل بهالصيف هذا، بين مكيفات وبين جلي وبين شرب وبين مي وبين هالشغلات هاي، يعني ما بيكفينا يومين. وراتبنا يا دوبو اني عم نصرفه على المياه بصراحه يعني. ونتامل من الله اني تجي مي تعلوك يعني اليوم قبل بكره. يعني انقذونا. من ناحيه مي تعلوك يعني يا ريت اني تنقذونا بشي معاناه. شي لا نتفرجوا ليكون معاناه. وهاي في ناس بتحصل مي وناس ما بتحصل مي.
0: تتواصل تداعيات التوغلات الإسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا لتطول القطاع الزراعي بعد فرض قيود على وصول المزارعين والرعاة ومربي النحل إلى أراضيهم ومناحلهم ومناطق الرعي، ما أدى إلى خسائر متزايدة.
3: لم تعد التوغلات في حوض اليرموك بريف درعا تقتصر على الجانب الأمني، بل طالت القطاع الزراعي بعدما منع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي، ما عطل أعمال الزراعة والحصاد وألحق خسائر بمصدر رزق مئات العائلات.
4: نزرع بامي ونزرع عجور ونزرع حول القرية، بس أما الأراضي اللي تحت بالزراعية راحت. عندي 40 درهم، أكثر من 40 درهم، ال40 درهم هذول زيتون ممنوع ننزل عليهم، صار لهم سنتين. اللي بس نجي نحود يقوسوا علينا اليهود.
3: أما رعاة الأغنام فيقولون إن تقلص المساحة المتاحة للرعي نتيجة لفرض قيود أمنية من قبل جيش الاحتلال للوصول إليها زاد من كلفة تربية المواشي، وهدد استمرار مهنة يعتمد عليها كثير من سكان المنطقة كمصدر رئيسي للدخل.
5: بالنسبة لسيطرة الاحتلال على المنطقة الجنوبية، أكثر المتضررين بالجمهورية العربية السورية قرية معرية، لأن الأرض الوحيدة المروية على نهر اليرموك تم مصادرتها منذ هذا العام الثاني، والعمل الرئيسي لأهل هذه المنطقة هو الزراعة، وبالتالي حرمان الناس من الأرض المروية حرمانهم من مصدر رزق. المضايقات أكثر ما تضر يعني في المنطقة الغربية، خاصة في قرية معرية أكثر المتضررين، والمعاناة مستمر منذ عامين.
3: لم تتوقف آثار هذه القيود عند المزارعين، إذ يواجه مربو النحل صعوبات متزايدة في الوصول إلى مناحلهم والعناية بها، ما انعكس على إنتاج العسل وزاد من خسائرهم خلال المواسم الأخيرة.
6: بالنسبة للقوات الاحتلال الإسرائيلي ضيقت علينا كثيرا، سواء على الفلاحين أو مربي النحل أو مربي المواشي، من حيث المراعي، من حيث مراعي المواشي ومراعي النحل.
3: وتستمر هذه القيود في التأثير على سبل عيش أهالي حوض اليرموك وزيادة التحديات التي يواجهونها.
7: رغم التوغلات والقيود المفروضة، يتمسك أهالي حوض اليرموك بأرضهم ويواصلون العمل فيها على أمل أن تستعيد دورها يوماً ما كأرضاً للزراعة والحياة، بدلاً من أن تبقى عنواناً للخوف والخسائر. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: وينضم إلينا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من درعا. مرحبا بك معنا حسام، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتوغلات والممارسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تزيد من معاناة الأهالي فيما يتعلق بأراضيهم والحصول على محاصيلهم الزراعية. كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بهذه النقطة؟ وهذه الممارسات ليست بجديدة في المنطقة، ضعنا في تفاصيل ما يجري.
8: نعم ديما، بالحقيقة دعينا نتكلم بشكل مفصل عن هذه البنود التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تضر بشكل مباشر وتقلل من الناتج الزراعي لمنطقة حوض اليرموك في محافظة درعا. منطقة حوض اليرموك هي من المناطق التي كانت تزرع بالخضروات الباكورية وتنتج فيها الخضروات قبل يعني نزولها في السوق في من قبل باقي الأراضي. يعني كانت تحقق في الحقيقة الخضروات الباكورية مرابح جيدة لأهالي حوض اليرموك، وكانت تغطي يعني آلاف السكان الذين يسكنون في قرى حوض اليرموك. الممارسات الإسرائيلية بدأت بعمليات التوغل، عمليات التوغل رافقها عمليات تجريف ورفع سواتر، وأيضا عمليات تأمين للطرقات بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإقامة نقاط عسكرية. هذه السواتر كلها كانت ترفع ضمن الأراضي السورية، ضمن الأراضي التابعة لحوض اليرموك، ضمن الأراضي الزراعية التي كان يستخدمها الأهالي بشكل مباشر. أضف إلى ذلك أن دخول الآليات العسكرية بشكل متكرر من طرقات التي كانت عبارة عن طرقات تؤدي إلى الأراضي الزراعية للمزارعين في حوض اليرموك، أيضا دخول الآليات أدى إلى الإضرار بشكل مباشر بشبكات الري، وأيضا عمليات مصادرة للمضخات التي كان يضعها المزارعون على روافد نهر اليرموك والتي كانت تغذي أراضيهم، سواء كانت في منطقة وادي اليرموك أو في الأراضي المحيطة بالقرى، حيث كانت الأهالي والمزارعون يضخون المياه من أسفل الوادي باتجاه الأراضي التي كانوا يزرعونها في قراهم وبلداتهم، وأيضا بالإضافة لزراعة الوادي اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي التي كانت مخصصة للزراعة، حوالي 2000 دونم فقط من منطقة وادي كوية. وأضف إلى ذلك عدم قدرة الأهالي على الوصول إلى أراضيهم، منعهم من الوصول في مناطق في غرب قرية معالية، وأيضا على طول الشريط الحدودي اقتطاع أراضي بشكل مباشر. أضف إلى ذلك ما ظهر في الفترة الأخيرة من القيام بمشاريع استيطانية، وهو إدخال مزرعة أبقار إلى داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى بإطلاق النار والقذائف على الأراضي الزراعية، وبالتالي أدى ذلك إلى إحراق المحاصيل الزراعية. أضف إلى ذلك يوجد عدم قدرة لوصول المزارعين إلى الأراضي المحاذية للشريط الحدودي لحصاد هذا الزرع الذي تعد عليه خلال عام كامل. الممارسات كثيرة وكثيرة ديما، لا يمكن حصرها يعني دقائق بسيطة، لكن ربما نستطيع الإحاطة بهذا الموضوع. هذا إذا تكلمنا عن جانب الزراعي، نتكلم عن جانب الرعي والمواشي، أيضا التضييق وصل إلى حقيقة اختطاف قطعان من الماشية، وصل إلى منع الرعاة من النزول إلى الوديان التي كانوا حقيقة ملجأ لهم بالنسبة لرعاة الأغنام والأبقار والمواشي بشكل عام في قرى حوض اليرموك. بالانتقال أيضا إلى موضوع تربية النحل، وكانت هذه المنطقة تعتبر خزان العسل للمنطقة الجنوبية، وكان يصدر العسل منها إلى كل المحافظات وإلى كل البلدان العربية المجاورة. أيضا الآن شح إنتاج العسل في تلك المنطقة. إذن هذه الممارسات كلها تمس أو تمس بشكل مباشر لقمة العيش اليومية والعمل اليومي الذي يعمل به السكان.
0: طيب حسام، هل هنالك أي تقديرات عن حجم الخسائر التي يتكبدها الأهالي فيما يتعلق بهذه الممارسات، سواء من قبل المزارعين وحتى المتعلقة بما يهدد أيضا مربو النحل في إنتاج العسل؟ هل هنالك أي تقديرات لحجم هذه الخسائر؟
8: نعم، في الحقيقة ربما هناك تقديرات مئوية بالنسبة للناتج الزراعي والناتج يعني ناتج الإنتاج من العسل وناتج الإنتاج الحيواني في تلك المنطقة. حوالي يعني قلت المردود الزراعي في تلك المناطق إلى حوالي 50% فقط عما كانت عليه قبل التوغلات الإسرائيلية، وهذه التوغلات كما ذكرت لك يعني تمس بشكل مباشر المناطق التي كانت تستخدم للري، ويعني تلك المنطقة معروفة في الانتعاش الزراعي والانتعاش في تربية الحيوان يأتي من المصادر المائية، والمصادر المائية هناك هي روافد نهر اليرموك التي كانت تجري بجوار هذه القرى والبلدات ضمن الوديان، لكن السيطرة عليها والتضييق على الأهالي وأيضا ديما هناك حالة خلق بيئة غير آمنة لعمل المزارع، هذه نقطة مهمة جدا. المزارع لا يأمن على نفسه
0: العمل، بالتالي هل يمكن أن نشهد محاصيل أو حتى مواسم مهددة ربما بالخسارة خلال هذا الموسم بناء على هذه الممارسات؟
8: نعم، هناك هناك عدد كبير من المزارعين لم يستطيعوا الوصول الى اراضيهم، هذه خساره كامله حقيقه. هناك اراضي زراعيه بسبب اطلاق النار العشوائي من قبل قوات الجيش الاسرائيلي احترقت بشكل جزئي او كلي، كل هذه تعتبر خسائر تعود على المزارعين. المزارع ربما الان قادر على الوقوف على قدميه وربما اعاده الزراعه مره اخرى، لكن اذا تكرر هذا العمل عام بعد عام سوف تصبح هذه المناطق حقيقه هي مناطق مهجوره من قبل المزارعين، وسوف يتوجه المزارعون من تلك المناطق الى ضمان والى العمل في مناطق اخرى اكثر امنا وتؤمن لهم بيئه امنه للعمل الزراعي.
0: طيب حسام، على ضوء كل ذلك، ما هو دور الجهات المسؤوله، الجهات الرسميه المحليه في المنطقه؟
8: في الحقيقة ديما ربما نستطيع أن نتكلم بكل صراحة وشفافية، هناك حقيقة حالة من التوجه الحكومي إلى قرى حوض اليرموك فيما بعد حادثة عابدين التي جرت قبل نحو أسبوعين. ربما تكون قرية عابدين قد كانت هي سبب لتوجه الدعم الحكومي إلى قرى حوض اليرموك، لكن هذا الدعم ربما لا يتطرق إلى الجانب الأمني أو إلى جانب التوغلات. نتكلم هنا عن دعم موضوع مشاريع تخص مياه الشرب، عن دعم مشاريع ربما تكون تخص المزارعين ولكن في مناطق ربما لا تكون محاذية بشكل مباشر إلى مناطق التوغلات. نشهد الآن في الحقيقة توجه كبير من قبل الحكومة إلى قرى حوض اليرموك، وربما تبدأ مشاكل القرى هذه بالخدمية خاصة بالحل خلال الأسابيع القادمة مع هذا التوجه الحكومي. لكن على صعيد مثلا موضوع الجانب الأمني أو جانب التوغلات والاحتلال أو وضع حد لهذا الموضوع فلا يوجد حقيقه اي اعتراض بهذا الصدد.
0: اشكرك جزيلا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا. اما الان مشاهدينا وصلنا الى ختام هذه الحلقه من عين سوريا، الى اللقاء بامان الله.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. بينما كانت الأنظار عالقة نحو التفجيرات التي وقعت في دمشق قبل أيام، والترند الذي تصدر المشهد حينها تزامنا مع تحقيقات السلطات حول الجهة المسؤولة عنها، شهد أحد أحياء العاصمة عملية أمنية واسعة لملاحقة المتورطين، وظهر ترند جديد يحمل اسم الحي وتفاصيل العملية في مواقع التواصل. اسم الحي تصدر التداول لساعات، وتعددت الروايات حول ما جرى داخل هذا الحي قبل أن تتضح الصورة تدريجيا مع صدور المعلومات الرسمية. لاحقا أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عملية أمنية استهدفت خلية متهمة بالوقوف خلف التفجيرات التي شهدتها دمشق قبل أيام، وذلك عبر مداهمات متزامنة في أكثر من موقع. وتصدر حي عش الورور الترند باعتباره أحد أبرز النقاط التي شهدت انتشارا أمنيا مكثفا خلال ملاحقة المطلوبين طبعا. وخلال الساعات الأولى تداولت صفحات محلية ومستخدمون مقاطع وصورا من محيط الحي، ما فتح الباب أمام روايات متباينة حول طبيعة الحدث. بعض المنشورات تحدثت عن توتر أمني أو توتر أمني واسع، في حين ربطت أخرى ما يجري بحملات ملاحقة مرتبطة بالتفجيرات الأخيرة. لاحقا أوضحت وزارة الداخلية أن العملية جاءت في إطار تعقب المتورطين بالتفجيرات، مؤكدة أن القبض على أفراد الخلية المستهدفة بعد سلسلة مداهمات شملت عدة مناطق في دمشق وريف دمشق. أول إعلان رسمي حكومي حول القضية جاء من قبل وزير الداخلية أنس خطاب، الذي كتب عبر حسابه الشخصي في منصة إكس منشورا حول الخلية التي قبض عليها. وقال خطاب في منشوره: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. طبعا هذه الصورة التي شاهدتموها متابعين على الشاشة هي كانت لتغريدة وزير الداخلية أنس خطاب. وطبعا عشرات المقاطع المصورة انتشرت سريعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جوانب من العملية الأمنية، منها هذا المقطع الذي التقط من شرفة أحد المنازل في الحي، أظهر انتشارا أمنيا كثيفا داخل شوارع الحي.

هذه المشاهد والكثير منها التي تداولها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس إلى اليوم عن العملية الأمنية في حي عش الورور، وكما أسلفنا المقاطع القادمة من هذا الحي غزت وسائل التواصل الاجتماعي وتصدرت تفاعل السوريين خلال الساعات الماضية، وهنا في هذا المقطع الذي سنعرضه لاحقا وثق أحد الناشطين مغادرة سيارات الأمن للحي بعد انتهاء العمليات الأمنية فيه. دعونا نشاهد المقطع.

في هذا المقطع كما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي انتهاء العملية وعودة جميع العناصر إلى الأفرع الأمنية. وفي صباح اليوم نشرت وزارة الداخلية مقطعا مصورا أظهر جانبا من عمليات المداهمة، كما تضمن تصريحا من قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي تحدث فيه عن تفاصيل العملية والتحقيقات.

0: بعد تفجير الإرهاب الذي استهدف العاصمة دمشق، ومن خلال تحريات قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة بالوصول لأحد منفذي الخليج، ومن خلال متابعته ومراقبته ومراجعة البيانات من الكاميرات وغيرها، توصلنا إلى باقي أفراد الخليج. ونؤكد في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة أننا في أتم الجاهزية والاستعداد للحفاظ على أمن البلد واستقراره وقطع أيدي العابثين والساعين لتخريب مسار البناء والاستقرار الذي تمضي به سوريا.
1: على شاشة قناة الإخبارية السورية الرسمية، تحدث الأمن الداخلي أو قائد الأمن الداخلي بريف دمشق أحمد الدالاتي عن تفاصيل العملية أيضا. دعونا نشاهد ماذا قال.
2: قمنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير بالمنطقة. وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن، وهذا واجبهم. إن شاء الله سنضرب بيد من حديد كل عابث أو ساعي لتقويض الاستقرار وعرقلة مسيرة البناء بعد تحرير سوريا وإعاقتها عن المضي في هذا الأمر. بفضل الله عز وجل كل رجال وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة لأتم الجاهزية والاستعداد لمحاربة كل العابثين والساعين لتخريب الوطن ولاستهداف مواطنينا.
1: إذن هذه هي تفاصيل العملية الأمنية في حي عش الورور والعديد من أحياء دمشق وريف دمشق. وكما هي العادة في الترند السوري الذي تغزوه الحسابات الوهمية، انتشرت مقاطع مصورة عديدة على أنها جزء من العملية لكنها لم تكن كذلك فعلا، كما هو الحال مع هذا المقطع الذي سيظهر خلفي على الشاشة. هذا المقطع معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شاهدوا هذا المقطع، والعديد منهم أيضا تداول هذا المقطع القصير المكون من ثانيتين فقط. تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه عملية توقيف لشخص في حي عش الورور بدمشق، لكن البحث أظهر غير ذلك، إذ تبين أن الفيديو قديم ولا يعود إلى سوريا أساسا، بل يوثق عملية توقيف نفذتها الشرطة في جمهورية البيرو بأمريكا الجنوبية. الفيديو الأصلي مكون من 7 ثوان نشرته وسائل إعلام في البيرو تحت عنوان عملية أمنية محكمة تحسم الخلاف. دعونا نشاهد المقطع الأصلي لهذا الفيديو. وكما هو الحال بالنسبة للمقطع المأخوذ من البيرو ومتداول على أنه في سوريا، انتشر مقطع مصور ثان على أنه من العملية الأمنية في حي عش الورور، لكن هذه المرة كان المقطع من سوريا ومن مدخل حي عش الورور نفسه، لكن سياقه الزمني أقدم من العملية الأمنية نفسها، إذ يعود تاريخ هذا المقطع للـ15 من حزيران الماضي. هذا هو المقطع الذي تشاهدونه خلفي على هذه الشاشة مشاهدينا، أعيد تداوله مرارا على أنه لاحتفالات بعض المدنيين بالعملية الأمنية، لكن هذه المشاهد لم تكن دقيقة فعلا. القضية كما أسلفنا حلت من بين المواضيع الأكثر تداولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لذلك سنستعرض بعد من ردود الفعل عليها. هنا ياسر كتب: بدنا العالم يلي عملت التفجيرات كلهم وأول يلي نفذوا التفجير بالقصر العدلي بدمشق، وهي رسالة من أحد أولياء. أيضا نور كتبت على حسابها في فيسبوك: الله ينتقم من كل حدا بضر سوريا، الله أكبر على كل حدا مخرب وبضر سوريا، يا رب تحفظ سوريا وتبارك فيها. أما رهف، لازم الحواجز ما تنشال من المحافظات ولا مداخل المحافظات وفرض القوة على هالبشر. أما عبد السلام، والله كفو من وزارة الداخلية، كنت واثق من وقت التفجير إنه ما راح تطول لحتى يمسكوا الجونات. أحدث الفنان السوري بشار إسماعيل مؤخرا موجة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال بث مباشر أجراه في حسابه الشخصي على فيسبوك بأسلوبه المرتبط بمسلسل مرايا. تحدث بشار إسماعيل عما سماها بحصة عالقة بحلقه، كانت أولى كلماته هي تحية حب للرئيس أحمد الشرع وفق تعبيره، ما ترك جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي داعيا الله أن يعين الرئيس الشرع على السوريين وليس على الأعداء من الخارج. الترند الذي ظهر فيه بشار إسماعيل التقطه رواد وسائل التواصل الاجتماعي وتذكروا مواقف إسماعيل القديمة، ومنهم من قال إن الممثل بشار إسماعيل قوع. الموضوع لم يعد يرتبط بصفحة بشار إسماعيل الشخصية فقط، إنما اجتزأ بعض السوريين مقاطع من البث المباشر لبشار إسماعيل وعادوا نشرها مرفقة بتعليقات منها ما كان ساخرا، ومنها من دعم أو عارض حديث إسماعيل. البث المباشر لبشار إسماعيل بدأ كما أسلفنا بتحية للرئيس أحمد الشرع، دعونا نستمع لما قاله بشار إسماعيل.
3: أول شغلة بدي وجه تحية حب للرئيس أحمد الشرع. هلأ في حدا بده يكتب عوي بترتاح، نوي بترتاح، بالمناسبة عوينا كتير مرتحت، النقاه كتير مرتحنا، كل هالشغلات يلا. المهم ليش أنا عم وجه رسالة تحية حب للرئيس أحمد الشرع؟ لأنه بدي أقول له الله يساعدك، لا على إسرائيل ولا على أمريكا ولا على تركيا ولا على حدا، أي حدا من برا البلد ما بدي أقول الله يساعدك عليه، بدي أقول لك الله يساعدك على هذا الشعب السوري الجميل يلي معك ويلي ضدك.
1: هذا ما قاله الممثل السوري بشار إسماعيل في المقطع المصور الذي ظهر فيه، والعديد منا يعلم مواقف بشار إسماعيل وحالة التناقض التي كان يظهر فيها بين حين وآخر، سواء عبر مقاطع فيديو مصورة أو بثوث مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر بوستات على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بطبيعة الحال لم يكن المحتوى الذي نشره بشار إسماعيل هو بهدف توجيه تحية للرئيس الشرع، لكن يبدو أنه كان مدخلا للحديث عن انقسامات السوريين ودور السوشيال ميديا في تكوين تفرقة واضحة بين مكونات الشعب السوري.
3: هذا السوشيال ميديا هو السبب بتشويه سمعة سوريا بالعالم كله. السوريين نازلين ببعض، يلي معك يا سيادة الرئيس ويلي ضدك، ما بياخدوا ما بيفهموا الجملة بالكامل، لا بيقطعوا منها وبيبلشوا المسبات قبل ما يفهموا شو الموضوع. يعني حتى لما ماكرون عمل زيارة لسيادتك ما خلص منهم، من هون ومن هون، من يلي معك ويلي ضدك، حاطط الزلمة نظارات شمس. ليش حاطت نظارات شمس يا ماكرون الدنيا ليل؟ يعني شو ما انت عم تتعاطى مثلا لحتى تخبي عيونك؟ ليش انت ما بتفهم انه لازم ما تحط نظارات الشمس حتى تدخلوا بهي القصة وماكرون ما سلم منهم؟ اي شغلة عم تعملها يا سيادة الرئيس، هذا الصراع ما بين المع والضد عم يضيع كل المنجزات يلي عم تحاول انت تعملها يا سيادة الرئيس.
1: هذا ما قاله بشار اسماعيل في البث المباشر الذي ظهر فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالطبع بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا المقطع على نطاق واسع، والعديد من التعليقات التي سنستعرض البعض منها هنا. حساب لجورج كتب: بشار اسماعيل ذكرني بمسلسل مرايا لياسر العظم تحديدا بالحلقة تبع البحصة. أما أحمد فكتب على حسابه: بغض النظر عن مواقف بشار اسماعيل السابق المؤيدة للنظام البائد ومن كان يستطيع أن يعارض النظام السابق وقتها على حد تعبيره طبعا لكاتب البوست، لكني أجد فيما قاله الآن كل الحق، بنقدر فيك هذا التصريح. أما ميلاد علق على حسابي في فيسبوك: لن تبنى سوريا بالكراهية ولا بالانتقام ولا بإلغاء الآخر، لا أحد أفضل من غيره بطائفته ولا بدينه ولا بمعتقده، فالإنسان يعرف بأخلاقه وأفعاله. أما ليلى: لك يا جماعة بشار إسماعيل إيه ما تكوّل عنا، والله ما كان عندي خبر إنه صار هالبشار معنا. عادت أزمة المياه في الحسكة مؤخرا إلى واجهة المشهد، حيث يواجه السكان صعوبات متكررة في الحصول على مياه الشرب في ظل استمرار الانقطاعات واعتماد آلاف العائلات على مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها اليومية. هذه القضية قد لم تكن جديدة بالنسبة لكثيرين، إذ لطالما تصدرت وجهة الترند السوري بشكل متكرر منذ العام 2019، حتى أن هاشتاغ الحسكة عطشة كان قد تصدرها السوشيال ميديا السورية قبل نحو 3 سنوات. يعود تاريخ تفاقم الأزمة إلى العام 2019 مع توقفات متكررة لمحطة علوك التي تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة الحسكة ومناطق واسعة من ريفها أيضا. ومنذ ذلك الحين شهدت المحطة فترات تشغيل وانقطاع متكررة نتيجة عوامل متعددة، من بينها مشكلات الكهرباء والصيانة والخلافات بين الجهات التي كانت تسيطر على المنطقة في مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد وبدء اندماج قسد مع الجيش الوطني في سوريا. ومع كل توقف للمحطة تلجأ الجهات المحلية إلى تشغيل آبار ومحطات ضخ بديلة يلجأ إليها السكان للاعتماد على شراء المياه من الصهاريج، إلى أن هذه الحلول لم تتمكن من تعويض كامل الكميات المطلوبة، ما انعكس بشكل سلبي بكل تأكيد على حياة السكني. الأهالي في الحسكة وريف الحسكة أيضا يعانون من هذه المشكلة التي تتجدد مع بداية كل فصل صيف، وملوا من إطلاق نداءات الاستغاثة ربما، لكن المقاطع المصورة لنداءات الاستغاثة دائما ما تتصدر المشهد قادمة من المحافظة. مع بداية ارتفاع درجات الحرارة من كل عام تكون هذه الدعوات. لنشاهد هذا المقطع الذي استغاث فيه أحد الأشخاص لتأمين المياه في قريته.
4: مالك والله بطشنا عطش، المشتكي لله، وين أهل الكرامة؟ وين أهل الشيمة؟ وين أهل القيم؟ وين البيوم نخوة؟
5: وين أهل الشيمة؟ وين أهل القارية؟ وين أهل النخوة؟ ميتين وعطشانين ومفطسين، لا نقدر نقسل ولا نقدر نرش ولا نقدر نشتغل ولا نقدر، ما عندنا جغمتهم، يجيشنا كلها نهار تعروب ما يوجي.
6: والله عندنا معزة حال عطشان يحطيهن ودجاجات. يا للخير يا للنعمة، والله عنز عندنا عطشانة، عنز منيحة والله عطشانة، الله نجيب لها مي من غير مكان.
7: عطشانين ومتنا من العطش وفطسنا وهم لحم هاج حشو، والله ما عندنا غير شيء.
1: إذن هذه إحدى النداءات التي أطلقها أهالي قرية في ريف الحسكة، وكما استمعنا بأنهم يحتاجون للمياه وبأنهم لا يمتلكون المال لشراء المياه، وأيضا أظهرت لقطات مصورة قادمة من الحسكة أمس أهالي وهم يصطفون أمام أحد خزانات المياه لتعبئة العبوات والقوارير البلاستيكية، في حين يضطر بعض السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه.

للأسف هكذا يعاني الأهالي مع انقطاع المياه في محافظة الحسكة. أحدثوا تعليق حول القطاع المائي في الحسكة كان قبل 4 أيام، إذ نشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء أن مديرية الموارد المائية في الحسكة تواصل تنفيذ أعمال فنية وهندسية مكثفة لإصلاح عطل طارئ في محطة الضخ رقم 13 التابعة لسد الحسكة الجنوبية. وقالت أن إصلاح العطل جاء بهدف الحفاظ على جاهزية المنشآت المائية وضمان استمرارية عملها، بينما لم تتطرق وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية أو عبر وسائل الإعلام الرسمية للأزمة المتجددة في المحافظة حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. المشاهد القادمة من محافظة الحسكة تركت موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. سنستعرض لكم مشاهدينا بعضا من التعليقات. خالد كتب: محافظة منكوبة من جميع النواحي والخدمات، الله المستعان. أما ميشيل: هذا الوضع من سنين وشاركت في كل الدنيا، لكن يبدو أنه أمر مقصود، ويبدو أنه تقرر تحويله إلى إنجاز كبير. الماء ستعود قريبا كما هو واضح، لكن بعد عناء الناس لسنوات. أما علاء كتب: نحن اليوم نطالب بحقوقنا في محافظة الحسكة، وهي ليست مطالب رفاهية أو أمور ثانوية، بل هي من أبسط أساسيات الحياة اللي بيحتاجها كل مواطن. ما تزال أزمة المحروقات تخيم على العديد من المناطق رغم انخفاض وتيرة الأزمة وفق ما رصد مؤخرا. ظهر شابان بمقطع مصور يحاولان التحايل على غياب المحروقات عبر النفخ في خزان البنزين للدراجة النارية من أجل إقناع الدراجة بالعمل. دعونا نشاهد.

0: حل عند رب العالم.
1: شو صار لك عم تدور على بنزين؟
0: صار لي شي ساعة ونص تقريبا، شحط دفش.
2: يعني هذا ما يسمى بالكوميديا السوداء للأسف، وأزمة البنزين التي ضربت جميع المحافظات السورية. مقطع مصور ثاني لقي رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شابا يتحدث من على دراجته النارية حول أزمة المحروقات. دعونا نشاهد ماذا قال.
3: إلا مقطعة، هذا بيعبي لهذا وهذا بيشفط لهذا وهذا خيو حالي يرسلها من الأخير.
0: أشو إلا النيل اللي معك؟
3: هاي بدنا نعبي لتر بنزين ما نعمل لها، بكل المحطات ما في.
0: ليش ما بتروح تعبيه من هذا عم يبيعوه حر؟
3: بستين ليرة، بخمسة وستين ليرة تركي. يعني بالكازية مقبول بخمسين ليرة ولو غلى يعني. عم يبيعوا حر بستين وبخمسة وستين ليرة. شلون الواحد بدي يعبي؟ كل لتر هالقد وهيك.
2: نهاية حلقة اليوم من ريبوست، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة

هي كلمة معروفة في سيدنا أنه استغفر الله العظيم، الله ما موجود، نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك. كنت بن مرديان وهلأ أنتوا جايين على جهنم. كان هو مكان بداية مسلسل التعذيب بهالمسلخ البشري. كل رفقاتك انعدموا وماتوا، وفحكى كلمة قال لي حظك حلو جاي بريدك الصبح، ما اجى بريدك المساء، اللي طلعوا المساء ماتوا. هذا المكان يجب البحث فيه، انه هو على الغالب انه في مقابر جماعية لشهدائنا، شهداء صيدنا. انا دكتور محمد حمزة، مواليد الغوطة الشرقية، مدلة حمورية، اختصاصي طب أسنان جراحة وجه وفكين. اعتقلت عام 2011 بالشهر الثامن بآب 18 آب 18 رمضان. اعتقلت بفرع الجوية بحرستا، وبعدين انتقلت لسجن صيدنايا. مدة اعتقالي كانت حتى تاريخ 9/3/2019، تقريبا 7.5 سنين. قلت في بيتي يعني من دمشق 18 رمضان، وكانت 18 آب نفس 2011، بمنتصف الليل قبل السحور تقريبا اقتحموا البيت وكسروا الباب ودخلت دورية الأمن الجوي، ضباط وعساكر وبسلاحهم دخلوا لبيتي وتم اعتقالي من داخل البيت. اقتحموا طبعا عيادتي وطبعا نهبوا العيادة وأخذوا بعض الأجهزة، أخذ اللابتوب والكمبيوتر الشخصي، كمان بالبيت نفس الشيء، الكتب. أنا بدأت بفرع حرسة 3 أشهر، كان فترة تحقيق. طبعاً كان التحقيق على أشده، يعني صراحةً طرق مختلفة من التعذيب، طرق تحت التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي. طبعاً أحياناً يكون التعذيب النفسي أشد، يعني إنه أنت عم تسمع زملائك كيف عم بيتعاقبوا وكيف عم بيعذبون، انت عم تسمع كيف عم بصير التحقيق وكيف عم بصير اعترافات علي يعني. فاحيانا اثناء التحقيق نبدا التحقيق من بعد الفجر، ممكن انا ما ادخل على غرفه التحقيق، بس انا طبعا مقيد وعلى باب المحقق. طبعا جالس على الارض، الدنيا شتا، كان في برد في الشهر 11 تقريبا، وعم بسمع كيف رفقاتي عم بيعذبون، وعم بسمع التحقيقات انه كيف مثلا كانوا يجوا مثلا على بيتي على مزرعتي، كيف كنا نجتمع. فانا عم بسمع الاعترافات قبل ما ادخل انا على التحقيق. فتقريبا الساعه 11 12 بالليل حتى ادخل عند المحقق اللي انت سمعت رفقاتك، جلسات تحقيق طويله ساعتين وثلاثه، سمعت رفقاتك شو حكوا شو حكوا عليك، ما في داعي انت يعني تنكر. فمشان خفف عذابي بقول له تمام مثل ما اعترفوا، رجعني بقى على الزنزانة ورجع نفس الموال تاني يوم صباحا. المشهد اللي صار، نحن بداية الثورة صار أثناء الاعتقال، صار في حالات وفيات أثناء التحقيق في مدينة زملكة. أول شهيد اسمه روحي، كان في مساعد بالتحقيق، كان شابحه وعم بيصب عليه مي بشكل كتير يعني عنيف، وكان عم بيعذبه بعصاية الكهرباء، فعم بيضربه بشكل عنيف، وآخر شيء يعني وضع العصاية الكهرباء على رقبته يعني. فيبدو صار في تنبيه، أكيد تنبيه عصبي، نهي عصبي بدنا نسميه بالطب، توقف قلبه وسمعنا صوت إنه في شيء سقط على الأرض. فبلشوا السجانة يرقدوا وصار في زع يعني واضح انه صار في، وسكروا باب الزنزانات وباب الجمعيات وفضوا الممرات كلها من التحقيق ودخلوا، بعدين لفوه ببطانية وزتوه عند مدخل بين الزنزانات، الناس شافته يعني، بعدين تم سحبه يعني. هي هذا المشاهد نحن ما بننساها بفرع حرستا. محقق كل العالم تعرفه يعني، هو مساعد وسيء جدا، هو اسمه مالك يعني. فكان هذا أكثر مساعد من المساعدين الجوية، كان يساوي عمليات إجرام أثناء التحقيق يعني. فرح حرسة بتذكر فيه أنه كان دائما يوم جمعة يوم العذاب يعني،
خاصة بعد المغرب تكون انتهت المظاهرات، فبجيبوا معتقلين كتير وبيزجوهم ضمن الجماعيات والمنفردات وبيرجعوا غضبانين يعني، فبيجوا يفرغوا كل غضبهم فينا. المخابرات الجوية بالأقصى الإدارة العامة هي يعني مثال مصغر عن صيدنايا، تعذيب بشكل دائم، على كل دخول حمام في قتلة، في ضرب، العزل أكثر بكثير يعني، كانوا غالبيتنا يحطونا بالمنفردات ما يحطونا بالجماعيات، تنسيقيات يحطونا بالمنفردات، فعزل الأمني مثل صيدنايا. الدخول للقصاع كان يعني كل فيه بيدخل باستقبال، يعني سميه صح المصطلح استقبال، ولكن استقبال قتل شديد يعني، بيدموا العالم بيضربوا يعني، بفوت واحد بياكل شيء 100 ضربه هيك، بيعدوا له 100 ضربه بالجنازير او بالعصي، حتى يعني تلاقي الناس ما بقى يفتح جلدهم، وين ما كان بيضربوا على الراس على الظهر على الأرض. فكانوا يعني صراحة تعذيب بالقصاع، ويكون في وفيات بالقصاع، بصير وفيات كتير أكثر من الجوية بحرسة، يعني هو كان مكان أكثر شيء حصين. الجماعيات هي أعداد هائلة بحطوا فيها، يعني مثلا مكان 5 أمتار 5 أمتار في فوق 100 120 شخص، ناس تنام على الواقف، ناس بتقعد جاسيان، فناس ما بتلاقي مكان للنوم، طبعا لا في شيء لا بطانيات ولا شيء. الزنزانات بالقصاع كانوا يحطونا 3 3 تقريبا، هي متر ونص ومتر ونص، طبعا في ضجيج دائم، حاطين شغلين شفاطات فوق راسنا مشان ما نسمع شيء ابدا برا، طبعا كلياتها تحت الارض. نحن نقلونا من جوية الصاع لمطار المزة مشان تجميع كل التنسيقيات ونقل لصيدنايا. هون كمان طبعا كان النقل كتير سيء بطريقة القتل والضرب وكذا، أننا حظنين أنه خلاص طالعين إخلاء سبيل من الجوية، معناها نروح على المحكمة أمورنا جيدة. فكانوا عم كتير التعذيب كان شديد، وكان مستنفرين استنفار كامل بمطار المزة العساكر والسجانين وعناصر الجوية طريقة كتير غريبة يعني، وضاجين وتعامل كتير أمني كان حريص يعني، واضح إنه في شيء. بهذا المشهد نحن ظنينا إنه نحن حنروح على المحكمة مثل العادة يعني، ونخلى سبيلنا. فأحد السجانين قال الشباب أنتوا لكم أمانات عنا، بس تروح عند القاضي ويخلي سبيلكم، تجوا بتراجعونا هون نعطيكم أماناتكم. سجان تاني قال له يبقوا عايشين ألف خير، ساعتها يجوا ياخذوا أغراضهم من هون. أم واحد ثالث حكى قال له هدول رايحين هلأ بدهم يترحموا على الأيام الجوية، هدول رايحين على جهنم الأرض بهاي الطريقة. تجي بقى سيارة السجن، هذا حكي 6/2/2012، مباحث عسكرية. نحن شلون عرفنا انه مباحث عسكريه؟ انه الشرطه بذاتهم، عناصر الشرطه كلهم وقفوا بشكل يعني منضباط، وانه اجت المباحث عسكريه وكلهم ارتعبوا وكذا، يعني واضح التوتر. تحول المشهد من هدوء هاللحظات هاي لمشهد بقى انه الكل يتطمش، الكل يتكلبش بشكل واحد هذا، وطريقه السحب بطريقه للاسف يعني، هي الراكع والضرب بالهراوات، ويلا على سياره السجن المغلقه. وصلنا على صيدنايا، كان وقت يعني صار وقت شوي قرب يتاخر يعني، بلش يصير في ظلام يعني، طبعا فورا طمشونا كلياتنا، و طبعا كلبشين وايدينا لورا، نحن بالذات على صيدنايا ما كل الفرات كلبشه قدام، الا بصيدنايا كلبشه للخلف يعني. ونزلونا من باب السجن، قبل ما ننزل سمعنا صوت اللي عم ينتظرونا يعني، هن عم بيصيحوا وعيطوا وعطوك جو يعني انت منقطع قلبك، وعم بيخبطوا على الارض
بالعصي وبالشاط بسموه شاط الدبابة يعني. فهذا الخبط على الأرض بس من شان يسمعوك إن نحن ما شايفين شيء بس إن أنت شوف شو لوين جاي. وطبعا نحن عم ننزل من السيارة شيء عم يزتوه بالأرض شيء بيقع على رأسه وشيء بيقع على إيده واللي بيقع وبلش بقى الضرب. قالوا لنا بقى هلا أنتوا إجيتوا لهون لعنا بقى كنتوا بالميريديان وهلا أنتوا جايين على جهنم. هذا المكان هو مكان استقبال سيدنا. هذا المكان اللي هو ما يمكن لا تنسى صوته ولا تنسى وجعه لا تنسى آلامه، لأنه هذا المكان هو مكان بداية مسلسل التعذيب بهالمسلخ البشري. كانوا هون يجمعوا العالم، يجمعوا المعتقلين عراة بكل أنواع الضرب اللي بيخطر ببالنا. بعدين بيسوقونا باتجاه الزنازين، تبدأ رحلة العذاب بهذا المسلخ البشري. دخنوا عم نفيد شيء 10 أشخاص، المفيد هلا بنشوفها هي صراحة يعني ما في متر ونص والحمام بداخلها. وقالوا إن هون أول كلمة أنتوا هون، كلمة يعني هي كلمة معروفة في سيدنا إنه استغفر الله العظيم الله ما موجود. نحن هون نحن ربك، نحن إلهك، بشار الأسد إلهك ربك. هون الله ما في، يعني الله ما في، يعني ما في صلاة، ما في قرآن، ما في أي شيء مظهر بدنا نشوف هذا. فبتنسوا، واللي بيقول يا الله بقول بيصرخ هذا الشيء هو عم بياكل القتلة عم بينضرب تحت التعذيب، بيزيدوا عليه التعذيب يعني ما بصير. بقينا بالزنزانات تقريبا، نحن حظنا حلو يعني هن زنزانات على حسب ما يجي دفعات، ممكن تقعد أيام ممكن تقعد أشهر حسب ما تجي الدفعات على السجن. فبيفضوا بنقلوك على المهاجع وبيحطوا محلك دخول جديد. فنحن قعدنا 10 أيام. هلأ هذا المهجع العاشر بالجناح جيم يسار الطابق الثاني. هلأ بدك تقولي كيف عرفت إنه جيم يسار طالما إحنا ما في عنا أي معلومات خارجية غير داخل هذا المهجع؟ هل هذا الأمر صار نتيجة خطأ مقصود غير مقصود بالنسبة للسخرة؟ دخل لعنا، دخلوا الأكل بهذا الوعاء الكبير، في كرتونة صغيرة مثل هاي مكتوب عليها جيم يسار. هذا فهمنا أنه نحن جيم يسار مشان يوزعوا الأكل على المهاجع وعلى الأجنحة، فكاتبين جناح المهجع العاشر جيم يسار. هذا المهجع كان عددنا تقريبا نحن وصل بال 2014 لحدود 25 ل 30 شخص بنتوزع بالقعدة فيه لهذا المكان. أكثر من هذا المكان ممنوع نحن نقرب، يعني بده يكون في بيننا وبين الباب 3 أمتار، ممنوع التقرب من الباب إطلاقا. كانوا يقولوا لنا هذا الباب استغفر الله هو ربك، هو معبودك، مقدس، الباب مقدس ممنوع تقرب عليه. فكنا دائما بهالمنطقة. هلا ملاحظين انه البطانيات مفروشة بالأرض، دليل انه الناس وقت دخلوا لهون على هذا المكان كانوا وقت النوم يعني او وقت الصباح المبكر، فلانه هن طول النهار البطانيات بتكون مضبوبة وموضوعة بهذا الشكل كشكل فوق بعضها مرتبة والمهجع فاضي، الناس بتقعد على الأرض طول النهار. إذا دخل السجان من هذا المكان أو سمعنا أي حركة مجرد فتح الباب الرئيسي الكل بده يكون موجود بصدر المهجع بوضعية جاسيان وإيديه على عيونه مطمش حاله وبيقعدوا صف ورا صف من الخلف للأمام. هاي وضعية ممنوع حدا يكون موجود لا بالحمام ولا بأي مكان آخر، كل شيء بالمهجع بيكون موجود بهي الوضعية. هلأ بدخلوا الأكل من هذا المكان بطريقة بيدفعوه لحمسر كيف بيدخلوا الأكل، طبعاً عم يمسلوه بهاي الطريقة بهاي الشكل، بيدفعوا برجله، طبعاً هو ما بيمسك شيء أبداً السجان، بيدخلوا بهاي الشكل وبيرفسوا برجله هيك، فالأكل ممكن ينقلب على الأرض وبيدوسوا برجليهم طبعا وبيعطونا امر انه ناكل هذا الاكل من هالمكان هذا، غير انه ممكن يساووا عليه
يجيبوا احيانا بيطلب من رئيس المهجع انه يجيب غازولات من الحمام ويحطها فوقه، او احيانا بيقول له لاحد الناس معتقلين انه عميل والعياذ بالله يعني يبول عليهم، احيانا بيجيبوا مواد تنظيف اذا في موجوده بالمهجع بصب فوق منهم بيجبروا الناس بالاكل، احيانا بيجيبوا اكل بهذا اللي هو هذا فقط الاكل شو هو فقط مثل ما شايفين برغل او رز ما في غيره، كميه قليله جدا هي المقدار يكفي الشخص ربع الكاسه فقط 24 ساعه. احيانا بيجيبوا رز ما له مطهي اطلاقا بس منقوع نقع ومالح لدرجه ما بتقدر تاكله اطلاقا، بس بيجبرك انه انت تاكله.

أنا يحيى الشربجي هذا الشاب يعني أنا بذكره بحرقة يعني. أنا ما وجدت مثل يحيى. يحيى فكر. هو اعتقل بصيدنايا وكان شاب أظن بال2002 اعتقل، وأخلي سبيله بعد أظن سنتين أو فترة، فهو بيعرف صيدنايا وقعد الزنزانات 6 أشهر أول ما دخل بال2002 وقت اللي تهمون بتهمة إعلان دمشق، والشباب اللي هي كانوا عم يدعوا من أجل مجتمع راقي مجتمع مثقف، فبهي التهمة يعني. فهو يعرف قيمة الثورة السورية، وأنا قلت يعني في كلام يعني دار بيني وبينه، تخيل في الزنزانة نحن داخلين ضمن هالوسط هاد، إنه إنسان يستطيع يركز ويفكر ويحكي فكر ضمن هيك ظروف، فهذا يعني إنسان عظيم. فيحيى بيقول لك إنه نحن هون داخلين هلأ مشوارنا طويل، نحن كلياتنا كان معيشنا الأمل إنه خلص يعني حتى صيدنايا حنطلع وما مطولين وكذا وبدنا نمشي، لسه ما عم نعرف إنه نحن بداية الثورة. فما سبق إنه اعتقد أحد قبلنا ودخلنا على صيدنايا، صيدنايا كان شبه يعني أعداد قليلة جدا، فما حنا تجربة وما نعرف قصص صيدنايا. فيحيى قال يا شباب بدأنا بالمشوار الطويل، صيدنايا معناها مشوار طويل، وطنوا حالكم وطنوا أنفسكم إنه هاي الرحلة تكون طويلة، بدكم تكونوا ثابتين، بدكم تكونوا أقوياء، بدكم تتحملوا كل شيء مشان ما تموتوا وتضيعوا عقولكم. حتشوفوا كتير مراحل بس إنه هي من فايدة ممكن نقعد فيها 6 أشهر، ممكن نقعد فيها سنة. فهذا المكان بدك أنت، المقاومة هي أكبر وسيلة إنه تخليك على قيد الحياة. وعم نحكي بمواضيع الثورة وإنه بدأت وشو رح يصير، فقال يا شباب الثورة السورية حتنتصر. تخيل يعني قال ستنتصر، ولكن يا شباب لن تنتصر إلا بشيئين، بخروج بشار الأسد، ولكن في بلاد مدمرة ما حيترك عليها حجر على حجر. احنا كنا عم نحكي السلمية تبع 5 دقائق الثورة المظاهرة وبنطلع وبنصور وبنمشي، لسه ما في شيء أبدا. قال لا يخرج بشار إلا بتدمير سوريا وتقسيمها وتقطيعها يعني. والشيء الآخر أن الثورة لن تنتهي لا بسنة ولا بسنتين، قبل 10 سنين ما بتنتهي الثورة السورية. هذا الكلام واحد اسمه يحيى الشربجي في سجن بزنزانة بكل الظروف القاسية عم بيعطيك تحليل، وهو ما حدث. قال قبل 10 سنين وهيك سكت شوي، قال أنا بالذات ربما ما أشوف انتصار الثورة. هلا بدك تقول له ليش؟ انه طب انت ليش يعني عم تقول انه انت ما رح تشوف انتصار الثوره؟ قال انا ما رح يطالعون، بيقتلوني. يعني انا ثاني مره بعتقل، فقال النظام لن يعيد الكره ثاني مره يطالعني، لانه انا اعتقلت والان عم كرر نفس الشيء عليهم، فما بيرجع بيغلط بيطالعني. ف أنا غالباً سأقتلهم، حكى هيك يحيى. طبعاً كان التاريخ أنا ممكن نقدره بحدود 21/1/2013، كان يوم 2 فتح مع جهنة، أخذوا الأخ من معظمية الشام، كان مهجع العاشر. نحن عم نسمع نادوا على يحيى الشربجي من مهجع التاسع، كان يوم 2 والمساء. هذا اليوم يوم 2 والمساء هو يعني إعدام. أنا كيف عرفت مصيره؟ لأنه أنا بعد ما طلعت وجبت بيان الدعوة تبعي، فنحن كلياتنا نفس الدعوة. أنا ما حطوا لي يعني التهمة تبعنا، هي تسموها بالمادة 6.3 أفضت إلى موت إنسان، قيام بأعمال أو التحريض، نحن تبعنا المحرضين لأنه ما قمنا بأعمال إرهابية، التحريض على القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، يعني أفضت موت إنسان معناها 6.3 فمعناها إعدام.
والتوقيت يوم تنين ومساء، هذا الوقت هو وقت إعدامات بياخذوا بيعدموا العالم فيها. وقت الصباحي من شان يكون مثلا إذا واحد أو اثنين ممكن بقى هو دورية ممكن يكون له خارج سيدنا، أما الوقت المسائي فهو هذا الوقت اللي نحن بياخذوا فيه العالم للإعدامات مواقيف المعتقلين. وشلون نعرف أنه نحن بالليل بعد ما بياخذوهم من بصير بقى الحركة الليلية، السيارات تتحرك، نسمع صوت الضرب كيف عم بيضربوا العالم عم بيسحبوهم، وبيروحوا بقى بعد منتصف الليل بيرجعوا السجانة على أدان يعني تقريبا وقد يوزعوا الفطور بكير، فمنسمعهم هن راجعين مهسترين هستيريا الجنون، يعني انه سفاح عم بيقتل العالم يعني كيف يرجع، فبتلاقيهم عم بيغنوا بشكل هستيري، عم نسمع صوت العصي هن عم بزتوها بالارض وعم بيضحكوا ويغنوا. هذا صباح الثلاثاء. فأنا يوم أختي سبيلي من صيدنايا كان صباح التنين، الأحد ليلاً بدأوا ينقلوا العالم من المهاجع وياخذوهم، ظنينا هدول إنه نحن بنعرف عنا فكرة، قالوا لنا السجاني إنه أنتوا مرة أن أنتوا هون يا بتروحوا إخلاء سبيل يا أما بتروحوا على عدرا، فنحن ما عم نعرف إنه هاي الناس وين عم بتروح. طب نحن بعتين أخبار كتير ما حدا عم يصل أخبارنا إله، معناها هاي الناس وين عم بتروح؟ صرنا نشك. فأنا يوم طلعت صباحا المساعد اللي استلمني الامانات طلع فيني بهالشكل اللي انا كنت كتير مزري، يعني شبه مشلول شبه يعني هذا، فقال لي انت قد ايش صار لك هون؟ انا قلت له 130 عايش، وين رفقاتك؟ قلت له ما بعرف. قال لي قلت له شي مات بالمهجع؟ قال لي مات قدامنا نعرف انه مات. قلت له بس راح. وقال لي هدول كل رفقاتك انعدموا ماتوا. وفحكى كلمة قال لي حظك حلو. قلت له شو حظي حلو؟ قال لي انت جاي بريدك الصبح ما اجى بريدك المساء. قلت له شو يعني؟ قال لي اللي طلعوا المساء ماتوا. اول مرة انا باخذ معلومة، اي الحمد لله على سلامتك. المعلومة الثانية اخذتها شيء طلعت انا ركبت السيارة، فانا حالي ما في حدا معي حدا، فرئيس دولية المباحث العسكرية مدني لابس ويبدو يعني لهجته يعني ابن مدينة حمص أو شيء، فمعه ورقة هيك وقف معي على جنب بعدرة، قال لي بس رجاء أحكي معك حديث سري ما حدا يعرفه، لا في داعي لا تسألني اسمي ولا أنا ما عاد شوفك، يعني أنا أصلا ما عاد شوفك وأنت هلا عتفوت هون وتطول إنه أنت عندك حكم بدك تمضي. قلت له قديش؟ قال لي يعني أنت عتقعد لك هسي 7 سنين أو أكثر، فبس رجاء نخدمني بهالخدمة. فمعه أسماء، قال لي اسم هذا تعرفوا اسم هذا ولا اسم مرأة علي؟ قلت له هدول شو الاسماء؟ قال لي هدول رفقاتي ضباط كانوا هون بالسجن، ومبارح المساء سمعتوا بواب فتحوها. قلت له ايه طبعا. قال لي هدول المساء سحبوها من الغرف. قلت له ما من عندها بس يعني في غرف كتير فتحت. قال لي مبارح النقل 180 اسم اخذوها. قلت له ايه وين راحوا هدول؟ قال لي هدول عم هيك سكت ويعني دمعت عينه. قال لي للاسف عدموهم كلياتهم. قلت له في اعدامات بسيدنا؟ قال لي لا كل يوم احد او تنين في اعدامات. هذا المكان من الشباك كنا نحن نشوف من خلال من المهجع وقت نوقف على اكتاف بعضنا من الشباك نشوف هي السواتر اللي كانوا يشتروها ويشكلوها يوم السبت والاحد، وبعدين نرجع نسمع صوتها بالليل. فهي كلها هي كانت تتشكل ويساووها بال 2013 و 2014 كنا نشوف هي السواتر كيف كانوا عم يساووها. في هذا المكان كنا نشوف السواتر كيف كانوا يحفروها من هالنافذة، هي نوافذ المهجع تبعنا، كانوا كل يوم سبت مساء أو أحد تبدأ الجرافات تحفر وتساوي خنادق. هي الخنادق ما كنا نفهم تفسيرها شو هي، كل يوم أحد وكل يوم سبت، وكان يوم الثلاثاء الصبح أو بالليل ترجع الجرافات تشتغل. صراحة هي هذا المكان يجب البحث فيه، أنه هو على الغالب أنه في مقابر جماعية لشهدائنا شهداء صيدنايا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الداخلية تكشف مخبأ سريا خصصته خلية تفجير دمشق لتخزين المتفجرات، والتحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطها بداعش. اتفاق بين اتحاد فلاح القنيطرة والأندوف لتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم على طول خط وقف إطلاق النار بهدف حصاد محصول القمح. مجلس مدينة حلب يخصص 20% من الأكشاك التي ستطرح للاستثمار لصالح ذوي الشهداء، والهدف توفير مصدر دخل مستدام. السوريون يواصلون العودة إلى بلادهم، وتركيا تسجل مغادرة 1000 سوري يومياً.

0: في التفاصيل مشاهدينا نبدأها بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد الخارجية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. هذا وذكرت الوزارة أنها كشفت مخبأ سريا خصصته الخارجية لتخزين المتفجرات، وذلك تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات. في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي، ذكر أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخارجية بتنظيم داعش.
1: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
0: معنا مباشرة مشاهدينا من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك مستجدات ما أعلنته وزارة الداخلية السورية حول إلقائها القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين اللذين وقعا في دمشق.
2: نعم أمينة، يعني حقيقة وزارة الداخلية السورية تقول بأنها مستمرة بتحقيقاتها المكثفة مع عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة في العاصمة دمشق. طبعا وزارة الداخلية حقيقة وعلى مدار يعني اليوم الليلة الماضية وحتى اليوم بشكل كامل تقوم بنشر التحقيقات أول بأول. هذه حقيقة هي المرة الأولى التي تقوم وزارة الداخلية بهذه السرعة فيها بعمليات التحقيق ونشرها بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤخرا قامت وزارة الداخلية بنشر بيان قالت من خلاله بأنها تمكنت من الوصول إلى مخابئ سرية من خلال التحقيقات المكثفة التي تجريها مع عناصر الخلية الإرهابية المتورطة والتي قامت بإلقاء القبض عليها مساء الأمس. هذه التحقيقات المكثفة تمكنت من خلالها من الوصول إلى مخابئ سرية كانت هذه العناصر تقوم بتخبئة مواد متفجرة وTNT إضافة إلى بعض الأسلحة الخفيفة داخلها، وكانت هي مجهزة لاحقا لعمليات تفجير، لكن قوى الأمن الداخلي ويعني تمكنت من حقيقة تفكيك المتفجرات الموجودة، وتمكنت أيضا من ضبط جميع المتفجرات الموجودة ضمن المخابئ التابعة لهذه الخلية. طبعا أمينة، يعني على مدار اليوم أيضا كانت يعني المنشورات التابعة لوزارة الداخلية تتحدث على أن هذه العملية المحكمة والمنضبطة التي كانت بوقت واحد في 4 مناطق يعني كانت قد تمكنت من خلالها حقا من إلقاء القبض على عدد كبير من عناصر الخلية الإرهابية المتورطة بالتفجيرات الأخيرة، وبأن التحقيقات مع هذه العناصر هي مستمرة، ستتمكن أو ستنشر خلال الفترة القادمة جميع التحقيقات، وأيضا ستنشر هويات الأشخاص المتورطين ضمن هذه الخلية التي أدت حقيقة إلى وقوع تفجيرين كبيرين داخل العاصمة، الأول في مقهى البشيرية، إضافة إلى تفجير آخر كان يعني في وسط العاصمة. التفجير الأول حقيقة كان هناك حوالي 10 يعني قتلى وعدد كبير من الإصابات من المدنيين. وزارة الداخلية تقول بأن الخلية هي المتورط الأول بهذه التفجيرات، وبأنها يعني ستنشر خلال الفترة القادمة جميع التحقيقات التي تتوصل إليها مع جميع العناصر الذين تم إلقاء القبض عليهم.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث الذي شهدته دمشق خلال الأيام الماضية. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا عبادة منصور. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث نقل مراسل تلفزيون سوريا أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت إلى الطريق الواصل بين قريتي سيسون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا. هذا وقال مراسلنا قال إن قوة الاحتلال نصبت حاجزا لمدة ساعة واحدة، أجرت خلالها عمليات تفتيش للمارة هناك ودققت حتى في الهويات الشخصية لهم. هذا وتتعرض القرى الواقعه في منطقه حوض اليرموك بريف درعا الغربي لاعتداءات متكرره من قوات الاحتلال الاسرائيلي ضمن تحركاته التي تصاعدت عقب الاطاحه بالنظام المخلوع. من جانبه أعلن رئيس اتحاد فلاح القنيطرة عبد الرحمن خلف التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وذلك بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح. هذا وقال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، قال إن الاتحاد زود قوات أندوف بقوائم تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحا أن قوات الأمم المتحدة زارت القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقات تعريفية تخولهم كذلك دخول أراضيهم ومباشرة أعمال الحصاد فيها. من جانبها أفاد مصدر محلي بأن هذه العمليات تتم بتنسيق بين جيش الاحتلال وقوى الأمم المتحدة. تتواصل تداعيات التوغلات الإسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا لتطول القطاع الزراعي هناك، وذلك بعد فرض قيود على وصول المزارعين ورعاة ومربي النحل إلى أراضيهم ومناحرهم كذلك ومناطق الرعي، ما أدى ذلك إلى خسائر متزايدة.
3: لم تعد التوغلات في حوض اليرموك بريف درعا تقتصر على الجانب الأمني، بل طالت القطاع الزراعي بعدما منع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي، ما عطل أعمال الزراعة والحصاد وألحق خسائر بمصدر رزق مئات العائلات.
4: نزرع بامي ونزرع عجور ونزرع حول قرية، بس أما الأراضي اللي تحت الزراعية راحت. عندي 40 درم، أكثر من 40 درم، ال 40 درم هذول زيتون ممنوع ننزل عليهم، صار لهم سنتين اللي بس نجي نحود يقوسوا علينا اليهود.
3: أما رعاة الأغنام فيقولون إن تقلص المساحة المتاحة للرعي نتيجة لفرض قيود أمنية من قبل جيش الاحتلال للوصول إليها زاد من كلفة تربية المواشي وهدد استمرار مهنة يعتمد عليها كثير من سكان المنطقة كمصدر رئيسي للدخل.
5: بالنسبة لسيطرة الاحتلال على المنطقة الجنوبية، أكثر المتضررين بالجمهورية العربية السورية قرية معرية، لأن الأرض الوحيدة المروية على نهر اليرموك تم مصادرتها منذ هذا العام الثاني، والعامل الرئيسي لأهل هذه المنطقة هو الزراعة، وبالتالي حرمان الناس من الأرض المروية حرمانهم من مصدر رزق. المضايقات أكثر ما تضر يعني في المنطقة الغربية، خاصة في قرية معرية أكثر المتضررين، والمعاناة مستمر منذ عامين.
3: لم تتوقف آثار هذه القيود عند المزارعين، إذ يواجه مربو النحل صعوبات متزايدة في الوصول إلى مناحلهم والعناية بها، ما انعكس على إنتاج العسل وزاد من خسائرهم خلال المواسم الأخيرة.
6: بالنسبة للقوات الاحتلال الإسرائيلي ضيقت علينا كثيرا، سواء على الفلاحين أو مربي النحل أو مربي المواشي، من حيث المراعي، من حيث مراعي المواشي ومراعي النحل.
3: وتستمر هذه القيود في التأثير على سبل عيش أهالي حوض اليرموك وزيادة التحديات التي يواجهونها. رغم التوغلات والقيود المفروضة. يتمسك أهالي حوض اليرموك بأرضهم ويواصلون العمل فيها على أمل أن تستعيد دورها يوماً ما كأرضاً للزراعة والحياة، بدلاً من أن تبقى عنواناً للخوف والخسائر. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درع الغربي.
0: كشفت شبكة سورية لحقوق الإنسان عن توثيق مئات الوفيات في السجلات المدنية للنظام المخلوع لأشخاص مختفين قسراً، وأوضحت الشبكة في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الإحصائية التي تعود لنهاية 2022 تمثل الحد الأدنى للحالات التي أمكن توثيقها خلال مراجعة العائلات دوائر السجل المدني لمعرفة مصير ذويهم.
7: ما يزال ملف المختفين قسراً من أكثر القضايا الإنسانية تعقيداً، إذ لا تقتصر معاناة آلاف العائلات على فقدان أبنائها، بل تمتد إلى غياب الحقيقة بشأن مصيرهم. ومن أبرز أوجه هذا الملف الذي يثير مطالب متواصلة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تسجيل النظام المخلوع للمختفين قسراً كمتوفين في السجل المدني من دون الكشف عن ظروف الوفاة أو أماكن الدفن أو تسليم الرفات. وفي إحصائية أفصحت عنها مديرية قسم المعتقلين والمختفين في الشبكة نور عبد الغني عربو لوكالة سانا، أفادت بتسجيل الشبكة ما لا يقل عن 1600 حالة حتى نهاية عام 2022، تبين تسجيلهم كمتوفين خلال مراجعة مئات العائلات لدوائر السجل المدني، مشيرة إلى أن الإحصائية التي ضمت نساء وأطفالا تمثل الحد الأدنى للحالات التي أمكن توثيقها. وحول أسباب الوفاة، فقد أظهرت بعض الوثائق بحسب الشبكة أن الوفاة سجلت في مراكز احتجاز أو مستشفيات عسكرية، معتبرة أن ذلك يعزز الأدلة التي أدت إلى وفاتهم نتيجة التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. وتتوافق هذه المعطيات مع تحقيقات لوزارة العدل منتصف حزيران الماضي، أكد خلالها أطباء وضباط في النظام المخلوع تنفيذ عمليات تصفية وسرقة أعضاء من مشفى تشرين العسكري، وبهدف معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي خلفها النظام المخلوع. شددت عبد الغني على أهمية الحفاظ على السجلات الرسمية وإتاحتها للجهات القضائية والهيئات الوطنية المختصة، إلى جانب الكشف عن المقابر وأماكن الدفن وتمكين العائلات من معرفة الحقيقة واستعادة رفات ذويها. وهكذا يبقى كشف الحقيقة الكاملة وتسليم الرفات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين من أبرز الاستحقاقات الإنسانية والقانونية في مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا ويمنع تكرار هذه الانتهاكات.
0: نشرت وزارة العدل شهادة أحد المعتقلين في فرع النظام المخلوع، ومن بينها فرع الأمن السياسي في درعا الذي ترأسه عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع. هذا وتحدث الشاهد، تحدث عن رحلة اعتقاله عام 2011 بعد عودته لمنزله، وما تعرض له كذلك من تعذيب في عدة فروع أمنية بالمحافظة.
8: قاضي بدرعا البلد صار في عندنا كولبات شرطة وكتابات على الجدران. تم اعتقالي من الدولة القديمة اللي هي السياسية والجنائية ومخطر البلد والشرطة العسكرية.
9: التاريخ ايمات؟
8: تاريخ كان عيد المولد النبوي.
9: تقريبا بأين عام بأين شهر؟
8: 2011، ما عاد اذكر التاريخ مظبوط يعني.
9: بالضبط، تمام، كمل.
8: اخذوني انا فت على المنزل الساعة 4 الصبح، كانوا ماخذين اطفال الحارة كلياتهم. لما فت على المنزل كانت القوات بلب البيت يعني، بس انا ما كنت اعرف انهم بالبيت، انا كنت فال ورجعت اني بدنام. لما فت على المنزل نزلوا لي من السطح وكانت الحارة كلياتها مطوقة.
9: اللي اعتقلك مين؟
8: اللي اعتقلني سياسية وجنائية وشرطة عسكرية.
9: دورية مشتركة.
8: اي دورية مشتركة.
9: تمام.
8: تم اعتقال على مخفر البلد. مخفر البلد ظليت شي حوالي 10 ايام مخفر البلد. طرق تعذيب بصراحة ما كنتش أتحملها، اللي هي الشبح وصدمات الكهرباء أكثر من طريقة وطريقة. بدهم يعرفوا مين ورانا أو مين اللي حرضنا أو اللي قلقوا إنه حرقوا كولبة أو إحنا ولا بنعرف إشي.
9: عمرك وقت تم اعتقالك؟
8: 15 سنة.
9: كان عمرك 15 سنة.
8: تمام. ظليتني إلى 10 أيام تحت طرق التعذيب، اعترفت آخر إشي اللي بدكم إياه أمين اللي بدك اياه.
9: وين تم تعذيبك؟
8: من كل شيء شو اسمه من المخفر البلد والسياسيه والجنائيه والشرطه العسكريه.
0: هذا وأشار الشاهد إلى تعرضه للتعذيب عندما تم نقله إلى الفرع الذي كان يرأسه عاطف نجيب، والذي قام بحسب الشاهد بتبصيمه على أوراق مجهولة قبل أن يقتاده العناصر إلى السجن عندما كان طفلا.
8: ولما طلعت لعند عاطف نجيب ما قدرناش نطلع، جطلعونا بالأسانسير وفتنا لعنده على المكتب وكتبنا على ورقة وقلم وبصمنا.
9: احكي لي على هالواقع. هاي
8: الواقع سيد القاضي، لما فتنا لعنده احنا كنا يعني صار لنا شيء 15 يوم بالسجن، طرق تعذيب بصراحه ما كناش نتحملها، قلت لك هي صدمات واكثر من طريقه وطريقه. لما قابلنا عاطف نجيب شخصيا انه
9: نفس المتهم الموجود بالقفص،
8: نفس المتهم ما بنساه، ما بنسى هذاك اليوم نهائيا. قام كتبنا تعاقد وكتبنا انه ابصموا على ورق، ما بنعرف شو هي الورقه، ما استرجيناش نقراها، يعني انه خلص اللي بدكم اياه امين. وردوا نزلونا على النظارة لعنده، ورجعوا ظلينا عنده لا يومين لا يومين ونص عند عاطف نجيب، يعني تحت كتل وإهانات وتعذيب وشتم وأكثر يعني من طريقة.
9: من قبل عاطف نجيب نفسه؟
8: من زلمه، من جماعة.
9: من زلمه وعاطف نجيب.
8: عاطف نجيب يعني لما فتنا لعنده على المكتب احنا مطمشين حاطين الكنزات بوجوهنا وأطفال، يعني توقعنا انه احنا أطفال يرغب فينا، ولكن كنا نتعذب بأي فرع من الأفرع.
0: اقتصاديا مشاهدينا، حيث أكد وزير المالية محمد يسر برنية أكد أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسساتي في البلاد ولا يزاحم القطاع الخاص فيها، بل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية. هذا وأشار برنية بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق، أشار إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وأن وزارة المالية تعمل بتنسيق مستمر مع إدارة الصندوق لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها حتى. كما أكد الوزير أكد أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات حتى خاصة لشركات الصندوق، وأنها تخضع للأنظمة المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات الخاصة. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان. هذا وأشار المكتب في تقرير له إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي السوري دعاه إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة كذلك وقابلة للتنبؤ لعمليات الصرف، بما يضمن ذلك الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستفيدين.

0: للوقوف على تطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد مشاهدين، ناهيك عن تصريحات وزير المالية وتقرير أوتشا كذلك عن دور البنك المركزي السوري في مسألة استقرار العملة السورية، العرض والطلب كذلك على العملة النقدية الأجنبية. معنا مباشرة من حلب الباحث الاقتصادي الأستاذ أدهم قضيماتي. أستاذ أدهم، بداية أهلا بك. إذا وزير المالية يقول في أحد تصريحاته بأن الصندوق السيادي يمثل مؤسسة استثمارية وطنية مهمة ولا يزاحم كذلك القطاع الخاص، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ وهل فعليا من خلال قراءة الواقع الاقتصادي في البلاد، هل هذا الصندوق لا يزاحم فعليا القطاع الخاص؟
1: تحية طيبة لكم ولمشاهدينا الكرام. أنسة أمينة، وبداية يجب أن نعلم أن هذا الصندوق هو يشكل نقلة نوعية في إدارة الدولة، ونقلة نوعية في حجم الاستثمارات التي يمكن أن يستثمرها الصندوق للأجيال القادمة. يعني الحفاظ على مدخرات الدولة، ممكن أن يكون هذا الصندوق له دور كبير في هذا الموضوع من أجل أن تستفيد الأجيال القادمة وليس فقط الأجيال الحالية من موارد الدولة. هذا يجب أن نوضحه. وبالعودة إلى سؤال حضرتك، نعم، من الطبيعي أن يكون هناك شفافية، ويجب أن يكون هناك هذه الشفافية في التعامل مع هذا الصندوق، وأن يكون له استقلالية كاملة في إدارة الموارد التي بين يديه وإدارة الأموال والدخول في مشاريع كبيرة. لا يمكن للشركات المتوسطة أو للشركات التي يمكن أن تدخل إلى سوريا أن تساهم في بناء هكذا مشاريع أو الدخول في هكذا مشاريع. فلذلك يكون الصندوق السيادي السوري له دور كبير في دعم المشاريع الكبيرة، فهذا شيء طبيعي. ويجب أن نتحدث أيضا عن إدارة المشاريع التابعة والتي يمكن أن تتبع للدولة السورية دون أي خسارة. نحن نعلم أن الكثير من المؤسسات أو الشركات التابعة للدولة هي شركات تخسر كل سنة، وعلى مدار السنوات الماضية أكثر من 20 سنة نحن كشعب سوري يدفع لهذه المؤسسات وهذه الشركات أضعاف هذه المبالغ التي أسست عليها نتيجة الخسارات التي يعني تتكبدها هذه الشركات. فلذلك إدارة الصندوق السيادي عندما تكون هي التي تضبط هذا الموضوع وتدير هذه الشركات، أعتقد أننا نتحول من خسارة إلى ربح. يعني يكفي بيروقراطية، يكفي خسارات يدفعها الشعب السوري، هو حل يمكن أن يساهم في تقليل الخسارة، ويمكن أن يساعد الدولة في دخول مشاريع يمكن أن تكون أكبر من تمويل الدولة. يعني الدولة السورية لديها ميزانية، هذه الميزانية إذا أرادت أن تخصص مبالغ لمشاريع كبيرة كسدود وطرقات وغيرها من المشاريع الضخمة يمكن أن لا تتحمل الميزانية السورية، وخاصة في وقت التحول الاقتصادي إلى اقتصاد.
0: طيب أستاذ أدهم، لكن هنا وزير المالية قال بأن هذا الصندوق لن يزاحم القطاع الخاص، كيف يمكن للدولة من خلال هذا الصندوق السيادي أن تدخل في مثل هكذا مناقصات ومشاريع هي تعتبر اقتصاديا بأنها هذه المشاريع هي مشاريع خاصة؟
1: نعم، هي مشاريع خاصة، ولكن هناك جزئية في المشاريع الخاصة. يعني عندما نتحدث عن سدود، هو يمكن أن يكون مشروع سيادي لدى الدولة السورية، ولكن ليس لديها مثلا التمويل الكافي. يمكن أن يدخل شريك كشركة خاصة مع الدولة، ويمكن أن تطرح بعض المشاريع للعلن ولكل الشركات أن تدخل، ويمكن أن لا نرى تقدم لبعض الشركات مثلا الشركات الضخمة في استثمار معين. يمكن أن يدخل الصندوق السيادي بشركاته للاستثمار. لذلك نحن نتحدث عن الكثير من يعني الخطوات والكثير من الملاحظات في الاقتصاد السوري، وخاصة في مرحلة البناء. يعني الشفافية التي يمكن أن يحظى بها الصندوق هو الذي سيدعم دخوله في مشاريع مع الحكومة السورية. صحيح أنه لا تمييز لهذا الصندوق، ولكن هو يعني بداية في البداية والنهاية نقول أن هذا الصندوق هو صندوق سيادي للسوريين، للمواطن السوري.
0: طيب أستاذ أدهم، فيما يتعلق بهذه التصريحات الحكومية التي جاءت على لسان وزير المالية محمد إيسو البرنية، قال بأن

0: داخليا وانما خارج سوريا ايضا. يعني في مرحله نعم نحن نستثمر داخل سوريا، ولكن الصناديق السياديه في العالم لا تستثمر فقط داخل وطنها، وانما تستثمر ايضا في شركات خارجيه واستثمارات تضخ في دول ليست هي نفس الدوله. يعني يمكن ان نرى استثمارات لهذا الصندوق خارج سوريا مستقبلا، ليس الان يمكن، لان سوريا الان هي بحاجه لهذه الاموال وبحاجه للاستثمار داخليا. فلذلك يمكن ان نتحدث عن توفر نعم فرص العمل من خلال هذا الصندوق، وخاصة إذا تم إدارته بشكل حقيقي، وأن يكون هناك شفافية واستقلالية أيضا في إدارة هذا الصندوق، وأن لا تتدخل الدولة السورية في إدارة هذا الصندوق وطرحه للمشاريع، وأيضا طيب. أن يكون هناك إطار قانوني، وهذا شيء مهم جدا، أن يكون هناك إطار قانوني يضبط عمل هذا الصندوق، وأن تكون التقارير هي تقارير دولية وشفافة.
1: طيب أستاذ أدهم، نبقى في ملف الاقتصاد، لكن في ملف الأوراق المالية هنالك تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، قال فيه وحذر كذلك أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان. إذن جنون الأسعار وتراجع الليرة السورية مؤخرا ما بين العرض والطلب مقارنة يعني في مسألة البيع والشراء مع العملة الأجنبية، أزمة أصبحت اليوم مزدوجة تضع الأسواق والمواطن كذلك أمام محك الحياة اليومية والاقتصاد في الداخل السوري. هنا نتحدث ما هي استراتيجية المصرف المركزي السوري فيما يتعلق بهذا المسار، وهل فعليا اليوم الاحتياطي المركزي السوري هو قادر على ضبط سعر صرف الليرة السورية أم لا؟
0: أول من في أول تشكيل الحكومة أنسي أمينة أستاذتي الكريمة، قال مصرف سوريا المركزي وقال الوزير المالية أننا نسعى لأن يكون سعر الصرف يضبطه العرض والطلب، أي أننا لن نتدخل في السوق من أجل تهدئة سعر الصرف أو رفع سعر الصرف. فلذلك نحن نتحدث عن يعني استقلالية تامة في عملية سعر الصرف. عندما تتحدث منظمة عالمية كأوتشا في هذا الموضوع، هل هي اطلعت على سياسة البنك المركزي من أجل ضبط سعر الصرف؟ هل هو أصلاً يتدخل في السوق من أجل تخفيف وطأة الفارق بين السوق النظامي والسوق
1: السوري؟ هل فعلياً البنك المركزي سياسات البنك المركزي اليوم هي غير قادرة على ضبط صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء؟ دعينا نسميها هكذا بناء على مسميات متعارفة.
0: هذا السؤال وجوابه يتعلق بشقين. الشق الأول، ما هي أدوات المصرف المركزي؟ الكثير من الأدوات من المصرف المركزي والبنوك القطاع المصرفي في سوريا هي غير فاعلة الآن. يعني مثلا من أحد الأدوات هي سعر الفائدة. هل أصلا القطاع المصرفي هو فاعل في سوريا الآن؟ لا تماما، لا يتدخل في تمويل المشروعات، ولا يتدخل أصلا في يعني في بناء الاقتصاد السوري، لأننا في مرحلة انتقالية وهناك عوائق من أجل أن يكون له دور كبير القطاع المصرفي في القطاع السوري، فلذلك أو القطاع في الاقتصاد السوري. فلذلك نحن نتحدث عن بعض الأدوات التي هي غير متوفرة في لدى البنك المركزي من أجل أن يدير كامل الاقتصاد السوري بفعالية حقيقية. ولكن بالنسبة لسعر الصرف، هو أكد تماما أننا يعني نتجه إلى أن يكون ونعمل أن يكون سعر الصرف هو معتمد على العرض والطلب، يعني يعتمد على نظام السوق وليس على نظام المضاربات أو يعتمد على تدخل الدولة. يعني نحن نتجه إلى سوق حر، اقتصاد حر سوري. فلذلك هو نعم يمكن أن يستخدم
1: أستاذ أدهم بعض الأدوات في الحالة السورية، وفي حالة الانتقال السياسي ما بين يعني نظام قديم وسحب ليرة قديمة وضخ ليرة جديدة في السوق، عندما نتحدث بأن السوق يكون حر، تعامل الليرة مقابل العملات الأجنبية يكون بناء على العرض والطلب، أي بذلك السوق السوداء هي من تتحكم في الدولة واقتصاد الدولة.
0: صرح بهذا الموضوع تماما، صرح وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي أنه سيكون هناك آلية معينة لجمع بين السوق النظامي والسوق السوداء أو السوق الموازية كما يقال. وسيكون هناك برنامج تماما يتم إعداده الآن، وسيتم طرحه حتى على الصرافين بشكل كامل وعلى البنوك لكي يتم توحيد هذا السعر.
1: ولكن أستاذ أدهم، هذه الفرضية وما طرح من قبل

0: البنك المركزي وكذلك وزارة المالية لا يمكن تطبيقها إلا في حالة واحدة، عندما يكون الاحتياط النقدي الأجنبي وكذلك احتياط العملات والذهب هو كاف لتغطية أن يقوم المواطن بشراء الدولار والعملات الأجنبية بشكل مباشر من قبل البنك المركزي.
1: فكرة تغطية العملة بالذهب أو العملات الأجنبية هي يعني هي سلة عملات. نحن نعلم أن سوريا اقتصادها منذ أن دخلت إلى البنك الدولي هو يعتمد على سلة عملات وليس فقط على الذهب، وأصلاً تم الخروج من هذه الفكرة للكثير من دول العالم وأولها أمريكا، تخلت عن الدولار مقابل الذهب. فعندما نتحدث في هذا الموضوع هو موضوع شائك جداً، ولكن نحن في سوريا كسعر صرف يضبطه العرض والطلب. نعم هناك فرق بين السعر النظامي والسوق السوداء، ولكن آلية الجمع بين السوقين هو يعمل عليها المركزي. نحن نعلم أن جميع القطاعات هي منهارة، ونحن نعلم أن البناء يعني يحتاج إلى زمن أكثر بكثير من الهدم، فلذلك نحن يجب أن نكون يعني في مرحلة انتقالية يكون فيها سعر الصرف، وأنا أتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 15 إلى 16 ألف أو 150 إلى 160 ليرة سورية جديدة. نعم أنا أتوقع بعض الانخفاض، ولكن هذا حالة طبيعية، يعني ليس هناك حالة استثنائية في سوريا.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وهذه التصريحات الحكومية المتقلقة بهذا الملف. كنت معنا مباشرة من حلب الباحث الاقتصادي الأستاذ أدهم قضيماتي.
1: شكرا لكم.
0: أعلن مجلس مدينة حلب تخصيص 20% من الأكشاك التي ستطرح للاستثمار، وذلك ضمن نطاق اختصاصه لصالح ذوي الشهداء في المحافظة بهدف دعم أسرهم وتوفير مصدر دخل مستدام لهم، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل لأهالي المدينة. هذا وقال علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب في تصريح صحفي، قال إن القرار يأتي وفاء لتضحيات شهداء الثورة السورية، مؤكدا أن تعليمات تنفيذية ستصدر قريبا لتنظيم آلية التخصيص والاستفادة من هذه الأكشاك. وأضاف حلاق في ذات التصريحات، أضاف أن طرح الأكشاك للاستثمار يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود وتحسين الواقع الاقتصادي في المدينة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تبني قرارات تراعي احتياجات مختلف الشرائح المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: طبعا اليوم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب تناول حقيقة أكثر من 30 بند على مدار 5 ساعات في عديد من المواضيع اللي بتهم المواطنين، سواء في موضوع الأملاك والإشغالات وأيضا تعديل الصفات العمرانية. حقيقة الموضوع اللي يعني حابين نضيء عليه ضمن مناقشاتنا كان طرح مجموعة من الأكشاك للمزايدة في الإعلان عنها في الأيام القادمة، وتخصيص 20% نسبة 20% من هذه الأكشاك لزوج الشهداء، ولاحقا راح يكون في ان شاء الله تعالى تعليمات تنفيذيه كيف راح يتم هذا الموضوع. تشرفنا اليوم باخذ هذا القرار تخليدا لذكرى هؤلاء الشهداء، ووفاء لتضحياتهم ووقوفا مع اهالي شهداء الثوره السوريه المباركه، وضمن ايضا الشق الاخر اللي هو باقي يعني العائدات هي او اعلان هذه الاكشاك هو مساهمه في تامين جزء من فرص العمل لاهالي مدينه حلب من ذوي الدخل المحدود. عم نحاول حقيقه من خلال المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب دائما يكون في عندنا قرارات تلامس مختلف الشرائح وتساهم في تحسين جوده الحياه في المدينه، وايضا الاسهام في تحريك او تحسين الوضع الاقتصادي لابناء مدينه حلب.
0: معنا من حلب مشاهدينا مراسلنا عمار مرجان. عمار بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا القرار.
3: نعم أمينة، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني هذا القرار ربما ينتظره وينتظر ما يشابهه ذوي الشهداء سواء أبناء الشهداء أو عائلاتهم في سوريا. الوضع الاقتصادي في حلب يعني خاصة سيء للغاية، خاصة لهذه العائلات التي هي بدون معيل. مثل هذا القرار سوف يكون عون لهذه العائلات، سوف يساعدهم، خاصة أن الأكشاك لا تحتاج إلى مبلغ كبير، ربما يعني تحتاج إلى قرض صغير، وأيضا تؤمن مدخول يومي لهذه الأسر أو العائلات التي فقدت معيلها خاصة، وأيضا يعني بانتظار التعليمات التنفيذية أو القرارات التفصيلية لتفاصيل هذا القرار، ما هي المعايير التي سوف يتم من خلالها إعطاء هذه الأكشاك لذوي الشهداء. الأكشاك هذه تتمتع يعني بمواقع حيوية ما يعطيها يعني مجالا لهذه العائلات لتكون مصدر دخل، خاصة العائلات محدودة الدخل وخاصة العائلات التي فقدت معيلها. أيضا هناك جزء كبير من الثوار يعني كانوا يشعرون بالتهميش مثل هذه القرارات خاصة لذوي الشهداء، يعني تعطيهم نوعا من الأمل بأنهم سوف يعني يذكرون أو حتى يتم رعايتهم، رعاية ذوي الشهداء ولو كانت بنسبة 20% من أكشاك مدينة حلب. إذن العائلات والأسر بانتظار التفاصيل والتعليمات التنفيذية لهذا القرار. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا القرار. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تنظيمها 683 ضبطا تموينيا بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين. هذا وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريحات لوكالة سانا، أوضح أن الجولات شملت 1964 فعالية تجارية و113 معملا، تم خلالها سحب 61 عينة من مواد غذائية وغير غذائية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية الغذائية. كما لفت عبد السلام في ذات التصريحات لفت إلى تنوع المخالفات بين بيع الخبز بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وحجازة مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب معالجة 42 شكوى مقدمة من المواطنين تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإطلاق التجريبي للموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطاري كل من دمشق وحلب الدوليين. هذا وقالت الهيئة إن المواقع توفر باقة من الخدمات والمعلومات بينها جدول الرحلات واستقبال الشكاوى والمقترحات حتى، إضافة إلى خدمة المفقودات ومعلومات عن شركات الطيران العاملة في كل مطارات البلدين. وشددت الشركة على أن المرحلة التجريبية ستستمر لاستقبال الملاحظات وإجراء التحسينات اللازمة قبل إطلاق الموقعين بشكل رسمي. أعربت نقابة أطباء الأسنان في سوريا عن قلقها من التوجه نحو افتتاح كليات جديدة لطب الأسنان أو زيادة أعداد المقبولين، مؤكدة أنها أعدت دراسة شاملة حول واقع المهنة في البلاد شملت أعداد الأطباء والخريجين وحجم سوق العمل والاحتياجات كذلك الفعلية للقطاع الصحي في البلاد. هذا وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم حالة التشبع في سوق العمل السوري والإضرار بمستقبل الخريجين، ما سينعكس ذلك سلبا على جودة التعليم والخدمات الصحية، داعية إلى إعادة النظر في أي قرارات من هذا النوع واعتماد سياسة تعليمية تستند إلى احتياجات الدولة والفعلية وتحقق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتعيين ما لا يزيد على نسبة 10% من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025 بوظيفة مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في عدد من الاختصاصات. ووفق القرار ذاته تشمل الاختصاصات على فرع الرياضيات وعلم الحياة والفيزياء والكيمياء وأفرع اللغات الإنجليزية والفرنسية وفرع معلم الصف. كما بيّن القرار ضرورة توجه الخريجين المشمولين للتقدم بطلب التعيين ورقياً وفق النموذج المعتمد في ديوان مديرية التربية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق لتاريخ 13 من تموز الجاري. أجرى وفد كويتي جولة ميدانية في مطار دير الزور، وذلك تمهيدا لإعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور. هذا وذكرت هيئة الطيران المدني، ذكرت أن الجولة شملت تقييم مرافق المطار والاطلاع حتى على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والخدمات التشغيلية لتقييم جاهزية المطار. وأعلنت هيئة الطيران في ذات السياق في وقت سابق، أعلنت أنه تم إنجاز 80% من أعمال إعادة تأهيل المطار بعد أن كان مدمرا بنسبة تتجاوز 80%. كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أن 1000 سوري من الذين لديهم الحماية المؤقتة في تركيا يعودون إلى بلادهم يوميا. وأوضح الوزير التركي في ذات السياق، أوضح أن عمليات العودة الطوعية إلى سوريا مستمرة بانتظام، وذلك وفق بيانات إدارة الهجرة، فقد بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 2,245,000 شخص.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين نبدأها بمسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران وتطورات هذا الملف، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأنه وافق على محادثات إيران. وأضاف ترامب أن بلاده أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى، مشيرا إلى أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المحادثات. وحول التقارير التي تفيد بوجود مخطط إيراني لاغتياله، قال ترامب قال إنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذ نجحت في ذلك، مؤكدا أنه لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتياله، وأن طهران تريد قتله منذ سنوات. هذا ونقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين قولهما أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت خطة لاغتيال ترامب. هذا وأشار أحد المصدرين إلى وجود مخاوف أمريكية من احتمال استهداف إيران لعدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، في حين رجح مسؤولون آخرون رجحوا أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرارات ترامب تزامنا مع احتمالية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وللوقوف على مستجدات وما استجد كذلك في مسار المفاوضات مع واشنطن وطهران والتصريحات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بمحاولة اغتيال ترامب من قبل إيران، معنا مباشرة من واشنطن مشاهدينا مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك، نقف معك على ما استجد في تصريحات ترامب حول مستوى العلاقة ما بين واشنطن و طهران على غرار هذا التقرير الاستخباراتي الإسرائيلي الذي أفاد بأن هنالك محاولات إيرانية اغتيال ترامب.
1: نعم أمينة، مساء الخير. يعني بداية الرئيس كما يعني صار واضحا أنه لا يمانع من عودة المفاوضات، وقال أنه وافق على عودة المباحثات بين الجانبين، لكن بالنسبة له فإن الهدنة ووقف إطلاق النار قد انتهى. هذه إشارة واضحة يعني تعني فيما تعنيه أن القوات الأمريكية جاهزة في أي لحظة للعودة إلى التصعيد في حال اضطرت إلى ذلك. هذا ما يفهم من كلام الرئيس دونالد ترامب. وبالفعل يعني حسب بعض التقارير يعني الإيرانيون أرادوا العودة إلى المفاوضات. استندت بعض التقارير الصحفية إلى مصادر باكستانية من إسلام أباد أن الإيرانيين طلبوا من الباكستانيين يعني العودة إلى المفاوضات. هناك رغبة بالفعل إيرانية بالعودة إلى المفاوضات.
0: طيب شعبان، فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية، لربما قد يكون هنالك تناقض في تصريحات ترامب، إذ أنه قال في أحد التصريحات الصحفية بأنه وافق على محادثات إيران. من جانب آخر أضاف كذلك في ذات المؤتمر الصحفي لربما بأنه بلاده أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. كيف تفسر هذه التضاربات في التصريحات في ذات المحل؟
1: نعم أمينة، ذكرنا أن هذه إشارة من الرئيس دونالد ترامب فيما يخص موضوع أن وقف إطلاق النار بالنسبة إليه انتهى هي مجرد رسالة أو إشارة إلى استعداد أمريكي للعودة إلى القصف في حال حصول أي انتهاكات لمذكرة التفاهم، على غرار الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في خلال أو على هامش أنقرة قمة حلب الناتو حين قال أن وقف إطلاق النار والهدنة بالنسبة إليه انتهى، لكنه أيضا أردف وقال أن موضوع المباحثات والمفاوضات واستكمالها مع الجانب الإيراني يعود قراره إلى المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، هم من يقرران ذلك. إذن هو ترك الباب مفتوحا يعني للمفاوضات، لاستمرارية المفاوضات. كان هذا الكلام واضحا، لا يوجد أي نوع من التناقض. هو يريد المفاوضات لكن بنفس الوقت يريد القول أننا على أهبة الاستعداد دائما لأي انتهاكات إيرانية لمذكرة التفاهم. ويعني خلال هذه الفترة، خلال الساعات 48 ساعة من يعني اتصالات دبلوماسية مكثفة حصلت حسب موقع أكسيوس، ليس فقط الجانب الباكستاني والقطري، أيضا دول إقليمية مثل تركيا، السعودية، مصر، حتى مصر، كل هذه الأطراف يعني يعني ساهمت في الجهود من أجل التهدئة. وهناك أيضا حديث على أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أنه رغم هذا التصعيد فإن المحادثات التقنية والفنية ما زالت مستمرة بين الجانبين، يعني رغم التصعيد المحادثات مستمرة، وأن الوسطاء اليوم يعملون على تهيئة الأرضية من أجل جولة جديدة من المفاوضات. إذن يعني التصعيد حصل لكن والعودة إلى المفاوضات يعني ممكنة، لكن هذا لا يعني أمينة أن الضربات أو التصعيد سوف ينتهي. هناك ترجيحات، هناك توقعات أن يعني نشهد مثل هذا التصعيد بين وقت وآخر، طالما هناك يعني في هناك خلافات على تفسير مذكرة التفاهم، وبنفس الوقت هناك إصرار من قبل الرئيس الأمريكي على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، فيما إيران تريد يعني الاحتفاظ والتشبث بهذه الورقة بمعنى إدارة المضيق وأن تشرف على حرية على ملاحة وحركة السفن، فيما ترامب والأمريكيون يعني يريدون أن يسحبوا هذه الورقة من أيدي الإيرانيين. من إيران لذلك أنشأوا الممر المائي في المضيق، يعني الذي من خلاله مرت وتمر عشرات السفن، وبالتعاون طبعا مع سلطنة عمان، وهو ما أزعج وأغضب الإيرانيين على ما يبدو. إليك أمينة. نعم،
0: سوف نتابع معك مستجدات مسار المفاوضات وما إلى سوف تؤول إليه الأمور في هذا الجانب ما بين واشنطن وطهران. كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا جزيلا لك.

وفي أخبار الرياضة ومونديال 2026، حيث يلتقي المنتخبان الإسباني والبلجيكي اليوم في مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق اليوم. هذا ويستضيف ملعب صوف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المباراة في خضم لقاءات دور ربع نهائي كأس العالم لهذا العام، ليلعب الفائز بينهما مع فرنسا في نصف نهائي المونديال. ختام السابعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: التجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
7: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث نجاح قوى الأمن الداخلي بالقبض على الخلية المتهمة بتفجيري دمشق الأخيرين، وأبعاد العملية الأمنية وتحديات حماية الاستقرار وملاحقة التهديدات. في محورنا الثاني في ساعتنا الأولى نبحث دور الصندوق السيادي السوري كمحرك للتنمية وإعادة الإعمار، وذلك بعد مرور عام على تأسيسه. نتناول في محورنا الأول على رأس الساعة الثانية خطوة تخصيص مجلس مدينة حلب لـ 20% من الأكشاك الاستثمارية لذوي الشهداء وأهميتها لدعم وتعزيز التنمية المحلية. أما في محورنا الأخير نبحث دلالات تسارع وتيرة العودة الطوعية للسوريين من تركيا في ضوء تصريحات الداخلية التركية بعودة 1000 سوري من حملة الحماية المؤقتة يومياً. أهلاً بكم.

0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. هذا وذكرت الوزارة أنها كشفت مخبأ سريا خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات، في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
1: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
0: ونفتح هذا الملف مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. وسيد عبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق أيضا مرحبا بك. أبدأ معك دكتور عبد الله الأسعد، إذا سألناك بداية، هل تمثل هذه العملية الأمنية بالقبض على مرتكبي التفجيرات في دمشق في الأيام الماضية، وهذه العملية تمت خلال أيام القبض عليهم، مرحلة جديدة بعمل وزارة الداخلية والجهاز الأمني في سوريا ومواجهة التحديات الأمنية؟
2: نعم، مساء الخير ربا لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا إذا ما عملنا تقاطع بالنسبة لتنظيم داعش الذي ينشط الآن على الجغرافيا السورية، وربطناه مع الخلايا النائمة التي أصبحت لديها تربة خصبة الآن من بقايا الفلول التي طبعا لا تزال يعني لديها وهم بأنها هي قادرة على زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة السورية. في الواقع يعني المشغل الأساسي لهذه الجماعات والخلايا النائمة طبعا يعني يرى بعد أن استكملت طبعا سوريا سلطاتها الثلاثة وأصبحت يعني تميل بشكل كبير جدا إلى الاستقرار، هنا بدأت يعني أعمال هؤلاء من خلال بعض الفلول في الواقع وخاصة في دمشق. يعني إذا عدنا إلى التحليل السابق الذي كنا نعتمد عليه سابقا بالنسبة لتنظيم داعش الذي كان ينمو في الأحياء الجنوبية أو ينشط في الأحياء الجنوبية من التضامن إلى السبين، الحجر الأسود، القدم، حتى سكة القطارات، هذا التنظيم تنظيم داعش كان يرتبط مع فرع المنطقة في دمشق، وكانت معظم قادته من عناصر المخابرات لفرع المنطقة، وكانت هناك منسقين يناسقون، وهناك تخابر بين الفروع الأمنية لدى النظام البائد وبين داعش من أجل حماية طبعا من أجل حماية دمشق من طبعا من هجمات جيش حروة حفاظا على نظام الأسد كي لا ينهار. إذا هذه المجموعات بالفعل هي يعني تسجل الآن أنه هذه عبارة عن بداية على الطريق. هذه الإرهاصات التي ظهرت الآن هي إعادة تجميع هؤلاء الفلول الذين كانوا يعملون مع داعش.
0: طيب سرعة العملية والقبض على هذه الخلية، إلى أي مدى فعلا أمنيا يقيم ضمن سرعة يعني العمل والتنسيق بين جهاز الأمن وجهاز الاستخبارات؟
2: نعم، جهاز الأمن والاستخبارات والاستطلاع أيضا. نعم. لأن ما يجري الآن يعني من يعني تدقيق المعطيات الأولية وعمليات الاستقصاء وتقاطع هذه المعلومات بين عفوا الأجهزة الثلاثة، يعني يوجد بنك أهداف بالفعل، يعني كما هو بنك أهداف لضربات، هناك بنك معلومات. هذا البنك يعني يشير بالبنان إلى من هم متورطين سابقا، يعني في الانتماء لتنظيم داعش. وأيضا هناك يعني كانت خلايا موجودة وتم إحباطها قبل أن تنشط، هي كانت نائمة وقبل أن تنشط، وهذا ضرب كثير، فوت الفرصة الكثيرة على تنظيم داعش ومن يعمل معه. نعم. من الفلول للنظام البائد. إذن هناك تخابر ربا بين تنظيم داعش وبين الفلول التي لا زالت إيديولوجيا تعتقد بأن النظام البائد يعني سينشط يوما، أو ربما هناك أوهام لدى البعض بأنهم سيقومون ب يعني تنشيط أعمالهم دون مرأة القوى الأمنية، قوى الأمن الداخلي، الاستخبارات، الاستطلاع، وكل القوى طبعا العاملة في هذا المجال.
0: نعم.
2: ولذلك يختارون الآن هما الزمان والمكان، يعني عندما يختارون المكان مثلا في مقهى بجنب القصر العدلي، إذن هذا يعطينا مؤشر بأن هؤلاء مرتبطين مع الذين هم في السجن في الداخل، الذين تم اعتقالهم من حسون ونجيب وغير ذلك.
0: طيب.
2: وأيضا يعني اختيار مكان أثناء مجيء الرئيس ماكرون من أجل إرسال رسالة،
0: يعني سنتحدث عن هذه النقطة وعن الأهداف التي تسعى إليها، هكذا خلايا تقوم بأعمال إرهابية. لكن لنسأل السيد عبد الله، مرحبا بك من جديد. حسب قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أحمد دالاتي، قال بأنه حسب التحقيقات الأولية هذه الخلايا مرتبطة بداعش. الدكتور عبد الله الأسعد أشار إلى أنه ربما يكون هناك ارتباط بين داعش وفلول النظام المخلوع بالقيام بهكذا أعمال تخريبية. هل نستطيع أن نقول بأن هذه التنظيمات تغير باستراتيجيتها في العمل، أو تعتمد تكتيكات واستراتيجيات جديدة للقيام بهكذا أعمال لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا؟ وإذا كان كذلك برأيك، ما هي هذه بداية التكتيك والاستراتيجية الجديدة لهذه الجماعات؟
3: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم الدكتور عبد الله. يعني بالتأكيد داعش غير كثيرا باستراتيجياتها الأمنية واستراتيجياتها العسكرية. أيضا اليوم داعش ربما يعني انتقل مشغله إلى طرف آخر، وهو عدم يعني الدخول في مساحات مكانية واحتلال مساحات مكانية، لأن احتلال المساحات المكانية والحيز المكاني الذي كان يتبعه تنظيم داعش خلال السنوات 2013 2014 2015 اليوم سيكون وبال كبير عليه، نظرا لقيام التحالف بعمليات عسكرية وأمنية كبيرة، أيضا نتيجة لانخراط الدولة السورية الجديدة بتحالف تنظيم محاربة داعش وهذه الفصائل الثورية التي كانت تقاتل على مدى 10 سنوات هذا التنظيم، تعرف طرق الاختباء، طرق التنقل، طرق أو التكتيكات الدفاعية التي يستخدمها.
0: يعني تقصد الخلفية العسكرية لقوى الأمن الداخلي في سوريا. نعم. الآن بسبب خبرتها.
3: نعم. يعني هي تستطيع
0: يعني هي استطاعت أن تكشف هذه الخلايا، لذلك يعني نتيجة التعاون الاستخباراتي والأمني والاستطلاعي ونتيجة أيضا الخبرة السابقة لهذه القوى الأمنية. لكن السيد عبد الله، منذ التحرير إلى الآن داعش وغيرها من يحاول بزعزعة أمن واستقرار سوريا يتبعون أساليب التفجيرات، يعني ونسأل دائما يعني داعش بالذات إلى متى ستستطيع أن تغير في تكتيكاتها وأعمالها، وكيف يعني تواجه الدولة السورية هذه الاستراتيجية بأدوات جديدة تتناسب مع هذه التغيرات؟
3: بالتأكيد تغيير سياسات التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة هذا عرف وارد تماما في يعني اتباع الأدوات والتكتيكات والتكنيكات الجديدة والتغير مع الظروف السياسية والتحولات التي تجري وخصوصا في سوريا. يعني لذلك اليوم هذا التكنيك هو دائما متبدل، الثابت الأساسي فيه هو التبديل. واليوم ربما كما تحدث السيد الدالاتي بأن هناك أو أشار إلى ضلوع فلول النظام في هذه العمليات الإرهابية، هذا يعني أيضا تكتيك سياسي اجتماعي جديد باستقطاب فلول النظام البائد. وهذا يدل كما تحدث السيادة العميد على الجناح الذي كان ضمن تنظيم داعش والمرتبط بالنظام البائد، والذي كان النظام البائد لا يحاربه عسكريا بل على العكس يسمح بانتشاره وتمدده حتى في أعطى النقاط سواء كان في مدينة تدمر أو في حمص أو حتى في ريف دمشق الجنوبي كما تحدث السيادة العميد. لذلك اليوم ربما يعني تنظيم داعش أعاد ترتيب أوراقه من جديد وعاد إلى السياسة الأساسية وهي الالتحام ما بين المجموعات المتطرفة وبين المستفيدين اليوم الذين يسعون لزعزعة واستقرار سوريا المرتبطين بالنظام البائد من عناصر أمنية.
0: نعم.
3: وربما هذا يأتي أيضا بعد تصريحات هامة أدلى بها رامي مخلوف قبل أيام عبر تسجيل مصور بأنه سيعيد عدم الاستقرار وزعزعة الاستقرار في سوريا ولن يسمح للسلطات الجديدة بأن تمضي نحو بناء الدولة السورية. لذلك اليوم في هذه المشهدية الكاملة أتى تحرك تنظيم داعش الإرهابي أتى في مكان حساس جدا في توقيت حساس جدا، لكن أيضا ربما الرد السريع للأجهزة الأمنية السورية وهذا الارتباط الكبير ما بين إدارة المخابرات العامة وما بين يعني الوزارة الداخلية والذي آتى أكله خلال تقريبا 48 أو 72 ساعة ربما أفسد يعني نشوة النصر لتنظيم داعش بهذه العملية، خصوصا أن التنظيم لم يصدر أي بيان وربما كان يرتب لبيان كبير بشأن هذه العملية. لكن أنا برأيي العملية من حيث التوقيت والزمان العملية الأمنية أتحدث يعني آتت كلها بشكل جيد جدا وأيضا أعطت انطباع للشارع السوري بأن اليوم الدولة السورية تتعاون بأن اليوم أمن المواطنين خط أحمر. أيضا هذا الخرق الأمني الذي تسبب به تنظيم داعش رمم بشكل سريع وربما هي نقطة تسجل للسلطات الأمنية السورية الجديدة.
0: نعم دكتور عبد الله، أيضا حسب التصريحات الرسمية وحسب ما قرأنا العميد دالاتي تحدث كما ذكرنا هناك تحقيقات تشير لارتباط هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بتنظيم داعش وتم القبض على 30 شخص من فلول النظام المخلوع. هذا يعني يدفعنا للسؤال، الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في سوريا لربط هذه الخيوط ببعضها، هل يعني بأنه بدأنا مرحلة جديدة بإنهاء أي عمل مشابه في سوريا وخاصة في العاصمة دمشق؟ لأن هذه الأحداث لها أبعاد تضر بأمن العاصمة بشكل مباشر، وهذه يعني يشير إلى يعني أمور سياسية كما تعلم.
2: نعم، يعني في الواقع طبعا وزارة الداخلية تعتمد على يعني على استقراء، هذا الاستقراء يعني إذا جئنا مثلا وقطعنا الفكر الإيديولوجي لداعش والفكر الإيديولوجي لنظام الأسد البائد يعني ومن كان طبعا يعني المنخرطون به والمؤمنين به إيمان يعني كبير جدا هؤلاء. طبعا يعني لماذا كانت العملية سريعة ولماذا كانت النتائج أيضا مثمرة؟ لأنهم طبعا يعرفون من هم الذين كانوا يعملون في السابق. طبعا هناك دراسات كبيرة أجريت على داعش التي تواجدت في المناطق الجنوبية الأحياء الجنوبية من دمشق، ويعني كان العالم كله يعني يسلط الضوء على داعش في الأحياء الجنوبية.
0: طب برأيك هل جهاز الاستخبارات والجهاز الأمن الداخلي أصبح الآن لديهم وكما تحدثت بداية بموضوع البيانات معرفة أكثر بأين ربما تتمركز وتحاول أن تنشأ خلايا هذه التنظيمات سواء من الفلول أو تنظيم داعش أو أي أحد يريد أن يزعزع الأمن والاستقرار؟ يعني هذه العملية جاءت في أحياء محددة وبسرعة على ما يبدو أنه كان هناك تتبع سريع للمعلومات.
2: إذا هناك تقدير موقف واستطلاع مكثف جدا لهذه المناطق التي يعني يشك بها، وتبادل المعلومات الاستخبارية في هذا في هذه الفترة من عام ونص تقريبا، هذه أصبح فيها تبادل معلومات عن الإرهاب. وسوريا دخلت الآن في يعني في مجموعة منظومة مكافحة الإرهاب بشكل رسمي. إذا خلال هذا العام سوريا ودول الجوار المحيطة بها هناك تقاطع يعني او هناك تبادل معلومات عن الاشخاص الذين كانوا في الفتره السابقه خلال الثوره السوريه العظيمه خلال فتره 14 عام كانوا يعملون مع تنظيم داعش، يؤمنون بتنظيم داعش، منهم من كان مجند مع تنظيم داعش وموجود في بيته، كما ايضا كانت لدى الميليشيات الايرانيه وحزب الله كانوا يعني يجندون عناصر ويضعونهم ويأخذون راتب ومنظمون ضمن سجلات وضمن التنظيم، وعندما يريدون أن يعني يستخدمون في مكان محدد طبعا يعطوهم التعليمات، تعليمات الذئاب المنفردة، ويقومون بشن هجماتهم. إذن هناك خلفية لتقدير الموقف، للاستطلاع، للتدقيق، للرصد بهذه المجموعات وبالأشخاص بعينهم. يعني الأمر ليس موضوع عشوائي، وإنما الموضوع بدأ من المنطقة التي أيضا تفضل بها ضيفك بأن المكان لم يعد مهما بالنسبة لتنظيم داعش كما كان سابقا في الرقة وفي الدير وفي مناطق الشرقية، لم يعد مهما. الآن أصبح لدي الالتحام والضرب في مناطق، هذه المناطق يعني تهدد الأمن، تهدد الاستقرار في المكان والزمان. يعني مثلا بالقرب من القصر عدلي في التوقيت المحدد في الوقت الذي يكون به عناصر داخل الأمن داخل القصر عدلي مسجونين، أيضا المكان والزمان مثلا بوجود ماكرون. هذه الاستراتيجية، طبعا نقول استراتيجية لأنها انتقلت من التكتيك المحدد في المكان في الجغرافيا في المنطقة الشرقية، الآن انتشرت بشكل أفقي استنادا لمن؟ استنادا للخلايا النائمة، استنادا لمن يتقاطع معهم بالفكر، وهؤلاء يعني يشبهونهم إذن هم ضمن دائرة الشك ودائرة المداهمة والتفتيش.
0: سيد عبد الله، هل تكفي هكذا عمليات أمنية بالقبض على من ارتكبوا الأعمال الإرهابية بردع من تبقى من هذه التنظيمات الإرهابية أو بقايا التنظيمات الإرهابية، أو بغض النظر عن من يقوم بهكذا عمل، هل تمثل ردعا أم أن الأمر لا يكفي ونحن بحاجة في وزارة الداخلية وفي الأمن العام وفي قوى الأمن الداخلي إلى ضربات استباقية كما شهدنا في المرحلة السابقة إحباط محاولات لعمليات إرهابية في سوريا وخاصة داخل العاصمة دمشق؟ يعني أهمية الضربات الاستباقية في معالجة وإنهاء هكذا خلايا نائمة.
3: بالتأكيد اليوم دور الأجهزة الأمنية أو نجاح الأجهزة الأمنية يقاس بمدى قدرتها على إحباط العمليات الأمنية أو العمليات الإرهابية أو عمليات التسلل أو عمليات قبل وليس بعد. لكن اليوم ما حدث من استجابة سريعة ربما
0: هذه قبل وبعد، يعني تحسب للأجهزة الأمنية هذه السرعة
3: بالقبض على بالتأكيد. لكن حقيقة يعني الأجهزة الأمنية مهمتها الرصد قبل وقوع الحادث، أما الأجهزة الشرطية والأجهزة الجنائية والأجهزة القضائية فهي بعد الحادث يأتي دورها. لكن أنا أتحدث عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحديدا، وهذه الجهود التي تقوم بها والجهود السريعة، وهذا حقيقة التشابك والارتباط والتشبيك السريع ما بين جهازي وزارة الداخلية والمخابرات العامة أفضل إلى نتائج هامة، وهذا يمكن أن يبنى عليه إلى الأمام. لكن ما الذي اليوم ينقص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية؟ أنا برأيي لاستكمال وظيفتها، لأن اليوم نجح في هذا الموقف لا يعني بإغلاق الملف كاملا، خصوصا أن الأدميرال كوبر الشهر الفائت تحدث أمام البيت الأبيض وقال انخفاض تنظيم داعش نشاطاته إلى أكثر من 70% وإلى التعاون مع الأجهزة السورية. هذا يعني بأن هناك هامش 30%، هامش الثلث من الخطورة لا يزال قائم وموجود. ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية أو الأجهزة الأمنية؟ أنا برأيي يمكن اليوم البناء على يعني انضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش، وهذا يعني انفتاح 89 جهاز مخابرات في العالم مع الدولة 90 وهي سوريا، وتبادل المعلومات. أيضا لابد من الاستفادة الأكاديمية، وخصوصا من العناصر ويعني القيادات التي كانت تحارب هذا التنظيم المتطرف من قبل الفصائل الثورية لإعداد مناهج مختصة بمحاربة الإرهاب. أيضا لابد من دورات تأهيل تدريبية وتدريبية مع دول متقدمة، وأعتقد بأن وزارة الداخلية بدأت في ذلك من خلال دورات لبعض العناصر في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتركيا. أيضا لابد من استجرار تكنولوجيا، واليوم بعد يعني رفع سوريا من الدول الراعية للإرهاب أول أمس من قبل الولايات المتحدة، هذا يعني سماح بتدفق تكنولوجيا ذات استخدام أو يعني الصادرات ذات استخدام مزدوج سواء عسكري ومدني. وهنا يبرز أنا برأيي أهمية تركيز جهود الأمنية السورية على استجرار التكنولوجيا خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لأن هذا ربما يشكل نقطة تحول بالنسبة للقوى الأمنية السورية. أيضا بحاجة اليوم إلى بناء عقيدة وطنية ثقافية ترتبط بالمجتمع المحلي وتكون على تواصل كامل مع المجتمعات المحلية وقادة الرأي. أيضا بحاجة اليوم للدولة السورية أن تقوم بإعادة يعني تعديل المناهج وبما يتناسب مع الأفكار التي يتبناها المجتمع السوري، الأفكار الدينية المتوسطة، بالإضافة إلى يعني حملة مجتمعية كاملة يقوم بها المنظمات ذات الصلة، وذلك ربما يأتي خلال أيام من خلال الترخيص البرلماني أو يعني تمرير بعض القوانين التي تسمح للجمعيات المختصة بالعمل في المجتمع السوري بهذا المجال.
0: طيب دكتور عبد الله، السيد عبد الله الحمد أشار إلى نقطة متعلقة بتعاون المجتمعات المحلية مع قوى الأمن، وهذا الأمر في دولة مثل سوريا لا زال غير مفهوما، لأنه سابقا من كان يتعامل مع الجهات الأمنية في عهد النظام المخلوع أنت تعلم كيف كان يتعاون، كان يتعاون ضد المواطنين وليس لمصلحة الدولة، في مصلحة النظام تحديدا. الآن كيف نعزز من خلال قوى الأمن الداخلي، من خلال استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية بكل يعني أفرعها أو بالأحرى مؤسساتها أو بالأحرى أقسامها إداراتها كما هو يعني متعرف عليه، بأن تكون فعلا المجتمعات المحلية هي جزء من حماية سوريا، جزء من حماية أمن البلاد، ولا تكون بيئة حاضنة لهكذا جماعات وخلايا نائمة تقوم بأعمال إرهابية.
2: يعني ربا هو الآن لدينا وعيين، الوعي الأول الوعي الداخلي والوعي الآخر اجماع المجتمع الدولي بالكامل على دعم سوريا في أجهزة الكشف عن المتفجرات والكشف على الأسلحة والقنابل وغير ذلك. طبعا هذا الموضوع يعني الآن هو ليس يعني رسالة سلبية، بالعكس ربما رسالة إيجابية كانت لدى المجتمع الغربي بأن هذا الشيء الذي حصل هو طبعا بعد أن يعني اكتمل التحقيقات وعرف أنها عبارة عن قنابل مصنعة يدويا، لابد من تعزيز القدرات الأمنية لدى وزارة الداخلية والاستخبارات والقوى الأمنية من أجل الكشف عن مثل هذه المعدات. ثانيا هناك شيء جديد، يعني هذا طبعا الدولة السورية على الرغم من كل الضغوطات الداخلية والخارجية وغير ذلك ومن لا يروق له أن تكون سوريا مستقرة، هناك شيء جديد يعني تقوم الآن هذا الشيء بالشيء يذكر، هناك يعني الأمن السيبراني الجديد، تتبع هؤلاء المجرمين، تتبع يعني تخابرهم وتخطيطهم وكذا من خلال أجهزة دقيقة تحتاج يعني طبعا تحتاج إلى أدوات إلكترونية هامة جدا، هذا له دور كبير. فالمجتمع وتأهيل الدورات المجتمع في الخارج وتأهيل الدورات في الداخل السوري سيكون عبارة عن انسجام متكامل بين القدرة على الأجهزة التي ستأتي طبعا، وهذا أصبح يعني متاح، وأصبحت الآن العقوبات خارج يعني الآن داخلية والدفاع وكل سوريا أصبحت خارج موضوع العقوبات.

0: الداخلية وكل إدارات المختصة فعلا تطور أدواتها أيضا بما يتناسب مع ما تقوم به هكذا تنظيمات إرهابية؟ هل هناك يعني تطوير للأدوات المتعلقة بالأمور التقنية وغير التقنية أيضا حسب معرفتك يا دكتور عبد الله؟
1: هو داخليا وخارجيا ربا يعني في الداخل دورات مستمرة لكل هؤلاء العناصر من أجل تأهيل الكوادر وزيادة الخبرات والمعارف لدى هؤلاء بالأمور الأمنية، وأيضا يعني البعثات التي تقوم عليها إرسال البعض لكي يعني يأتي بقدرات، هذه القدرات تساعد بالتأكيد على بناء بنية تحتية. هذه البنية التحتية من خلالها تستطيع القوى الأمنية سواء في الداخلية أو في القوى الأمنية أو الاستخبارات أو الإصلاح وغير ذلك قادرة على إحباط أي عملية، معرفة العملية قبل وقوعها، استباق شيء استباقي يعني بإحباط هذه الهجمات. حتى يعني الآن ربما يكون هناك مثلا أدوات كشف راداري أو تشويش حتى على هؤلاء المخربين عند القيام بأي أعمال. يعني ربما الآن سوريا مبتدئة في هذا الموضوع، لكن الأفكار والنوايا يعني متقدمة، وبالفعل هي أفكار يعني عظيمة في المستقبل ستكون جاهزة في البنية التحتية السورية من خلال شبكة. هذه الشبكة تتعامل أيضا دوليا مع العالم من خلال داتا، هذه الداتا القضاء على الإرهاب، محاربة الإرهاب، الكشف عن الإرهاب، والتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية والاستخبارات العالمية.
0: نعم سيد عبد الله، يعني التعاون الدولي بمحاربة الإرهاب أمر مهم جدا، سوريا تخطو بهذا الاتجاه، لكن من وجهة نظرك وحسب خبرتك بالجماعات ما دون الدولة، كيف تستطيع الدولة أن تضرب ضربات قاسمة لهذه الجماعات بحيث تنهيها بشكل ليس كاملا؟ لا نتحدث عن المثالية، لأنه دائما هناك من يقول بأن هذه الجماعات لا يمكن القضاء عليها في حتى أكثر الدول أمنا واستقرارا، لكن القضاء عليها إلى حد لا تزعزع أمن البلاد ولا يعني تصل إلى حالة التفجيرات خاصة في العاصمة وبين المدنيين.
2: بالتأكيد
0: يعني تفكيك الخلايا النائمة، تفكيكها خطوات. نعم. من وجهة نظرك.
2: نعم نعم، بالتأكيد الدولة السورية اليوم بحاجة إلى تشاركات داخلية وخارجية. التشاركات الخارجية ويعني كما رأينا انضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش، أيضا حضور السيد الرئيس أحمد الشرع قمة قادة الناتو بالأمس، هذه كلها إرهاصات بأن اليوم المجتمع الدولي يجب الاستفادة من هذا التوجه نحو دعم واستقرار سوريا، وهذا كما قلنا يفيد على أكثر من مجال، سواء كان على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى الشراكات السياسية والشراكات الأمنية والشراكات العسكرية، أيضا يفيد على مستوى ربما الدعم الاقتصادي، لأن الدعم الاقتصادي هو عامل مهم داخلي خارجي. اليوم لا تستطيع بناء أمن بدون بناء منظومة اقتصادية هامة جدا، لا تستطيع تجفيف المنابع وخصوصا المنابع البشرية التي تعتمد عليها التنظيمات المتطرفة من دون أن يكون هناك اقتصاد قوي، دخل مواطن عالي، تحقيق فرص عمل، التكافؤ في يعني فرص العمل، أيضا تحقيق منظومة عدلية قضائية هامة جدا، لأن اليوم عند عدم وجود منظومة عدلية أو قضائية هامة اليوم بتتجاوز الأشخاص نحو تنظيمات متطرفة أو يكونون بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة لاستقطابهم، خصوصا أن مرحلة التحول السياسي والفترة الانتقالية التي تعيش فيها سوريا اليوم بها بعض الفجوات، سواء كان على المستوى القضائي أو على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري، وسيستفيد التنظيم من ذلك كثيرا. أيضا على المستوى الداخلي لابد من بناء شراكات كما قلنا مع قادة المجتمعات المحلية والعشائرية، ولابد أيضا الاستفادة أيضا من نقطة التحول التي يعني حدثت في سوريا مع بداية العام، وهو اندماج ميليشيا قسد، حيث كانت هذه المنطقة منطقة الجزيرة العربية السورية بمحافظاتها الثلاثة بيئة خصبة لاستقطاب الشباب السوري في هذا التنظيم في ظل الممارسات التي كان يقوم بها تنظيم قسد باتجاه المكون العشائري والمكون العربي، لذلك كان هناك ربما هذه الثخرة التي يدخل منها. لكن اليوم حقيقة البيئة مهيئة في هذه المناطق، وهذه المنطقة هامة جدا سواء كان جيوسياسيا أو بشريا، لابد من الدولة السورية أن تستثمر في المجال العشائري ومع قادة الرأي والأعيان والأوجه المجتمعية للوصول إلى نقاط التقاء ما بين الطرفين، ما بين الدولة والمجتمع المحلي. نعم. لتمرير المطلوبية، لتوظيف الشباب، لتحسين الوضع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي هام جدا وله إلقاء يعني يرخي بظلاله على أكثر من مجال.
0: يعني تجفيف منابع أي شيء ربما يستقطب

0: أي شخص. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية، كنت معنا من دمشق. شكرا لأيضا السيد عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم نبحث بعد عام على تأسيس الصندوق السيادي، ماهيته ودوره في تحريك التنمية وإعادة الإعمار.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بعد عام على إنشاء الصندوق السيادي السوري، يكشف مسؤولوه عن طموحات كبيرة في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار بأصول تتجاوز 2.5 مليار دولار ومشاريع مخططة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، في حين يطرح خبراء الحوكمة تساؤلات حول مدى شفافيته واستقلاليته المؤسسية.
1: بعد عام على إنشاء الصندوق السيادي السوري، أكد وزير المالية محمد يسر البرنية أن الصندوق يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي ولا يزاحم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في تموز من العام الماضي المرسوم رقم 113 القاضي بإحداث الصندوق ليكون هيئة اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا مقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية. يتولى إدارة الصندوق المدير العام ومجلس إدارة يضم رئيس المجلس والمدير العام نائبا للرئيس وعضوا ومعاون المدير العام وأحد مديري الصندوق وثلاثة خبراء. وبحسب المرسوم، يهدف إحداث الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، مع الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية. وتتنوع مصادر إيرادات الصندوق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة له وعوائد نشاطاته الاستثمارية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارته. وفي المنتدى السوري الإماراتي الأول الذي أقيم في أيار الماضي، كشف مسؤولو الصندوق للمرة الأولى عن تفاصيل مشاريعهم، إذ أعلنوا أن الصندوق يضم 36 قطاعاً تخصصياً و11 شركة مركزية يعمل فيها أكثر من 40,000 موظف، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع المخططة بنحو 100 مليار دولار. تصدر هذه المشاريع مشروع دمشق الجديدة، وهي مدينة متكاملة متعددة الاستخدامات تمتد على أكثر من 33 مليون متر مربع على جانبي طريق دمشق بيروت باستثمارات تتراوح بين 40 و50 مليار دولار. لكن خبراء الحوكمة يرون أن ارتباط الصندوق المباشر برئاسة الجمهورية وغياب الإفصاح التفصيلي عن بياناته المالية يثيران تساؤلات حول مدى استقلاليته المؤسسية، رغم تأكيد مسؤوليه اعتمادهم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وفق معايير سانتياغو الدولية.
0: نفتح هذا الملف مع السيد محمد علبي الباحث الاقتصادي من برلين، مرحبا بك. والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من حلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد المنعم، بعد عام على تأسيسه، هل نستطيع أن نقول بأن الصندوق السياسي وفق الآليات التي أسس عليها ومعاييره المؤسسية بأنه محرك إعادة الإعمار والتنمية في سوريا؟
2: أهلا وسهلا بكم وبكريم والمشاهدين الكرام. طبعا اليوم بكل بساطة يمكن الإجابة عن هذا السؤال بعملية بحث بسيطة عن الصندوق السيادي السوري، وبالتالي يجب أن يتوفر لدينا موقع رسمي يتوفر فيه كل المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي، بمجلس الإدارة، بمعايير انتقاء مجلس الإدارة، بالنظام الداخلي، بالمجالات التي سوف يتخصص بها، دون أن يكون هناك رقم، وإنما أن يكون هناك تحديد لهذه المجالات، المجالات التي لن يدخلها، المجالات التي يمكن أن يشارك بها القطاع الخاص، والمجالات أيضا التي يمكن أن يشارك فيها أو يستقدم شراكات أجنبية وما إلى ذلك. أيضا قوائم مالية توضح الأصول التي يديرها، أيضا كيف وردت هذه الأصول إلى حيازته، تقييم هذه الأصول، آليات تقييم هذه الأصول، المشاريع التي يتحدث عنها بالأرقام، فيما يتعلق بالشركات وعدد العاملين وما إلى ذلك، إيراداته التي حققها وما إلى ذلك. أعتقد بأن كل هذه المعلومات كان يجب أن يكون أو أن تكون متوفرة
0: يعني
2: بالحدود.
0: تستطيع أن أو تريد أن تقول أنه لا يوجد شفافية بهذه النقاط التي أشرت إليها، أم أنك تشير إلى نقطة أخرى؟
2: موضوع الشفافية والحوكمة هو موضوع أساسي، كل ما تحدثت به هو جزء من متطلبات الشفافية والحوكمة.
0: نعم.
2: وليس فقط لا يوجد شفافية، أيضا هناك أمور أخرى من الممكن أن نتحدث عنها، هو علاقته وتداخل هذه العلاقة مع الحكومة. اليوم نتحدث، لا نتحدث بالأسماء ولكن بالمناصب، رئيس مجلس الإدارة في الصندوق السيادي هو وزير في الحكومة، أيضا شخص آخر يدير أهم قطاعات ومجالات التي يجب أن يشتغل عليها الصندوق السيادي له ارتباطات بشركة أجنبية عابرة للحدود، بمعنى أن هذا التداخل بالأساس يقضي أيضا على جزء مهم من الشفافية والحوكمة المطلوبة، بأن يكون الصندوق السيادي مستقلا نسبيا، بمعنى لا يمكن أن يكون هناك استقلالية كاملة عن الحكومة أو عن الشركات المحتملة أو العلاقات العابرة للحدود أو الداخلية، ولكن أن يكون هناك على الأقل أشخاص يديرون الصندوق السيادي ليس لديهم ارتباطات حكومية أو شراكات عابرة للحدود.
0: طيب سيد محمد، هل وفق آلية عمله الحالية يقدم الصندوق السيادي نموذجا للمؤسسية والحوكمة بموضوع التنمية، بموضوع الاستثمارات، وهل ما يقوم به واضح مفهوم؟ يعني ما هي أدواته، ما هي معايير الشفافية، ما هي أساليب وآليات العمل؟ إذا كانت مفهومة بالنسبة لك اقتصاديا لو تشرحها لنا.
3: بالبداية تحياتي لك وللضيف الكريم والسيدات السادة المشاهدين. بالحقيقة أستاذ روبا، أنا كنت محض صدفة، يعني يمكن قبل سنة من اليوم تحديدا،
0: نعم،
3: معك تحديدا أيضا،
0: نعم،
3: على شاشة التلفزيون سوريا للحديث
0: عن الصندوق السيادي. نعم
3: تماما. وأنا ذاك كانت الكثير من الأسئلة التي نطرحها اليوم كنا قد طرحناها.
0: إذن لم يتم الإجابة على الأسئلة، بقيت بلا إجابة.
3: بلا إجابة.
0: رغم ما قام به الصندوق السيادي، يعني تقييم أعماله في العام الماضي، لم تجب عن هذه الأسئلة؟
3: على الإطلاق بل زادتها التباسا.
0: كيف؟
3: أستاذ روبا، هذا الصندوق حاليا يمثل ثقبا أسودا في الاقتصاد السوري، يعني لا أحد يعلم أي شيء حوله. لولا تقرير نشرته منصة سيريا ريبورت قبل فترة قصيرة، تحدث بشكل مفصل عن بعض الأسماء المرتبطة بالصندوق، ويتصدرها طبعا أبو مريم الأسترالي الذي يعني يرأس مجلس إدارة، لا عفوا، مازن صالحاني هو من يرأس مجلس إدارة، ولكن المدير العام هو أبو مريم الأسترالي، والرجل هو معاقب أصلا دوليا، يعني
0: لكن ليس هناك شيء رسمي يشير إلى أنه يدير هذا الصندوق.
3: لا يوجد أي شيء حول،
0: يعني هذا غير مثبت، كي لا نطلق اتهامات ليس لنا أي سند عليها.
3: لا، تم إثباته خلال المنتدى السوري الإماراتي لرجال الأعمال أو المنتدى الاستثمار السوري الإماراتي.
0: لكن بكل الأحوال حضوره لا يعني أنه يدير هذا الصندوق. طيب بعيدا عن إدارة الصندوق، نتحدث عن آليات العمل، نتحدث عن آليات الشفافية، عن العمل الحوكمي المؤسساتي، تقديم الصندوق نفسه على أنه هو للتنمية المستدامة والتنمية والاستثمار، كيف يعني نستطيع أن ندمج بين هاتين المهمتين؟
3: الآن يعني نحن عم نتحدث عن صندوق يملك أصول تقدر ب 2.5 مليار دولار،
0: نعم،
3: وأكثر من 70 مليون متر مربع من الأراضي، ويقف خلف محفظة استثمارات بقيمة 100 مليار دولار. يعني حتى الآن لا يوجد إعلانات واضحة عن المشاريع التي يقوم بها الصندوق السيادي. يعني تم افتتاح قبل فترة قصيرة في عيد ميلاده الأول، تم افتتاح موقع إلكتروني للصندوق. الموقع لا يخبرك أي شيء، يعني لا يوجد فيه أي شيء، لا مشاريع، لا إفصاحات، لا أصول وأموال، ويعني الأستاذ تحدث عنها قبل قليل. بالنسبة للحوكمة المبادئ يعني هو يقول أنه يعني يستند إلى مبادئ سانتياغو في الحوكمة، ولكن مبادئ سانتياغو هي أو المتعارف عليها بالجاب هي 24 مبدأ. إذا اطلعت عليها أستاذ روبا، الصندوق السيادي لا يحقق ولا أي منها،
0: يعني
3: ولا
0: الصندوق
3: شرطة
0: السيادي
3: ولا
0: يتحدث معيارة. عن يتحدث عن رقابة مالية، يتحدث عن تقييم مالي، عن مبادئ سانتياغو، كل هذا لا ينعكس على أرض الواقع من خلال الممارسات. ألا يعتبر هذا ربما يعني عدم معرفة أكثر من أنه واقع؟ إذا سألناك سيد إذن دكتور عبد،
3: إذا نحن طيب. نتحدث إذا نحن نتحدث يا أستاذ روبا عن عن عن مال عام بهذه القيمة وبهذا الحجم خارج أي إطار شفاف، يعني هي أكبر عملية، يعني أكبر عملية، واحدة من أكبر عمليات الفساد بالتاريخ. معلش اعذروني، بدي أسمي الأشياء بمسمياتها، يعني سؤال يعني طيب. هذا طيب هذا الواقع اللي عم نشوفه
0: طيب.
3: قدامنا.
0: طيب سيد عبد المنعم، إذا سألناك أيضا عن هذا الصندوق الآن وما قام به في المرحلة القادمة من مصادرة أموال، أو بالأحرى مصادرة أملاك، وضع يد عليها بالأحرى، الحديث عن استثمارات، ربما يعني البعض يقول أنه عام لا يكفي لكي يبدأ ظهور النتائج بآليات عمل أو بعمل هذا الصندوق السيادي. متى نستطيع أن نقول بأنه بدأ العمل لهذا الصندوق يعني على أرض الواقع يعطي نتائج ملموسة نستطيع أن نقرأها ونقيمها في حينها؟
2: أستاذ روبا، ما هي المشكلة في البداية؟ كيف بدأ؟
0: نعم.
2: الخطأ لا يمكن أن يؤدي إلى صواب من حيث المبدأ.
0: البداية تقصد هي المشكلة. كيف أنشئ؟
2: لا، أنشئ بمرسوم
0: تماماً، وهذا لا يخالف شيء. نعم، لكن بمعنى البداية
2: كيف وردت
0: بمعنى
2: كيف وردت هذه الأصول إلى حيازته؟ اليوم موضوع وضع اليد، يعني أنت تقولين كلمات وضع اليد،
0: نعم،
2: تسويات،
0: نعم،
2: هذه الأمور لا يمكن أن يسمح أساساً لأي جهة تمثل الدولة، هنا ليست تمثل فقط الحكومة، تمثل الدولة بمعنى الشعب، المجتمع، الأملاك العامة، القضاء حتى، لا يمكن أن يسمح أبدا بأن يستمر. إن كانت البدايات اضطرارية لا يمكن أن يسمح بالاستمرار بها، يجب أن يؤخذ كل شيء تحت حيازته في إطار القضاء، إطار المحاكم، إطار العدالة الانتقالية. على فكرة كان بالإمكان أن يكون الصندوق السيادي هو رأس حربة حقيقي في العدالة الانتقالية، بدل مفهوم وضع اليد والتسويات قانون عدالة
0: يعني
2: انتقالية.
0: بمعنى تأميم هذه الأملاك للذين ارتكبوا الجرائم. لكن اشرح لنا هذه النقطة، لأنها يعني عندما تقول هي كانت بداية للعدالة الانتقالية بدل التسويات وما ذكرته، كيف اشرحها لنا؟
2: تحميله تمثيل الدولة والمجتمع برفع القضايا بحق من تورط في دعم النظام أو المؤسسات التي كانت شريكة للنظام، سواء في جرائمه أو في دعمه المالي أو ما إلى ذلك، وتمثيل هذه المصالح العامة في.
0: طب ما الذي اختلف بآليات عمل الصندوق السيادي بهذا الموضوع، طالما تم وضع اليد على هذه الممتلكات أو هذه الشركات أو هذه الأموال للذين ارتكبوا جرائم؟
2: وضع اليد هو
0: يعني
2: إجراء.
0: أنا أقصد
2: تنفيذي.
0: دكتور اشرح لنا الفرق كي يفهم. نعم. يعني ونحن المشاهدين الفرق.
2: وضع اليد هو إجراء تنفيذي، التسويات هي خلفيتها على الأكثر تحكيم طرف ثالث ليس له صفة قضائية أو قانونية معترف بها، بينما لدينا سلطة كاملة اسمها السلطة القضائية، لدينا مسار أساسي يجب أن يحترم في سوريا ما بعد 8 كانون الأول 2024، وهو مسار العدالة الانتقالية. القضاء ومسار العدالة الانتقالية والسلطة القضائية يجب أن يكون الجميع سواسية أمامه، سواء الحكومة أو أي مؤسسة تمثل
0: طيب
2: مجتمع مدني او ضحايا او مفقودين،
0: طيب
2: بحيث ان
0: وضحت.
2: كل شيء يصل الى الصندوق
0: طيب
2: السيادي.
0: طيب دكتور عبد المنعم،
2: قانونيه.
0: طيب وضحت هذه الفكره، لكن وفق ايضا الآليات أو المجالات التي يطرح نفسه بها الصندوق السيادي بعمله، هل ربما هناك قطاعات اقتصادية يجب أن لا يعمل بها أو من الجيد أن يعمل بها وهي فعلا تؤسس لاستثمار وتنمية في سوريا حسب ما يعني الصندوق السيادي حسب ما يعرف نفسه يعمل بكل القطاعات وخاصة قطاعات الإنشاء والبناء؟
2: نعم بالتأكيد، اليوم الصندوق السيادي أساسا هناك مجالات لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه بها، وهي المجالات التي،
0: لكن التصريحات الرسمية تقول أن الصندوق السيادي لا ينافس القطاع الخاص.
2: طبعا يشكر الدكتور برنية على هذا التوضيح، ولكن الموضوع يجب أن يكون أكبر من توضيحات أو تصريحات، يجب أن يكون هناك نظام عمل حقيقي واضح وصريح يحدد المجالات التي سيدخلها القطاع أو القطاعات التي سيدخلها الصندوق السيادي، وهي مجالات استراتيجية. اليوم نتحدث مثلا عن مشاريع طاقة كهربائية كبرى، يمكن له أن يستخدم شراكات أجنبية كبرى، أيضا مرافق، مشاريع أخرى مرتبطة بالتطوير العقاري طويل الأمد، سنوات الاسترداد تكون طويلة، وليس من الضروري أن ننتظر مسؤول حكومي يطمئن القطاع الخاص. أساسا أي شراكات محتملة مع القطاع الخاص هي داعمة يجب أن تكون للصندوق السيادي من قبل القطاع الخاص، والعكس صحيح. هناك فكرة جدا مهمة، موضوع عدم المزاحمة اليوم لا ينفي ضرورة الشراكة، ولكنها الشراكة المؤقتة التي من الممكن أن تكون خمسية أو عشرية، ينسحب فيها الصندوق السيادي من السوق في إطار الشراكة مع القطاع الخاص في إطار دعمه للقطاع الخاص في مراحل وقطاعات معينة.
0: طيب سيد محمد، الصندوق السيادي نجاحه والقيام بالأدوار التي قدم نفسه بها، إلى أي مدى يعتمد أيضا على الشراكات كما تحدث السيد عبد المنعم، وإلى أي مدى أيضا يسهم بتعزيز البنية الاقتصادية للدولة، البنية الاستثمارية للدولة، يثمر يعني بمعنى نموذج جيد لباقي القطاعات والأعمال الاقتصادية في سوريا؟
3: طبعا يعني جزء أساسي من آلية عمل أي صندوق ثروة سيادي تعتمد أساسا على مبدأ الشراكات، ولكن تماما كما تحدث الدكتور عبد المنعم يجب أن يتم تحديد طبيعة هذه الشراكات، تحديد القطاعات التي يستهدفها الصندوق السيادي، تحديد هوية الصندوق نفسه، يعني هل هو صندوق ادخار للثروة، هل هو صندوق للأجيال، يعني هل هو صندوق، لأنه نحن سمعنا تصريحات متضاربة على فكرة بهذا الخصوص، يعني هل هو صندوق يطلع بالتنمية، نحن عندنا صندوق تنمية أصلا غير الصندوق السيادي، فنحن عندنا كتير أمور غير واضحة لا على أساس المراسيم التي أنشئت بموجبها هذه الصناديق، ولا من خلال الممارسة التي
0: يعني تقصد هناك يعني تضارب للصلاحيات بين الصندوق السيادي وباقي المؤسسات الحكومية الاقتصادية، منها صندوق التنمية؟
3: بلا شك يا
0: أستاذ. ألا يمكن أن نعتبر أنه تكاملي؟
3: حتى الآن لا يوجد صيغة واضحة ومعلنة تتحدث بوضوح عن أدوار الصندوق السيادي، أدوار الصندوق التنموي، علاقتهما بوزارة المالية، لأنها علاقة أساسية، يعني الصندوق السيادي لا يحوي في مجلس إدارته ولا ممثلاً عن وزارة المالية، الصندوق السيادي لا يدخل ضمن إجراءات الموازنة العامة، وهذه مخالفة دستورية خطيرة. مخالفة دستورية خطيرة، هذه إدارة للمال العام خارج إطار أي رقابة. فلا في
0: طب هل هناك برأيك من الممكن
3: أن
0: يكون هناك شيء ملزم للصندوق السيادي بتقديم تقارير دورية وسنوية، لأنه حسب نظامه الأساسي أو ما يعلن عنه الصندوق السيادي يقدم هذه التقارير للرئيس، لكن هل هناك أدوات رقابية ربما على هذا الصندوق تكون أكثر شفافية، بحيث يتم الإعلان عن ما قام به، عن ماذا استحوذ على أموال أو وضع يده على أموال، من أين جاءت أصوله إلى بشكل دوري ومستمر أو على الأقل بشكل سنوي، كي لا يكون الأمر أيضا مرهقا.
3: للأسف يعني للأسف نحن حاليا ما عندنا ولا أداء، ولكن المطلوب من مجلس الشعب حالا انعقادي فورا مراجعة مرسوم إنشاء الصندوق السيادي ونشر ويعني نشر العمل على إعداد مشروع قانون للصندوق ونظامه الأساسي وهيكله التنظيمي بشكل كامل.
0: يعني هل هذا
3: تفصيليه بالاصول والشركات والاراضي المنقوله اليه، وعلى اي اساس انتقل كل اصل وقيمته والجهه التي قيمت هذا الاصل؟ يعني هي مشاكل تمنع. نحن هلا قبل شوي سالتيني عن اهميه الشراكات ودورها مع الصندوق السيادي، هي الامور اللي نحن عم نتحدث عنها الان تمنع قيام اي شراكات جديه بين القطاع الخاص والصندوق السيادي. كل من سيقوم بمشاركه هذا الصندوق هم أشخاص يريدون يعني بحالته الحالية بشكله الحالي، هم أشخاص لا يمكن أن يخرجوا عن أشخاص، يعني غالبا بيكونوا محاسيب للسلطة، غالبا بيكونوا أشخاص ناويين يعني إنه يستفيدوا من الثغرات في هذا الصندوق، من انعدام شفافيته، من المشاكل الموجودة فيه، ومن حقيقة أنه لا يخضع لأي رقابة شعبية. يعني لا هو يخضع لرقابة السلطة التنفيذية بكاملة بأكملها يعني، ولا هو يخضع لرقابة تشريعية، وما بنعرف كيف القضاء عم يتعامل معه، لأنه اليوم في كتير مثل ما قلنا في كتير من طيب. هاي الأصول يلي طيب. حط عليها بوضع اليد الصندوق السيادي طيب. هاي الأصول مانا قانونيه.
0: طيب دكتور عبد المنعم، نعم نعم اسمح لي سيد محمد يعني كي نكسب الوقت المتبقي. دكتور عبد دكتور عبد المنعم، اذا سالناك ايضا بين الدور التنموي الذي يقدم نفسه به الصندوق السيادي وموضوع الاستثمارات وخلق فرص عمل وال36 قطاع التي يعني يقدم نفسه أيضا يعمل بها، وبين موضوع الربح، هل نستطيع اقتصاديا أن أيضا نربط بين هذين المفهومين موضوع التنمية، باعتبار أن الصندوق السيادي هو جهة عامة، جهة يعني للدولة السورية، وبين موضوع الربح؟ اشرح لنا أيضا هذه النقطة، هل هناك تناقض أم هناك انسجام؟
2: لا أبدا، بالعكس، اليوم الصندوق السيادي في أي دولة من دول العالم هدفه هو تحقيق الربح، هو الدخول في الاستثمارات الكبرى التي تقدم عوائد مستقرة كبيرة لا يستطيع القطاع الخاص دخولها، هذا واحد. ثانيا،
0: طب هذه الأرباح أين تذهب من المفروض في صناديق مشابهة للصندوق السيادي؟
2: تفضل. هناك شيء اسمه إعادة الاستثمار، أيضا إعادة الاستثمار للعوائد المحققة، بمعنى أن الصندوق السيادي يعمل كشركة خاصة بكل ما تعني الكلمة. نعم. عوائده هي من حقه أن يعيد استثمار إذا ما وجد المجالات الاستثمارية الصالحة. نعم. أيضا الفوائد الحكومية، أيضا الفوائد المتعلقة بالزيادة المتحصلة من الموارد الطبيعية الغير مصدرة، بمعنى أنه اليوم مثلا النفط حققنا إنتاج معين، استخدمنا ثلاثة أرباعه في تأمين المشتقات النفطية الوطنية ولم يتم تصديره، بالإمكان استخدامه مثلا في الكثير من المناحي والمجالات الاستثمارية الخاصة بالصندوق السيادي، أو حتى تصديره، وإذا ما كان هذا التصدير فائض يمكن أيضا للصندوق السيادي أن يدخل.
0: هل يستطيع الصندوق السيادي الآن أن ينمي أصوله وبالتالي يصبح ربحيا ويعزز من أصوله بشكل ينعكس؟
2: بإمكانه ضمن الجدوى الاقتصادية والمجالات التي فعلا لا يكون فيها منافسا أو ينال مزايا على حساب القطاع الخاص، لأنه في النهاية يمثل مصلحة السلطة بمعنى القطاع العام، بمعنى تمثيل المجتمع، وبالتالي نحن لدينا سوق وحكومة ومجتمع، يجب أن لا يكون هناك ضغط على القطاع الخاص من قبل الصندوق السيادي. من الممكن أن يكون هناك شراكات كما قلت خمسية وعشرية داعمه دعما متبادلا.
0: طيب الصندوق السيادي اذا كان يعني مثلا يعني في اخر نقطه يتجه باتجاه موضوع التنموي واعاده الاعمار، وهناك 70% تقريبا من سوريا يحتاج الى اعاده اعمار، وبالتالي هذه يعني هذا الموضوع يحتاج الى اموال كثيره، يحتاج الى تمويل كبير، ويحتاج الى عوائد يعني على المد تعود عليه او ارباح على طويله الامد. كيف يستطيع الصندوق السيادي بشكله الحالي وبآلياته ان يحقق ذلك او يجعل او يعني يصنع توازنا؟
2: اليوم الصندوق السيادي هو الفرصه الاهم المتاحه حقيقه لنجاح آمن لعملية إعادة الإعمار
0: بشكله الحالي بآلية عمله الحالية؟
2: لا
0: أو بفكرته؟
2: قلنا لا لا أريد أن أكرر.
0: نعم
2: نحن بحاجة لأن نعرف حقيقة حجم الأصول الموجودة، كيف وردت، تقنينها إن وردت بطريقة وضع اليد والتسويات وما إلى ذلك يجب أن تأخذ شكلها القانوني، تقييمها. طيب. لا أريد أن أكرر، جاوبت عن ذلك السؤال الأول.
0: لا أريد أن أكرر، شكرا.
2: بعد تحقيق كل هذه الأمور بإمكان الصندوق السيادي أن يكون الرافعة الحقيقية لمسار العدالة الانتقالية وأيضا لعملية إعادة الإعمار، لأنه البنى التحتية لا يمكن للقطاع الخاص أو حتى الشركات الأجنبية إلا إذا كانت عن طريقه،
0: وهو من المتوقع أن تكون هذه مسؤولية القطاع العام في سوريا. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من حلب، وشكرا للسيد محمد علبي الباحث الاقتصادي من برلين. في محورنا القادم وعلى رأس الساعة نبحث دلالة وأهمية تخصيص حلب 20% من الأكشاك الاستثمارية لذوي الشهداء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن مجلس مدينة حلب تخصيص 20% من الأكشاك التي ستطرح للاستثمار ضمن نطاق اختصاصه لصالح ذوي الشهداء بهدف دعم أسرهم وتوفير مصدر دخل مستدام لهم، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل لأهالي المدينة. وقال علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب في تصريح صحفي إن القرار يأتي وفاء لتضحية شهداء الثورة، مؤكدا أن التعليمات التنفيذية ستصدر قريبا لتنظيم آلية التخصيص والاستفادة من الأكشاك. وأضاف حلاق أن طرح الأكشاك للاستثمار يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود وتحسين الواقع الاقتصادي في المدينة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تبني قرارات تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعزز جودة الحياة. ونفتح هذا الموضوع مع المهندس علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. من حلب مرحبا بك. والسيد عبد الله محمد مسؤول قطاع العمل الإنساني والنشاط المجتمعي من حلب أيضا مرحبا بك أيضا. لنسألك بداية سيد علي، إلى أي مدى هذه الخطوة مهمة، تخصيص 20% من الأكشاك الاستثمارية لذوي الشهداء في نقطة مهمة كما جاء على لسانك وفاء للشهداء وذويهم، وإلى أي مدى هذا الأمر سيكون خطوة أولى لتشمل إن شاء الله كل عوائل الشهداء؟
1: أول شيء أسعد الله أوقاتكم أنسي ربا والسادة المشاهدين جميعا، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا بك.
1: حقيقة شهر 7 بالنسبة ل أبناء حلب هو ذاكرة عطرة، لأن كان فيه دخول الجيش الحر قبل 14 سنة
0: نعم.
1: لمدينة حلب، واللي مثل ما شفنا بخاتمة الثورة السورية كانت حلب أيضا هي بوابة التحرير لسوريا نعم. بشكل كامل. فحقيقة كمجلس مدينة حلب يعني معني بالخدمات ومعني بالشأن الاجتماعي ومعني حقيقة بالإسهام بتحسين الواقع الاقتصادي بشكل عام، ومن الجانب الاجتماعي بمن ضحى في مدينة حلب بشكل خاص. كان قرار مجلس مدينة حلب في اجتماعه الأخير اللي كان هو البارحة حقيقة تناول طرح العديد من الأكشاك في المدينة، لأن مثل ما بنعرف نحن أيضا يعني خلينا نقول مسؤولياتنا الأخرى موضوع الوضع الاقتصادي للسكان بشكل عام اللي هو متردي، ونحن يعني في عنا مستويات مختلفة، في عنا مشاريع استثمارية عم تنطرح بأرقام كبيرة، وأيضا في عنا الأكشاك اللي هي ممكن تستهدف ذوي الدخل المحدود. حقيقة يعني تشرفنا انه وقت اللي اعلنا عن هذا القرار حاولنا يكون في عندنا مساهمه اللي هي لا يمكن وفاء حقيقه لمن ضحى بدمه، لنكون اليوم نحن عم نحكي من سوريا المحرره انه نحن نقدر نوفي حقه وحق اهله اللي هن حقيقه يعني عم بيكملوا المسيره من خلفه، لكن ضمن المساحه المتاحه حاولنا يكون هذا القرار لنعلن وفاءنا لهؤلاء الشهداء وليكون في شيء حقيقي يساهم في تحسين واقعه ويكون في لهم دخل ريع اقتصادي لاهالينا.
0: طيب سيد عبد الله، كيف تستطيع الجهات الحكومية أن تحول هذه المبادرات المشكورة عليها وهذه واحدة منها إلى مسار مستدام بالدعم الاقتصادي لذوي الشهداء بحيث تؤمن لهم فرص عمل، تقدم لهم تعويضات مستدامة؟
2: شكرا لك أستاذ ربا، وشكرا لجميع المشاهدين. بداية شكرا لمجلس مدينة حلب على هذه المبادرة اللي هي فعلا بتصب بمصلحة ذوي الضحايا بمجتمعنا. من المهم جدا اول شيء خليني يعني انوه انه هي مبادره جدا مهمه وجدا هي ممكن تحقق اثر مستدام في المجتمع، ولكن من المهم جدا ان لا نكتفي فقط باصدار هذا القرار بل ان يكون متبع بمجموعه من الاجراءات التطبيقيه اللي بتضمن العداله، بتضمن الشفافيه، بتضمن معايير واضحه للاشخاص المستفيدين من هذه المبادره.
0: نعم.
2: المبادره بحد ذاتها هي بتنقل المستفيدين او ذوي الضحايا من مرحلة المساعدة المؤقتة إلى مرحلة المشروع المستدام يلي هو ممكن يؤسس إلى مصلحة تجارية مستدامة لهي الأسر. فكتير مهم تكون هاي المساعدة دائمة، ولكن أيضا كمان من المهم جدا وهو اقتراح لمجلس مدينة حلب أن يتم إقامة برامج تدريبية للمستفيدين بالمجال التجاري لحتى يكونوا هن قادرين على إدارة هاي المشاريع هاي الأكشاك ضمن مشاريع تجارية ومالية بشكل صحيح.
0: طيب سيد سيد علي، تساؤل مشروع عند الكثيرين من ذوي الشهداء وهم كثر في سوريا، وأنت تعلم ذلك، في حلب تحديدا، ما هي المعايير التي وضعتموها لاستهداف ذوي الشهداء للحصول على هذه النسبة من الأكشاك الاستثمارية، وإلى أي مدى سيكون الأمر شفافا ويستند إلى معايير واضحة؟
1: حقيقة مثل ما تفضلتي أعداد الشهداء يعني هن أعداد كبيرة وتضحيات كبيرة كانت في سوريا وفي حلب بشكل خاص، ونحن وقت كان الإعلان البارحة كان ذكر أنه راح يكون في لاحقا الإعلانات خلينا الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار راح يصدر عنا، لأن مثل ما ذكرتي بنعرف حقيقة الاحتياج بالناحية، ولكن الأمر أيضا اللي بحب أنوه عليه بشكل هام أنه هذا الملف يعني تتنافس الجهات الحكومية وغير الحكومية لأن تسهم به. في عنا عدة أطراف في هذا السياق، نحن إن شاء الله تعالى رح ندرس كيف ممكن نتكامل في، نحن نعرف وزارة الدفاع، نعرف مدير الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية العامة بشكل عام، ففي أطراف حقيقة بهذا الموضوع، لذلك نحن أثرنا أنه رح يكون في إن شاء الله تعالى دراسة لآلية تنفيذ هذا القرار، بحيث أنه نحن
0: يعني إلى الآن بعد صدور هذا القرار لم يتم وضع آليات ومعايير محددة، لكن سيكون هناك تواصل مع الجهات الحكومية المعنية كما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة الدفاع لتقديم الذين من وجهة نظرهم هم الأحق في هذه المرحلة دون الاستناد لمعايير محددة.
1: وكان نعم مثل ما أعلننا بشكل واضح أنه نحن أخذنا هذا القرار سوف نضع له خطواته التنفيذية وسوف
0: طب من وجهة نظرك ما هي المعايير التي يجب أن تضعوها، لأن كل ذوي الشهداء يستحقون، لكن بالتأكيد المعايير تضبط الأمر وتضمن الشفافية وحقوق الجميع لاحقا.
1: أنسي ربع حقيقة يعني في بعض المعايير قد تكون واضحة، خاصة أنه يعني مثل ما ذكرت أنه في أكثر من طرف ممكن يكون عم يتنافس لخدمة وشرف خدمة ذوي الشهداء، فلازم يكون نحن عندنا المستفيدين غير مكررين، لازم يكون في عندنا مستوى يعني يكون يعني يتاخذ بعين الاعتبار وضع أهالي الشهداء، إذا كان عنده عدد أولاد، زوجته، وضع هاي الأوضاع الاجتماعية لأهله، الوضع الاقتصادي، فبحيث إنه نحن فعلياً أيضاً مثل ما هو فكرة يعني طرح الأكشاك حقيقة هي بتستهدف ذوي الدخل المحدود، أيضاً لما نحن يكون في عنا اختيار لعائلات اللي راح تستفيد من هذا الموضوع يكون الأولوية للعائلات الأكثر احتياجاً واللي حقيقة يعني كان لهم يعني الشهداء من عائلاتهم كانوا تضحيات كبيرة.
0: طيب سيد عبد الله، كنا نتحدث عن الخطة المستدامة ويجب أن تكون هكذا مبادرات هي ضمن خطة عمل وطنية ربما لتشمل الجميع، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الحكومة السورية تفكر الآن بهذه المبادرات أن تضع خطة وطنية متعلقة بتقديم فرص عمل أو مساندة لذوي الشهداء وبالدرجة أيضا المطلوبة منهم تحت بند جبر الضرر، لأن هذا الأمر هو جزء من العدالة الانتقالية؟
2: أكيد أستاذي ربا، للأمانة يعني هو من الواضح أنه بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات جدية وفعلية في مجال تحقيق جانب من جوانب العدالة الانتقالية ألا وهو جبر الضرر مثل ما تفضلتي. من المهم جدا العمل على هذا المسار لحتى يكون في أول شيء نوع من الرضا والثقة من قبل ذوي الضحايا بالمؤسسات الحكومية يلي هي لازم يشوفوا أنه هي بدأت تأخذ إجراءات صحيحة تلبي احتياجاتهم وتقدر التضحيات اللي ضحوها من خلال أبنائهم. فلذلك أتمنى أن يتم تطوير هذا المسار لا يقتصر فقط على تقديم أكشاك، وإنما ممكن أن يكون بالحصول على تسهيلات لقروض مالية حتى لأصحاب الأكشاك نفسهم حتى هن يقوموا بمتابعة أعمالهم التجارية ضمن هذه الأكشاك بشكل صحيح. ممكن يكون في جمعيات سكنية مخصصة أو جوتا مخصصة لعوائل الشهداء، ممكن يكون في إعفاءات من بعض الضرائب أو من بعض رسوم الجباية لبعض الخدمات لذوي الشهداء. فمن المهم جدا أن يكون مثل ما تفضلتي هو مسار وطني شامل لا يقتصر على زاوية واحدة وإنما يشمل جميع الزوايا التي هي تلبي احتياجات الضحايا وزوي الضحايا وتحسسهم بنوع من الاهتمام والتقدير من قبل الحكومة.
0: طيب سيد علي، مبادرتكم هذه ربما تكون بوصلة للكثير من المحافظات ليقوموا بهكذا أمور تدعم ذوي الشهداء، لكن هل تفكرون في مرحلة قادمة بتوسيع إطار عملكم بهكذا مبادرات؟ وإلى أي مدى هذا الأمر يساهم فعلا في تهدئة المجتمعات، في تعزيز السلم الأهلي، بالإحساس بأن هذه التضحيات لم تذهب وأن ذوي الشهداء يحصلون على جزء من حقوقهم في هذه المرحلة الصعبة؟ خاصة يعني الأمر بسيط، عمل يجعلهم يبتعدون عن مثلا البطالة، يبتعدون عن الحاجة، العوز، تحفظ لهم كرامتهم باختصار.
1: أنسي ربا، حقيقة يعني عمل مجالس المدن بشكل عام ومجلس أكبر مجلس مدينة تقريبا في سوريا مثل مجلس مدينة حلب،
0: نعم،
1: هو بالإضافة إلى شقه الخدمي هو عمل مجتمعي بامتياز وعمل اقتصادي بامتياز، هو حقيقة يعني إدارة الموارد المحلية بشكل خاص لخدمة المجتمع بشكل مباشر. فحقيقة نحن يعني هي المبادرة، وليش نحن ربطناها بالأكشاك وحطيناها بالإعلان، يعني لتكون هي حقيقة جزء من تفكيرنا المستمر. لما نقول نحن 20% من موضوع الأكشاك لذوي الشهداء، فنحن عم نقول إنه ذوي الشهداء والشهداء حاضرين معنا في كل أعمالنا في في في في مجلس مدينة، وأيضا من خلال انتشار الأكشاك في مدينة حلب هم حاضرين في في في في, في مختلف أحياء مدينة حلب وفي ذاكرة الحلبيين، لأنه هم أضاءوا لنا الطريق. هذا واحد. اثنين، حقيقة يعني مجلس المدينة دوره مثل ما ذكرت في البداية منصب على خدمة مختلف شرائح المجتمع. فنحن اليوم لما عم نبعث هي الرسالة من خلينا نقول نبدأ بالأكثر تضحية اللي هم الشهداء، هي رسالة حقيقة لمختلف شرائح المجتمع. عمل مجلس مدينة وعمل الحكومة السورية حقيقة هو ينطلق لخدمة هذا المجتمع والاستجابة لاحتياجاته ولجبر الضرر ولثقة. حكى ضيفنا الكريم على موضوع ثقة، نحن أكبر حقيقة تحدي تواجهه الآن المؤسسات الحكومية هي إعادة تقديم نفسها لهذا المجتمع بعد عقود من الفجوة بين مؤسسات الدولة وبين المجتمع السوري. فحقيقة نحتاج من خلال هذه المبادرات في مدينة حلب وأيضا قد تكون في محافظات أخرى وفي مدن أخرى وفي بلديات وبلدات أخرى تفكر بطريقة قد تكون مختلفة لكن يجمعها نفس الرؤية ونفس الهدف. حقيقة نحتاج أن يكون لدينا خطوات تعزز هذه الثقة وتعيد تعريف مؤسسات الدولة في ذهن المجتمع، وفعلا يثق المجتمع بأن هذه المؤسسات والقائمون عليها موجودون لخدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجاتهم ولإعطاء كل ذي قدر قدرة. فأعلى قدر الآن حقيقة نحن نحتاج كلنا يعني أن نعلي هو هؤلاء الشهداء الذين كانوا هم السبب حقيقة في أنه اليوم نحن نحيا في سوريا محررة لها مساحة من التعبير. آخر ثمرات تضحيات الشهداء كان من أيام قليلة رفع سوريا من قائمة الإرهاب من عام 1979،
0: نعم.
1: والكثير حقيقة دين في رقابنا لهؤلاء الشهداء وطبعا المعتقلين والمهجرين والمكلومين وأمهاتهم وذويهم.
0: طيب سيد عبد الله، هكذا مبادرات في هذه المرحلة هل فعلا تجعل من موضوع البطالة، موضوع تحول الشخص من محتاج إلى سلة غذائية أو مساعدة إلى عضو منتج في المجتمع، وبالتالي أيضا يساهم هذا الأمر ليس فقط بأنه هؤلاء من ذوي الشهداء، لا، الموضوع أبعد من ذلك، يعزز ثقافة العمل، ثقافة الإنتاج، يعني يكون له أكثر من فائدة وعلى أكثر من مستوى.
2: بالتأكيد أستاذة ربا، يعني اليوم يعني حتى بدأ السنوات السابقة كنا عم نحاول كمجتمع مدني ننتقل من مرحلة تقديم السلة الإغاثية المؤقتة للمجتمع لمرحلة إيجاد مشاريع تنموية مستدامة تحقق دخل اقتصادي يستطيع من خلال المواطن أن يعيش بكرامة ويعتمد على نفسه بتحقيق هذا الدخل. فلذلك من المهم، ولكن بدي أرجع أكد على نقطة جدا مهمة، يعني إيجاد الوسيلة بحد ذاتها هي لا تكفي إلا أن تكون مقرنة بمجموعة من الإجراءات والمعايير التي تضمن نجاحها. مثل ما حكيت، من المهم جدا يكون في برامج تدريبية للأشخاص لحتى هن عم يستطيعوا يكونوا عم يقودوا مشاريعهم التجارية الخاصة. موقع الأكشاك هو
0: يعني
2: جدا مهم،
0: يعني برامج تدريبية للمستفيدين تحديدا،
2: للمستفيدين تحديدا،
0: نعم.
2: بالضبط، اختيار مواقع هي الأكشاك هو كمان نقطة جدا مهمة وجوهرية بحيث يكون هو الموقع صالح للتداول التجاري، يكون في تسهيلات للأشخاص المستفيدين لحتى هن عم يستطيعوا يحصلوا على قروض بنكية أو او ما الى هنالك من هذا الجانب، بحيث هو يكون عنده الامكانيه اذا انا اخذت كشك ولكن ما عندي الامكانيه لحتى انا اشتري فيه السلع لحتى اتداول فيه تجاريا. فمن المهم يكون هذا البرنامج مقرون بمجموعه اخرى.
0: هذه مسؤوليه من؟ هل هي مسؤوليه الادارات المحليه متمثله بمجالس
2: هي مسؤوليه
0: المحافظات
2: وطنية
0: ام المجتمع بالكامل. المدني تحتاج الى خطه وطنيه متكامله.
2: أكيد، ولكن على أقل تقدير حاليا بما أن مجلس مدينة حلب هو من قام بهذه المبادرة، فمن المهم جدا مراعاة الجوانب الأخرى لضمان نجاح هذه المبادرة، حتى نحسن نقول أنه نحن عم نحقق مشاريع تنموية اقتصادية تنعكس إيجابا على المجتمع وتحقق تنمية اقتصادية مجتمعية. أنا أتفق، ليس فقط صاحب الكشك هو من يستفيد، المجتمع ككل هو مستفيد من هذه المشاريع اللي هي بتحقق استدامة وبتحقق حركة تجارية بالمجتمع إيجابية.
0: طيب سيد علي، كيف من الممكن أن نجعل هناك توازن بين طرح هذه هكذا مبادرات وهي أملاك عامة أملاك دولة، وأن يكون لذوي الشهداء قسم منها جزء منها، وبين أن لا يكون الموضوع يعني على حساب الأملاك العامة، يعني أن نصنع توازنا، إعطاء ذوي الشهداء حقهم لكن ليس على حساب الأملاك العامة أو الصالح العام بالأحرى؟
1: أنسى ربا، هذا الأمر هو جزء حياة من استثمار الأملاك العامة. يعني المجلس المديني قبل أن يعرض الأكشاك لديه عديد من الأملاك اللي يعني تحت إشرافه، وأعلن عن مجموعة مشاريع استثمارية، وأيضا ضمن مجلس مدينة حلب لدينا مديرية اسمها مديرية الأملاك تعنى بتنظيم هذا الملف. فهو الملف ليس يعني هو يستجيب لتضحية وجانب
0: هذا الملف. من يديره سيد علي؟ مجلس محافظة حلب أم من الذي يدير هذا الملف؟
1: حلب لديه أكثر من 30 مديرية، أحدها نعم. مديرية أملاك قسم مدينة حلب.
0: نعم.
1: فهذه المديرية هناك مديرية مختصة لديها توثيق كامل للمديريات، تدرس المواقع أين يمكن طرح المواقع، شموليتها على مستوى مدينة حلب، مناسبتها لأن تكون كشك. القصد أن سيربى هذه خطوة إن شاء الله هي خطوة مدروسة، هي تستهدف شريحة معينة من المجتمع سواء ذوي الشهداء أو النسبة الأخرى، تحاول حقيقة أن تخلق أن تحقق فكرة الرابح رابح سواء للمجتمع لأصحاب الدخل المحدود، الإسهام المجتمعي، التخلص من البطالة، واستجابة أيضا لشريحة معينة من المجتمع لها ما لها، وهذا واجب المؤسسات الحكومية تجاهها.
0: طيب بالنسبة لذوي الشهداء يعني مرة أخرى سيد علي، نعود ونسأل، هل سيكون هناك فعلا شفافية ليس فقط بهذه المرحلة وموضوع الأكشاك، في أي مرحلة قادمة متعلق بأنه هذه العائلة ربما في هذه المرحلة مستحقة أكثر من عائلة أخرى، لكن ضمن معايير ثابتة ضمن جدول زمني ربما يجعل الأمر مطمئن بأنه الجميع سيصل إلى حقه من هذه الأعمال، الوظائف، الاستثمارات، بغض النظر عن نوع المبادرة التي ستقدم بمحافظة حلب باعتباركم أنتم من كنتم السباقين في هذا الأمر؟
1: ست ربا، نحن بالنسبة لنا يعني كمجلس مدينة حلب معنيين حقيقة بثلاثة مليون إنسان موجودين على داخل هذه المدينة العريقة والتاريخية، وحقيقة نحن وقت عم نذكر الشهداء نحن مدينين لكل الشهداء.
0: نعم.
1: في نجتهد لأنه فعلا نحن نستهدف الحق في هذه المرحلة من ذوي الشهداء، وأنا ذكرت في بداية الحلقة هناك معنيين في هذا الملف، هناك وزارة الدفاع، هناك وزارة الداخلية، هناك
0: نعم صحيح سيد علي، لكن كما تعلم سابقا قبل التحرير كان هناك الكثير من المعاناة وخاصة لذوي الشهداء، وكان مثلا هناك مجالس محلية ترعى قسم منهم، منظمات مجتمع مدني، فصائل ترعى قسم منهم، يعني من استشهد مع فصيله يعني عوائل هؤلاء الشهداء. الآن الوضع اختلف، الآن هناك دولة، هناك مؤسسات دولة، وزارات وجهات معنية، كيف أيضا يعني محافظة حلب مثلا تعاملت مع هذه العوائل التي كانت تتبع للفصائل التي تتبع لحلب مثلا أو لمجالس المحلية في حلب أو للذين كانوا يرعوا ذوي الشهداء في حلب؟
1: ما قبل التحرير ذكرتي كان في تعقيدات، وكنا خارج يعني كانت مؤسساتنا هي مؤسسات مبادرة لتخدم المجتمع، لكن لم تكن هناك إمكانيات الدولة، لم يكن هناك طرح الدولة، هذا شأن. الأمر الآخر في أنا لن أتحدث حقيقة عن محافظة حلب لأن هو لأن محافظة حلب مثل ما نعرف بالضبط تقريبا 163 وحدة إدارية، أنا أتحدث عن مجلس مدينة حلب. ما أقوله أنه سواء هذا الملف حقيقة أو معظم الملفات التي يديرها مجلس مدينة، نحن ننطلق بفكرة حقيقة التكامل سواء مع الجهات الحكومية مع الجانب المجتمع المدني وأحيانا بعض الملفات التي تكون لها تقاطع مع القطاع الخاص. نجاح أي عمل الآن حقيقة ما في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا ينطلق حقيقة مفهوم الشراكة والتشاركية. مثل ما ذكرتي قد يكون هناك خلينا نقول أسئلة لدى الجزء جيد من الشعب السوري عن العدالة وعن إمكانية نحن كيف فعلا نكون في عنا عدالة في مختلف الأنشطة اللي نكون فيها، وهذا إن شاء الله تعالى موجود كتوجه كعمل. ومثل ما ذكر الضيف الكريم لازم ينعكس من خلال إجراءات ودورات سواء بآلية التدريب اللي ذكرها أو لا في في في معايير الاختيار. نحن سنجتهد حقيقة وسنبذل وسعنا بأن نكون أن نراعي بوضع خطة تنطلق من الشراكة من المعنيين في هذا الملف، وضع معايير حقيقة توصل هذا هذا هذا البيع للمستحقين لذوي الشهداء من الأكثر احتياجا لهذا لهذا لهذا لهذا الموضوع.
0: نعم سيد عبد الله، هذه المبادرات على أمل أن تكون خططا وطنية وليست متعلقة بذوي الشهداء، متعلقة بكل الذين يعانون من أوضاع اقتصادية من خلال تقديم مشاريع مستدامة تجعلهم هم الذين ينتجون لقمة عيشهم بدل انتظار المساعدة. لكن هذه المبادرات إلى أي مدى تعزز الثقة بين هذه الشريحة والدولة ومؤسساتها؟
2: يعني بصراحة هي تعزز الثقة هو شيء أكيد، ولكن يعني أنا بشوف أنه هي ما تعزز الثقة فقط بين هاي الشريحة وبين مؤسسات الدولة، هي تعزز الثقة أساساً بين المجتمع ككل وبين المؤسسات الدولة. يعني اليوم حتى إذا أنا كنت خارج هاي الفئة ولكن أنا عم أشوف كمواطن أنه مؤسسات الدولة أو الحكومة هي قدرت تضحيات الشهداء وأسر الشهداء وأعطتهم شيء من حقهم بتخصيص برنامج معين لهم. فأنا بيجعلني أشعر بالثقة أكبر بهاي الحكومة كون أنا حتى يعني بغض نظر أنا كنت معني ولا مالي معني، ولكن أنا عم أشوف أنه في اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية من قبل السلطة لتقدر تضحيات المواطنين يلي قدموا شيء من الأنفس من المال من التضحيات تجاه حتى نوصل لهي الحالة اللي وصلنا لها نحن ببلد حر وكريم. فأكيد هي بتعزز الثقة إلى مدى كبير مع ذوي الضحايا ذوي الشهداء، وأيضا تعزز الثقة بشكل كبير بين المجتمع وبين السلطات الحكومية.
0: يعني نستطيع أن نقول أيضا أنها ربما تساهم في السلم الأهلي.
2: بالضبط 100% تعزز التماسك المجتمعي.
0: طيب في يعني خطوة أخرى من وجهة نظرك سيد عبد الله، ما الذي من الممكن أن يعمل على هذا الملف باعتباره له فوائد اقتصادية فوائد اجتماعية فوائد بالعدالة الانتقالية تحت بند جبر الضرر بكل ما له من فوائد، كيف من الممكن تعزيزه؟ ليس نتحدث هنا عن أي شيء مستدام، نتحدث عن أبعد من ذلك، كيف يمكن أن تعزز هذه المبادرات يعني مثلا شراكة بين القطاع العام والخاص بتأمين فرص عمل في القطاع الخاص أو فرض كوتا في القطاع الخاص؟ من وجهة نظرك كيف ترى هذا الأمر؟
2: أكيد يعني أول شيء أنا ممكن يعني أقول اقتراح لمجلس مدينة حلب.
0: ليس فقط لمجلس مدينة حلب، لكل من يستطيع من مجالس المحافظات أو على المستوى الوطني أن يقوم بهكذا شيء.
2: أكيد، ولكن خليني أقترح أنه يقوم المجلس أو الجهات صانعة القرار بإشراك المجتمعات المحلية بتحديد معايير المستفيدين، هي خطوة جدا مهمة لحتى تكسب الثقة بين المجتمع أكثر مع السلطات الحكومية. يعني بحترم الكلام اللي حكاه زميلنا الأستاذ علي، ولكن أنا بشوف لا يكفي أنه يكون المؤسسات الحكومية هي اللي عم تحط المعايير، خليها تسأل المجتمع نفسه، المجتمع نفسه هو اللي يحدد مين هي الفئات اللي بتستحق هاي الخدمة، شو هي المعايير اللي لازم تكون متوفرة بالأشخاص لحتى يكون هو شريك أساساً بصناعة القرار. أيضاً مقترحي لحتى يعني نساهم أكثر كمجتمع وكسلطة وكمؤسسات حكومية بتعزيز التماسك المجتمعي وجبر الضرر لأكبر فئة ممكنة، أن يتم توسيع هذه المبادرة لتشمل فئات تانية هي أيضاً متأزية خلال الثورة السورية، فئة مثلاً ذوي أو مصابي الحرب أو ذوي الإعاقة اللي هن كمان فقدوا جزء من أطرافهم أو أصبحوا معاقين بسبب إصابات حربية. فكمان كتير مهم أنه يتم شمل هاي الفئة أو الفئات اللي أصبحت هي بلا مأوى. ممكن نفكر مع بعضنا بأنه مثلا يكون في جمعيات سكنية بأقساط مريحة لهي الفئات، الفئات اللي يعني ضحيت وفقدت أموالها.
0: الوضع مؤلم والاحتياجات كبيرة والشرائح التي تحتاج إلى ذلك هي كثيرة، لكن ربما البداية من ذوي الشهداء مبادرة تشكر عليها أو يشكر عليها مجلس محافظة حلب. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما. سيد عبد الله محمد، مسؤول قطاع العمل الإنساني والناشط المجتمعي، كنت معنا من حلب. الشكر موصول أيضا للسيد علي حلاق المهندس، أو المهندس علي حلاق، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب.
2: شكرا استاذ
0: ربا. أهلا بكما. نبحث في محورنا القادم مشاهدينا دلالة تسارع وتيرة العودة الطوعية للسوريين من تركيا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر

من الذين لديهم الحماية المؤقتة في تركيا يعودون إلى بلادهم يوميا. وأوضح الوزير أن عمليات العودة الطوعية إلى سوريا مستمرة بانتظام وفقا لبيانات إدارة الهجرة، فقد بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 1,245,000 شخص.

0: تسارع العودة الطوعية من تركيا إلى سوريا. نناقش هذا الموضوع مع المهندس ساري البيطار مدير فريق الحياة التطوعي من إدلب، مرحبا بك، والسيد جيهانجير شامل يلدرم المحامي المختص في شؤون الأجانب من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد جيهانجير، إذا تحدثنا عن الأرقام التي صرح بها وزير الداخلية التركي، إلى أي مدى هذا الأمر يعني أن هناك رغبة للسوريين بالعودة، وما دلالات هذا الأمر على كل الأصعدة وعلى رأسها الصعيد السياسي؟
1: أولا رغبة السوريين كانت موجودة بعد التحرير مباشرة، ولكن وضع سوريا كان لا يسمح لعودتهم. فالحمد لله الوضع السوري تحسن يعني شيئا ما، أفضل بكثير بالأساس، يعني حتى رجع الكهرباء، ماي، كان عندهم أزمة الكهرباء، أزمة المياه، حاليا بعد المطر أيضا موضوع المياه حلت الحمد لله. فالسوريين بدأ أن يرجعوا إلى بلادهم بسببه، يعني عامة الموضوع الأساسي هي تحسن الوضع السوري.
0: طيب سيد سارية، هل تتفق مع سيد جيهانجير بأن تسارع العودة إلى سوريا بهذه الأعداد، يعني حسب وزارة الداخلية التركية 1000 سوري كل يوم يعودون من تركيا إلى سوريا، هو بسبب تحسن الأوضاع أو أن الأمر له دلالات مختلفة؟
2: الأمر أول شيء يعني هو له عدة عوامل،
0: نعم،
2: وعدة أسباب. الأسباب أكيد السبب الأساسي اللي هو سقوط النظام الأسد، لأنه هدول الناس كلهم اللي طلعوا لسبب وجود نظام الأسد في الحكم. بعد سقوطه فزال السبب الأساسي. الأسباب الثانية هي، خلينا نقول الأسباب الثانوية، فرص العمل، تحسن الأوضاع الاقتصادية، غلاء المعيشة بتركيا. صارت المعيشة بتركيا في فرق كتير كبير بين الدخل وبين المعيشة، معيشة المواطن السوري أو الشخص السوري أو العائلة السورية بتركيا. فكل أغلبهم عم بفضل العودة إلى سوريا. بالأخير هو أكيد عنده بيت أو عنده مأوى يقعد فيه، ممكن يلاقي فرصة عمل، وطبعا تحسن الأوضاع الاقتصادية بسوريا من ناحية العمار والبناء.
0: يعني موضوع لقمة العيش سيد ساريا هو ليس شيئا ثانويا، وربما تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا يدفع الكثيرين إلى العودة بهذه الوتيرة المتسارعة، لكن هناك أسباب أخرى. مثلا لو نتحدث عن موضوع التعليم، الدراسة، هناك خاصة في فصل الصيف طلاب أنهوا دراستهم، بمعنى يعني في المدارس الأطفال، فأهلهم يستغلون هذا الوقت للذهاب إلى سوريا. إلى أي مدى سوريا برأيك قادرة على استيعاب هذا الأمر في هذه المرحلة أيضا؟
2: أنا أتوقع أنه العودة هي إلى ثمرة للشخص، أنه بيقدر بيكسب الفرصة، وممكن الآن يستثمر أو يدخل في في في في ورش أو في عمليات البناء، سواء كانت بكل قطاعات الدولة الآن الحالية، سواء قطاع البناء أو قطاع الزراعة أو بقية القطاعات، من خبرته اللي اكتسبها من بلاد المغترب. نحن ما عم نحكي بس على تركيا، ترى على فكرة في كتير ناس رجعت حتى من أوروبا ورجعت من الخليج. نحن اللي عم نشوف خليط من المجتمع السوري اللي عايش برا خلال 14 سنة من الثورة عم يرجع بخبرته.

0: خبرات متنوعه عم بيقدر يفيد فيها البلد وعم بيقدر يكسب فيها. طبعا في بقول لك كثير عوائل رجعت ظروفها صعبه، بيوتها مدمره، بيوتها ممسوحه من قصف من اللي كان بفعل النظام البائد، ولكن الافضل لها هي اختارت العوده الى الوطن، لانه يعني بالاخير هو بيقدر يربي اولاده، بيقدر يطالع من من من من من قوت يومه في بلده احسن من بلد الاغتراب، كون بلد الاغتراب فيها تكاليف وفيها دفع مبالغ باهظه
1: نعم
0: هو
1: طيب
0: ما كان بقدرته يقدر يتحملها، ولكن كان عم يقدر يتحملها بسبب انه كان عليه مطلوب او شيء او متخلف عن
1: يعني لا
0: العسكريه
1: يستطيع العودة بسبب وجود نظام الأسد وعليه أوضاع أمنية. طب إذا سألناك سيد جهانجير، هل نحن الآن أمام تقييم جديد لملف اللاجئين السوريين في تركيا وهذه السرعة في العودة والأعداد والأرقام للعائدين الكبيرة تعني بأنه سيكون هناك مقاربة جديدة لتركيا في ملف اللاجئين السوريين؟
2: نحن أمام مرحلة مهمة جدا. يعني نحن نتكلم عن 15 سنين الذي قضوا في تركيا للاجئين، ف15 سنين ليس فترة قصيرة، فترة طويلة جدا عند مدى حياة الإنسان. فأولا حينما يرجع هي العدد الكبير من السوريين إلى سوريا سيكون هناك فراغات بالوظائف والعمال في تركيا.
1: يعني سيتأثر سوق العمل التركي من وجهة نظرك في قطاعات معينة بسبب
2: طبعا
1: عودة
2: خاصة
1: السوريين،
2: المصانع،
1: مثل ماذا؟
2: مصانع سيتأثر كثيرا لأن
1: نعم
2: كثر من السوريين يشتغلون في المصانع، ولكن السوريين لا يفيد فقط للمصانع التركية. يعني السوريين الحمد لله استطاع أن يتأثر كثر من المجالات
1: طب هل هناك
2: بالأعمال
1: ولايات تركية
2: بالتجارة
1: ستتأثر أكثر من ولايات أخرى وقطاعات أكثر من قطاعات أخرى؟
2: طبعا.
1: تتحدث
2: مثلا
1: عن المصانع.
2: غازيانتب،
1: نعم تفضل.
2: غازيانتب مثلا خاصة يستند على مصانع السوريين كثيرا جدا، ليس فقط كعمال، يعني حتى مصانع السوريين موجودة كثيرا بعنتب ببورصة. حتى إذا نزلتم إلى مدن صناعية في بورصة ستجدون كثر من المصانع أصحابهم سوريين. فبعض السوريين رجعوا مع ورشاتهم، حتى مع يعني بعضهم أيضا يرجعون بمصانعهم، لأن سوريا أيضا يحتاج مصانع والورشات العمل كثيرا في سوريا، فيستفيد من السوريين واستثماراتهم. ولكن هذه الرجوع سيتأثر أمور كثيرا جدا. يعني أنا
1: طب ضمن
2: أتوقع
1: ذلك،
2: قريبا
1: ضمن ذلك هل ربما تركيا في مقاربتها الجديدة لموضوع اللاجئين السوريين في تركيا يعني تعيد النظر بكل شيء متعلق
2: أنا
1: بوجودهم ضمن
2: كنت
1: تحت
2: أجب
1: بند
2: إليه.
1: الحماية المؤقتة؟
2: نعم أنا كنت أتكلم عنه. أنا أتوقع قريبا جدا، فحتى خاصة مع وزير الداخلية الجديد، فهو صرح كثيرا عن ترحيب اللاجئين، فأن يجعل وضع جديد بالنسبة إليهم. ولكن ما زال دولة تركيا بما أرى أنه يفكر فيخطط كيف سيكون خطة تحويل الحماية المؤقتة إلى شيء ما، ولكن بما رأيت من
1: شيء ما
2: المقترحات
1: بمعنى
2: أن
1: إقامات أو تفعيل ملف
2: إقامات أو
1: الجنسيات الاستثنائية.
2: يعني أنا كنت أقول يعني بما رأيت من المقترحات هي تجنيس السوريين الذين درسوا ولدوا هنا ودرسوا هنا. مثلا طفل دخل إلى الابتدائية فتخرج من الثانوية فدخل إلى الجامعة باللغة التركية في تركيا، يعني كل دراساته كانت بالتركية،
1: نعم
2: فيفكرون أن يجنسهم أو يعني مقترحات هذا أو يمكن يكون مثل كملك الأزرق. فهذه مهمة جدا، تعرفون كملك الأزرق يمنح للمواطنين الأتراك الذي خرجوا من جنسية التركية، فهذا يمنح لهم أن يعيشوا في تركيا، أن يدخلوا يخرجوا كما يريدون. إلا فرقهم من المواطن التركي هي تصويت.
1: طيب يعني سيكون
2: فتركيا
1: هناك مقاربة جديدة بحيث خاصة هذه الفئة العمرية والتي هي الشريحة الأكبر الذين ولدوا في
2: نعم
1: تركيا من السوريين أو جاءوا إلى تركيا وهم أطفال ودرسوا في المدارس والجامعات، ربما
2: نعم صحيح
1: يكون لهم مقاربة مختلفة أو أوضاع قانونية مختلفة كي يعني تحافظ تركيا على وجودهم؟ هذا
2: يعني
1: من وجهة نظرك.
2: ليس فقط هذا، هذه أهم،
1: هذه جزئية،
2: ولكن هذه الشروط مهمة جدا يعني. فيجب أن يجنس السوريين أكثر بكثير من السابق، لأن بين السوريين والأتراك حصل اندماج كبير جدا. حينما تشوف ستجد كثر من السوريين والأتراك تزوجوا، فأصبح السوريين والأتراك ملة واحدة الحمد لله. فهذه الخطة يجب أن ينعكس إلى أمور القانونية أيضا. يعني هي الأوضاع الاجتماعية يجب أن ينكسر إلى
1: يعني بكل الأحوال مع تسارع عودة اللاجئين السوريين، لا نعلم كيف ستكون المقاربة التركية، لكن سيد سارية إذا سألناك أيضا بالنسبة للدولة السورية وبالنسبة للجانب التركي وبالنسبة للجهات الدولية، ما هي الواجبات على كل هذه الأطراف وعلى رأسها الدولة السورية والدول الداعمة أن تجعل هذه العودة مستدامة بحيث تهيئ الظروف المناسبة للعودة المتعلقة بكل الجوانب المعيشية، الخدمية، التعليم للطلاب الذين ربما لغتهم التركية هي اللغة الأم باعتبار ولدوا هنا ودرسوا هنا أو أقوى من لغتهم العربية، يعني كل شيء متعلق بتسهيل العودة وتسهيل الظروف.
0: خلينا نبدا من اخر نقطه انت ذكرتيها وهي التعليم. الان فصل الصيف، يعني يجب على الدوله ان تفتح مراكز صيفيه للتاهيل الطلاب العائدين من تركيا او من بقيه الدول حسب لغاتهم، حسب اللغه اللي هن درسوا فيها. عندك الطلاب من الابتدائي الى الثانوي لحتى يرجعوا يندمجوا في خلال فصل الصيف، يكون فتره تقويه لهم بالمناهج السوريه لحتى يقدروا يندمجوا ببدايه العام المقبل في التدريس او في الصفوف الدراسيه بسوريا. هاي على الصعيد التعليمي. على الصعيد الوظيفي خلينا نقول هي العصب أو هو الأساس للعائلة السورية اللي حتى ترجع إلى سوريا. أنا أعتقد أنه ما في شخص عاد إلى سوريا إلا ما هو مأمن نفسه من ناحية العمل أو الوظيفة أو مراسل أو مخاطب جهات سواء خاصة أو حكومية، لا يقدر يتوظف عن طريقة من خلال خبرته أو من خلال شهادته أو من خلال علمه اللي اكتسبه بتركيا أو بالدول الخارج. فأنا أعتقد هو أكيد الشخص اللي موجود لحد الآن بتركيا بقي، هو أكيد يا أما أولاده عم يدرسوا جامعات، يا أما هو عنده مصدر رزق عم يقدر يعيش منه ويعين منه أسرته ويقدر يعيش مع غلاء الموجود بتركيا وبقية الدول. فأنا أعتقد أنه كل العائدين الآن إلى سوريا هن مدبرين أوضاعهم المالية، مدبرين أوضاعهم الوظيفية خلينا نقول. ممكن يبقى علينا موضوع السكن. أنا بشوف الدولة يعني لو ممكن تفتح مجمعات سكنية بأقساط رمزية بسيطة جدا وتكون هي بديل عن السكن اللي لهم اللي راح خلال فترة.
1: لكن هناك من يقول سيد ساري أن يعني أهلنا في المخيمات هم أولى بهذه التسهيلات، وأنت تعلم العدد ليس بالقليل، أكثر من مليون أو ربما مليون سوري ما زالوا في المخيمات. يعني الأولويات الآن بين العائدين اللاجئين وبين المهجرين في الخيام، كيف تستطيع الدولة أن أيضا تحدث هذا التوازن؟
0: نحن بآخر اجتماع حكومي يعني حكينا بموضوع النزوح. النزوح قسمين، نزوح أهل المدينة ونزوح أهل الريف. أهل الريف لما نزحوا هن نزحوا داخليا، نزحوا إلى الشمال السوري. أما نزوح المدن هن ما نزحوا للمخيمات، هن سافروا ل خارج سوريا، نزحوا للأردن، نزحوا إلى لبنان، نزحوا إلى تركيا. فهدول حيرجعوا بيوتهم إما موجودة أو إما مدمرة بشكل كامل، يعني ما في دمار جزئي. فالاقتراح اللي كان من الحكومة إنه الدولة هي اللي تقدر ترجع تعيد إعادة إعمار المدن من خلال الاستثمارات، من خلال استثمارات الشركات الأجنبية اللي راح تدخل، حتاخذ الأراضي اللي هي كان عليها عماير مدمرة وترتفع في الأدوار ارتفاعات أعلى ليقدروا يكسبوا منها التعويض لهم للاستثمار. بينما الريف متروك إلى المنظمات الدولية والمنظمات المحلية لحتى ترجع تعيد تأهيل المناطق هي، طبعا بمساعدة الدولة بمساعدتهم من خلال حملات التبرعات اللي صارت على
1: يعني هذه الخطط على المستوى البعيد سيد سارية. لكن هناك احتياجات ضرورية إسعافية حالية، وأعداد العائدين ليست بالقليلة. من تركيا مثلا 1000 حسب التصريحات الرسمية، 1000 سوري كل يوم يدخل عودة طوعية إلى سوريا، يعود إلى بلده من تركيا. بهذه الحالة نحن نسأل عن الحلول الإسعافية، الأمور العاجلة التي يجب أن تقوم، يعني الالتزامات التي يجب أن تقوم بها الدولة في هذه المرحلة كي يتم استيعاب هذه الأعداد؟ هناك من يعود، نكون صريحين، هناك من يعود ويقول أنه ندم على العودة لأن الظروف غير مهيئة، ليس ندم لعودته لبلده، لا، لكن الظروف صعبة، المشقات كثيرة، لا يوجد خدمات، وأنت تعلم هذا الأمر.
0: خلينا نقول إذا بدنا نقارن بتركيا، أكيد ما الخدمات اللي موجودة في سوريا ما بتشبه الخدمات اللي موجودة في تركيا. اللي رجع أكيد هو يعني رجع بناء على ظرف معين صاير معه، إما
1: نعم
0: هو ما قدر يتحمل المعيشة أو الغلاء، يعني في ظروف خاصة.
1: نعم صحيح،
0: مرة.
1: حالات مختلفة.
0: ولكن أنا بشوف، أنا أرى أنه نحن كجهات منظمات مجتمع مدني موجودين في داخل سوريا، منظمات محلية بالتشارك مع الوزارات ومع الدولة، عم نحاول قدر المستطاع نأمن حياة الناس اللي هي عائدين لبلدنهم وبلدانهم بشكل كريم، سواء من المخيمات أو سواء من دول الجوار، من لبنان أو الأردن أو تركيا. ولكن الأعداد كبيرة جدا.
1: نعم صحيح.
0: بعدين لا تنسوا أنه الناس اللي طلعت
1: أعداد كبيرة والاحتياجات كثيرة والتحديات كبيرة.
0: العائلة طلعت 4-5 أفراد، رجعوا 4 عوائل، تزوجوا أولادهم وتزوجوا بناتهم ورجعوا كـ4-5 عوائل.
1: نعم.
0: فالموضوع يعني أكيد هو صعب وتحدي كتير صعب صراحة في هاي المرحلة، ولكن إن شاء الله يعني نحن خلصنا من الكابوس الأكبر.
1: الحمد لله. طيب سيد جيهانجير، الدولة التركية تشجع على العودة، لكنها بنفس وقته كما تحدثنا منذ قليل ربما يكون لها في المرحلة القادمة مقاربة جديدة لملف اللاجئين السوريين. كيف ترى من وجهة نظرك أن تركيا تنظر لملف اللاجئين السوريين في عام 2000 وما تبقى من عام 2026 وعام 2027 على الصعيد ليس فقط وجود السوريين في تركيا على والمستثمرين وسوق العمل، على صعيد البنية الاجتماعية، حيث أن المجتمع السوري في تركيا تغلغل بشكل كبير في بنية المجتمع التركي؟
2: أولا بالنسبة إلى تركيا، الوضع بدأ أن يتغير كثيرا بعد تحرير سوريا. فالناس يعني كانت يرون أن وضع السوريين واللاجئين عبا عليهم، ولكن حتى الشعب شاعر حاليا أن السوريين سيرجع، فسيبقى فقط لمن يريد فيفيد الدولة، فلمن يفيد المجتمع. فكان عندهم خوف أن يزيدوا الأعداد اللاجئين أكثر بكثير عند المستقبل، فحاليا هذا الخوف أيضا أزالت. فأيضا وضع الدولة تغير بشكل كبير جدا، بدأ أن يضغط على العنصريين في تركيا، فهذا الأمر جيد جدا. يعني كانت العنصريين مع الأسف بالفيسبوك بالإنستغرام بالتويتر،
1: يعني كانت تستخدم هذه الورقة ورقة ضغط سياسي. هل نستطيع أن نقول بأن صحيح. هذا الأمر الآن انتهى تماما بالنسبة للسوريين الموجودين في تركيا، استخدامهم كورقة ضغط سياسي؟ نعم
2: 90% انتهى عند عقول الناس. فأعتذر منكم، أنا أريد أن أتكلم عن نقطة الآخر.
1: تفضل.
2: يعني مثلا حينما تكلمنا عن وضع السوريين الذين يرجعون إلى بلدهم، هناك مواضع كثر يعاني منه اللاجئين حاليا الذين يرجعون إليه. أولا موضوع تصديق الأوراق صعبة جدا لأجل السفارة السورية. أولا يجب أن تأخذ ورقة من مدرستك تصدقه عند المحافظة ولايات بالإسطنبول أو أنتب أو
1: نعم صحيح، تعقيدات كثيرة.
2: فإذا في الجامعة يجب أن تصدقه عند الخارجية التركية، فبعده يجب أن تصدقه عند قنصلية سوريا بإسطنبول. فهذه كله معاقد. فإذا معاقد أخرى بالبيروقراطية مع الأسف موجودة ما زال. مثلا تركيا اقترح أن يكون بدون التصديقات، يعني تسهيل التصديقات، ولكن طرف سوريا لم يقبل هي الأمر. فهذه الأمور مع الأسف يعني نحن صعب جدا أن نفهم هاي المسائل بسوريا. يعني مع خلع النظام الأسد كان يجب أن يكون خلع النظام البيروقراطية الثقيلة.
1: يعني برأيك موضوع تصديق الوثائق أحد المعوقات التي تواجه الراغبين بالعودة وتشكل لهم عبئا جديدا، وخاصة عبء مادي باعتبار أن هذه التصديق الوثائق يحتاج إلى تنقل بين ربما ولاية وأخرى أو دفع رسوم؟
2: ليس فقط تصديق الأوراق، تصديق الأوراق، فإذا حينما يرجعون إلى سوريا كل شيء، يعني المعاقات الخدمية يمكن يفهمه الشاب، ولكن المعاقات البيروقراطية هي ليست مفهومة أبدا من الشعب السوري حتى. يعني المعاقات البيروقراطية يجب أن يزال، الدولة يجب أن يكون متسامح لشعبه وميسر لأموره، فإذا دولة يصعب أمورهم بيروقراطية فيجعل الدولة بيروقراطية، هي مشكلة كبيرة جدا.
1: نعم
2: فلأمور التصديقية بالأوراق أو عند رجوع الناس يجب أن يكون جميع الأمور مسهلة وميسرة من جهة الدولة، دولة السورية ومن جهة الدولة التركية
1: نعم
2: طبعا. فأيضا الناس قبل أن يرجعوا يجب أن يعرفوا
1: طيب
2: ماذا
1: شكرا لك على
2: سيتواجهون
1: إثارة هذه
2: به.
1: النقطة. باختصار سيد سارية، لو تعقب بدقيقة على هذا الموضوع، فعلا هذه أحد التحديات للذين يرغبون بالعودة بتصديق سواء الوثائق المدرسية، الوثائق الرسمية، أي شيء، الزواج. يعني هناك الكثير من التعقيدات. إلى أي مدى هذا الأمر يشكل تحديا للعودة بالنسبة، ومكلفا ماديا، لأن أنت تعلم الموضوع بالدولار يعني مكلف.
0: مكلفا جدا، يعني صدقا الناس عم تشتكي وعم تراشد انه يلاقوا طريقه، لانه التصديق عم يتم من وزاره التربيه والتعليم التركيه، وبعد وزاره المحافظه بتركيا، وبعد المحافظه وزاره التربيه والتعليم التركيه، ووزاره الخارجيه التركيه، ومن بعد السفاره السوريه في عنتاب او اسطنبول، ومن بعدها السفاره الخارجيه في حلب او ادلب او حماه او دمشق بسوريا، لحتى يتم اعتراف الوثيقه بعد كل حفلة هذه التصديقات. طبعا نحن عم نحكي عن يعني خمس أو ست تصديقات على شهادات ممكن تكون هي لمصف ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي. فيعني أعتقد هذا الموضوع لازم يلتقى له حل مع
1: شكرا.
0: وزارة التربية والتعليم ما بين التركية والسورية.
1: نعم شكرا جزيلا لك المهندس ساري البيطار، مدير فريق الحياة الطوعي، كنت معنا من إدلب. شكرا للسيد جيهان جير شامل يلدرم، المحامي
2: أشكرك.
1: المختص في شؤون الأجانب، كنت معنا من اسطنبول. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل خلف الكاميرات وفي غرفة الأخبار أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: هروب بشار الأسد من دمشق.
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.

سامي الحناوي. سامي الحناوي الانقلابي الذي سلم السلطة للمدنيين ومؤيد الوحدة مع العراق. ولد سامي الحناوي في مدينة إدلب عام 1898، تخرج من دار المعلمين في دمشق، ثم التحق بالمدرسة العسكرية في اسطنبول، وشارك إلى جانب الجيش العثماني في معارك الحرب العالمية الأولى. انضم إلى انقلاب حسني الزعيم في آذار عام 1949، وقربه الزعيم منه لثقته به، إلا أن الحناوي نفذ انقلابه على حكم حسني الزعيم الذي نحى نحو الفردية والديكتاتورية كما قال. ففي فجر الرابع عشر من آب عام 1949، حاصرت فرق من الجيش السوري البرلمان والقصر الرئاسي والإذاعة وغيرها من المؤسسات الحكومية. تم اعتقال حسني الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن البرازي، وأعدما مباشرة رمياً بالرصاص بعد محاكمة سورية. على خلاف انقلاب الزعيم، سلم الحناوي الحكم للمدنيين، فعاد هاشم الأتاسي لسدة الرئاسة، في حين اكتفى الحناوي برئاسة الأركان. خلال هذه الفترة استطاع حزب الشعب ذو الثقل الحلبي السيطرة على معظم مفاصل الحكومة مدعوماً من الحناوي، ويبدو أن أحد أسباب انقلاب الحناوي وخفاياه هو انتماؤه للتيار السياسي السوري الذي يرغب بقيام الوحدة مع العراق الذي كان حينها تحت التاج الهاشمي، أي كان من أنصار مشروع الهلال الخصيب، وهو مشروع الوحدة التي كانت تخشاه مصر والسعودية بشدة. بكلمات أخرى، دعمت السعودية ومصر حسني الزعيم في انقلابه لمنع الوحدة مع الهاشميين، في حين دعم العراق وبريطانيا الحناوي لتأسيس هذه الوحدة. كان واضحاً في الأشهر القليلة التي تلت الانقلاب أن السياسيين ممثلين بهاشم الأتاسي والعسكريين ممثلين بالحناوي يسيرون فعلاً تجاه تحقيق وحدة مع العراق الهاشمي، حتى إن بعضهم ذهب ليقول إن الأتاسي طلب من سامي الحناوي أن يتدخل عسكرياً ويمنع أي محاولة لعرقلة مشروع الوحدة. إلا أن عسكريين وأحزاباً سياسية أخرى لم ترغب بذلك. بعد 4 شهور من انقلاب الحناوي، نفذ العقيد أديب الشيشكلي انقلابه على القيادة العسكرية لمنع مشروع الوحدة. سجن الحناوي ثم أبعد إلى بيروت ليلقى حتفه هناك اغتيالاً. ففي صباح 30 من تشرين الأول عام 1950، وعند موقف الترام في منطقة المزرعة في بيروت، أطلق ابن عم رئيس الوزراء السابق محسن البرازي 3 رصاصات على الحناوي أردته قتيلاً. دفن الرجل الذي لم يكن عنيفاً أو فردياً كما أورد بعض كتاب سيرته في دمشق، ودفن معه مشروع الهلال الخصيب بعد أن مر سريعاً في تاريخ سوريا كصاحب الانقلاب الثاني في تاريخ الجمهورية الوليدة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

في عام 1952 انضمت تركيا إلى حلف الناتو. كان العالم حينها ينام ويصحو على أخبار الحرب الباردة، وشكل انضمام أنقرة ضربة موجعة للسوفييت بحكم سيطرتها على المضائق الرابطة بين البحر الأسود والمتوسط. عقود طويلة سكنت فيها أنقرة ظلال الحلف الأطلسي، لم تكن خلالها مجرد شريك على الورق، بل حائط الصد الذي وقف في وجه عواصف الحرب الباردة. لكن هذه العلاقة بين أنقرة وبروكسل لم تخلو من الندوب، وتأرجحت بين دفء التحالف وبرودة الجفاء. كانت الضربة الأولى سحب صواريخ جوبيتر الأمريكية إثر أزمة الصواريخ الكوبية، وهو ما أشعر الأتراك أن أمنهم قابل للتفاوض ضمن صفقات واشنطن مع موسكو. ثم جاء الحظر الأمريكي على السلاح إبان التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، ليكرس ذلك الشعور بالغب. بعد عام 2010 دخلت العلاقة مرحلة أكثر صعوبة، فبينما كانت الخلافات السابقة تدور حول أزمات محددة كالصواريخ وقبرص والعراق، تدهورت العلاقات هذه المرة بشكل أعمق بسبب سوريا، تحديداً بسبب الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية. اليوم تغيرت أشياء كثيرة، جغرافيا المنطقة تشتعل، وأزمة مضيق هرمز أعادت توزيع الأدوار، وأنقرة لم تنتظر هذه التحولات، فصناعتها العسكرية قطعت أشواطاً كبيرة، ومكانتها الإقليمية تتعزز مع كل أزمة تضرب المنطقة، ورهانها على نجاح التحول في سوريا قد نجح. ثم جاءت قمة 2026 لتعترف رسمياً بهذه المكانة لتركيا. لكن ماذا عن أولئك الذين يراقبون من خلف الستار؟ ماذا عن إسرائيل التي تتابع بحذر وقلق صعود الدور التركي في الحلف وفي المنطقة؟ وزاد من توجسها مشهد أحمد الشرع في أنقرة مع ترامب غداة زيارة ماكرون لدمشق. أنقرة اليوم تجني ثمرة استثمارها في صناعاتها الدفاعية ورفضها عن التخلي عن استقلالية قرارها ومصالحها القومية، يقول البعض. لكن يبقى السؤال، هل قبل الغرب حقاً بأنقرة شريكاً كاملاً؟ أم أن الأمر مجرد إجراء تكتيكي فرضته صراعات اللحظة؟

0: إذن يرى كثيرون أن قمة أنقرة حملت اعتراف حلف الناتو بمكانة تركيا المحورية داخل هذا الحلف في ظل تغيرات استراتيجية كبرى في العالم والمنطقة. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: 22 عاماً تفصل بين قمتي الناتو في تركيا. في اسطنبول 2004 كان الحلف ينظر لتركيا كحارس لجناحه الجنوبي الشرقي، أما في أنقرة 2026 فتركيا استقبلت حلف الناتو لا كحارس للبوابة بل كمركز ثقل إقليمي وصناعي لا يمكن للحلف المضي بدونه. فما الذي تغير؟ لخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا التحول في تغريدة له عقب اختتام القمة، قال فيها إن بلاده أتمت بنجاح استضافة ثاني قمة للناتو والأولى في عاصمتها أنقرة، معتبرا أن هذه القمة التاريخية التي جاءت في مرحلة يختبر فيها الأمن الأوروبي الأطلسي ستوجه مسار مستقبلنا المشترك. وجاءت القمة في لحظة حساسة بفعل الخلافات بين ضفتي الأطلسي مع مطالبة واشنطن أوروبا بتحمل مسؤولية دفاعها وزيادة إنفاقها العسكري، وعلى هذا طرح الأمين العام مارك روتا مفهوم ناتو 3.0 كعنوان للقمة، معبرا عنه بقوله أوروبا أقوى داخل ناتو أقوى. ناتو 3.0 ليس مجرد شعار لقمة أنقرة، بل هو تحول في هيكلية الحلف نحو تعدد الأقطاب الدفاعية. ويرى محللون أن القمة نجحت في دمج المطالب التركية في عودتها إلى برنامج F-35 وتعزيز الشراكات الدفاعية ضمن الأجندة الجماعية للحلف. فتركيا اليوم ليست مجرد ثاني أكبر جيش في الناتو، بل هي قاعدة إنتاج للأسلحة الحديثة من المسيرات إلى أنظمة الدفاع الجوي، ما جعل صناعتها الدفاعية خياراً حقيقياً لأعضاء الحلف الباحثين عن بدائل سريعة لسد فجوات ترسانتهم. وكما دوماً تظل الجغرافيا هي اللاعب الأقوى في معادلة التفاهم الأطلسي، ففي الحرب الباردة جعلت الجغرافيا من تركيا حليفاً ضرورياً في مواجهة السوفييت، عدا سيطرتها على المضائق الرابطة بين البحر الأسود والمتوسط. واليوم في ظل الحرب الأوكرانية وتوترات مضيق هرمز تثبت الجغرافيا مجدداً أن مفاتيح استقرار المنطقة في يد أنقرة. غادر القادة أنقرة بحزمة تعهدات جديدة مع إعادة تموضع تركيا داخل المنظومة الغربية وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية معها، ولكن في ظل تاريخ العلاقة بين الحلف وأنقرة يبقى السؤال المعلق، هل هذا التقارب هو تحول استراتيجي أم مجرد شهر عسل فرضته ضرورات المرحلة ومصالح الغرب؟
0: معنا الآن للنقاش نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في وزارة الدفاع وحلف شمال الأطلسي مباشرة من لندن، أهلا بك. ومعي دكتور محمد شاهين الباحث السياسي والأستاذ في جامعة لوسيل من الدوحة، أهلا بك. ومعي أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية مباشرة من اسطنبول، أهلا بك أستاذ محمود. أبدأ مع ضيفي من الدوحة. إذا البعض يصف قمة الناتو في أنقرة بأنها تحول في مكانة تركيا من شريك صعب إلى شريك لا يمكن الاستغناء عنه، إلى أي درجة أنقرة ترى في علاقتها مع الناتو ذلك، وما هو الأساس أيضا في هذا الاعتقاد إن كان صحيحا؟ دكتور محمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه القمة هو أنقرة ليس فقط قمة بسيطة يعني، ولا تشبه قمة السابقة في دول آخر، لأن تركيا عدو دولة مسلمة الوحيدة في قمة في حلف الناتو. وتركيا كما تعرف علاقات تركيا الأمريكية قبل أيام ترامب، في خاصة أيام بايدن، ليست جيدا وسيئا. وتركيا وأمريكا كانت ليست تحالف عن مسألة سوريا، عن مسألة غزة، وعن مسألة الخليج وحتى إيران، ولكن بعد ترامب تغير الأمور تماماً. بعدما سقط الأسد الخبيث، يعني الحمد لله علاقات تركيا أمريكية وحتى سوريا، أحمد الشرعة رئيس أحمد الشرعة وسعودية وقطر تغير تماما. وهذه المرحلة تركيا أصبحت بالنسبة للجغرافيا وبالنسبة للقوات العسكرية مكان مختلف تماما. وهذه القمة طبعا ترى أن أوروبا دول أوروبا كمان تحتاج المنظمة الدفاعية التركية، لأن ترامب تريد أن تغادر من الدفاع الأوروبا وتريد أن تترك مكانه كمثل أمريكا، دولة قوية وعلاقات طبعا الجغرافيا كمان مهمة. وأي دولة هنا ستكون طبعا نفكر أولا تركيا. و الناتو هنا مهمة جدا، بهذه السبب قلت القمة في أنقرة مهمة. لأن
0: عندما تقول دكتور محمد أنها مهمة، يعني ما الذي كرسته هذه القمة بالنسبة لأنقرة؟
2: يعني أنقرة تفكر هكذا سيدة علاء، تركيا ليست قبل 22 سنة، قبل قليل نرى فيديو 2004 كانت هذه القمة في تركيا، وذات الوقت تركيا ما عندها قدرة عسكرية، ما عندها قدرة صناعية ودفاعية، وحتى ما عندها قدرة سياسية. ولكن بعدما تأتي أردوغان وخلال 20 سنوات بكل الأشياء، يعني بكل زعزعة في منطقة، زعزعة الاستقرار والحروب، ولكن أردوغان تستمر وتركيا أصبحت دولة قوية في منطقته وفي أنحاء العالم. ولذا تغير الأمور تماما. ونفكر الآن تركيا يعني تنتج 6000 كيلومتر عبر القارات الصواريخي يلدرم هان. ويعني تخيل الآن أوروبا تحتاج تركيا، وتركيا تكون طبعا بحر الأسود، حرب روسيا وأوكرانيا. طيب. وفي شرق الأوسط سوريا ودول الخليج وحتى إيران، كل النقاط دولة مهمة لأمريكا وللآن ناتو.
0: سيد نيكولاس، ما الذي تغير في رؤية الحلف إلى تركيا بالنسبة لليوم مقارنة مثلا قبل 5 سنوات؟
3: Yes, good evening, Ada.
4: مساء الخير آلاء، ورحب بمشاهديك. أظن أن ما تغير هو أن تركيا كانت نوعا ما منفصل من أعضاء الناتو أو مبعد من الناتو، وخاصة من قبل الولايات المتحدة قبل 4 أو 5 سنوات، وكانوا يريدون طردها من التحالف لاشترائها دفاعات روسية وعلاقاتها مع روسيا. وكانوا أيضا الرئيس أردوغان كان هناك أمور مرتبطة أيضا بالصحافة. ولكن ما تغير هو الشرق الأوسط والنزاعات في الشرق الأوسط. أدرك الأوروبيون أن تركيا هي قوة رئيسية وكبيرة في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن لا ينظر إليها. هي دولة لديها أثر كبير في الشرق الأوسط، ولديها أثر على منطقة البحر الأسود، وأيضا لها أثر على منطقة البحر المتوسط، وهذا والخلافات هناك هو يشكل مشكلة للاتحاد الأوروبي. ولكن رغم ذلك يجب التعامل معها ولا يمكن غض النظر عنها، فلا بد لهم من الترحيب بتركيا وأن يعجبوا بتركيا غالبا، وخاصة أوروبا الغربية، وعليهم أن يتعاملوا معها.
0: سيد محمود، يعني هل نحن اليوم أمام تحول حقيقي في العلاقات بين تركيا وبين حلف الناتو؟ لأنه هذه الظروف التي يتحدث عنها ضيفاي كانت قد طرأت سابقا، يعني منذ تأسيس الناتو عندما كانت تركيا حاجز صد مقابل السوفيت. اليوم هل الظرف الراهن تغير مما يجعل تركيا اليوم حليف ومركز في الناتو؟
5: مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين والضيوف المحترمين. أعتقد بأننا أمام تحول عميق في العلاقات تركيا بالغرب، وهذا التحول العميق نتيجة لتغيرات جذرية في البيئة التي أدارت العلاقات بين ضفتي الأطلسي وأيضا علاقة تركيا بالغرب منذ نهاية الحرب الباردة. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أزال كل ما كان منذ بداية نهاية الحرب الباردة وحتى عام 2022 أو 23. هذا التحول وهذا التغير الجذري أعتقد بأنه أعاد تعريف علاقات تركيا بالغرب وأعاد تعريف أهمية تركيا الجيوسياسية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. طبعا الحرب الروسية الأوكرانية شكلت صدمة كبيرة، وأيضا هناك تحول يعني في مفهوم التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجه حلف شمال الأطلسي. عندما تأسس هذا الحلف وانضمت تركيا إليه وحتى نهاية الحرب الباردة وحتى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كان النظر إلى الاتحاد السوفيتي على أنه التهديد الرئيسي بالنسبة للحلف. اليوم هناك تطورات كبيرة في البيئة الأمنية والجيوسياسية المهددة للناتو. على سبيل المثال، لم تعد روسيا فقط تهديد بالنسبة للناتو، نتحدث عن أمن الطاقة، عن الاضطرابات في أقاليم متعددة، عن النفوذ الروسي والصيني في مناطق ليست فقط في أوروبا بل في مناطق أخرى. كل هذا أعاد تعريف التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه حلف شمال الأطلسي. لماذا هذه المسألة مهمة؟ نحن اليوم نتحدث عن تركيا التي كانت خلال أو منذ نهاية الحرب الباردة وحتى الحرب الروسية الأوكرانية كانت عمليا دولة مستفيدة من الهيكل الأمني الذي كان قائم في أوروبا خلال تلك الفترة. لم تكن منتجة لهذا الأمن الدفاعي بقدر ما كانت مستهلكة لهذا الأمن الدفاعي. تركيا تحولت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، هناك صعود عسكري لتركيا، أصبح لديها قاعدة إنتاج دفاعية كبيرة أولا. ثانيا، نحن نشهد توسع غير مسبوق في الدور الإقليمي لتركيا في أكثر من اتجاه. الأمر لا يتعلق فقط بالشرق الأوسط، نتحدث عن الشرق الأوسط، آسيا الوسطى، جنوب القوقاز، أفريقيا، القرن الأفريقي، الساحل الأفريقي. هناك توسع كبير لأفريقيا في هذه الأقاليم، والناتو أصبح يدرك أهمية
0: لتركيا.
5: بالطبع، لأنه تركيا عندما تكون موجودة في هذه الأقاليم يعني أن مصالح الناتو موجودة في هذه الأقاليم، وبالتالي أصبح من مصلحة الحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية أن تعمق تفاهماتها وتنسيقها مع تركيا من أجل أن تكون حاضرة في مناطق لا تستطيع دول أخرى في الناتو أن تكون موجودة فيها باستثناء تركيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب القوقاز ليس لها حضور كما حضور تركيا، وهذه المنطقة تكتسب أهمية كبيرة في استراتيجية أمن الطاقة بالنسبة للغرب. على مستوى الشرق الأوسط اليوم تركيا أصبحت فاعل أساسي في ديناميكيات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
0: إلى أي درجة أستاذ محمود، يعني تحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أي درجة شكل ما جرى في سوريا أيضا تحولا في أدوار تركيا في المنطقة؟
5: نعم، بالتأكيد، يعني هو يعني أعتقد بأنه عزز أهمية تركيا بالنسبة للغرب، لكن التحولات التي طرأت على علاقات تركيا بالغرب هي عمليا بدأت منذ الحرب الروسية الأوكرانية. عندها هذه الحرب أحدثت صدمة كبيرة بالنسبة للناتو وبالنسبة للدول الأوروبية، وبدأت هذه الدول تبحث عن وضع جديد من أجل التكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها روسيا على أوكرانيا. عندما نتحدث عن تحديات جديدة على سبيل المثال الإنتاج الدفاعي أو الأنفاق الدفاعي، الدول الأوروبية لا تمتلك حتى الآن قاعدة إنتاجية دفاعية قادرة على التكيف مع وسد الثغرات التي كشفتها الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي أن يكون لديك دولة مثل تركيا لديها قاعدة إنتاجية دفاعية كبيرة، هذا يعني بأن تركيا لم تعد مستفيد من الهيكل الأمني أو من الأمن الدفاعي في أوروبا، بل أصبحت منتج أساسي للأمن الدفاعي في أوروبا. لكن بالنسبة لسوريا، نعم، تصور بأنه أيضا ما جرى في سوريا شكل نقطة تحول إضافية في علاقات تركيا بالغرب على مستويين. المستوى الأول أن سوريا تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمصالح الغربية في هذه المنطقة. ما جرى في سوريا لا تقتصر حدوده على داخل سوريا، هو يعيد تشكيل هذه المنطقة، تشكيل المشرق العربي. وبالتالي تركيا التي هي حاضرة بقوة في سوريا في هذه المرحلة أصبحت لديها يد كبيرة في على مستوى إعادة تشكيل هذا المشرق، وهذا أمر مهم بالنسبة للدول الغربية. الأمر الآخر المهم، تراجع علاقة تركيا مع روسيا خصوصا في مرحلة ما بعد التحول في سوريا، أيضا أعتقد بأنه من العوامل التي ساهمت باتجاه إعادة أو تسريع عملية إعادة تعريف علاقة تركيا بالغرب. طيب. على سبيل المثال، يعني عندما لجأت تركيا إلى شراء منظومة S-400 منتصف العام الماضي كما تذكرين، كان هناك حبة اضطراب كبيرة في العلاقات التركية الغربية، لا سيما الأمريكية، محاولة الانقلاب العسكري، أيضا تعثر صفقة منظومة باتريوت، دور روسيا الذي كان مهيمن في سوريا، وكانت تركيا تنظر إلى روسيا على أنها بوابة لتعزيز مصالحها في سوريا، علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بقصد، كل هذا الأمر تغير، لم يعد موجود كل هذه البيئة إذن التي
0: نعم. إذا مجموعة عوامل أستاذ محمود يعني أدت إلى هذا التغير، لكن أيضا يعني بدأ في حماسة الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحاته من أنقرة، بدأ وكأنه يقول بأنه السبب الأساسي للمشاركة في هذه القمة، مشاركة الولايات المتحدة، هو دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. دكتور شاهين، ألا تخشى أنقرة أنه هذه العلاقة، هذا التمركز، هذا التغير في علاقتها مع الناتو، ألا تخشى بأن يتغير في حال تغير من يرأس سدة البيت الأبيض؟
2: يعني هكذا في مثلا أيام الحرب إيران وأمريكا، قلت ترامب جاء إلى أنقرة طلب أردوغان، وطبعاً علاقات ترامب وأردوغان قوية جداً، وبفضل هذه تأتي إلى أنقرة. وترامب وعلاقات الناتو كمان ليست جيدة. أيام الحرب ترامب طلب منهم مساعدة صحيح، ولكنهم لم يدعم، وترامب كان غضب هذا الشيء. وحتى في أيام في شو اسمه في قمة ناتو في أنقرة هو تحدث عن هذا الموضوع كثير. ولكن تركيا الآن طبعا لا تخشى تغير البيت الأبيض، لأن يعني علاقات تركيا الأمريكية نعم اليوم جيد، ومعناه علاقات الأمريكية الشرق الأوسط جيد. هذا نقطة مهمة. أستاذ مصطفى قبل قليل قال شيء مهم جدا، كانت تركيا ما عندها قدرة سياسيا وعسكريا في شرق الأوسط في أيام أسد، لأن هنا كان انقطاع. ولكن الآن في سوريا وفي أردن وفي مصر وسعودية وقطر ودول الخليج تماما، وحتى إيران وحتى العراق، تركيا عندها قدرة كبيرة سياسيا وجغرافيا وكل النقطة. والآن ولو تغير ترامب بعد 3 سنوات، ولو تأتي أشخاص يعني قريب من نتنياهو وإسرائيل، يعني أفكر أن لا تتغير سياسة الأمريكية عن شرق الأوسط، وستستمر أن تمشي مع تركيا.
0: لكن دكتور محمد، يعني اليوم إذا تحدثنا عن حلفاء بارزين لواشنطن في المنطقة، نتحدث عن إسرائيل ونتحدث أيضا عن تركيا، عن أطراف قوية كحلفاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تنظر أنقرة إلى يعني هذا التناغم في علاقتها مع واشنطن في ظل تنافس بالطبع موجود مع تل أبيب؟
2: نعم، تركيا حتى الآن لا تثق ناتو وحتى لا تثق أمريكا، هذا نقطة مهمة. لأن أمين العام ناتو روتا أمس كان قناة العربية وسئل أن لو ستكون حرب إسرائيل وتركيا ماذا ستفعل، ولم يرد، هو هرب من الجواب. ونحن نعلم أن لو ستخرج حرب بين إسرائيل وتركيا، حلفاء ناتو كلهم ستتغير، يعني كلامهم تتغير وحالهم تتغير. تركيا تعلم هذا الأمور، حتى أمريكا يمكن يعني تعود من طريقه، يعني لا تكون مع تركيا، نحن نعلم. ولذا تركيا الآن هدفه هدف بسيط، إلى 2030، يعني 2030 تريد أن تنتج قوة دفاعية وش اسمه وطائرات المسيرة وطائرات الحربية وكل نقطة، كل ما تحتاج تركيا، تريد أن تنتج عدد كثير وتريد أن تكون جاهز للحرب بين إسرائيل.
0: دكتور محمد، يعني أفهم منك بأن تركيا تتعامل مع هذه المخاوف عن طريق الإصرار على تطوير الدفاعات والصناعات العسكرية.
2: نعم، تركيا ستستمر أن تنتج دفاع العسكرية يعني خارج الطريق الناتو. تركيا مع ناتو، أعضاء ناتو، نعم، وتركيا تعامل مع ناتو قوي، وتركيا تشارك يعني كل القمة وكل الأشياء في ناتو، ولكن تركيا في نفس الوقت علاقات روسيا قوية وعلاقات العسكرية كمان روسيا قوية.
0: طيب.
2: وتركيا كمان تنتج أشياء مستقلة بوحدها لا تحتاج. وتركيا الآن حتى رئيس شو اسمه الدفاع المركزي في تركيا هو قال نحن نجهز أن في يوما ما يوم لا نعرف يمكن 5 سنوات نريد أن تكون تركيا قوية ولا تحتاج أي دولة أخرى حتى ناتو وأمريكا.
0: دعني أسأل بذلك، يعني هذه النقطة التي أثرتها أسأل فيها سيد نيكولاس، ماذا سيفعل الناتو حقا؟ يعني يبدو بأنه هذه أحد أهم الهواجس لدى أنقرة، بأنه ماذا سيفعل الناتو في حال نشب خلاف أو تصاعد أو زاد التوتر بين تركيا وبين إسرائيل، لأنه حسب البند الخامس في بنود الناتو هذا يلزم الدول الأعضاء على الدفاع عن أي شريك أو عضو في الناتو.
3: Well, if there was an unprovoked attack,
4: كان هناك هجوم ضد تركيا من إسرائيل، وأنا هنا أقول هجوم غير مسبوق أي دون هناك أي دون أي جهود دبلوماسية، أظن حينها أن دول الناتو عليها أن تكون ملزمة بالقيام ما بوسعها للدفاع عن تركيا. أيضا تركيا تستفيد واستفادت من الصواريخ البالستية وكانوا دافعون عن أنفسهم خلال دعم روسيا للأسد. ولكن إذا ما كان هناك استفزاز دبلوماسي وحينها قد ينظرون إلى من بدأ هذا الخلاف، وإذا كانت تركيا هي من بدأت الهجوم على إسرائيل عندها أظن أنه لن يكون هناك عديد من الدول التي ستدعم تركيا في تلك الحالة.
0: طب سيد نيكولاس، يعني قال ضيفي أستاذ علوش بأنه اليوم تركيا تحولت يعني بدأت لا تحتاج إلى القوى الأمنية للناتو وإنما هي

0: دفاعية متنامية، ولكن تركيا تريد أن يكون لديها وصول للبرنامج F-35، هي أنه لديها هذا الضعف بما يخص هذه الأنظمة المرتبطة بهذه الطائرات. لديهم أماكن ضعف محددة، وهم بحاجة إلى أمريكا لتشارك معهم هذه التقنيات وتشارك ما تنتجه من أسلحة حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها كدولة، كما قال ضيفك، في أن تكون دولة مستقلة بما يخص التسليح والأسلحة والسياسة أيضا. ولكن الأوروبيين هم أيضا يقومون بتنمية صناعاتهم الدفاعية، وهذا قد يؤدي إلى شرخ ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لأن الأوروبيين لديهم تفضيل للسوق الأسلحة الدفاعية الأوروبية، والأتراك سوف يكون لديهم صعوبة في بيع أسلحتهم للأوروبيين، ولهذا أيضا هم بحاجة للأمريكيين حتى يقوموا بكسر مقاومة الأوروبيين تجاه شراء الأسلحة التركية، حتى يستطيعوا بيع أسلحتهم الدفاعية للاتحاد الأوروبي.
1: ما رأيك يا أستاذ محمود بما تفضل به سيد نيكولاس؟
2: أنا أتفق مع ما تفضل به لجزئية أنه نحن لا نتحدث عن أن القوة العسكرية التركية أو المكانة التي وصلتها تركيا على مستوى القوة الدفاعية أصبحت حاجة لا غنى عنها بالنسبة للدول الغربية والأوروبية على وجه التحديد. لا بالطبع، يعني الدول الغربية لديها والأوروبية لديها قاعدة إنتاج دفاعية، لكن لا تستطيع هذه القاعدة الإنتاجية الدفاعية وحدها أن تتعامل مع التحديات التي تواجه أوروبا في هذه المرحلة. وبالتالي التكامل الدفاعي بين تركيا والاتحاد الأوروبي أصبح حاجة بالنسبة للاتحاد الأوروبي من أجل التكيف مع حقبة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية. أنا أتصور بأنه هناك تحول في، يعني واضح أنه تحول عميق في نظرة الغرب إلى تركيا، لا سيما الاتحاد الأوروبي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم صحيح أنا أتفق، أنت حضرتك أشرت إلى مسألة مهمة أنه ربطت هذا التحول في ظل وجود إدارة الرئيس ترامب. نعم، لا شك أنه وجود ترامب من العوامل التي كانت محفزة بشكل قوي لهذه التفاعلات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحن نتحدث عن عوامل عميقة أسست لهذا التحول في علاقات تركيا بالغرب. وهذه العوامل ليست عوامل ظرفية، يعني نحن نتحدث عن بيئة أمنية جديدة مختلفة جذرياً عن البيئة التي كانت سائدة منذ تأسيس الناتو. يعني هذا أول وضع يعيشه الناتو بعد فترة السلام التي عاشها منذ تأسيسه وحتى اليوم. وأيضاً ما يجري من تحولات في الشرق الأوسط ودور تركيا ليس دور
1: البعض غير. أيضاً يشير بإصبعه أستاذ محمود إلى توتر العلاقات بين ترامب وبين الدول الأوروبية. إلى أي درجة هذا يساعد تركيا بتكريس دورها في الناتو ويجعل حاجة هذه الدول إلى تركيا أكبر من حاجتها هي إليها؟
2: بالضبط، نعم، هذا هو أيضا أحد الأسباب المهمة التي تفسر كيف أن الاتحاد الأوروبي اليوم أعاد تعريف منطق نظرته إلى تركيا، لأنه أيضا من صعود تركيا طبعا لعب دور أساسي في هذه المسألة. الحرب الروسية الأوكرانية، العامل الآخر هو الانقسامات الأمريكية الأوروبية، وهذه الانقسامات يعني هي تظهر بشكل أكبر في فترة الرئيس ترامب، لكن أنا أعتقد بأنه هي انقسامات عميقة بين الأمريكيين والأوروبيين حتى أبعد من شخصية أو وجود شخص كالرئيس ترامب في البيت الأبيض. وهنا أسباب الخلاف مهمة جداً، تعكس في جانب صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين على إعادة تعريف الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون الناتو جزء من استراتيجيتها العالمية، تريده أن يتعامل مع الحرب مع إيران، تريده أن يتعامل مع الصين كعدو كما ترى الولايات المتحدة الأمريكية، أو كتهديد جيوسياسي للولايات المتحدة الأمريكية. بينما الدول الأوروبية لا تريد أن يكون هذا الدول حلف شمال الأطلسي، هي ترى بأن التهديد المباشر لأوروبا هي روسيا، وبالتالي على حلف شمال الأطلسي أن يحصر اهتمامه.

0: بالتهديدات المباشرة. أيضا هناك إعادة تعريف للأدوار الرئيسية داخل الحلف. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد لديها الرغبة أو القدرة على لعب دور المظلة الأمنية للأوروبيين كما فعلته خلال السنوات الماضية،
1: ضمن
0: وبالتالي
1: هذا
0: الآن
1: إعادة
0: ضغطت على
1: التعريف،
0: الأوروبيين.
1: يعني ضمن إعادة التعريف هذه، ما موقع تركيا اليوم الذي تريده لها
0: مستفيدة
1: الولايات المتحدة؟
0: مستفيدة إلى حد كبير، يعني عندما
1: جيد.
0: نتحدث عن إعادة تعريف الأدوار الرئيسية داخل الحلف نتحدث عن بروز دور تركيا، ودور تركيا مرتبط إلى حد كبير بالثغرات التي كشفتها الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الجديدة بالنسبة لأوروبا على مستوى الدفاع وموضوع إنتاج الأسلحة. وأيضا يعني علينا أن نكون واقعيين بأنه شخصية الرئيس ترامب لا شك أنه سرعت إلى حد كبير أو
1: والبعض
0: عمقت
1: أيضا
0: بشكل
1: يشير إلى
0: كبير من
1: شخصية
0: هذه
1: الرئيس التركي
0: الانقسامات.
1: رجب طيب أردوغان. على أي حال
0: صحيح
1: إذن
0: صحيح
1: إذن
0: صحيح، لكن هذه عوامل ليست العوامل الأساسية، يعني هي
1: نعم
0: عوامل مهمة لكنها ليست العوامل الأساسية.
1: نعم على أي حال اعتبر الكثير ضيوف الكرام، الكثير من المحللين، أن قمة أنقرة أقرت بدور أساسي ومحوري لتركيا في حلف الناتو بعد تاريخ حافل بين الطرفين عانت فيه تركيا من التهميش. واعتبر معهد الحرب الحديثة أن القمة جرت في وقت تكتشف فيه الدول الأعضاء صعوبة تجاوز تركيا في أي معادلة أمنية، فتركيا ذات قيمة عسكرية كبيرة وذات موقع جغرافي مهم ونفوذ إقليمي واسع. واستعرض المعهد في مقال بعنوان مفارقة تركيا في الناتو تاريخ العلاقة بين تركيا والناتو الذي شهد مداً وجزراً، ولاحظ المعهد أنه عندما تتصاعد المخاوف من التهديدات يعيد الحلفاء اكتشاف القيمة الاستراتيجية لتركيا، وعندما تتراجع هذه المخاوف تعود الشكوك بشأن هوية تركيا وبشأن مصداقيتها وتوجهها السياسي إلى الظهور، في إشارة إلى تناقض مواقف دول الناتو حيال تركيا بحسب حاجتهم إليها. هذه المكانة التي استعادتها تركيا في حسابات الناتو لم تكن بالأمر الهين على جميع أطراف الإقليم، ففي تل أبيب رصدت الصحافة الإسرائيلية هذا التحول بقلق شديد، وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن بنيامين نتنياهو خرج مرتين على قناة فوكس نيوز الأمريكية خلال 48 ساعة قبل قمة أنقرة، محذراً من بيع F-35 أو تكنولوجيا مرتبطة بها إلى تركيا. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو يهدف إلى منع أردوغان من اقتناص انتصار استراتيجي في قمة الناتو يجعله شريكاً أمنياً لواشنطن. في مقال آخر على الصحيفة نفسها تناول توجه الرئيس أحمد الشرع إلى تركيا توجه الرئيس الشرع إلى تركيا لعقد لقاءات على هامش الناتو عقب زيارة ماكرون لدمشق كأول زعيم غربي، رأت أن ذلك يبرز التحول الجيوسياسي لسوريا الجديدة ويبرز سعيها لإعادة بناء علاقات مع الغرب، معتبرة أن محاولة إسرائيل عزل دمشق أو التعامل معها أمنيا فقط يصطدم بمسار غربي تركي يرى في سوريا الجديدة فرصة لإعادة بناء التوازن الإقليمي. وشهد التحول الأمريكي تجاه سوريا موقفا لافتا من صقر الجمهوريين لينسي جراهام الذي أعلن صراحة أن التعاون مع القيادة السورية الجديدة مصلحة قومية لأمريكا وخطوة ضرورية لإنهاء النفوذ الإيراني. واعتبر جراهام في بيان نشره على إكس أن الرئيس الشرع كان شوكة في خاصرة إيران وأنه قلص بشكل كبير نفوذ إيران في سوريا، وهو ما يعد خطوة عملاقة للشعب السوري وضربة قوية لإيران.

0: دكتور شاهين، كيف تتعامل تركيا أو ما هي الضمانات التي يمكن أن تطمئن أنقرة حتى لا يتم تهميشها فيما إذا اختفت المخاوف والهواجس لدى الدول الأوروبية كما حدث معها سابقاً؟
1: يعني الإنفاق الدفاعية الأوروبية نقطة مهمة هنا سيدة علا، لأن انتصار للرؤية التركية هنا نقطة آخر تستحق توقف عندها، وهي توجه الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكرية لتركيا. يعني قبل قليل نتحدث عن القدرات التركية، ولكن لم نتحدث أشياء كثير عن أوروبا. أوروبا الآن جاء إلى أنقرة نقطة، حتى ثلاثة نقاط ليس نقطتين مهمين. النقطة الأولى الدفاع الأمن الأوروبي، هم يحتاجون تركيا للدفاع بعدما تركت ترامب أو أمريكا من أوروبا. ونقطة ثانية مسألة الروسيا أوكرانيا، الحرب الروسية أوكرانيا لدعم أوكرانيا من قبل الاقتصادي والسلاح وإلى آخره وسياسيا. ونقطة مهمة، الرئيس أحمد الشرعة زار أنقرة، وهذا معناه اعتراف الدول الأوروبا والتحالف الناتو، الآن سوريا ورئيسه الجديد، وهم الآن ولو لم يعلن، ولكن كلهم في الحقيقة يعلن أن سوريا دولة مستقلة ورئيسه أحمد الشرعة. وأنقرة من طرف الأوروبا ثلاثة نقاط مهمة في هذه الطريقة.
0: دكتور محمد، يعني هل تريد أنقرة أن تقول بأنها البوابة الرئيسية إلى سوريا لأي نفوذ أوروبي في سوريا؟ هل تستثمر في الملف السوري إلى هذه الدرجة؟
1: طبعا، يعني تركيا حتى وقطر وسعودية في هذه النقطة بوابة رئيسية، ليس فقط تركيا بل قطر وسعودية مهمة جدا. لأن ترامب ماذا قال؟ أنا إلغاء عقوبات لسوريا بفضل وبطلب أردوغان وشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومحمد بن سلمان. هذا ثلاثة دول مهمة جدا، يعني عند ترامب وعند أمريكا، لأن هذا ثلاثة دول لو تكون معا وسوف تضغط أمريكا عن سوريا، ليست سوف تضغط، إلى الآن ضغط وتضغط وسوف تضغط عن سوريا ضد إسرائيل وضد قسد وضد كل الإرهابيين. يعني بعض الدول الأوروبا حتى خلال 15 سنوات في أيام أسد وحتى ما زال تريدون أن تكون زعزعة الاستقرار في سوريا، يعني شرق سوريا وغرب سوريا.
0: يعني اليوم سوريا تشكل ضمانة للتذبذب الذي حكم العلاقات مع الناتو في الفترة السابقة، يعني إضافة إلى الصناعات العسكرية.
1: بالتأكيد، الآن ناتو تعترف سوريا دولة مستقلة، ودعمه من طرف تركيا والسعودية وقطر، وأهم شيء تركيا، لأن تركيا حلف الناتو، وإذا تركيا دعم أمريكا الآن دعم والدول الآخر. طيب، ولكن بوابة رئيسية تركيا لماذا؟ لأن تركيا خلال 15 سنوات سوريين ودولة سوريا، يعني تركيا تدعم من قبل العسكرية، من قبل الخيرية، وتركيا استضافت سوريين أكثر من 5 أو 7 مليون شخص، والآن كلهم يعود إلى سوريا. طبعا تركيا بوابة رئيسية أن تدخل أوروبا إلى سوريا.
0: طيب،
1: وأحمد الشرعة زار أحمد الشرعة، يمكن نتحدث بعد قليل عن هذه الزيارة، ولكن هذه الزيارة
0: عنها
1: مهمة جدا.
0: نعم، سنتحدث عنها. سيد نيكولاس، يعني ما الذي يحتاجه الطرفان حتى تتحول العلاقة إلى شراكة استراتيجية حقيقية، ليست مجرد شراكة أو علاقة تحكمها الظروف والأزمات، خصوصا بالنسبة للجانب الأوروبي؟ يعني إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية، مصير هذا التحسن في العلاقات بين تركيا وبين الناتو؟
2: Well, I think as your guest has said,
3: كما طرح ضيفك أن العلاقة التركية مع الناتو أصبحت متينة. أما مشكلة الناتو هو أنه سيصبح أكثر أوروبية، وما يعني بأنه سيصبح أوروبي أن دول الاتحاد الأوروبي ستحمل مسؤوليات أكبر حول دفاعاتها الخاصة، دفاع عن أراضيهم وأنفسهم ضد روسيا. فالشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود المطلة على تركيا لها أثر كبير. العلاقة الأوروبية التركية سوف تتحسن، وأيضا علاقات تركيا مع الناتو سوف تتحسن، وكما رأينا فإن تركيا عامل استقرار للشرق الأوسط، وهذا سنراه أكثر في الأيام القادمة.
0: لكن نتنياهو أيضا حليف العديد من الدول في الناتو لا يرى ذلك. هل كيف تقيمون يعني هذه المخاوف الإسرائيلية، هذه التحذيرات الإسرائيلية من تنامي الدور التركي في المنطقة، وإلى أي درجة هذا يشكل عاملا مؤثرا في قرارات الحلف في علاقاته مع تركيا؟
2: I don't think so because
3: أنا لا أعتقد أنها ستؤثر على العلاقة، لأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر من النزاع الإيراني الإسرائيلي الأمريكي. إسرائيل الآن وبعض الإسرائيليين يتحدثون عن تركيا وكيف أنها ستكون التهديد الاستراتيجي التالي، والأوروبيين أظن أنهم لن يقوموا بأي شيء يقوض إسرائيل كما هي وشرعيتها، ولكنهم أيضا لن يفضلوا إسرائيل على تركيا من الناحية الدبلوماسية، لأن معظم الأوروبيين يظنون أن تركيا قوة مهمة وهم يريدون أن يكون لديهم علاقات معها. فإذا إسرائيل سوف تعترض، ولكن هذه الاعتراضات لن تؤثر على العلاقات الأوروبية.
0: سيد نيكولاس، ما وجهة الطرح الذي يقول بأن اليوم العلاقة مع إسرائيل، مع هذه الحكومة اليمينية التي تسيطر على المشهد السياسي في إسرائيل، باتت تشكل عبئاً على الدول الأوروبية؟
2: Yes, most Europeans and
3: نعم بشكل عام على الأوروبيين، ومعظم الدول الأوروبية تعتقد بأن إسرائيل أصبحت عامل لعدم استقرار الشرق الأوسط، ولكن الاتحاد الأوروبي المنقسم، وهكذا أيضا سينقسم الناتو حول ما سيتصرفون به حيال هذا الأمر.
0: سيد محمود، يعني كان لافتا أن تتم دعوة الرئيس أحمد الشرع إلى قمة الناتو في أنقرة، كان لافتا أكثر اللقاء الرابع الذي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب. هنا يعني يسأل، في ظل ما اتفقتم عليه جميعا بأنه التغير الذي جرى في سوريا ساعد تركيا على تحصيل هذه المكانة، لكن اليوم ما الذي تريده واشنطن؟ هذا سؤال كبير، ما الذي تريده واشنطن من سوريا؟ لماذا كل هذه الإيجابية، وما الذي ستساعد عليه تركيا في هذا الإطار؟
4: يعني سؤال جوهري. أنا أعتقد بأنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة استراتيجية في استقرار سوريا ومنع فشل التحول والحيلولة دون فشل التحول في سوريا، وأن تعود الحرب إلى سوريا مرة أخرى، لأن النتائج العكسية ستكون لها تداعيات كارثية على أو سيئة للغاية على المصالح الأمريكية في سوريا وفي المنطقة. وبالتالي حتى أنه دائما الرئيس ترامب ألا يقول بأنه نريد أن نعطي فرصة لسوريا، لكن الحقيقة أن الرئيس ترامب يعطي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية ليست جميعا بالتأكيد، يعني هذا التحول الذي جرى في سوريا جلب فرص كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، في المشرق العربي على وجه التحديد الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية منذ الغزو الأمريكي للعراق، لم تستطع أن تكرس حضورها القوي في هذه المنطقة، جاء التحول السوري وأعطى وضخ دماء جديدة وفرص جديدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. الرئيس ترامب ليس جمعية خيرية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي سوريا هذه الهدايا لأنها جمعية خيرية. لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصالح مع سوريا، ومن مصلحتها أن ينجح التحول في سوريا وأن تكون سوريا دولة موحدة ومستقرة. دائما على فكرة خطاب الرئيس ترامب يركز على سوريا الموحدة، سوريا الموحدة. يعني هذا الأمر مهم جدا لفهم كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في سوريا.
0: لكن لماذا يعني كثيرا ما كان يطرح أستاذ محمود بأن هذه الدول الكبرى حتى تستفيد من الدول الأخرى وحتى يتنامى نفوذها فيها، من مصلحتها على العكس أن تقسم هذه الدول، أن تبقى هذه الدول غير مستقرة، وبالتالي تحتاج كافة الأطراف لقوى أكبر منها وأقوى منها. يعني ما الذي يدفع مثلا صقر الجمهوريين لينسي جراهام على القول بأنه التعامل مع سوريا الجديدة مصلحة قومية للولايات المتحدة إلى هذه الدرجة؟
4: لأن السبب ببساطة الرئيس أحمد الشرع كرس النظام الجديد في سوريا. يعني خلال عام ونصف هذا النظام الجديد الذي كان يعني منذ بعد 8 ديسمبر كان الناس تعتقد أو معظم العالم يعتقدون أو يراقبون ما يجري في سوريا. بعضهم كان يراهن على فشل الرئيس الشرع في إعادة توحيد سوريا، وهناك من كان يراهن على انزلاق سوريا إلى حروب أهلية. الآن بعد عام ونصف اتضح بأنه نحن أمام نظام سياسي قوي جدا في سوريا، واستطاع في فترة وجيزة أن ينجز الكثير من الأمور، وبالتالي لا يستطيع السيناتور لينزي جراهام أن يتعامل مع اليوم مع سوريا كما كان يتعامل قبل 6 أشهر أو 7 أشهر. سوريا اليوم على المستوى الداخلي هناك إنجازات كبيرة في الحقيقة مذهلة في الواقع حققتها سوريا.
0: وتركيا أستاذ محمود هو انتهى
4: بالنسبة
0: الوقت.
4: بالنسبة لتركيا هو سؤال مهم جدا.
0: بس دعني فقط هنا أداخل، يعني في العقدين السابقين كان هناك ثنائية دائما تطرح، إيران والعراق، إيران ونفوذ إيران في العراق. اليوم نحن أمام ثنائية جديدة، تركيا وسوريا ونفوذ تركيا في سوريا، وما الذي سيتبع ذلك من مكانة تركيا في الإقليم أستاذ محمود؟ سريعا لو سمحت.
4: التحول في سوريا فتح باب كبير لتركيا في الشرق الأوسط. سوريا ما جرى في سوريا لن تقتصر تداعياته على حدود سوريا، سيعيد تشكيل الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان الصغير وفي العراق المجاور وأيضا في المنطقة كلها. يعني الآن ما يجري في هذه المنطقة حتى الآن لم تستيقظ على بشكل كامل على وقع التحول الكبير الذي جرى في سوريا. لكن سأقول باختصار نقطة مهمة لأنه سألت لماذا تراهن الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا؟ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أو تريد من تركيا أن تلعب هذا الدور في سوريا؟ السؤال ببساطة لأن دور تركيا في سوريا يساعد على تحقيق هدف الولايات المتحدة الأمريكية في استقرار سوريا وفي نجاح التحول وفي بقاء سوريا موحدة. لا. هذا هو، لأنه اليوم تركيا تستطيع من خلال دعمها لسوريا وعلاقتها مع سوريا أن تنجز هذه المهمة. لذلك أنا أعتقد بأنه اليوم يعني ليست فقط ترامب هو فرصة للسوريين، بل سوريا هي فرصة للولايات.
0: شكرا جزيلا أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. شكري كذلك لدكتور محمد شاهين الباحث السياسي والأستاذ في جامعة لوسيل من الدوحة، وشكري أيضا لأستاذ نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في وزارة الدفاع وحلف شمال الأطلسي كان معنا من لندن. مؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق. غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. أنقرة تشكك برغبة إسرائيل في رؤية سوريا قوية وتحذر من أي محاولات لعرقلة التقدم فيها. وزارة الداخلية تعلن تراجع تهريب المخدرات عبر الحدود خلال النصف الأول من العام، وتعزو ذلك للعمليات الأمنية. وزارة الطوارئ تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من إزالة الأنقاض في إدلب وريفها، وتحديات جديدة تواجه عمل الفرق والبلديات. ترامب يوافق على محادثات مع إيران بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وقاليباف يقول إن الصراع لن ينتهي باستسلام إيران.

في التفاصيل مشاهدين، أهلا بكم. حيث أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عدم يقين بلاده من رغبة إسرائيل في رؤية سوريا مستقرة وقوية ومتطورة، حتى محذرا من أن أي محاولات لعرقلة التقدم في سوريا قد تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها. هذا وأكد فيدان أنه لا يوجد ما يدفع إلى مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل رغم التصريحات والتوترات الأخيرة، مشددا على ضرورة ضمان أمن وسيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها سوريا ضمن منظومة أمن إقليمية جديدة. وأشار وزير الخارجية التركي في ذات السياق، أشار إلى أن تركيا شكلت مطلع هذا العام إلى جانب باكستان ومصر والسعودية مجموعة عمل لبحث إنشاء نظام إقليمي جديد قائم على السلام والاستقرار.

0: للوقوف على هذا الخبر وهذه التصريحات التركية الدبلوماسية الأخيرة حول التحركات الإسرائيلية في سوريا ومطامع كذلك تل أبيب فيها، معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذا أنقرة تقول بأنها تشكك فعليا برغبة إسرائيل في رؤية سوريا قوية وتحذر كذلك من أي محاولات لعرقلة التقدم فيها، لربما قد تأخذ المنطقة ودول الجوار لسوريا كذلك إلى أحداث أمنية غير مستقرة. نرصد معك تفاصيل هذه التصريحات الدبلوماسية التركية فيما يتعلق بهذا الشأن.
1: طيبة لك وللسادة المشاهدين، خلال استضافة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أحد القنوات التلفزيونية التركية، الوزير أكد قائلا بأنهم ليسوا متأكدين بأن إسرائيل تريد رؤية سوريا مستقرة وقوية. الوزير أكد أمينة أن بلاده غير متأكدة من أن إسرائيل ترغب في رؤية استقرار سوريا وسوريا القوية المتطورة، محذرا من أي محاولات تسعى إليها إسرائيل لعرقلة التقدم المستمر في سوريا، وأن هذا الأمر أمينة سينعكس سلبا على استقرار المنطقة. أمينة، الوزير شدد على ضرورة حماية أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ضمن منظومة أمن إقليمية جديدة تقوم على احترام سيادة جميع دول المنطقة. أيضا أمينة اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا ودول المنطقة، معتبرا أن سياساتها هذه الحكومة سياساتها تمثل عبثا وعبئا ثقيلا على إسرائيل والمنطقة والأمن الدولي. وفي الوقت نفسه أكد وزير الخارجية التركي أنه لا يوجد أمين أي مبرر لاندلاع مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، خصوصا في ظل التصريحات الإسرائيلية الأخيرة والتي تهدد بمواجهة مع تركيا وأنها باتت قريبة بين إسرائيل وتركيا. الوزير أيضا قال بأنه لا مبرر لاندلاع مثل هذه المواجهات والتصريحات بين تركيا وإسرائيل، داعيا إلى خفض التوترات الإقليمية ومعالجة الأزمات عبر الحوار والتعاون الإقليمي. كما أشار أيضا أمينة إلى أن تركيا إلى جانب باكستان ومصر والسعودية تعمل على بناء إطار إقليمي جديد يعزز السلام والاستقرار بما يدعم أمن المنطقة ويحافظ على وحدة الأراضي السورية. حقيقة أمينة، التصريحات الإسرائيلية ارتفعت حدتها بعد التصريحات الأمريكية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى العاصمة أنقرة الأمس، كان هنا وناقش مع الرئيس التركي مسألة منح طائرات F-35. على الفور الجانب الإسرائيلي كان له تصريحات حادة جدا أكد فيها بأن مثل هذا الأمر يوجد فيه تهديدات لإسرائيل، والصحافة التركية الإسرائيلية أيضا نشرت العديد من العناوين التي يعني نقلها الجانب التركي وقال أنها مستفزة. أيضا يعني التصريحات التركية تعيد وتؤكد بأن سياسة إسرائيل الحالية لا تؤذي دول الجوار فقط بل تزعزع أيضا كل السلام في المنطقة، وأيضا تؤثر على السلام الإقليمي والأمن الدولي وأمن المنطقة أجمع.
0: واضح.
1: أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التصريحات الدبلوماسية التي جاءت على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول تطورات الأوضاع في المنطقة وفي سوريا والمطاعم الإسرائيلية فيها. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا، شكرا جزيلا لك يوسف على كل هذه المعطيات. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الداخلية تراجعا في عمليات تهريب المخدرات العابرة للحدود خلال النصف الأول من عام 2026، مرجعة ذلك إلى سلسلة عمليات أمنية نفذت في المنطقة الوسطى بين كانون الثاني وحزيران. هذا وأوضحت الوزارة أن العمليات البالغ عددها 84 عملية أمنية بين 37 داخلية و 10 دولية عابرة للحدود أسفرت عن ضبط أكثر من 31 مليون حبة كبتاجون وأكثر من 15 طنا من المواد الأولية لتصنيع المخدرات ونصف طن من مادة الحشيش، فضلا عن مصادرة 15 جهاز تحديد مواقع كانت تستخدم في عمليات التهريب. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر الأمني مشاهدين فيما يتعلق بمكافحة المخدرات في البلاد سواء كان محليا أو حتى دوليا، معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، بداية أهلا بك. إذن وزارة الداخلية تعلن عن عمليات أمنية مكثفة من قبلها سواء كانت محليا أو حتى دوليا في مكافحة المخدرات، وذلك أسهم بشكل مباشر في تراجع نسبة الترويج والتصدير والإنتاج كذلك سواء كان في الداخل السوري أو حتى في الخارج.
2: بالفعل أمينة، يعني خلال النصف الأول من هذا العام كان هناك عمليات مكثفة لوزارة الداخلية السورية بالتعاون أيضا مع جهاز الاستخبارات العام وأيضا بالتعاون مع يعني الدول الجوار إن كان لبنان والعراق. هذه العمليات حقيقة يعني أسفرت عن تراجع كبير وكان لها نتائج حقيقة ملموسة بشكل مباشر بحسب تصريحات وزارة الداخلية السورية. يعني العمليات الأخيرة حقيقة كانت قد يعني تمت بشكل منضبط يعني وكان لها نتائج إيجابية كبيرة على الأرض. خلال الفترة الأخيرة كان هناك يعني عمليات واسعة أكثر من يعني 85 عملية كانت داخل الأراضي السورية، 11 عملية كانت يعني هي عابرة للحدود. كان هناك يعني عمليات كبرى حقيقة وتم اعتقال مجموعة كبيرة من مروجي المخدرات وتجارها كانوا يعملون على يعني تمرير المخدرات والإتجار بها عبر الأراضي السورية. وأيضا يعني كانوا يعني وكان هناك أيضا عمليات لإيقاف إنتاج هذه المواد ضمن الأراضي السورية. العمليات الكبرى حقيقة تم من خلالها إيقاف وضبط شحن كبيرة إن كان يتم تصنيعها داخل الأراضي السورية أو يتم تمريرها عبر الحدود. ايضا كان يعني عمليات بارزه تحدثت عنها وزاره الداخليه خلال النصف الاول من هذا العام هي العمليات التي تم من خلالها القاء القبض على يعني كبار التجار. هناك عمليات كبرى حقيقه تمكنت من خلالها القاء القبض على مجموعه من التجار الكبار وذلك يعني ايضا ادى الى خفض عمليات الانتاج والاتجار بالمخدرات داخل الاراضي السوريه. طبعا امينه، بالعموم يعني ملف المخدرات هو من اهم الملفات التي تعمل عليها الحكومه السوريه لي يعني تحسين الاوضاع والانهاء هذا الملف حقيقه بشكل كامل. خلال الفتره الاولى او يعني منذ سقوط النظام المخلوع حتى اليوم هناك حوالي 1555 عمليه تم ضبطها، وهذه العمليات حقيقه منها عمليات كبرى ومنها عمليات كانت محدوده، لكن بالعموم يعني كبرى العمليات كانت هي العمليات التي تتم بتعاون ان كان مع العراق او لبنان او حتى الاردن. هذه العمليات كانت يتم من خلالها حقيقه ايقاف المخدرات التي يتم تهريبها عبر الحدود، وهي الكميات الكبرى التي كانت يعني يتم تمريرها عبر الأراضي السورية خلال فترة النظام المخلوع. كانت مخدرات هي التجارة الأولى والتي كانت حقيقة يعني يعتمد عليها بشكل كبير من قبل النظام، لكن اليوم هذا الأمر بات يعني تقريبا شبه منضبط في أغلب المناطق السورية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بنتائج هذه العمليات الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية السورية من أجل مكافحة تصدير وإنتاج كذلك المخدرات في الداخل السوري. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا عبادة منصور، شكرا جزيلا لك عبادة. أعلنت وزارة الداخلية كذلك إلقاء القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. هذا وذكرت الوزارة ذكرت أنها كشفت مخبأ سريا كذلك خصصته الخلية لتخزين المتفجرات وذلك تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات، في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي ذكر أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
3: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
0: وإلى مستجدات وتطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد مشاهدين، أعلن رئيس اتحاد فلاح القنيطرة عبد الرحمن خلف أعلن التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وذلك بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح لهذا العام. هذا قال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، قال إن الاتحاد زود قوات الأندوف بقوائم تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحا أن قوات الأمم المتحدة زارت كذلك القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقات تعريفية تخولهم دخول أراضيهم ومباشرة أعمال الحصاد فيها. من جانبها أفاد مصدر محلي بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق المباشر بين جيش الاحتلال وقوى الأمم المتحدة.

0: هذا وتتواصل تداعيات التوغلات الإسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا لتطول القطاع الزراعي بعد فرض قيود على وصول المزارعين والرعاة ومربي النحل كذلك إلى أراضيهم ومناحلهم ومناطق الرعي، ما أدى ذلك إلى خسائر متزايدة.
1: لم تعد التوغلات في حوض اليرموك بريف درعا تقتصر على الجانب الأمني، بل طالت القطاع الزراعي بعدما منع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي، ما عطل أعمال الزراعة والحصاد وألحق خسائر بمصدر رزق مئات العائلات.
2: نزرع بامي ونزرع عجور ونزرع حول القرية، بس أما الأراضي اللي تحت بالزراعية راحت. عندي 40 درهم، أكثر من 40 درهم، ال 40 درهم موضوع زيتون ممنوع ننزل عليهم، صار لي سنتين اللي بس نجي نحود يقوسوا علينا اليهود.
1: أما رعاة الأغنام فيقولون إن تقلص المساحة المتاحة للرعي نتيجة لفرض قيود أمنية من قبل جيش الاحتلال للوصول إليها زاد من كلفة تربية المواشي وهدد استمرار مهنة يعتمد عليها كثير من سكان المنطقة كمصدر رئيسي للدخل.
3: بالنسبة لسيطرة الاحتلال على المنطقة الجنوبية، أكثر المتضررين بالجمهورية العربية السورية قرية معرية، لأن الأرض الوحيدة المروية على نهر اليرموك تم مصادرتها منذ هذا العام الثاني، والعمل الرئيسي لأهل هذه المنطقة هو الزراعة، وبالتالي حرمان الناس من الأرض المروية حرمانهم من مصدر رزق. المضايقات أكثر ما تضر يعني في المنطقة الغربية، خاصة في قرية معرية أكثر المتضررين، والمعاناة مستمرة منذ عامين.
1: لم تتوقف آثار هذه القيود عند المزارعين، إذ يواجه مربو النحل صعوبات متزايدة في الوصول إلى مناحلهم والعناية بها، ما انعكس على إنتاج العسل وزاد من خسائرهم خلال المواسم الأخيرة.
4: بالنسبة للقوات الاحتلال الإسرائيلي ضيقت علينا كثيرا، سواء على الفلاحين أو مربي النحل أو مربي المواشي، من حيث المراعي، من حيث مراعي المواشي ومراعي النحل.
1: وتستمر هذه القيود في التأثير على سبل عيش أهالي حوض اليرموك وزيادة التحديات التي يواجهونها.
5: رغم التوغلات والقيود المفروضة، يتمسك أهالي حوض اليرموك بأرضهم ويواصلون العمل فيها على أمل أن تستعيد دورها يوماً ما كأرضاً للزراعة والحياة، بدلاً من أن تبقى عنواناً للخوف والخسائر. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن توثيق مئات الوفيات في السجلات المدنية للنظام المخلوع لأشخاص مختفين قسراً. هذا وأوضحت الشبكة في تصريح لوكالة سانا، أوضحت أن الإحصائية التي تعود لنهاية 2022 تمثل الحد الأدنى للحالات التي أمكن توثيقها خلال مراجعة العائلات لدوائر السجل المدني لمعرفة مصير ذويهم.
6: ما يزال ملف المختفين قسراً من أكثر القضايا الإنسانية تعقيداً، إذ لا تقتصر معاناة آلاف العائلات على فقدان أبنائها، بل تمتد إلى غياب الحقيقة بشأن مصيرهم. ومن أبرز أوجه هذا الملف الذي يثير مطالب متواصلة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تسجيل النظام المخلوع للمختفين قسراً كمتوفين في السجل المدني من دون الكشف عن ظروف الوفاة أو أماكن الدفن أو تسليم الرفاة. وفي إحصائية أفصحت عنها مديرية قسم المعتقلين والمختفين في الشبكة نور عبد الغني عربو لوكالة سانا، أفادت بتسجيل الشبكة ما لا يقل عن 1600 حالة حتى نهاية عام 2022، تبين تسجيلهم كمتوفين خلال مراجعة مئات العائلات لدوائر السجل المدني، مشيرة إلى أن الإحصائية التي ضمت نساء وأطفالا تمثل الحد الأدنى للحالات التي أمكن توثيقها. وحول أسباب الوفاة، فقد أظهرت بعض الوثائق بحسب الشبكة أن الوفاة سجلت في مراكز احتجاز أو مستشفيات عسكرية، معتبرة أن ذلك يعزز الأدلة التي أدت إلى وفاتهم نتيجة التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. وتتوافق هذه المعطيات مع تحقيقات لوزارة العدل منتصف حزيران الماضي، أكد خلالها أطباء وضباط في النظام المخلوع تنفيذ عمليات تصفية وسرقة أعضاء من مشفى تشرين العسكري، وبهدف معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي خلفها النظام المخلوع. شددت عبد الغني على أهمية الحفاظ على السجلات الرسمية وإتاحتها للجهات القضائية والهيئات الوطنية المختصة، إلى جانب الكشف عن المقابر وأماكن الدفن وتمكين العائلات من معرفة الحقيقة واستعادة رفات ذويها. وهكذا يبقى كشف الحقيقة الكاملة وتسليم الرفات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين من أبرز الاستحقاقات الإنسانية والقانونية في مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا ويمنع تكرار هذه الانتهاكات.
0: هذا ونشرت وزارة العدل السورية شهادة أحد المعتقلين في فروع النظام المخلوع، ومن بينها فرع الأمن السياسي في درعا الذي ترأسه آنذاك عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع. هذا وتحدث الشاهد عن رحلة اعتقاله عام 2011 بعد عودته إلى منزله، وما تعرض له كذلك من تعذيب في عدة فروع بالمحافظة.
7: سيد القاضي، بدرع البلد صار في عندنا كولبات شرطة وكتابات على الجدران. تم اعتقالي من الدولة القديمة اللي هي السياسية والجنائية ومخطر البلد والشرطة العسكرية.
8: التاريخ ايمات؟
7: تاريخ كان عيد المولد النبوي.
8: تقريبا بأين عام بأين شهر؟
7: 2011، ما عاد أذكر التاريخ مضبوط يعني.
8: بالضبط، تمام، كمل.
7: أخذوني أنا فت على المنزل الساعة 4 الصبح، كانوا ماخذين أطفال الحارة كلياتهم. لما فت على المنزل كانت القوات بلب البيت يعني، بس أنا ما كنت أعرف أنهم بالبيت، أنا كنت فال ورجعت أني بدنام. لما فت على المنزل نزلوا لي من السطح وكانت الحارة كلياتهم طوقة.
8: لاعتقلك مين؟
7: اللي اعتقلني سياسية وجنائية وشرطة عسكرية
8: دورية مشتركة
7: البلد. أي دورية مشتركة،
8: تمام.
7: تم اعتقال على مخفر البلد. مخفر البلد ظليت شي حوالي 10 أيام مخفر البلد. طرق تعذيب بصراحة ما كنتش أتحملها، اللي هي الشبح وصدمات الكهرباء أكثر من طريقة وطريقة. بدهم يعرفوا إنه مين ورانا أو مين اللي حرضنا أو اللي قلقوا إنه حرقوا كولبة أو كذا. إحنا ولا بنعرف إشي.
8: عمرك وقت تم اعتقالك؟
7: 15 سنة.
8: كان عمرك 15 سنة. أي. تمام.
7: ظليتني إلى 10 أيام تحت طرق التعذيب. اعترفت آخر إشي اللي بدكوا إياه آمين. اللي بدكوا إياه.
8: وين تم تعذيبك؟
7: من كل شيء شو اسمه، من المخفر البلد والسياسية والجنائية والشرطة العسكرية.
0: نبقى في ذات السياق، حيث أشار الشاهد إلى تعرضه للتعذيب عندما تم نقله إلى الفرع الذي كان يرأسه عاطف نجيب، والذي قام بحسب الشاهد بتبصيمه على أوراق مجهولة قبل أن يقتاده العناصر إلى السجن عندما كان طفلا.
7: لما طلعت لعند عاطف نجيب ما قدرناش نطلع، جي طلعونا بالأسانسير وفتنا لعنده على المكتب وكتبنا على ورقة وقلم وبصمنا.
8: احكي لي على هالواقعة.
7: الواقع سيد القاضي، لما فتنا لعنده احنا كنا يعني صار لنا شيء 15 يوم بالسجن. طرق تعذيب بصراحه ما كناش نتحملها، قلت لك هي صدمات واكثر من طريقه وطريقه. لما قابلنا عاطف نجيب شخصيا انه
8: نفس المتهم الموجود بالقفص،
7: نفس المتهم، ما بنساه، ما بنسى هذاك اليوم نهائيا. قام كتبنا تعاقد وكتبنا انه ابصموا على ورق، ما بنعرف شو هي الورقه، ما استرجيناش نقراها يعني، انه خلص اللي بدكم اياه امين. وردوا نزلونا على النظارة لعنده، ورجعوا ظلينا عنده لا يومين لا يومين ونص عند عاطف نجيب، يعني تحت كتل وإهانات وتعذيب وشتم وأكثر يعني من طريقة.
8: من قبل عاطف نجيب نفسه؟
7: من ظلمه، من جماعة.
8: من ظلمه. وعاطف نجيب
7: عاطف نجيب يعني لما فتنا لعنده على المكتب احنا مطماشين حاطين الكنزات بوجوهنا وأطفال، يعني توقعنا انه احنا أطفال يرغب فينا، ولكن كنا نتعذب بأي فرع من الأفرع.
0: قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان أن المصرف أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة بعملة وطنية ناجحة عززت الثقة بالنظام النقدي على حد تعبيره. هذا وكان المصرف مدد في نهاية أيار الماضي مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوما، إضافية على أن تنتهي هذه المهلة في نهاية شهر تموز الجاري. كما أكد رسلان في ذات السياق أكد أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة الإطار التنظيمي لترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز نزاهة النظام المالي في البلاد. أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسساتي في البلاد ولا يزاحم القطاع الخاص، بل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية. هذا وأشار برنية بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق، أشار إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات آلاف فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وأن وزارة المالية تعمل بتنسيق مستمر مع إدارة هذا الصندوق، وذلك لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها. كما أكد الوزير في ذات السياق، أكد أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات حتى خاصة لشركات الصندوق المعنية، وأنها تخضع للأنظمة المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات الخاصة.
9: العام القادم إذا الله.
10: بعد عام على إنشاء الصندوق السيادي السوري، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الصندوق يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي ولا يزاحم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. الرئيس أحمد الشراع كان قد أصدر في تموز من العام الماضي المرسوم رقم 113 القاضي بإحداث الصندوق ليكون هيئة اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا مقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية. يتولى إدارة الصندوق المدير العام ومجلس إدارة يضم رئيس المجلس والمدير العام نائبا للرئيس وعضوا ومعاون المدير العام وأحد مديري الصندوق وثلاثة خبراء. وبحسب المرسوم، يهدف إحداث الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، مع الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية. وتتنوع مصادر إيرادات الصندوق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة له وعوائد نشاطاته الاستثمارية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارته. وفي المنتدى السوري الإماراتي الأول الذي أقيم في أيار الماضي، كشف مسؤولو الصندوق للمرة الأولى عن تفاصيل مشاريعهم، إذ أعلنوا أن الصندوق يضم 36 قطاعا تخصصيا و11 شركة مركزية يعمل فيها أكثر من

0: هو بين 40 و50 مليار دولار. لكن خبراء الحوكمة يرون أن ارتباط الصندوق المباشر برئاسة الجمهورية وغياب الإفصاح التفصيلي عن بياناته المالية يثيران تساؤلات حول مدى استقلاليته المؤسسية، رغم تأكيد مسؤوليه اعتمادهم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وفق معايير سانتياغو الدولية.
1: حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن عدم استقرار سعر الصرف في سوريا يؤثر سلبا على قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان في الداخل السوري. هذا وأشار المكتب في تقرير له أشار إلى أن السياسات غير الموحدة والممارسات غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي تتسبب بخسائر مالية ملحوظة، موضحا أن هذه الخسائر تقدر بما يتراوح بين 30 و50 ألف دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات تبلغ قيمته مليون دولار. ودعا التقرير المصرف المركزي دعاه إلى اعتماد إطار مالي واضح وآلية مستقرة كذلك وقابلة حتى للتنبؤ لعمليات الصرف، بما يضمن ذلك الحفاظ على القيمة الفعلية للمساعدات الإنسانية وتعزيز كفاءة إيصالها إلى المستهدفين. أعلن مجلس مدينة حلب تخصيص 20% من الأكشاك التي ستطرح للاستثمار ضمن نطاق اختصاصه لصالح ذوي الشهداء، وذلك بهدف دعم أسرهم وتوفير مصدر دخل مستدام إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل لأهالي المدينة. هذا وقال علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب في تصريح صحفي، قال أن القرار يأتي وفاء لتضحيات شهداء الثورة السورية، مؤكدا كذلك أن تعليمات تنفيذية ستصدر قريبا لتنظيم آلية التخصيص والاستفادة من هذه الأكشاك. وأضاف حلاق في ذات السياق، أضاف أن طرح الأكشاك للاستثمار يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود وتحسين الواقع الاقتصادي في المدينة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تبني قرارات تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعزز حتى جودة الحياة. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تنظيمها 683 ضبطا تمويليا بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين. هذا وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريحات لوكالة سانا، أوضح أن الجولات شملت 1964 فعالية تجارية و113 معملا تم خلالها سحب 61 عينة من مواد غذائية وغير غذائية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. كما لفت عبد السلام في ذات السياق، لفت إلى تنوع المخالفات بين بيع الخبز بسعر زائد وعدم الإعلان حتى عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب معالجة 42 شكوى مقدمة من المواطنين تأتي في سياق تشديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإطلاق التجريبي للموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطاري كل من دمشق وحلب الدوليين. هذا وقالت الهيئة، قالت إن المواقع توفر باقة من الخدمات والمعلومات بينها جدول الرحلات واستقبال الشكاوى والمقترحات حتى، إضافة إلى خدمة المفقودات ومعلومات عن شركات الطيران العاملة في كل المطارات المذكورة. وشددت الشركة على أن المرحلة التجريبية ستستمر لاستقبال الملاحظات وإجراء التحسينات اللازمة قبل الإطلاق الرسمي. تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإطلاق المرحلة الثانية من حملة إزالة الأنقاض في إدلب وأريافها كذلك، وذلك بعد رفع أكثر من 1,100,000 متر مكعب من الركام فيها. لكن عودة الأنقاض إلى بعض الطرقات نتيجة لإخراج الأهالي ركام منازلهم تضع الفرق والبلديات كذلك أمام تحديات جديدة في هذه المرحلة.
2: أكثر من 1,100,000 متر مكعب من ركام المنازل أزيلت من إدلب وأريافها ضمن المرحلة الأولى من حملة إزالة الأنقاض. هذه الأعمال نفذت في إطار المرسوم الجمهوري الخاص بترحيل الركام وفتح الطرقات في المناطق

0: الأرواح المتضررة، في حين تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإطلاق مرحلة ثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق التعافي وإعادة الإعمار، وسنواصل أعمال الترحيل للأنقاض خلال المراحل المقبلة وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً لأهلنا في إدلب وريفها.
0: لكن انتهاء المرحلة الأولى لم ينهي التحديات أمام الفرق والبلديات، فإخراج بعض الأهالي ركام منازلهم بعد الموعد المحدد أعاد الأنقاض إلى واجهة الطرقات من جديد. ومع محدودية إمكانات البلديات تتركز التوعية على عدم إغلاق الطرق وترك الركام على جانبها بانتظار حملة مقبلة.
2: بس تبين معنا موعد جديد لإطلاق حملة جديدة أو مرحلة تانية من هاي الحملة، نخبر الناس أنه يلتزموا بهذا الموعد حتى نضمن أنه تستمر الشوارع في فترة أطول فترة ممكن تكون نظيفة من الأنقاض. أيضا نحن كبلدية في بعض الشوارع الرئيسية المهمة نوهنا أنه أي حدا بيسكر الشارع أو بيعمل إعاقة للشارع فهو راح يلتزم بإزالة هذا العائق لحتى يظل الشوارع سالكة.
0: ويرى مراقبون أن إزالة الأنقاض في سوريا قد تحتاج إلى وقت أطول من الوعود الحكومية، فالركام لا يعيق الطرق فحسب بل يؤخر عودة الأهالي والخدمات إلى المناطق المتضررة. عودة الركام إلى الطرقات تكشف أن المشكلة لا تتوقف عند إزالتها، بل تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الأهالي والبلديات بالتزامن مع اقتراب إطلاق المرحلة الثانية من الحملة. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: تواجه محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد أزمة في مياه الشرب، وذلك وسط شكاوى السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب الصالحة للاستهلاك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع حتى توفر مصادر المياه في المحافظة. هذا وتشهد المحافظة مشاهدين أزمة مياه منذ عام 2019، وذلك من جراء استمرار توقف محطة علوك عن الذخ أو علوك عفوا، وهي المصدر الرئيسي لتغذية المدينة بعد تضررها خلال السنوات الماضية.
4: احنا والله بأزمة خانقة وكبيرة، واهم شيء بالأزمة هو المياه الشرب، لأن مياه الشرب نعاني منها كثير. هلأ ممكن مي الخدمات والشغلات من مياه الآبار الملوثة بالأحياء، وهذه غير قابلة للشرب، وأكثرية العالم يعني حق خزان مي ما عدا، موارد ما في، يعني شو بده الواحد يلحق تايلحق.
5: الصهاري يجي بيستغل، شي بيقول لي بيحط لنا سعر 40، شي بيحط 50، وبنا الخزان يعني خزان 5 براميل بهالصيف هذا بين مكيفات وبين جلي وبين شرب وبين مي وبين هالشغلات هاي، يعني ما بكفينا يومين، وراتبنا يا دوبو اني عم نصرفه على المياه بصراحه يعني، ونتامل من الله اني تجي مي تعلوك يعني اليوم قبل بكره، يعني انقذونا من ناحيه مي تعلوك، يعني يا ريت اني تنقذونا بشي معاناه شي لا نتفرجوا ليكون معاناه، وهاي في ناس بتحصل مي وناس ما بتحصل مي.
3: نبقى في أخبار شرقي البلاد مشاهدينا، حيث بدأت جامعة الفرات في دير الزور إجراء اختبارات لاختيار كوادر جديدة فيها، وذلك بهدف سد النقص في الكوادر الإدارية والفنية والخدمية حتى ضمن كلياتها ومؤسساتها في دير الزور والرقة والحسكة.
6: في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية وسد النقص في الملاكات الإدارية والفنية والخدمية، بدأت جامعة الفرات إجراء اختبارات لتعيين كوادر جديدة للعمل في كلياتها ومؤسساتها المنتشرة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وسط إقبال كبير من المتقدمين الراغبين بالحصول على فرصة عمل.
7: تخرجت سنة 2013 وهسه جينا نقدم على المسابقة لجامعة الفرات، والأسئلة حيل كانت سهلة، وإن شاء الله يعني لعل وعسى يكون لنا نصيب إن شاء الله وندخل بهذا المجال.
6: بلغ عدد المتقدمين نحو 5200 شخص تنافسوا على 700 فرصة عمل أعلنت عنها الجامعة، وتوزع المتقدمون على اختصاصات متعددة، في حين جرت الاختبارات وفق إجراءات تنظيمية هدفت إلى ضمان سير عملية المفاضلة بكل شفافية وانتظام.
8: الاختبار اليوم طبعا له 60% و 40% للمسابقة. المحصلة النهائية للمقابلة مع المسابقة مع الاختبار أقصد سيتم على ضوءها فرز الناجحين فرزا تفاضليا من الأعلى إلى الأدنى، ليتم أخذ الاحتياج أو العدد المطلوب من كل تخصص من التخصصات.
9: بالنسبة لمحافظة دير الزور تم توزيعهم على 3 مجمعات. بالنسبة للعدد التقريبي في مجمع كلية الحقوق هو 650 متقدم. الهدف من المسابقة طبعا النقص الذي تعانيه جامعة الفرات، نؤكد حرصنا في جامعة الفرات على تأمين بيئة امتحانية مناسبة بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
6: تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة الجامعة إلى رفض كلياتها ومراكزها التعليمية بكوادر جديدة، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للطلبة في المحافظات الثلاث.
3: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين وإلى آخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، نبدأها بالتصريحات الأمريكية الأخيرة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأنه وافق على محادثات إيران. هذا وأضاف ترامب أن بلاده أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى، مشيرا إلى أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المحادثات. وحول التقارير التي تفيد بوجود مخطط إيراني لاغتياله، قال ترامب قال أنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذ نجحت في ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتياله، وأن طهران تريد قتله منذ سنوات. هذا ونقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين قولهما إن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت خطة لاغتيال ترامب. هذا وأشار أحد المصدرين أشار إلى وجود مخاوف أمريكية من احتمال استهداف إيران لعدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، في حين رجح مسؤولون آخرون رجحوا أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرارات ترامب تزامنا مع احتمالية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال أنه إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، لكن على جميع أو على الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدا باستسلام إيران. هذا وأضاف قليباف أن طهران لم تسعى يوما إلى الحرب وأن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا للظلم. وأشار قليباف في ذات السياق أشار إلى أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة، لافتا إلى استعداد بلاده للدفاع الشامل إذ نقض الأمريكيون التفاهم، وأكد أن من يستطيع التفاوض مع الولايات المتحدة مستعد كذلك أيضا للحرب. إلى ذلك اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بنقض مذكرة تفاهم إسلام أباد، وحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن عراقجي بحث مع منير آخر التطورات الإقليمية بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وردت إيران باستهداف مواقع في دول حليفة لواشنطن في الشرق الأوسط. هذا ونقل بيان الخارجية عن عراقجي قوله إن التصريحات العدائية للمسؤولين الأمريكيين وما وصفه كذلك بإقرارهم بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم يمثلان دليلا واضحا على نقض العهد. ولتحليل مستجدات هذا المسار، مسار المفاوضات، وإلى أين سوف تؤول الأمور كذلك خلال الساعات القادمة والأيام القادمة، معنا مباشرة من واشنطن الكاتبة السياسية وعضو في الحزب الجمهوري الأستاذة مرح البقعي. أستاذة مرح، بداية أهلا بك على شاشتنا في هذه المساحة التحليلية. باعتقادك، هل تعود واشنطن وطهران إلى مسار المفاوضات مجدداً؟
10: مساء الخير لك أستاذة أمينة ولجمهور تلفزيون سوريا الكريم ولكل فريقك العامل. بداية، من سبب وقف إطلاق النار أو اخترق الهدنة وقف إطلاق النار هي إيران وليست الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أعطيت الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة من الولايات المتحدة من أجل إنجاح القناة الدبلوماسية التي تم تأكيدها بمذكرة التفاهم، لكن يبدو أن إيران لم تفهم الدرس الذي تلقته قاسيا جدا من الولايات المتحدة الأمريكية في الحملة العسكرية، وقامت يعني التعدي على مذكرة التفاهم وخرق الهدنة وتعريض من جديد طريق الملاحة المفروض أن يكون آمن، تعريضه للهجمات، وأيضا الدول العربية وبعض منها الدول التي ساهمت وتساهم في الوساطة من أجل عدم ضرب إيران تعرضت لها بالضرب منذ يومين، وكان رد الولايات المتحدة طبيعيا على هذا الأمر. العودة إلى المفاوضات، اليوم الرئيس ترامب قرر أن يمنحهم فرصة أخيرة لأنهم طلبوا العودة إلى المفاوضات، فلنرى ماذا سيحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع.
3: أستاذة مرح، لكن اليوم الجانب الإيراني يقول بأن طهران لم تطلب من واشنطن العودة إلى المفاوضات.
10: أنا لا أعتمد أبداً، وأكيد أنتم أيضاً لا تعتمدون على التصريحات الإيرانية لأن فيها كثير من الكذب والمراوغة والتلفيق والتقية السياسية، وهي عقيدة سياسية تعبئونها سواء في الإعلام أو في العمل السياسي. لكن أنا أعتقد، وهذا ما نشر طبعاً، أن الجهات الرسمية طلبت العودة إلى المفاوضات والرئيس ترامب وافق على ذلك.
3: طيب،
10: وإلا يمكنهم أن لا يذهبوا إذا كانوا يعني إذا أردنا أن نصدق إثباتهم أنهم لا يريدون المفاوضات، يمكنهم أن لا يذهبوا إلى المفاوضات، وهذا يمكنه يعني يؤكد أنهم ليسوا من طلب المفاوضات، ولكن أعتقد العكس تماما هو الصحيح.
3: طيب، من خلال هذه المناوشات العسكرية الأخيرة التي دارت ما بين الطرفين في منطقة الشرق الأوسط، باعتقادك هل من المحتمل أن تتخذ اليوم واشنطن مسار التصعيدات العسكرية بالتوازي مع المسار الدبلوماسي والمفاوضات؟
10: قال الرئيس ترامب اليوم أن العودة للمفاوضات لا يعني أن وقف إطلاق النار ما زال ساريا، وسيضرب إيران كلما قامت إيران بعمل مضاد لمذكرة التفاهم أو باختراق بنود مذكرة التفاهم.
3: طيب، باعتقادك ما هي رسائل واشنطن من هذا التصعيد العسكري؟
10: التصعيد العسكري أستاذة أمينة هو رد وليس فعل، يعني من قام بخلق الهدنة هي إيران وردت أمريكا. لكن لنكون واضحين، الرئيس ترامب كان قاسيا جدا في أنقرة في اجتماع قمة الناتو الأخير في توجيه اللوم، ويعني أكثر من اللوم لإيران، ووصفهم بأنهم مجانين، يعني بكل صراحة قال لهم they are cuckoo، نستعمل هذا التعبير في اللغة العامية الأمريكية لنقول أن هذا الشخص مجنون وغير عاقل. وهم فعلا يستعجلون الضربة من خلال خرقهم المستمر لمذكرة التفاهم. يبدو أنهم والقناعة يعني بشكل أكبر تزايد الآن وترتفع حتى من الجهات التي كانت تريد المفاوضات الجهات الأمريكية والدولية، تتصاعد القناعة بأنهم لا يمكن أن يكونوا يعني في خط السلام، وأنه لا بد من العودة للحملة العسكرية.
3: طيب باعتقادك، بناء على ما تفضلت من تحليلات في سياقات متعددة حول موقف وتوجهات واشنطن فيما يتعلق بمسار التصعيدات العسكرية مع طهران أو حتى المسار التفاوضي الدبلوماسي، هل واشنطن اليوم فعليا هي ملتزمة بإيجاد حلول جذرية مع طهران أم لا؟
10: مذكرة التفاهم هي فاتحة كانت لإيجاد حلول جدية في كل القضايا المعلقة، وطهران تفهم تماما أن هناك خطوط حمراء للولايات المتحدة الأمريكية وللعالم، لأنها الآن في مواجهة العالم وليس فقط في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. إغلاق مضيق هرمز وتعريض الطريق الملاحة الحيوي والدولي للخطر هو من أمن العالم وليس من أمن الولايات المتحدة فقط، وقد يكون أبعد ما يمكن عن أمن الولايات المتحدة منه إلى العالم وأوروبا بالتحديد. ونحن شهدنا في اجتماع الناتو أن دول الناتو التي كانت تعارض إلى حد ما بخجل يعني هذه الحملة العسكرية مستعدة الآن لحماية مضيق هرمز بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحماية يعني التدخل العسكري في هذه الحالة.
3: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بمسار ومستجدات الأمور فيما يتعلق بمسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران واستمرار التصعيدات العسكرية والتصريحات الدبلوماسية فيما بينهما. كذلك كنت معنا مباشرة من واشنطن من كاتبة سياسية وعضو في الحزب الجمهوري مرح البقاعي.
10: شكرا لك.
3: أفاد موقع أكسيوس بأن وتيرة العمليات العسكرية على إيران انخفضت بعد وساطة دبلوماسية مكثفة من قطر وباكستان ودول إقليمية أخرى دعت لوقف التصعيد الأخير. هذا ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني وتعارض مذكرة التفاهم وتسعى لتقويضها. كما أشار المسؤول إلى تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. ختام هذه الساعة الإخبارية، دمتم في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: أحمد خالد توفيق روائي وطبيب مصري، ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962، تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءاً من عام 1993 وفانتازيا بدءاً من عام 1995 وسفاري بدءاً من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيرا عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008، والسنجة عام 2012، وإيكاروس عام 2015، وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى ببحث نجاح قوى الأمن الداخلي بالقبض على الخلية المتهمة بتفجيري دمشق الأخيرين، وأبعاد العملية الأمنية وتحديات حماية الاستقرار وملاحقة التهديدات. في محورنا الثاني في ساعتنا الأولى نبحث دور الصندوق السيادي السوري كمحرك للتنمية وإعادة الإعمار، وذلك بعد مرور عام على تأسيسه. نتناول في محورنا الأول على رأس الساعة الثانية خطوة تخصيص مجلس مدينة حلب لـ 20% من الأكشاك الاستثمارية لذوي الشهداء وأهميتها لدعم وتعزيز التنمية المحلية. أما في محورنا الأخير نبحث دلالات تسارع وتيرة العودة الطوعية للسوريين من تركيا في ضوء تصريحات الداخلية التركية بعودة 1000 سوري من حملة للحماية المؤقتة يومياً. أهلاً بكم.

0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. هذا وذكرت الوزارة أنها كشفت مخبأ سريا خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات، في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
1: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
0: ونفتح هذا الملف مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، مرحبا بك. وسيد عبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية من دمشق أيضا مرحبا بك. أبدأ معك دكتور عبد الله الأسعد، إذا سألناك بداية، هل تمثل هذه العملية الأمنية بالقبض على مرتكبي التفجيرات في دمشق في الأيام الماضية، وهذه العملية تمت خلال أيام القبض عليهم، مرحلة جديدة بعمل وزارة الداخلية والجهاز الأمني في سوريا ومواجهة التحديات الأمنية؟
2: نعم، مساء الخير ربا لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا إذا ما عملنا تقاطع بالنسبة لتنظيم داعش الذي ينشط الآن على الجغرافيا السورية، وربطناه مع الخلايا النائمة التي أصبحت لديها تربة خصبة الآن من بقايا الفلول التي طبعا لا تزال يعني لديها وهم بأنها هي قادرة على زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة السورية. في الواقع يعني المشغل الأساسي لهذه الجماعات والخلايا النائمة طبعا يعني يرى بعد أن استكملت طبعا سوريا سلطاتها الثلاثة وأصبحت يعني تميل بشكل كبير جدا إلى الاستقرار، هنا بدأت يعني أعمال هؤلاء من خلال بعض الفلول في الواقع وخاصة في دمشق. يعني إذا عدنا إلى التحليل السابق الذي كنا نعتمد عليه سابقا بالنسبة لتنظيم داعش الذي كان ينمو في الأحياء الجنوبية أو ينشط في الأحياء الجنوبية من التضامن إلى السبين، الحجر الأسود، القدم، حتى سكة القطارات، هذا التنظيم تنظيم داعش كان يرتبط مع فرع المنطقة في دمشق، وكانت معظم قادته من عناصر المخابرات لفرع المنطقة، وكانت هناك منسقين يناسقون، وهناك تخابر بين الفروع الأمنية لدى النظام البائد وبين داعش من أجل حماية طبعا من أجل حماية دمشق من طبعا من هجمات جيش الحر وحفاظا على نظام الأسد كي لا ينهار. إذا هذه المجموعات بالفعل هي يعني تسجل الآن أنه هذه عبارة عن بداية على الطريق. هذه الإرهاصات التي ظهرت الآن هي إعادة تجميع هؤلاء الفلول الذين كانوا يعملون مع داعش.
0: طيب سرعة العملية والقبض على هذه الخلية، إلى أي مدى فعلا أمنيا يقيم ضمن سرعة يعني العمل والتنسيق بين جهاز الأمن وجهاز الاستخبارات؟
2: نعم، جهاز الأمن والاستخبارات والاستطلاع أيضا. نعم. لأن ما يجري الآن يعني من يعني تدقيق المعطيات الأولية وعمليات الاستقصاء وتقاطع هذه المعلومات بين عفوا الأجهزة الثلاثة، يعني يوجد بنك أهداف بالفعل، يعني كما هو بنك أهداف لضربات، هناك بنك معلومات. هذا البنك يعني يشير بالبنان إلى من هم متورطين سابقا، يعني في الانتماء لتنظيم داعش. وأيضا هناك يعني كانت خلايا موجودة وتم إحباطها قبل أن تنشط، هي كانت نائمة وقبل أن تنشط، وهذا ضرب كثير، فوت الفرصة الكثيرة على تنظيم داعش ومن يعمل معه. نعم. من الفلول للنظام البائد. إذن هناك تخابر ربا بين تنظيم داعش وبين الفلول التي لا زالت إيديولوجيا تعتقد بأن النظام البائد يعني سينشط يوما، أو ربما هناك أوهام لدى البعض بأنهم سيقومون ب يعني تنشيط أعمالهم دون مرأة القوى الأمنية، قوى الأمن الداخلي، الاستخبارات، الاستطلاع، وكل القوى طبعا العاملة في هذا المجال.
0: نعم.
2: ولذلك يختارون الآن هما الزمان والمكان، يعني عندما يختارون المكان مثلا في مقهى بجنب القصر العدلي، إذن هذا يعطينا مؤشر بأن هؤلاء مرتبطين مع الذين هم في السجن في الداخل، الذي تم اعتقالهم من حسون ونجيب وغير ذلك.
0: طيب.
2: وأيضا يعني اختيار مكان أثناء مجيء الرئيس ماكرون من أجل إرسال رسالة.
0: يعني سنتحدث عن هذه النقطة وعن الأهداف التي تسعى إليها، هكذا خلايا تقوم بأعمال إرهابية. لكن لنسأل السيد عبد الله، مرحبا بك من جديد. حسب قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أحمد دالاتي، قال بأنه حسب التحقيقات الأولية هذه الخلايا مرتبطة بداعش. الدكتور عبد الله الأسعد أشار إلى أنه ربما يكون هناك ارتباط بين داعش وفلول النظام المخلوع بالقيام بهكذا أعمال تخريبية. هل نستطيع أن نقول بأن هذه التنظيمات تغير باستراتيجيتها في العمل، أو تعتمد تكتيكات واستراتيجيات جديدة للقيام بهكذا أعمال لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا؟ وإذا كان كذلك برأيك، ما هي هذه بداية التكتيك والاستراتيجية الجديدة لهذه الجماعات؟
3: مساء الخير استاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم الدكتور عبد الله. يعني بالتأكيد داعش غير كثيرا باستراتيجياتها الأمنية واستراتيجياتها العسكرية. أيضا اليوم داعش ربما يعني انتقل مشغله إلى طرف آخر، وهو عدم يعني الدخول في مساحات مكانية واحتلال مساحات مكانية، لأن احتلال المساحات المكانية والحيز المكاني الذي كان يتبعه تنظيم داعش خلال سنوات 2013-2014-2015 اليوم سيكون وبال كبير عليه، نظرا لقيام التحالف بعمليات عسكرية وأمنية كبيرة، أيضا نتيجة لانخراط الدولة السورية الجديدة بتحالف تنظيم محاربة داعش وهذه الفصائل الثورية التي كانت تقاتل على مدى 10 سنوات هذا التنظيم، تعرف طرق الاختباء، طرق التنقل، طرق أو التكتيكات الدفاعية التي يستخدمها.
0: لذلك يعني تقصد الخلفية العسكرية لقوى الأمن الداخلي في سوريا. نعم. الآن بسبب خبرتها.
3: نعم. يعني هذه هي تستطيع
0: يعني هي استطاعت أن تكشف هذه الخلايا، لذلك يعني نتيجة التعاون الاستخباراتي والأمني والاستطلاعي ونتيجة أيضا الخبرة السابقة لهذه القوى الأمنية. لكن السيد عبد الله، منذ التحرير إلى الآن داعش وغيرها من يحاول بزعزعة أمن واستقرار سوريا يتبعون أساليب التفجيرات، يعني ونسأل دائما يعني داعش بالذات إلى متى ستستطيع أن تغير في تكتيكاتها وأعمالها، وكيف يعني تواجه الدولة السورية هذه الاستراتيجية بأدوات جديدة تتناسب مع هذه التغيرات؟
3: بالتأكيد تغيير سياسات التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة هذا عرف واحد عرف وارد تماما في يعني اتباع الأدوات والتكتيكات والتكنيكات الجديدة والتغير مع الظروف السياسية والتحولات التي تجري وخصوصا في سوريا. يعني لذلك اليوم هذا التكنيك هو دائما متبدل، الثابت الأساسي فيه هو التبديل. واليوم ربما كما تحدث السيد الدالاتي بأن هناك أو أشار إلى ضلوع فلول النظام في هذه العمليات الإرهابية، هذا يعني أيضا تكتيك سياسي اجتماعي جديد باستقطاب فلول النظام البائد. وهذا يدل كما تحدث السيادة العميد على الجناح الذي كان ضمن تنظيم داعش والمرتبط بالنظام البائد، والذي كان النظام البائد لا يحاربه عسكريا بل على العكس يسمح بانتشاره وتمدده حتى في أعطى النقاط سواء كان في مدينة تدمر أو في حمص أو حتى في ريف دمشق الجنوبي كما تحدث السيادة العميد. لذلك اليوم ربما يعني تنظيم داعش أعاد ترتيب أوراقه من جديد وعاد إلى السياسة الأساسية وهي الالتحام ما بين المجموعة المتطرفة وبين المستفيدين اليوم الذين يسعون لزعزعة واستقرار سوريا المرتبطين بالنظام البائد من عناصر أمنية. نعم. وربما هذا يأتي أيضا بعد تصريحات هامة أدلى بها رامي مخلوف قبل أيام عبر تسجيل مصور بأنه سيعيد عدم الاستقرار وزعزعة الاستقرار في سوريا ولن يسمح للسلطات الجديدة بأن تمضي نحو بناء الدولة السورية. لذلك اليوم في هذه المشهدية الكاملة أتى تحرك تنظيم داعش الإرهابي أتى في مكان حساس جدا في توقيت حساس جدا، لكن أيضا ربما الرد السريع للأجهزة الأمنية السورية وهذا الارتباط الكبير ما بين إدارة المخابرات العامة وما بين يعني الوزارة الداخلية والذي آتى أكله خلال تقريبا 48 أو 72 ساعة ربما أفسد يعني نشوة النصر لتنظيم داعش بهذه العملية، خصوصا أن التنظيم لم يصدر أي بيان وربما كان يرتب لبيان كبير بشأن هذه العملية. لكن أنا برأيي العملية من حيث التوقيت والزمان العملية الأمنية أتحدث يعني آتت أكلها بشكل جيد جدا وأيضا أعطت انطباع للشارع السوري بأن اليوم الدولة السورية تتعاون بأن اليوم أمن المواطنين خط أحمر. أيضا هذا الخرق الأمني الذي تسبب به تنظيم داعش رمم بشكل سريع وربما هي نقطة تسجل للسلطات الأمنية السورية الجديدة.
0: نعم دكتور عبد الله، أيضا حسب التصريحات الرسمية وحسب ما قرأنا العميد دالاتي تحدث كما ذكرنا هناك تحقيقات تشير لارتباط هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بتنظيم داعش وتم القبض على 30 شخص من فلول النظام المخلوع. هذا يعني يدفعنا للسؤال، الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في سوريا لربط هذه الخيوط ببعضها، هل يعني بأنه بدأنا مرحلة جديدة بإنهاء أي عمل مشابه في سوريا وخاصة في العاصمة دمشق؟ لأن هذه الأحداث لها أبعاد تضر بأمن العاصمة بشكل مباشر وهذه يعني يشير إلى يعني أمور سياسية كما تعلم.
2: نعم يعني في الواقع طبعا وزارة الداخلية تعتمد على يعني على استقراء، هذا الاستقراء يعني إذا جئنا مثلا وقطعنا الفكر الإيديولوجي لداعش والفكر الإيديولوجي لنظام الأسد البائد يعني ومن كان طبعا يعني المنخرطون به والمؤمنين به إيمان يعني كبير جدا هؤلاء. طبعا يعني لماذا كانت العملية سريعة ولماذا كانت النتائج أيضا مثمرة؟ لأنهم طبعا يعرفون من هم الذين كانوا يعملون في السابق. طبعا هناك دراسات كبيرة أجريت على داعش التي تواجدت في المناطق الجنوبية الأحياء الجنوبية من دمشق، ويعني كان العالم كله يعني يسلط الضوء على داعش في الأحياء الجنوبية.
0: طب برأيك هل جهاز الاستخبارات والجهاز الأمن الداخلي أصبح الآن لديهم وكما تحدثت بداية بموضوع البيانات معرفة أكثر بأين ربما تتمركز وتحاول أن تنشأ خلايا هذه التنظيمات سواء من الفلول أو تنظيم داعش أو أي أحد يريد أن يزعزع الأمن والاستقرار؟ يعني هذه العملية جاءت في أحياء محددة وبسرعة على ما يبدو أنه كان هناك تتبع سريع للمعلومات.
2: إذن هناك تقدير موقف واستطلاع مكثف جدا لهذه المناطق التي يعني يشك بها، وتبادل المعلومات الاستخبارية في هذا في هذه الفترة من عام ونصف تقريبا، هذه أصبح فيها تبادل معلومات عن الإرهاب، وسوريا دخلت الآن في يعني في مجموعة منظومة مكافحة الإرهاب بشكل رسمي. إذن خلال هذا العام سوريا ودول الجوار المحيطة بها هناك تقاطع يعني او هناك تبادل معلومات عن الاشخاص الذين كانوا في الفتره السابقه خلال الثوره السوريه العظيمه خلال فتره 14 عام كانوا يعملون مع تنظيم داعش، يؤمنون بتنظيم داعش، منهم من كان مجند مع تنظيم داعش وموجود في بيته، كما ايضا كانت لدى الميليشيات الايرانيه وحزب الله كانوا يعني يجندون عناصر ويضعونهم ويأخذون راتب ومنظمون ضمن سجلات وضمن التنظيم، وعندما يريدون أن يعني يستخدمون في مكان محدد طبعا يعطوهم التعليمات، تعليمات الذئاب المنفردة، ويقومون بشن هجماتهم. إذن هناك خلفية لتقدير الموقف، للاستطلاع، للتدقيق، للرصد بهذه المجموعات وبالأشخاص بعينهم. يعني الأمر ليس موضوع عشوائي، وإنما الموضوع بدأ من المنطقة التي أيضا تفضل بها ضيفك، بأن المكان لم يعد مهما بالنسبة لتنظيم داعش كما كان سابقا في الرقة وفي الدير وفي مناطق الشرقية، لم يعد مهما، الآن أصبح لدي الالتحام والضرب في مناطق، هذه المناطق يعني تهدد الأمن، تهدد الاستقرار في المكان والزمان، يعني مثلا بالقرب من القصر عدلي في التوقيت المحدد في الوقت الذي يكون به عناصر داخل الأمن داخل القصر عدلي مسجونين، أيضا المكان والزمان بمرور مثلا بوجود ماكرون. هذه الاستراتيجية، طبعا نقول استراتيجية لأنها انتقلت من التكتيك المحدد في المكان في الجغرافيا في المنطقة الشرقية، الآن انتشرت بشكل أفقي استنادا لمن؟ استنادا للخلايا النائمة، استنادا لمن يتقاطع معهم بالفكر، وهؤلاء يعني يشبهونهم إذن هم ضمن دائرة الشك ودائرة المداهمة والتفتيش.
0: سيد عبد الله، هل تكفي هكذا عمليات أمنية بالقبض على من ارتكبوا الأعمال الإرهابية بردع من تبقى من هذه التنظيمات الإرهابية أو بقايا التنظيمات الإرهابية، أو بغض النظر عن من يقوم بهكذا عمل، هل تمثل ردعا أم أن الأمر لا يكفي ونحن بحاجة في وزارة الداخلية وفي الأمن العام وفي قوى الأمن الداخلي إلى ضربات استباقية كما شهدنا في المرحلة السابقة إحباط محاولات لعمليات إرهابية في سوريا وخاصة داخل العاصمة دمشق، يعني أهمية الضربات الاستباقية في معالجة وإنهاء هكذا خلايا نائمة؟
3: بالتأكيد اليوم يدور الأجهزة الأمنية أو نجاح الأجهزة الأمنية يقاس بمدى قدرتها على إحباط العمليات الأمنية أو العمليات الإرهابية أو عمليات التسلل أو عمليات قبل وليس بعد، لكن اليوم ما حدث من استجابة سريعة ربما
0: هذه قبل وبعد، يعني تحسب للأجهزة الأمنية هذه السرعة
3: بالقبض على بالتأكيد، لكن نعم. حقيقة يعني الأجهزة الأمنية مهمتها الرصد قبل وقوع الحادث، أما الأجهزة الشرطية والأجهزة الجنائية والأجهزة القضائية فهي بعد الحادث يأتي دورها، لكن أنا أتحدث عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحديدا، وهذه الجهود التي تقوم بها والجهود السريعة، وهذا حقيقة التشابك والارتباط والتشبيك السريع ما بين جهازي وزارة الداخلية والمخابرات العامة أفضل إلى نتائج هامة، وهذا يمكن أن يبنى عليه إلى الأمام، لكن ما الذي اليوم ينقص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أنا برأيي لاستكمال وظيفتها، لأن اليوم نجح في هذا الموقف لا يعني بإغلاق الملف كاملا، خصوصا أن الأدميرال كوبر الشهر الفائت تحدث أمام البيت الأبيض وقال انخفاض تنظيم داعش نشاطاته إلى أكثر من 70% وإلى التعاون مع الأجهزة السورية، هذا يعني بأن هناك هامش 30%، هامش الثلث من الخطورة لا يزال قائم وموجود. ما هي الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة السورية أو الأجهزة الأمنية؟ أنا برأيي يمكن اليوم البناء على يعني انضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش، وهذا يعني انفتاح 89 جهاز مخابرات في العالم مع الدولة 90 وهي سوريا وتبادل المعلومات. أيضا لابد من الاستفادة الأكاديمية وخصوصا ضمن العناصر ويعني القيادات التي كانت تحارب هذا التنظيم المتطرف من قبل الفصائل الثورية لإعداد مناهج مختصة بمحاربة الإرهاب. أيضا لابد من دورات تأهيل تدريبية وتدريبية مع دول متقدمة، وأعتقد بأن وزارة الداخلية بدأت في ذلك من خلال دورات لبعض العناصر في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتركيا. أيضا لابد من استجرار تكنولوجيا، واليوم بعد يعني رفع سوريا من الدول الراعية للإرهاب أول أمس من قبل الولايات المتحدة، هذا يعني سماح بتدفق تكنولوجيا ذات استخدام أو يعني الصادرات ذات استخدام مزدوج سواء عسكري ومدني. وهنا يبرز أنا برأيي أهمية تركيز جهود الأمنية السورية على استجرار التكنولوجيا خصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لأن هذا ربما يشكل نقطة تحول بالنسبة للقوى الأمنية السورية. أيضا بحاجة اليوم إلى بناء عقيدة وطنية ثقافية ترتبط بالمجتمع المحلي وتكون على تواصل كامل مع المجتمعات المحلية وقادة الرأي. أيضا بحاجة اليوم للدولة السورية أن تقوم بإعادة يعني تعديل للمناهج وبما يتناسب مع الأفكار التي يتبناها المجتمع السوري، الأفكار الدينية المتوسطة، بالإضافة إلى يعني حملة مجتمعية كاملة يقوم بها المنظمات ذات الصلة، وذلك ربما يأتي خلال أيام من خلال الترخيص البرلماني أو يعني تمرير بعض القوانين التي تسمح للجمعيات المختصة بالعمل في المجتمع السوري بهذا المجال.
0: طيب دكتور عبد الله، سيد عبد الله الحمد أشار إلى نقطة متعلقة بتعاون المجتمعات المحلية مع قوى الأمن، وهذا الأمر في دولة مثل سوريا لا زال غير مفهوما، لأنه سابقا من كان يتعامل مع الجهات الأمنية في عهد النظام المخلوع أنت تعلم كيف كان يتعاون، كان يتعاون ضد المواطنين وليس لمصلحة الدولة، في مصلحة النظام تحديدا. الآن كيف نعزز من خلال قوى الأمن الداخلي، من خلال استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية بكل يعني أفرعها أو بالأحرى مؤسساتها أو بالأحرى أقسامها إداراتها كما هو يعني متعرف عليه، بأن تكون فعلا المجتمعات المحلية هي جزء من حماية سوريا، جزء من حماية أمن البلاد، ولا تكون بيئة حاضنة لهكذا جماعات وخلايا نائمة تقوم بأعمال إرهابية.
2: يعني ربا هو الآن لدينا وعيين، الوعي الأول الوعي الداخلي، والوعي الآخر إجماع المجتمع الدولي بالكامل على دعم سوريا في أجهزة الكشف عن المتفجرات والكشف على الأسلحة والقنابل وغير ذلك. طبعا هذا الموضوع يعني الآن هو ليس يعني رسالة سلبية، بالعكس ربما رسالة إيجابية كانت لدى المجتمع الغربي بأن هذا الشيء الذي حصل هو طبعا بعد أن يعني اكتمل التحقيقات وعرف أنها عبارة عن قنابل مصنعة يدويا، لابد من تعزيز القدرات الأمنية لدى وزارة الداخلية والاستخبارات والقوى الأمنية من أجل الكشف عن مثل هذه المعدات. ثانيا هناك شيء جديد، يعني هذا طبعا الدولة السورية على الرغم من كل الضغوطات الداخلية والخارجية وغير ذلك ومن لا يروق له أن تكون سوريا مستقرة، هناك شيء جديد يعني تقوم الآن هذا الشيء بالشيء يذكر، هناك يعني الأمن السيبراني الجديد، تتبع هؤلاء المجرمين، تتبع يعني تخابرهم وتخطيطهم وكذا من خلال أجهزة دقيقة تحتاج يعني طبعا تحتاج إلى أدوات إلكترونية هامة جدا، هذا له دور كبير. فالمجتمع وتأهيل الدورات، المجتمع في الخارج وتأهيل الدورات في الداخل السوري سيكون عبارة عن انسجام متكامل بين القدرة على الأجهزة التي ستأتي طبعا، وهذا أصبح يعني متاح، وأصبحت الآن العقوبات خارج يعني الآن داخلية والدفاع وكل سوريا أصبحت خارج موضوع العقوبات، أصبح لديها قدرة على تشكيل منظومة، هذه المنظومة منظومة أتمتة وشبكات متواصلة مع بعضها البعض من خلال طبعا تتبع هؤلاء، من خلال التهكير، من خلال معرفة ما سيقوم به، لا بد أن يستخدموا حتى لو كانوا يعني اتبعوا أقصى درجات سرية إلا أنهم سيحتاجون يحتاجون إلى مواضيع لها علاقة بالتقنية. وهذه
0: هل الأجهزة الأمنية في سوريا ووزارة الداخلية وكل الإدارات المختصة فعلا تطور أدواتها أيضا بما يتناسب مع ما تقوم به هكذا تنظيمات إرهابية؟ هل هناك يعني تطوير للأدوات المتعلقة بالأمور التقنية وغير التقنية أيضا حسب معرفتك يا دكتور عبد الله؟
2: هو داخليا وخارجيا ربا يعني في الداخل دورات مستمرة لكل هؤلاء العناصر من أجل تأهيل الكوادر وزيادة الخبرات والمعارف لدى هؤلاء بالأمور الأمنية، وأيضا يعني البعثات التي تقوم عليها إرسال البعض لكي يعني يأتي بقدرات، هذه القدرات تساعد بالتأكيد على بناء بنية تحتية. هذه البنية التحتية من خلالها تستطيع القوى الأمنية سواء في الداخلية أو في القوى الأمنية أو الاستخبارات أو الإصلاع وغير ذلك قادرة على إحباط أي عملية، معرفة العملية قبل وقوعها، استباق شيء استباقي يعني بإحباط هذه الهجمات. حتى يعني الآن ربما يكون هناك مثلا أدوات كشف راداري أو تشويش حتى على هؤلاء المخربين عند القيام بأي أعمال. يعني ربما الآن سوريا مبتدئة في هذا الموضوع، لكن الأفكار والنوايا يعني متقدمة، وبالفعل هي أفكار يعني عظيمة في المستقبل ستكون جاهزة في يعني البنية التحتية السورية من خلال شبكة. هذه الشبكة تتعامل أيضا دوليا مع العالم من خلال داتا، هذه الداتا القضاء على الإرهاب، محاربة الإرهاب، الكشف عن الإرهاب، والتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية والاستخبارات العالمية.
0: نعم سيد عبد الله، يعني التعاون الدولي بمحاربة الإرهاب أمر مهم جدا، سوريا تخطو بهذا الاتجاه، لكن من وجهة نظرك وحسب خبرتك بالجماعات ما دون الدولة، كيف تستطيع الدولة أن تضرب ضربات قاسمة لهذه الجماعات بحيث تنهيها بشكل ليس كاملا؟ لا نتحدث عن المثالية، لأنه دائما هناك من يقول بأن هذه الجماعات لا يمكن القضاء عليها في حتى أكثر الدول أمنا واستقرارا، لكن القضاء عليها إلى حد لا تزعزع أمن البلاد ولا يعني تصل إلى حالة التفجيرات خاصة في العاصمة وبين المدنيين.

0: اليوم المجتمع الدولي يجب الاستفادة من هذا التوجه نحو دعم واستقرار سوريا، وهذا كما قلنا يفيد على أكثر من مجال، سواء كان على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى الشراكات السياسية والشراكات الأمنية والشراكات العسكرية، أيضا يفيد على مستوى ربما الدعم الاقتصادي، لأن الدعم الاقتصادي هو عامل مهم داخلي خارجي. اليوم لا تستطيع بناء أمن بدون بناء منظومة اقتصادية هامة جدا، لا تستطيع تجفيف المنابع وخصوصا المنابع البشرية التي تعتمد عليها التنظيمات المتطرفة من دون أن يكون هناك اقتصاد قوي، دخل مواطن عالي، تحقيق فرص عمل، تكافؤ في يعني فرص العمل، أيضا تحقيق منظومة عدلية قضائية هامة جدا، لأن اليوم عند عدم وجود منظومة عدلية أو قضائية هامة اليوم يتجه الأشخاص نحو تنظيمات متطرفة أو يكونون بيئة خصبة للتنظيمات المتطرفة لاستقطابهم، خصوصا أن مرحلة التحول السياسي والفترة الانتقالية التي تعيش فيها سوريا اليوم بها بعض الفجوات، سواء كان على المستوى القضائي أو على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري، وسيستفيد التنظيم من ذلك كثيرا. أيضا على المستوى الداخلي لابد من بناء شراكات كما قلنا مع قادة المجتمعات المحلية والعشائرية، ولابد أيضا الاستفادة أيضا من نقطة التحول التي يعني حدثت في سوريا مع بداية العام، وهو اندماج ميليشيا قسد، حيث كانت هذه المنطقة منطقة الجزيرة العربية السورية بمحافظاتها الثلاثة بيئة خصبة لاستقطاب الشباب السوري في هذا التنظيم، في ظل الممارسات التي كان يقوم بها تنظيم قسد باتجاه المكون العشائري والمكون العربي، لذلك كان هناك ربما هذه الثخرة التي يدخل منها. لكن اليوم حقيقة البيئة مهيئة في هذه المناطق، وهذه المنطقة هامة جدا سواء كان جيوسياسيا أو بشريا، لابد من الدولة السورية أن تستثمر في المجال العشائري ومع قادة الرأي والأعيان والأوجه المجتمعية للوصول إلى نقاط التقاء ما بين الطرفين، ما بين الدولة والمجتمع المحلي، لتمرير المطلوبية، لتوظيف الشباب، لتحسين الوضع الاقتصادي، لأن الوضع الاقتصادي هام جدا وله ألقاء يعني يلقي بظلاله على أكثر من ملف.
1: يعني تجفيف منابع أي شيء ربما يستقطب أي شخص بكل الأحوال. شكرا جزيلا لك السيد عبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية، كنت معنا من دمشق. شكرا لي أيضا السيد عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم نبحث بعد عام على تأسيس الصندوق السيادي ماهيته ودوره في تحريك التنمية وإعادة الإعمار.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بعد عام على إنشاء الصندوق السيادي السوري، يكشف مسؤولوه عن طموحات كبيرة في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار بأصول تتجاوز 2.5 مليار دولار ومشاريع مخططة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، في حين يطرح خبراء الحوكمة تساؤلات حول مدى شفافيته واستقلاليته المؤسسية.
1: بعد عام على إنشاء الصندوق السيادي السوري، أكد وزير المالية محمد ياسر برنية

0: أن الصندوق يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي ولا يزاحم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في تموز من العام الماضي المرسوم رقم 113 القاضي بإحداث الصندوق ليكون هيئة اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا مقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية. يتولى إدارة الصندوق المدير العام ومجلس إدارة يضم رئيس المجلس والمدير العام نائبا للرئيس وعضوا ومعاون المدير العام وأحد مديري الصندوق وثلاثة خبراء. وبحسب المرسوم يهدف إحداث الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية مع الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية، وتتنوع مصادر إيرادات الصندوق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة له وعوائد نشاطاته الاستثمارية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارته. وفي المنتدى السوري الإماراتي الأول الذي أقيم في أيار الماضي، كشف مسؤولو الصندوق للمرة الأولى عن تفاصيل مشاريعهم، إذ أعلنوا أن الصندوق يضم 36 قطاعاً تخصصياً و11 شركة مركزية يعمل فيها أكثر من 40,000 موظف، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع المخططة بنحو 100 مليار دولار. تصدر هذه المشاريع مشروع دمشق الجديدة، وهي مدينة متكاملة متعددة الاستخدامات تمتد على أكثر من 33 مليون متر مربع على جانبي طريق دمشق بيروت باستثمارات تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار. لكن خبراء الحوكمة يرون أن ارتباط الصندوق المباشر برئاسة الجمهورية وغياب الإفصاح التفصيلي عن بياناته المالية يثيران تساؤلات حول مدى استقلاليته المؤسسية، رغم تأكيد مسؤوليه اعتمادهم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وفق معايير سانتياغو الدولية.
1: نفتح هذا الملف مع السيد محمد علبي الباحث الاقتصادي من برلين، مرحبا بك، والدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي من حلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد المنعم، بعد عام على تأسيسه هل نستطيع أن نقول بأن الصندوق السياسي وفق الآليات التي أسس عليها ومعاييره المؤسسية بأنه محرك إعادة الإعمار والتنمية في سوريا؟
2: أهلا وسهلا بكم وبكريم والمشاهدين الكرام. طبعا اليوم بكل بساطة يمكن الإجابة عن هذا السؤال بعملية بحث بسيطة عن الصندوق السيادي السوري، وبالتالي يجب أن يتوفر لدينا موقع رسمي يتوفر فيه كل المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي، بمجلس الإدارة، بمعايير انتقاء مجلس الإدارة، بالنظام الداخلي، بالمجالات التي سوف يتخصص بها، دون أن يكون هناك رقم وإنما أن يكون هناك تحديد لهذه المجالات، المجالات التي لن يدخلها، المجالات التي يمكن أن يشارك بها القطاع الخاص، والمجالات أيضا التي يمكن أن يشارك فيها أو يستقدم شراكات أجنبية وما إلى ذلك. أيضا قوائم مالية توضح الأصول التي يديرها، أيضا كيف وردت هذه الأصول إلى حيازته، تقييم هذه الأصول، آليات تقييم هذه الأصول، المشاريع التي يتحدث عنها بالأرقام فيما يتعلق بالشركات وعدد العاملين وما إلى ذلك، إيراداته التي حققها وما إلى ذلك. أعتقد بأن كل هذه المعلومات كان يجب أن يكون أو أن تكون متوفرة،
1: يعني تستطيع أن أو تريد أن تقول أنه لا يوجد شفافية بهذه النقاط التي أشرت إليها، أم أنك تشير إلى نقطة أخرى؟
2: موضوع الشفافية والحوكمة هو موضوع أساسي، كل ما تحدثت به هو جزء من متطلبات الشفافية والحوكمة.
1: نعم.
2: وليس فقط لا يوجد شفافية. أيضا هناك أمور أخرى من الممكن أن نتحدث عنها، هو علاقته وتداخل هذه العلاقة مع الحكومة. اليوم نتحدث، لا نتحدث بالأسماء ولكن بالمناصب، رئيس مجلس الإدارة في الصندوق السيادي هو وزير في الحكومة. أيضا شخص آخر يدير أهم قطاعات ومجالات التي يجب أن يشتغل عليها الصندوق السيادي له ارتباطات بشركة أجنبية عابرة للحدود، بمعنى أن هذا التداخل بالأساس يقضي أيضا على جزء مهم من الشفافية والحوكمة المطلوبة، بأن يكون الصندوق السيادي مستقلا نسبيا، بمعنى لا يمكن أن يكون هناك استقلالية كاملة عن الحكومة أو عن الشركات المحتملة أو العلاقات العابرة للحدود أو الداخلية، ولكن أن يكون هناك على الأقل أشخاص يديرون الصندوق السيادي ليس لديهم ارتباطات حكومية أو شراكات عابرة للحدود.
1: طيب سيد محمد، هل وفق آلية عمله الحالية يقدم الصندوق السيادي نموذجا للمؤسسية والحوكمة بموضوع التنمية، بموضوع الاستثمارات، وهل ما يقوم به واضح مفهوم؟ يعني ما هي أدواته، ما هي معايير الشفافية، ما هي أساليب وآليات العمل؟ إذا كانت مفهومة بالنسبة لك اقتصاديا لو تشرحها لنا.
3: بالبداية تحياتي لك وللضيف الكريم والسيدات السادة المشاهدين. بالحقيقة أستاذ روبا، أنا كنت محض صدفة، يعني يمكن قبل سنة من اليوم تحديدا،
1: نعم،
3: معك تحديدا،
1: نعم،
3: أيضا على شاشة التلفزيون سوريا للحديث
1: عن الصندوق السيادي. نعم
3: تماما. وأنا ذاك كانت الكثير من الأسئلة التي نطرحها اليوم كنا قد طرحناها.
1: إذن لم يتم الإجابة على الأسئلة، بقيت بلا إجابة.
3: بلا إجابات.
1: رغم ما قام به الصندوق السيادي، يعني تقييم أعماله في العام الماضي، لم تجب عن هذه الأسئلة؟
3: على الإطلاق بل زادتها التباسا.
1: كيف؟
3: أستاذ روبا، هذا الصندوق حاليا يمثل ثقبا أسودا في الاقتصاد السوري، يعني لا أحد يعلم أي شيء حوله. لولا تقرير نشرته منصة سيريا ريبورت قبل فترة قصيرة، تحدث بشكل مفصل عن بعض الأسماء المرتبطة بالصندوق، ويتصدرها طبعا أبو مريم الأسترالي الذي يعني يرأس مجلس إدارة، لا عفوا، مازن صالحاني هو من يرأس مجلس إدارة، ولكن المدير العام هو أبو مريم الأسترالي، والرجل هو معاقب أصلا دوليا، يعني
1: لكن ليس هناك شيء رسمي يشير إلى أنه يدير هذا الصندوق.
3: لا يوجد أي شيء حول،
1: يعني هذا غير مثبت، كي لا نطلق اتهامات ليس لنا أي سند عليها.
3: لا، تم إثباته خلال المنتدى السوري الإماراتي لرجال الأعمال أو المنتدى الاستثمار السوري الإماراتي.
1: لكن بكل الأحوال حضوره لا يعني أنه يدير هذا الصندوق. طيب بعيدا عن إدارة الصندوق، نتحدث عن آليات العمل، نتحدث عن آليات الشفافية، عن العمل الحوكمي المؤسساتي، تقديم الصندوق نفسه على أنه هو للتنمية المستدامة والتنمية والاستثمار، كيف يعني نستطيع أن ندمج بين هاتين المهمتين؟
3: الآن يعني نحن عم نتحدث عن صندوق يملك أصول تقدر ب 2.5 مليار دولار،
1: نعم،
3: وأكثر من 70 مليون متر مربع من الأراضي، ويقف خلف محفظة استثمارات بقيمة 100 مليار دولار. يعني حتى الآن لا يوجد إعلانات واضحة عن المشاريع التي يقوم بها الصندوق السيادي. يعني تم افتتاح قبل فترة قصيرة في عيد ميلاده الأول، تم افتتاح موقع إلكتروني للصندوق. الموقع لا يخبرك أي شيء، يعني لا يوجد فيه أي شيء، لا مشاريع، لا إفصاحات، لا أصول وأموال، ويعني الأستاذ تحدث عنها قبل قليل. بالنسبة للحوكمة المبادئ، يعني هو يقول أنه يعني يستند إلى مبادئ سانتياغو في الحوكمة، ولكن مبادئ سانتياغو هي أو المتعارف عليها بالجاب هي 24 مبدأ. إذا اطلعت عليها أستاذ روبا، الصندوق السيادي لا يحقق ولا أي منها، يعني
1: يعني
3: ولا
1: الصندوق
3: شرطة
1: السيادي
3: ولا
1: يتحدث
3: معيارات.
1: عن رقابة مالية، يتحدث عن
3: نعم
1: تقييم مالي،
3: نعم نعم
1: عن مبادئ سانتياغو،
3: نعم
1: كل هذا لا ينعكس على أرض الواقع من خلال الممارسات. ألا يعتبر هذا ربما يعني عدم معرفة أكثر من أنه واقع؟ إذا سألناك سيد دكتور عبد، طيب
3: إذا نحن نتحدث يا أستاذ روبا عن مال عام بهذه القيمة وبهذا الحجم خارج أي إطار شفاف، يعني هي أكبر عملية، يعني أكبر عملية، واحدة من أكبر عمليات الفساد بالتاريخ. معلش اعذروني، بدي أسمي الأشياء بمسمياتها، يعني سؤال، يعني
1: طيب
3: هذا
1: طيب
3: هذا الواقع اللي عم نشوفه قدامنا.
1: طيب سيد عبد المنعم، إذا سألناك أيضا عن هذا الصندوق الآن وما قام به في المرحلة القادمة من مصادرة أموال، أو بالأحرى مصادرة أملاك، وضع يد عليها بالأحرى، الحديث عن استثمارات، ربما يعني البعض يقول أنه عام لا يكفي لكي يبدأ ظهور النتائج بآليات عمل أو بعمل هذا الصندوق السيادي. متى نستطيع أن نقول بأنه بدأ العمل لهذا الصندوق يعني على أرض الواقع يعطي نتائج ملموسة نستطيع أن نقرأها ونقيمها في حينها؟
2: أستاذ روبا، ما هي المشكلة في البداية؟ كيف بدأ؟
1: نعم
2: الخطأ لا يمكن أن يؤدي إلى صواب من حيث المبدأ.
1: البداية
2: هي
1: تقصد
2: المشكلة.
1: كيف أنشئ؟
2: لا لا لا، أنشئ بمرسوم
1: تماما تماما، وهذا لا يخالف شيء. نعم، لكن
2: بمعنى
1: البداية
2: كيف
1: بمعنى
2: كيف وردت هذه الأصول إلى حيازته اليوم؟ موضوع وضع اليد، يعني أنت تقولين كلمات وضع اليد،
1: نعم،
2: تسويات،
1: نعم،
2: هذه الأمور لا يمكن أن يسمح أساسا لأي جهة تمثل الدولة هنا، ليست تمثل فقط الحكومة، تمثل الدولة بمعنى الشعب، المجتمع، الأملاك العامة، القضاء حتى، لا يمكن أن يسمح أبدا بأن يستمر. إن كانت البدايات اضطرارية لا يمكن أن يسمح بالاستمرار بها، يجب أن يؤخذ كل شيء تحت حيازته في إطار القضاء، إطار المحاكم، إطار العدالة الانتقالية. على فكرة كان بالإمكان أن يكون الصندوق السيادي هو رأس حربة حقيقي في العدالة الانتقالية، بدل مفهوم وضع اليد والتسويات قانون عدالة
1: يعني بمعنى
2: انتقالية.
1: بمعنى تأميم هذه الأملاك للذين ارتكبوا
2: لا لا
1: الجرائم.
2: لا لا لا.
1: لكن اشرح لنا هذه النقطة، لأنها يعني عندما تقول هي كانت بداية للعدالة الانتقالية بدل التسويات وما ذكرته، كيف اشرحها لنا؟
2: تحميله تمثيل الدولة والمجتمع برفع القضايا بحق من تورط في دعم النظام أو المؤسسات التي كانت شريكة للنظام، سواء في جرائمه أو في دعمه المالي أو ما إلى ذلك، وتمثيل هذه المصالح العامة في
1: طب
2: إطار
1: ما الذي اختلف بآليات عمل الصندوق السيادي بهذا الموضوع طالما تم وضع اليد على هذه الممتلكات أو هذه الشركات أو هذه الأموال للذين ارتكبوا جرائم؟
2: وضع اليد هو
1: يعني
2: إجراء
1: أنا أقصد
2: تنفيذي.
1: دكتور اشرح لنا الفرق كي يفهم يعني ونحن المشاهدين الفرق.
2: وضع اليد هو إجراء تنفيذي، التسويات هي خلفيتها على الأكثر تحكيم طرف ثالث ليس له صفة قضائية أو قانونية معترف بها، بينما لدينا سلطة كاملة اسمها السلطة القضائية، لدينا مسار أساسي يجب أن يحترم في سوريا ما بعد 8 كانون الأول 2024، وهو مسار العدالة الانتقالية. القضاء ومسار العدالة الانتقالية والسلطة القضائية يجب أن يكون الجميع سواسية أمامه، سواء الحكومة أو أي مؤسسة تمثل
1: طيب
2: مجتمع مدني او ضحايا او مفقودين،
1: طيب
2: بحيث ان
1: وضحت.
2: كل شيء يصل الى الصندوق
1: طيب
2: السيادي.
1: طيب دكتور عبد المنعم،
2: قانونيه،
1: طيب وضحت هذه الفكره، لكن وفق ايضا الاليات او المجالات التي يطرح نفسه بها الصندوق السيادي بعمله، هل ربما هناك قطاعات اقتصاديه يجب أن لا يعمل بها، أو من الجيد أن يعمل بها وهي فعلا تؤسس لاستثمار وتنمية في سوريا، حسب ما يعني الصندوق السيادي حسب ما يعرف نفسه يعمل بكل القطاعات وخاصة قطاعات الإنشاء والبناء.
2: نعم بالتأكيد، اليوم الصندوق السيادي أساسا هناك مجالات لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه بها، وهي المجالات التي،
1: لكن التصريحات الرسمية تقول أن الصندوق السيادي لا ينافس القطاع الخاص.
2: طبعا يشكر الدكتور برنية على هذا التوضيح، ولكن الموضوع يجب أن يكون أكبر من توضيحات أو تصريحات، يجب أن يكون هناك نظام عمل حقيقي واضح وصريح يحدد المجالات التي سيدخلها القطاع أو القطاعات التي سيدخلها الصندوق السيادي، وهي مجالات استراتيجية. اليوم نتحدث مثلا عن مشاريع طاقة كهربائية كبرى يمكن له أن يستخدم شراكات أجنبية كبرى، أيضا مرافق، مشاريع أخرى مرتبطة بالتطوير العقاري طويل الأمد، سنوات الاسترداد تكون طويلة، وليس من الضروري أن ننتظر مسؤول حكومي يطمئن القطاع الخاص. أساسا أي شراكات محتملة مع القطاع الخاص هي داعم يجب أن تكون للصندوق السيادي من قبل القطاع الخاص، والعكس صحيح. هناك فكرة جدا مهمة، موضوع عدم المزاحمة اليوم لا ينفي ضرورة الشراكة، ولكنها الشراكة المؤقتة التي من الممكن أن تكون خمسية أو عشرية، ينسحب فيها الصندوق السيادي من السوق في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار دعمه للقطاع الخاص في مراحل وقطاعات معينة.
1: طيب سيد محمد، الصندوق السيادي نجاحه والقيام بالأدوار التي قدم نفسه بها، إلى أي مدى يعتمد أيضا على الشراكات كما تحدث السيد عبد المنعم، وإلى أي مدى أيضا يسهم بتعزيز البنية الاقتصادية للدولة، البنية الاستثمارية للدولة، يثمر يعني بمعنى نموذج جيد لباقي القطاعات والأعمال الاقتصادية في سوريا؟
3: طبعا يعني جزء أساسي من آلية عمل أي صندوق ثروة سيادي تعتمد أساسا على مبدأ الشراكات، ولكن تماما كما تحدث الدكتور عبد المنعم يجب أن يتم تحديد طبيعة هذه الشراكات، تحديد القطاعات التي يستهدفها الصندوق السيادي، تحديد هوية الصندوق نفسه، يعني هل هو صندوق ادخار للثروة، هل هو صندوق للأجيال، يعني هل هو صندوق، لأنه نحن سمعنا تصريحات متضاربة على فكرة بهذا الخصوص، يعني هل هو صندوق يطلع بالتنمية، نحن عندنا صندوق تنمية أصلا غير الصندوق السيادي، فنحن عندنا كتير أمور غير واضحة لا على أساس المراسيم التي أنشئت بموجبها هذه الصناديق، ولا من خلال الممارسة التي
1: يعني تقصد هناك يعني تضارب للصلاحيات بين الصندوق السيادي وباقي المؤسسات الحكومية الاقتصادية منها صندوق التنمية؟
3: بلا شك يا
1: أستاذ، ألا يمكن أن نعتبر أنه تكاملي؟
3: حتى الآن لا يوجد صيغة واضحة ومعلنة تتحدث بوضوح عن أدوار الصندوق السيادي، أدوار الصندوق التنموي، علاقتهما بوزارة المالية، لأن علاقة أساسية، يعني الصندوق السيادي لا يحوي في مجلس إدارته ولا ممثلا عن وزارة المالية، الصندوق السيادي لا يدخل ضمن إجراءات الموازنة العامة، وهذه مخالفة دستورية خطيرة. مخالفة دستورية خطيرة، هذه إدارة للمال العام خارج إطار أي رقابة. فلا في
1: طب هل هناك برأيك من الممكن
3: أن
1: يكون هناك شيء ملزم للصندوق السيادي بتقديم تقارير دورية وسنوية، لأنه حسب نظامه الأساسي أو ما يعلن عنه الصندوق السيادي يقدم هذه التقارير للرئيس، لكن هل هناك أدوات رقابية ربما على هذا الصندوق تكون أكثر شفافية بحيث يتم الإعلان عن ما قام به، عن ماذا استحوذ على أموال أو وضع يده على أموال، من أين جاءت أصوله إلى بشكل دوري ومستمر أو على الأقل بشكل سنوي كي لا يكون الأمر أيضا مرهقا؟
3: للأسف نحن حاليا ما عندنا ولا أداء، ولكن المطلوب من مجلس الشعب حالا انعقاده فورا مراجعة مرسوم إنشاء الصندوق السيادي ونشر ويعني نشر العمل على إعداد مشروع قانون للصندوق ونظامه الأساسي وهيكله التنظيمي بالشكل كامل.
1: يعني هل هذا
3: تفصيلية بالأصول والشركات والأراضي المنقولة إليه، وعلى أي أساس انتقل كل أصل وقيمته والجهة التي قيمت هذا الأصل؟ يعني هاي مشاكل تمنع. نحن هلأ قبل شوي سألتيني عن أهمية الشراكات ودورها مع الصندوق السيادي، هاي الأمور اللي نحن عم نتحدث عنها الآن تمنع قيام أي شراكات جدية بين القطاع الخاص والصندوق السيادي. كل من سيقوم بمشاركة هذا الصندوق هم أشخاص يريدون يعني بحالته الحالية بشكله الحالي، هم أشخاص لا يمكن أن يخرجوا عن أشخاص، يعني غالبا بيكونوا محاسيب للسلطة، غالبا بيكونوا أشخاص ناويين يعني إنه يستفيدوا من الثغرات في هذا الصندوق، من انعدام شفافيته، من المشاكل الموجودة فيه، ومن حقيقة أنه لا يخضع لأي رقابة شعبية. يعني لا هو يخضع لرقابة السلطة التنفيذية بكاملة بأكملها يعني، ولا هو يخضع لرقابة تشريعية، وما بنعرف كيف القضاء عم يتعامل معه، لأنه اليوم في كتير مثل ما قلنا في كتير من طيب. هاي الأصول يلي طيب. حط عليها بوضع اليد الصندوق السيادي
1: طيب.
3: هاي الأصول مانا قانونيه.
1: طيب دكتور عبد المنعم، نعم نعم اسمح لي سيد محمد يعني لكي نكسب الوقت المتبقي. دكتور عبد دكتور عبد المنعم، اذا سالناك ايضا بين الدور التنموي الذي يقدم نفسه به الصندوق السيادي وموضوع الاستثمارات وخلق فرص عمل وال36 قطاع التي يعني يقدم نفسه أيضا يعمل بها، وبين موضوع الربح، هل نستطيع اقتصاديا أن أيضا نربط بين هذين المفهومين موضوع التنمية باعتبار أن الصندوق السيادي هو جهة عامة، جهة يعني للدولة السورية، وبين موضوع الربح؟ اشرح لنا أيضا هذه النقطة، هل هناك تناقض أم هناك انسجام؟
2: لا أبدا، بالعكس، اليوم الصندوق السيادي في أي دولة من دول العالم هدفه هو تحقيق الربح، هو الدخول في الاستثمارات الكبرى التي تقدم عوائد مستقرة كبيرة لا يستطيع القطاع الخاص دخولها، هذا واحد. ثانيا،
1: طب هذه الأرباح أين تذهب من المفروض في صناديق مشابهة للصندوق السيادي؟
2: تفضل. هناك شيء اسمه إعادة الاستثمار، أيضا إعادة الاستثمار للعوائد المحققة، بمعنى أن الصندوق السيادي يعمل كشركة خاصة بكل ما تعني الكلمة.
1: نعم.
2: عوائده هي من حقه أن يعيد استثمار إذا ما وجد المجالات الاستثمارية الصالحة.
1: نعم.
2: أيضا الفوائد الحكومية، أيضا الفوائد المتعلقة بالزيادة المتحصلة من الموارد الطبيعية الغير مصدرة، بمعنى أنه اليوم مثلا النفط حققنا إنتاج معين، استخدمنا ثلاثة أرباعه في تأمين المشتقات النفطية الوطنية ولم يتم تصديره، بالإمكان استخدامه مثلا في الكثير من المناحي والمجالات الاستثمارية الخاصة بالصندوق السيادي، أو حتى تصديره، وإذا ما كان هذا التصدير فائض يمكن أيضا للصندوق السيادي أن يدخل.
1: هل يستطيع الصندوق السيادي الآن أن ينمي أصوله وبالتالي يصبح ربحيا ويعزز من أصوله بشكل ينعكس؟
2: بإمكانه ضمن الجدوى الاقتصادية والمجالات التي فعلا لا يكون فيها منافسا أو ينال مزايا على حساب القطاع الخاص، لأنه في النهاية يمثل مصلحة السلطة بمعنى القطاع العام، بمعنى تمثيل المجتمع، وبالتالي نحن لدينا سوق وحكومة ومجتمع، يجب أن لا يكون هناك ضغط على القطاع الخاص من قبل الصندوق السيادي. من الممكن أن يكون هناك شراكات كما قلت خمسية وعشرية داعمة دعما متبادلا.
1: طيب الصندوق السيادي إذا كان يعني مثلا يعني في آخر نقطة يتجه باتجاه موضوع التنموي وإعادة الإعمار، وهناك 70% تقريبا من سوريا يحتاج إلى إعادة إعمار، وبالتالي هذه يعني هذا الموضوع يحتاج إلى أموال كثيرة، يحتاج إلى تمويل كبير ويحتاج إلى عوائد يعني على المد تعود عليه أو أرباح على طويلة الأمد. كيف يستطيع الصندوق السيادي بشكله الحالي وبآلياته أن يحقق ذلك أو يجعل أو يعني يصنع توازنا؟
2: اليوم الصندوق السيادي هو الفرصة الأهم المتاحة حقيقة لنجاح آمن لعملية إعادة الإعمار
1: بشكله الحالي بآلية عمله الحالية؟
2: لا لا
1: أو بفكرته؟
2: قلنا لا لا أريد أن أكرر نحن بحاجة لأن نعرف حقيقة حجم الأصول الموجودة كيف وردت تقنينها إن وردت بطريقة وضع اليد والتسويات وما إلى ذلك يجب أن تأخذ شكلها القانوني تقييمها طيب. لا أريد أن أكرر جاوبت عن ذلك السؤال الأول
1: لكن
2: بعد تحقيق كل هذه الأمور بإمكان الصندوق السيادي أن يكون الرافعة الحقيقية في مسار العدالة الانتقالية وأيضاً لعملية إعادة الإعمار لأن البنى التحتية لا يمكن للقطاع الخاص أو حتى الشركات الأجنبية إلا إذا كانت عن طريقه
1: وهو من المتوقع أن تكون هذه مسؤولية القطاع العام في سوريا. شكراً جزيلاً لكم الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي كنت معنا من حلب وشكراً للسيد محمد علبي الباحث الاقتصادي من برلين. في محورنا القادم وعلى رأس الساعة نبحث دلالة وأهمية تخصيص حلب لـ 20% من الأكشاك الاستثمارية لذوي الشهداء.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أعلن مجلس مدينة حلب تخصيص 20% من الأكشاك التي ستطرح للاستثمار ضمن نطاق اختصاصه لصالح ذوي الشهداء بهدف دعم أسرهم وتوفير مصدر دخل مستدام لهم، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل لأهالي المدينة. وقال علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب في تصريح صحفي إن القرار يأتي وفاء لتضحية شهداء الثورة، مؤكدا أن تعليمات تنفيذية ستصدر قريبا لتنظيم آلية التخصيص والاستفادة من الأكشاك. وأضاف حلاق أن طرح الأكشاك للاستثمار يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود وتحسين الواقع الاقتصادي في المدينة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تبني قرارات تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعزز جودة الحياة. ونفتح هذا الموضوع مع المهندس علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب. من حلب مرحبا بك. والسيد عبد الله محمد مسؤول قطاع العمل الإنساني والنشاط المجتمعي من حلب أيضا مرحبا بك أيضا. لنسألك بداية سيد علي، إلى أي مدى هذه الخطوة مهمة، تخصيص 20% من الأكشاك الاستثمارية لذوي الشهداء في نقطة مهمة كما جاء على لسانك وفاء للشهدااء وذويهم، وإلى أي مدى هذا الأمر سيكون خطوة أولى لتشمل إن شاء الله كل عوائل الشهداء؟
1: أول شيء أسعد الله أوقاتكم أنسي ربا السادة المشاهدين جميعا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا بك.
1: حقيقة شهر 7 بالنسبة ل أبناء حلب هو ذاكرة عطرة، لأن كان فيه دخول الجيش الحر قبل 14 سنة
0: نعم.
1: لمدينة حلب، واللي مثل ما شفنا بخاتمة الثورة السورية كانت حلب أيضا هي بوابة التحرير لسوريا نعم. بشكل كامل. فحقيقة كمجلس مدينة حلب يعني معني بالخدمات ومعني بالشأن الاجتماعي ومعني حقيقة بالإسهام بتحسين الواقع الاقتصادي بشكل عام، ومن الجانب الاجتماعي بمن ضحى في مدينة حلب بشكل خاص. كان قرار مجلس مدينة حلب في الاجتماع الأخير اللي كان هو البارحة حقيقة تناول طرح العديد من الأكشاك في المدينة، لأن مثل ما بنعرف نحن أيضا يعني خلينا نقول مسؤولياتنا الأخرى موضوع الوضع الاقتصادي للسكان بشكل عام اللي هو متردي، ونحن يعني في عنا مستويات مختلفة، في عنا مشاريع استثمارية عم تنطرح بأرقام كبيرة، وأيضا في عنا الأكشاك اللي هي ممكن تستهدف ذوي الدخل المحدود. حقيقة يعني تشرفنا انه وقت اللي اعلنا عن هذا القرار حاولنا يكون في عندنا مساهمه اللي هي لا يمكن وفاء حقيقه ل... ل... ل... لمن ضحى بدمه، لنكون اليوم نحن عم نحكي من سوريا المحرره انه نحن نقدر نوفي حقه وحق اهله اللي هن حقيقه يعني عم بيكملوا المسيره من خلفه، لكن ضمن المساحه المتاحه حاولنا يكون هذا القرار لنعلن وفائنا للشهداء وليكون في شيء حقيقي يساهم في تحسين واقعهم ويكون في لهم دخل ريع اقتصادي.
0: نعم. طيب سيد عبد الله، كيف تستطيع الجهات الحكومية أن تحول هذه المبادرات المشكورة عليها وهذه واحدة منها إلى مسار مستدام بالدعم الاقتصادي لذوي الشهداء بحيث تؤمن لهم فرص عمل، تقدم لهم تعويضات مستدامة؟
2: شكرا لك أستاذ ربا، وشكرا لجميع المشاهدين. بداية شكرا لمجلس مدينة حلب على هذه المبادرة اللي هي فعلا بتصب بمصلحة ذوي الضحايا بمجتمعنا. من المهم جدا أول شيء خلينا يعني أنوه إنه هي مبادرة جدا مهمة وجدا هي ممكن تحقق أثر مستدام في المجتمع، ولكن من المهم جدا أن لا نكتفي فقط بإصدار هذا القرار بل أن يكون متبع بمجموعة من الإجراءات التطبيقية اللي بتضمن العدالة، بتضمن الشفافية، بتضمن معايير واضحة للأشخاص المستفيدين من هذه المبادرة.
0: نعم.
2: المبادرة بحد ذاتها هي بتنقل المستفيدين أو ذوي الضحايا من مرحلة المساعدة المؤقتة إلى مرحلة المشروع المستدام يلي هو ممكن يأسس إلى مصلحة تجارية مستدامة لهي الأسر. فكتير مهم تكون هاي المساعدة دائمة، ولكن أيضا كمان من المهم جدا وهو اقتراح لمجلس مدينة حلب أن يتم إقامة برامج تدريبية للمستفيدين بالمجال التجاري لحتى يكونوا هن قادرين نعم. على إدارة هاي المشاريع هاي الأكشاك
0: طيب.
2: ضمن مشاريع تجارية ومالية بشكل صحيح.
0: طيب سيد سيد علي، تساؤل مشروع عند الكثيرين من ذوي الشهداء وهم كثر في سوريا وأنت تعلم ذلك، في حلب تحديدا ما هي المعايير التي وضعتموها لاستهداف ذوي الشهداء للحصول على هذه النسبة من الأكشاك الاستثمارية، وإلى أي مدى سيكون الأمر شفافا ويستند إلى معايير واضحة؟
1: حقيقة مثل ما تفضلتي أعداد الشهداء يعني من أعداد كبيرة وتضحيات كبيرة كانت في سوريا وفي حلب بشكل خاص، ونحن وقت كان الإعلان البارحة كان ذكر أنه راح يكون في لاحقا الإعلانات خلينا الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار راح يصدر عنا، لأن مثل ما ذكرتي بنعرف حقيقة الاحتياج بالناحية، ولكن الأمر أيضا اللي بحب أنوه عليه بشكل هام أنه هذا الملف يعني تتنافس الجهات الحكومية وغير الحكومية لأن تسهم به، في عنا عدة أطراف في هذا السياق، نحن إن شاء الله تعالى راح ندرس كيف ممكن نتكامل في نحن نعرف وزارة الدفاع، نعرف مدير الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية العامة بشكل عام، ففي أطراف حقيقة بهذا الموضوع، لذلك نحن أثرنا أنه راح يكون في إن شاء الله تعالى دراسة لآلية تنفيذ هذا القرار بحيث أنه نحن
0: يعني إلى الآن بعد صدور هذا القرار لم يتم وضع آليات ومعايير محددة، لكن سيكون هناك تواصل مع الجهات الحكومية المعنية كما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة الدفاع لتقديم الذين من وجهة نظرهم هم الأحق في هذه المرحلة دون الاستناد لمعايير محددة.
1: وكان نعم مثل ما أعلننا بشكل واضح أنه إحنا أخذنا هذا القرار سوف نضع له خطوات التنفيذية وسوف
0: طب يعني من وجهة نظرك ما هي المعايير التي يجب أن تضعوها، لأن كل ذوي الشهداء يستحقون، لكن بالتأكيد المعايير تضبط الأمر وتضمن الشفافية وحقوق الجميع لاحقا.
1: أنسيروبا حقيقة يعني في بعض المعايير قد تكون واضحة، خاصة أنه يعني مثل ما ذكرت أنه في أكثر من طرف ممكن يكون عم يتنافس لخدمة وشرف خدمة ذوي الشهداء، فلازم يكون نحن عندنا المستفيدين غير مكررين، لازم يكون في عندنا مستوى يعني يكون يعني يتاخذ بعين الاعتبار وضع أهالي الشهداء إذا كان عنده عدد أولاد، زوجته، وضع هاي الأوضاع الاجتماعية لأهله، الوضع الاقتصادي، فبحيث إنه نحن فعلياً أيضاً مثل ما هو فكرة يعني طرح الأكشاك حقيقة هي بتستهدف ذوي الدخل المحدود، أيضاً لما نحن يكون في عنا اختيار لعائلات اللي راح تستفيد من هذا الموضوع يكون الأولوية للعائلات الأكثر احتياجاً واللي حقيقة يعني كان لهم يعني الشهداء من عائلاتهم كانوا تضحيات كبيرة.
0: طيب سيد عبد الله، كنا نتحدث عن الخطة المستدامة ويجب أن تكون هكذا مبادرات هي ضمن خطة عمل وطنية ربما لتشمل الجميع، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الحكومة السورية تفكر الآن بهذا المبادرات أن تضع خطة وطنية متعلقة بتقديم فرص عمل أو مساندة لذوي الشهداء وبالدرجة أيضا المطلوبة منهم تحت بند جبر الضرر، لأن هذا الأمر هو جزء من العدالة الانتقالية؟
2: أكيد أستاذ ربا، للأمانة يعني هو من الواضح أنه بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات جدية وفعلية في مجال تحقيق جانب من جوانب العدالة الانتقالية ألا وهو جبر الضرر مثل ما تفضلتي. من المهم جدا العمل على هذا المسار لحتى يكون في أول شيء نوع من الرضا والثقة من قبل ذوي الضحايا بالمؤسسات الحكومية يلي هي لازم يشوفوا أنه هي بدأت تأخذ إجراءات صحيحة تلبي احتياجاتهم وتقدر التضحيات اللي ضحوها من خلال أبنائهم. فلذلك أتمنى أن يتم تطوير هذا المسار لا يقتصر فقط على تقديم أكشاك وإنما ممكن أن يكون بالحصول على تسهيلات لقروض مالية حتى لأصحاب الأكشاك نفسهم حتى هن يقوموا بمتابعة أعمالهم التجارية ضمن هذه الأكشاك بشكل صحيح. ممكن يكون في جمعيات سكنية مخصصة أو جوتا مخصصة لعوائل الشهداء، ممكن يكون في إعفاءات من بعض الضرائب أو من بعض رسوم الجباية لبعض الخدمات لذوي الشهداء. فمن المهم جدا أن يكون مثل ما تفضلتي هو مسار وطني شامل لا يقتصر على زاوية واحدة وإنما يشمل جميع الزوايا التي هي تلبي احتياجات الضحايا وذوي الضحايا وتحسسهم بنوع من الاهتمام والتقدير من قبل الحكومة.
0: طيب سيد علي، مبادرتكم هذه ربما تكون بوصلة للكثير من المحافظات ليقوموا بهكذا أمور تدعم ذوي الشهداء، لكن هل تفكرون في مرحلة قادمة بتوسيع إطار عملكم بهكذا مبادرات؟ وإلى أي مدى هذا الأمر يساهم فعلا في تهدئة المجتمعات، في تعزيز السلم الأهلي، بالإحساس بأن هذه التضحيات لم تذهب وأن ذوي الشهداء يحصلون على جزء من حقوقهم في هذه المرحلة الصعبة؟ خاصة يعني الأمر بسيط، عمل يجعلهم يبتعدون عن مثلا البطالة، يبتعدون عن الحاجة، العوز، تحفظ لهم كرامتهم باختصار.
1: أنسي ربا، حقيقة يعني عمل مجالس المدن بشكل عام ومجلس أكبر مجلس مدينة تقريبا في سوريا مثل مجلس مدينة حلب،
0: نعم،
1: هو بالإضافة إلى شقه الخدمي هو عمل مجتمعي بامتياز وعمل اقتصادي بامتياز، هو حقيقة يعني إدارة الموارد المحلية بشكل خاص لخدمة المجتمع بشكل مباشر. فحقيقة نحن يعني هي المبادرة، ليش نحن ربطناها بالأكشاك وحطيناها بالإعلان، يعني لتكون هي حقيقة جزء من تفكيرنا المستمر. لما عم نقول نحن 20% من موضوع الأكشاك لذوي الشهداء، فنحن عم نقول إنه ذوي الشهداء والشهداء حاضرين معنا في كل أعمالنا في في في في مجلس المدينة، وأيضا من خلال انتشار الأكشاك في مدينة حلب هم حاضرين في في في في, في مختلف أحياء مدينة حلب وفي ذاكرة الحلبيين، لأنه هم أضاءوا لنا الطريق. هذا واحد. اثنين، حقيقة يعني مجلس المدينة دوره مثل ما ذكرت في البداية منصب على خدمة مختلف شرائح المجتمع. فنحن اليوم لما عم نبعث هي الرسالة خلينا نقول نبدأ بالأكثر تضحية اللي هم الشهداء، هي رسالة حقيقة لمختلف شرائح المجتمع. عمل مجلس مدينة وعمل الحكومة السورية حقيقة هو ينطلق لخدمة هذا المجتمع والاستجابة لاحتياجاته ولجبر الضرر ولثقة. اللي حكى ضيفنا الكريم على موضوع ثقة، نحن أكبر حقيقة تحدي تواجهه الآن المؤسسات الحكومية هي إعادة تقديم نفسها لهذا المجتمع بعد عقود من الفجوة بين مؤسسات الدولة وبين المجتمع السوري. فحقيقة نحتاج من خلال هذه المبادرات في مدينة حلب وأيضا قد تكون في محافظات أخرى وفي مدن أخرى وفي بلديات وبلدات أخرى تفكر بطريقة قد تكون مختلفة لكن يجمعها نفس الرؤية ونفس الهدف، حقيقة نحتاج أن يكون لدينا خطوات تعزز هذه الثقة وتعيد تعريف مؤسسات الدولة في ذهن المجتمع وفعلا يثق المجتمع بأن هذه المؤسسات والقائمون عليها موجودون لخدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجاتهم ولإعطاء كل ذي قدر قدرة. فأعلى قدر الآن حقيقة نحن نحتاج كلنا يعني أن نعلي هو هؤلاء الشهداء الذين كانوا هم السبب حقيقة في أنه اليوم نحن نحيا في سوريا محررة لها مساحة من التعبير. آخر ثمرات تضحيات الشهداء كان من أيام قليلة رفع سوريا من قائمة الإرهاب من عام 1979،
0: نعم.
1: والكثير حقيقة دين في رقابنا لهؤلاء الشهداء وطبعا المعتقلين والمهجرين والمكلومين وأمهاتهم وذويهم.
0: طيب سيد عبد الله، هكذا مبادرات في هذه المرحلة هل فعلا تجعل من موضوع البطالة، موضوع تحول الشخص من محتاج إلى سلة غذائية أو مساعدة إلى عضو منتج في المجتمع، وبالتالي أيضا يساهم هذا الأمر ليس فقط بأنه هؤلاء من ذوي الشهداء، لا، الموضوع أبعد من ذلك، يعزز ثقافة العمل، ثقافة الإنتاج، يعني يكون له أكثر من فائدة وعلى أكثر من مستوى.
2: بالتأكيد أستاذة ربا، يعني اليوم يعني حتى بدأ السنوات السابقة كنا عم نحاول كمجتمع مدني ننتقل من مرحلة تقديم السلة الإغاثية المؤقتة للمجتمع لمرحلة إيجاد مشاريع تنموية مستدامة تحقق دخل اقتصادي يستطيع من خلال المواطن أن يعيش بكرامة ويعتمد على نفسه بتحقيق هذا الدخل. فلذلك من المهم، ولكن بدي أرجع أكد على نقطة جدا مهمة، يعني إيجاد الوسيلة بحد ذاتها هي لا تكفي إلا أن تكون مقرنة بمجموعة من الإجراءات والمعايير التي تضمن نجاحها. مثل ما حكيت، من المهم جدا يكون في برامج تدريبية للأشخاص لحتى هن عم يستطيعوا يكونوا عم يقودوا مشاريعهم التجارية الخاصة. موقع الأكشاك هو
0: يعني
2: جدا مهم،
0: يعني برامج تدريبية للمستفيدين تحديدا،
2: للمستفيدين تحديدا،
0: نعم.
2: بالضبط، اختيار مواقع هي الأكشاك هو كمان نقطة جدا مهمة وجوهرية بحيث يكون هو الموقع صالح للتداول التجاري، يكون في تسهيلات للأشخاص المستفيدين لحتى هن عم يستطيعوا يحصلوا على قروض بنكية أو او ما الى هنالك من هذا الجانب، بحيث هو يكون عنده الامكانيه اذا انا اخذت كشك ولكن ما عندي الامكانيه لحتى انا اشتري فيه السلع لحتى اتداول فيه تجاريا. فمن المهم يكون هذا البرنامج مقرون بمجموعه اخرى.
0: هذه مسؤوليه من؟ هل هي مسؤوليه الادارات المحليه متمثله بمجالس المحافظات ام المجتمع المدني؟ تحتاج الى خطه وطنيه متكامله.
2: أكيد، ولكن على أقل تقدير حالياً بما أن مجلس مدينة حلب هو من قام بهذه المبادرة، فمن المهم جداً مراعاة الجوانب الأخرى لضمان نجاح هذه المبادرة، حتى نحسن نقول أنه نحن عم نحقق مشاريع تنموية اقتصادية تنعكس إيجاباً على المجتمع وتحقق تنمية اقتصادية مجتمعية. أنا أتفق، ليس فقط صاحب الكشك هو من يستفيد، المجتمع ككل هو مستفيد من هذه المشاريع اللي هي بتحقق استدامة وبتحقق حركة تجارية بالمجتمع إيجابية.
0: طيب سيد علي، كيف من الممكن أن نجعل هناك توازن بين طرح هذه هكذا مبادرات وهي أملاك عامة أملاك دولة، وأن يكون لذوي الشهداء قسم منها جزء منها، وبين أن لا يكون الموضوع يعني على حساب الأملاك العامة، يعني أن نصنع توازنا، إعطاء ذوي الشهداء حقهم لكن ليس على حساب الأملاك العامة أو الصالح العام بالأحرى؟
1: أنسي ربا، هذا الأمر هو جزء حياته من استثمار الأملاك العامة. يعني المجلس المديني قبل أن يعرض الأكشاك لديه عديد من الأملاك اللي يعني تحت إشرافه، وأعلن عن مجموعة مشاريع استثمارية، وأيضا ضمن مجلس مدينة حلب لدينا مديرية اسمها مديرية الأملاك تعنى بتنظيم هذا الملف. فهو الملف ليس يعني هو يستجيب لتضحية وجانب
0: هذا الملف. من يديره سيد علي؟ مجلس محافظة حلب أم من الذي يدير هذا الملف؟
1: حلب لديه أكثر من 30 مديرية، أحدها مديرية أملاك مجلس مدينة حلب.
0: نعم.
1: فهذه المديرية هناك مديرية مختصة لديها توثيق كامل للمديريات، تدرس المواقع أين يمكن طرح المواقع، شموليتها على مستوى مدينة حلب، مناسبتها لأن تكون كشك. القصد أنسي ربا، هذه خطوة إن شاء الله هي خطوة مدروسة، هي تستهدف شريحة معينة من المجتمع سواء ذوي الشهداء أو النسبة الأخرى، تحاول حقيقة أن تخلق مصلحة، أن تحقق فكرة الرابح رابح سواء للمجتمع لأصحاب الدخل المحدود، الإسهام المجتمعي، التخلص من البطالة، واستجابة أيضا لشريحة معينة من المجتمع لها ما لها، وهذا واجب المؤسسات الحكومية تجاهها.
0: طيب بالنسبة لذوي الشهداء يعني مرة أخرى سيد علي، نعود ونسأل، هل سيكون هناك فعلا شفافية ليس فقط بهذه المرحلة وموضوع الأكشاك، في أي مرحلة قادمة متعلق بأنه هذه العائلة ربما في هذه المرحلة مستحقة أكثر من عائلة أخرى، لكن ضمن معايير ثابتة ضمن جدول زمني ربما يجعل الأمر مطمئن بأنه الجميع سيصل إلى حقه من هذه الأعمال، الوظائف، الاستثمارات، بغض النظر عن نوع المبادرة التي ستقدم بمحافظة حلب باعتباركم أنتم من كنتم السباقين في هذا الأمر؟
1: ست ربا، نحن بالنسبة لنا يعني كمجلس مدينة حلب معنيين حقيقة بثلاثة مليون إنسان موجودين على داخل هذه المدينة العريقة والتاريخية، وحقيقة نحن وقت عم نذكر الشهداء نحن مدينين لكل الشهداء.
0: نعم.
1: في نجتهد لأنه فعلاً نحن نستهدف الحق في هذه المرحلة من ذوي الشهداء، وأنا ذكرت في بداية الحلقة هناك معنيين في هذا الملف، هناك وزارة الدفاع، هناك وزارة الداخلية، هناك
0: نعم صحيح سيد علي، لكن كما تعلم سابقاً قبل التحرير كان هناك الكثير من المعاناة وخاصة لذوي الشهداء، وكان مثلاً هناك مجالس محلية ترعى قسم منهم، منظمات مجتمع مدني، فصائل ترعى قسم منهم، يعني من استشهد مع فصيله يعني عوائل هؤلاء الشهداء. الآن الوضع اختلف، الآن هناك دولة، هناك مؤسسات دولة، وزارات وجهات معنية، كيف أيضا يعني محافظة حلب مثلا تعاملت مع هذه العوائل التي كانت تتبع للفصائل التي تتبع لحلب مثلا أو لمجالس المحلية في حلب أو للذين كانوا يرعوا ذوي الشهداء في حلب؟
1: ما قبل التحرير ذكرت كان في تعقيدات، وكنا خارج يعني كنا كانت مؤسساتنا هي مؤسسات مبادرة لتخدم المجتمع، لكن لم تكن هناك إمكانيات الدولة، لم يكن هناك طرح الدولة، هذا شأن. الأمر الآخر في أنا لن أتحدث حقيقة عن محافظة حلب لأن هو لأن محافظة حلب مثل ما نعرف بتضم تقريبا 163 وحدة إدارية، أنا أتحدث عن مجلس مدينة حلب. ما أقوله أنه سواء هذا الملف حقيقة أو معظم الملفات التي يديرها مجلس مدينة، نحن ننطلق من فكرة حقيقة التكامل سواء مع الجهات الحكومية مع الجانب المجتمع المدني وأحيانا بعض الملفات التي تكون لها تقاطر مع القطاع الخاص. نجاح أي عمل الآن حقيقة ما في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا ينطلق حقيقة مفهوم الشراكة والتشاركية. مثل ما ذكرتي قد يكون هناك خلينا نقول أسئلة لدى الجزء جيد من الشعب السوري عن العدالة وعن إمكانية نحن كيف فعلا نكون في عنا عدالة في مختلف الأنشطة اللي نكون فيها، وهذا إن شاء الله تعالى موجود كتوجه كعمل. ومثل ما ذكر الضيف الكريم لازم ينعكس من خلال إجراءات ودورات سواء بآلية التدريب اللي ذكرها أو لا في في في معايير الاختيار. نحن سنجتهد حقيقة وسنبذل وسعنا بأن نكون أن نراعي بوضع خطة تنطلق من الشراكة من المعنيين في هذا الملف، وضع معايير حقيقة توصل هذا هذا هذا الضيع للمستحقين لذوي الشهداء من الأكثر احتياجا لهذا لهذا لهذا لهذا الموضوع.
0: نعم سيد عبد الله، هذه المبادرات على أمل أن تكون خططا وطنية وليست متعلقة بذوي الشهداء، متعلقة بكل الذين يعانون من أوضاع اقتصادية من خلال تقديم مشاريع مستدامة تجعلهم هم الذين ينتجون لقمة عيشهم بدل انتظار المساعدة. لكن هذه المبادرات إلى أي مدى تعزز الثقة بين هذه الشريحة والدولة ومؤسساتها؟
2: يعني بصراحة هي تعزز الثقة هو شيء أكيد، ولكن يعني أنا بشوف أنه هي ما تعزز الثقة فقط بين هاي الشريحة وبين مؤسسات الدولة. هي تعزز الثقة أساساً بين المجتمع ككل وبين المؤسسات الدولة. يعني اليوم حتى إذا أنا كنت خارج هاي الفئة ولكن أنا عم أشوف كمواطن أنه مؤسسات الدولة أو الحكومة هي قدرت تضحيات الشهداء وأسر الشهداء وأعطتهم شيء من حقهم بتخصيص برنامج معين لهم. فأنا بيجعلني أشعر بالثقة أكبر بهاي الحكومة كون أنا حتى يعني بغض نظر أنا كنت معني ولا ما لي معني، ولكن أنا عم أشوف أنه في اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية من قبل السلطة لتقدر تضحيات المواطنين يلي قدموا شيء من الأنفس من المال من التضحيات تجاه حتى نوصل لهي الحالة اللي وصلنا لها نحن ببلد حر وكريم. فأكيد هي بتعزز الثقة إلى مدى كبير مع ذوي الضحايا ذوي الشهداء، وأيضا تعزز الثقة بشكل كبير بين المجتمع وبين السلطات الحكومية.
0: يعني نستطيع أنها نقول أيضا أنها ربما تساهم في السلم الأهلي.
2: بالضبط 100% تعزز التماسك المجتمعي.
0: طيب في يعني خطوة أخرى من وجهة نظرك سيد عبد الله، ما الذي من الممكن أن يعمل على هذا الملف باعتباره له فوائد اقتصادية فوائد اجتماعية فوائد بالعدالة الانتقالية تحت بند جبر الضرر بكل ما له من فوائد، كيف من الممكن تعزيزه؟ ليس نتحدث هنا عن شيء مستدام، نتحدث عن أبعد من ذلك. كيف يمكن أن تعزز هذه المبادرات يعني مثلا شراكة بين القطاع العام والخاص بتأمين فرص عمل في القطاع الخاص أو فرض كوتا في القطاع الخاص؟ من وجهة نظرك كيف ترى هذا الأمر؟
2: أكيد يعني أول شيء أنا ممكن يعني أقول اقتراح لمجلس مدينة حلب.
0: ليس فقط لمجلس مدينة حلب، لكل من يستطيع من مجالس المحافظات أو على المستوى الوطني أن يقوم بهكذا شيء.
2: أكيد، ولكن خليني أقترح أنه يقوم المجلس أو الجهات صانعة القرار بإشراك المجتمعات المحلية بتحديد معايير المستفيدين. هي خطوة جدا مهمة لحتى تكسب الثقة بين المجتمع أكثر مع السلطات الحكومية. يعني بحترم الكلام اللي حكاه زميلنا الأستاذ علي، ولكن أنا بشوف لا يكفي أنه يكون المؤسسات الحكومية هي اللي عم تحط المعايير، خليها تسأل المجتمع نفسه. المجتمع نفسه هو اللي يحدد مين هي الفئات اللي بتستحق هاي الخدمة، شو هي المعايير اللي لازم تكون متوفرة بالأشخاص لحتى يكون هو شريك أساساً بصناعة القرار. أيضاً مقترحي لحتى يعني نساهم أكثر كمجتمع وكسلطة وكمؤسسات حكومية بتعزيز التماسك المجتمعي وجبر الضرر لأكبر فئة ممكنة، أن يتم توسيع هذه المبادرة لتشمل فئات تانية هي أيضاً متأزية خلال الثورة السورية، فئة مثلاً ذوي أو مصابي الحرب أو ذوي الإعاقة اللي هن كمان فقدوا جزء من أطرافهم أو أصبحوا معاقين بسبب إصابات حربية. فكمان كتير مهم أنه يتم شمل هاي الفئة أو الفئات اللي أصبحت هي بلا مأوى. ممكن نفكر مع بعضنا بأنه مثلا يكون في جمعيات سكنية بأقساط مريحة لهي الفئات، الفئات اللي يعني ضحيت وفقدت أموالها.
0: الوضع مؤلم والاحتياجات كبيرة والشرائح التي تحتاج إلى ذلك هي كثيرة، لكن ربما البداية من ذوي الشهداء مبادرة تشكر عليها أو يشكر عليها مجلس محافظة حلب. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكما سيد عبد الله محمد، مسؤول قطاع العمل الإنساني والنشط المجتمعي، كنت معنا من حلب. الشكر موصول أيضا للسيد علي حلاق المهندس، أو المهندس علي حلاق، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب.
2: شكرا استاذ ربا
0: وجميع الشباب، اهلا بكم. نبحث في محورنا القادم مشاهدينا دلالة تسارع وتيرة العودة الطوعية للسوريين من تركيا.
3: انا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم في محورنا الأخير. كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي أن 1000 سوري من الذين لديهم الحماية المؤقتة في تركيا يعودون إلى بلادهم يوميا. وأوضح الوزير أن عمليات العودة الطوعية إلى سوريا مستمرة بانتظام وفقا لبيانات إدارة الهجرة، فقد بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 2,245,000 شخص.

0: تسارع العودة الطوعية من تركيا إلى سوريا، نناقش هذا الموضوع مع المهندس ساري البيطار مدير فريق الحياة التطوعي من إدلب، مرحبا بك، والسيد جهانجير شامل يلدرم المحامي المختص في شؤون الأجانب من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد جهانجير، إذا تحدثنا عن الأرقام التي صرح بها وزير الداخلية التركي، إلى أي مدى هذا الأمر يعني أن هناك رغبة للسوريين بالعودة، وما دلالات هذا الأمر على كل الأصعدة وعلى رأسها الصعيد السياسي؟
1: أولا رغبة السوريين كانت موجودة بعد التحرير مباشرة، ولكن وضع سوريا كان لا يسمح لعودتهم. فالحمد لله الوضع السوري تحسن يعني شيئا ما، أفضل بكثير بالأساس، يعني حتى رجع الكهرباء، ماي، كان عندهم أزمة الكهرباء، أزمة المياه، حاليا بعد المطر أيضا موضوع المياه حلت الحمد لله. فالسوريين بدأ أن يرجعوا إلى بلادهم بسببه، يعني عامة الموضوع الأساسي هي تحسن الوضع السوري.
0: طيب سيد سارية، هل تتفق مع سيد جهانجير بأن تسارع العودة إلى سوريا بهذه الأعداد، يعني حسب وزارة الداخلية التركية 1000 سوري كل يوم يعودون من تركيا إلى سوريا، هو بسبب تحسن الأوضاع أو أن الأمر له دلالات مختلفة؟
2: الأمر أول شيء يعني هو له عدة عوامل،
0: نعم،
2: وعدة أسباب. الأسباب أكيد السبب الأساسي اللي هو سقوط نظام الأسد، لأنه هدول الناس كلهم اللي طلعوا لسبب وجود نظام الأسد في الحكم. بعد سقوطه فزال السبب الأساسي. الأسباب الثانية هي، خلينا نقول الأسباب الثانوية، فرص العمل، تحسن الأوضاع الاقتصادية، غلاء المعيشة بتركيا. صارت المعيشة بتركيا في فرق كتير كبير بين الدخل وبين المعيشة، معيشة المواطن السوري أو الشخص السوري أو العائلة السورية بتركيا. فكل أغلبهم عم بيفضل العودة إلى سوريا. بالأخير هو أكيد عنده بيت أو عنده مأوى يقعد فيه، ممكن يلاقي فرصة عمل، وطبعا تحسن الأوضاع الاقتصادية بسوريا من ناحية العمار والبناء.
0: يعني موضوع لقمة العيش سيد ساريا هو ليس شيئا ثانويا، وربما تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا يدفع الكثيرين إلى العودة بهذه الوتيرة المتسارعة، لكن هناك أسباب أخرى. مثلا لو نتحدث عن موضوع التعليم، الدراسة، هناك خاصة في فصل الصيف طلاب أنهوا دراستهم، بمعنى يعني في المدارس الأطفال، فأهلهم يستغلون هذا الوقت للذهاب إلى سوريا. إلى أي مدى سوريا برأيك قادرة على استيعاب هذا الأمر في هذه المرحلة أيضا؟
2: أنا أتوقع

0: انه العوده هي هي عوده هي لها ثمره، ثمره للشخص انه بيقدر بيكسب الفرصه، وممكن الان يستثمر او يدخل في ورش او في عمليات البناء، سواء كانت بكل قطاعات الدوله الان الحاليه، سواء قطاع البناء او قطاع الزراعه او بقيه القطاعات، من خبرته اللي اكتسبها من بلاد المغترب. نحن ما عم نحكي بس على تركيا، ترى على فكره في كثير ناس
1: نعم
0: رجعت حتى من اوروبا ورجعت من الخليج. نحن اللي عم نشوفه، عم نشوف خليط من المجتمع السوري اللي عايش برا خلال 14 سنه من الثوره، عم يرجع بخبرات متنوعه عم بيقدر يفيد فيها البلد وعم بيقدر يكسب فيها. طبعا في بقول لك كثير عوائل رجعت ظروفها صعبه، بيوتها مدمرة، بيوتها ممسوحة من قصف من اللي كان بفعل النظام البائد، ولكن الأفضل لها هي اختارت العودة إلى الوطن، لأنه يعني بالأخير هو بيقدر يربي أولاده، بيقدر يطالع من من من من من قوت يومه في بلده أحسن من بلد الاغتراب، كون بلد الاغتراب فيها تكاليف وفيها دفع مبالغ باهظة
1: نعم
0: هو
1: طيب
0: ما كان بقدرته يقدر يتحملها، ولكن كان عم يقدر يتحمل بسبب أنه كان عليه مطلوب أو شيء أو متخلف عن
1: يعني لا
0: العسكرية
1: يستطيع العودة بسبب وجود نظام الأسد وعليه
0: نعم.
1: أوضاع أمنية. طب إذا سألناك سيد جهانجير، هل نحن الآن أمام تقييم جديد لملف اللاجئين السوريين في تركيا وهذه السرعة في العودة والأعداد والأرقام للعائدين الكبيرة، تعني بأنه سيكون هناك مقاربة جديدة لتركيا في ملف اللاجئين السوريين؟
2: نحن أمام مرحلة مهمة جدا، يعني نحن نتكلم عن 15 سنين الذي قضوا في تركيا للاجئين، ف15 سنين ليس فترة قصيرة، فترة طويلة جدا عند مدى حياة الإنسان. فأولا حينما يرجع هي العدد الكبير من السوريين إلى سوريا،
1: نعم
2: سيكون هناك فراغات بالوظائف والعمال في تركيا.
1: يعني سيتأثر سوق العمل التركي من وجهة نظرك في قطاعات معينة بسبب
2: طبعا
1: عودة
2: خاصة
1: السوريين،
2: المصانع،
1: مثل ماذا؟
2: مصانع سيتأثر كثيرا، لأن
1: نعم
2: كثر من السوريين يشتغلون في المصانع، ولكن السوريين لا يفيد فقط للمصانع التركية، يعني السوريين الحمد لله استطاع أن يتأثر كثير من المجالات
1: طب هل هناك
2: بالأعمال
1: ولايات تركية
2: بالتجارة
1: ستتأثر أكثر من ولايات أخرى وقطاعات أكثر من قطاعات أخرى
2: طبعا.
1: تتحدث
2: مثلا
1: عن المصانع؟
2: غازانتب،
1: نعم تفضل.
2: غازانتب مثلا خاصة يستند على مصانع السوريين كثيرا جدا، ليس فقط كعمال، يعني حتى مصانع السوريين موجودة كثيرا بعنتب ببورصة، حتى إذا نزلتم إلى مدن صناعية في بورصة ستجدون كثير من المصانع أصحابهم سوريين، فبعض السوريين رجعوا مع ورشاتهم، حتى مع يعني بعضهم أيضا يرجعون بمصانعهم، لأن سوريا أيضا يحتاج مصانع والورشات العمل كثيرا في سوريا، فيستفيد من السوريين واستثماراتهم. ولكن هذه الرجوع سيتأثر أمور كثيرا جدا، يعني أنا
1: طب
2: أتوقع قريبا
1: ضمن ذلك، هل ربما تركيا في مقاربتها الجديدة لموضوع اللاجئين السوريين في تركيا يعني تعيد النظر بكل شيء متعلق بوجودهم
2: أنا
1: ضمن
2: كنت
1: تحت
2: أجيب
1: بند
2: إليه.
1: الحماية المؤقتة؟
2: نعم أنا كنت أتكلم عنه، أنا أتوقع قريبا جدا، فحتى خاصة مع وزير الداخلية الجديد، فهو صرح كثيرا عن ترحيب اللاجئين، فأن يجعل وضع جديد بالنسبة إليهم، ولكن ما زال دولة تركيا بما أرى أنه يفكر فيخطط كيف سيكون خطة تحويل الحماية المؤقتة إلى شيء ما، ولكن بما رأيت من
1: شيء ما
2: المقترحات
1: بمعنى
2: أن
1: إقامات أو تفعيل ملف
2: إقامات أو
1: الجنسيات الاستثنائية.
2: يعني أنا كنت أقول يعني بما رأيت من المقترحات هي تجنيس السوريين الذين درسوا ولدوا هنا ودرسوا هنا، مثلا طفل دخل إلى الابتدائية فتخرج من الثانوية فدخل إلى الجامعة باللغة التركية في تركيا، يعني كل دراساته كانت بالتركية،
1: نعم
2: فيفكرون أن يجنسهم، أو يعني مقترحات هذا، أو يمكن يكون مثل كملك الأزرق، فهذه مهمة جدا، تعرفون كملك الأزرق يمنح للمواطنين الأتراك الذي خرجوا من جنسية التركية، فهذا يمنح لهم أن يعيشوا في تركيا، أن يدخلوا يخرجوا كما يريدون، إلا فرقهم من المواطن التركي هي تصويت.
1: طيب، يعني سيكون
2: فتركيا
1: هناك مقاربة جديدة بحيث خاصة هذه الفئة العمرية والتي هي الشريحة الأكبر الذين ولدوا في تركيا من السوريين أو جاءوا إلى تركيا وهم أطفال ودرسوا في المدارس والجامعات، ربما يكون لهم مقاربة مختلفة أو أوضاع قانونية مختلفة كي يعني تحافظ تركيا على وجودهم. هذا
2: يعني
1: من وجهة نظري.
2: ليس فقط هذا، هذه أهم،
1: هذه جزئية جزئية
2: جزئية،
1: نعم جزئية،
2: ولكن هذه الشروط مهمة جدا. يعني فيجب أن يجنس السوريين أكثر بكثير من السابق، لأن بين السوريين والأتراك حصل اندماج كبير جدا. حينما تشوف ستجد كثر من السوريين والأتراك
1: نعم.
2: تزوجوا، فأصبح السوريين والأتراك ملة واحدة الحمد لله. فهذه الخطة
1: طيب.
2: يجب أن ينعكس إلى أمور القانونية أيضا.
1: طيب،
2: يعني هي الأوضاع الاجتماعية يجب أن ينعكس إلى
1: يعني
2: أمور
1: بكل الأحوال
2: القانونية.
1: مع تسارع عودة اللاجئين السوريين، لا نعلم كيف ستكون المقاربة التركية، لكن سيد سارية إذا سألناك أيضا بالنسبة للدولة السورية وبالنسبة للجانب التركي وبالنسبة للجهات الدولية، ما هي الواجبات على كل هذه الأطراف وعلى رأسها الدولة السورية والدول الداعمة أن تجعل هذه العودة مستدامة بحيث تهيئ الظروف المناسبة للعودة المتعلقة بكل الجوانب المعيشية، الخدمية، التعليم للطلاب الذين ربما لغتهم التركية هي اللغة الأم باعتبار ولدوا هنا ودرسوا هنا أو أقوى من لغتهم العربية، يعني كل شيء متعلق بتسهيل العودة وتسهيل الظروف.
0: خلينا نبدأ من آخر نقطة أنت ذكرتيها وهي التعليم. الآن فصل الصيف، يعني يجب على الدولة أن تفتح مراكز صيفية للتأهيل الطلاب العائدين من تركيا أو من بقية الدول حسب لغاتهم، حسب اللغة اللي هن درسوا فيها. عندك الطلاب من الابتدائي إلى الثانوي لحتى يرجعوا يندمجوا في خلال فصل الصيف، يكون فترة تقوية لهم بالمناهج السورية لحتى يقدروا يندمجوا ببداية العام المقبل في التدريس أو في الصفوف الدراسية بسوريا. هاي على الصعيد التعليمي. على الصعيد الوظيفي، خلينا نقول هي العصب أو هو الأساس للعائلة السورية اللي حتى ترجع إلى سوريا. أنا أعتقد أنه ما في شخص عاد إلى سوريا إلا ما هو مأمن نفسه من ناحية العمل أو الوظيفة أو مراسل أو مخاطب جهات سواء خاصة أو حكومية، لا يقدر يتوظف عن طريقة من خلال خبرته أو من خلال شهادته أو من خلال علمه اللي اكتسبه بتركيا أو بالدول الخارج. فأنا أعتقد هو أكيد الشخص اللي موجود لحد الآن بتركيا بقي، هو أكيد يا أما أولاده عم يدرسوا جامعات، يا أما هو عنده مصدر رزق عم يقدر يعيش منه ويعين منه أسرته ويقدر يعيش مع غلاء الموجود بتركيا وبقية الدول. فأنا أعتقد أنه كل العائدين الآن إلى سوريا هن مدبرين أوضاعهم المالية، مدبرين أوضاعهم الوظيفية. خلينا نقول ممكن يبقى علينا موضوع السكن. أنا بشوف الدولة يعني لو ممكن تفتح مجمعات سكنية بأقساط رمزية بسيطة جدا وتكون هي بديل عن السكن اللي لهم اللي راح خلال فترة.
1: لكن هناك من يقول سيد ساري أن يعني أهلنا في المخيمات هم أولى بهذه التسهيلات، وأنت تعلم العدد ليس بالقليل، أكثر من مليون أو ربما مليون سوري ما زالوا في المخيمات. يعني الأولويات الآن بين العائدين اللاجئين وبين المهجرين في الخيام، كيف تستطيع الدولة أن أيضا تحدث هذا التوازن؟
0: نحن بآخر اجتماع حكومي يعني حكينا بموضوع النزوح. النزوح قسمين، نزوح أهل المدينة ونزوح أهل الريف. أهل الريف لما نزحوا هن نزحوا داخليا، ده نزحوا إلى الشمال السوري. أما نزوح المدن هن ما نزحوا للمخيمات، هن سافروا ل خارج سوريا، نزحوا إلى الأردن، نزحوا إلى لبنان، نزحوا إلى تركيا. فهدول حيرجعوا بيوتهم إما موجودة أو إما مدمرة بشكل كامل، يعني ما في دمار جزئي. فالاقتراح اللي كان من الحكومة إنه الدولة هي اللي تقدر ترجع تعيد إعادة إعمار المدن من خلال الاستثمارات، من خلال استثمارات الشركات الأجنبية اللي راح تدخل، حتاخذ الأراضي اللي هي كان عليها عماير مدمرة وترتفع في الأدوار ارتفاعات أعلى، ليقدروا يكسبوا منها التعويض لهم للاستثمار. بينما الريف متروك إلى المنظمات الدولية والمنظمات المحلية لحتى ترجع تعيد تأهيل المناطق هي، طبعا بمساعدة الدولة بمساعدتهم من خلال حملات التبرعات اللي صارت على
1: يعني هذه الخطط على المستوى البعيد سيد سارية. لكن هناك احتياجات ضرورية إسعافية حالية، وأعداد العائدين ليست بالقليلة. من تركيا مثلاً 1000 حسب التصريحات الرسمية، 1000 سوري كل يوم يدخل عودة طوعية إلى سوريا، يعود إلى بلده من تركيا. بهذه الحالة نحن نسأل عن الحلول الإسعافية، الأمور العاجلة التي يجب أن تقوم، يعني الالتزامات التي يجب أن تقوم بها الدولة في هذه المرحلة كي يتم استيعاب هذه الأعداد. هناك من يعود، نكون صريحين، هناك من يعود ويقول أنه ندم على العودة لأن الظروف غير مهيئة، ليس ندم لعودته لبلده لا، لكن الظروف صعبة، المشقات كثيرة، لا يوجد خدمات، وأنت تعلم هذا الأمر.
0: خلينا نقول إذا بدنا نقارن بتركيا، أكيد ما الخدمات اللي موجودة في سوريا ما بتشبه الخدمات اللي موجودة في تركيا. اللي رجع أكيد هو يعني رجع بناء على ظرف معين صاير معه، إما هو ما قدر يتحمل المعيشة أو الغلاء، يعني في ظروف خاصة.
1: نعم صحيح، حالات مختلفة.
0: ولكن أنا عم بشوف، أنا أرى إنه نحن كجهات منظمات مجتمع مدني موجودين في داخل سوريا، منظمات محلية بالتشارك مع الوزارات ومع الدولة، عم نحاول قدر المستطاع نأمن حياة الناس اللي هن عائدين لبلدنهم وبلدانهم بشكل كريم، سواء من المخيمات أو سواء من دول الجوار، من لبنان أو الأردن أو تركيا. ولكن الأعداد كبيرة جداً.
1: نعم صحيح.
0: بعدين لا تنسوا أنه الناس اللي طلعت
1: أعداد كبيرة والاحتياجات كثيرة والتحديات كبيرة.
0: العائلة طلعت 4-5 أفراد، رجعوا 4 عوائل، تزوجوا أولادهم، تزوجوا بناتهم ورجعوا كـ4-5 عوائل.
1: نعم.
0: فالموضوع يعني أكيد هو صعب وتحدي كثير صعب صراحة في هاي المرحلة، ولكن إن شاء الله يعني نحن خلصنا من الكابوس الأكبر.
1: الحمد لله. طيب سيد جيهانجير، الدولة التركية تشجع على العودة، لكنها بنفس وقته كما تحدثنا منذ قليل ربما يكون لها في المرحلة القادمة مقاربة جديدة لملف اللاجئين السوريين. كيف ترى من وجهة نظرك أن تركيا تنظر لملف اللاجئين السوريين في عام 2000 وما تبقى من عام 2026 وعام 2027 على الصعيد ليس فقط وجود السوريين في تركيا على والمستثمرين وسوق العمل، على صعيد البنية الاجتماعية، حيث أن المجتمع السوري في تركيا تغلغل بشكل كبير في بنية المجتمع التركي؟
2: أولا بالنسبة إلى تركيا، الوضع بدأ أن يتغير كثيرا بعد تحرير سوريا. فالناس يعني كانت يرون أن وضع السوريين واللاجئين عبئا عليهم، ولكن حتى الشعب شاعر حاليا أن السوريين سيرجع، فسيبقى فقط لمن يريد فيفيد الدولة، فلمن يفيد المجتمع. فكان عندهم خوف أن يزيدوا الأعداد اللاجئين أكثر بكثير عند المستقبل، فحاليا هذا الخوف أيضا أزالت. فأيضا وضع الدولة تغير بشكل كبير جدا، بدأ أن يضغط على العنصريين في تركيا، فهذا الأمر جيد جدا. يعني كانت العنصريين مع الأسف بالفيسبوك بالإنستغرام بالتويتر،
1: يعني كانت تستخدم هذه الورقة ورقة ضغط سياسي. هل نستطيع أن نقول بأن صحيح. هذا الأمر الآن انتهى تماما بالنسبة للسوريين الموجودين في تركيا، استخدامهم كورقة ضغط سياسي؟ نعم
2: 90% انتهى عند عقول الناس. فأعتذر منكم، أنا أريد أن أتكلم عن نقطة الآخر.
1: تفضل.
2: يعني مثلا حينما تكلمنا عن وضع السوريين الذين يرجعون إلى بلدهم، هناك مواضع كثر يعاني منه اللاجئين حاليا الذين يرجعون إليه. أولا موضوع تصديق الأوراق صعبة جدا لأجل السفارة السورية. أولا يجب أن تأخذ ورقة من مدرستك تصدق عند المحافظة ولايات بالإسطنبول أو أنتب أو
1: نعم صحيح، تعقيدات كثيرة.
2: فإذا في الجامعة يجب أن تصدقه عند الخارجية التركية، فبعده يجب أن تصدقه عند قنصلية سوريا بإسطنبول. فهذه كله معقد. فإذا معقد أخر بالبيروقراطية مع الأسف موجودة ما زال. مثلا تركيا اقترح أن يكون بدون التصديقات، يعني تسهيل التصديقات، ولكن طرف سوريا لم يقبل هي الأمر. فهذه الأمور مع الأسف يعني نحن صعب جدا أن نفهم هاي المسائل بسوريا. يعني ما خلع النظام الأسد كان يجب أن يكون خلع النظام البيروقراطية
1: يعني
2: الثقيلة
1: برأيك،
2: أيضا في
1: برأيك
2: سوريا.
1: موضوع تصديق الوثائق أحد المعوقات التي تواجه الراغبين بالعودة وتشكل لهم عبئا جديدا، وخاصة عبء مادي باعتبار أن هذه التصديق الوثائق يحتاج إلى تنقل بين ربما ولاية وأخرى أو دفع رسوم؟
2: ليس فقط تصديق الأوراق، تصديق الأوراق فإذا حينما يرجعون إلى سوريا كل شيء، يعني المعاقات الخدمية يمكن يفهمه الشاب، ولكن معاقات البيروقراطية هي ليست مفهومة أبدا من الشعب السوري حتى. يعني معاقات البيروقراطية يجب أن يزال، الدولة يجب أن يكون متسامح لشعبه وميسر لأموره، فإذا دولة يصعب أمورهم بيروقراطية فيجعل الدولة بيروقراطية هي مشكلة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: فلأمور التصديقية بالأوراق أو عند رجوع الناس يجب أن يكون جميع الأمور مسهلة وميسرة من جهة الدولة، دولة السورية ومن جهة الدولة التركية
1: نعم.
2: طبعا. فأيضا الناس قبل أن يرجعوا يجب أن يعرفوا
1: طيب،
2: ماذا
1: شكرا لك على
2: سيتواجهون
1: إثارة هذه
2: به.
1: النقطة. باختصار سيد سارية، لو تعقب بدقيقة على هذا الموضوع، فعلا هذه أحد التحديات للذين يرغبون بالعودة بتصديق سواء الوثائق المدرسية، الوثائق الرسمية، أي شيء، الزواج. يعني هناك الكثير من التعقيدات. إلى أي مدى هذا الأمر يشكل تحديا للعودة بالنسبة، ومكلفا ماديا، لأن أنت تعلم الموضوع بالدولار يعني مكلف.
0: مكلفا جدا، يعني صدقا الناس عم تشتكي وعم تراشد انه يلاقوا طريقه، لانه التصديق عم يتم من وزاره التربيه والتعليم التركيه، وبعد وزاره المحافظه بتركيا، وبعد المحافظه وزاره التربيه والتعليم التركيه، ووزاره الخارجيه التركيه، ومن بعد السفاره السوريه في عنتاب او اسطنبول، ومن بعدها السفاره الخارجيه في حلب او ادلب او حماه
1: نعم.
0: او دمشق بسوريا، لحتى يتم اعتراف الوثيقه بعد كل حفلة هاي
1: نعم.
0: التصديقات. طبعا نحن عم نحكي عن يعني خمس أو ست تصديقات على شهادات ممكن تكون هي لمصف ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، فيعني أعتقد هذا الموضوع لازم يلتقى له حل مع
1: شكرا.
0: وزارة التربية والتعليم ما بين التركية والسورية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المهندس ساري البيطار، مدير فريق الحياة الطوعي، كنت معنا من إدلب. شكرا للسيد جيهان جير شامل يلدرم، المحامي المختص في شؤون الأجانب، كنت معنا من اسطنبول. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل خلف الكاميرات وفي غرفة الأخبار أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيرا للمالية، مستفيدا من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسميا هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

0: نشرة جديدة لآخر الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. حاكم مصر في سوريا المركزي يعلن إكمال استبدال ما يقارب 80% من العملة، ويقول إن ذلك يعزز الثقة بالنظام النقدي. وزارة الداخلية تعلن تراجع تهريب المخدرات العابرة للحدود، وتربط ذلك بعمليات أمنية نفذت في المنطقة الوسطى. أزمة في مياه الشرب تضرب محافظة الحسكة، وشكاوى للسكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية. تركيا تكشف عن عودة 1000 سوري إلى بلادهم يومياً، وتقول إن عدد المتبقين نحو 2,245,000 شخص. أهلا بكم مجددا. قال حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان إن المصرف أنجز استبدال ما يقارب 80% من العملة الوطنية بعملة وطنية ناجحة عززت الثقة بالنظام النقدي على حد تعبيره. وكان المصرف مدد في نهاية أيار الماضي مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوما على أن تنتهي هذه المهلة في نهاية شهر تموز الجاري. كما أكد رسلان أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة الإطار التنظيمي لترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز نزاهة النظام المالي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا عامر العاصي من دمشق. مرحبا بك عامر. إذا حسب المعلومات المتوفرة أنه تم استبدال 80% من العملة خلال الفترة الماضية، كيف سارت هذه العملية؟
1: نعم هبة، إن العملية سارت بالشكل الذي صرح عنه حاكم المصرف المركزي لسوريا صفوة رسلان، فإن العملية أنجزت بما يقارب 80%، تم استبدال عملة قديمة بعملة جديدة قرابة 80%، وهذا يعني أن العملة المتداولة، العملة المصرية المتداولة في الأسواق وبين أيدي المواطنين، إنها هي من الأغلبية غالبها من العملة الجديدة، وهذا يعزز وجود صورة للمركز للمصرف المركزي لمعرفة ما هي العمل الأول بين أيدي المواطنين، فإن هذا الإعلان هو يأتي بعد سنة من العمل على استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة، وهذه العملية يعتبرها حاكم المصرف المركزي لأنها عملية تأتي لتعزز الثقة بالنظام النقدي من قبل المواطنين في سوريا. هذه العملية أتت بعد عمل دؤوب من قبل البنك أو المصرف المركزي، عمل دام لأيام ولأشهر لكي توصل إلى هذه النسبة، نسبة 80%، هي نسبة يعني تعتبر كبيرة جدا، وهي متبقى القليل للوصول أو للانتهاء من العملة القديمة بشكل كامل. العملة القديمة هي ذات الأحجام الكبيرة، ذات المعاناة من قبل مستخدميها ومن قبل السكان الذين يستخدمونها، لأنها أحجام كبيرة. أما العملة الصغيرة فهي أحجام أقل، هي أحجام بسيطة لا تشكل متاعب بالنسبة للسكان وبالنسبة للمواطنين الذين يستخدمونها بشكل يومي. العملة الجديدة هي عملة صغيرة الحجم وكبيرة القيمة بالنسبة للمعاملات المالية، بالنسبة للبيع والشراء، فلذلك فإنها تخفف كثير من أعباء البيع والشراء وعملية الحساب أثناء تلك العملية.
0: نعم عامر، بعد استبدال 80% طيلة الفترة الماضية، هل تعتقد أو حسب متابعتك أن 20% للاستبدال يكفيها شهر واحد فقط؟
1: نعم، بحسب المختصين وبحسب الشركات الصرافة فإن 20% المتبقية لا يكفيها شهر، لأن الكثير من الأشهر الماضية والأيام الماضية، عملوا على الخلاص من العملة القديمة واستبدالها بجديدة، لكن لم يتمكنوا من تنفيذ تلك المهمة بشكل كامل. إنما 20% تحتاج إلى أكثر من شهر، وتحتاج لأكثر من أشهر. فلذلك البنك المركزي وضع خطة للسحب، خطة السحب هي لمدة 5 سنوات. أي يستطيع من يمتلك عملة قديمة استبدالها في المصرف المركزي بعد انتهاء هذه المدة أو بعد انتهاء هذا الشهر من المصرف المركزي ومن الأماكن التي سوف يخصصها فيما بعد، لأن العملية عملية الاستبدال الحالية هي من خلال شركات الصرافة، من خلال المراكز، مراكز التصريف ومراكز التعامل في العملة القديمة والجديدة. لكن بعد هذا الشهر سوف تنحصر في المصرف المركزي وفي الأفرع التي سيخصصها والأماكن التي سوف تكون فيما بعد، هي أماكن مخصصة لاستبدال العملة
0: نعم
1: القديمة لمن يمتلكها ولمن يحتفظ بها لما بعد انتهاء هذا الشهر، لأن هناك 20%، هذه ال 20% بشكل يعني كتلة نقدية كبيرة. لذلك وضع المصرف المركزي خطة سحب مدة 5 سنوات.
0: نعم عامر، هل تم رصد صعوبات أو مشكلات أو تحديات طيلة الفترة الماضية خلال عملية الاستبدال؟ وفي حال تم رصد هذه المشكلات، هل كان هناك طرق لتجاوز ويعني لتجاوز هذه التحديات؟
1: نعم، في البداية فإن طرح العملة الجديدة أربك المواطنين، يعني ويشعر حالة من الخوف، خوف من استبدال العملة، خوف من تسلط العملة، خوف من الارتفاع، وخوف من يعني انخفاض تلك القيمة ما بين الحين والآخر، القوة الشرائية لهذه العملة. لكن بعد فترة من التداول فإن المواطنين يعني التمسوا بشكل فعلي أن العملة الجديدة تسهل عليهم الأعباء وتخفف عليهم الأعباء.
0: نعم
1: لذلك الكثير منهم بدأ بعملية الاستبدال، والكثير منهم تخلص من العملة القديمة وبدأ التداول في العملة الجديدة، تلك العملة التي هي تسهل عليهم عملية البيع والشراء، وتسهل عليهم العمليات اليومية، عمليات يعني عملية البيع والشراء والعمليات اليومية التي يقومون بهذا الخصوص.
0: نعم عامر، هناك تصريح أيضا من حاكم مصرف سوريا المركزي أنه سيصدر قريبا الإطار التنفيذي للترخيص المحافظ الإلكتروني وخدمات الدفع. ما ذلك يعني؟ ماذا يعني ذلك عامر؟ ومتى فعليا سيتم رصد هذه الخدمات الجديدة؟
1: نعم، في الحقيقة فإن المحافظ الإلكترونية في سوريا ليست موجودة بشكل كامل، في حين العالم يشهد ثورة إلكترونية، والكثير من الدول المجاورة والدول البعيدة والقريبة تتعامل بالمحافظ الإلكترونية، لكن سوريا في معزل عن هذه الخدمة الإلكترونية الأساسية التي والبسيطة التي يتعامل بها كل مواطنون الدول المجاورة، لكن سوريا كانت في معزل عن هذه الخدمة. والآن يتم العمل على طرح الإطار التنظيمي لهذه المحافظ، أي التراخيص، من الشركات التي تستطيع الترخيص، من الشركات التي تستطيع التقدم لهذه الخدمة أو طرح هذه الخدمة، كيف ستكون آلية حفظ الأموال من قبل من يضعها، القيمة التي يحق للمواطن وضعها في هذه المحافظ، كيف تتم عملية الربط بين المحافظات لكي تصل هذه الخدمة لكل المحافظات السورية. في الحقيقة هذه الخدمة من الخدمات الصعبة والمعقدة، يعني معقد تنفيذها لأن لا يوجد بنية تقنية
0: نعم
1: في سوريا
0: عامر،
1: بشكل كامل، سوف يتم العمل على بنية تقنية. وأيضا مشكلة الإنترنت والتحديات، يجب أن يكون هناك إنترنت وسرعات عالية لكي تتم عملية التداول بشكل
0: نعم
1: أكبر، عملية الإرسال، عملية الاستقبال، هذه كلها مفقودة في سوريا، يجب العمل عليها. ومن المتوقع أن تكون خطة المصرف المركزي العمل على ذلك، ومن ثم التراخيص للشركات
0: نعم
1: التي
0: عامر شكرا.
1: تقوم بتقديم هذه الخدمة.
0: نعم عامر العاصي، شكرا جزيلا لك، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي، ولا يزاحم القطاع الخاص بل يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية. وأشار برنية بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق أنه سيسهم مستقبلاً في خلق مئات آلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وأن وزارة المالية تعمل بتنسيق مستمر مع إدارة الصندوق لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها. كما أكد الوزير أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، وأنها تخضع للأنظمة المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات الخاصة.
2: العام القادم إذا الله
3: بعد عام على إنشاء الصندوق السيادي السوري، أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أن الصندوق يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي ولا يزاحم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيسهم مستقبلا في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في تموز من العام الماضي المرسوم رقم 113 القاضي بإحداث الصندوق ليكون هيئة اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا مقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية. يتولى إدارة الصندوق المدير العام ومجلس إدارة يضم رئيس المجلس والمدير العام نائبا للرئيس وعضوا ومعاون المدير العام وأحد مديري الصندوق وثلاثة خبراء. وبحسب المرسوم يهدف إحداث الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة وتحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية مع الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية، وتتنوع مصادر إيرادات الصندوق بين الاعتمادات التي تخصصها الدولة له وعوائد نشاطاته الاستثمارية وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارته. وفي المنتدى السوري الإماراتي الأول الذي أقيم في أيار الماضي، كشف مسؤولو الصندوق للمرة الأولى عن تفاصيل مشاريعهم، إذ أعلنوا أن الصندوق يضم 36 قطاعاً تخصصياً و11 شركة مركزية يعمل فيها أكثر من 40,000 موظف، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع المخططة بنحو 100 مليار دولار. تصدر هذه المشاريع مشروع دمشق الجديدة، وهي مدينة متكاملة متعددة الاستخدامات تمتد على أكثر من 33 مليون متر مربع على جانبي طريق دمشق بيروت باستثمارات تتراوح بين 40 و 50 مليار دولار. لكن خبراء الحوكمة يرون أن ارتباط الصندوق المباشر برئاسة الجمهورية وغياب الإفصاح التفصيلي عن بياناته المالية يثيران تساؤلات حول مدى استقلاليته المؤسسية، رغم تأكيد مسؤوليه اعتمادهم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وفق معايير سانتياغو الدولية.
0: أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن عدم يقين بلاده من رغبة إسرائيل في رؤية سوريا مستقرة وقوية ومتطورة، محذرا من أن أي محاولات لعرقلة التقدم في سوريا قد يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها. وأكد فيدان أنه لا يوجد ما يدفع إلى مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل رغم التصريحات والتوترات الأخيرة، مشدداً على ضرورة ضمان أمن وسيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما فيها سوريا ضمن منظومة أمن إقليمية جديدة. وأشار إلى أن تركيا شكلت مطلع هذا العام إلى جانب باكستان ومصر والسعودية شكلت مجموعة عمل لبحث إنشاء نظام إقليمي جديد قائم على السلام والاستقرار. أعلنت وزارة الداخلية تراجعاً في عمليات تهريب المخدرات العابرة للحدود خلال النصف الأول من عام 2026، مرجعة ذلك إلى سلسلة عمليات أمنية نفذت في المنطقة الوسطى ما بين كانون الثاني وحزيران. وأوضحت الوزارة أن العمليات البالغة عددها 84 عملية، بينها 37 داخلية و11 عملية دولية عابرة للحدود، أسفرت عن ضبط أكثر من 31 مليون حبة كبتاغون وأكثر من 15 طنا من المواد الأولية لتصنيع المخدرات ونصف طن من مادة الحشيش، فضلا عن مصادرة 15 جهاز تحديد مواقع كانت تستخدم في عمليات التهريب. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرين الأخيرين في دمشق. هذا وذكرت الوزارة أنها كشفت مخبأ سريا خصصته الخلية لتخزين المتفجرات تمهيدا لتنفيذ سلسلة من الهجمات، في حين ذكر قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش.
4: بعملية أمنية دقيقة، وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على الخلية المسؤولة عن تفجيرات استهدفت العاصمة دمشق خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن العملية جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع الخلية في دمشق وريفها، شملت القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، مشيرة إلى أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم ستعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات. قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي أشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الخلية بتنظيم داعش، في حين ذكرت مصادر لصحيفة الثورة السورية أن الحملة أسفرت عن توقيف 30 شخصاً بعضهم ينتمي إلى فلول النظام المخلوع، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة ارتباط أفراد الخلية وعرض نتائج التحقيق للرأي العام بحسب ما ذكره وزير الداخلية. وخلال أسبوع واحد شهدت دمشق تفجيرين متقاربين، الأول استهدف مقهى المشيرية وأسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة آخرين، في حين وقع التفجير الثاني بالقرب من مبنى وزارة السياحة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، ما منح الحادثة أبعاداً أمنية وسياسية إضافية. ملف يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في ملاحقة الخلايا ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة وسط مطالبات بتعزيز الرقابة على الحواجز ونقاط التفتيش لمنع تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً، ما يعد اختباراً لقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ الاستقرار وكشف الشبكات التي تهدد أمن البلاد.
0: نقل مراسل تلفزيون سوريا أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات توغلت إلى الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، وقال مراسلنا إن قوة الاحتلال نصبت حاجزاً لمدة ساعة واحدة أجرت خلالها عمليات تفتيش للمارة ودققت في الهويات الشخصية. هذا وتتعرض القرى الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن تحركاته التي تصاعدت عقب الإطاحة بالنظام المخلوع. أعلن رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف أعلن التوصل إلى تنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة على طول خط وقف إطلاق النار وحصاد محصول القمح. وقال خلف في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن، قال إن الاتحاد زود قوات أندوف بقوائم تضم أسماء المزارعين المستفيدين، موضحاً أن قوات الأمم المتحدة زارت القرى المعنية ومنحت المزارعين بطاقات تعريفية تخولهم دخول أراضيهم ومباشرة أعمال الحصاد. من جانبه أفاد مصدر محلي بأن هذه العمليات تتم بتنسيق بين جيش الاحتلال وقوى الأمم المتحدة. تتواصل تداعيات التوغلات الإسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا لتطول القطاع الزراعي بعد فرض قيود على وصول المزارعين والرعاة ومربي النحل إلى أراضيهم ومناحلهم ومناطق الرعي، ما أدى إلى خسائر متزايدة.
5: لم تعد التوغلات في حوض اليرموك بريف درعا تقتصر على الجانب الأمني، بل طالت القطاع الزراعي بعدما منع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي، ما عطل أعمال الزراعة والحصاد وألحق خسائر بمصدر رزق مئات العائلات.
6: نزرع بامي ونزرع عجور ونزرع حوالي قلي، بس أما الماء الأراضي اللي تحت في الزراعية راحت. عندي 40 درم، أكثر من 40 درم، ال 40 درم هذول زيتون ممنوع ننزل عليهم، صارين سنتين اللي بس نجي نحود يقوسوا علينا اليهود.
5: أما رعاة الأغنام فيقولون إن تقلص المساحة المتاحة للرعي نتيجة لفرض قيود أمنية من قبل جيش الاحتلال للوصول إليها زاد من كلفة تربية المواشي، وهدد استمرار مهنة يعتمد عليها كثير من سكان المنطقة كمصدر رئيسي للدخل.
7: بالنسبة لسيطرة الاحتلال على المنطقة الجنوبية، أكثر المتضررين بالجمهورية العربية السورية قرية معرية، لأن الأرض الوحيدة المروية على نهر اليرموك تم مصادرتها منذ هذا العام الثاني، والعمل الرئيسي لأهل هذه المنطقة هو الزراعة، وبالتالي حرمان الناس من الأرض المروية حرمانهم من مصدر رزق. المضايقات أكثر ما تضر يعني في المنطقة الغربية، خاصة في قرية معرية أكثر المتضررين، والمعاناة مستمرة منذ عامين.
5: لم تتوقف آثار هذه القيود عند المزارعين، إذ يواجه مربو النحل صعوبات متزايدة في الوصول إلى مناحلهم والعناية بها، ما انعكس على إنتاج العسل وزاد من خسائرهم خلال المواسم الأخيرة.
8: بالنسبة للقوات الاحتلال الإسرائيلي ضيقت علينا كثيرا، سواء على الفلاحين أو مربي النحل أو مربي المواشي، من حيث المراعي، من حيث مراعي المواشي ومراعي النحل.
5: وتستمر هذه القيود في التأثير على سبل عيش أهالي حوض اليرموك وزيادة التحديات التي يواجهونها.
9: رغم التوغلات والقيود المفروضة، يتمسك أهالي حوض اليرموك بأرضهم ويواصلون العمل فيها على أمل أن تستعيد دورها يوما ما كأرض للزراعة والحياة، بدلا من أن تبقى عنوانا للخوف والخسائر. لتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن توثيق مئات الوفيات في السجلات المدنية للنظام المخلوع لأشخاص مختفين قسراً، وأوضحت الشبكة في تصريح لوكالة سانا أن الإحصائية التي تعود لنهاية 2022 تمثل الحد الأدنى للحالات التي أمكن توثيقها خلال مراجعة العائلات لدوائر السجل المدني لمعرفة مصير ذويهم.
10: ما يزال ملف المختفين قسراً من أكثر القضايا الإنسانية تعقيداً، إذ لا تقتصر معاناة آلاف العائلات على فقدان أبنائها، بل تمتد إلى غياب الحقيقة بشأن مصيرهم. ومن أبرز أوجه هذا الملف الذي يثير مطالب متواصلة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تسجيل النظام المخلوع للمختفين قسراً كمتوفين في السجل المدني من دون الكشف عن ظروف الوفاة أو أماكن الدفن أو تسليم الرفات. وفي إحصائية أفصحت عنها مديرية قسم المعتقلين والمختفين في الشبكة نور عبد الغني عربو لوكالة سانا، أفادت بتسجيل الشبكة ما لا يقل عن 1600 حالة حتى نهاية عام 2022، تبين تسجيلهم كمتوفين خلال مراجعة مئات العائلات لدوائر السجل المدني، مشيرة إلى أن الإحصائية التي ضمت نساء وأطفالا تمثل الحد الأدنى للحالات التي أمكن توثيقها. وحول أسباب الوفاة، فقد أظهرت بعض الوثائق بحسب الشبكة أن الوفاة سجلت في مراكز احتجاز أو مستشفيات عسكرية، معتبرة أن ذلك يعزز الأدلة التي أدت إلى وفاتهم نتيجة التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء. وتتوافق هذه المعطيات مع تحقيقات لوزارة العدل منتصف حزيران الماضي، أكد خلالها أطباء وضباط في النظام المخلوع تنفيذ عمليات تصفية وسرقة أعضاء من مشفى تشرين العسكري، وبهدف معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي خلفها النظام المخلوع. شددت عبد الغني على أهمية الحفاظ على السجلات الرسمية وإتاحتها للجهات القضائية والهيئات الوطنية المختصة، إلى جانب الكشف عن المقابر وأماكن الدفن وتمكين العائلات من معرفة الحقيقة واستعادة رفات ذويها. وهكذا يبقى كشف الحقيقة الكاملة وتسليم الرفات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين من أبرز الاستحقاقات الإنسانية والقانونية في مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الضحايا ويمنع تكرار هذه الانتهاكات.
0: نشرت وزارة العدل شهادة أحد المعتقلين في فروع النظام المخلوع، ومن بينها فرع الأمن السياسي في درعا الذي ترأسه عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع. وتحدث الشاهد عن رحلة اعتقاله عام 2011 بعد عودته لمنزله، وما تعرض له من تعذيب في عدة فروع بالمحافظة.
11: سيد القاضي، بدرعا البلد صار في عندنا كولبات شرطة وكتابات على الجدران. تم اعتقالي من الدولة القديمة اللي هي السياسية والجنائية ومخطر البلد والشرطة العسكرية.
12: التاريخ ايمات؟
11: تاريخ كان عيد المولد النبوي.
12: تقريبا بأين عام بأين شهر؟
11: 2011، ما عاد اذكر التاريخ مظبوط يعني.
12: بالضبط، تمام، كمل.
11: اخذوني انا فت على المنزل الساعة 4 الصبح، كانوا ماخذين اطفال الحارة كلياتهم. لما فت على المنزل كانت القوات بلب البيت، يعني بس انا ما كنت اعرف انهم بالبيت، انا كنت فال ورجعت اني بدنام. لما فت على المنزل نزلوا لي من السطح وكانت الحارة كلياتها مطوقة.
12: اللي اعتقلك مين؟
11: اللي اعتقلني سياسية وجنائية وشرطة عسكرية.
12: دورية مشتركة.
11: البلد. اي دورية مشتركة.
12: تمام.
11: تم اعتقال على مخفر البلد. مخفر البلد ظليت شي حوالي 10 ايام مخفر البلد. طرق تعذيب بصراحة ما كنتش أتحملها، اللي هي الشبح وصدمات الكهرباء أكثر من طريقة وطريقة. بدهم يعرفوا إنه مين ورانا أو مين اللي حرضنا أو اللي قلقوا إنه حرقوا كولبة أو كذا. إحنا ولا بنعرف إشي.
12: عمرك وقت تم اعتقالك؟
11: 15 سنة.
12: كان عمرك 15 سنة.
11: تمام. ظليتني إلى 10 أيام تحت طرق التعذيب، اعترف طاهر إشي اللي بدكم إياه آمين. اللي بدكم إياه.
12: وين تم تعذيبك؟
11: من كل شيء شو اسمه؟ من المخفر البلد والسياسي.
0: وأشار الشاهد إلى تعرضه للتعذيب عندما تم نقله إلى الفرع الذي كان يرأسه عاطف نجيب، والذي قام بحسب الشاهد بتبصيمه على أوراق مجهولة قبل أن يقتاده العناصر إلى السجن عندما كان طفلا.
11: ولما طلعت لعند عاطف نجيب ما قدرناش نطلع، يطلعونا بالأسانسير وفتنا لعنده على المكتب وكتبنا على ورقة وقلم وبصمنا.
12: احكي لي على هالواقع.
11: الواقع سيد القاضي، لما فتنا لعنده احنا كنا يعني صار لنا شي 15 يوم بالسجن. طرق تعذيب بصراحة ما كناش نتحملها، قلت لك هي صدمات واكثر من طريقة وطريقة. لما قابلنا عاطف نجيب شخصيا انه
12: نفس المتهم الموجود بالقفص،
11: نفس المتهم ما بنساه، ما بنسى هذاك اليوم نهائيا. قام كتبنا تعاقد وكتبنا انه ابصموا على ورق، ما بنعرف شو هي الورقة، ما استرجيناش نقراها، يعني انه خلص اللي بدكم اياه امين. وردوا نزلونا على النظارة لعنده، ورجعوا ظلينا عنده لا يومين ونص عند عاطف نجيب، يعني تحت كتل وإهانات وتعذيب وشتم وأكثر يعني من طريقة.
12: من قبل عاطف نجيب نفسه؟
11: من زلمه، من جماعة.
12: من زلمه وعاطف نجيب.
11: عاطف نجيب يعني لما فتنا لعنده على المكتب احنا مطمشين حاطين الكنزات بوجوهنا وأطفال، يعني توقعنا انه احنا أطفال يرأف فينا، ولكن كنا نتعذب بأي فرع من الأفرع.
0: قتلت امرأتان شقيقتان وطفلة إثر تعرضهن للطعن بأداة حادة داخل منزلهن في مدينة داريا بريف دمشق، في جريمة يرجح أن تكون قد وقعت خلال محاولة سطو وسرقة وفق مصادر محلية. وأفادت المصادر لموقع تلفزيون سوريا بأن الحادثة قد وقعت داخل منزل الضحايا، في حين سارعت الأجهزة الأمنية وعناصر البحث الجنائي إلى فرض طوق أمني حول موقع الجريمة، وبدأت عمليات جمع الأدلة ورفع البصمات والتحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المنفذين. ووفقا لما نقله موقع عن مصادر RT طبية في دارية، فإن الكشف الطبي الأول على جثامين الضحايا أظهر تعرضهن لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من أجسادهن، ما أدى إلى وفاتهن، في حين تشير المعطيات الأولية إلى أن الجريمة نفذت بدافع السرقة على يد مجهولين. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإطلاق التجريبي للموقعين الإلكترونيين الرسميين لمطاري دمشق وحلب الدوليين، وقالت الهيئة إن المواقع توفر باقة من الخدمات والمعلومات، بينها جدولة الرحلات واستقبال الشكاوى والمقترحات، إضافة إلى خدمة المفقودات ومعلومات عن شركات الطيران العاملة في كل مطار. وشددت الشركة على أن المرحلة التجريبية ستستمر لاستقبال الملاحظات وإجراءات التحسينات اللازمة قبل الإطلاق الرسمي. أعلنت شركة فلاي دبي استئناف

0: دبي غيث الغيث: إننا سعداء باستئناف رحلتنا إلى مدينة حلب بعد توقف لأكثر من 14 عاماً، ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسيع شبكتنا. أجرى وفد كويتي جولة ميدانية في مطار دير الزور، وذلك تمهيداً لإعادة تشغيل الرحلات المباشرة ما بين الكويت ومدينة دير الزور. وذكرت هيئة الطيران المدني أن الجولة شملت تقييم مرافق المطار والاطلاع على البنية التحتية والتجهيزات الفنية والخدمات التشغيلية لتقييم جاهزية المطار. وأعلنت هيئة الطيران في وقت سابق أنه تم إنجاز 80% من أعمال إعادة تأهيل المطار بعد أن كان مدمراً بنسبة تتجاوز 80%. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2024-2025 بوظيفة مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في عدد من الاختصاصات. ووفق القرار تشتمل الاختصاصات على فرع الرياضيات وعلم الحياة والفيزياء والكيمياء وأفرع اللغات الإنجليزية والفرنسية وفرع معلم الصف. كما بيّن القرار ضرورة توجه الخريجين المشمولين للتقدم بطلب التعيين ورقياً وفق النموذج المعتمد في ديوان مديريات التربية اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق لتاريخ 13 من تموز الجاري. أعربت نقابة أطباء الأسنان في سوريا عن قلقها من التوجه نحو افتتاح كليات جديدة لطب الأسنان أو زيادة أعداد المقبولين، مؤكداً أنها أعدت دراسة شاملة حول واقع المهنة شملت أعداد الأطباء والخريجين وحجم سوق العمل والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي. وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم حالة التشبع في سوق العمل والإضرار بمستقبل الخريجين، ما سينعكس سلباً على جودة التعليم والخدمات الصحية، داعية إلى إعادة النظر في أي قرارات من هذا النوع واعتماد سياسة تعليمية تستند إلى احتياجات الدولة الفعلية وتحقق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق. بدأت جامعة الفرات في دير الزور إجراء اختبارات لاختيار كوادر جديدة بهدف سد النقص في الكوادر الإدارية والفنية والخدمية ضمن كلياتها ومؤسساتها في دير الزور والرقة والحسكة.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية وسد النقص في الملاكات الإدارية والفنية والخدمية، بدأت جامعة الفرات إجراء اختبارات لتعيين كوادر جديدة للعمل في كلياتها ومؤسساتها المنتشرة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وسط إقبال كبير من المتقدمين الراغبين بالحصول على فرصة عمل.
2: تخرجت سنة 2013 وهسه عجينا نقدم على المسابقة لجامعة الفرات، والأسئلة حيل كانت سهلة، وإن شاء الله يعني لعل وعسى يكون لنا نصيب إن شاء الله وندخل بهذا المجال.
1: بلغ عدد المتقدمين نحو 5200 شخص تنافسوا على 700 فرصة عمل أعلنت عنها الجامعة، وتوزع المتقدمون على اختصاصات متعددة، في حين جرت الاختبارات وفق إجراءات تنظيمية هدفت إلى ضمان سير عملية المفاضلة بكل شفافية وانتظام.
3: الاختبار اليوم طبعا له 60% و40% للمسابقة. المحصلة النهائية للمقابلة مع المسابقة مع الاختبار أقصد سيتم على ضوءها فرز الناجحين فرزا تفاضليا من الأعلى إلى الأدنى، ليتم أخذ الاحتياج أو العدد المطلوب من كل تخصص من التخصصات.
4: بالنسبة لمحافظة دير الزور تم توزيعهم على 3 مجمعات. بالنسبة للعدد التقريبي في مجمع كلية الحقوق هو 650 متقدم. الهدف من المسابقة طبعا النقص الذي تعانيه جامعة الفرات، نؤكد حرصنا في جامعة الفرات على تأمين بيئة امتحانية مناسبة بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
1: تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة الجامعة إلى رفض كلياتها ومراكزها التعليمية بكوادر جديدة، بما يسهم في تحسين الأداء الإدارية.

0: الإداري والأكاديمي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للطلبة في المحافظات الثلاث.
1: تواجه محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد أزمة في مياه الشرب، وسط شكاوي السكان من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع توافر مصادر المياه. وتشهد المحافظة أزمة مياه منذ عام 2019، وذلك من جراء استمرار توقف محطة علوك عن الضخ، وهي المصدر الرئيسي لتغذية المدينة بعد تضررها خلال السنوات الماضية.
2: احنا والله بأزمة خانقة وكبيرة، واهم شيء بالأزمة هو المياه الشرب، لان مياه الشرب نعاني منها كثيرة. هلا ممكن مي الخدمات والشغلات من مياه الآبار الملوثة بالأحياء، وهذه غير قابلة للشرب، وأكثرية العالم يعني حق خزان مي ما عندها، موارد ما في، يعني شو بده الواحد يلحق تا يلحق.
3: الصهاريجي بيستغل، شي بيقول لي بحط لنا سعر 40، شي بحط 50، وبدنا الخزان، يعني خزان 5 براميل بهالصيف هذا، بين مكيفات وبين جلي وبين شرب وبين مي وبين هالشغلات هاي، يعني ما بيكفينا يومين. وراتبنا يا دوبو اني عم نصرفه على المياه بصراحه يعني، ونتامل من الله اني تجي مي تعلوك يعني اليوم قبل بكره، يعني انقذونا من ناحيه مي تعلوك، يعني يا ريت اني تنقذونا بهالشيء. معاناه شي لا نتفرجوا ليكون معاناه، وهاي في ناس بتحصل مي وناس ما بتحصل مي.
1: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، أعلنت تنظيمها 683 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لوكالة سانا أن الجولات شملت 1964 فعالية تجارية و113 معملاً تم خلالها سحب 61 عينة من مواد غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. كما لفت عبد السلام إلى تنوع المخالفات بين بيع الخبز بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب معالجة 42 شكوى مقدمة من المواطنين تأتي في سياق تجديد الرقابة التموينية وحماية المستهلك. أعلن مجلس مدينة حلب تخصيص 20% من الأكشاك التي ستطرح للاستثمار ضمن نطاق اختصاصه لصالح ذوي الشهداء بهدف دعم أسرهم وتوفير مصدر دخل مستدام، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل لأهالي المدينة. وقال علي حلاق عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حلب في تصريح صحفي إن القرار يأتي وفاء لتضحيات شهداء الثورة، مؤكدا أن تعليمات تنفيذية ستصدر قريبا لتنظيم آلية التخصيص والاستفادة من الأكشاك. وأضاف حلاق أن طرح الأكشاك للاستثمار يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود وتحسين الواقع الاقتصادي في المدينة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على تبني قرارات تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعزز جودة الحياة. يعاني أهالي مدينة سلمية بريف حما من نقص الصيدليات المناوبة وعدم توفر كل الأدوية التي ما يصعب الحصول على الأدوية الطارئة، بالتزامن مع انتشار أشخاص يمارسون المهنة من دون مؤهلات وسط مطالبات بتعزيز الرقابة لضمان سلامة المواطنين وحماية المهنة.
4: في مدينة سلمية التي يقطنها نحو 250 ألف نسمة، يعاني الأهالي من نقص حاد في الصيدليات المناوبة، إذ تتوفر صيدليتان فقط في فترات الظهر ومثلهما أحيانا خلال المساء في الحي نفسه، ما يعيق حصول المواطنين على الأدوية الطارئة.
5: بسلمية عم يكون في صيدليتين مناوبات بس، عم يكونوا يا أما بنفس الحي قرب على بعض أو عم يكونوا بعض عن بعض كل وحدة بجهة. بنفس الوقت تروح على الصيدلية ما بتلاقي كل الأدوية اللي بدك إياها، وبهيك قصة منقترح يكون في صيدلية ثالثة كون المدينة كبيرة بتتحمل، وتوزيع صح للمناوبات الصيدلية.
4: واقع الصيدليات يواجه تحديا آخر يتمثل في ظاهرة المتصيدلين الذين يعملون في الصيدليات من دون شهادات أكاديمية، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع ويحرم الخريجين الجدد من فرص عملهم المستحقة.
6: المتصيدل هو عم ياخذ شهادة أحد الزملاء ويفتح صيدلية ويتواجد فيها بدون وجود الصيدلي. طبعا هي لها تبعات كتير كبيرة وخطيرة على المرضى وعلى المجتمع بشكل عام. طبعا إضافة أنه عم ياخذ فرصة صيدل النظام عم يحاول يكون موجود، وبالتالي هو ياخذ مكانه.
4: نقابة الصيادلة تعمل على موازنة المعادلة بين توفير الخدمات الدوائية للمواطنين وحماية المهنة الإنسانية من التراجع المادي أو التطفل المهني.
7: أكثر من 90% من صيدليات مدينة السلمية هن بيوقعوا بالمركز، فبالتالي نحن مجبرين إما أنه نختار تنتين مناوبات بالمركز أو تنتين متطرفات، لأنه عندنا فقط حوالي 7 صيدليات متطرفة، والأصل فيهم هن توزيع العمل على جميع الصيادلة لإعطاء فرصة متساوية، بالإضافة إلى أنه نقدم خدمة تانية للمواطنين بأنه نفعل الخفارة الليلية بمدينة السلمية إن شاء الله ليلا، بحيث أنه يكون دائما في عنا صيدلية مناوبة من بعد 12 للصباح. بالنسبة للمتصيدلين للأمانة كان في جولات جدا مكثفة، سواء نقابية أو لجنات مشتركة مع مديرية الصحة لمتابعة هذا الأمر ومحاربته، وكان في تشميع لعدد من الصيدليات المخالفة اللي ما بيكون فيها تواجد للصيدلاني.
4: أزمة نقص الصيدليات المناوبة مع انتشار هؤلاء الدخلاء يلقي بظلاله على الواقع الصحي في المدينة، ما يضع ملف الرقابة الدوائية أمام مسؤوليات الجهات المعنية للتحرك سريعا.
8: يبقى حل أزمة نقص الصيدليات المناوبة والقضاء على ظاهرة المتصيدلين ضرورة ملحة للحفاظ على صحة الأهالي وضمان حقوق الصيادلة المؤهلين، بما يحقق توازنا بين الخدمة المجتمعية والمهنية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة السلمية.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مواصلة فرقها تنفيذ أعمال فتح خطوط النار في غابات وأحراج محافظة اللاذقية للحد من مخاطر الحرائق. وبحسب بيان وزارة الطوارئ، فإن تنفيذ هذه الأعمال في غابات الفرنلوك يأتي بالتعاون مع منظمة سارد ضمن خطة الوقاية المبكرة وتعزيز الجاهزية لموسم الحرائق. وأوضحت الوزارة أن خطوط النار تكتسب أهمية كبيرة في المناطق الحراجية، إذ تسهم في إعاقة انتشار النيران والحد من توسعها، وتتيح وصولاً أسرع وأكثر أماناً لفرق الإطفاء إلى مواقع الحرائق. تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإطلاق المرحلة الثانية من حملة إزالة الأنقاض في إدلب وأريافها، بعد رفع أكثر من 1,100,000 متر مكعب من الركام. لكن عودة الأنقاض إلى بعض الطرقات نتيجة لإخراج الأهالي ركام منازلهم تضع الفرق والبلديات أمام تحديات جديدة.
9: أكثر من 1,100,000 متر مكعب من ركام المنازل أزيلت من إدلب وأريافها ضمن المرحلة الأولى من حملة إزالة الأنقاض. هذه الأعمال نفذت في إطار المرسوم الجمهوري الخاص بترحيل الركام وفتح الطرقات في المناطق المتضررة، في حين تستعد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإطلاق مرحلة ثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
10: يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق التعافي وإعادة الإعمار، وسنواصل أعمال الترحيل للأنقاض خلال المراحل المقبلة وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتوفير بيئة أكثر أماناً واستقراراً لأهلنا في إدلب وريفها.
9: لكن انتهاء المرحلة الأولى لم ينهي التحديات أمام الفرق والبلديات، فإخراج بعض الأهالي ركام منازلهم بعد الموعد المحدد أعاد الأنقاض إلى واجهة الطرقات من جديد. ومع محدودية إمكانات البلديات تتركز التوعية على عدم إغلاق الطرق وترك الركام على جانبها بانتظار حملة مقبلة.
11: بس تبين معنا موعد جديد لإطلاق حملة جديدة أو مرحلة تانية من هذه الحملة،
5: نخبر الناس انه يلتزموا بهذا الموعد حتى نضمن انه تستمر الشوارع في فتره اطول فتره ممكن تكون نظيفه من الانقاض. ايضا نحن كبلديه في بعض الشوارع الرئيسيه المهمه نوهنا انه اي حدا بيسكر الشارع او بيعمل اعاق للشارع فهو راح يلتزم بازاله هذا العائق لحتى يضل الشوارع سالكه.
9: ويرى مراقبون ان ازاله الانقاض في سوريا قد تحتاج الى وقت اطول من الوعود الحكوميه، فالركام لا يعيق الطرق فحسب بل يؤخر عودة الأهالي والخدمات إلى المناطق المتضررة. عودة الركام إلى الطرقات تكشف أن المشكلة لا تتوقف عند إزالتها بل تحتاج إلى تنسيق مستمر بين الأهالي والبلديات بالتزامن مع اقتراب إطلاق المرحلة الثانية من الحملة. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف أدلب.
1: كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن 1000 سوريا من الذين لديهم الحماية المؤقتة في تركيا يعودون إلى بلادهم يوميا، وأوضح الوزير أن عمليات العودة الطوعية إلى سوريا مستمرة بانتظام. ووفقا لبيانات إدارة الهجرة فقد بلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا 2,245,000 شخص.

دفعت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأكثر من 20 سفينة حربية تابعة لها إلى المياه القريبة من إيران، في خطوة تأتي بعد يومين من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة الأمريكية المركزية إن السفن تواصل تنفيذ دوريات في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أن قواتها تواصل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأضافت سنتكوم أن القطع البحرية والطائرات الأمريكية نفذت خلال الشهر الماضي عمليات إبحار وتحليق بتشكيلات متقاربة في بحر العرب، في استعراض لما وصفته بالقدرات الأمريكية التي لا تضاهى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وافق على محادثات إيران، وأضاف ترامب بأن بلاده أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى، مشيرا إلى أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المحادثات. وحول التقارير التي تفيد بوجود مخطط إيراني لاغتياله، قال ترامب إنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتياله، وأن طهران تريد قتله منذ سنوات. هذا ونقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد بأن إيران وضعت خطة لاغتيال ترامب. وأشار أحد المصدرين إلى وجود مخاوف أمريكية من احتمال استهداف إيران لعدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، في حين رجح مسؤولون آخرون أن يكون التقرير الإسرائيلي محاولة للتأثير على قرارات ترامب تزامناً مع احتمالية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرنامج، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.